0: في ملفنا الأول نناقش تقدم الحوثيين على الساحل الغربي لليمن بعد سيطرتهم على كل من حيث والخوخة والمخا، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا، تقدم يضع باب المندب أمام اختبار جديد. فإلى أي مدى يمكن أن يمتد هذا التقدم الحوثي على الساحل الغربي، وما الذي يعنيه الاقتراب من باب المندب لمعادلة الصراع وحركة الملاحة الدولية؟
1: تسارع التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن من حيس والخوخة إلى مفرق المخا ثم المدينة، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا وسط مخاوف من امتداد المعارك نحو باب المندب. تحت ضغط هجوم حوثي كثيف انسحبت القوات الحكومية من حيس والخوخة جنوبي الحديدة ليفتح التراجع الطريق أمام تقدم الحوثيين بشكل أسرع على امتداد الساحل الغربي. ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذوباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا بات الذباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي، فيما تشير المصادر إلى سعي الجماعة لمد نفوذها على كامل الساحل اليمني للبحر الأحمر. وعليه فإن أي تقدم حوثي نحو المضيق يرفع المخاطر على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة عالميا، يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. وأمام هذا التطور أمرت القوات الحكومية بإعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة، ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين. فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الدكتور عاتق جار الله. دكتور عاتق أهلا بكم. إذن دكتور، استنادا إلى تقرير مركز أو تقرير التحليلي لمركزكم المخا للدراسات الاستراتيجية المنشور بشأن العمليات العسكرية للحوثيين ومخاطر استهداف ميناء المخا، نسألكم هنا في البداية عن الأهداف ربما العسكرية والجيوسياسية المباشرة وغير المباشرة من سعي الجماعة للسيطرة على هذا الممر الشريط الهام، وكيف تخدم هذه العمليات استراتيجية الحوثيين ككل في منطقة البحر الأحمر؟
2: نعم، أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام. الحقيقة أن المعركة من، وأنا قلت في هذا الاستوديو أيضا أنه قبل أسبوعين بأن هذه المعركة ستحصل، وبالفعل حصلت، لأنها تأتي في إطار استراتيجية إيران في إدخال المنطقة ككل في إطار الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة أن طبيعة المعركة كانت طبيعة إلى حد كبير بالنسبة لليمنيين، يعني حدثت من قبل مثلها معارك كثيرة، وهو أن الحوثي يعمل على 3 أمور، وهذه من أهم الأسباب التي أدت إلى يعني سقوط يعني مدينة المخا بيد الحوثيين. الأمر الأول هو التنسيق العالي جدا مع ضباط في صفوف طارق صالح، ونحن نعرف بأن طارق صالح هو أيضا يعني الألوية أو الجنود تبعه مشكلين، لا توجد لديهم عقيدة عسكرية موحدة باعتبار أنهم أتوا أيضا عندما انشق عن الحوثيين، هم أيضا كثير من الجنود أتوا وانشقوا إليه، فهو لم يستطيع أن يغربل هؤلاء الجنود ولائهم لل

0: الجمهورية، موقفهم من الحوثي، يعني اشتغل بشكل خليني أقول عفوي، شكل فيه نوع من الفوضوية في الانتماء والتجنيد. وأيضا طارق صالح لا يمتلك يعني عقيدة يعني متماسكة سياسية، فهو كان خارج إطار الشرعية وموالي للإمارات، وبعد ذلك أيضا انضم في الشرعية فخسر موقف الإمارات في نفس الوقت. فالمسألة كان في إرباك كبير جدا في داخل صفوف يعني الألوية التابعة لطارق صالح، وهي ليست ألوية قليلة، هي كثيرة جدا، والعتاد أيضا كان عتاد نوعي. واليوم هذا النقطة الأولى اللي هي نقطة التنسيق. النقطة الثانية هي نقطة الاختراق الإلكتروني. فهناك حديث الآن في اليمن بأن الحوثي استطاع أنه يزور في صوت طارق صالح للدعوة إلى الألوية ويعني الوحدات العسكرية بالانسحاب والتسليم، وأنه تعرض إلى يعني خيانة، وأن هناك يعني كلفة بشرية ستكون أعلى، وبالتالي أدعوكم إلى الانسحاب للحفاظ على أرواحكم. وهذا التسجيل ربما كان له أثر كبير جدا، وهذا حصل طبعا في جبهات أخرى من قبل الحوثيين. الجانب الثالث وهو المهم جدا وهو الكثافة النارية، وهذا بطبيعة الحال في أي معركة. لكن أعتقد أنه لو لم يحصل انسحابات من قبل الألوية التي في الطرف الآخر
1: سوف
0: لما أستطاع أن يدخلها
1: دكتور عاتق. ولكن الآن نحن نتحدث عن موقع مدينة المخا، وهذا الموقع تعلم مدى حساسيته عسكريا ولوجستيا، وهذا ما أشارت إليه المعطيات التحليلية لمراكز الأبحاث اليمنية المحلية. إلى أي مدى تمنح السيطرة على المخا وقربها الجغرافي من باب المندب، من مضيق باب المندب، الحوثيين ورقة ضغط ربما استراتيجية تؤثر على أمن خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية؟
0: نعم بالتأكيد، طبعا نحن نعرف مكانة المخا. المخا هي يعني موقعها استراتيجية من أربع اعتبارات: الاعتبار الأول لقربها من باب المندب، والاعتبار الثاني قربها أيضا من الحديدة، فهي تتوسط النقطة بالضبط ما بين ميناء الحديدة وما بين ميناء المندب، باب المندب، وكلاهما هؤلاء النقطتين يعني تعتبران نقاط مهمة واستراتيجية، موانئ يعني مركزية، عفوا نقاط بحرية مركزية. وأيضا في نفس الوقت تمتد أو تستمد مكانتها الاستراتيجية من أنها تنفتح على مدينة تعز أو تفتح نحو المدينة، يعني مدينة تعز تعتبر كتلة بشرية ضخمة وأيضا منطقة استراتيجية. وفي نفس الوقت مدينة المخا هي يعني تمتلك يعني إطلالة بحرية على القرن الأفريقي، وبالتالي يعني تستطيع تقولي أن مدينة المخا تمتلك المكانة الاستراتيجية من أربع جهات مكتملة الأركان، وبالتالي الذي يسيطر عليه هو بطبيعة الحال سيطر على الممر التجاري، سواء وصل إلى باب المندب أو لم يصل. الآن نحن نتحدث عن وصول الحوثيين إلى جزر تطل على باب المندب، هذه لباب المندب، فهذا الشيء هو مجرد اقتراب أكثر إلى نقلة النفط ونقلة البضائع. لكن حتى لو وجد في المخا فهو يسيطر أيضا على ممر التجارة العالمي.
1: أشرتم قبل قليل دكتور إلى تراجع الألوية، وهذا ما أشارت إليه تقارير وتقديرات عسكرية واردة من جبهات غربي تعز وجنوبي الحديدة. وصف ذلك بتراجع المفاجئ بالنسبة للقوات الشرعية، وفقدت معسكرات حيوية لعل من بينها معسكر خالد بن الوليد. كيف تقرأ أنتم دكتور كباحث استراتيجي هذا التراجع المفاجئ أولا والسريع؟ هل يعزى ذلك إلى اختلال في موازين القوى؟ أم ربما قصور في التنسيق الأمني وأيضا عفوا العسكري واللوجستي؟
0: أنا بعتقد أنه التراجع بشكل عام، والآن كثير من اليمنيين يطرحوا فرضيات كثيرة لأسباب التراجع، ومنها ما يصيب ومنها ما يخطئ، لكن أنا أعتقد أنه هناك سببين أساسيين. السبب الأول يعني يتعلق بالعقيدة العسكرية بالنسبة للمقاتلين التابعين لطارق صالح، وما يسمى بألوية الحراس الجمهورية أو إن شئت المقاومة الوطنية. هذه الألوية لم تأخذ حقها من الوقت حتى يعني تغرس فيها هوية عسكرية متماسكة، هذا بالإضافة إلى من أتى من الحوثيين وانضم إلى هذه

0: المعسكرات في وقت سابق. هذا اختلال. ضيف إلى ذلك أن هذه الألوية لم تلتحق بالحكومة الشرعية ولا بوزارة الدفاع إلا مؤخرا. هذا من ناحية، وهذا له وزنه ولكنه ليس كبير جدا، وإنما الوزن الكبير هو تدخل الإمارات العربية المتحدة. الإمارات تركت أثر، هي صحيح أنها أعلنت الانسحاب، لكن لازال لديها ارتباط مع قادة كتائب، قادة ألوية، سواء في عدن أو في المخا المنتمين إلى يعني معسكرات طارق صالح. هذه اليوم كثير من الناس يقرأ بأنه هناك تواطؤ بل إيعاز إماراتي بفتح الطريق أمام الحوثيين نكاية بالسعودية. فكثير من المراقبين يروا بأن هذه المعركة هي جواب لما حصل بين المملكة العربية السعودية والإمارات في حضرموت وفي يعني عدن وفي المناطق الشرقية من اليمن. لو تتذكري قبل أشهر يعني السعودية ضربت حلفاء الإمارات في هذه المناطق، وبالتالي كأن الإمارات تريد أن ترد يعني الضربة تلك بهذه الضربة. وهناك من يطرح أيضا أنه قد تحصل هناك فوضى في عدن الآن من قبل حلفاء أو من تبقى من حلفاء الإمارات، يعني وكأنه في صراع حقيقي وفي رد إماراتي على الموقف السعودي. الآن كثير من الأعين وكثير من المراقبين ينتظرون رد المملكة العربية السعودية إزاء هذا الاختراق الكبير.
1: ينتظرون ذلك ويراقبون أيضا ما يقوم به الحوثيون. هنالك حديث تداول تقارير سياسية واستخباراتية دكتور عن احتمال وجود إسناد غير مباشر لتحركات الحوثيين الأخيرة. نسأل هنا إلى أي مدى تتطابق ربما مؤشرات المعركة على الأرض مع فرضية تلقي هذه الجماعة ربما إسناد غير مباشر ونوعي ربما يفسر هذا التقدم المتسارع، ثم إذا في حال كان هنالك إسناد ما طبيعته برأيك؟
0: الإسناد من قبل من بالضبط؟
1: من قبل إيران؟ الحوثيين.
0: طبعا الحوثي الآن أنا بعتقد أنه عندما وصل إلى الساحل الغربي، واليوم أصدرنا تنبيه أمني سياسي بأن سيطرة على ميناء المخا سيفتح للحوثي نقطة تهريب واستقبال للأسلحة والمواد المهربة، نقطة جديدة إضافية. أنا أعتقد أنه سيتلقى الحوثي لا شك خلال الأيام القادمة إذا ما استمر سيطرته على الساحل الغربي، سيستقبل كثير من السفن سواء أسلحة أو يعني المواد التي تعين على التصنيع. ليس فقط هو ربما لا يحتاج الآن إلى سفن إيرانية، شبكات التهريب للسلاح في اليمن متمرسة ولديها خبرة كبيرة جدا بالتمرير حتى من خلال نقاط التفتيش. وكانت قوات طارق صالح عندما كانت في المخا كانت كثير من الأيام تعلن أنها مسكت زوارق ويعني سفن تحمل الأسلحة إلى الحوثيين. كانت سفن يعني أسلحة بكميات مهولة. فنحن نتحدث عن أن الحوثي بالفعل، إذا كثير من الناس ينظروا أن الحوثي الآن بهذه المعركة أو الذي أداروا هذه المعركة أنهم خبراء إيرانيين، فنحن نتحدث اليوم عن وصول كثير من الخبراء ربما من حزب الله، ربما خبراء يعني من النظام السوري يعني قديما، ربما خبراء يعني من دول متعددة.
1: وبالتالي دكتور هل تعتقد بأن هذا التصعيد من جانب الحوثيين تعتبره جزءا أساسيا من معادلات الرطع الإقليمية والصراع الدائر في المنطقة؟ نتحدث عن الحرب الأمريكية الإيرانية أم هو شأن يمني خالص؟
0: لا بالتأكيد نحن قلنا من أول يوم واضح يعني واضح للجميع بأن هذه المعركة هي معركة إيرانية بامتياز، وهي معركة ليست ضد القوة اليمنية والقوات اليمنية الشرعية فقط، وإنما هي ضد أيضا المملكة العربية السعودية.
1: شكرا.
0: وبطبيعة الحال هي محاولة لضم ميناء أو باب المندب يوازي مضيق هرمز في مسألة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جرى الله، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم. شكرا جزيلا.

0: ليلة نناقش أبعاد إحالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام الوكالة إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية. في المقابل رفضت طهران القرار واعتبرتها قرارا منحازا ومسيسا. فما تأثير هذا القرار على إيران في هذا التوقيت؟ وما تداعياته على العلاقة بين طهران والوكالة؟
1: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قراراً بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران، فيما امتنعت 8 دول وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وسبق للوكالة أن أصدرت قرارات سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026، إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي. وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفتا إيران وتمتلكان حق النقد في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.
0: وللنقاش ينضم إلينا من نيويورك الخبير في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة روتجرز الأمريكية الدكتور عبد الحميد الصيام. دكتور عبد الحميد، أهلا بكم. إذن دكتور، وفقا لقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة في فيينا والتي أشار الدبلوماسيون إلى أنها تأتي بسبب عدم تعاون إيران وتقديمها معلومات دقيقة بشأن المواقع وأثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة، نسألكم دكتور في البداية كخبير في الشؤون الأممية والدولية، كيف تقرؤون أو ما هي الدوافع القانونية والمسارات الإجرائية التي اعتمدت عليها الوكالة لتحيل هذا الملف إلى مجلس الأمن؟
2: شكرا أميرة على الاستضافة.
0: أهلا بكم.
2: يعني أولا العلاقة بين الوكالة وإيران علاقة صعبة منذ البداية، وقد كان يقدم السيد رافائيل غروسي تقارير تتهمه إيران بأنها منحازة تلك التقارير، وهناك تقرير قدم في يونيو حزيران الماضي استندت إليه الولايات المتحدة عندما وإسرائيل عندما هاجمت المنشآت النووية الإيرانية. الآن بعد أكثر من سنة وثلاث شهور أيضا يعود نفس المدير العام للوكالة باتهام إيران بأنها غير متعاونة، لكنه لم يرى أن إيران تم الهجوم عليها بدون أي مبرر، بدون أي سند قانوني. هذا عدوان صارخ قامت به الولايات المتحدة وإسرائيل على دولة مستقلة ذات سيادة، والوكالة وقفت إلى بعيدة عن هذا العدوان، لم تدن العدوان بشكل صارخ، ولذلك هناك وضع صعب بالنسبة لإيران. تعرضت للعدوان مرتين

0: والوكالة ما زالت تطالب إيران بالتعاون. الموضوع الآن إحالته إلى مجلس الأمن لا يعني كثيرا. مجلس الأمن كما نعرف وتعرفون بأنه أعاد صفقة العقوبات على إيران بتاريخ 27 سبتمبر
1: هو ما جرى
0: الماضي
1: دكتور،
0: عندما اتهم
1: وكالات
0: إيران.
1: الأنباء الدولية
0: نعم
1: وصفت أن هذه الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة سابقة أولى من نوعها منذ عقدين.
0: نعم
1: نسألكم هنا دكتور عن الترتيبات أو ربما التداعيات السياسية وأيضا الدبلوماسية المترتبة على أو من إعادة الملف النووي إلى مجلس إلى أروقة الأمم المتحدة، وهل يعني ذلك بالضرورة فرض عقوبات مرة أخرى على إيران من الأمم المتحدة؟
0: العقوبات فرضت على إيران، لذلك لا نتوقع أي عقوبات جديدة. القرار 22-31 هو الأساس بين إيران ومجلس الأمن، وعندما اتهمت إيران بأنها لم تتعاون أعيدت العقوبات، رزمت العقوبات أعيدت على إيران قبل ذلك. لا نتوقع عقوبات جديدة، يعني حتى يكون هناك أهمية لجلسة مجلس الأمن بدعوة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لمناقشة عقوبات جديدة. طبعا سيتعرض للفيتو الروسي الصيني المزدوج، لأنهم أيضا اعترضوا على هذا القرار، قرار مجلس المحافظين، ورأوه أنه أيضا مسيس ومنحاز. فعلى فرض أن القضية طرحت أمام مجلس الأمن وجاء كروسي وهو ما نتوقعه ليقدم تقرير لمجلس الأمن، سيكون هناك جلسة ومناقشات، لكنه لن يكون هناك أي قرار جديد. وأما في الجمعية العامة قد يصدر قرار، ولكن هذا القرار كما نعرف جميعا بأنه يعتبر توصية وليس ملزما لإيران. إذا هذه قضية
1: أشرتم دكتور
0: سياسية،
1: قبل
0: وأنا
1: قليل إلى أنه
0: أريد
1: لم تكن هنالك إدانة لما يجري في إيران. تقارير وسائل الأعلام الأمريكية والغربية أكدت أن قرار محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادته دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة. في ضوء ذلك نسأل هنا دكتور، إلى أي مدى يعكس ربما مثل هكذا قرار ربما تداخلا بين الحسابات السياسية الغربية وآليات عمل المنظمات الدولية التقنية لتضييق ربما الخناق أكثر على طهران؟ وهل ربما يأتي كل ما يجري في إطار سياسة الخنق القصوى أو الأقصى المسلطة على إيران؟
0: نعم هذا صحيح، يعني هذه الدول خاصة التي كانت جزءا من الاتفاقية الشاملة التي وقعتها إيران عام 2015، وعندما تراجعت الولايات المتحدة عن تلك الاتفاقية، هذه الدول كنا نتوقع أن تأخذ موقفا يعني صحيحا وملتزما وتلتزم بالتوقيع الذي وضعته على هذه الاتفاقية، لكن خرجت في الأخير. الولايات المتحدة فرضت رؤيتها، وهذه الدول اصطفت وراء الولايات المتحدة، أعيدت صفقة العقوبات على إيران، ثم ساهمت أيضا في عقوبات جديدة. والآن هناك عقوبات شديدة جدا على إيران من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وخاصة هذه الدول التي كانت جزءا من الاتفاقية. هذا نوع من الخنق لإيران، لكن في الأخير لن يصدر شيء عن مجلس الأمن، لن يكون هناك صفقة عقوبات معتمدة دوليا من مجلس الأمن، لأن كما قلت العقوبات أعيدت على عندما ناقش مجلس الأمن في سبتمبر 2025 في استحقاق الاتفاقية الشاملة، وأعيدت تلك العقوبات على إيران قبل ذلك. طبعا
1: ربما
0: الآن
1: دكتور في
0: صفقة
1: هذا
0: العقوبات
1: السياق نفهم ما قاله الممثل الإيراني لدى الوكالة الدولية رضا نجفي، وصف القرار بأنه مسيس لا أساس له ولن يحقق أي نتائج. كيف تقرأ هنا دكتور الاستراتيجية الإيرانية في الرد على مثل هكذا قرار؟ ما هي الأدوات الدبلوماسية والسياسية أمام طهران للرد عليه داخل ربما المنظومة الدولية؟
0: إيران كما نعرف جميعا الآن في حالة حرب مع الولايات المتحدة، تتعرض للهجوم بشكل يومي وترد على ذلك بهجمات أخرى، سواء على المصالح الأمريكية وعلى المنشآت الأمريكية المنتشرة حولها في مضيق هرمز والبحر عمان، وكذلك في بحر الخليج العربي. لذلك إيران في هذا الوضع الصعب لن يضيف

0: أي شيء هذا الإحالة إلى مجلس الأمن. هي الآن تحاول أن تخرج من هذه الأزمة، تحاول من جهة تفاوض ومن جهة تدافع عن نفسها. لذلك الولايات المتحدة تريد أن تزيد من الضغط على إيران، تريد أن تعزلها أكثر، تريد أن تحرض كثيرا من الدول لفرض مزيد من العقوبات على إيران لتدفعها إلى الاستسلام. وهذا ما قاله السفير الإيراني، قال إذا كانوا يظنون أن هذه الدولة العريقة أنها سترفع بيضاء فهم مخطئون. لا العقوبات القديمة دفعت إيران إلى الاستسلام، ولا العمليات العسكرية ستدفعها
1: وربما
0: إلى
1: ستذهب
0: الاستسلام،
1: دكتور إيران أبعد من ذلك. برأيك اليوم المؤسسة الحاكمة في إيران هل تملك نية أو غطاء قانوني ربما وسياسي للتلويح أو الإقدام الفعلي على أو أي خطوة للخروج النهائي من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كربما ورقة ضغط أخيرة بالنسبة لإيران؟
0: أنا لم تلوح إيران أبدا بورقة الخروج من اتفاقية عدم الانتشار النووي، هي قبلت هذه، لم تقبل بالبروتوكول الإضافي، لكنها ما زالت ملتزمة بالاتفاقية وفتحت منشآتها عندما كان هناك تعاون حقيقي، عندما كان هناك عمل إيجابي من المنظمات الدولية وخاصة الوكالة، وعندما لاحت فرصة لتوقيع اتفاقية مشرفة لإيران وللدول الغربية في عهد الرئيس الأسبق أوباما، وقعت تلك الاتفاقية. والآن ما تعتقده إيران أن هناك عدوانا سافرا عليها بدون مبرر، ولذلك هي تدافع عن نفسها من جهة، من
1: تدافع
0: ناحية
1: وأيضا
0: عسكرية،
1: هنالك
0: ثم تدافع.
1: من يدعمها في ذلك روسيا والصين دكتور. المعطيات الدبلوماسية تشير إلى معارضة روسية وصينية لقرار الإحالة في مجلس المحافظين وتصويتهما ضده. هنا نسأل إلى أي مدى سوف يستفيد ربما المخطط الإيراني من هذا الانقسام الدولي العلني والواضح وحق النقد الفيتو المتوقع في تعطيل أي قرارات ربما أممية في فرض المزيد من العقوبات أو تضييق الخناق أكثر على طهران.
0: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وحلفائها لن يقدموا مشروع قرار في مجلس الأمن، هم يعرفون أن مصير مشروع القرار سيكون الفيتو، ربما يجسون النبض لكنهم لن يقدموا مشروع قرار لأنهم يعرفون النهاية المحتوم. الولايات المتحدة تحاول أن تفرض وجهة نظرها السياسية على العالم الآن، ليس فقط في إيران بل في فنزويلا وفي كوبا وفي منطقة الخليج. لذلك هناك يعني حقيقة معارضة ليس فقط إيرانية بل معارضة دولية لهذا التوجه. انظري الأزمة بين الولايات المتحدة وكندا مثلا، وبين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. لذلك إيران تستغل هذا الوضع وتستفيد منه. حتى هناك 8 دول أيضا امتنعت عن التصويت، و3 دول طبعا اعترضت على قرار مجلس المحافظين، أي لا يوجد هناك إجماع على الموقف وموقف الولايات المتحدة وحلفائها في موضوع فرض عقوبات جديدة على إيران.
1: إذن من نيويورك الخبير في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة روتجرز الأمريكية الدكتور عبد الحميد الصيام، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: وفي ملفنا الثالث والأخير نناقش دور الأحزاب العربية في إسرائيل في نتائج انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من الشهر المقبل. ويكشف استطلاع جديد للرأي العام تقدم المعارضة الإسرائيلية على تكتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون أن يمتلك أي من التكتلين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. فهل تحسم الانتخابات بقدرة كل تكتل على بناء ائتلاف حكومي أكثر من حسمهما بفارق المقاعد بين الحزبين الأكبر؟
1: ما إن أسدل الستار على باب تقديم القوائم لانتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر المقبل حتى بدأت معركة الأصوات والمنافسة بين الأحزاب الإسرائيلية بمختلف انتماءاتها ومشاربها. يكشف آخر استطلاع للرأي عن استمرار تقدم المعارضة الإسرائيلية بنحو 57 مقعداً مقابل 52 لصالح رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو دون امتلاك أي من التكتل.

0: لين أغلبية 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة، فيما نالت الأحزاب العربية 11 مقعدا. وبحسب نتائج الاستطلاع الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، حصل حزب يشار بزعامة رئيس الأركان السابق غادي أيزنغوت على 25 مقعدا من أصل 120 ليحافظ على موقعه في الاستطلاعات الأخيرة كأكبر حزب في البلاد، يليه حزب الليكود بزعامة نتنياهو ب 21 مقعدا، فيما حصل حزب معا برئاسة نفتالي بنت على 13 مقعدا، وديمقراطيون بزعامة يائير جولان على 10 مقاعد. أما تحالف الأحزاب العربية فقد حصل وفق الاستطلاع على 11 مقعداً بواقع 7 مقاعد للقائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين، وأربعة للقائمة العربية الموحدة التي يرأسها منصور عباس. ويتوقع خبراء أن تكون الأصوات العربية بيضة القبان في ترجيح أي الكفتين، وفق صحيفة الجارديان البريطانية التي وصفتهم بمفتاح النتيجة في انتخابات الكنيست، بالإشارة إلى دورهم الفعال في الإطاحة بنتنياهو من منصبه عام 2021. فيما ذهب آخرون للتقليل من دور العربي واعتباره هامشياً، إذ تقرر السياسة الإسرائيلية التقليدية في الغرف المغلقة دون أخذهم بعين الاعتبار، وسط تقديرات ترجح تدني حجم المشاركة العربية وعزوف المواطنين العرب عن المشاركة في هذه الانتخابات التي توصف بأنها مصيرية لمستقبل نتنياهو السياسي، وهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
1: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ صلاح العواودة. أستاذ صلاح، أهلا بكم. إذن أستاذ، وفقا لآخر استطلاعات رأي العام التي نشرتها وسائل الأعلام الإسرائيلية القناة 12 وموقع ولا عقب إغلاق قوائم الكنيسة يوم الثلاثاء الماضي، أظهرت تقدما لتكتل المعارضة بقيادة غادي أيزنغوت ب 57 مقعد مقابل 52 بالنسبة لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. نسألكم هنا في البداية أستاذ عن ربما قراءتكم لهذه التوازنات الحزبية الجديدة، وهل هذه المؤشرات تعني ببداية تراجع لليمين المتطرف؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. أولا، عمليا ليس تراجعا لليمين المتطرف، المشهد السياسي في إسرائيل كله يمين، يعني تراجع لتحالف نتنياهو نعم، لكن ليس لليمين المتطرف. يعني على سبيل المثال هناك حزب جديد يسمى حزب هندل وزليخة، هذا حزب جديد على الساحة، وهذا غير محسوب على نتنياهو وغير محسوب على المعارضة، لكنه في أفكاره وآراءه السياسية هو يميني ومتطرف أيضا، وإضافة إلى الأحزاب اليمينية الموجودة في المعارضة أساساً، وهي أحزاب يمينية متطرفة، يعني حزب ليبرمان إسرائيل بيتنا، حزب نفتالي بنت الذي كان رئيساً للوزراء وهو صهيونية دينية، والبقية كلهم يمين يعني، لكن هؤلاء تحديداً يسمون يميناً متطرفاً في إسرائيل نفسها، وبالتالي تراجع نتنياهو لصالح يمين وليس لصالح اليسار. يعني اليمين المتطرف موجود يحافظ على قوته يزداد، لكن في انقسامات، يعني لا ينجح نتنياهو بجمع أو بلم شمل هذا اليمين لتشكيل حكومة يمين واسعة.
1: هذا أستاذ يقودنا أن يتحدث على رهانات بنيامين نتنياهو استناداً إلى تصريحاته العلنية بالنسبة لنتنياهو وقيادات أخرى في حزب الليكود، هنالك تركيز على التعبئة، على التحذير من مغبة ربما تشكيل حكومة يسارية تعتمد على أصوات العرب. نسأل عن رهانات نتنياهو الفعلية بهذا الخصوص لتعويض تراجع مقاعد ائتلافه في استطلاعات الرأي وربما تعبئة قاعدته الانتخابية.
2: هو ما يتم استخدامه في الدعاية الانتخابية من قبل جميع الأحزاب تقريبا هو تعبير على أن هذه أحزاب يمينية وإلى يمينية متطرفة، يعني

0: تحالف نتنياهو، ونتنياهو تحديدا يتحدث عن أن أي حكومة بديلة عنه ستعتمد على العرب وستعتمد على حزب يائير غولان، الحزب اليساري الوحيد في المشهد السياسي الصهيوني. وهذا يخاطب به الجمهور اليميني الصهيوني الذي هو في طبيعته الغالبية العظمى منه يمين. والمعارضة تفعل نفس الشيء، يعني جادي أيزنكوت يقول أنا لن أتحالف إلا مع أحزاب صهيونية، يعني وينفي أنه ينوي التحالف مع أو ضم كتلة عربية في تحالفه. وبالتالي سواء كان في الحكومة أو كان في المعارضة، الكل يتحدث بلهجة يمينية، بلهجة عنصرية ضد العرب، لهجة عدائية داخليا وخارجيا، داخليا ضد المواطنين العرب في الداخل إسرائيل، وخارجيا ضد الفلسطينيين، ضد الإيرانيين، ضد السوريين، ضد تركيا وما إلى ذلك. لذلك نسمع كثير من التهديدات التي تطلق حتى من المعارضة. يعني أحد المرشحين في المعارضة نفتالي بنت قال أنا سأعلن أن قطر دولة عدو إذا وصلت لرئاسة الوزراء. وبالتالي إطلاق التهديدات وإطلاق التصريحات ذات البعد اليميني أو المعنى اليميني الأيديولوجي يعني موجودة في معسكر نتنياهو وموجودة في معسكر المعارضة.
1: نتحدث بتفاصيل أكثر هنا أستاذ، استنادا إلى التقديرات الإسرائيلية التي ترجح حصول القوائم العربية على نحو 11 إلى 12 مقعد في الكنيست، وإلى التصريحات المتكررة بالنسبة لرؤساء الأحزاب العربية بشأن وجوب توحيد الصف أو رفع نسبة المشاركة، نسأل عن الوزن الاستراتيجي بالنسبة لهذه الأصوات في تغيير معادلة المقاعد بشكلها الكلي.
0: عمليا هناك فرق بين الوزن النسبي للمواطنين العرب ممن يحق لهم التصويت، وفيما لو استخدموا هذا الحق في التصويت وعبروا عن ما يناسبهم من حجم في كمواطنين إسرائيليين، وبين الحجم الذي يشارك سياسيا في الانتخابات وفي الحياة السياسية في إسرائيل. نظريا هناك 25% ممن يعتبرون مواطني دولة إسرائيل هم من غير اليهود، بالتالي من العرب. ولكن هذا الحجم 25% ليس مترجما سياسيا، لأن أقل من نصفهم هم من يشاركون في الحياة السياسية سواء بالترشح أو بالانتخاب. النتيجة أن بدل 20 عضو كنيست حق العرب في الكنيست أو حوالي 25 عضو كنيست، هم فقط 10 إلى 12 في أحسن الأحوال 14 عضو كنيست. الآن استطلاعات الرأي تعطيهم 10-12 عضو كنيست من خلال كتلتين. هذه الكتلة سواء كانوا 10 أو أكثر تاريخيا هم عمليا سبب مشكلة لدى الاحتلال، ووجودهم من وجهة نظر الاحتلال هم مشكلة لأنهم ليسوا أحزاب صهيونية وبالتالي لا يشاركون في الحكومات، وبالتالي تنقسم الخارطة السياسية بين الأحزاب اليهود اليهودية بين الحكومة والمعارضة. ولأن هناك 10 إلى 15 عضو كنيست لا يدخلون، وبالتالي يحتاج أن يكون كتلتان، كتلة متنافستان، يعني كتلتان صهيونيتان متنافستان على الحكم، التي تريد أن تفوز أو تحتاج أن تشكل الحكومة تحتاج إلى 61 عضو كنيست. وهذا خلق الأزمة في السنوات الأخيرة منذ عام 2018 حتى عام 2021، لم يستطع أي حزب تشكيل ائتلاف حاكم بسبب هذه الكتلة العربية، لأنها لا تدخل في تحالف مع أي طرف من الطرفين نتيجة استبعادها من الأحزاب الصهيونية لأنهم يعتبرونهم غير صهاينة. الاختراق الذي حصل فقط عام 2021 عندما دخلت القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس إلى التحالف بهدف إسقاط نتنياهو، وهذا السيناريو
1: ربما هذا يكرره الآن منصور عباس. مواقف أعلن عنها رئيس القائمة الموحدة، هو مستعد حزبه للتفاوض مع أي معسكر كما قال يخدم قضايا المواطنين العرب مقابل رفض أقطاب المعارضة. نتحدث عن نفتالي بنت، جادي أيزنكوت، الاعتماد المباشر على الأحزاب العربية علنا. هل تملك برأيك هنا أستاذ صلاح القيادات العربية القدرة على فرض شروطها كصانع للحكومة الإسرائيلية المقبلة؟
0: هو من التجربة لا يستطيعون فرض شروط، وهذا سبب

0: مأزق الصهيوني وليس المأزق العربي، أنهم لم يستطيعوا تشكيل حكومة ودخلوا البلونتر السياسي كما كان يسمى، وهو عدم القدرة على تشكيل حكومة وبالتالي إعادة الانتخابات كل 6 أشهر، إلى أن دخلت القائمة العربية الموحدة في تحالف نفتالي بنت وأسقطوا نتنياهو. السبب أن كل الأحزاب الصهيونية تاريخيا ترفض إعطاء العرب حقوقهم، والقائمة العربية المشتركة أو مجمل الأحزاب العربية كانت دائما تطالب بالحقوق العربية التي لا يقر لها بها أي حزب صهيوني، وبالتالي هم لا يشاركوا في الحكومات تاريخيا. الاختراق حصل من القائمة العربية المشتركة على أمل أنهم سيحققون حقوقا للعرب، عمليا لم يحققوا. التجربة الحكومة التي حكمت سنة بمشاركة القائمة العربية الموحدة لم تحقق للعرب شيء، استمر الهدم واستمر التهجير واستمر العدوان على العرب داخل الكيان. وليس متوقعا أن يحدث هذا الأمر، لكن عدم دخول القائمة العربية المشتركة أو القائمة العربية الموحدة مع المشتركة في تحالف كما أرادوا أن يدخلوا متحالفين في قائمة مشتركة واحدة، رفض القائمة العربية الموحدة ينذر بأنهم جاهزون لتكرار التجربة بهدف إسقاط نتنياهو، لأن السيناريو الأقوى حتى هذه اللحظة هو استمرار نتنياهو في الحكم، ليس لفوزه في الانتخابات ولإنما لعدم قدرة الخصم على تشكيل حكومة، وبالتالي سيذهبون إلى انتخابات بعد 6 أشهر، سيبقى هو كرئيس وزراء يعني بديل أو بالإنابة لعدم وجود من يستطيع تشكيل حكومة بديل عنه.
1: وربما لتحقيق ذلك هنالك أدوات يريد استخدامها، منها قضائية، وهذا ما أشار إليه. هنالك التماسات ومذكرات قانونية تقدمت بها أطراف اليمين المتطرف مثل وزير الأمن القومي ميتمار بن كفير للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بحظر وشطب قوائم أو مرخصين عرب بحجة أنهم يتعارضون مع طابع الدولة. إلى أي مدى تستخدم هنا الهيئات القضائية هنا في إسرائيل أستاذ كأداة سياسية لتفريغ التمثيل العربي من مضمونه السياسي ككل؟
0: عمليا هي محاولات، ومحاولات تتزايد باستمرار، ومع صعود اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل ومع الانشقاق الذي حصل حول الإصلاحات القضائية التي تسميها المعارضة الانقلاب القضائي التي تحصل في السنوات الأخيرة، وهي سبب البلونتر السياسي أو هذا المأزق السياسي، وهو الخلاف على طبيعة الدولة وعلى الأنظمة السياسية. جزء منه يتعلق بالمواطن العربي وبحقوق المواطن العربي، وكل يوم هناك تشريعات جديدة من اليمين المتطرف في هذا الاتجاه. التشريع الأكبر والذي نعرفه جميعا هو اعتبار الدولة دولة قومية لليهود، وقانون القومية الذي اعتبر هذه الدولة لليهود فقط وليس للعرب. بناء عليه يتم استبعاد العرب من الحقوق أو استبعاد حقوق العرب بشكل قانوني. حتى اليوم هناك مشاريع قوانين تطرح بهذا الاتجاه، وكل يوم تتطرف هذه المشاريع بزيادة. قبل أسابيع فقط الوزيرة ستروك من حزب بن كفير طالبت بأن القضاة الشرعيين في الداخل العربي الذين يقضون في الناس في الأحوال الشخصية في موضوع الزواج والطلاق، أنه يجب أن يخضعوا إلى فحص من جهاز الشباك إذا كانوا ينتمون إلى الحركة الإسلامية الجناح الشمالي بقيادة الشيخ رائد صلاح، يمنع توظيفهم في السلك القضائي، رغم أنه سلك قضائي يتعلق بالفلسطينيين وليسوا موظفي دولة يعني، ولا يتعلق عملهم بالمواطن الإسرائيلي اليهودي. لكن هذا تعبير عن تصاعد في التشريعات وفي التوجهات من داخل الحكومة، من داخل المؤسسة الرسمية، توجهات عنصرية تجاه العرب في الداخل كما تجاه الفلسطينيين.
1: إذن الأستاذ صلاح العواود الباحث في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لكم أستاذ.
0: إذن
1: شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم في أمان الله.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم

نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة، كتير كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات يصير معي

0: الهبوط هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
1: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
2: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
0: طبعا أنا قبل الحرب بقت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب بقيت عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
3: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: الجاسوسية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة، أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: كيف تحولت الجريمة إلى تهديد يطال كل بيت في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني؟ من يقف وراء انتشار السلاح وتصاعد نفوذ منظمات الجريمة؟ وهل غضت السلطات الإسرائيلية الطرف عن تفشي هذه الظاهرة؟ أسئلة يجيب عنها الشيخ كمال ريان، مدير مركز أمان للمجتمع الآمن في الداخل الفلسطيني. مقابلة خاصة.
3: خلف كل رقم قصة،
4: وخلف كل قرار تأثير.
3: أسواق تتحرك،
4: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
3: من الأسواق إلى الطاقة،
4: ومن المال إلى التكنولوجيا،
3: ومن القرار الاقتصادي
4: إلى تفاصيل حياتنا.
3: نقرأ ما يحدث،
4: ونفهم لماذا يحدث،
3: ونكشف إلى أين يتجه،
4: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
3: إنه واقعنا
4: ومستقبلنا.
3: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
5: الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا وجزيرتين في البحر الأحمر، والرئيس اليمني يقول إن حماية سواحل بلاده مصلحة عربية ودولية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا. 8 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم النصيرات. الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقاً في مرتفعات علي الطاهر في النبطي، أدت إلى هزة أرضية شعر بها سكان عدة مناطق في جنوب لبنان.

سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية حكومية إلى وصول مسلحي جماعة الحوثي إلى جزيرتي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، ما يعد تحولا ميدانيا مفصليا تشهده جبهة

0: مخا ثم المدينة، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا وسط مخاوف من امتداد المعارك نحو باب المندب. تحت ضغط هجوم حوثي كثيف انسحبت القوات الحكومية من حيس والخوخة جنوبي الحديدة ليفتح التراجع الطريق أمام تقدم الحوثيين بشكل أسرع على امتداد الساحل الغربي. ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذوباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا بات الذباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي، فيما تشير المصادر إلى سعي الجماعة لمد نفوذها على كامل الساحل اليمني للبحر الأحمر. وعليه فإن أي تقدم حوثي نحو المضيق يرفع المخاطر على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة عالميا، يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. وأمام هذا التطور أمرت القوات الحكومية بإعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة، ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين. فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
1: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن استعادة الدولة سيطرتها على الساحل مصلحة عربية ودولية مشتركة. وأضاف العليمي لدى استقباله سفير مصر لدى اليمن إيهاب أبو سريع في الرياض أن جماعة الحوثي تصعد على مختلف المستويات بمشاركة خبرات مرتبطة بالحرس الثوري والجماعات المتحالفة معه، وحذر من أن أي تهديد لباب المندب سيمتد إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، داعيا القوات الحكومية إلى إعادة ترتيب صفوفها في الساحل الغربي للبلاد. بدوره أكد مجلس الدفاع اليمني عدم السماح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى أوراق ضغط أو منصات لتهديد الملاحة الدولية. أوضح المجلس أن المعركة تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية، مشددا على أنه لن يسمح بوجود مناطق خارج سيطرة الدولة أو باستخدام الأراضي والسواحل والجزر اليمنية لتهديد البلاد وجيرانها والملاحة الدولية. وأضاف أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تقتصر على جبهة محددة، وأنها ستتعامل مع مصادر التهديد وتحركات الحوثيين وفق التقديرات العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي. في غضون ذلك يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث آخر التطورات في اليمن وسط تصعيد عسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات. وقال مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس جرونبرغ إن مجلس الأمن سيعقد جلسة لمناقشة آخر التطورات، مشيرا إلى أن جرونبرغ سيقدم إحاطة إلى المجلس عن مستجدات الأزمة في ظل تصاعد حدة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين. قالت وزارة الخارجية الباكستانية أنه لا توجد في الوقت الراهن مناقشات بشأن تحرك أو رد عسكري في إطار حلف مكة عقب هجمات الحوثيين على السعودية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي أن الاتفاقية تحالف دفاعي في طبيعتها وتركز على تحقيق الأمن من خلال الردع، مضيفا أن باكستان ستتحرك وفقا لما تمليه الاتفاقية عندما يحين الوقت. هذا وكانت الخارجية الباكستانية قد أدانت بشدة هجمات الحوثيين على مناطق في السعودية، مشيرة إلى وجوب احترام سيادة المملكة ووحدة أراضيها.

0: استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه، وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف استهدف منزلا في بيت لاهيا، وفلسطيني في قصف استهدف شارع الطينة شمالي خان يونس، وآخر في قصف مركبة في مدينة حمد شمالي خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون في مواصي خان يونس، كما أصيب آخرون في غارة استهدفت مسجدا غربي مخيم النصيرات.
1: أقف اليوم أمام ملامح مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع خارج مناطق انتشار قوات الجيش الإسرائيلي. غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عائلة بأكملها، قتل الأب والأم والأطفال جميعهم في هذه الغارة الجوية التي استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد محاولات لتمرير عملية أمنية قادتها الميليشيات المسلحة في تلك المنطقة. سنتحدث مع أحد شهود العيان من هذه المنطقة وموقع الحدث. يعطيك العافية أخي وحمد الله على السلامة.
2: الله يسلمك.
1: احكي لي بالتحديد شو صار معكم وكيف صار القصف، وقبل ذلك كيف صارت عمليات التدخل ميليشيات المسلحة وهجومها على منازلكم وخيام النازحين في هذه المنطقة؟
2: نعم، أول شيء يعني تقريبا على 11 بالليل تم اللي هو أطلاق النار من الميليشيات ومن الجيش الإسرائيلي على اللي هو الناس الأبرياء وهي نايمة في بيوتها، وعلى الأطفال. حاولوا يشردوا الناس من المكان، من الناس اللي طلعت يعني من كثر أطلاق النار طلعت من بيوتها، وفي من اللي ظلهم قاعدين في بيوتهم. تقريبا قعد ساعة اللي هو أطلاق النار في المكان. الساعة 2 بالليل تم اللي هو قصف اللي هو بيت اللي هو مؤمن أحمد بالإف 16، تم اللي هو استشهاد اللي هو أسرة كاملة يعني في المنزل. فحاولنا يعني الصبحيات نطلع اللي هو الشهداء من المنزل، أطلعنا اللي هو 4 جثث وموجودين حاليا في مستشفى الشفاء في التلاجات.
1: إذن هذا الحدث الذي قامت به الميليشيات المسلحة بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبادة عائلة كاملة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة خارج مناطق انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هو حلقة من مسلسل الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الخروقات والاستهدافات بحق المدنيين والأبرياء. ربا العجرمي، تراتي عربي، من أمام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
0: حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك من ازدياد خطورة تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع. وأوضح أكتورك في تصريحات صحفية أن إسرائيل تواصل بشكل منهجي هجماتها على قطاع غزة ولبنان، مشيرا إلى استمرار إجبار سكان المنطقة على النزوح، مضيفا أن 1/3 سكان غزة يواجهون الجوع بمستويات حرجة أو طارئة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية مشتركة واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة ما وصفه بالموقف التوسعي والإبادي لإسرائيل في المنطقة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن 4 مقذوفات مجهولة أصابت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية غرب خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أن المقذوفات تسببت باندلاع حريق في هيكل إحدى السفينتين، بينما لم تتضح بعد الحالة الدقيقة للسفينة الثانية أو حجم الأضرار التي لحقت بها. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفته الوكالة بعدم امتثال إيران لالتزاماتها في الملف النووي.
3: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قرارا بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزامات

0: لردها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران، فيما امتنعت 8 دول وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية الثلاث: بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وسبق للوكالة أن أصدرت قرارات سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026، إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي. وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفتا إيران، وتمتلكان حق النقد في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.
1: في بازار طهران الكبير تنعكس تداعيات الحرب والعقوبات مباشرة على الأسعار وحركة السوق وسط تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.
2: بازار طهران الكبير وجه الاقتصاد الإيراني، بمراته ومحاله تتزاحم بأقدام سكان المدينة التي تعيش على وقع الحرب والعقوبات منذ 7 أشهر. ضجيج الباعة والزبائن والزوار هنا تزاحمه أصداء العقوبات الاقتصادية الأمريكية من التضخم وتقلبات العملة الإيرانية.
3: صادراتنا متوقفة بشكل كامل، وكانت قد توقفت حتى قبل هذه الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات المفروضة علينا. السجاد الإيراني يعود تاريخه إلى 2500 عام. صحيح أن الصادرات تتوقف، لكن السجاد نفسه لا يختفي، لأنه جزء من تاريخنا، وهذا السجاد يعكس جانبا من تاريخ إيران.
2: خلف ازدحام الممرات هنا تبدو الأرقام أكثر قسوة. الدولار في السوق الحرة تجاوز حاجز 230 ألف تومان تقريبا، فيما تشير تقديرات حديثة إلى تضخم يقترب من 70%. تراجع العملة وارتفاع كلفة الاستيراد والعقوبات المشددة كلها تصل إلى سعر السلعة وقدرة المشتري وأرباح التجار.
4: اقتصاد الناس تدهور ولم يعودوا قادرين حتى على شراء دجاجة، ومن يريد منهم استئجار منزل لم يعد قادرا على تحمل تكاليف الإيجار، وعلى حكومتنا الآن أن ترى ماذا يمكنها أن تفعل من أجلنا.
5: صحيح أننا نعيش في ظروف حرب، الأسعار مرتفعة بعض الشيء، والقدرة الشرائية للناس أصبحت أضعف، لكنهم رغم ذلك يواصلون حياتهم اليومية.
2: اليوم وبعد حرب لم تنتهي تداعياتها وضغوط اقتصادية متصاعدة، يواصل السوق عمله لكن بإيقاع مختلف وحسابات أكثر صعوبة.
6: في بازار طهران لا تحتاج الأزمات الاقتصادية لكثير من الشرح، يمكن قراءتها في الأسعار وفي أحاديث التجار وفي حسابات المشترين. تمر طهران بواحدة من أكثر مراحلها السياسية والاقتصادية تعقيدا. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
1: قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت تفجيرا عنيفا في تلة علي الطاهر، أحدث ارتجاجات ودويا قويا في منطقة النبطية ومحيطها. أفادت مصادر محلية أيضا أن ارتدادات الانفجار وصلت إلى مدينة صيدا على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن القوات الإسرائيلية فجرت أنفاقا في جنوب لبنان، ما تسبب بهزة أرضية بلغت قوتها 4.1 على مقياس ريختر. نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على أطراف بلدة زوتر الشرقية جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وأشارت الوكالة إلى أن القصف استهدف وادي الحجير ووادي السلوقي، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة المنصور جنوبي لبنان. وأكدت مصادر لبنانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على المنازل في بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون. هذا وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى أكثر من 4380 قتيلا منذ 2 مارس الماضي في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل على مناطق الجنوب. يأتي ذلك بعد تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جبل الشيخ السوري المحتل وسط رفض عربي ودولي واسع لهذه الانتهاكات.
7: دمشق كان، لبنان شام،
8: دمشق هنا ولبنان هناك، عبارة أطلقها بنيامين نتنياهو من جبل الشيخ السوري المحتل، مستعرضا ما وصفه بالسيطرة المطلقة على المنطقة، ومعلنا أن إسرائيل لن تسمح وفق تعبيره بترسيخ أي وجود عسكري على حدودها. من جبل

0: تواصل تصعيدها على الأراضي اللبنانية في وقت ترتفع فيه حصيلة الضحايا وتتسع رقعة الأضرار. فخلال 48 ساعة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس إلى 4383 قتيلاً و 12406 جرحى، فيما تجاوزت الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية في الجنوب 56,000 هكتار، أي أكثر من 22.5% من مساحته. وأمام هذا التصعيد تؤكد الحكومة اللبنانية تمسكها بسيادة الدولة ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، مع تعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية في النبطية وغيرها من المناطق بهدف حماية السكان وترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية. موقف لبناني يحظى بدعم أمريكي معلن، إذ أكدت السفارة الأمريكية في بيروت دعم واشنطن للحكومة اللبنانية في فرض سيادتها عبر الجيش، وشددت على أن قراري الحرب والسلم يجب أن يبقيا بيد الدولة اللبنانية. لكن إسرائيل من جانبها ترفع سقف التهديدات، فوزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد من جبل الشيخ أن بلاده لن تتحرك من هنا، متوعدا بمواصلة عملياتها في سوريا ولبنان، ومهددا بضرب إيران مجددا إذا اقتضت الحاجة. وبين دمشق هنا ولبنان هناك، في خطاب نتنياهو والتصعيد المتواصل جنوبا، تتسع دائرة الرفض العربي والدولي للانتهاكات الإسرائيلية، وسط تأكيدات لضرورة احترام سيادة لبنان وسوريا ووقف الاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي.
1: وفي مقدمتها الاعتداءات على دول المنطقة يجب ألا.
0: عبد الله الخطيب، تارت عربي،
1: غير المسبوقة في قطاع غزة.
2: تواصل الصناعات الدفاعية التركية تسجيل نمو متسارع مع تحولها من تلبية الحاجات المحلية إلى رفد الأسواق العالمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج والاستثمار في التكنولوجيا والتصنيع المحلي. المزيد مع أواب أيوب.
3: لم تعد الصناعات الدفاعية التركية تقتصر على تلبية الحاجات العسكرية المحلية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قطاع صناعي رئيسي في البلاد، مدفوعة باستثمارات متزايدة في البحث والتطوير وبرامج التصنيع المحلي، ما عزز قدرتها التصديرية ووسع حضورها في الأسواق العالمية. ففي شهر أغسطس الماضي بلغ إجمالي المبيعات والصادرات والدفاعية الجوية ما قيمته 511 مليون دولار أمريكي، وفق بيانات هيئة الصناعات الدفاعية والجوية التابعة للرئاسة التركية. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفعت الصادرات بنسبة 16.2% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 6.3 مليار أمريكي. أما إجمالي الصادرات في مدة تمتد إلى 12 شهرا فقد حقق القطاع ارتفاعا بنسبة 29.3% مقارنة بالمدة السابقة، ليصل إلى 10 مليار أمريكي. ويعكس هذا النمو اتساع حضور تركيا في سوق الصناعات الدفاعية العالمي، فخلال المدة بين عامي 2021 و2025 جاءت تركيا في المرتبة 11 بين أكبر مصدري الأسلحة التقليدية في العالم، كما أن الصادرات الدفاعية خلال 2025 مثلت نحو 3.7% من إجمالي صادرات تركيا. وتتصدر الصواريخ والقذائف والذخائر الذكية قائمة أبرز منتجات الصناعات الدفاعية التركية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، فيما باتت الطائرات المسيرة إحدى أبرز أدوات التوسع عالميا. فالبيانات تشير إلى أن الشركات التركية توفر نحو 65% من مجموع الطائرات المسيرة المسلحة المستخدمة حول العالم. هذا الارتفاع المضطرد في الصادرات يعزى إلى مجموعة من العوامل لربما كان أهمها استمرار الدعم الحكومي ومرونة سلاسل التوريد وقدرة الشركات التركية على تكييف الأنظمة بما يتناسب مع حالها.

0: حاجات المشترين، ما مكن الشركات من اقتحام أسواق يواجه فيها الموردون الغربيون قيودا في الطاقة الإنتاجية أو دورات شراء طويلة.
1: نظمت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الإعلام الصومالية ندوة في العاصمة مقديشو تناولت دخول العلاقات التركية الصومالية مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية في ظل تزايد الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف هذه العلاقات.
2: عهد جديد للعلاقات التركية الصومالية، عنوان ندوة نظمتها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في العاصمة مقديشو. الندوة هذه شهدت حضور مسؤولين وأكاديميين وإعلاميين من تركيا والصومال من أجل تعزيز الثقة في ظل حملات إعلامية تستهدف العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
3: بدأت العلاقات التركية الصومالية بالأعمال الإنسانية ثم انتقلت إلى التنمية، واليوم تتحول إلى شراكة استراتيجية تشمل الأمن والدفاع والاقتصاد والاستثمار في الطاقة. لكن هناك تضليل إعلامي يستهدف هذه العلاقة، وعلى الدولتين التصدي لهذه المحاولات البائسة والاستعداد للدفاع عن المصالح المشتركة.
2: محاولات لتشويه العلاقات الصومالية مع تركيا لإضعاف الثقة الشعبية في المشاريع الاستراتيجية المشتركة، محاولات تنهمك فيها دول إقليمية ومنظمات إرهابية، ما يستدعي جهودا ثنائية لحماية المصالح المشتركة بين البلدين.
4: تلعب إسرائيل دورا كبيرا في تشويه العلاقات الصومالية التركية، وبعد اعترافها بأرض الصومال في ديسمبر من العام الماضي بدأت حملات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تستهدف التنظيمات الإرهابية الناشطة في الصومال مثل حركة الشباب هذه العلاقة، لأن رفع مستوى التعاون بين البلدين يضر بمصالح هذه التنظيمات.
2: 15 عاما على الدور التركي في الصومال، عند أول زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان في العام 2011، دور بدأ بالمساعدات الإنسانية ثم شراكة استراتيجية تشمل الجانب الاقتصادي والأمني والعسكري، ما جعل تركيا أول دولة أجنبية استثمرت في قطاع الثروة السمكية واستخراج البترول وإعادة الجيش الصومالي.
5: مرحلة جديدة من العلاقات التركية الصومالية، مرحلة تتسع فيها مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية من الأمن والدفاع إلى التنمية والاقتصاد، إلا أنها شراكة لا تخلو من تحديات ومكائد تتربص بها، وهو ما دفع إدارة الاتصال في الرئاسة التركية إلى تنظيم هذه الندوة لمكافحة التضليل الإعلامي. أويس حسين، تيرت عربي، مقاديشو.
1: في الختام تذكير بالعناوين: الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا وجزيرتين في البحر الأحمر، والرئيس اليمني يقول إن حماية سواحل بلاده مصلحة عربية ودولية. 8 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم النصيرة. الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقاً في مرتفعات علي الطاهر في النبطية أدت إلى هزة أرضية شعر بها سكان عدة مناطق في جنوب لبنان. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب.

0: نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

0: حين تتحرك بريطانيا ومعها دول أخرى ضد منتجات المستوطنات، فهذه ليست مجرد مواقف سياسية بل رسالة واضحة: الاستيطان لن يبقى فوق القانون، والعالم بدأ ينتقل من الإدانة إلى الفعل. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. المستوطنات تفجر أزمة بين بريطانيا وإسرائيل. القيلولة تحول مدارس الصين إلى فنادق للأطفال. وروبوتات تتظاهر ضد التكنولوجيا في شوارع بولندا. قرار بريطاني غير مسبوق ضد الاستيطان الإسرائيلي، إذ أعلنت لندن حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن حزمة إجراءات تستهدف النشاط الاستيطاني ومن يقف خلف توسعه. القرار يشمل أيضا فرض عقوبات على شركات وأفراد يسهمون في تمويل وبناء المستوطنات، ومنع الإعلان داخل بريطانيا عن بيع الأراضي والعقارات فيها. خطوات أعلنها وزير الخارجية البريطاني إدميلي باند أمام مجلس العموم، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مع الإشارة إلى عمليات التهجير والتطهير العرقي التي تحدث في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. شاهدوا معي.
1: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank perpetrated by settler terrorists. And all too often, the Israeli government has turned a blind eye to this, and worse, members of it have made statements and taken actions to support the forced displacement of Palestinians. Now, for a long time, the British government has rightly said settlements are illegal, but we have remained silent on the question of the legality of the occupation as a whole, which in 2024, the International Court of Justice concluded was unlawful. Today I announce that the official view of the British government is that the occupation is unlawful. Yeah. Settlements are illegal. They should not be promoted in our country. So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupation.
0: أما رئيس الوزراء البريطاني إندي بيرنهام فدافع عن القرار، مؤكدا أن على بلاده أن تقف إلى جانب العدالة في مواجهة الظلم. شاهدوا معي.
2: Where people are being bullied out of their homes, intimidated, we will always stand with the underdog and take what action we can to support them. That, Mr. Speaker, is leadership on the world stage. Britain being true to what it's always been about. That is what the British government, British people.
0: لكن الخطوة البريطانية لم تكن منفردة. اتحركت لندن بالتنسيق مع فرنسا وكندا، فيما أعلنت 12 دولة دعم فرض قيود على التجارة مع المستوطنات أو دراسة إجراءات مماثلة. أما الرد الإسرائيلي فجاء سريعا، إذ هاجم وزير الخارجية جدعون سعر القرار البريطاني ووصفه بأنه تدخل في الشؤون الإسرائيلية قبل أن يعلن سلسلة إجراءات ضد لندن. نشاهد معا.
3: Decided, as stated with the agreement of Prime Minister Netanyahu, on the following Israeli countermeasures. One, the closure of the British consulate in Jerusalem. Second, the removal of British representatives from the International Gaza Support Center in Kiryat Gat. Third, the termination of British activities to train Palestinian Authority forces in Judea and Samaria under the British support team in Ramallah. Fourth, the denial of entry to Israel to 12 British elected officials, elected representatives, and other British nationals involved in anti-Semitic and anti-Israel activity, as well as those who deny the very existence.
0: من أبرز هذه الإجراءات إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال 30 يوما، وسحب اعتماد دبلوماسيها، إلى جانب وقف أنشطة بريطانية مرتبطة بتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. كما قررت تل أبيب منع 12 شخصية بريطانية من دخول إسرائيل، بينهم 11 نائبا أبرزهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين. وعلى منصات التواصل أثار القرار البريطاني تفاعلا تفاعلا واسعا بين من اعتبره تحولا مهما من الإدانة إلى خطوات عملية ضد الاستيطان، ومن رأى أنه جاء متأخرا ولا يزال دون مستوى الانتهاكات الإسرائيلية. عربيا وإسلاميا، رحبت 8 دول بالخطوات البريطانية، وهي الأردن والسعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا وأندونيسيا وباكستان. ودعت هذه الدول المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ومحاسبة الجهات والأفراد المتورطين في النشاط الاستيطاني. إذن الآن مشاهدينا الأحباء، نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع هالة. شاهدوا معي ماذا كتبت. إذن هالة تقول: ما يحدث هو كسر لقواعد اللعبة القديمة وحصر الاحتلال في زاوية العزلة. أما أبو عبيدة فكتب قائلا: إغلاق القنصلية يعكس صدمة تل أبيب الحقيقية، الغرب بدأ يتخلى تدريجيا عن حصانته الأبدية للانتهاكات ومشاريع التطهير العرقي. أما أحمد سالم فكتب قائلا: خطوة لندن ممتازة لكنها تظل منقوصة ومتأخرة، لا معنى لمعاقبة حجارة المستوطنات وحدها ما دام الاحتلال نفسه مستمر دون تفكيك. مراد يقول: صراع بدأ بين حلفاء الماضي وما زال مستمرا وسيتصاعد في الأيام القادمة. هل تتذكرون مشاهدين الأعزاء طفولتكم القديمة حينما كنتم تستيقظون مبكرا وتغادرون فراشكم من أجل الذهاب إلى المدرسة؟ أعتقد كان كثيرون منا يشعرون حينها بالإرهاق فضلا عن الرغبة في النوم، لا سيما مع ساعات الدوام الطويلة، أملا في الحصول على قسط من الراحة ولو لبضع دقائق. لعل نوستالجيا العودة إلى المدارس الآن جالت بخواطركم، ولكن تخيلوا معي حال المدارس إذا ما قررت يوما ما زيارتها في وقت الظهيرة. نعم، تخيلوا أن تدخلوا المدرسة فتجدوا الأضواء مطفأة، الطلبة في سبات عميق، ولا ضجيج ولا صراخ ولا أصوات في المكان.

ما أقوله في الحقيقة ليس خيالاً بل هو واقع. فمع بداية العام الدراسي الجديد اتخذت المؤسسات التعليمية في الصين إجراءات لتخفيف العبء الدراسي وحماية أوقات الاستراحة وضمان حصول الطلاب على مزيد من النشاط البدني. وبعد من المتوقع الآن أن يحصل طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية على ساعتين على الأقل من النشاط البدني يومياً مع تطبيق استراحة بين الحصص الدراسية لمدة 15 دقيقة. وهنا تشاهدون جانباً من تلك الحصة المدرسية التي أضيفت إلى جدول الطلاب اليومي. شاهدوا معي.

النوم سلطان كما يقال. مشروع القيلولة ليس وليد هذا العام سواء في الصين أو في اليابان، بل إن بدايته تعود في الصين إلى عام 2020، لكن الآن طورت الفكرة وزودت المدارس بمكاتب وكراسي قابلة للإمالة تتوافق مع المعايير الهندسية المناسبة للطلاب. رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفكرة وطلبوا بتطبيقها في المدارس بمختلف الدول وأماكن العمل، ثم فوجئ البعض أن اليابان تطبق أيضا مبدأ القيلولة في كثير من أماكن العمل، بل تحث عليها وتطلق عليها مسمى ثقافة إينيموري، أي النوم أثناء الحضور، وهي استراحة للموظفين لشحذ طاقتهم للعمل بقية اليوم. شاهدوا معي.

الآن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ وأعتقد بأن التفاعل كان كبيراً. شاهدوا معي. إذا نبدأ مع أليكس الذي كتب قائلاً: الحكومة في جنوب إفريقيا لديها نزل 5 نجوم يأخذون إجازات استجمام في المنتجعات الصحية. أما فيليب فيقول: القيلولة القصيرة تجعل الأطفال يستطيعون الاستيعاب بسرعة فائقة، حيث يحتاج العقل إلى فترة راحة لتخزين المزيد من المعلومات. أما منار فكتبت قائلة: في مصر من 50 سنة كان في حصة نوم في فصول KG1، وفي آخر اليوم علشان نروح البيت مش تعبانين. الكلام ده كان في كلية رمسيس للبنات، وطلعنا ناس مسؤولين ومتعلمين ومثقفين. السيد يقول: ياصين بتعمليها ازاي؟ احنا بنقعد نايمين في العيال او ننيم في العيال 3 ساعات في البيت. الآن نذهب بكم أيها الأحبة إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث نظمت مظاهرة أمام مقر وزارة الشؤون الرقمية. احتج فيها نحو 30 روبوتا، كما أقول، ضد مخاطر التكنولوجيا، مطالبين الحكومة بتقنين استخدام الذكاء الصناعي. كما سمعتم، نعم، روبوتات خرجت للتظاهر من أجل مصالح البشر، حيث سارت روبوتات على هيئة دوائر ملوحة بالأعلام، وأطلقت شعارات عبر مكبرات الصوت مرددة شعارات مثل: نريد لوائح، نريد قواعد، نريد قانونا، ولا تنتظروا، نظموا.

0: مو الوظائف. قد يبدو الأمر غريبا وغير مألوف طبعا، ولكن هذا ما حدث بالفعل. المظاهرة نظمت من قبل مبادرة تدعى الديمقراطية، وقال المنظمون أن الهدف من المظاهرة هو تسليط الضوء على مخاطر الذكاء الصناعي على سوق العمل، فضلا عن الإسراع في إصدار تشريعات تحمي الوظائف البشرية. هنا جانبا منها، شاهدوا معي.
1: Czas na brawo, czas na brawo. Nie czekajcie, regulujcie. Pora na zasady, pora na zasady. Chrońcie miejsca pracy, chrońcie miejsca pracy. Nie czekajcie, pora na zasady.
0: المثير أكثر هو ما جرى خلال المظاهرة هنا، حيث تولت الروبوتات مهمة الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين. وقال الروبوت البشري إيجيبوت A3 أحد النماذج العاملة بالذكاء الصناعي: الروبوتات الموجودة هنا تؤكد أن هذه التكنولوجيا أصبحت بالفعل واقعا فعليا في الشارع. وبالتزامن مع سير الروبوتات في الشارع، خرج وزير الشؤون الرقمية البولندي كيشتوف كافكوفسكي، حيث التقى بالمنظمين القائمين على المظاهرة وتحدث معهم، مؤكدا أن أهداف الوزارة تتوافق مع مخاوف المتظاهرين. ونقلت عنه إذاعة إسكا قوله: الناس أولا، وهذا هو الأهم بالنسبة إلينا. إذن الآن أيها الأحبة، نذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد كيف كان التفاعل مع مظاهرة الروبوتات، ونبدأ مع هذا التعليق، شاهدوا معي. عندما تبدأ الروبوتات في الاحتجاج على الروبوتات التي تأخذ وظائفنا، تعرف أن نقاش الذكاء الصناعي قد وصل إلى مستوى جديد، لكن المخاوف حول التنظيم وحقوق العمال حقيقية تماما. بوليانا تقول: يجب على البشر وروبوتات الذكاء الصناعي الاتحاد لوقف انقراض الأرض. لا يمكننا أو لا يمكن لنا ولا هم العيش في عالم غير صالح للحياة بسبب التلوث. أما مايا أحمد فكتبت قائلة: الحياة بعد الذكاء الصناعي رايحة المكان مختلف تماما، الله يستر. تعليق آخر: الروبوتات نفسها في مظاهرة للدفاع عن حق البشر في الوظائف، للأصالة عنوان. أحرجت النائبة الفرنسية ماتيل بانو وزير خارجية بلادها بشأن موقف فرنسا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. نشاهد معا ماذا قالت.
2: La France est complice d'Israël. Alors que de tous les pays du monde, de tous les pays du monde, je n'en connais pas d'autres, on pourra en discuter, qui ait fait autant pour la cause palestinienne que la France depuis le 7 octobre dernier. Et oui.
3: Alors, dans cette vidéo, le ministre des Affaires étrangères prétendant que la France est le pays au monde qui a le plus fait pour la Palestine. Alors, j'ai une question pour lui. Monsieur Barrot, connaissez-vous l'Espagne? Vous savez, ce pays avec qui nous partageons les Pyrénées et qui a dénoncé sans relâche le génocide en cours à Gaza, décrété un embargo total sur les armes dès octobre 2023, rappelé son ambassadrice à Tel Aviv, pris des sanctions économiques, interdit aux navires transportant du carburant pour l'armée israélienne d'accoster dans les ports espagnols, interdit d'entrer sur le territoire espagnol des personnes participant directement au génocide ou encore l'importation de produits provenant des colonies illégales à Gaza et en Cisjordanie. Monsieur le ministre, ne connaissiez-vous pas l'Afrique du Sud qui, dès décembre 2023, a déposé devant la Cour internationale de justice une plainte contre Israël pour génocide? Connaissez-vous la Colombie, Cuba, le Sénégal, la Namibie, la Bolivie, le Nicaragua, ces pays qui composent le groupe de La Haye qui appelle à ce que soit respecté le droit international?
0: نشاهد في المقطع الآتي تظاهر آلاف السلوفينيين في شوارع العاصمة ليو بيليانا تعبيرا عن رفضهم القاطع لافتتاح أول سفارة إسرائيلية في البلاد، مطالبين حكومة بلادهم بقطع كامل للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تل أبيب. شاهدوا معي.

0: discrimination and domination has a name, apartheid.
1: قصة نموذجية في التكافل الاجتماعي نشاهدها في الفيديو الآتي، حيث نجح أهالي الخليل ومناطق الضفة الغربية في جمع مبلغ هائل خلال ساعات معدودة لإنقاذ حياة الشاب مالك القواسمي. نشاهد التفاصيل.
2: بنقول صار المبلغ عندنا 1,600,000 وزيادة كمان.

0: والله والله كنت عارف انه قبل ما اجي راح نتبرى بهمة شبابنا وبهمة اهل الخليل.
1: ظهر الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في مقطع مصور لأول مرة عقب الإفراج عنه بعفو رئاسي إماراتي، موجها الشكر لتركيا والإمارات مع تأكيده ثباته على مبادئه. نشاهد معا ماذا قال.
2: أنا عبد الرحمن يوسف القرضاوي، أطل عليكم أيها الإخوة هذه الإطلالة السريعة لكي تطمئنوا علي ولكي أقدم الشكر للذين يستحقونه. وإنني بعد حمد الله وشكره أشكر الجمهورية التركية، أشكر رئيسها الرجل المحترم الذي يقف دائما في الموقف الصحيح من التاريخ. أشكر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما قام به من جهود لإنهاء هذه الأزمة منذ بدايتها، وأشكر كذلك مؤسسات الجمهورية التركية، وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية، كلها قامت بأدوار مشكورة وكبيرة. وأشكر كذلك الشخصيات العامة التي ساهمت مساهمة كبيرة في إنهاء هذه الأزمة بهذا الشكل الطيب. وأشكركم على دعائكم ودعمكم طوال فترة احتجازي في دولة الإمارات، وأشكر آل القرضاوي الذين وقفوا دائما مع قضايا الحق والذين دعموني أنا شخصيا خلال مسيرة صعبة، مسيرة لم تكن سهلة أبدا وامتدت الآن ربما أكثر من ربع قرن. وإنني أحب أن أنوه على ثلاثة أمور. الأمر الأول أنني ما زلت كما أنا، قناعاتي ومبادئي لم تتغير. الأمر الثاني أنني لم أتعرض خلال فترة احتجازي في دولة الإمارات لأي اعتداء جسدي أو حتى لفظي، وهذه شهادة أشهدها. الأمر الثالث هو شكر لدولة الإمارات ولرئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لاتخاذهم القرار الحكيم والسليم بالاستجابة للوسطات وبإنهائها.
1: حذر باحث سابق في شركة أنثروبيك من أن الذكاء الصناعي الفائق يهدد بفناء البشرية بنسبة تتجاوز 10% خلال عقد، وأكد أن سباق التكنولوجيا الحالي يمثل مقامرة حقيقية بحياة البشر في ظل غياب آليات السيطرة الفعالة. نشاهد معا.
3: I read one of the most terrifying things as an AI researcher at one of the leading AI companies just resigned, saying that researchers are building something that could kill us in a day. This isn't hyperbole.

0: أنا آسف، محدش يجربها.
1: وعالصعب.
2: لا أعلم إذا كانت هذه الرحلة تستحق كل هذه المخاطرة. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس المكان وفي نفس الزمان. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

يسيطرون على مدينة المخا وجزيرتين في البحر الأحمر، والرئيس اليمني يقول إن حماية سواحل بلاده مصلحة عربية ودولية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، وتتابعون فيها أيضا 8 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم النصيرات. الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقا في مرتفعات علي الطاهر في النبطية، أدت إلى هزة أرضية شعر بها سكان عدة مناطق في جنوب لبنان.

0: السلام عليكم. نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية حكومية إلى وصول مسلحي جماعة الحوثي إلى جزيرتي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، ما يعد تحولا ميدانيا مفصليا تشهده جبهة الساحل الغربي لليمن. وفي المقابل أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية بدء استخدام جميع أنواع الأسلحة والنيران لاستهداف أي تحركات عسكرية للحوثيين في منطقة طريق تعز المخا.
1: تسارع التقدم الحكومي.

0: تقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذوباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا باتت ذوباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي، فيما تشير المصادر إلى سعي الجماعة لمد نفوذها على كامل الساحل اليمني للبحر الأحمر. وعليه فإن أي تقدم حوثي نحو المضيق يرفع المخاطر على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة عالميا، يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. وأمام هذا التطور، أمرت القوات الحكومية بإعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة، ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين. فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
1: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن استعادة الدولة سيطرتها على الساحل مصلحة عربية ودولية مشتركة. وأضاف لدى استقباله سفير مصر لدى اليمن إيهاب أبو سريع في الرياض أن جماعة الحوثي تصعد على مختلف المستويات بمشاركة خبرات مرتبطة بالحرس الثوري والجماعات المتحالفة معه، وحذر من أن أي تهديد لباب المندب سيمتد إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، داعيا القوات الحكومية إلى إعادة ترتيب صفوفها في الساحل الغربي للبلاد. بدوره أكد مجلس الدفاع اليمني عدم السماح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى أوراق ضغط أو منصات لتهديد الملاحة الدولية. وأوضح المجلس أن المعركة تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية، مشددا على أنه لن يسمح بوجود مناطق خارج سيطرة الدولة. وأضاف أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تقتصر على جبهة محددة، وأنها ستتعامل مع مصادر التهديد وتحركات الحوثيين وفق التقديرات العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي. في غضون ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث آخر التطورات في اليمن وسط تصعيد عسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات. وقال مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرغ إن مجلس الأمن سيعقد جلسة لمناقشة آخر التطورات، مشيرا إلى أن جروندبرغ سيقدم إحاطة للمجلس عن مستجدات الأزمة في ظل تصاعد حدة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين. قالت وزارة الخارجية الباكستانية أنه لا توجد في الوقت الراهن مناقشات بشأن تحرك أو رد عسكري في إطار حلف مكة عقب هجمات الحوثيين على السعودية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي أن الاتفاقية تحالف دفاعي في طبيعتها وتركز على تحقيق الأمن من خلال الردع، مضيفا أن باكستان ستتحرك وفقا لما تمليه الاتفاقية عندما يحين الوقت. وكانت الخارجية الباكستانية قد أدانت بشدة هجمات الحوثيين على مناطق في السعودية، مشيرة إلى وجوب احترام سيادة المملكة ووحدة أراضيها. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف استهدف منزلا في بيت لاهيا، وفلسطينيا في قصف استهدف شارع الطينة شمالية خان يونس إضافة إلى إصابة آخر في قصف مركبة في مدينة

0: حمد شمالي خان يونس، كما استشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون في مواصي خان يونس، وأصيب آخرون في غارة استهدفت مسجدا غربي مخيم النصيرات.
1: أقف اليوم أمام ملامح مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، خارج مناطق انتشار قوات الجيش الإسرائيلي. غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عائلة بأكملها، قتل الأب والأم والأطفال جميعهم في هذه الغارة الجوية التي استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد محاولات لتمرير عملية أمنية قادتها الميليشيات المسلحة في تلك المنطقة. سنتحدث مع أحد شهود العيان من هذه المنطقة وموقع الحدث. يعطيك العافية أخي وحمد الله على السلامة.
2: الله يسلمك.
1: احكي لي بالتحديد شو صار معكم وكيف صار القصف، وقبل ذلك كيف صارت عمليات التدخل الميليشيات المسلحة وهجومها على منازلكم وخيام النازحين في هذه المنطقة؟
2: نعم، أول شيء يعني تقريبا على 11 بالليل تم اللي هو أطلاق النار من الميليشيات ومن الجيش الإسرائيلي على اللي هو الناس الأبرياء وهي نايمة في بيوتها، وعلى الأطفال. حاولوا يشردوا الناس من المكان، من الناس اللي طلعت يعني من كثر أطلاق النار طلعت من بيوتها، وفي من اللي ظلهم قاعدين في بيوتهم. تقريبا قعد ساعة اللي هو أطلاق النار في المكان. الساعة 2 بالليل تم اللي هو قصف اللي هو بيت اللي هو مؤمن أحمد بالإف 16، تم اللي هو استشهاد اللي هو أسرة كاملة يعني في المنزل. فحاولنا يعني الصبحيات نطلع اللي هو الشهداء من المنزل، أطلعنا اللي هو 4 جثث وموجودين حاليا في مستشفى الشفاء في الثلاجات.
1: إذا هذا الحدث الذي قامت به الميليشيات المسلحة بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبادة عائلة كاملة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة خارج مناطق انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هو حلقة من مسلسل الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الخروقات والاستهدافات بحق المدنيين والأبرياء. ربا العجرمي، ثلاثة عربي، من أمام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
0: حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك من ازدياد خطورة تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع. وأوضح أكتورك في تصريحات صحفية أن إسرائيل تواصل بشكل منهجي هجماتها على قطاع غزة ولبنان، مشيرا إلى استمرار إجبار سكان المنطقة على النزوح، وأضاف أن 1/3 سكان غزة يواجهون الجوع بمستويات حرجة أو طارئة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية مشتركة واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة ما وصفه بالموقف التوسعي والإبادي لإسرائيل في المنطقة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن 4 مقذوفات مجهولة أصابت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية غرب خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أن المقذوفات تسببت باندلاع حريق في هيكل إحدى السفينتين، بينما لم تتضح بعد الحالة الدقيقة للسفينة الثانية أو حجم الأضرار التي لحقت بها. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفته الوكالة بعدم امتثال إيران لالتزاماتها في الملف النووي.
3: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قرارا بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران فيما امتنعت 8 دول وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية 3 بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وسبق للوكالة أن أصدرت قرارات سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026 إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير الماضي. وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفتا إيران وتمتلكان حق النقد في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.
0: في بازار طهران الكبير تنعكس تداعيات الحرب والعقوبات مباشرة على الأسعار وحركة السوق وسط تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.
4: بازار طهران الكبير وجه الاقتصاد الإيراني، بمراته ومحاله تتزاحم بأقدام سكان المدينة التي تعيش على وقع الحرب والعقوبات منذ 7 أشهر. ضجيج الباعة والزبائن والزوار هنا تزاحمه أصداء العقوبات الاقتصادية الأمريكية من التضخم وتقلبات العملة الإيرانية.
5: صادراتنا متوقفة بشكل كامل، وكانت قد توقفت حتى قبل هذه الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات المفروضة علينا. السجاد الإيراني يعود تاريخه إلى 2500 عام. صحيح أن الصادرات تتوقف، لكن السجاد نفسه لا يختفي، لأنه جزء من تاريخنا، وهذا السجاد يعكس جانبا من تاريخ إيران.
4: خلف ازدحام الممرات هنا تبدو الأرقام أكثر قسوة. الدولار في السوق الحرة تجاوز حاجز 230,000 تومان تقريبا، فيما تشير تقديرات حديثة إلى تضخم يقترب من 70%. تراجع العملة وارتفاع كلفة الاستيراد والعقوبات المشددة كلها تصل إلى سعر السلعة وقدرة المشتري وأرباح التجار.
6: اقتصاد الناس تدهور ولم يعودوا قادرين حتى على شراء دجاجة، ومن يريد منهم استئجار منزل لم يعد قادرا على تحمل تكاليف الإيجار، وعلى حكومتنا الآن أن ترى ماذا يمكنها أن تفعل من أجلنا.
7: صحيح أننا نعيش في ظروف حرب، الأسعار مرتفعة بعض الشيء، والقدرة الشرائية للناس أصبحت أضعف، لكنهم رغم ذلك يواصلون حياتهم اليومية.
4: اليوم وبعد حرب لم تنتهي تداعياتها وضغوط اقتصادية متصاعدة، يواصل السوق عمله لكن بإيقاع مختلف وحسابات أكثر صعوبة.
8: في بازار طهران لا تحتاج الأزمات الاقتصادية لكثير من الشرح، يمكن قراءتها في الأسعار وفي أحاديث التجار وفي حسابات المشترين. تمر طهران بواحدة من أكثر مراحلها السياسية والاقتصادية تعقيدا. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
0: قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت تفجيرا عنيفا في تلة علي الطاهر أحدث ارتجاجات ودويا قويا في منطقة النبطية ومحيطها. وأفادت مصادر محلية أن ارتدادات الانفجار وصلت إلى مدينة صيدا على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن القوات الإسرائيلية فجرت أنفاقا في جنوب لبنان ما تسبب بهذا

0: أرضية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر.
1: لم يكن التفجير الذي هز مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان مجرد تصعيد عسكري عابر، بل ارتجاجاً عدل 4.5 درجات على مقياس ريختر، وتردد صداه في أرجاء محافظة نبطية، وعقبه إعلان إسرائيلي باستكمال نسف شبكة أنفاق تمتد لأكثر من كيلومترين. أنفاق زعم الاحتلال أنها تابعة لحزب الله، وأنها أسست على مدى عقدين برعاية إيرانية، ليطلق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف أكبر قاعدة لإيران خارج حدودها، وذلك في بيان مشترك مع وزير دفاعه أكد فيه بقاء الجيش الإسرائيلي فيما يسمى بالمنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني، مع العمل على منع حزب الله من إعادة التموضع فيها. وتكتسب تلة علي الطاهر بارتفاعها البالغ نحو 600 متر شمال الليطاني وزناً يتجاوز أهميتها الجغرافية، فهي مرصد يطل على مساحات واسعة من الجنوب، وجزء من معادلة تتجاوز الميدان إلى ملفات الانسحاب ونزع السلاح. غير أن الصدى الأكثر صخباً لهذا التصعيد المتسارع يتردد في صناديق الاقتراع الإسرائيلية، حيث يزاحم نتنياهو الوقت قبل انتخابات أكتوبر المرتقبة، معبئاً معسكره اليميني باستعراض القوة خشية انقسام يفقده الأغلبية. وبين تفجير الأنفاق تحت الأرض واستثمار غبار المعركة لضمان الأغلبية البرلمانية، تتحول مرتفعات الجنوب اللبناني إلى منصة مزدوجة ومسرح تتشابك فيه أهمية الموقع مع الحسابات السياسية.
0: نفذ الجيش الإسرائيلي قصفاً مدفعياً على أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وأشارت الوكالة لأن القصف استهدف وادي الحجير ووادي السلوقي، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة المنصور جنوبي لبنان. وأكدت مصادر لبنانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على المنازل في بلدة بني حيان في قضاء مرج عيون. تواصل الصناعات الدفاعية التركية تسجيل نمو متسارع مع تحولها من تلبية الحاجات المحلية إلى رفض الأسواق العالمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج والاستثمار في التكنولوجيا والتصنيع المحلي. المزيد مع أواب أيوب.
2: لم تعد الصناعات الدفاعية التركية تقتصر على تلبية الحاجات العسكرية المحلية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قطاع صناعي رئيسي في البلاد، مدفوعة باستثمارات متزايدة في البحث والتطوير وبرامج التصنيع المحلي، ما عزز قدرتها التصديرية ووسع حضورها في الأسواق العالمية. ففي شهر أغسطس الماضي بلغ إجمالي المبيعات والصادرات والدفاعية الجوية ما قيمته 511 مليون دولار أمريكي، وفق بيانات هيئة الصناعات الدفاعية والجوية التابعة للرئاسة التركية. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفعت الصادرات بنسبة 16.2% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 6.3 مليار دولار أمريكي. أما إجمالي الصادرات في مدة تمتد إلى 12 شهرا فقد حقق القطاع ارتفاعا بنسبة 29.3% مقارنة بالمدة السابقة، ليصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي. ويعكس هذا النمو اتساع حضور تركيا في سوق الصناعات الدفاعية العالمي، فخلال المدة بين عامي 2021 و2025 جاءت تركيا في المرتبة 11 بين أكبر مصدري الأسلحة التقليدية في العالم، كما أن الصادرات الدفاعية خلال 2025 مثلت نحو 3.7% من إجمالي صادرات تركيا. وتتصدر الصواريخ والقذائف والذخائر الذكية قائمة أبرز منتجات الصناعات الدفاعية التركية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، فيما باتت الطائرات المسيرة إحدى أبرز أدوات التوسع عالمياً. فالبيانات تشير إلى أن الشركات التركية توفر نحو 65% من مجموع الطائرات المسيرة المسلحة المستخدمة حول العالم. هذا الارتفاع المضطرد في الصادرات يعزى إلى مجموعة من العوامل، ربما كان أهمها استمرار الدعم الحكومي ومرونة سلاسل التوريد وقدرة الشركات التركية على تكييف الأنظمة بما يتناسب مع حاجات المشترين، ما مكن الشركات من اقتحام أسواق يواجه فيها الموردون الغربيون قيودا في الطاقة الإنتاجية أو دورات شراء طويلة.
0: نظمت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية وبالتعاون مع وزارة الإعلام الصومالية ندوة في العاصمة مقديشو تناولت دخول العلاقات التركية الصومالية مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية في ظل تزايد الحملات الإعلامية المضللة والتي تستهدف هذه العلاقات.
3: عهد جديد للعلاقات التركية الصومالية، عنوان ندوة نظمتها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في العاصمة مقديشو. الندوة هذه شهدت حضور مسؤولين وأكاديميين وإعلاميين من تركيا والصومال من أجل تعزيز الثقة في ظل حملات إعلامية تستهدف العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
4: بدأت العلاقات التركية الصومالية بالأعمال الإنسانية ثم انتقلت إلى التنمية، واليوم تتحول إلى شراكة استراتيجية تشمل الأمن والدفاع والاقتصاد والاستثمار في الطاقة. لكن هناك تضليل إعلامي يستهدف هذه العلاقة، وعلى الدولتين التصدي لهذه المحاولات البائسة والاستعداد للدفاع عن المصالح المشتركة.
3: محاولات لتشويه العلاقات الصومالية مع تركيا لإضعاف الثقة الشعبية في المشاريع الاستراتيجية المشتركة، محاولات تنهمك فيها دول إقليمية ومنظمات إرهابية، ما يستدعي جهودا ثنائية لحماية المصالح المشتركة بين البلدين.
5: تلعب إسرائيل دورا كبيرا في تشويه العلاقات الصومالية التركية، وبعد اعترافها بأرض الصومال في ديسمبر من العام الماضي بدأت حملات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تستهدف التنظيمات الإرهابية الناشطة في الصومال مثل حركة الشباب هذه العلاقة، لأن رفع مستوى التعاون بين البلدين يضر بمصالح هذه التنظيمات.
3: 15 عاما على الدور التركي في الصومال عند أول زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان في العام 2011، دور بدأ بالمساعدات الإنسانية ثم شراكة استراتيجية تشمل الجانب الاقتصادي والأمني والعسكري، ما جعل تركيا أول دولة أجنبية استثمرت في قطاع الثروة السمكية واستخراج البترول وإعادة الجيش الصومالي.
6: مرحلة جديدة من العلاقات التركية الصومالية، مرحلة تتسع فيها مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية من الأمن والدفاع إلى التنمية والاقتصاد، إلا أنها شراكة لا تخلو من تحديات ومكائد تتربص بها، وهو ما دفع إدارة الاتصال في الرئاسة التركية إلى تنظيم هذه الندوة لمكافحة التضليل الإعلامي. أويس حسين، تيرت عربي، مقاديشو.
0: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا ستقدم حزمة مهمة للدفاع الجوي في بلاده إلى جانب دعم لقطاع الطاقة، ولم يشر زيلينسكي إلى تفاصيل إضافية بشأن حزمة الدعم الجوي الكندية، لكنه أكد أهميتها. وكانت كندا قد تعهدت بتقديم مساعدات إجمالية لأوكرانيا تتجاوز 25 مليار دولار كندي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. قتل شخصان وأصيب 18 آخرون جراء هجوم روسي استهدف مدينة بافلوهراد في منطقة دنيبرو بيتروفيسك شرقية أوكرانيا. وقال جهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني في بيان إن الهجوم أسفر عن اندلاع حرائق في متاجر ومركبات في المدينة، مضيفا أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحرائق. في الختام تذكير بأبرز العناوين: الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا وجزيرتين في البحر الأحمر، والرئيس اليمني يقول إن حماية سواحل بلاده مصلحة عربية

قوة دولية. 8 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم النصيرات. الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقا في مرتفعات علي الطاهر في النبطي، أدت إلى هزة أرضية شعر بها سكان عدة مناطق في جنوب لبنان. النشرة انتهت، سلام عليكم.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: Condemn the atrocities of Hamas.
13: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
14: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
15: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
16: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
15: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
17: Free Palestine!
18: Free Palestine!
17: Free!
18: There's no

مدينة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط وتحتضنها جبال توروس. إنها مرسين، نقطة التقاء العديد من الحضارات والثقافات المختلفة.

المختلفة عبر القرون، بمعالمها التاريخية والدينية وقلاعها الصامدة وطبيعتها الخلابة وأساطيرها المتوارثة جيلاً بعد جيل، فنونها التقليدية التي لا تزال تنبض بالحياة. تحولت مرسين إلى متحف مفتوح يروي قصة الإنسان والمكان. وفي هذه الرحلة سنكتشف أسرار هذه المدينة، ونصغي إلى صدى الحكايات القديمة، ونقترب من فنون نقشها الحرفيون مادة هذه الأرض، لتبقى شاهداً على ذاكرة لا تشيخ.

0: عابر الأزمان اعتقد القدامى أن التجاريف الأرضية أماكن مقدسة، فكانوا ينشئون مدنهم بالقرب منها. مدينة كانديوانا الأثرية واحدة من تلك المدن. أسست هذه المدينة في القرن الثالث قبل الميلاد، وما زالت تحتفظ بأطلال معاصر الزيتون. كما أدت هذه المدينة القديمة دوراً هاماً في حركة التجارة البحرية.
1: نحن الآن في كانلي ديواني، من أحد أبرز وأجمل المواقع الأثرية في مرسين، التي يمتد تاريخها إلى المئة الثالثة قبل الميلاد. إنها منطقة سكنية فريدة تشكلت حول تجويف كبير بعمق 50 متراً، وقد تشكل هذا التجويف طبيعياً نتيجة ذوبان الصخور الكلسية على مدى الزمن بفعل المياه، ما أدى إلى انهيار الطبقة العليا وظهور هذا التجويف العميق. اعتقد في السابق أن هذا التجويف كان مقدساً لدى الأهالي، لكن الأبحاث الحديثة أثبتت عكس ذلك. في أرجاء هذه المدينة القديمة توجد العديد من المنشآت اللافتة للنظر، من أبرزها الضريح الموجود في الأعلى، والذي يعد من أضخم وأفخم المدافن في المنطقة. أنشأته الملكة آبا لزوجها وأبنائها الذين توفوا في سن صغيرة، وبينما نسير في هذا الطريق يمكننا رؤية قبور أخرى تعود للتركمان الذين سكنوا المنطقة في فترات لاحقة. هذا البناء سهريج بني لتخزين المياه أو زيت الزيتون، نحت في الصخر الطبيعي ثم طلي بطبقة لمنع تسرب السوائل. أكثر ما يميزه هو أن بنيته الحاملة ليست على الأرض بل مرتفعة عنها.
2: ما هو أصل اسم كانديفانا؟
3: كانديفانا اسم؟
1: هناك روايات، إحداها تقول إن الصخور في قاع التجويف حمراء اللون وتشبه لون الدم، ولهذا سميت بكانلي أي الدامية. وتقول رواية أخرى إن العشائر التركمانية كانت تعقد اجتماعاتها أي ديوانها في هذا المكان، ومن هنا جاء اسم ديوانا. وهناك من يعتقد أن الاسم يعود إلى العهد القديم حين كان يلقى بالمجرمين في هذا التجويف ليكونوا فريسة للوحوش. وكانت هذه المنطقة في العصور القديمة مركزاً مهماً لإنتاج زيت الزيتون، ولهذا نرى العديد من المعاصر والمنشآت. كما لاحظنا فحول التجويف توجد صهاريج عديدة كانت تستخدم لتخزين الزيت. بعد جمع الزيتون كان يوضع في أكياس ويطحن بالرحى، ثم يصفى الزيت ويعبأ في أوان تعرف باسم الأمفورة. كانت عملية متعبة، لكن انتشار نظام العبودية آنذاك وفر اليد العاملة، وكان هذا الزيت ينقل إلى ميناء أكالا ليصدر.

0: إلى أنحاء العالم. توجد أيضاً 4 كنائس في هذا الموقع، ما يعكس الازدهار الاقتصادي الذي كانت تنعم به المدينة في العصور القديمة. على يسارنا الآن نرى أجمل وأفضل الكنائس الباقية، وما تزال الزخارف الفنية التي تزينها تحتفظ بجمالها ورونقها حتى اليوم. وكان التجويف في السابق محاطاً بجدار حجري، لكن الدراسات أظهرت أن جزءاً من هذه الحجارة سقط داخل التجويف، بينما استخدم جزء آخر في بناء منشآت لاحقة. وأخيراً نصل إلى أحد أقدم المباني في كانلي ديواني، هذا البرج الذي يعود إلى العصر الهنستي، وتشير الكتابة المنقوشة عليه إلى أنه بني نذراً للإله زيوس. وفي داخل التجويف نجد نقوشاً بارزة تمثل أشكالاً بشرية، وتنتشر هذه النقوش في أكثر من موقع في مرسين، أشهرها تعرف باسم أدم كايلار. بعض هذه النقوش يضم قبوراً أيضاً.
1: تجاويف أرضية تصادفها أينما ذهبت في مرسين، أدفع عليها سكان المدينة القدماء القداسة، ودفعهم الخوف من بعدها إلى وصفها بجهنم، ومن هفت إليها قلوبهم سموها بالجنة. واحدة من تلك الجنان وصل عمقها إلى 70 متراً، احتوت داخلها كنيسة السيدة مريم التي يعتقد أنها بنيت في القرن 5 الميلادي. أما إحدى المسمات بالجحيم فيصل عمقها إلى 128 متراً، ويستحيل النزول فيها. يقودنا الطريق في رحلة أخرى إلى مغارات تعود للعصر الجليدي، مغارة جليندرا أو أينالوغول التي تعني بحيرة المرآة. بقاء أجزاء من المغارة تحت الماء كان سبباً في الحفاظ على الصواعد والنوازل داخلها على حالتها الأصلية دون أن تتأثر بالتغيرات المناخية عبر العصور الجيولوجية.
2: طرسوس الكبير بني في عهد إمارة رامادانولو إيبان القرن 16، بما يحمله من خصائص العمارتين التركية والإسلامية. يقف هذا الجامع شاهداً حياً على أصالة التاريخ وروحانية المدينة. يحتضن الجامع مقامات أنبياء كالنبي شيد عليه السلام ولقمان الحكيم رمز الحكمة والشفاء.
3: تارسوس أولو جامسينين.
4: نحن الآن أمام أحد أبهى معالم مدينة مرسين، جامع طرسوس الكبير، وهو مشيد بالكامل من الحجارة المشذبة. بني عام 1579 بأمر من إبراهيم الثالث أحد حكام إمارة رمضان أوغلو، ولكثرة المقامات والأضرحة الموجودة في حرمه يعرف باسم جامع النور. تستقبلنا عند المدخل بوابة رئيسية مهيبة كتب عليها اسم الباني وتاريخ بناء الجامع، وفي القسم العلوي من البوابة نقشت على شكل وردة متناظرة الآية التالية من سورة الإسراء: قل كل يعمل على شاكلته. لدى دخولنا الجامع نرى معالم العمارة العثمانية الكلاسيكية المتمثلة بفناء محاط بالأقواس. هنا ترتكز الأقواس على 14 عموداً بازلتياً، ارتفاع كل واحد منها 10 أمتار، وتتوزع في الجهات الشرقية والشمالية والغربية. الجامع مستطيل الشكل، وتغطي فناءه 16 قبة من القرميد. نرى هنا أيضاً تقليداً عثمانياً شاع في مراكز المدن، هو برج الساعة. أضيفت الساعة إلى المئذنة عام 1895 بأمر من الوالي ضيابك. يتميز جامع طرسوس الكبير بفناء واسع نسبياً حافظ بدرجة كبيرة على هيئته الأصلية. أرضية الجامع مصممة على الطراز المملوكي، يزين وسطها زخرفة دقيقة تتداخل فيها حجارة سوداء وصفراء وفق تقنية معمارية تسمى عقد الزنكي. هذا الطراز نراه لدى البيزنطيين كما ساد أيضاً لدى الأرتقين والمماليك.

0: الآن نحن داخل حرم المسجد. تاريخ هذه المدينة يمتد إلى عصور خلت احتضرت العديد من الحضارات، كما عاش في المدينة بعض أبرز الشخصيات الدينية. في العهد العباسي وخاصة في زمن هارون الرشيد والخليفة المأمون دبت الحياة مجدداً في طرسوس. في هذا القسم يقع مقام لقمان الحكيم والنبي شيث عليه السلام وقبر الخليفة المأمون. يروى أن الخليفة المأمون توفي في هذه المنطقة عام 833 بسبب حمى شديدة أصابته عاقب تناوله تمراً أو سمكاً، ودفن في هذا الجامع. بجانب قبره نرى مقام لقمان الحكيم كتبت عليه عبارة آتاه الله علماً عظيماً، وقد عاش هنا فترة من الزمن وكان يداوي الناس. يتداول الناس قصصاً أسطورية عنه، تقول إحداها إنه وجد علاجاً للموت لكنه نسيه لاحقاً لحكمة قدرها الله تعالى. المقام الآخر ينسب إلى شيث عليه السلام ثالث أبناء آدم. يعتقد أن شيث تلقى 50 صحيفة من الوحي، بني له ضريح رمزي مستطيل الشكل. تقول الروايات إنه أقام هنا لبعض الوقت وأسس مدينة طرسوس ثم غادرها إلى مكة. ننتقل الآن إلى الجهة الشمالية من الجامع، حيث يقع مبنى آخر شيده الرومان في القرن الأول للميلاد. كشفت التنقيبات الأثرية التي جرت عنده وجود مجمع كبير يضم حماماً ومدافن ومباني مقببة، كما يقع عنده أيضاً قبر يعتقد أنه للنبي دانيال عليه السلام.
1: ما هو سبب مجيء النبي دانيال إلى هنا؟
0: بحسب ما يروى فإن دانيال عليه السلام ولد في القدس عام 605 قبل الميلاد. حاول الملك البابلي نبوخذنصر الثاني قتله بعد رؤيا أرقته، فألقاه في حفرة لتأكله السباع، لكن الله حافظه ولم تمسه الوحوش بسوء. اشتهر دانيال بعلمه في تفسير الأحلام، وبفضل ذلك ارتقى إلى مناصب رفيعة، ارتبط اسمه بالبركة. وحين ضربت مجاعة المنطقة دعاه أهل طرسوس للمجيء إليهم، وبمجرد قدومه حلت البركة والخصوبة في المدينة، فتمسك به أهلها وبقي عندهم حتى وفاته. عند فتح طرسوس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عثر أبو موسى الأشعري على جثمان دانيال عليه السلام داخل تابوت. كان في إصبعه خاتم عليه صورة طفل بين أسدين. حين أرسل الخاتم إلى الخليفة عمر أمر بدفن التابوت عميقاً في الأرض، ثم حول مجرى نهر بردان ليجري فوقه حماية له من اللصوص. خلال عمليات التنقيب الأخيرة عثر على شباك حديدية سميكة في أعماق النهر، ما يدعم صحة هذه الرواية.
1: حملت طرسوس قداسة خاصة لدى المسيحيين، ففيها ولد القديس بولس أحد أبرز شخصيات المسيحية. يعتقد أنه بنيت كنيسة حملت اسمه في القرنين 11 و12 الميلادي، ثم تحولت إلى متحف. وفي فناء منزل يعتقد أنه للقديس بولس يوجد بئر تاريخي يعرف باسمه، كان الناس يتوافدون إليه طمعاً في الشفاء، فضلاً عن رحلات الحج إليه من كل مكان، واليوم يحتل مكاناً في القائمة المؤقتة للتراث العالمي لليونسكو. وعلى منحدر جبلي يقع دير ألهان، محطة القديسين بولس وبرنابا في رحلاتهما التبشيرية في الأناضول. وقد قال الرحالة العثماني الشهير أولياء تشلبي عن الدير يوم زاره: وكأني به وقد انتهى بناؤه للتو. شهد الدير في القرن 5 الميلادي محتوياً على كنيسة غربية وأخرى شرقية، وغرف رهبان منحوتة في الصخور، ومقابر محيطة به. وعلى البحر الأبيض تقف قلاع مرسين شاهدة على حضارات مرت وتركت بصمتها، قلعة معمورة التي تحتضن بين جدرانها آثار الإمبراطورية الرومانية والبيزنطية وإمارة القرمان والدولة العثمانية، تضم 39 برجاً ومسجداً وخنادق دفاعية. أما على بعد أمتار من الشاطئ تبرز بين مياه البحر قلعة الفتاة أو كسكلسي التي شيدت في القرن 12 الميلادي، حيث كانت تستخدم للحماية والمراقبة البحرية في العصور الوسطى.
2: منذ مئات السنين يحافظ أتراك اليوروق على أسلوب حياة البدو الرحل، حيث ينتقلون بين المشفى والمصيف ويقيمون في الخيام التي ينصبونها لتنبض فيها ثقافتهم بالحياة المنسوجة على السجاد اليدوية والرقصات الشعبية والحياة البدنة. مرحبا.
3: أهلا وسهلا.
1: هل يمكن أن تحدثنا عن ثقافة اليوروق؟
3: طبعاً، تنعكس الفسيفساء الثقافية لمدينة مرسين على رقصاتنا الشعبية بشكل واضح. ففي هذه المدينة لدينا ثلاثة أنواع رئيسية، منها رقصة مرسين ورقصة أنامور ورقصة موت. أما في منطقة طرسوس فتبرز رقصة الهلاي. هذا يدفعنا للقول إن مرسين تحتضن أربع ثقافات فريدة في مكان واحد. العنصر الأساس الذي أرسى دعائم هذه الرقصات وملامحها هي ثقافة اليوروك، فهي مشتقة من الفعل يوروماك وتعني المشي، لأن قوم اليوروك كانوا يذهبون شتاء إلى المناطق القريبة من البحر ويصعدون إلى الهضاب صيفا، فتبدل المواسم يفرض عليهم التنقل المستمر، وقد انعكست هذه الروح على كل تفاصيل رقصاتهم الشعبية. أما من الناحية التاريخية فقد خضعت هذه المنطقة لحكم كيليكيا والإمبراطورية الفارسية، ثم دخلت تحت سلطة المقدونيين بقيادة الإسكندر الأكبر، وقد سميت منطقة سيلفكا التي نحن فيها على اسم سيلفكوس أحد قادة الإسكندر. والرقصة التي نشاهدها الآن خلفنا والتي تعرف بلبن سيلفكا تحمل اسم تلك الحقبة، مما يدل على أن رقصاتنا الشعبية تشكلت عبر التاريخ متمازجة مع ثقافات متعددة.

0: هل لهذه الرقصات قصة؟
1: طب kesinlikle.
2: نعم بكل تأكيد، لكل رقصة حكاية تعبر عنها. على سبيل المثال، رقصة لبن سلفكا مستوحاة من قصة شاب كان يبيع اللبن في سوق سلفكا، وقد وقع في حب فتاة شابة، ويمكننا أن نلمس هذا الشغف من خلال كلمات الأغنية التي ترافق الرقصة والتي تغازل إحدى الفتيات: يا لبن سلفكا، من صنعك يا ترى؟ هل صنعت حقاً أم جبلت بالعسل؟ بهذه الكلمات كان الشاب يعبر عن إعجابه الشديد بالفتاة التي أحبها.

0: إذن لهذه الأزياء معان أيضاً؟
1: نعم بالتأكيد، أزياؤنا تتكون من 7 قطع: القميص، السترة، السروال التقليدي، الجوارب، وغطاء الرأس. وإذا دققت النظر في الأحذية ستجدين أن مقدمتها مقوسة للأعلى، وقد صممت بهذه الطريقة

لتسهيل المشي في الجبال. وهناك تقليد جميل جداً، كانت كل فتاة في سيلفكا تخيط رمزاً خاصاً بها على سترتها وتقدمها كهدية للشاب الذي أحبته. وإذا علق الشاب هذه السترة على خصره فكان بمثابة إرسال رسالة لبقية الفتيات في المنطقة فحواها: قلبي قد اختار واحدة وقد أحبها، فلا تمنحنني قلوبكن بعد الآن.

0: عندما يذكر اسم مارسين فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو طبق تانتوني الذي أصبح رمزاً لمطبخها. يقال أن اسم هذا الطبق مستوحى من صوت الملعقة أثناء تحريك اللحم في مقلاة نحاسية، والذي يتناهى وقعه إلى الآذان تانتون. مرحبا هوجام.
1: مرحبا لار.
0: بيتي براز مارس مطفان.
2: حدثينا عن مطبخ مارسين، خاصة مطبخ تارسوس.
3: تارسوس ساتن.
4: عند الكلام عن الطبخ في مارسين، أطباقها تشترك مع تلك المنسوبة إلى أكبر أقضيتها، وهو قضاء تارسوس الذي يحمل تراثاً يمتد إلى ما يقارب 10,000 عام، ومارسين وريثته المعاصرة. أهم الأطباق هو التانتوني الذي ينحدر من قبائل اليوروك التركية في جبال طروس، وهو طبق سهل التحضير يتكون من لحم الظهر الطري، ويضاف إليه قليل من البصل والطماطم، ويطهى على الصاج بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة، ويضاف إليه البقدونس ويلف بخبز اللواش. ويشتهر في مرسين كباب طرسوس، ويختلف عن كباب أضنة بتقليل نسبة الدهن فيه وإضافة البصل إليه قليلا. ولدينا هنا لحم بعجين صغير الحجم، وهو من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين. ما تعلمته من أجدادي يوحي لي بأن هناك ثقافة متعلقة بالفرن تختص بها طرسوس، إذ كانت النساء يحضرن فطائر الجبن والسبانخ ويرسلنها إلى الأفران لخبزها. بعض تلك الفطائر كانت حشوتها مكونة من بقايا لية الضأن بعد تسخينها على النار. فطائر السبانخ تصنع على شكل مثلث، أما الجبن فتكون صغيرة الحجم. وهنا خبز الفلفل المصنوع من الفلفل المجفف مع البصل، والبعض يضيف له معجون الطماطم والسمسم والطحينة وغيرها. هذا مشروب الشلجم شائع الاستخدام، كان الناس هنا يحرصون على استخدامه لتقوية مناعتهم، وبالفعل هذا ما أثبت لاحقا، فهو يحوي فيتامينات من البنجري والجزر الأحمر. هذا حساء الشيش بريك يوضع فيه الحمص ويصنع بماء اللحم واللبن، ثم يضاف إليه قطع العجين. ومن الأكلات الخاصة بأتراك اليوروك كفتة الثوم، وتحضر بأشكال مختلفة، فالبعض يضيف لها صلصة الطماطم أو صلصة الفلفل الأحمر. الكبة في مرسين عادة ما تكون أقل دهناً من تلك التي في عنتاب أو أضنة. وطبق المحاشي هذا يتكون من الملفوف ويحشى بالأرز مع اللحم، أو يقتصر على الأرز ويطبخ بزيت الزيتون. المدنية التي اكتسبتها طرسوس جعلتها جاذبة للكثير من الثقافات، منها السورية التي حملها بعض الطهاة، فأدخلوا مثلاً ثقافة استخدام الطحينة إلى مطبخنا. هذا طبق الطراطور، ويصنع من الطحينة والبقدونس أو الخس، ويخلط مع الليمون والثوم. وهذا طبق الحمص بالطحينة، وهو من الأطباق الشائعة جداً، وكان يقدم ساخناً، أما اليوم فأصبح من المقبلات. سابقاً كانت هناك دكاكين خاصة لبيع الحمص، وكان يوضع في جرار كبيرة ويهرس أو يقدم مع مائه، ويمكن أن يقدم طبقاً رئيسياً بوضع الخبز تحته. أما الحلويات فتشتهر مرسين بأنواع خاصة بطرسوس، منها معمول الكرابيج، ويصنع من السميد والسمن بدون سكر، ويحشى بالفستق أو الجوز ثم يخبز، ويقدم مع محل من السكر المخفوق. ويشتهر لدينا مربى اليقطين مع الطحينة وعصائر الفواكه. كما تعلمون فثقافة الكعك والحلويات الغربية لم تكن موجودة في العهد العثماني، بل كانت الحلوى مقتصرة على البقلاوة والمربيات والعصائر. هذه حلوى الطائر الأسود، تصنع من عجينة البقلاوة ويوضع فيها الجوز وتقلى بالزيت ثم توضع في القطر. وهذه حلويات الشام، ومن اسمها نعرف أن أصلها من سوريا، وتصنع من السميد والسكر والماء.
0: على ضفاف البحر الأبيض المتوسط تمتد مرسين متباهية بتاريخها العريق وطبيعتها الغنى. إنها ليست مجرد مدينة وحسب، بل هي موطن القصص الخالدة ومرقد الأنبياء. في مرسين تتماهى ثقافات وحضارات تتجلى آثارها بوضوح إلى اليوم. هي تحفة فنية بألوان الطيف، غنية بتاريخها وثرية بطبيعتها وثقافتها.

0: الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا وجزيرتين في البحر الأحمر، والرئيس اليمني يقول إن حماية سواحل بلاده مصلحة عربية ودولية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. 8 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم النصيرات. الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقا في مرتفعات علي الطاهر في النبطي، أدت إلى هزة أرضية شعر بها سكان عدة مناطق في جنوب لبنان. السلام عليكم. نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية حكومية إلى وصول مسلحي جماعة الحوثي إلى جزيرتي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، ما يعد تحولا ميدانيا مفصليا تشهده جبهة الساحل الغربي لليمن. وفي المقابل أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية بدأ استخدام جميع أنواع الأسلحة والنيران لاستهداف أي تحركات عسكرية للحوثيين في منطقة طريق تعز المخا.
1: تسارع التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن من حيس والخوخة إلى مفرق المخا ثم المدينة، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا وسط مخاوف من امتداد المعارك نحو باب المندب. تحت ضغط هجوم حوثي كثيف انسحبت القوات الحكومية من حيس والخوخة جنوبي الحديدة ليفتح التراجع الطريق أمام تقدم الحوثيين بشكل أسرع على امتداد الساحل الغربي. ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا بالتقدم

0: 70 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا بات الذباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي، فيما تشير المصادر إلى سعي الجماعة لمد نفوذها على كامل الساحل اليمني للبحر الأحمر. وعليه فإن أي تقدم حوثي نحو المضيق يرفع المخاطر على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة عالميا، يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. وأمام هذا التطور أمرت القوات الحكومية بإعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة، ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين. فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
1: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن استعادة الدولة سيطرتها على الساحل مصلحة عربية ودولية مشتركة. وأضاف لدى استقباله سفير مصر لدى اليمن إيهاب أبو سريع في الرياض أن جماعة الحوثي تصعد على مختلف المستويات بمشاركة خبرات مرتبطة بالحرس الثوري والجماعات المتحالفة معه، وحذر من أن أي تهديد لباب المندب سيمتد إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، داعيا القوات الحكومية إلى إعادة ترتيب صفوفها في الساحل الغربي للبلاد. بدوره أكد مجلس الدفاع اليمني عدم السماح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى أوراق ضغط أو منصات لتهديد الملاحة الدولية. وأوضح المجلس أن المعركة تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية، مشددا على أنه لن يسمح بوجود مناطق خارج سيطرة الدولة. وأضاف أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تقتصر على جبهة محددة، وأنها ستتعامل مع مصادر التهديد وتحركات الحوثيين وفق التقديرات العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي. في غضون ذلك يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث آخر التطورات في اليمن وسط تصعيد عسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات. وقال مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرغ إن مجلس الأمن سيعقد جلسة لمناقشة آخر التطورات، مشيرا إلى أن جروندبرغ سيقدم إحاطة للمجلس عن مستجدات الأزمة في ظل تصاعد حدة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين. قالت وزارة الخارجية الباكستانية أنه لا توجد في الوقت الراهن مناقشات بشأن تحرك أو رد عسكري في إطار حلف مكة عقب هجمات الحوثيين على السعودية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي أن الاتفاقية تحالف دفاعي في طبيعتها وتركز على تحقيق الأمن من خلال الردع، مضيفا أن باكستان ستتحرك وفقا لما تمليه الاتفاقية عندما يحين الوقت. وكانت الخارجية الباكستانية قد أدانت بشدة هجمات الحوثيين على مناطق في السعودية، مشيرة إلى وجوب احترام سيادة المملكة ووحدة أراضيها. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف استهدف منزلا في بيت لاهيا، وفلسطينيا في قصف استهدف شارع الطينة شمالية خان يونس، إضافة إلى إصابة آخر في قصف مركبة في مدينة حمد شمالي خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون في مواصي خان يونس، وأصيب آخرون في غارة استهدفت مسجدا غربي مخيم النصيرات.
2: أقف اليوم أمام ملامح مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع خارج مناطق انتشار قوات الجيش الإسرائيلي. غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عائلة بأكملها، قتل الأب والأم والأطفال جميعهم في هذه الغارة الجوية التي استهدفت منزلا في

0: بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد محاولات لتمرير عملية أمنية قادتها الميليشيات المسلحة في تلك المنطقة. سنتحدث مع أحد شهود العيان من هذه المنطقة وموقع الحدث. يعطيك العافية أخي وحمد الله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: احكي لي بالتحديد شو صار معكم وكيف صار القصف، وقبل ذلك كيف صارت عمليات التدخل الميليشيات المسلحة وهجومها على منازلكم وخيام النازحين في هذه المنطقة؟
1: نعم، أول شيء يعني تقريبا على 11 بالليل تم اللي هو أطلاق النار من الميليشيات ومن الجيش الإسرائيلي على اللي هو الناس الأبرياء وهي نايمة في بيوتها وعلى الأطفال. حاولوا يشردوا الناس من المكان، من الناس اللي طلعت يعني من كثر أطلاق النار طلعت من بيوتها، وفي من اللي ظلهم قاعدين في بيوتهم. تقريبا قعد ساعة اللي هو أطلاق النار في المكان. الساعة 2 بالليل تم اللي هو قصف اللي هو بيت اللي هو مؤمن أحمد بالإف 16. تم اللي هو استشهاد اللي هو أسرة كاملة يعني في المنزل. فحاولنا يعني الصبحيات نطلع اللي هو الشهداء من المنزل، أطلعنا اللي هو 4 جثث وموجودين حاليا في مستشفى الشفاء في التلاجات.
0: إذن هذا الحدث الذي قامت به الميليشيات المسلحة بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبادة عائلة كاملة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة خارج مناطق انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي هو حلقة من مسلسل الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الخروقات والاستهدافات بحق المدنيين والأبرياء. ربا العجرمي، ثرة عربي، من أمام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
2: حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك من ازدياد خطورة تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع. وأوضح أكتورك في تصريحات صحفية أن إسرائيل تواصل بشكل منهجي هجماتها على قطاع غزة ولبنان، مشيرا إلى استمرار إجبار سكان المنطقة على النزوح. وأضاف أن ثلثي سكان غزة يواجهون الجوع بمستويات حرجة أو طارئة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية مشتركة واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة ما وصفه بالموقف التوسعي والإبادي لإسرائيل في المنطقة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن 4 مقذوفات مجهولة أصابت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية غرب خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أن المقذوفات تسببت باندلاع حريق في هيكل إحدى السفينتين، بينما لم تتضح بعد الحالة الدقيقة للسفينة الثانية أو حجم الأضرار التي لحقت بها. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفته الوكالة بعدم امتثال إيران لالتزاماتها في الملف النووي.
3: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قراراً بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران، فيما امتنعت 8 دول وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا. سبق للوكالة أن أصدرت قرارات سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026، إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي، وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفتا إيران وتمتلكان حق النقض في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.
2: في بازار طهران الكبير تنعكس تداعيات الحرب والعقوبات مباشرة على الأسعار وحركة السوق وسط تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.
4: بازار طهران الكبير وجه الاقتصاد الإيراني، بمراته ومحاله تتزاحم بأقدام سكان المدينة التي تعيش على وقع الحرب والعقوبات منذ 7 أشهر. ضجيج الباعة والزبائن والزوار هنا تزاحمه أصداء العقوبات الاقتصادية الأمريكية من التضخم وتقلبات العملة الإيرانية.
5: صادراتنا متوقفة بشكل كامل، وكانت قد توقفت حتى قبل هذه الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات المفروضة علينا. السجاد الإيراني يعود تاريخه إلى 2500 عام. صحيح أن الصادرات تتوقف، لكن السجاد نفسه لا يختفي، لأنه جزء من تاريخنا، وهذا السجاد يعكس جانبا من تاريخ إيران.
4: خلف ازدحام الممرات هنا تبدو الأرقام أكثر قسوة. الدولار في السوق الحرة تجاوز حاجز 230 ألف تومان تقريبا، فيما تشير تقديرات حديثة إلى تضخم يقترب من 70%. تراجع العملة وارتفاع كلفة الاستيراد والعقوبات المشددة كلها تصل إلى سعر السلعة وقدرة المشتري وأرباح التجار.
6: اقتصاد الناس تدهور ولم يعودوا قادرين حتى على شراء دجاجة، ومن يريد منهم استئجار منزل لم يعد قادرا على تحمل تكاليف الإيجار، وعلى حكومتنا الآن أن ترى ماذا يمكنها أن تفعل من أجلنا.
7: صحيح أننا نعيش في ظروف حرب، الأسعار مرتفعة بعض الشيء، والقدرة الشرائية للناس أصبحت أضعف، لكنهم رغم ذلك يواصلون حياتهم اليومية.
4: اليوم وبعد حرب لم تنتهي تداعياتها وضغوط اقتصادية متصاعدة، يواصل السوق عمله لكن بإيقاع مختلف وحسابات أكثر صعوبة.
8: في بازار طهران لا تحتاج الأزمات الاقتصادية لكثير من الشرح، يمكن قراءتها في الأسعار وفي أحاديث التجار وفي حسابات المشترين. تمر طهران بواحدة من أكثر مراحلها السياسية والاقتصادية تعقيدا. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
2: قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت تفجيرا عنيفا في تلة علي الطاهر أحدث ارتجاجات ودويا قويا في منطقة النبطية ومحيطها. وأفادت مصادر محلية أن ارتدادات الانفجار وصلت إلى مدينة صيدا على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن القوات الإسرائيلية فجرت أنفاقا في جنوب لبنان، ما تسبب بهزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر.
9: لم يكن التفجير الذي هز مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان مجرد تصعيد عسكري عابر، بل ارتجاجاً عدل 4.5 درجات على مقياس ريختر، وتردد صداه في أرجاء محافظة نبطية، وعقبه إعلان إسرائيلي باستكمال نسف شبكة أنفاق تمتد لأكثر من 2 كيلومترين. أنفاق زعم الاحتلال أنها تابعة لحزب الله، وأنها أسست على مدى 2 عقدين برعاية إيرانية، ليطلق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف أكبر قاعدة لإيران خارج حدودها، وذلك في بيان مشترك مع وزير دفاعه أكد فيه بقاء الجيش الإسرائيلي فيما يسمى بالمنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني، مع العمل على منع حزب الله من إعادة التموضع فيها. وتكتسب تلة علي الطاهر بارتفاعها البالغ نحو 600 متر شمال الليطاني وزناً يتجاوز أهميتها الجغرافية، فهي مرصد يطل على مساحات واسعة من الجنوب وجزء من معادلة تتجاوز الميدان إلى ملفات الانسحاب ونزع السلاح. غير أن الصدى الأكثر صخباً لهذا التصعيد المتسارع يتردد في صناديق الاقتراع الإسرائيلية، حيث يزاحم نتنياهو الوقت قبل انتخابات أكتوبر المرتقبة، معبئاً معسكره اليميني باستعراض القوة خشية انقسام يفقده الأغلبية. وبين تفجير الأنفاق تحت الأرض واستثمار غبار المعركة لضمان الأغلبية البرلمانية، تتحول مرتفعات الجنوب اللبناني إلى منصة مزدوجة ومسرح تتشابك فيه أهمية الموقع مع الحسابات السياسية.
2: نفذ الجيش الإسرائيلي قصفاً مدفعياً على أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وأشارت الوكالة لأن القصف استهدف وادي الحجير ووادي السلوقي، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدة المنصوري جنوبي لبنان. وأكدت مصادر لبنانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على المنازل في بلدة بني حيان في قضاء مرج عيون. تواصل الصناعات الدفاعية التركية تسجيل نمو متسارع مع تحولها من تلبية الحاجات المحلية إلى رفض الأسواق العالمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج والاستثمار في التكنولوجيا والتصنيع المحلي. المزيد مع أواب أيوب.
10: لم تعد الصناعات الدفاعية التركية تقتصر على تلبية الحاجات العسكرية المحلية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قطاع صناعي رئيسي في البلاد، مدفوعة باستثمارات متزايدة في البحث والتطوير وبرامج التصنيع المحلي، ما عزز قدرتها التصديرية ووسع حضورها في الأسواق العالمية. ففي شهر أغسطس الماضي بلغ إجمالي المبيعات والصادرات والدفاعية الجوية ما قيمته 511 مليون دولار أمريكي، وفق بيانات هيئة الصناعات الدفاعية والجوية التابعة للرئاسة التركية. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفعت الصادرات بنسبة 16.2% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 6.3 مليار أمريكي. أما إجمالي الصادرات في مدة تمتد إلى 12 شهرا فقد حقق القطاع ارتفاعا بنسبة 29.3% مقارنة بالمدة السابقة، ليصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي. ويعكس هذا النمو اتساع حضور تركيا في سوق الصناعات الدفاعية العالمي، فخلال المدة بين عامي 2021 و2025 جاءت تركيا في المرتبة 11 بين أكبر مصدري الأسلحة التقليدية في العالم، كما أن الصادرات الدفاعية خلال 2025 مثلت نحو 3.7% من إجمالي صادرات تركيا. وتتصدر الصواريخ والقذائف والذخائر الذكية قائمة أبرز منتجات الصناعات الدفاعية التركية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، فيما باتت الطائرات المسيرة إحدى أبرز أدوات التوسع عالمياً. فالبيانات تشير إلى أن الشركات التركية توفر نحو 65% من مجموع الطائرات المسيرة المسلحة المستخدمة حول العالم. هذا الارتفاع المضطرد في الصادرات يعزى إلى مجموعة من العوامل، ربما كان أهمها استمرار الدعم الحكومي ومرونة سلاسل التوريد وقدرة الشركات التركية على تكييف الأنظمة بما يتناسب مع حاجات المشترين، ما مكن الشركات من اقتحام أسواق يواجه فيها الموردون الغربيون قيودا في الطاقة الإنتاجية أو دورات شراء طويلة.
2: نظمت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية

0: هي وبالتعاون مع وزارة الإعلام الصومالية ندوة في العاصمة مقديشو، تناولت دخول العلاقات التركية الصومالية مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية في ظل تزايد الحملات الإعلامية المضللة والتي تستهدف هذه العلاقات.
1: عهد جديد للعلاقات التركية الصومالية، عنوان ندوة نظمتها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في العاصمة مقديشو. الندوة هذه شهدت حضور مسؤولين وأكاديميين وإعلاميين من تركيا والصومال من أجل تعزيز الثقة في ظل حملات إعلامية تستهدف العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
2: بدأت العلاقات التركية الصومالية بالأعمال الإنسانية ثم انتقلت إلى التنمية، واليوم تتحول إلى شراكة استراتيجية تشمل الأمن والدفاع والاقتصاد والاستثمار في الطاقة. لكن هناك تضليل إعلامي يستهدف هذه العلاقة، وعلى الدولتين التصدي لهذه المحاولات البائسة والاستعداد للدفاع عن المصالح المشتركة.
1: محاولات لتشويه العلاقات الصومالية مع تركيا لإضعاف الثقة الشعبية في المشاريع الاستراتيجية المشتركة، محاولات تنهمك فيها دول إقليمية ومنظمات إرهابية، ما يستدعي جهودا ثنائية لحماية المصالح المشتركة بين البلدين.
3: تلعب إسرائيل دورا كبيرا في تشويه العلاقات الصومالية التركية، وبعد اعترافها بأرض الصومال في ديسمبر من العام الماضي بدأت حملات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تستهدف التنظيمات الإرهابية الناشطة في الصومال مثل حركة الشباب هذه العلاقة، لأن رفع مستوى التعاون بين البلدين يضر بمصالح هذه التنظيمات.
1: 15 عاما على الدور التركي في الصومال عند أول زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان في العام 2011، دور بدأ بالمساعدات الإنسانية ثم شراكة استراتيجية تشمل الجانب الاقتصادي والأمني والعسكري، ما جعل تركيا أول دولة أجنبية استثمرت في قطاع الثروة السمكية واستخراج البترول وإعادة الجيش الصومالي.
4: مرحلة جديدة من العلاقات التركية الصومالية، مرحلة تتسع فيها مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية من الأمن والدفاع إلى التنمية والاقتصاد، إلا أنها شراكة لا تخلو من تحديات ومكائد تتربص بها، وهو ما دفع إدارة الاتصال في الرئاسة التركية إلى تنظيم هذه الندوة لمكافحة التضليل الإعلامي. أويس حسين، تيرتي عربي، مقاديشو.
0: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا ستقدم حزمة مهمة للدفاع الجوي في بلاده إلى جانب دعم لقطاع الطاقة، ولم يشر زيلينسكي إلى تفاصيل إضافية بشأن حزمة الدعم الجوي الكندية، لكنه أكد أهميتها. وكانت كندا قد تعهدت بتقديم مساعدات إجمالية لأوكرانيا تتجاوز 25 مليار دولار كندي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. قتل شخصان وأصيب 18 آخرون جراء هجوم روسي استهدف مدينة بافلوهراد في منطقة دنيبرو بيتروفيسك شرقية أوكرانيا، وقال جهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني في بيان إن الهجوم أسفر عن اندلاع حرائق في متاجر ومركبات في المدينة، مضيفا أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحرائق. في الختام تذكير بأبرز العناوين. الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا وجزيرتين في البحر الأحمر، والرئيس اليمني يقول إن حماية سواحل بلاده مصلحة عربية ودولية. 8 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجدا في مخيم النصيرات. الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقا في مرتفعات علي الطاهر في النبطي، أدت إلى هزة أرضية شعر بها سكان عدة مناطق في جنوب لبنان. النشرة انتهت، السلام عليكم.
5: Targeting Shajarat Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.

0: would not deliberately target a school.
1: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: اشير الى ان قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الاسرائيلي.
9: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
10: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
11: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
12: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
13: نعم إذا فهمي.
12: نعم. أسرع وقت ممكن وأن يعتقدون الآن.
14: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
15: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: ترق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

اهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي انا احمد سندس في حلقه جديده من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقه اليوم. برشلونه يستهل مشواره في دوري ابطال اوروبا بالفوز على فاينورد الهولندي ب5 أهداف لهدف. هاتريك فيران توريس الاول مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي يثير التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. وطموحات كبيره وصفقات رفعت سقف الاحلام، لكن اتلتيكو مدريد بدأ الموسم بعكس ما أراد سيميوني تماما، تذبذب في الأداء، هشاشة دفاعية، ونتائج لا تليق بفريق أنفق كثيرا ليعود إلى القمة. فهل يعيش أتلتيكو أزمة نتائج فحسب، أم أن منظومة سيميوني نفسها بدأت تفقد صلابتها؟

استهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا بانتصار كبير على فاينورد الهولندي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو. وحملت خماسية برشلونة توقيع كل من رافينيا الذي أحرز ثنائية وكريم أديمي ولامين يامال وجابرييل جيسوس الذين سجلوا ثلاثة أهداف، فيما أتى هدف فاينورد الوحيد عبر سام ستين. قلب ليفربول تأخره أمام ضيفه أتلتيكو مدريد إلى فوز بهدفين مقابل هدف في مباراة الفريقين الأولى في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. أتلتيكو مدريد كان السباق إلى التسجيل عبر ماركوس لوريانتي ليعادل دومينيك سوبسلاي النتيجة قبل أن يتمكن أليكسيس ماكاليستر من إحراز هدف الفوز للريدز. كما تعثر جالاتا سراي التركي أمام مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا. تقدم جالاتا سراي مبكرا بهدف لغونسالو إغناسيو بالخطأ في مرمى، لكن سبورتينغ لشبونة عاد وسجل ثلاثية عبر جيني كاتامو ولويس سواريز ورودريغو زالازار. استعاد النصر نغمة الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين بعدما تغلب على ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة. وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل قبل أن يضيف عبد الله الحمدان الهدف الثاني، بينما قلص الفرنسي نبيل فقير الفارق لأبها ليرفع النصر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الهلال المتصدر. خيم التعادل بهدف لهدف على مواجهة كل من إنتر ميامي وضيفه شيكاغو فاير في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ونجح ضيف شيكاغو في التقدم بالهدف الأول بواسطة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن إنتر ميامي عاد في اللقاء بواسطة البرازيلي كاسيميرو ليتحصل كل فريق بهذا التعادل على نقطة. بلغ الألماني ألكسندر زفيريف نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك بعدما تغلب على الهولندي بوتيتش فاندي زاندشلوب بثلاث مجموعات دون رد، ليواجه في الدور المقبل الروسي كارين خاتشانوف الذي تأهل بدوره إلى ربع المربع الذهبي بعد انسحاب منافسه البلجيكي ألكسندر بلوكش بسبب الإصابة. ولدى السيدات بلغت الكازاخستانية إيلينا ريبيكيانا نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة رابع البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها عقب تغلبها على الصينية تشينغ تشين وون بمجموعتين مقابل واحدة، لتضمن اللاعبة الكازاخية اعتلاء صدارة ترتيب لاعبات التنس بداية من الأسبوع المقبل بعدما أزاحت البيلاروسية أرينا سابالينكا من الصدارة. هذا وحجزت الأمريكية كوكو غوف مقعدها في نصف النهائي بعدما تفوقت على الروسية ميرا أندرييفا بمجموعتين لواحدة. وبهذا الانتصار ضربت حاملة اللقب في عام 2023 موعدا ناريا في نصف النهائي مع الكازاخية أرينا ريباكينا. واصل البريطاني ماتيو برينان تألقه في طواف إسبانيا للدراجات بعدما حقق فوزه الخامس في نسخة هذا العام إثر تفوقه في المرحلة التي انتهت بمدينة إشبيليا، وحسم دراج فريق فيزما السباق في الأمتار الأخيرة متقدما على البلجيكي جوردي ميوس الذي حل ثانيا، فيما جاء الدنماركي ماغنوس كورت نيلسن في المركز الثالث.

0: أعلن البطل الأولمبي التركي في الرماية يوسف ديكيتش تعاونا جديدا في مجال الصناعات الدفاعية التركية. الشراكة التي كشف عن تفاصيلها في اسطنبول تهدف إلى الاستفادة من خبرة ديكيتش الطويلة في المنافسات الدولية في تجربة تجمع بين خبرة الرياضي المحترف والإمكانات الهندسية.
1: بعد خطف يوسف ديكيتش الأنظار في أولمبياد باريس بتتويجه بفضية المسدس الهوائي مسهما في منح تركيا أول ميدالية أولمبية في تاريخها برياضة الرماية، ينقل الرامي التركي خبرته هذه المرة إلى مجال آخر. ففي إسطنبول أعلن ديكيتش وشركة ديريا أرمز التركية بدء تعاون جديد في مجال تطوير الصناعات الدفاعية التركية، يستند إلى الاستفادة من سنوات تجربته في المنافسات الدولية ضمن أعمال الشركة لتطوير منتجاتها وأدائها.
2: نرى أن هذه الشراكة ممكنة من بوابة التفاصيل التقنية، فعلى سبيل المثال قد نحتاج إلى إجراء تعديلات على زناد المسدس أو تعديل آلية عملي. لو قلت إنني أستطيع فعل ذلك بنفسي فلن يكون الأمر ممكنا، فلا بد من وجود مهندسين متخصصين. علينا دائما معالجة البيانات والملاحظات التي تأتي من الميدان وتحويلها إلى عمل متكامل.
1: الشراكة تمنح ديكيتش دورا استشاريا يقدم من خلاله رؤيته مستخدما محترفا وملاحظاته المرتبطة بالأداء والتجربة الميدانية، فيما تبقى عملية الهندسة والتصميم والبحث والتطوير من اختصاص الفرق التقنية للشركة.
3: أعتقد أننا بحاجة إلى سماع رأي رياضيين في مختلف التخصصات والاستفادة من آرائهم، فالوصول إلى المنتج الصحيح عالي الجودة يتشكل عبر البحث والتطوير.
1: وخلال الإعلان عن الشراكة عرضت الشركة اثنين من منتجاتها الجديدة ضمن توجه تقول إنه يستهدف الاستفادة من الخبرة الدولية لديكيتش في تطوير المنتجات والأداء.
4: تجربة تضع ملاحظات الرياضي المحترف أمام المهندسين في محاولة للجمع بين خبرة الميدان وقدرات الصناعة الدفاعية. معاذ الهراس، تريتا عربي، إسطنبول.
0: وصل المهاجم الإسباني فيران توريس تألقه اللافت مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان. المهاجم المنتقل حديثا من برشلونة نجح في التوقيع على ثلاثية في لقاء الباريسي مع ستيفان براتسلافا في دوري الأبطال، ليشعل الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب عبد الله الذي وصف توريس بالتاريخي وقال: تاريخي وللتاريخ، فيران توريس أصبح أول لاعب في تاريخ باريس يسجل هاتريك في أول مشاركة له في دوري أبطال أوروبا. حساب كوبا أشار إلى إحصائية مختلفة وكتب: أصبح فيران توريس أول لاعب يسجل ثلاثية في أول مباراة له مع فريقه في دوري أبطال أوروبا منذ روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة ضد فيكتوريا بيلسن في سبتمبر 2022. حساب عبد العزيز لفت إلى مقارنة غريبة بخصوص توريس من خلال مقارنة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقال: فيران توريس سجل هاتريك في أول مباراة له مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، بينما ليونيل ميسي لم يسجل أي هاتريك طوال مدة وجوده بأكملها في باريس سان جيرمان. وبطريقة طريفة علق عبد الإله على تألق فيران توريس اللافت وقال: القادم من بلاد مروضي الثيران صانع مجد الإسبان، يشعل النيران ويعزف أجمل الألحان مع سان جيرمان، رحبوا معي بالحراق الجديد للكتالان ابن توريس فيران. حساب تاريخ رياضي رصد أهداف توريس على شكل هاتريك خلال مسيرته الكروية وكتب: فيران توريس يصل للهاتريك رقم 6 في مسيرته، 1 مع إسبانيا، هاتريك مع مانشستر سيتي، 3 هاتريك مع برشلونة، و1 هاتريك مع باريس سان جيرمان.

0: لم تكن انطلاقة أتلتيكو مدريد هذا الموسم على قدر تطلعات جماهيره، إذ بدأ الفريق متذبذب المستوى في الليغا الإسبانية قبل أن تتواصل هذه البداية الصعبة في دوري أبطال أوروبا بالسقوط أمام ليفربول الإنجليزي على ملعب أنفيلد.
1: طموحات كبيرة وصفقات رفعت سقف التوقعات، لكن أتلتيكو مدريد لم يجد بعد الثبات الذي يبحث عنه في بداية موسمه. مستويات متباينة يقدمها فريق دييغو سيميوني ليس من مباراة إلى أخرى فحسب، بل أحيانا بين شوطي المباراة نفسها، صورة دفعت المدرب الأرجنتيني إلى الاعتراف بأن فريقه يفتقر للثبات في الإيقاع خلال المباريات.
2: أمام ليفربول لعبنا الشوط الأول جيدا، لكن مستوانا كان سيئا في الشوط الثاني، وهذا ما حصل أيضا أمام بيلباو حينما

0: تلعب بسوء، تفقد الكرة وترتكب الأخطاء، ثم تكون النتيجة سيئة. في النهاية النتائج هي التي تحتسب.
1: الصحافة بدورها أرجعت أحد أسباب هذا التذبذب إلى حجم التغيير الذي عرفته التشكيلة خلال الصيف. 7 لاعبين غادروا مقارنة بالموسم الماضي، بينهم أنطوان غريزمان وخوسي ماريا خيمينيز، مقابل وصول أسماء جديدة مثل كريستيان روميرو وأليخاندرو غريمالدو وليكانكين ثم جوناثان ديفيد في اليوم الأخير من الميركاتو. لكن المشكلة الأكثر وضوحا تظهر في الجانب الدفاعي. أتلتيكو سيميوني لم يعد يحافظ على الصلابة التي ارتبطت به تاريخيا. اتلقى الفريق 8 أهداف في 5 مباريات فقط منذ بداية الموسم، أمر لم يخفى عن حسابات سيميوني.
0: من الواضح أننا نستقبل عددا كبيرا من الأهداف، ولذلك علينا قراءة بعض اللحظات خلال المباراة بشكل أفضل ومعرفة متى علينا تغيير أسلوبنا، لكن هذا الفريق لا يزال لديه الطموح من أجل التطور.
1: هجوميا لم تساعد الظروف أيضا على الوصول سريعا إلى الاستقرار. إصابة ألكسندر سورلوث والجدل الذي أحاط بمستقبل خوليان ألفاريز خلال الصيف أجبر سيميوني على بدء الموسم بخيارات محدودة في مركز المهاجم، بين لحظات يقدم فيها أتلتيكو وجها مقنعا وأخرى يفقد فيها السيطرة. يبقى التحدي أمام سيميوني واحدا، أن يحول فريقا يملك الجودة على الورق إلى فريق قادر على الحفاظ عليها فوق الملعب طوال 90 دقيقة. معاذ الهراس، تيريتي عربي.
2: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من عمان، الصحفي والناقد الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم. إذن فريق أتلتيكو مدريد الذي عرف دائما بالصلابة الدفاعية يتلقى 8 أهداف في 5 مباريات، هل تخلى سيميوني عن العقيدة الدفاعية التي اشتهر بها؟
3: الآن تخلى عن العقيدة الدفاعية وحتى عن الهجومية، ولم يعد لديه ما يقدمه برفقة الروخي بلانكوس. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تلتي عربي، لكم متابعكم الأفضل. فعليا المتتبع لمشهد أتلتيكو مدريد في موسم 26-27 يعلم جيدا بأن الفريق لم يعد يمتلك الكثير من الإمكانيات والإرهاصات التي تخوله لينافس كما كان في السابق. انطلاقة بطيئة وموسم صعب وكارثي على الأتلتي، مع الآن خسر أمام أتلتيكو بلباو مطلع هذا الأسبوع خارج ميدانه بثلاثية أمام بلباو، والآن يعود بالملعب مع كل الأنفيلد أمام ليفربول أيضا بخسارة. بالتالي هناك أشياء كثيرة تراجعت في أتلتيكو مدريد. العقلية الدفاعية لم تعد كما العادة، وعندما قرر أن يهجم بضراوة اختفى الفريق، حتى رموز الهجوم في الفريق تراجعوا عن مستوياتهم. بالتالي اعتقد لك الكثير من الاشكاليات. اعتقد بانه بعد 15 موسم لأتلتيكو مدريد برفقة ديجو سيميوني اصبح لابد للفارس ان يتراجع عن حصانه. أتلتيكو مدريد لا تسير الامور على خير ما يرام. اضطرابات سوق الميركاتو، المشاكل الكثيره التي تحيط بأتلتيكو مدريد خارج اطار الملعب والنتائج السلبيه في ارضيه الملعب تؤكد بان الامور لا تسير على خير، ولابد من حملة عاصفة في عملية التغيير فنيا وحتى على مستوى التركيبة البشرية. وسوق الانتقالات المفتوح دوما والذي يهز انسجام الفريق واستقراره.
2: نعم معتصم، سوق انتقالات كبير قدمه فريق أتلتيكو مدريد، تعاقد مع روميرو، تعاقد مع جوناثان ديفيد، تعاقد مع لي كانغ، تعاقد مع أسماء كبيرة، لكن هل هو تعاقد مع نجوم أم فريق لا يخدم الأفكار التكتيكية للمدرب؟ هم نجوم على الورق، لكن هل يخدمون أفكار سيميوني في الملعب؟
3: لا أعتقد ذلك. فعلياً موضوع مهم جداً لما طرحته الأستاذ أحمد، أن تكون سوق الانتقالات تدخل أنت في كل موسم شاشات، في كل موسم انتقالات سواء كان صيفي أو شتوي، تدخل وتنتدب 3 أسماء 4 أسماء تقوم بهذا استقرار الفريق، ويصبح لدى سيميوني معضلة زج الأسماء الجديدة وانخرط مع المجموعة، بالتالي تتغير الأفكار، يهز الانسجام. هذا شيء تقريباً في عالم كرة القدم يعتبر كارثي، لأنك دوما هذا الاضطراب الحاصل في استقرار المجموعة، في طريقة حضور المجموعة مع بعضها البعض دوما كارثي. أنا بالنسبة لي ليس المشكلة في التعاقدات التي تأتي، بل في طريقة دمجها مع الفريق واستقرار الفريق. لا يمكن في كل موسم أن يكون هناك دوما أسماء تخرج وأسماء تبقى، بالتالي عدم وجود مجموعة يتم البناء عليها ل4-5 مواسم متتالية هو من يفقد الفريق تركيزه ويفقد استقراره

0: انسجامه، قوته، صلابته، وحتى الزخم الخاص به كأفكار. بالتالي أعتقد بأنك طرحت شيء آخر تتحدث به، موضوع تخدم أفكار سيميوني. ما هي أفكار دييغو سيميوني؟ للأسف أنا لا أعتقد أن هناك أفكار إيجابية لدييغو سيميوني، لأن هناك مدربين من 3 4 مباريات في أول موسم لا تظهر لك الأفكار، تظهر لك إلى أين سيسير المجموعة. ولكن اضطراب سوق الميركاتو بشكل مستمر في أتلتيكو مدريد، وعدم مرونة أفكار دييغو سيميوني، ولطالما دوما هناك إشكالية حول الفريق ولا يحقق النتائج المطلوبة، تبقى الأمور مبعثرة في الروخ بلانكو.
1: ماذا معتصم، ماذا عن الراحلين عن صفوف الفريق؟ نعم فقد عدد من اللاعبين، لكن يبدو الأبرز غريزمان الذي كان يربط الدفاع أو الوسط مع الهجوم، يخلق محاولات التسجيل، يسجل، يصنع الألعاب، لكن افتقد الفريق لغريزمان. من معوض غريزمان في أتلتيكو مدريد؟
0: في الوقت الراهن لا يوجد أحد مقنع في هذا المركز الحساس في الفريق كشخصية قيادية، كلاعب له رمزيته منذ عدة مواسم وهو كان موجود وحاضر في خط المخالفين في أتلتيكو مدريد. ولكن بصريح العبارة أنت الآن لم تخسر فقط غريزمان الذي ذهب للدوري الأمريكي، وأيضا خسرت خوليانو ألفاريز، لأن طريقة التي حصلت في سوق الانتقالات لا اللاعب خرج ولا اللاعب بقي ولا هي نفسيته واضحة، بتاعت أيضا خسرت حتى المهاجم الصريح الأميز لديك إنجاز التعمير، وحتى المادة خرج. بالتالي فعليا أنت في كل مرة تبحث عن أسماء تقدم لك حلول تهديفية من خارج إطار لاعبي الصندوق. بالتالي الموضوع ليس موضوع تعويض أستاذ أحمد، بل طريقة بناء منظومة أو شكل هجومي مبني على أسماء. حتى لوكمان مفاجأة الموسم الماضي، هذا العام حتى لحظة غير حاضر بشكل صحيح مع أتلتيكو مدريد.
1: نعم معتصم، قضية خوليان ألفاريز واللغط الكبير الذي ثار طوال فترة الصيف وفترة الانتقالات، إلى أي مدى تأثرت غرفة ملابس فريق أتلتيكو مدريد بهذه القضية؟
0: أكثر مما نتصور أستاذ أحمد، لأن هذه النقطة مفصلية. أنت مدرب أرجنتيني ولديك تكتل من اللاعبين الأرجنتينيين، تقريبا 6 7 لاعبين أرجنتينيين، وموضوع خروج اللاعبين من فريق إلى آخر بناء على رغبتهم هو أمر طبيعي في عالم كرة القدم. بالتالي عندما تظهر للجميع بأنك تريد أن تعاقب لاعب لأنه يتمرد على الفريق وتجبره فعليا على التمرد، ومن ثم تسمح لك أجواء صاخبة سلبية بطبيعة الحال ستؤثر على كافة المحيط. لك تعلم جيدا دوما عندما تريد أن تكسر غرفة الغيار تتعامل مع لاعب بطريقة غير احترافية، وهذا شيء قد ينقل المشاعر إلى كافة اللاعبين بأنك في أي لحظة أنا معرض أن يحصل لي ما يحصل لزميلي في المجموعة. بطبيعة الحال خوليان ألفاريز اسم مميز جدا في كرة القدم، وأتلتيكو مدريد عندما انتدبه قبل موسمين من مانشستر سيتي كان يبني عليه الكثير من الخطط، ولكن الأمور تتغير. وبطبيعة الحال الموضوع ليس موضوع أموال، هي موضوع رغبات. أنت لن تقدم شيء في أرضية الملعب للفريق الذي تتواجد فيه إلا أن تكون تعيش في أجواء معنوية ونفسية إيجابية. بالتالي أعتقد فعليا موضوع المماطلة في موضوع الفريق وطريقة لربما المجابهة السلبية لإدارة الأتلتي، وأنهم لربما تماطلوا في موضوع خروج الفريق لا للأرسنال ذهب ولا حتى إلى برشلونة، سأثر بشكل سلبي كبير على المجموعة وحتى على ثقة المجموعة بالمدرب دييغو سيميوني وإدارة
1: أتلتيكو مدريد. نعم ابقى معنا معتصم لنتعرف على أبرز أرقام دييغو سيميوني مع فريق أتلتيكو مدريد.

0: إذن فترة طويلة قضاها دييغو سيميوني مع أتلتيكو مدريد. أعود إلى معتصم يونس، هذه الفترة الطويلة صنعت فريق بهوية واضحة، الهوية الفريق الدفاعي الذي يغلق الدفاع ويعتمد على كرات سريعة مرتدة، لكن هل يبدو أن سيميوني يطمح بتغيير هذه الهوية، وبالتالي لم يمتلك الأدوات اللازمة لهذا التغيير، تغيير من فريق دفاعي إلى فريق هجومي؟
1: والله فلسفة أتلتيكو مدريد برفقة دييغو سيميوني غير واضحة للجميع، لأنك عندما تستمع على ذات الفلسفة لعشر 15 عام وفي كل موسم لديك ثلاث أربعة أسماء تأتي إلى الفريق ولا تحقق الشيء الكثير، بالتالي أنت بصريح العبارة ترك الواقعية أستاذ أحمد، أتلتيكو مدريد هو فقط حجر عثرة أمام برشلونة وأمام ريال مدريد في إطار كأس الملك، في إطار الدوري الإسباني، في إطار السوبر الإسباني، ولكن على الصعيد القاري إلا ما ندر مرة مرتين المشهد الختامي، وفي بعض المواسم يكون قادر على مقارعة برشلونة ومقارعة ريال مدريد. ما دون ذلك فعليا فلسفة أتلتيكو مدريد إنجاز التعبير حتى نكون واقعيين وهذا عليه إجماع، هي فلسفة الفريق الصلب دفاعيا مبني على التحولات، خشن بدنيا، دوما لربما يعيش ويقتات على أسلوب سيميوني في التحميس وفي التشجيع والأداء الهجومي، ولكن هذا الأمور لم تعد تقدم شيء لك في علاقة تقدم كمدير فني وكفريق لديه خطط، لديه تطلعات، لديه مصروفات عالية في كل ميركاتو، هناك مدربين من أول موسم والتالي يصبح حجر أساسي في المنافسة محليا وقاريا.
0: نعم معتصم، بعد هذه البداية البطيئة لفريق أتلتيكو مدريد، كيف يمكن لدييغو سيميوني أن يعيد الفريق إلى السكة الصحيحة، سكة الانتصارات، سكة الثبات في الأداء والنتائج؟
1: عليه أن يعتمد مجموعة أساسية، وعليه أن يلعب بفلسفية واقعية، لا أريد أن أقول له أن ينظر إلى من حوله من المدربين جوزيه مورينيو، لويس أنريكي، ميكيل أرتيتا، ماريسكا، بيبي جوارديولا سابقا غير، لأنه يعلم وعصرهم جميعا في 15 موسم الماضية، ولكن فكرة سيميوني بصريح العبارة لم تتناسب ولم تتوافق مع أتلتيكو مدريد، وانا بصريح العباره اعتقد بان اتلتيكو مدريد اصبح لابد ان يخرج من عباءه دييغو سيميوني. دييغو سيميوني لم يتطور في افكاره، لم يعش كره القدم الواقعيه في الوقت الراهن، لا يلعب كره قدم جميله كما كان في المواسم التي مضت، حتى عندما يكون مستقر في تركيبه الفريق لا يحقق تلك الانجازات الكبيره، بالتالي اعتقد بان الموضوع اكبر بكثير من الموضوع ماذا على دييغو سيميوني ان يغير في نفسه او في عقله او في افكاره مع اتلتيكو مدريد.
0: نعم معتصم يونس كنت معي من عمان، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com، كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقه.

ونذهب خلف العناوين من أنقرة، نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا، مجلس القيادة اليمني يؤكد أن حماية ساحل اليمن مصلحة دولية مشتركة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن، وطهران تعتبره قرارا منحازا ومسيسا. مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، أي تأثير للأحزاب العربية في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة؟

0: في ملفنا الأول نناقش تقدم الحوثيين على الساحل الغربي لليمن بعد سيطرتهم على كل من حيص والخوخة والمخا، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا، تقدم يضع باب المندب أمام اختبار جديد. فإلى أي مدى يمكن أن يمتد هذا التقدم الحوثي على الساحل الغربي، وما الذي يعنيه الاقتراب من باب المندب لمعادلة الصراع وحركة الملاحة الدولية؟
1: تسارع التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن من حيص والخوخة إلى مفرق المخا ثم المدينة، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا وسط مخاوف من امتداد المعارك نحو باب المندب. تحت ضغط هجوم حوثي كثيف انسحبت القوات الحكومية من حيص والخوخة جنوبي الحديدة ليفتح التراجع الطريق أمام تقدم الحوثيين بشكل أسرع على امتداد الساحل الغربي. ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذوباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومتر

0: تعزيزات من ألوية العمالقة. ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين، فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
1: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو رئيس مركز المخال للدراسات الاستراتيجية الدكتور عاتق جار الله. دكتور عاتق أهلا بكم. إذن دكتور، استنادا إلى تقرير مركز أو تقرير التحليلي لمركزكم المخال للدراسات الاستراتيجية المنشور بشأن العمليات العسكرية للحوثيين ومخاطر استهداف ميناء المخا، نسألكم هنا في البداية عن الأهداف ربما العسكرية والجيوسياسية المباشرة وغير المباشرة من سعي الجماعة للسيطرة على هذا الممر الشريط الهام، وكيف تخدم هذه العمليات استراتيجية الحوثيين ككل في منطقة البحر الأحمر؟
2: نعم، أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام. الحقيقة أن المعركة من، وأنا قلت في هذا الاستوديو أيضا أنه قبل أسبوعين، بأن هذه المعركة ستحصل وبالفعل حصلت، لأنها تأتي في إطار استراتيجية إيران في إدخال المنطقة ككل في إطار الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة أن طبيعة المعركة كانت طبيعة إلى حد كبير بالنسبة لليمنيين، يعني حدثت من قبل مثل معارك كثيرة، وهو أن الحوثي يعمل على ثلاث أمور، وهذه من أهم الأسباب التي أدت إلى يعني سقوط يعني مدينة المخا بيد الحوثيين. الأمر الأول هو التنسيق العالي جدا مع ضباط في صفوف طارق صالح، ونحن نعرف بأن طارق صالح هو أيضا يعني الألوية أو الجنود تبع مشكلين لا توجد لديهم عقيدة عسكرية موحدة، باعتبار أنهم أتوا أيضا عندما انشق عن الحوثيين، هم أيضا كثير من الجنود أتوا وانشقوا إليه، فهو لم يستطيع أن يغربل هؤلاء الجنود ولائهم للجمهورية، موقفهم من الحوثي، يعني اشتغل بشكل خليني يقول عفوي، شكل فيه نوع من الفوضوية في الانتماء والتجنيد. وأيضا طارق صالح لا يمتلك يعني عقيدة يعني متماسكة سياسية، فهو كان خارج إطار الشرعية وموالي للإمارات، وبعد ذلك أيضا انضم في الشرعية فخسر موقف الإمارات في نفس الوقت. فالمسألة كان في إرباك كبير جدا في داخل صفوف يعني الألوية التابعة لطارق صالح، وهي ليست ألوية قليلة، هي كثيرة جدا، والعتاد أيضا كان عتاد نوعي. واليوم هذا النقطة الأولى اللي هي نقطة التنسيق. النقطة الثانية هي نقطة الاختراق الإلكتروني. فهناك حديث الآن في اليمن بأن الحوثي استطاع أنه يزور في صوت طارق صالح للدعوة إلى الألوية ويعني الوحدات العسكرية بالانسحاب والتسليم، وأنه تعرض إلى يعني خيانة، وأن هناك يعني كلفة بشرية ستكون أعلى، وبالتالي أدعوكم إلى الانسحاب للحفاظ على أرواحكم. وهذا التسجيل ربما كان له أثر كبير جدا، وهذا حصل طبعا في جبهات أخرى من قبل الحوثيين. الجانب الثالث وهو المهم جدا، وهو الكثافة النارية، وهذا بطبيعة الحال في أي معركة. لكن أعتقد أنه لو لم يحصل انسحابات من قبل الألوية التي في الطرف الآخر لما أستطاع أن يدخل
1: دكتور عاتق، ولكن الآن نحن نتحدث عن موقع مدينة المخا، وهذا الموقع تعلم مدى حساسيته عسكريا ولوجستيا، وهذا ما أشارت إليه المعطيات التحليلية لمراكز الأبحاث اليمنية المحلية. إلى أي مدى تمنح السيطرة على المخا وقربها الجغرافي من باب المندب، من مضيق باب المندب، الحوثيين ورقة ضغط ربما استراتيجية تؤثر على أمن خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية؟
2: نعم، بالتأكيد طبعا نحن نعرف مكانة المخا. المخا هي يعني موقعها استراتيجية من أربع اعتبارات. الاعتبار الأول لقربها من باب المندب، والاعتبار الثاني قربها أيضا من الحديدة، فهي تتوسط النقطة بالضبط ما بين ميناء الحديدة وما بين ميناء المندب باب المندب، وكلاهما هؤلاء النقطتين يعني تعتبران نقاط مهمة واستراتيجية، موانئ يعني مركزية.

0: عفوا نقاط بحرية مركزية، وأيضا في نفس الوقت تمتد أو تستمد مكانتها الاستراتيجية من أنها تنفتح على مدينة تعز أو تفتح نحو المدينة. يعني مدينة تعز تعتبر كتلة بشرية ضخمة وأيضا منطقة استراتيجية، وفي نفس الوقت مدينة المخا هي يعني تمتلك يعني إطلالة بحرية على القرن الأفريقي، وبالتالي يعني تستطيع تقولي أن مدينة المخا تمتلك المكانة الاستراتيجية من أربع جهات مكتملة الأركان، وبالتالي الذي يسيطر عليه هو بطبيعة الحال سيطر على الممر التجاري سواء وصل إلى باب المندب أو لم يصل. الآن نحن نتحدث عن وصول الحوثيين إلى جزر تطل على باب المندب، محاذية لباب المندب، فهذا الشيء هو مجرد اقتراب أكثر إلى نقلة النفط ونقلة البضائع، لكن حتى لو وجد في المخا فهو يسيطر أيضا على ممر التجارة العالمية.
1: أشرتم قبل قليل دكتور إلى تراجع الألوية، وهذا ما أشارت إليه تقارير وتقديرات عسكرية واردة من جبهات غربي تعز وجنوبي الحديدة، وصف ذلك بتراجع المفاجئ بالنسبة للقوات الشرعية، وفقدت معسكرات حيوية لعل من بينها معسكر خالد بن الوليد. كيف تقرأ أنتم دكتور كباحث استراتيجي هذا التراجع المفاجئ أولا والسريع؟ هل يعزى ذلك إلى اختلال في موازين القوى أم ربما قصور في التنسيق الأمني وأيضا عفوا العسكري واللوجستي؟
0: أنا بعتقد أنه التراجع بشكل عام، والآن كثير من اليمنيين يطرحوا فرضيات كثيرة لأسباب التراجع، ومنها ما يصيب ومنها ما يخطئ، لكن أنا أعتقد أنه هناك سببين أساسيان. السبب الأول يعني يتعلق بالعقيدة العسكرية بالنسبة للمقاتلين التابعين لطارق صالح، وما يسمى بألوية الحراس الجمهورية أو إن شئت المقاومة الوطنية. هذه الألوية لم تأخذ حقها من الوقت حتى يعني تغرس فيها هوية عسكرية متماسكة، هذا بالإضافة إلى من أتى من الحوثيين وانضم إلى هذه المعسكرات في وقت سابق. هذا اختلال. ضيفي إلى ذلك أن هذه الألوية لم تلتحق بالحكومة الشرعية ولا بوزارة الدفاع إلا مؤخرا، هذا من ناحية، وهذا له وزنه ولكنه ليس كبير جدا، وإنما الوزن الكبير هو تدخل الإمارات العربية المتحدة. الإمارات تركت أثر، هي صحيح أنها أعلنت الانسحاب، لكن لازال لديها ارتباط مع قادة كتائب، قادة ألوية، سواء في عدن أو في المخا المنتمين إلى يعني معسكرات طارق صالح. هذه اليوم كثير من الناس يقرأ بأنه هناك تواطؤ بل إيعاز إماراتي بفتح الطريق أمام الحوثيين نكاية بالسعودية، فكثير من المراقبين يروا بأن هذه المعركة هي جواب لما حصل بين المملكة العربية السعودية والإمارات في حضرموت وفي يعني عدن وفي المناطق الشرقية من اليمن. لو تتذكري قبل أشهر يعني السعودية ضربت حلفاء الإمارات في هذه المناطق، وبالتالي كأن الإمارات تريد أن ترد يعني الضربة تلك بهذه الضربة. وهناك من يطرح أيضا أنه قد تحصل هناك فوضى في عدن الآن من قبل حلفاء أو من تبقى من حلفاء الإمارات، يعني وكأنه في صراع حقيقي وفي رد إماراتي على الموقف السعودي. الآن كثير من الأعين وكثير من المراقبين ينتظرون رد المملكة العربية السعودية إزاء هذا الاختراق الكبير،
1: ينتظرون ذلك ويراقبون أيضا ما يقوم به الحوثيون. هنالك حديث تداول تقارير سياسية واستخباراتية دكتور عن احتمال وجود إسناد غير مباشر لتحركات الحوثيين الأخيرة، نسأل هنا إلى أي مدى تتطابق ربما مؤشرات المعركة على الأرض مع فرضية تلقي هذه الجماعة ربما إسناد غير مباشر ونوعي ربما يفسر هذا التقدم المتسارع، ثم إذا في حال كان هنالك إسناد ما طبيعته برأيك؟
0: الإسناد من قبل من بالضبط؟
1: من قبل إيران؟ الحوثيين.
0: طبعا الحوثي الآن أنا بعتقد أنه عندما وصل إلى الساحل الغربي، واليوم أصدرنا تنبيه أمني سياسي بأن

0: أن سيطرة على ميناء المخا سيفتح للحوثي نقطة تهريب واستقبال للأسلحة والمواد المهربة، نقطة جديدة إضافية. أنا أعتقد أنه سيتلقى الحوثي لا شك خلال الأيام القادمة إذا ما استمر سيطرته على الساحل الغربي، سيستقبل كثير من السفن، سواء أسلحة أو يعني المواد التي تعينه على التصنيع. ليس فقط هو ربما لا يحتاج الآن إلى سفن إيرانية، شبكات التهريب للسلاح في اليمن متمرسة ولديها خبرة كبيرة جدا بالتمرير حتى من خلال نقاط التفتيش. وكانت قوات طارق صالح عندما كانت في المخا كانت كثير من الأيام تعلن أنها مسكت زوارق ويعني يعني بوارق عفوا سفن تحمل الأسلحة إلى الحوثيين، كانت سفن يعني أسلحة بكميات مهولة. فنحن نتحدث عن أن الحوثي بالفعل، إذا كثير من الناس ينظروا أن الحوثي الآن بهذه المعركة أو الذي أداروا هذه المعركة أنهم خبراء إيرانيين، فنحن نتحدث اليوم عن وصول كثير من الخبراء، ربما من حزب الله، ربما خبراء يعني من النظام السوري يعني قديما، ربما خبراء يعني من دول متعددة.
1: وبالتالي دكتور، هل تعتقد بأن هذا التصعيد من جانب الحوثيين تعتبره جزءا أساسيا من معادلات الرطع الإقليمية والصراع الدائر في المنطقة؟ نتحدث عن الحرب الأمريكية الإيرانية، أم هو شأن يمني خالص؟
0: لا بالتأكيد، نحن قلنا من أول يوم واضح يعني واضح للجميع بأن هذه المعركة هي معركة إيرانية بامتياز، وهي معركة ليست ضد القوة اليمنية والقوات اليمنية الشرعية فقط، وإنما هي ضد أيضا المملكة العربية السعودية.
1: شكرا.
0: وبطبيعة الحال هي محاولة لضم ميناء أو باب المندب يوازي مضيق هرمز في مسألة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جرى الله، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم. شكرا جزيلا.

0: وفي ملفنا الثاني لهذه الليلة نناقش أبعاد إحالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام الوكالة إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية. في المقابل رفضت طهران القرار واعتبرتها قرارا منحازا ومسيسا. فما تأثير هذا القرار على إيران في هذا التوقيت؟ وما تداعياته على العلاقة بين طهران والوكالة؟
1: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قراراً بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران، فيما امتنعت 8 دول وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وسبق للوكالة أن أصدرت قرارات سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026 إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات

0: انسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي. وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفتا إيران وتمتلكان حق النقد في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.
1: وللنقاش ينضم إلينا من نيويورك الخبيرة في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة روتجرز الأمريكية الدكتور عبد الحميد صيام. دكتور عبد الحميد، أهلا بكم. إذن دكتور، وفقا لقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة في فيينا، والتي أشار الدبلوماسيون إلى أنها تأتي بسبب عدم تعاون إيران وتقديمها معلومات دقيقة بشأن المواقع وأثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة، نسألكم دكتور في البداية كخبير في الشؤون الأممية والدولية، كيف تقرؤون أو ما هي الدوافع القانونية والمسارات الإجرائية التي اعتمدت عليها الوكالة لتحيل هذا الملف إلى مجلس الأمن؟
2: شكرا أميرة على الاستضافة.
1: أهلا بكم.
2: يعني أولا العلاقة بين الوكالة وإيران علاقة صعبة منذ البداية، وقد كان يقدم السيد رافائيل غروسي تقارير تتهمه إيران بأنها منحازة تلك التقارير، وهناك تقرير قدم في يونيو حزيران الماضي استندت إليه الولايات المتحدة عندما وإسرائيل عندما هاجمت المنشآت النووية الإيرانية. الآن بعد أكثر من سنة وثلاث شهور أيضا يعود نفس المدير العام للوكالة باتهام إيران بأنها غير متعاونة، لكنه لم يرى أن إيران تم الهجوم عليها بدون أي مبرر، بدون أي سند قانوني. هذا عدوان صارخ قامت به الولايات المتحدة وإسرائيل على دولة مستقلة ذات سيادة، والوكالة وقفت إلى بعيدة عن هذا العدوان، لم تدن العدوان بشكل صارخ، ولذلك هناك وضع صعب بالنسبة لإيران. تعرضت للعدوان مرتين والوكالة ما زالت تطالب إيران بالتعاون. الموضوع الآن إحالته إلى مجلس الأمن لا يعني كثيرا. مجلس الأمن كما نعرف وتعرفون بأنه أعاد صفقة العقوبات على إيران بتاريخ 27 سبتمبر
1: هو ما جرى
2: الماضي
1: دكتور.
2: عندما اتهم
1: وكالات الأنباء الدولية وصفت أن هذه الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة سابقة أولى من نوعها منذ عقدين. نسألكم هنا دكتور عن الترتيبات أو ربما تداعيات السياسية وأيضا الدبلوماسية المترتبة على أو من إعادة الملف النووي إلى مجلس أي إلى أروقة الأمم المتحدة، وهل يعني ذلك بالضرورة فرض عقوبات مرة أخرى على إيران من الأمم المتحدة؟
2: العقوبات فرضت على إيران، لذلك لا نتوقع أي عقوبات جديدة. القرار 22-31 هو الأساس بين إيران ومجلس الأمن، وعندما اتهمت إيران بأنها لم تتعاون أعيدت العقوبات، رزمة العقوبات أعيدت على إيران قبل ذلك. لا نتوقع عقوبات جديدة، يعني حتى يكون هناك أهمية لجلسة مجلس الأمن بدعوة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لمناقشة عقوبات جديدة. طبعا سيتعرض للفيتو الروسي الصيني المزدوج، لأنهم أيضا اعترضوا على هذا القرار، قرار مجلس المحافظين، ورأوه أنه أيضا مسيس ومنحاز. فعلى فرض أن القضية طرحت أمام مجلس الأمن وجاء غروسي وهو ما نتوقعه ليقدم تقرير لمجلس الأمن، سيكون هناك جلسة ومناقشات، لكنه لن يكون هناك أي قرار جديد. وأما في الجمعية العامة قد يصدر قرار، ولكن هذا القرار كما نعرف جميعا بأنه يعتبر توصية وليس ملزما لإيران. إذن هذه قضية
1: أشرت الدكتور
2: سياسية
1: قبل قليل إلى أنه لم تكن هنالك إدانة لما يجري في إيران. تقارير وسائل الأعلام الأمريكية والغربية أكدت أن قرار محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادته دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة. في ضوء ذلك نسأل هنا دكتور، إلى أي مدى يعكس ربما مثل هكذا قرار ربما تداخلا بين الحسابات السياسية الغربية وآليات المنظمات الدولية التقنية لتضييق ربما الخناق أكثر على طهران؟

0: هل ربما يأتي كل ما يجري في إطار سياسة الخنق القصوى أو الأقصى المسلطة على إيران؟
1: نعم، هذا صحيح. يعني هذه الدول خاصة التي كانت جزءا من الاتفاقية الشاملة التي وقعتها إيران عام 2015، وعندما تراجعت الولايات المتحدة عن تلك الاتفاقية، هذه الدول كنا نتوقع أن تأخذ موقفا يعني صحيحا وملتزما وتلتزم بالتوقيع الذي وضعته على هذه الاتفاقية، لكن خرجت في الأخير. الولايات المتحدة فرضت رؤيتها، وهذه الدول اصطفت وراء الولايات المتحدة، أعيدت صفقة العقوبات على إيران، ثم ساهمت أيضا في عقوبات جديدة. والآن هناك عقوبات شديدة جدا على إيران من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وخاصة هذه الدول التي كانت جزءا من الاتفاقية. هذا نوع من الخنق لإيران، لكن في الأخير لن يصدر شيء عن مجلس الأمن، لن يكون هناك صفقة عقوبات معتمدة دوليا من مجلس الأمن، لأن كما قلت العقوبات أعيدت على إيران عندما ناقش مجلس الأمن في سبتمبر 2025 في استحقاق الاتفاقية الشاملة، وأعيدت تلك العقوبات على إيران قبل ذلك. طبعا
0: ربما
1: الآن
0: دكتور في
1: صفقة
0: هذا السياق
1: العقوبات
0: نفهم ما قاله الممثل الإيراني لدى الوكالة الدولية رضا نجفي، وصف القرار بأنه مسيس لا أساس له ولن يحقق أي نتائج. كيف تقرأ هنا دكتور الاستراتيجية الإيرانية في الرد على مثل هكذا قرار؟ ما هي الأدوات الدبلوماسية والسياسية أمام طهران للرد عليه داخل ربما المنظومة الدولية؟
1: إيران كما نعرف جميعا الآن في حالة حرب مع الولايات المتحدة، تتعرض للهجوم بشكل يومي وترد على ذلك بهجمات أخرى، سواء على المصالح الأمريكية وعلى المنشآت الأمريكية المنتشرة حولها في مضيق هرمز والبحر عمان، وكذلك في بحر الخليج العربي. لذلك إيران في هذا الوضع الصعب لن يضيف أي شيء هذا الإحالة إلى مجلس الأمن. هي الآن تحاول أن تخرج من هذه الأزمة، تحاول من جهة تفاوض ومن جهة تدافع عن نفسها. لذلك الولايات المتحدة تريد أن تزيد من الضغط على إيران، تريد أن تعزلها أكثر، تريد أن تحرض كثيرا من الدول لفرض مزيد من العقوبات على إيران لتدفعها إلى الاستسلام. وهذا ما قاله السفير الإيراني، قال إذا كانوا يظنون أن هذه الدولة العريقة أنها سترفع البيضاء فهم مخطئون. لا العقوبات القديمة دفعت إيران إلى الاستسلام، ولا العمليات العسكرية
0: وربما
1: ستدفعها إلى
0: ستذهب
1: الاستسلام،
0: دكتور إيران
1: ولذلك
0: أبعد من ذلك. برأيك اليوم المؤسسة الحاكمة في إيران هل تملك نية أو غطاء قانوني ربما وسياسي للتلويح أو الإقدام الفعلي على أو أي خطوة للخروج النهائي من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كربما ورقة ضغط أخيرة بالنسبة لإيران؟
1: أنا لم تلوح إيران أبدا بورقة الخروج من اتفاقية عدم الانتشار النووي، هي قبلت هذه، لم تقبل بالبروتوكول الإضافي، لكنها ما زالت ملتزمة بالاتفاقية وفتحت منشآتها عندما كان هناك تعاون حقيقي، عندما كان هناك عمل إيجابي من المنظمات الدولية وخاصة الوكالة، وعندما لاحت فرصة لتوقيع اتفاقية مشرفة لإيران وللدول الغربية في عهد الرئيس الأسبق أوباما، وقعت تلك الاتفاقية. والآن ما تعتقده إيران أن هناك عدوانا سافرا عليها بدون مبرر، ولذلك هي تدافع عن نفسها من جهة،
0: أدافع،
1: من ناحية
0: وأيضا
1: عسكرية،
0: هنالك
1: ثم تدافع.
0: من يدعمها في ذلك روسيا والصين دكتور. المعطيات الدبلوماسية تشير إلى معارضة روسية وصينية لقرار الإحالة في مجلس المحافظين وتصويتهما ضده. هنا نسأل إلى أي مدى سوف يستفيد ربما المخطط الإيراني من هذا الانقسام الدولي العلني والواضح وحق النقد للفيتو المتوقع في تعطيل أي قرارات ربما أممية في فرض المزيد من العقوبات أو تضييق الخناق أكثر على طهران؟
1: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وحلفائها لن يقدموا مشروع قرار في مجلس الأمن، هم يعرفون أن مصير مشروع القرار سيكون

0: ربما يجسون النبض لكنهم لن يقدموا مشروع قرار لأنهم يعرفون النهاية المحتوم. الولايات المتحدة تحاول أن تفرض وجهة نظرها السياسية على العالم الآن، ليس فقط في إيران بل في فنزويلا وفي كوبا وفي منطقة الخليج. لذلك هناك يعني حقيقة معارضة ليس فقط إيرانية بل معارضة دولية لهذا التوجه. انظري الأزمة بين الولايات المتحدة وكندا مثلا، وبين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. لذلك إيران تستغل هذا الوضع وتستفيد منه. حتى هناك 8 دول أيضا امتنعت عن التصويت، و3 دول طبعا اعترضت على قرار مجلس المحافظين. أي لا يوجد هناك إجماع على الموقف وموقف الولايات المتحدة وحلفائها في موضوع فرض عقوبات جديدة على إيران.
1: إذا من نيويورك الخبير في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة روتجرز الأمريكية الدكتور عبد الحميد الصيام، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: وفي ملفنا الثالث والأخير نناقش دور الأحزاب العربية في إسرائيل في نتائج انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من الشهر المقبل. ويكشف استطلاع جديد للرأي العام تقدم المعارضة الإسرائيلية على تكتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون أن يمتلك أي من التكتلين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. فهل تحسم الانتخابات بقدرة كل تكتل على بناء ائتلاف حكومي أكثر من حسمهما بفارق المقاعد بين الحزبين الأكبر؟
1: ما إن أسدل الستار على باب تقديم القوائم لانتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر المقبل حتى بدأت معركة الأصوات والمنافسة بين الأحزاب الإسرائيلية بمختلف انتماءاتها ومشاربها. يكشف آخر استطلاع للرأي عن استمرار تقدم المعارضة الإسرائيلية بنحو 57 مقعداً مقابل 52 لصالح رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو دون امتلاك أي من التكتلين أغلبية 61 مقعداً اللازمة لتشكيل الحكومة، فيما نالت الأحزاب العربية 11 مقعداً. وبحسب نتائج الاستطلاع الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، حصل حزب يشار بزعامة رئيس الأركان السابق غادي أيزنغوت على 25 مقعداً من أصل 120 ليحافظ على موقعه في الاستطلاعات الأخيرة كأكبر حزب في البلاد، يليه حزب الليكود بزعامة نتنياهو ب 21 مقعداً، فيما حصل حزب معاً برئاسة نفتالي بنت على 13 مقعداً، وديمقراطيون بزعامة يائر جولان على 10 مقاعد. أما تحالف الأحزاب العربية فقد حصل وفق الاستطلاع على 11 مقعداً بواقع 7 مقاعد للقائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين و4 للقائمة العربية الموحدة التي يرأسها منصور عباس. ويتوقع خبراء أن تكون الأصوات العربية بيضة القبان في ترجيح أي الكفتين وفق صحيفة الجارديان البريطانية التي وصفتهم بمفتاح النتيجة في انتخابات الكنيست، بالإشارة إلى دورهم الفعال في الإطاحة بنتنياهو من منصبه عام 2021. فيما ذهب آخرون للتقليل من دور العرب واعتباره هامشيا، إذ تقرر السياسة الإسرائيلية التقليدية في الغرف المغلقة دون أخذهم بعين الاعتبار، وسط تقديرات ترجح تدني حجم المشاركة العربية وعزوف المواطنين العرب عن المشاركة في هذه الانتخابات التي توصف بأنها مصيرية لمستقبل نتنياهو السياسي، وهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ صلاح العواودة. أستاذ صلاح أهلا بكم. إذن أستاذ، وفقا لآخر استطلاعات الرأي العام التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية القناة 12 وموقع ولا عقب إغلاق قوائم الكنيسة يوم الثلاثاء الماضي، أظهرت تقدما لتكتل المعارضة بقيادة

0: غادي ايزنكوت ب 57 مقعد مقابل 52 بالنسبه لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. نسالكم هنا في البدايه استاذ عن ربما قراءتكم لهذه التوازنات الحزبيه الجديده، وهل هذه المؤشرات تعني ببدايه تراجع لليمين المتطرف؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك وللسادة المشاهدين. أولا عمليا ليس تراجعا لليمين المتطرف، المشهد السياسي في إسرائيل كله يمين، يعني تراجع لتحالف نتنياهو نعم، لكن ليس لليمين المتطرف. يعني على سبيل المثال هناك حزب جديد يسمى حزب هندل وزليخة، هذا حزب جديد على الساحة، وهذا غير محسوب على نتنياهو وغير محسوب على المعارضة، لكنه في أفكاره وآراءه السياسية هو يميني ومتطرف أيضا، وإضافة إلى الأحزاب اليمينية الموجودة في المعارضة أساسا وهي أحزاب يمينية متطرفة، يعني حزب ليبرمان إسرائيل بيتنا، حزب نفتالي بنت الذي كان رئيسا للوزراء وهو صهيونية دينية، والبقية كلهم يمين يعني، لكن هؤلاء تحديدا يسمون يمينا متطرفا في إسرائيل نفسها، وبالتالي تراجع نتنياهو لصالح يمين وليس لصالح اليسار. يعني اليمين المتطرف موجود يحافظ على قوته يزداد، لكن في انقسامات، يعني لا ينجح نتنياهو بجمع أو بلم شمل هذا اليمين لتشكيل حكومة يمين واسعة.
0: ربما هذا أستاذ يقودنا أن نتحدث على رهانات بنيامين نتنياهو، استنادا إلى تصريحاته العلنية بالنسبة لنتنياهو وقيادات أخرى في حزب الليكود، هنالك تركيز على التعبئة، على التحذير من مغبة ربما تشكيل حكومة يسارية تعتمد على أصوات العرب. نسأل عن رهانات نتنياهو الفعلية بهذا الخصوص لتعويض تراجع مقاعد ائتلافه في استطلاعات الرأي وربما تعبئة قاعدته الانتخابية.
1: هو ما يتم استخدامه في الدعاية الانتخابية من قبل جميع الأحزاب تقريبا هو تعبير على أن هذه أحزاب يمينية وإلى يمينية متطرفة، يعني تحالف نتنياهو ونتنياهو تحديدا يتحدث عن أن أي حكومة بديلة عنه ستعتمد على العرب وستعتمد على حزب يائير غولان، الحزب اليساري الوحيد في المشهد السياسي الصهيوني، وهذا يخاطب به الجمهور اليميني الصهيوني الذي هو في طبيعته الغالبية العظمى منه يمين. والمعارضة تفعل نفس الشيء، يعني غادي ايزنكوت يقول أنا لن أتحالف إلا مع أحزاب صهيونية، يعني وينفي أنه ينوي التحالف مع أو ضم كتلة عربية في تحالفه. وبالتالي سواء كان في الحكومة أو كان في المعارضة الكل يتحدث بلهجة يمينية، بلهجة عنصرية ضد العرب، لهجة عدائية داخليا وخارجيا، داخليا ضد المواطنين العرب في الداخل إسرائيل، وخارجيا ضد الفلسطينيين، ضد الإيرانيين، ضد السوريين، ضد تركيا وما إلى ذلك. لذلك نسمع كثير من التهديدات التي تطلق حتى من المعارضة، يعني أحد المرشحين في المعارضة نفتالي بنت قال أنا سأعلن أن قطر دولة عدو إذا وصلت رئاسة الوزراء، وبالتالي إطلاق التهديدات وإطلاق التصريحات ذات البعد اليميني أو المعنى اليميني الأيديولوجي يعني موجودة في معسكر نتنياهو وموجودة في معسكر المعارضة.
0: نتحدث بتفاصيل أكثر هنا أستاذ، استنادا إلى التقديرات الإسرائيلية التي ترجح حصول القوائم العربية على نحو 11 إلى 12 مقعد في الكنيست، وإلى التصريحات المتكررة بالنسبة لرؤساء الأحزاب العربية بشأن وجوب توحيد الصف أو رفع نسبة المشاركة، نسأل عن الوزن الاستراتيجي بالنسبة لهذه الأصوات في تغيير معادلة المقاعد بشكلها الكلي.
1: عمليا هناك فرق بين الوزن النسبي للمواطنين العرب ممن يحق لهم التصويت، وفيما لو استخدموا هذا الحق في التصويت وعبروا عن ما يناسبهم من حجم في كمواطنين إسرائيليين، وبين الحجم الذي يشارك سياسيا في الانتخابات وفي الحياة السياسية في إسرائيل. نظريا هناك 25% ممن يعتبرون مواطني دولة إسرائيل هم من غير اليهود، بالتالي من العرب، ولكن هذا الحجم 25% ليس مترجم

0: من سياسيا، لأن أقل من نصفهم هم من يشاركون في الحياة السياسية سواء بالترشح أو بالانتخاب. النتيجة أن بدل 20 عضو كنيسة حق العرب في الكنيسة أو حوالي 25 عضو كنيسة، هم فقط 10 إلى 12 في أحسن الأحوال 14 عضو كنيسة. الآن استطلاعات الرأي تعطيهم 10-12 عضو كنيسة من خلال كتلتين. هذه الكتلة سواء كانوا 10 أو أكثر تاريخيا هم عمليا سبب مشكلة لدى الاحتلال، ووجودهم من وجهة نظر الاحتلال هم مشكلة لأنهم ليسوا أحزاب صهيونية وبالتالي لا يشاركون في الحكومات، وبالتالي تنقسم الخارطة السياسية بين الأحزاب اليهود اليهودية بين الحكومة والمعارضة. ولأن هناك 10 إلى 15 عضو كنيسة لا يدخلون، وبالتالي يحتاج أن يكون كتلتان، كتلة متنافستان، يعني كتلتان صهيونيتان متنافستان على الحكم. التي تريد أن تفوز أو تحتاج أن تشكل الحكومة تحتاج إلى 61 عضو كنيسة، وهذا خلق الأزمة في السنوات الأخيرة منذ عام 2018 حتى عام 2021. لم يستطع أي حزب تشكيل ائتلاف حاكم بسبب هذه الكتلة العربية، لأنها لا تدخل في تحالف مع أي طرف من الطرفين نتيجة استبعادها من الأحزاب الصهيونية لأنهم يعتبرونهم غير صهاينة. الاختراق الذي حصل فقط عام 2021 عندما دخلت القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس إلى التحالف بهدف إسقاط نتنياهو، وهذا السيناريو
1: ربما هذا يكرره الآن منصور عباس. مواقف أعلن عنها رئيس القائمة الموحدة، هو مستعد حزبه للتفاوض مع أي معسكر كما قال يخدم قضايا المواطنين العرب مقابل رفض أقطاب المعارضة. نتحدث عن نفتالي بنيت، غادي أيزنكوت، الاعتماد المباشر على الأحزاب العربية علنا. هل تملك برأيك هنا أستاذ صلاح القيادات العربية القدرة على فرض شروطها كصانع للحكومة الإسرائيلية المقبلة؟
0: هو من التجربة لا يستطيعون فرض شروط، وهذا سبب المأزق الصهيوني وليس المأزق العربي، أنهم لم يستطيعوا تشكيل حكومة ودخلوا البلونتر السياسي كما كان يسمى، وهو عدم القدرة على تشكيل حكومة وبالتالي إعادة الانتخابات كل 6 أشهر. إلى أن دخلت القائمة العربية الموحدة في تحالف نفتالي بنت وأسقطوا نتنياهو. السبب أن كل الأحزاب الصهيونية تاريخيا ترفض إعطاء العرب حقوقهم، والقائمة العربية المشتركة أو مجمل الأحزاب العربية كانت دائما تطالب بالحقوق العربية التي لا يقر لها بها أي حزب صهيوني، وبالتالي هم لا يشاركوا في الحكومات تاريخيا. الاختراق حصل من القائمة العربية المشتركة على أمل أنهم سيحققون حقوقا للعرب، عمليا لم يحققوا. التجربة الحكومة التي حكمت سنة بمشاركة القائمة العربية الموحدة لم تحقق للعرب شيء، استمر الهدم واستمر التهجير واستمر العدوان على العرب داخل الكيان، وليس متوقعا أن يحدث هذا الأمر. لكن عدم دخول القائمة العربية المشتركة أو القائمة العربية الموحدة مع المشتركة في تحالف كما أرادوا أن يدخلوا متحالفين في قائمة مشتركة واحدة، رفض القائمة العربية الموحدة ينذر بأنهم جاهزون لتكرار التجربة بهدف إسقاط نتنياهو، لأن السيناريو الأقوى حتى هذه اللحظة هو استمرار نتنياهو في الحكم، ليس لفوزه في الانتخابات ولإنما لعدم قدرة الخصم على تشكيل حكومة، وبالتالي سيذهبون إلى انتخابات بعد 6 أشهر، سيبقى هو كرئيس وزراء يعني بديل أو بالإنابة لعدم وجود من يستطيع تشكيل حكومة بديل عنه.
1: وربما لتحقيق ذلك هنالك أدوات يريد استخدامها منها قضائية، وهذا ما أشار إليه، هنالك التماسات ومذكرات قانونية تقدمت بها أطراف اليمين المتطرف مثل وزير الأمن القومي متمر بن كفير للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بحظر وشطب قوائم أو مرخصين عرب بحجة أنهم يتعارضون مع طابع الدولة. إلى أي مدى تستخدم هنا الهيئات القضائية هنا في إسرائيل أستاذ كأداة سياسية لتفريغ التمثيل العربي من مضمونه السياسي ككل؟
0: عمليا هي محاولات ومحاولات تتزايد باستمرار، ومع صعود اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل ومع

0: الانشقاق الذي حصل حول الإصلاحات القضائية التي تسميها المعارضة الانقلاب القضائي التي تحصل في السنوات الأخيرة، وهي سبب البلونتر السياسي أو هذا المأزق السياسي، وهو الخلاف على طبيعة الدولة وعلى الأنظمة السياسية.
1: نعم.
0: جزء منه يتعلق بالمواطن العربي وبحقوق المواطن العربي، وكل يوم هناك تشريعات جديدة من اليمين المتطرف في هذا الاتجاه. التشريع الأكبر والذي نعرفه جميعا هو اعتبار الدولة دولة قومية لليهود، وقانون القومية الذي اعتبر هذه الدولة لليهود فقط وليس للعرب. بناء عليه يتم استبعاد العرب من الحقوق أو استبعاد حقوق العرب بشكل قانوني. حتى اليوم هناك مشاريع قوانين تطرح بهذا الاتجاه، وكل يوم تتطرف هذه المشاريع بزيادة. قبل أسابيع فقط الوزيرة ستروك من حزب بن كثير طالبت بأن القضاة الشرعيين في الداخل العربي الذين يقضون في الناس في الأحوال الشخصية في موضوع الزواج والطلاق، أنه يجب أن يخضعوا إلى فحص من جهاز الشباك إذا كانوا ينتمون إلى الحركة الإسلامية الجناح الشمالي بقيادة الشيخ رائد صلاح، يمنع توظيفهم في السلك القضائي، رغم أنه سلك قضائي يتعلق بالفلسطينيين وليس موظفي دولة يعني، ولا يتعلق عملهم بالمواطن الإسرائيلي اليهودي. لكن هذا تعبير عن تصاعد في التشريعات وفي التوجهات من داخل الحكومة، من داخل المؤسسة الرسمية، توجهات عنصرية تجاه العرب في الداخل كما تجاه الفلسطينيين.
1: إذن الأستاذ صلاح العواود الباحث في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لكم.
0: لا.
1: أستاذ، إذن شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كانت.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع 5 الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة بما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت

0: يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
9: كيف تحولت الجريمة إلى تهديد يطال كل بيت في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني؟ من يقف وراء انتشار السلاح وتصاعد نفوذ منظمات الجريمة؟ وهل غضت السلطات الإسرائيلية الطرف عن تفشي هذه الظاهرة؟ أسئلة يجيب عنها الشيخ كمال ريان، مدير مركز أمان للمجتمع الآمن في الداخل الفلسطيني. مقابلة خاصة.
10: بعد سيطرة الحوثيين على جزيرتي حنيش اليمن، من مجلس الأمن يطالب باتخاذ موقف حازم تجاه تهديد باب المندب، والسعودية تؤكد أنها لن تتردد في ردع الجماعة. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال. وتتابعون 8 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجداً في مخيم النصيرات. الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقاً في مرتفعات علي الطاهر بالنبضية أدت إلى هزة أرضية شعر بها سكان عدة مناطق في جنوب لبنان.

أهلا بكم إلى التفاصيل. دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم إزاء تصعيد الحوثي في تعز والحديدة. وحذرت الوزيرة اليمنية من تداعياته على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقالت الزوبة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، قالت إن تحركات الحوثيين باتجاه الساحل الغربي لا تمثل وفق تقدير الحكومة اليمنية تحركاً عسكرياً محلياً معزولاً، بل محاولة لفرض واقع جديد قد يعزز قدرتهم على تهديد الملاحة والتجارة الدوليتين. كما طالبت مجلس الأمن بالضغط لوقف الهجمات واتخاذ تدابير لمنع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والتمويل إلى الحوثيين ودعم الحكومة اليمنية في حماية السواحل والموانئ والممرات البحرية. أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل أن المملكة لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الهجمات الحوثية وحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وقال الواصل خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الهجمات الحوثية على السعودية إن المملكة تتمسك بحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وحازم والعمل على وقف أشكال الدعم التي تمكن الحوثيين من مواصلة هجماتهم وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية حكومية إلى وصول مسلحي جماعة الحوثي إلى جزيرتي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، ما يعد تحولا ميدانيا مفصليا تشهده جبهة الساحل الغربي لليمن. وفي المقابل أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية بدء استخدام جميع أنواع الأسلحة والنيران لاستهداف أي تحركات عسكرية للحوثيين في منطقة طريق

0: امتداد الساحل الغربي. ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذوباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا باتت ذوباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي، فيما تشير المصادر إلى سعي الجماعة لمد نفوذها على كامل الساحل اليمني للبحر الأحمر. وعليه فإن أي تقدم حوثي نحو المضيق يرفع المخاطر على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة عالميا، يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. وأمام هذا التطور أمرت القوات الحكومية بإعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة، ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين. فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
1: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي إن استعادة الدولة سيطرتها على الساحل مصلحة عربية ودولية مشتركة. وأضاف العليمي لدى استقباله سفير مصر لدى اليمن إيهاب أبو سريع في الرياض أن جماعة الحوثي تصعد على مختلف المستويات بمشاركة خبرات مرتبطة بالحرس الثوري والجماعات المتحالفة معه، وحذر من أن أي تهديد لباب المندب سيمتد إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، داعيا القوات الحكومية إلى إعادة ترتيب صفوفها في الساحل الغربي للبلاد. بدوره أكد مجلس الدفاع اليمني عدم السماح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى أوراق ضغط أو منصات لتهديد الملاحة الدولية. وأوضح المجلس أن المعركة تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية، مشددا على أنه لن يسمح بوجود مناطق خارج سيطرة الدولة. وأضاف أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تقتصر على جبهة محددة، وأنها ستتعامل مع مصادر التهديد وتحركات الحوثيين وفق التقديرات العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه لا توجد في الوقت الراهن مناقشات بشأن تحرك أو رد عسكري في إطار حلف مكة عقب هجمات الحوثيين على السعودية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي أن الاتفاقية تحالف دفاعي في طبيعتها وتركز على تحقيق الأمن من خلال الردع، مضيفا أن باكستان ستتحرك وفقا لما تمليه الاتفاقية عندما يحين الوقت. وكانت الخارجية الباكستانية قد أدانت بشدة هجمات الحوثيين على مناطق في السعودية، مشيرة إلى وجوب احترام سيادة المملكة ووحدة أراضيها. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف استهدف منزلا في بيت لهيا، وفلسطيني في قصف استهدف شارع الطينة شمالي خان يونس، وآخر في قصف مركبة بمدينة حمد شمالي خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون في مواصي خان يونس، فيما أصيب آخرون في غارة استهدفت مسجدا غرب مخيم النصيرات.
2: أقف اليوم أمام ملامح مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع خارج مناطق انتشار قوات الجيش الإسرائيلي. غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عائلة بأكملها، قتل الأب والأم والأطفال جميعهم في هذه الغارة الجوية التي استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد محاولات لتمرير عملية أمنية قادتها الميليشيات المسلحة في تلك المنطقة. سنتحدث مع أحد شهود العيان من هذه المنطقة وموقع الحدث. يعطيك العافية أخي وحمد العسل.
3: الله يسلمك.
2: احكي لي بالتحديد

0: شو صار معكم وكيف صار القصف، وقبل ذلك كيف صارت عمليات التدخل ميليشيات المسلحة وهجومها على منازلكم وخيام النازحين في هذه المنطقة؟
1: نعم، أول شيء يعني تقريبا على 11 بالليل تم اللي هو أطلاق النار من الميليشيات ومن الجيش الإسرائيلي على اللي هو الناس الأبرياء وهي نايمة في بيوتها وعلى الأطفال. حاولوا يشردوا الناس من المكان، من الناس اللي طلعت يعني من كثر إطلاق النار طلعت من بيوتها، وفي من اللي ظلهم قاعدين في بيوتهم. تقريبا قعد ساعة اللي هو إطلاق النار في المكان. الساعة 2 بالليل تم اللي هو قصف اللي هو بيت اللي هو مؤمن أحمد بالإف 16. تم اللي هو استشهاد اللي هو أسرة كاملة يعني في المنزل. فحاولنا يعني الصبحيات نطلع اللي هو الشهداء من المنزل، أطلعنا اللي هو 4 جثث وموجودين حاليا في مستشفى الشفاء في التلاجات.
0: إذن هذا الحدث الذي قامت به الميليشيات المسلحة بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبادة عائلة كاملة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة خارج مناطق انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي هو حلقة من مسلسل الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الخروقات والاستهدافات بحق المدنيين والأبرياء. ربا العجرمي، 3 عربي، من أمام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
2: حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك من ازدياد خطورة تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع. وأوضح أكتورك في تصريحات صحفية أن إسرائيل تواصل بشكل منهجي هجماتها على قطاع غزة ولبنان، مشيرا إلى استمرار إجبار سكان المنطقة على النزوح، وأضاف أن ثلثي سكان غزة يواجهون الجوع بمستويات حرجة أو طارئة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية مشتركة واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة ما وصفه بالموقف التوسعي والإبادي لإسرائيل في المنطقة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن 4 مقذوفات مجهولة أصابت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية غرب خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أن المقذوفات تسببت في اندلاع حريق في هيكل إحدى السفينتين، بينما لم تتضح بعد الحالة الدقيقة للسفينة الثالثة أو حجم الأضرار التي لحقت بها. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفته الوكالة بعدم امتثال إيران لالتزاماتها في الملف النووي.
3: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قراراً بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران، فيما امتنعت 8 دول وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وسبق للوكالة أن أصدرت قرارات سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026، إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب

0: تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي. وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفتا إيران، وتمتلكان حق النقد في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.
1: في بازار طهران الكبير تنعكس تداعيات الحرب والعقوبات مباشرة على الأسعار وحركة السوق وسط تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم. نتابع.
2: بازار طهران الكبير وجه الاقتصاد الإيراني، بمراته ومحاله تتزاحم بأقدام سكان المدينة التي تعيش على وقع الحرب والعقوبات منذ 7 أشهر. ضجيج الباعة والزبائن والزوار هنا تزاحمه أصداء العقوبات الاقتصادية الأمريكية من التضخم وتقلبات العملة الإيرانية.
3: صادراتنا متوقفة بشكل كامل، وكانت قد توقفت حتى قبل هذه الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات المفروضة علينا. السجاد الإيراني يعود تاريخه إلى 2500 عام. صحيح أن الصادرات تتوقف، لكن السجاد نفسه لا يختفي، لأنه جزء من تاريخنا، وهذا السجاد يعكس جانبا من تاريخ إيران.
2: خلف ازدحام الممرات هنا تبدو الأرقام أكثر قسوة. الدولار في السوق الحرة تجاوز حاجز 230 ألف تومان تقريبا، فيما تشير تقديرات حديثة إلى تضخم يقترب من 70%. تراجع العملة وارتفاع كلفة الاستيراد والعقوبات المشددة كلها تصل إلى سعر السلعة وقدرة المشتري وأرباح التجار.
4: اقتصاد الناس تدهور ولم يعودوا قادرين حتى على شراء دجاجة، ومن يريد منهم استئجار منزل لم يعد قادرا على تحمل تكاليف الإيجار، وعلى حكومتنا الآن أن ترى ماذا يمكنها أن تفعل من أجلنا.
5: صحيح أننا نعيش في ظروف حرب، الأسعار مرتفعة بعض الشيء، والقدرة الشرائية للناس أصبحت أضعف، لكنهم رغم ذلك يواصلون حياتهم اليومية.
2: اليوم وبعد حرب لم تنتهي تداعياتها وضغوط اقتصادية متصاعدة، يواصل السوق عمله لكن بإيقاع مختلف وحسابات أكثر صعوبة.
6: في بازار طهران لا تحتاج الأزمات الاقتصادية لكثير من الشرح، يمكن قراءتها في الأسعار وفي أحاديث التجار وفي حسابات المشترين. تمر طهران بواحدة من أكثر مراحلها السياسية والاقتصادية تعقيدا. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
1: قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت تفجيرا عنيفا في تلة علي الطاهر، أحدثت ارتجاجات ودويا قويا في منطقة النبطية ومحيطها. أفادت مصادر محلية بأن ارتدادات الانفجار وصلت إلى مدينة صيدا على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن القوات الإسرائيلية فجرت أنفاقا في جنوب لبنان، ما تسبب بهزة أرضية بلغت قوتها 4.1 على مقياس ريشتر.
7: لم يكن التفجير الذي هز مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان مجرد تصعيد عسكري عابر، بل ارتجاجا عادل 4.5 على مقياس ريختر، وتردد صداه في أرجاء محافظة النبطية، وعقبه إعلان إسرائيلي باستكمال نسف شبكة أنفاق تمتد لأكثر من كيلومترين. أنفاق زعم الاحتلال أنها تابعة لحزب الله، وأنها أسست على مدى عقدين برعاية إيرانية ليطلق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف أكبر قاعدة لإيران خارج حدودها، وذلك في بيان مشترك مع وزير دفاعه أكد فيه بقاء الجيش الإسرائيلي فيما يسمى بالمنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني، مع العمل على منع حزب الله من إعادة التموضع فيها. وتكتسب تلة علي الطاهر بارتفاعها البالغ نحو 600 متر شمال الليطاني وزناً يتجاوز أهميتها الجغرافية، فهي مرصد يطل على مساحات واسعة من الجنوب وجزء من معادلة تتجاوز الميدان إلى ملفات الانسحاب ونزع السلاح. غير أن الصدى الأكثر صخباً لهذا التصعيد المتسارع يتردد في صناديق الاقتراع الإسرائيلية، حيث يزاحم نتنياهو الوقت قبل انتخابات أكتوبر المرتقبة معبئاً معسكره اليميني باستعراض القوة خشية انقسام يفقده الأغلبية. وبين تفجير الأنفاق تحت الأرض واستثمار غبار المعركة لضمان الأغلبية البرلمانية، تتحول مرتفعات الجنوب اللبناني إلى منصة مزدوجة ومسرح تتشابك فيه أهمية الموقع مع الحسابات السياسية.
1: نظمت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الإعلام الصومالية ندوة في العاصمة مقديشو، تناولت دخول العلاقات التركية الصومالية مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية في ظل تزايد الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف هذه العلاقات.
8: عهد جديد للعلاقات التركية الصومالية، عنوان ندوة نظمتها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في العاصمة مقديشو. الندوة هذه شهدت حضور مسؤولين وأكاديميين وإعلاميين من تركيا والصومال من أجل تعزيز الثقة في ظل حملات إعلامية تستهدف العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
9: بدأت العلاقات التركية الصومالية بالأعمال الإنسانية ثم انتقلت إلى التنمية، واليوم تتحول إلى شراكة استراتيجية تشمل الأمن والدفاع والاقتصاد والاستثمار في الطاقة. لكن هناك تضليل إعلامي يستهدف هذه العلاقة، وعلى الدولتين التصدي لهذه المحاولات البائسة والاستعداد للدفاع عن المصالح المشتركة.
8: محاولات لتشويه العلاقات الصومالية مع تركيا لإضعاف الثقة الشعبية في المشاريع الاستراتيجية المشتركة، محاولات تنهمك فيها دول إقليمية ومنظمات إرهابية، ما يستدعي جهودا ثنائية لحماية المصالح المشتركة بين البلدين.
10: تلعب إسرائيل دورا كبيرا في تشويه العلاقات الصومالية التركية، وبعد اعترافها بأرض الصومال في ديسمبر من العام الماضي بدأت حملات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تستهدف التنظيمات الإرهابية الناشطة في الصومال مثل حركة الشباب هذه العلاقة، لأن رفع مستوى التعاون بين البلدين يضر بمصالح هذه التنظيمات.
8: 15 عاما على الدور التركي في الصومال عند أول زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان في العام 2011، دور بدأ بالمساعدات الإنسانية ثم شراكة استراتيجية تشمل الجانب الاقتصادي والأمني والعسكري، ما جعل تركيا أول دولة أجنبية استثمرت في قطاع الثروة السمكية واستخراج البترول وإعادة الجيش الصومالي.
11: مرحلة جديدة من العلاقات التركية الصومالية، مرحلة تتسع فيها مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية من الأمن والدفاع إلى التنمية والاقتصاد، إلا أنها شراكة لا تخلو من تحديات ومكائد تتربص بها، وهو ما دفع إدارة الاتصال في الرئاسة التركية إلى تنظيم هذه الندوة لمكافحة التضليل الإعلامي. أويس حسين، تيرتي عربي، مقاديشو.
1: يحيي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر، بعدما ألقى كلمة أمام ناجين وعائلات ضحايا وعناصر إنقاذ. ويغيب ترامب للمرة الثانية عن مراسم إحياء الذكرى في نيويورك في قرار أثار جدلا واسعا.
12: من واشنطن إلى البنتاغون، اختار ترامب أن يحيي ذكرى هجمات 11 من سبتمبر بعيدا عن موقعها الأبرز في نيويورك. وفي كلمته التي ألقاها الثلاثاء، وسع الرئيس الأمريكي حديثه عن التهديد الذي تواجهه الولايات المتحدة، منتقلا من خطر الإرهاب الخارجي إلى ما وصفه بتهديدات حقيقية في الداخل، ومحذرا من أشخاص يريدون دفع البلاد نحو ما سماه الطريق الشيوعي.
10: أجهزة إنفاذ القانون لدينا هي التي تحافظ على تماسك بلدنا في ظل بعض التهديدات. لدينا بعض التهديدات الحقيقية جدا في الوقت الراهن. هناك أشخاص يريدون أن يسلكوا طريقا مختلفا والسير في طريق شيوعي. لن نسمح بحدوث

0: ذلك ولن ينجح هذا الأمر.
1: يختزل خطاب ترامب تحولا أوسع في الحسابات الأمريكية، فالتطرف والعنف الداخلي يحتلان مساحة متزايدة. وهنا يبرز السؤال، هل يعيد الرئيس الأمريكي تعريف الأمن القومي أم يوظف التهديد الداخلي في معركة سياسية؟
2: يريد أن يوجه الأنظار إلى مسألة اليسار المتصاعد، وهؤلاء هم خصومه السياسيون. هو يدرك أن المعركة الانتخابية القادمة قبل أقل يعني بعد قبل أقل من شهرين من الآن معركة انتخابية وانتخابات التجديد النسبي، هو يدرك أنه سيخسر الكونغرس وأن شعبيته في تراجع، وبالتالي يحاول تخويف الأمريكيين وتحويل الأنظار إلى معركة أخرى غير المعركة الحقيقية وهي فشل الإدارات.
1: تكشف أرقام رويترز وإبسوس تحولا لافتا، 33% من الأمريكيين يرون الإرهاب الداخلي أكبر تهديد مقابل 20% للإرهاب الخارجي، فيما يرى 61% أن المتطرفين داخل الولايات المتحدة أخطر من الجهات الخارجية في العنف ذي الدوافع الأيديولوجية.
3: بعد ربع قرن من مطاردة الإرهاب خارج الحدود، تستيقظ أمريكا على تهديد يتشكل في الداخل من الإرهاب إلى التطرف الأيديولوجي. تتغير قائمة أعداء الولايات المتحدة، ومعها تتغير أولويات المواجهة. رؤوف جربي، تيريتي عربي، واشنطن.
4: نهاية النشر، تذكير بالعناوين. بعد سيطرة الحوثيين على جزيرتي حنيش، اليمن يطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم تجاه تهديد باب المندب، والسعودية تؤكد أنها لن تتردد في ردع الجماعة. ثمانية شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه، والاحتلال يقصف مسجداً في مخيم النصيرات. الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقاً في مرتفعات علي طاهر بالنبطية أدت إلى هزة أرضية شعر بها سكان عدة مناطق في جنوب لبنان. شكرا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
5: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
6: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
7: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
8: والله، شعور لا يوصف.
9: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
10: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
11: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
12: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
13: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
14: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
15: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
16: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش فيها خطوات تفعيل اتفاق مكة الدفاعي في ضوء الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الرياض وضم مسؤولين عسكريين من السعودية وباكستان وتركيا. ورغم أن الاجتماع ناقش سبل الرد على هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، فإنه مثل مؤشرا إضافيا على أن الدول الثلاث تتحرك في اتجاه أبعد من مجرد تنسيق عسكري مرحلي نحو بناء بنية مؤسسية لتحالف أمني وعسكري واستراتيجي. فما أهمية اجتماع الرياض في سياق مأسسة اتفاق مكة؟ وما الخطوات المتوقعة بناء على التطورات الإقليمية؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي، لكن بعد متابعة هذا التقرير.
1: بعد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لحلف اتفاقية مكة، يلتقي مسؤولون سعوديون كبار المسؤولين العسكريين الأتراك والباكستانيين في الرياض في خطوة تكشف انتقال الاتفاقية من إطارها السياسي إلى اختبار آليات عملها على الأرض وفق ما أوردته مصادر إعلامية. ويأتي الاجتماع في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السعودية والتي مثلت أول اختبار عملي للتحالف الدفاعي الذي شكل حديثا. وبحسب مصادر إعلامية، ناقش كبار المسؤولين العسكريين في الدول الثلاث آليات تنسيق الرد على هذه الهجمات، واتفقوا على عدم نشر قوات لأي منها داخل الأراضي اليمنية على أن ينطلق أي رد عسكري من الأراضي السعودية. في سياق الرد أيضا، أكد متحدث باسم الخارجية الباكستانية أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين السعودية وتركيا وباكستان الشهر الماضي هي تحالف دفاعي، مشيرا إلى عدم وجود خطط في الوقت الراهن لتوسيع نطاقها. أهمية اجتماع المسؤولين العسكريين تتجاوز التعامل مع هجمات آنية، فبعد الاتفاق على إنشاء أمانة عامة في الرياض، يأتي الاجتماع العسكري ليضيف حلقة جديدة إلى مسار مأسسة التحالف، بما يشير إلى أن الدول الثلاث لا تتعامل معه باعتباره تفاهما أمنيا مرحليا، بل تسعى إلى بناء إطار مؤسسي قابل للاستمرار والتطور.
0: أرحب بضيفي في الاستديو، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، وسينضم إلينا بعد قليل من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد لقبيبان. أبدأ معك دكتور سمير، اجتماع في الرياض بعد أقل من أسبوعين على اجتماع في إسطنبول. هذه الوتيرة المتسارعة والمكثفة من الاجتماعات، كيف نفهمها؟
2: صحيح، مساء الخير للجميع أولا. طبعا يعني كما تعرف أنت أيضا، في انطلاقة إقليمية جديدة في التعامل مع الملفات ومع المتغيرات في الإقليم بشق السياسي، بشق الأمني، بشق الاستراتيجي إذا شئت. وتحالف مكة الثلاثي اليوم يقرأ هذه المتغيرات بطريقة جديدة. جزئية أساسية هنا أنه هذا التحالف، صحيح أنه التركيز يتم على الشق الأمني العسكري فيه، لكن أنا كما تابعت التصريحات والمواقف السياسية والبيانات الصادرة عن الدول الثلاث، هذا التحالف متعدد الأهداف ومتعدد الجوانب. يعني خصوصية أو ربما المظلة إذا شئت الأساسية للتحالف هي الشق الأمني العسكري، لكن التحرك هذا التحالف ستكون مرتبطة بالشق السياسي، بالشق الاقتصادي وغيره من الملفات. نقطة ثانية أيضا مرتبطة بالسؤال الذي أشرت إليه طرحته، وهي أنه الآن التركيز يتم باتجاه تفعيل الهيكلية، هيكلية هذا التحالف، يعني المؤسسات، طريقة العمل، مسألة التوسعة، طريقة اختيار الدول التي تريد الالتحاق بهذا التحالف. لذلك من المبكر جدا القول أنه المسألة مع تحالف مكة قد حسمت، نحن ما زلنا في بداية
0: بناء التأسيس.
2: صحيح، بناية هذه المنظومة الإقليمية الجديدة.
0: اجتماع الرياض جرى بالتزامن مع هجمات تعرضت لها المملكة العربية السعودية.
2: صحيح.
0: هل في ذلك رسالة أن يقام هذا الاجتماع في الرياض؟
2: طبعا يعني الآن في أكثر من كما قلنا قبل قليل تحول، وأكثر من ملف ساخن في المنطقة. هل الآن الدول المشاركة في تحالف مكة ستتعامل مع هذه المتغيرات والتطورات تحديدا في الملف اليمني كما تعرف أنت أيضا باتجاه الدخول على الخط بالشق العسكري؟ أنا تابعت تصريحات صادرة عن القيادات الباكستانية في إسلام أباد، يعني الآن لا يوجد حتى الآن موقف ثلاثي إذا شئت باتجاه تفعيل هذه الآلية لأكثر من سبب. لماذا؟ لأنه مجموعات الحوثي الآن هي مجموعات عناصر لا تمثل دولة، هي مجموعات الآن بحسب التوصيف المعتمد على مستوى المجتمع الدولي مجموعات خارج عن القانون، مجموعات انقلابية تهدد وحدة اليمن والتماسكية وتحاول أن تفرض نفسها عبر إيران على الملف اليمني وعلى التوازنات في المنطقة. لذلك أنا أظن من المبكر جدا أن يتحرك تحالف مكة الثلاثي باتجاه التعامل مع هذا الملف، لكن في نقطة مهمة جدا ربما خلال البرنامج قد نناقشها بشكل مفصل أكثر، وهي أنه ربما قد تكون الأولوية محمد لموضوع ليس تحالف مكة، تحالف باب المندب. لماذا؟ لأنه هذه الدول الثلاث كما تعرف أنت أيضا جزء أساسي من تحالف باب المندب الذي تم تشكيله في أواخر شهر تموز الماضي.
0: اسمح لي دكتور أن أرحب بضيفي من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد قبيبان. دكتور محمد، بتقديرك ما هي الرسالة التي بعثها اجتماع حلف مكة من الرياض هذه المرة في هذا التوقيت الذي تعرضت فيه المملكة العربية السعودية لاعتداءات؟
3: يا أهلا وسهلا فيك والسيدات والسادة المشاهدين والضيف الكريم،
0: أهلا بك.
3: هذا الاجتماع أنا أرى أنه اجتماع يستمر أو يأتي في نطاق التنسيق ما بين القوى الثلاثة المتحالفة ضمن تحالف مكة. أنا عندي صدى ترى هنا. هذه نقطة. النقطة الأخرى، المنطقة تمر بمرحلة صعبة وبمرحلة نوعا ما هنالك فيها قلق كبير، وأيضا كذلك التهديدات المستمرة من قبل الأطراف في المنطقة، الصراع الإيراني الأمريكي، التهديدات الإسرائيلية المستمرة سواء لمنطقة الشرق الأوسط أو حتى إلى تركيا. فمثل هذا النوع من التحالف ليس هو فقط كما حصل بمعنى أنه والله اتفقوا الثلاثة الزعماء ومن ثم يبدأ تطبيق بنود هذا البحث، لا، أنا أعتقد أنه فيه هنالك متطلبات. فهذا الاجتماع هو يأتي في إطار التنسيق ما بين القوى الثلاث لنوعا ما تهيئة المنطقة وتهيئة الأرضية لماذا سيحدث مستقبلا. الضيف الكريم تحدث على نقطة جدا مهمة، هل هذا التحالف هو يعني قد يكون له دور كبير فيما يحدث الأيام هذه في اليمن؟ لا، أنا أوافقه فيما يخص بأن هنالك تحالف بحري عسكري يضم أكثر من 30 دولة، وهو تقريبا المعني بما يسمى أمن البحر الأحمر والمضائق في البحر الأحمر. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، مثل هذا النوع من التحالفات سيدي الفاضل هو ليس بالضرورة أن تكون لمواجهة أي تهديد عسكري في المنطقة، بالإمكان الدولة التي تواجه هذا النوع التهديد أن تقوم بما تستطيع أن تقوم به حتى يعني يكون هنالك تطلب من الدولة أو مطلب من الدولة حتى يعني يكون دعم مستمر، لأنه يعني الثلاث الدول هذه كبرى وليست دول يعني بسيطة. فأنا أعتقد لديها هذه الدول ما يكفي لحماية أمنها وحماية مقدراتها وحماية حدودها. فأرجع أقول النقطة الرئيسية هو يأتي في إطار التنسيق ما بين القوى الثلاثة لمواجهة التحديات المستقبلية.
0: دكتور سمير، كل دولة من هذه الدول تركيا، باكستان، السعودية لديها نقاط قوة تتميز بها، كيف تتوزع الأدوار وتتكامل بين هذه الدول ضمن هذا الحلف برأيك؟
2: صحيح، هذه نقطة مهمة في سؤال. لماذا؟ لأنه يعني عند الذهاب وراء خطوة بناء هذه المنظومة كانت الأطراف تعرف تماماً أنه كل دولة، كل طرف له خصوصيته من الناحية العسكرية، من الناحية الأمنية، من الناحية الجيوسياسية، من الثقل العسكري، الثقل الاقتصادي. لذلك الآن هذا التكامل وتوحيد هذه الخصائص نقطة مهمة جداً بالنسبة للتحالف الثلاثي. دمج هذه الخصائص لكل دولة تحت بنية واحدة يحمل معه أكثر من رسالة إلى أكثر من طرف. باختصار يعني عندما كنا نناقش المسائل التي تعني المملكة العربية السعودية أو تركيا أو باكستان كنا نناقشها بشكل منفصل، مشكلة تركيا مع دولة معينة، مشكلة السعودية مع دولة معينة، ومشكلة باكستان مع دولة أخرى. الآن ما الذي نناقشه؟ نناقش مسألة تكافل والتوحيد، توحيد لهذه القدرات والطاقات وضمها تحت مظلة واحدة، مظلة إقليمية واحدة. لذلك رسائل تحالف مكة ينبغي الآن أن تقرأ بطريقة مغايرة تماما. ليست تركيا هي الآن في المشهد أو المملكة العربية السعودية أو باكستان، في عنا تحالف ثلاثي له هذا الثقل والوزن الإقليمي. الآن في نقطة مهمة مرتبطة أيضا بالسؤال الذي طرحته، هل هذا التحالف يهدف أو يسعى لمعاداة أو استهداف دولة ثالثة أو طرف معين؟ لا، رسائل التحالف كانت واضحة تماما، لكن هذا لا يعني إطلاقا أن الحلف سيقبل أو يسكت على مسائل تستهدف الحلف ودول الحلف ومصالح الحلف في أكثر من مكان. لذلك الرسالة، رسالة الحلف ربما قد لا تكون موجهة باتجاه دولة محددة، لكن طبيعة هذا الحلف تقول في الوقت نفسه أنه لا يمكن إطلاقا قبول المساس بالتوازنات الإقليمية الموجودة في الإقليم، تعريض هذه التوازنات للخطر.
0: دكتور محمد، حلف مكة الآن في مرحلة مأسسة، من ناحية فنية هل يمكن الحديث عن مدى زمني ليكون الحلف جاهزا ومستعدا من الناحية العسكرية وفاعلا؟
3: قد يكون هناك جزئية اللي هي فيما يخص التوافق، والحلف هذا يعني يأتي في إطار أنه هذه الثلاث الدول لها، لكل دولة لها مركز قوة أو مركز

0: تثقل، بمعنى مثلا خلي أقول لك المملكة العربية السعودية يأتي ثقلها الديني، يأتي ثقلها الاقتصادي، يأتي ثقلها السياسي والعسكري، وكذلك تركيا الاقتصادي والعسكري، وتعتبر ثاني قوة دولة في الناتو. الباكستان دولة نووية، وأيضا يعني بغض النظر أن عدد تعداد سكانها 160 مليون وهي يعني تواجه مشاكل اقتصادية، ولكن لا ترى الدولة صناعية، الباكستان دولة صناعية وتصدر. هنالك تحالفات سابقة ما بين أو خلينا أي ما بين المملكة والباكستان، يعني في فترة قريبة يعني تقريبا أقل من سنة كان هنالك اتفاقية دفاعية ما بين المملكة العربية السعودية والباكستان. أيضا هنالك التنسيق المجلس العسكري والمجلس الاقتصادي مع تركيا. فأعتقد أنه ثلاث الدول قد تجاوزت العديد من المراحل التي يعني تعتبر هي أسس التنسيق فيما بين هذه الثلاث الدول. الذي أراه مستقبلا هو مواجهة التحديات الناشئة، بمعنى أن هنالك دولة في الشرق الأوسط وإسرائيل هي بالذات تحاول أن دائما تقوم ب خلي أقول لك بعملية فتنة في المنطقة، دائما تحاول أن تؤجج المنطقة وتحاول أن تفتح يعني أبواب للصراع، ما يحدث في سوريا واحتلالها لبعض المناطق، تهديداتها المستمرة لتركيا بأنها كذا وكذا، تهديداتها الأخرى فيما يخص إيران واليمن وإلى آخره. فالنقطة الرئيسية هنا كيفية مواجهة التهديد الإسرائيلي. أنا لا أرى أنه فقط موجه إلى تهديد إلى دولة بحد ذاتها، لا، التحالف هذا موجه لأهم ما في الأمر كله، العمل على اللي هو خلينا نقول لك الأمن والاستقرار في المنطقة، ويكون هنالك تعاون، التعاون الاقتصادي، التعاون السياسي، التعاون العسكري إذا ما تطلب الموقف. فهذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا، ما هي النواقص للدول الثلاث؟ هل تستطيع الدولة فلان أو ألف تكمل الاقتصاد أو تكمل التعاون العسكري أو تدعم المواقف السياسية؟ أنا أعتقد أن هذه الثلاث الدول هي مكتملة فيما بينها، مكتملة الأركان. وهذا الاجتماع الذي تتحدث عنه اليوم هو برأيي يضع بعض النقاط على الحروف للاستمرار ومواجهة التحديات. نقطة أخيرة وأنا أعتقد أنه يعني يجب أن نضعها تحت الحسبان، أمس في خطاب الرئيس الأمريكي تحدث وهو من الآن يريد أن يرسل رسالة بأن هنالك ضربة قادمة على إيران، ضربة قادمة سواء على جبل الفأس أو ضرب بعض المناطق التي قد يستخدم منها خارج الإطار العسكري القنابل الاعتيادية ولا الأسلحة التقليدية، وهذا ما قد يدخل المنطقة في صراع أكبر. لذلك أنا أرى أنه هذا الاجتماع قد يكون يعد لما هو مستقبلا، لما سيحدث خلال الأشهر أو الأسابيع القادمة.
1: دكتور سمير، التهديد باكستاني للحوثيين بتفعيل اتفاقية مكة، وأيضا رسائل باكستانية لإيران بوضع حد للحوثيين، حتى لو كان التحذير باكستاني فقط ولو كان في إطار الاتفاقية الدفاعية بين باكستان والسعودية وليس في إطار حلف مكة، كيف يمكن أن تتلقى إيران وأيضا الحوثيون هذه الرسالة؟
2: صحيح، هذه هي المشكلة الآن. لماذا؟ لأنه رأينا أنه بعض الدول الآن في المنطقة كما أشار الدكتور محمد قبل قليل، تحديدا إسرائيل، تحاول أن الآن تناور في الإقليم باتجاه تفعيل أو محاولة بناء تكتلات أو اصطفافات جديدة تحت ذريعة أنه في وضع إقليمي جديد. مسارعة إسرائيل إلى اليونان وإلى قبرص اليونانية، محاولة بناء درع أخير كما تعرف، هي جزئية أساسية في عملية الاصطفاف. لكن بالنسبة للسؤال الذي طرحته، موضوع إيران مهم جدا. لماذا؟ يبدو لي الآن أنه الجانب الإيراني متمسك بعدم حسم المواجهة العسكرية معه من قبل اللاعب الأمريكي في محاولة لعب أو تحريك ورقات الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. يعني لاحظ معي توقيت تحرك جماعات الحوثي في اليمن ومحاولة السيطرة على ممر باب المندب. هذه الرسالة بحد ذاتها تؤكد أنه إيران ما زالت مستمرة بسياسة التصعيد في الإقليم، محاولة لعب أوراق تقول أنها قادرة على تحريكها، والتأثير بشكل مباشر هذه المرة ليس فقط في موضوع مضيق هرمز وفقط في

0: الموضوع باب المندب، بل أيضا محاولة التأثير في موضوع قناة السويس. لذلك الرد المصري مهم جدا. الآن بالنسبة للسؤال الذي طرحته في موضوع باكستان، في جزئية أساسية أيضا مهمة هنا، أنه المسألة ليست مرتبطة برأيي بهذا التنسيق السعودي الباكستاني وطريقة الرد على ما يجري في اليمن على الحوثيين. المسألة برأيي أوسع وأكبر من ذلك، مرتبطة كما قلنا بسياسات إيران في المنطقة، إصرارها على مواصلة لعب أوراق تؤثر على الإقليم، التوازنات، المعادلات الموجودة، وإصرار إيرانيا أيضا على تحريك هذه المجموعات رغم كل الرسائل التي وجهت لإيران بضرورة مغايرة سياساتها ومواقفها.
1: دكتور محمد، وزير الدفاع باكستان قال إن أي اعتداء على السعودية قد يؤدي إلى تفعيل بنود اتفاق مكة للدفاع المشترك. بتقديرك، ما هامش تحرك هذا الحلف الناشئ كما ذكرنا والذي هو في طور التأسيس في الميدان في هذا التوقيت، وهل هذه الرسالة بتقديرك ستدفع الحوثيين لوقف هجماتهم على أراضي المملكة؟
2: أبدأ بالجزئية الأخيرة، الحوثي وتهديداته المستمرة للملاحة في البحر الأحمر، واليوم في هنالك تطور كبير في اليمن، يعني ترى حقيقة استولى على بعض الجزر، ويعني قد يكون وصل إلى منطقة المخا واستطاع أن يستولي عليه. هذا يعني قد يعيد مراجعة أوراق التحالف الثلاثي في المنطقة، وهذا أيضا يدعو إلى العالم أجمع أن ينتبه لهذه التطورات في المنطقة. بعد ما حصل والهزائم، أنا ما أقول هزائم، ولكن الضربات التي تعرضت لها إيران مؤخرا، وضربات حقيقة يعني كسرت الشوكة العسكرية إلى نوع إلى حد ما، هنا تحرك الحوثي في التهديد للملاحة بالبحر الأحمر. أما بالإجابة على سؤال حضرتك، هامش التحرك، أنا أعتقد أنه المملكة العربية السعودية بإنشائها التحالف البحري لحماية الملاحة في البحر الأحمر قادرة على أن يعني توقف هذه التهديدات، ولكن هنالك توقيت. أولا يعني هنالك سياسة ضبط النفس بأقصى حد، لأنه لا نريد، أو بمعنى صح في المنطقة لا نريد أن يكون الصراع خارج وخاصة في اليمن عن ما يحدث في اليمن بين الفرقاء اليمنيين لمحاولة يعني لم المشكلة وحلها فيما بينهم، لأنه إذا كان هناك تدخل آخر قد يصعد في المشكلة. ولكن قوة التحالف العسكري الذي أنشئ في المنطقة مؤخرا أعتقد لديه القدرة. أما فيما يخص دعم الباكستان ترى برضو الباكستان مستفيدة أيضا من أنه استمرار الملاحة في البحر الأحمر كما هي الدول الأخرى، وهذا التهديد أيضا بإغلاق باب المندب يهددها، لأنه الآن يعني الجميع يعلم أنه باب أو مضيق هرمز يعني الملاحة فيه تكاد تكون مفقودة، ولكن يعني الإمداد السلاسل أو السلاسل الإمدادية التي تأتي عن طريق باب المندب لا زالت مستمرة بأي طريقة أخرى، وهذا يهم الباكستان. لذلك إن كان هنالك رغبة من اللاعبين الرئيسيين في التحالف العسكري على البحر الأحمر لتصعيد الصراع، فأنا أعتقد أن الباكستان لديها القدرة العسكرية مع أشقائها في المنطقة للعب دور أكبر لإيقاف هذا العبث الحوثي في باب المندب.
1: دكتور سمير، الحديث عن توسيع حلف مكة رافق التأسيس، منذ التأسيس يتم الحديث عن التوسيع، هل مصر أول المعنيين في الانضمام للحلف؟
0: يعني في رغبة واضحة لدى دول التحالف بأن تكون مصر هي الآن الدولة الرابعة. الموقف التركي تحديدا، كررت القيادات السياسية التركية هذا الموقف بشكل علني رسمي واضح، أنه هي تدعم أن تكون القاهرة بين العواصم الموجودة تحت سقف هذه المظلة. لكن الجانب المصري أيضا عنده حسابات، يعني كما تابعنا أكثر من مرة في المواقف المصرية التركيز يتم على أنه مصر تتريث بانتظار قراءة مسار هذه المنظومة والتوازنات الموجودة في الإقليم.
1: ترامب رحب دكتور سمير بتشكيل التحالف الثلاثي فيما لو انضمت مصر للتحالف،
0: صحيح،
1: ونعرف ماذا يعني ذلك بالنسبة لإسرائيل،
0: صحيح.
1: هل سيكون ترامب مرحبا؟

0: باختصار لو سمحت.
1: يعني أنا أظن أنه الآن مصر تأخذ بعين الاعتبار الكثير من التوازنات في المنطقة، لذلك هي ربما تراجع الكثير من السياسات. قبل أيام كان في كما تعرف أيضا قمة في العلمين، قمة مصرية يونانية قبرصية يونانية، هذا يعني أنه مصر أيضا تأخذ بعين الاعتبار بعض التوازنات في الإقليم.
0: سؤالي الأخير لك دكتور محمد من الرياض، التطورات التي تشهدها المنطقة هل يجعل يعني بالضرورة من المهم توسيع اتفاق مكة والإسراع في توسيعه؟
2: اتفاق مكة أعتقد أنه وضع اللبنة الأولى لأن يكون هذا التحالف يعني يتجه أولا في مسار حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. يعني أنت لاحظ جغرافية الدول الثلاث، المملكة العربية السعودية تتوسط الشرق الأوسط، من الشمال تركيا، ومن الشرق تعطي الباكستان، وهذا الموقع الجغرافي أنا أعتقد بفرصة كبيرة لكثير من الدول للانضمام إلى هذا التحالف لدعم هذه الدول الثلاث، وهي فرصة كبيرة. الضيف الكريم تحدث وحضرتك سألت عن انضمام مصر. مصر دولة كبيرة تلعب دور رئيسي بغض النظر عن الاتفاقيات السابقة مع الدول مع إسرائيل أو اتفاقيات أمنية مع بعض الدول، لكن أنا أعتقد أنه انضمام مصر وكذلك بعض الدول راح يكون لها دور أكبر فعالية. ولا يجب أن ننظر لهذا التحالف كتحالف عسكري، يعني هو أي نعم جزئية من أنه أي هجوم على أي دولة من هذه الثلاث الدول عندما ترغب الدولة المعتدى عليها لحضور الدول الأخرى بالإمكان، لكن أنا أعتقد أنه هذا يعني توجه جديد في المنطقة وهو ما يحدث، لأنه في ترى من أبعاد هذا التحالف هنالك تحرك أمريكي كبير لترك المنطقة، وهذا هو ما هو واضح الآن في الصراع داخل في المنطقة. يعني أنت رأيت أنه أغلب القوات العسكرية تقريبا انسحبت إلا من بعض الدول، ويجب أن يملأ الفراغ من قبل أهل المنطقة، وهذا هو التخطيط بحد ذاته السليم لملء الفراغ، والدول المعنية ستكون مرحب بها أن تنضم إلى هذا التحالف، وليس بالضرورة أن يكون هنالك قوة عسكرية، هنالك يعني أمور أكثر أهمية منها السياسية ومنها الاقتصادية التي تحتاجها الثلاث الدول لي يعني يكون هذا تحالف فعال على المستوى الإقليمي والعالمي.
0: شكرا جزيلا لك من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد القبيبان، وأشكر ضيفي في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. في ختام هذه الحلقة شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

طبقتك

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة.

0: For you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: بعد سيطرة الحوثيين على جزيرتي حنيش اليمن، يطالب مجلس الأمن بموقف حازم تجاه تهديد باب المندب، والسعودية تؤكد أنها لن تتردد في ردع الجماعة. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعوا. بعد يوم خلف 9 شهداء، إسرائيل تقصف قطاع غزة برا وبحرا، وحماس تستنكر صمت مجلس السلام. قتلى وجرحى في هجوم على كييف، وزيلينسكي يؤكد حل مشكلة الطائرات المسيرة بعد توقيع شراكة لإنتاجها مع كندا.

0: أهلا بكم من جديد. دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم إزاء تصعيد الحوثي في تعز والحديدة. وحذرت الوزيرة اليمنية من تداعياته على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقالت الزوبة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إن تحركات الحوثيين باتجاه الساحل الغربي لا تمثل وفق تقدير الحكومة اليمنية تحركا عسكريا محليا معزولا، بل محاولة لفرض واقع جديد قد يعزز قدرتهم على تهديد الملاحة والتجارة الدوليتين. كما طالبت مجلس الأمن بالضغط لوقف الهجمات واتخاذ تدابير لمنع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والتمويل إلى الحوثيين ودعم الحكومة اليمنية في حماية السواحل والموانئ والممرات البحرية. أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل أن المملكة لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الهجمات الحوثية وحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وقال الواصل خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الهجمات الحوثية على السعودية إن المملكة تتمسك بحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وحازم والعمل على وقف أشكال الدعم التي تمكن الحوثيين من مواصلة هجماتهم وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. بدوره أكد مجلس الدفاع اليمني عدم السماح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى أوراق ضغط أو منصات لتهديد الملاحة الدولية. وأوضح المجلس أن المعركة تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية، مشددا على أنه لن يسمح بوجود مناطق خارج سيطرة الدولة. وأضاف أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تقتصر على جبهة محددة، وأنها ستتعامل مع مصادر التهديد وتحركات الحوثيين وفق التقديرات العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي. نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخال مطلة على البحر الأحمر. وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية حكومية إلى وصول مسلحي جماعة الحوثي إلى جزيرتي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، ما يعد تحولا ميدانيا مفصليا تشهده جبهة الساحل الغربي لليمن. في المقابل أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية بدء استخدام جميع أنواع الأسلحة والنيران لاستهداف أي تحركات عسكرية للحوثيين في منطقة طريق تعز المخا.
1: تسارع التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن من حيس والخوخة إلى مفرق المخا.

0: ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذوباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا باتت ذوباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي، فيما تشير المصادر إلى سعي الجماعة لمد نفوذها على كامل الساحل اليمني للبحر الأحمر. وعليه فإن أي تقدم حوثي نحو المضيق يرفع المخاطر على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة عالميا، يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. وأمام هذا التطور، أمرت القوات الحكومية بإعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة، ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين. فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
1: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشيد العليمي إن استعادة الدولة سيطرتها على الساحل مصلحة عربية ودولية مشتركة. وأضاف العليمي لدى استقباله سفير مصر لدى اليمن إيهاب أبو سريع في الرياض أن جماعة الحوثي تصعد على مختلف المستويات بمشاركة خبرات مرتبطة بالحرس الثوري والجماعات المتحالفة معه، وحذر من أن أي تهديد لباب المندب سيمتد للبحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، داعيا القوات الحكومية إلى إعادة ترتيب صفوفها في الساحل الغربي للبلاد. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه لا توجد في الوقت الراهن مناقشات بشأن تحرك أو رد عسكري في إطار حلف مكة عقب هجمات الحوثيين على السعودية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي أن الاتفاقية تحالف دفاعي في طبيعتها وتركز على تحقيق الأمن من خلال الردع، مضيفا أن باكستان ستتحرك وفقا لما تبنيه الاتفاقية عندما يحين الوقت. كانت الخارجية الباكستانية قد أدانت بشدة هجمات الحوثيين على مناطق في السعودية، مشيرة إلى وجوب احترام سيادة المملكة ووحدة أراضيها. كثفت القوات الإسرائيلية القصف والتحركات العسكرية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن قصفا مدفعيا عنيفا تزامن مع تقدم محدود آليات عسكرية ثقيلة في محيط منطقتي أبو العجين ووادي السلقة جنوب شرقي دير البلح وسط عمليات نسف لمنازل في المنطقة. وأضافت أن قذيفة سقطت داخل منزل لعائلة عبد الجواد قرب مدخل شارع أبو حسني شرقي دير البلح من دون وقوع إصابات، فيما سجل إطلاق نار كثيف في منطقة أبو العجين وفي مدينة غزة. أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه الساحل. اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إسرائيل بمواصلة خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن 9 فلسطينيين استشهدوا منذ فجر الخميس جراء القصف الإسرائيلي. وقال نعيم إن عدد الشهداء منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي بلغ نحو 1400، إلى جانب أكثر من 4500 مصاب، موضحا أن نحو 40% منهم من الأطفال والنساء. وانتقد نعيم وصفه بصمت مجلس السلام وممثله ميلادينوف تجاه استمرار القصف، معتبرا أن هذا الصمت يمثل تواطؤ وأن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار. حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك من ازدياد خطورة تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي

0: إلى التحرك لإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع. وأوضح أكتورك في تصريحات صحفية أن إسرائيل تواصل بشكل منهجي هجماتها على قطاع غزة ولبنان، مشيرا إلى استمرار إجبار سكان المنطقة على النزوح، وأضاف أن ثلثي سكان غزة يواجهون الجوع بمستويات حرجة أو طارئة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية مشتركة واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة ما وصفه بالموقف التوسعي والإبادي لإسرائيل في المنطقة. قتل 5 أشخاص وأصيب 67 آخرون بينهم 8 أطفال في هجوم روسي على بافلوغراد بمقاطعة نيبرو بيتروفيسك بالتزامن مع هجمات استهدفت كييف وضواحيها. وفي ضواحي كييف استهدفت هجمات روسية مستودعات في منطقة بوتشا، حيث تواصل فرق الطوارئ إخماد حريق، فيما أفادت تقارير باندلاع حريق واسع قرب هوستوميل، كما سجلت أضرار في منطقتي سلوميانسكي وأربولونسكي في العاصمة كييف بعد إصابة طائرة مسيرة سقف مركز أعمال من 4 طوابق وسقوط أخرى على مبنى مكاتب من طابقين. وقعت أوكرانيا وكندا إعلانا لشراكة تمتد 100 عام يستهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى كندا إن البلدين بحثا أيضا اتفاقا للطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن كندا ستكون أول دولة في الأمريكيتين تبرم معها أوكرانيا صفقة من هذا النوع، وأن أوتاوا مستعدة لطلب كميات كبيرة مع نقل 30% من الإنتاج إلى أوكرانيا. وأضاف أن كييف تعمل على تطوير حلول لمواجهة الطائرات المسيرة النفاثة ولا سيما مسيرات شاهد، مؤكدا أن أوكرانيا ستشارك خبراتها وحلولها مع شركائها. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن 4 مقذوفات مجهولة أصابت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية غرب خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أن المقذوفات تسببت في اندلاع حريق في هيكل إحدى السفينتين، بينما لم تتضح بعد الحالة الدقيقة للسفينة الثانية أو حجب الأضرار التي لحقت بها. أفادت صحيفة أمريكية بأن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني لبحث اتفاق مؤقت بشأن إدارة الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع مقرر عقده الاثنين في مدينة صلالة العمانية ضمن مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى موافقة على اتفاق مؤقت ينظم حركة الملاحة عبر المضيق. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفته الوكالة بعدم امتثال إيران لالتزاماتها في الملف النووي.
1: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قراراً بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران، فيما امتنعت 8 دول وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية 3 بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وسبق للوكالة أن أصدرت قرارات سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026، إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة

0: حتى لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي، وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفتا إيران وتمتلكان حق النقض في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.
1: في بازار طهران الكبير تنعكس تداعيات الحرب والعقوبات مباشرة على الأسعار وحركة السوق وسط تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.
2: بازار طهران الكبير وجه الاقتصاد الإيراني، بمراته ومحاله تتزاحم بأقدام سكان المدينة التي تعيش على وقع الحرب والعقوبات منذ 7 أشهر. ضجيج الباعة والزبائن والزوار هنا تزاحمه أصداء العقوبات الاقتصادية الأمريكية من التضخم وتقلبات العملة الإيرانية.
3: صادراتنا متوقفة بشكل كامل، وكانت قد توقفت حتى قبل هذه الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات المفروضة علينا. السجاد الإيراني يعود تاريخه إلى 2500 عام. صحيح أن الصادرات تتوقف، لكن السجاد نفسه لا يختفي، لأنه جزء من تاريخنا، وهذا السجاد يعكس جانبا من تاريخ إيران.
2: خلف ازدحام الممرات هنا تبدو الأرقام أكثر قسوة. الدولار في السوق الحرة تجاوز حاجز 230 ألف تومان تقريبا، فيما تشير تقديرات حديثة إلى تضخم يقترب من 70%. تراجع العملة وارتفاع كلفة الاستيراد والعقوبات المشددة كلها تصل إلى سعر السلعة وقدرة المشتري وأرباح التجار.
4: اقتصاد الناس تدهور ولم يعودوا قادرين حتى على شراء دجاجة، ومن يريد منهم استئجار منزل لم يعد قادرا على تحمل تكاليف الإيجار، وعلى حكومتنا الآن أن ترى ماذا يمكنها أن تفعل من أجلنا.
5: صحيح أننا نعيش في ظروف حرب، الأسعار مرتفعة بعض الشيء، والقدرة الشرائية للناس أصبحت أضعف، لكنهم رغم ذلك يواصلون حياتهم اليومية.
2: اليوم وبعد حرب لم تنتهي تداعياتها وضغوط اقتصادية متصاعدة، يواصل السوق عمله لكن بإيقاع مختلف وحسابات أكثر صعوبة.
6: في بازار طهران لا تحتاج الأزمات الاقتصادية لكثير من الشرح، يمكن قراءتها في الأسعار وفي أحاديث التجار وفي حسابات المشترين. تمر طهران بواحدة من أكثر مراحلها السياسية والاقتصادية تعقيدا. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
1: قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت تفجيرا عنيفا في تلة علي الطاهر، أحدث ارتجاجات ودويا قويا في منطقة النبطية ومحيطها. أفادت مصادر محلية بأن ارتدادات الانفجار وصلت إلى مدينة صيدا على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن القوات الإسرائيلية فجرت أنفاقا في جنوب لبنان، ما تسبب بهزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات.

0: جرد تصعيد عسكري عابر بل ارتجاجا عادل 4.5 درجات على مقياس ريختر، وتردد صداه في أرجاء محافظة نبطية، وعقبه إعلان إسرائيلي باستكمال نسف شبكة أنفاق تمتد لأكثر من كيلومترين. أنفاق زعم الاحتلال أنها تابعة لحزب الله، وأنها أسست على مدى عقدين برعاية إيرانية، ليطلق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف أكبر قاعدة لإيران خارج حدودها، وذلك في بيان مشترك مع وزير دفاعه أكد فيه بقاء الجيش الإسرائيلي فيما يسمى بالمنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني، مع العمل على منع حزب الله من إعادة التموضع فيها. وتكتسب تلة علي الطاهر بارتفاعها البالغ نحو 600 متر شمال الليطاني وزناً يتجاوز أهميتها الجغرافية، فهي مرصد يطل على مساحات واسعة من الجنوب وجزء من معادلة تتجاوز الميدان إلى ملفات الانسحاب ونزع السلاح. غير أن الصدى الأكثر صخباً لهذا التصعيد المتسارع يتردد في صناديق الاقتراع الإسرائيلية، حيث يزاحم نتنياهو الوقت قبل انتخابات أكتوبر المرتقبة، معبئاً معسكره اليميني باستعراض القوة خشية انقسام يفقده الأغلبية. وبين تفجير الأنفاق تحت الأرض واستثمار غبار المعركة لضمان الأغلبية البرلمانية، تتحول مرتفعات الجنوب اللبناني إلى منصة مزدوجة ومسرح تتشابك فيه أهمية الموقع مع الحسابات السياسية.
1: نظمت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الإعلام الصومالية ندوة في العاصمة مقديشو تناولت دخول العلاقات التركية الصومالية مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية في ظل تزايد الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف هذه العلاقات.
2: عهد جديد للعلاقات التركية الصومالية، عنوان ندوة نظمتها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في العاصمة مقديشو. الندوة هذه شهدت حضور مسؤولين وأكاديميين وإعلاميين من تركيا والصومال من أجل تعزيز الثقة في ظل حملات إعلامية تستهدف العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
3: بدأت العلاقات التركية الصومالية بالأعمال الإنسانية ثم انتقلت إلى التنمية، واليوم تتحول إلى شراكة استراتيجية تشمل الأمن والدفاع والاقتصاد والاستثمار في الطاقة، لكن هناك تضليل إعلامي يستهدف هذه العلاقة، وعلى الدولتين التصدي لهذه المحاولات البائسة والاستعداد للدفاع عن المصالح المشتركة.
2: محاولات لتشويه العلاقات الصومالية مع تركيا لإضعاف الثقة الشعبية في المشاريع الاستراتيجية المشتركة، محاولات تنهمك فيها دول إقليمية ومنظمات إرهابية، ما يستدعي جهودا ثنائية لحماية المصالح المشتركة بين البلدين.
4: تلعب إسرائيل دورا كبيرا في تشويه العلاقات الصومالية التركية، وبعد اعترافها بأرض الصومال في ديسمبر من العام الماضي بدأت حملات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تستهدف التنظيمات الإرهابية الناشطة في الصومال مثل حركة الشباب هذه العلاقة، لأن رفع مستوى التعاون بين البلدين يضر بمصالح هذه التنظيمات.
2: 15 عاما على الدور التركي في الصومال عند أول زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان في العام 2011، دور بدأ بالمساعدات الإنسانية ثم شراكة استراتيجية تشمل الجانب الاقتصادي والأمني والعسكري، ما جعل تركيا أول دولة أجنبية استثمرت في قطاع الثروة السمكية واستخراج البترول وإعادة الجيش الصومالي.
5: مرحلة جديدة من العلاقات التركية الصومالية، مرحلة تتسع فيها مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية من الأمن والدفاع إلى التنمية والاقتصاد، إلا أنها شراكة لا تخلو من تحديات ومكائد تتربص بها، وهو ما دفع إدارة الاتصال في الرئاسة التركية إلى تنظيم هذه الندوة لمكافحة التضليل الإعلامي. أويس حسين، تيرت عربي، مقاديشو.
1: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. بعد سيطرة الحوثيين على جزيرتي حنيش، اليمن يطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم تجاه تهديد باب المندب.

والسعودية تؤكد أنها لن تتردد في ردع الجماعة. بعد يوم دام خلف 9 شهداء، إسرائيل تقصف قطاع غزة براً وبحراً، وحماس تستنكر صمت مجلس السلام. قتلى وجرحى في هجوم على كييف، وزيلينسكي يؤكد حل مشكلة الطائرات المسيرة بعد توقيع شراكة لإنتاجها مع كندا. شكرا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم بعد قليل بحول الله.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: Getting Shajara Tayyib at school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons. That's
5: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: بأن لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور لا يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
10: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: حين تتحرك بريطانيا ومعها دول أخرى ضد منتجات المستوطنات، فهذه ليست مجرد مواقف سياسية بل رسالة واضحة: الاستيطان لن يبقى فوق القانون، والعالم بدأ ينتقل من الإدانة إلى الفعل. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. المستوطنات تفجر أزمة بين بريطانيا وإسرائيل. القيلولة تحول مدارس الصين إلى فنادق للأطفال. وروبوتات تتظاهر ضد التكنولوجيا في شوارع بولندا. قرار بريطاني غير مسبوق ضد الاستيطان الإسرائيلي، إذ أعلنت لندن حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن حزمة إجراءات تستهدف النشاط الاستيطاني ومن يقف خلف توسعه. القرار يشمل أيضا فرض عقوبات على شركات وأفراد يسهمون في تمويل وبناء المستوطنات، ومنع الإعلان داخل بريطانيا عن بيع الأراضي والعقارات فيها. خطوات أعلنها وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مع الإشارة إلى عمليات التهجير والتطهير العرقي التي تحدث في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. شاهدوا معي.
1: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank perpetrated by settler terrorists. And all too often, the Israeli government has turned a blind eye to this, and worse, members of it have made statements and taken actions to support the forced displacement of Palestinians. Now, for a long time, the British government has rightly said settlements are illegal, but we have remained silent on the question of the legality of the occupation as a whole, which in 2024, the International Court of Justice concluded was unlawful. Today I announce that the official view of the British government is that the occupation is unlawful. Yeah. Settlements are illegal. They should not be promoted in our country. So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupation.
0: أما رئيس الوزراء البريطاني إندي بيرنهام فدافع عن القرار، مؤكدا أن على بلاده أن تقف إلى جانب العدالة في مواجهة الظلم. شاهدوا معي.
2: Where people are being bullied out of their homes, intimidated, we will always stand with the underdog and take what action we can to support them. That, Mr. Speaker, is leadership on the world stage. Britain being true to what it's always been about. That is what the British government, British people.
0: لكن الخطوة البريطانية لم تكن منفردة. اتحركت لندن بالتنسيق مع فرنسا وكندا، فيما أعلنت 12 دولة دعم فرض قيود على التجارة مع المستوطنات أو دراسة إجراءات مماثلة. أما الرد الإسرائيلي فجاء سريعا، إذ هاجم وزير الخارجية جدعون ساهر القرار البريطاني ووصفه بأنه تدخل في الشؤون الإسرائيلية قبل أن يعلن سلسلة إجراءات ضد لندن. نشاهد معا.
3: Decided, as stated with the agreement of Prime Minister Netanyahu, on the following Israeli countermeasures. One, the closure of the British consulate in Jerusalem. Second, the removal of British representatives from the International Gaza Support Center in Kiryat.

0: Gut. Third, the termination of British activities to train Palestinian Authority forces in Judea and Samaria under the British support team in Ramallah. Fourth, the denial of entry to Israel to 12 British elected officials, elected representatives, and other British nationals involved in anti-Semitic and anti-Israel activity, as well as those who deny the very existence.
1: من أبرز هذه الإجراءات إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال 30 يوما وسحب اعتماد دبلوماسيها، إلى جانب وقف أنشطة بريطانية مرتبطة بتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. كما قررت تل أبيب منع 12 شخصية بريطانية من دخول إسرائيل، بينهم 11 نائبا أبرزهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين. وعلى منصات التواصل أثار القرار البريطاني تفاعلا واسعا بين من اعتبره تحولا مهما من الإدانة إلى خطوات عملية ضد الاستيطان، ومن رأى أنه جاء متأخرا ولا يزال دون مستوى الانتهاكات الإسرائيلية. عربيا وإسلاميا رحبت 8 دول بالخطوة البريطانية، وهي الأردن والسعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا وأندونيسيا وباكستان. ودعت هذه الدول المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ومحاسبة الجهات والأفراد المتورطين في النشاط الاستيطاني. إذن الآن مشاهدينا الأحباء نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع هالة. شاهدوا معي ماذا كتبت. إذن هالة تقول: ما يحدث هو كسر لقواعد اللعبة القديمة وحصر الاحتلال في زاوية العزلة. أما أبو عبيدة فكتب قائلا: إغلاق القنصلية يعكس صدمة تل أبيب الحقيقية، الغرب بدأ يتخلى تدريجيا عن حصانته الأبدية للانتهاكات ومشاريع التطهير العرقي. أما أحمد سالم فكتب قائلا: خطوة لندن ممتازة لكنها تظل منقوصة ومتأخرة، لا معنى لمعاقبة حجارة المستوطنات وحدها ما دام الاحتلال نفسه مستمر دون تفكيك. مراد يقول: صراع بدأ بين حلفاء الماضي وما زال مستمرا وسيتصاعد في الأيام القادمة. هل تتذكرون مشاهدين الأعزاء طفولتكم القديمة حينما كنتم تستيقظون مبكرا وتغادرون فراشكم من أجل الذهاب إلى المدرسة؟ أعتقد كان كثيرون منا يشعرون حينها بالإرهاق فضلا عن الرغبة في النوم، لا سيما مع ساعات الدوام الطويلة، أملا في الحصول على قسط من الراحة ولو لبضع دقائق. لعل نوستالجيا العودة إلى المدارس الآن جالت بخواطركم، ولكن تخيلوا معي حال المدارس إذا ما قررت يوما ما زيارتها في وقت الظهيرة. نعم، تخيلوا أن تدخلوا المدرسة فتجدوا الأضواء مطفأة، الطلبة في سبات عميق، ولا ضجيج ولا صراخ ولا أصوات في المكان. ما أقوله في الحقيقة ليس خيالا بل هو واقع. فمع بداية العام الدراسي الجديد اتخذت المؤسسات التعليمية في الصين إجراءات لتخفيف العبء الدراسي وحماية أوقات الاستراحة وضمان حصول الطلاب على مزيد من النشاط البدني. وبدأ من المتوقع الآن أن يحصل طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية على ساعتين على الأقل من النشاط البدني يوميا، مع تطبيق استراحة بين الحصص الدراسية لمدة 15 دقيقة. وهنا تشاهدون جانبا من تلك الحصة المدرسية التي أضيفت إلى جدول الطلاب اليومي. شاهدوا معي.

النوم سلطان كما يقال. مشروع القيلولة ليس وليد هذا العام سواء في الصين أو في اليابان، بل إن بدايته تعود في الصين إلى عام 2020، لكن الآن طورت الفكرة.

وزودت المدارس بمكاتب وكراسي قابلة للإمالة تتوافق مع المعايير الهندسية المناسبة للطلاب. رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفكرة وطلبوا بتطبيقها في المدارس بمختلف الدول وأماكن العمل، ثم فوجئ البعض أن اليابان تطبق أيضا مبدأ القيلولة في كثير من أماكن العمل، بل تحث عليها وتطلق عليها مسمى ثقافة إينيموري، أي النوم أثناء الحضور، وهي استراحة للموظفين لشحذ طاقتهم للعمل بقية اليوم. شاهدوا معي.

0: الآن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ وأعتقد بأن التفاعل كان كبيراً. شاهدوا معي. إذا نبدأ مع أليكس الذي كتب قائلاً: الحكومة في جنوب إفريقيا لديها نزل 5 نجوم يأخذون إجازات استجمام في المنتجعات الصحية. أما فيليب فيقول: القيلولة القصيرة تجعل الأطفال يستطيعون الاستيعاب بسرعة فائقة، حيث يحتاج العقل إلى فترة راحة لتخزين المزيد من المعلومات. أما منار فكتبت قائلة: في مصر من 50 سنة كان في حصة نوم في فصول KG1، وفي آخر اليوم علشان نروح البيت مش تعبانين. الكلام ده كان في كلية رمسيس للبنات، وطلعنا ناس مسؤولين ومتعلمين ومثقفين. السيد يقول: ياصين بتعمليها ازاي؟ احنا بنقعد نايمين في العيال او ننيم في العيال 3 ساعات في البيت. الآن نذهب بكم أيها الأحبة إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث نظمت مظاهرة أمام مقر وزارة الشؤون الرقمية. احتج فيها نحو 30 روبوتا، كما أقول، ضد مخاطر التكنولوجيا، مطالبين الحكومة بتقنين استخدام الذكاء الصناعي. كما سمعتم، نعم، روبوتات خرجت للتظاهر من أجل مصالح البشر، حيث سارت روبوتات على هيئة دوائر ملوحة بالأعلام، وأطلقت شعارات عبر مكبرات الصوت مرددة شعارات مثل: نريد لوائح، نريد قواعد، نريد قانونا، ولا تنتظروا، نظموا، احموا الوظائف. قد يبدو الأمر غريبا وغير مألوف طبعا، ولكن هذا ما حدث بالفعل. المظاهرة نظمت من قبل مبادرة تدعى الديمقراطية، وقال المنظمون أن الهدف من المظاهرة هو تسليط الضوء على مخاطر الذكاء الصناعي على سوق العمل، فضلا عن الإسراع في إصدار تشريعات تحمي الوظائف البشرية. هنا جانبا منها، شاهدوا معي.
1: Chroncie miejsca pracy. Nie czekajcie. Pora na zasady.
0: المثير أكثر هو ما جرى خلال المظاهرة هنا، حيث تولت الروبوتات مهمة الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين. وقال الروبوت البشري إيجيبوت A3، أحد النماذج العاملة بذكاء صناعي: الروبوتات الموجودة هنا تؤكد أن هذه التكنولوجيا أصبحت بالفعل واقعا فعليا في الشارع. وبالتزامن مع سير الروبوتات في الشارع، خرج وزير الشؤون الرقمية البولندي كيشتوف كافكوفسكي، حيث التقى بالمنظمين القائمين على المظاهرة وتحدث معهم، مؤكدا أن أهداف الوزارة تتوافق مع مخاوف المتظاهرين. ونقلت عنه إذاعة إسكا قوله: الناس أولا، وهذا هو الأهم بالنسبة إلينا. إذن الآن أيها الأحبة نذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد كيف كان التفاعل مع مظاهرة الروبوتات، ونبدأ مع هذا التعليق. شاهدوا معي. عندما تبدأ الروبوتات في الاحتجاج على الروبوتات التي تأخذ وظائفنا، تعرف أن نقاش الذكاء الصناعي قد وصل إلى مستوى جديد، لكن المخاوف حول التنظيم وحقوق العمال حقيقية تماما. بوليانا تقول: يجب على البشر وروبوتات الذكاء الصناعي الاتحاد لوقف انقراض الأرض. لا يمكن لنا ولا هم العيش في عالم غير صالح للحياة بسبب التلوث. أما مايا أحمد فكتبت قائلة: الحياة بعد الذكاء الصناعي رايحة المكان مختلف تماما، الله يستر. تعليق آخر: الروبوتات نفسها في مظاهرة للدفاع عن حق البشر في الوظائف، للأصالة عنوان. أحرجت النائبة الفرنسية ماتيل بانو وزير خارجية بلادها بشأن موقف فرنسا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. نشاهد معا ماذا قالت.
2: que la France est complice d'Israël. Alors que de tous les pays du monde, je n'en connais pas d'autres, on pourra en discuter, qui ait fait autant pour la cause palestinienne que la France depuis le 7 octobre dernier. Eh oui.
3: Alors, dans cette vidéo, le ministre des Affaires étrangères prétend donc que la France est le pays au monde qui a le plus fait pour la Palestine. Alors, j'ai une question pour lui. Monsieur Barrot, connaissez-vous l'Espagne? Vous savez, ce pays avec qui nous partageons les Pyrénées et qui a dénoncé sans relâche le génocide en cours à Gaza, décrété un embargo total sur les armes dès octobre 2023, rappelé son ambassadrice à Tel Aviv, pris des sanctions économiques, interdit aux navires transportant du carburant pour l'armée israélienne d'accoster dans les ports espagnols, interdit d'entrer sur le territoire espagnol des personnes participant directement au génocide ou encore l'importation de produits provenant des colonies illégales à Gaza et en Cisjordanie. Monsieur le ministre, ne connaissiez-vous pas l'Afrique du Sud qui, dès décembre 2023, a déposé devant la Cour internationale de justice une plainte contre Israël pour génocide? Connaissez-vous la Colombie, Cuba, le Sénégal, la Namibie, la Bolivie, le Nicaragua, ces pays qui composent le groupe de La Haye qui appellent à ce que soit respecté le droit international?
0: نشاهد في المقطع الآتي تظاهر آلاف أسلوفينيين في شوارع العاصمة ليوبليانا تعبيرا عن رفضهم القاطع لافتتاح أول سفارة إسرائيلية في البلاد، مطالبين حكومة بلادهم بقطع كامل للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تل أبيب. شاهدوا معي.

0: discrimination and domination has a name.
1: قصة نموذجية في التكافل الاجتماعي نشاهدها في الفيديو الآتي، حيث نجح أهالي الخليل ومناطق الضفة الغربية في جمع مبلغ هائل خلال ساعات معدودة لإنقاذ حياة الشاب مالك القواسمي. نشاهد التفاصيل.
2: بنقول صار المبلغ عندنا 1,600,000 وزيادة كمان.

0: والله والله كنت عارف انه قبل ما اجي نروح من برا بهمة شبابنا وبهمة اهل الخليل.
1: ظهر الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في مقطع مصور لأول مرة عقب الإفراج عنه بعفو رئاسي إماراتي، موجها الشكر لتركيا والإمارات مع تأكيده ثباته على مبادئه. نشاهد معا ماذا قال.
2: أنا عبد الرحمن يوسف القرضاوي، أطل عليكم أيها الإخوة هذه الإطلالة السريعة لكي تطمئنوا علي ولكي أقدم الشكر للذين يستحقونه. وإنني بعد حمد الله وشكره أشكر الجمهورية التركية، أشكر رئيسها الرجل المحترم الذي يقف دائما في الموقف الصحيح من التاريخ. أشكر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما قام به من جهود لإنهاء هذه الأزمة منذ بدايتها، وأشكر كذلك مؤسسات الجمهورية التركية، وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية، كلها قامت بأدوار مشكورة وكبيرة. وأشكر كذلك الشخصيات العامة التي ساهمت مساهمة كبيرة في إنهاء هذه الأزمة بهذا الشكل الطيب. وأشكركم على دعائكم ودعمكم طوال فترة احتجازي في دولة الإمارات، وأشكر آل القرضاوي الذين وقفوا مع قضايا الحق والذين دعموني أنا شخصيا خلال مسيرة صعبة، مسيرة لم تكن سهلة أبدا وامتدت الآن ربما أكثر من ربع قرن. وإنني أحب أن أنوه على ثلاثة أمور. الأمر الأول، أنني ما زلت كما أنا، قناعاتي ومبادئي لم تتغير. الأمر الثاني، أنني لم أتعرض خلال فترة احتجازي في دولة الإمارات لأي اعتداء جسدي أو حتى لفظي، وهذه شهادة أشهدها. الأمر الثالث هو شكر لدولة الإمارات ولرئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لاتخاذهم القرار الحكيم والسليم بالاستجابة للوسطات وبإنهائها.
1: حذر باحث سابق في شركة أنثروبيك من أن الذكاء الصناعي الفائق يهدد بفناء البشرية بنسبة تتجاوز 10% خلال عقد، وأكد أن سباق التكنولوجيا الحالي يمثل مقامرة حقيقية بحياة البشر في ظل غياب آليات السيطرة الفعالة. نشاهد معاً.
3: I just read one of the most terrifying things as an AI researcher at one of the leading AI companies just resigned, saying that researchers are building something that could kill us in a decade. This isn't hyperbole.

0: شاهق في الصين بعد رحلة شاقة استمرت 5 ساعات، واصفا التجربة بأنها الأخطر في حياته. نشاهد معنا.
1: جرب تمشي كده على الحبل اللي انت شايفه ده، فوق قمة من أعلى القمم اللي موجودة في الصين.

0: أجربها.
1: واو الصوت.
2: لا أعلم إذا كانت هذه الرحلة تستحق كل هذه المخاطرة. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس المكان وفي نفس الزمان. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

start making a run right away.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا، مجلس القيادة اليمني يؤكد أن حماية ساحل اليمن مصلحة دولية مشتركة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن، وطهران تعتبره قرارا منحازا ومسيسا. مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، أي تأثير للأحزاب العربية في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة؟

0: في ملفنا الأول نناقش تقدم الحوثيين على الساحل الغربي لليمن بعد سيطرتهم على كل من حيث والخوخة والمخا، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا، تقدم يضع باب المندب أمام اختبار جديد. فإلى أي مدى يمكن أن يمتد هذا التقدم الحوثي على الساحل الغربي، وما الذي يعنيه الاقتراب من باب المندب لمعادلة الصراع وحركة الملاحة الدولية؟
1: تسارع التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن من حيس والخوخة إلى مفرق المخا ثم المدينة، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا وسط مخاوف من امتداد المعارك نحو باب المندب. تحت ضغط هجوم حوثي كثيف انسحبت القوات الحكومية من حيس والخوخة جنوبي الحديدة ليفتح التراجع الطريق أمام تقدم الحوثيين بشكل أسرع على امتداد الساحل الغربي. ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذوباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا بات الذباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي، فيما تشير المصادر إلى سعي الجماعة لمد نفوذها على كامل الساحل اليمني للبحر الأحمر. وعليه فإن أي تقدم حوثي نحو المضيق يرفع المخاطر على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة عالميا، يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. وأمام هذا التطور أمرت القوات الحكومية بإعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة، ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين. فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الدكتور عاتق جار الله. دكتور عاتق أهلا بكم. إذن دكتور، استنادا إلى تقرير مركز أو تقرير التحليل لمركزكم المخا للدراسات الاستراتيجية المنشور بشأن العمليات العسكرية للحوثيين ومخاطر استهداف ميناء المخا، نسألكم هنا في البداية عن الأهداف ربما العسكرية والجيوسياسية المباشرة وغير المباشرة من سعي الجماعة للسيطرة على هذا الممر الشريط الهام، وكيف تخدم هذه العمليات استراتيجية الحوثيين ككل في

0: منطقة البحر الأحمر.
1: نعم، أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام. الحقيقة أن المعركة من، وأنا قلت في هذا الاستوديو أيضا أنه قبل أسبوعين، بأن هذه المعركة ستحصل وبالفعل

0: من أهم الأسباب التي أدت إلى يعني سقوط يعني مدينة المخا بيد الحوثيين. الأمر الأول هو التنسيق العالي جدا مع ضباط في صفوف طارق صالح، ونحن نعرف بأن طارق صالح هو أيضا يعني الألوية أو الجنود تبع مشكلين لا توجد لديهم عقيدة عسكرية موحدة، باعتبار أنهم أتوا أيضا عندما انشق عن الحوثيين، هم أيضا كثير من الجنود أتوا وانشقوا إليه، فهو لم يستطيع أن يغربل هؤلاء الجنود ولائهم للجمهورية، موقفهم من الحوثي، يعني اشتغل بشكل خلينا نقول عفوي، شكل فيه نوع من الفوضوية في الانتماء والتجنيد. وأيضا طارق صالح لا يمتلك يعني عقيدة يعني متماسكة سياسية، فهو كان خارج إطار الشرعية وموالي للإمارات، وبعد ذلك أيضا انضم في الشرعية فخسر موقف الإمارات في نفس الوقت. فالمسألة كان في إرباك كبير جدا في داخل صفوف يعني الألوية التابعة لطارق صالح، وهي ليست ألوية قليلة، هي كثيرة جدا، والعتاد أيضا كان عتاد نوعي. واليوم هذا النقطة الأولى اللي هي نقطة التنسيق. النقطة الثانية هي نقطة الاختراق الإلكتروني. فهناك حديث الآن في اليمن بأن الحوثي استطاع أنه يزور في صوت طارق صالح للدعوة إلى الألوية ويعني الوحدات العسكرية بالانسحاب والتسليم، وأنه تعرض إلى يعني خيانة، وأن هناك يعني كلفة بشرية ستكون أعلى، وبالتالي أدعوكم إلى الانسحاب للحفاظ على أرواحكم. وهذا التسجيل ربما كان له أثر كبير جدا، وهذا حصل طبعا في جبهات أخرى من قبل الحوثيين. الجانب الثالث وهو المهم جدا وهو الكثافة النارية، وهذا بطبيعة الحال في أي معركة، لكن أعتقد أنه لو لم يحصل انسحابات من قبل الألوية التي في الطرف الآخر
1: سوف نأتي
0: لما
1: إلى
0: استطاع
1: تلك
0: أن يدخل
1: دكتور عاتق. ولكن الآن نحن نتحدث عن موقع مدينة المخا، وهذا الموقع تعلم مدى حساسيته عسكريا ولوجستيا، وهذا ما أشارت إليه المعطيات التحليلية لمراكز الأبحاث اليمنية المحلية. إلى أي مدى تمنح السيطرة على المخا وقربها الجغرافي من باب المندب، من مضيق باب المندب الحوثيين ورقة ضغط ربما استراتيجية تؤثر على أمن خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية؟
0: نعم بالتأكيد، طبعا نحن نعرف مكانة المخا. المخا هي يعني موقعها استراتيجية من أربع اعتبارات: الاعتبار الأول لقربها من باب المندب، والاعتبار الثاني قربها أيضا من الحديدة، فهي تتوسط النقطة بالضبط ما بين ميناء الحديدة وما بين ميناء المندب باب المندب، وكلاهما هؤلاء النقطتين يعني تعتبران نقاط مهمة واستراتيجية، موانئ يعني مركزية، عفوا نقاط بحرية مركزية. وأيضا في نفس الوقت تمتد أو تستمد مكانتها الاستراتيجية من أنها تنفتح على مدينة تعز أو تفتح نحو المدينة، يعني مدينة تعز تعتبر كتلة بشرية ضخمة وأيضا منطقة استراتيجية. وفي نفس الوقت مدينة المخا هي يعني تمتلك يعني إطلالة بحرية على القرن الأفريقي، وبالتالي يعني تستطيع تقولي أن مدينة المخا تمتلك المكانة الاستراتيجية من أربع جهات مكتملة الأركان، وبالتالي الذي يسيطر عليه هو بطبيعة الحال سيطر على الممر التجاري، سواء وصل إلى باب المندب أو لم يصل. الآن نحن نتحدث عن وصول الحوثيين إلى جزر تطل على باب المندب، محاذية لباب المندب، فهذا الشيء هو مجرد اقتراب أكثر إلى نقلة النفط ونقلة البضائع، لكن حتى لو وجد في المخا فهو يسيطر أيضا على ممر التجارة العالمية.
1: أشرتم قبل قليل دكتور إلى تراجع الألوية، وهذا ما أشارت إليه تقارير وتقديرات عسكرية واردة من جبهات غربي تعز وجنوبي الحديدة، وصف ذلك بتراجع المفاجئ بالنسبة للقوات الشرعية، وفقدت معسكرات حيوية لعل من بينها معسكر خالد بن الوليد. كيف تقرأ أنتم دكتور كباحث استراتيجي هذا التراجع المفاجئ أولا والسريع؟ هل يعزى ذلك إلى اختلال في موازين القوى أم ربما قصور في التنسيق الأمني وأيضا عفوا العسكري واللوجستي؟
0: أنا بعتقد أنه التراجع بشكل عام، والآن

0: كثير من اليمنيين يطرحوا فرضيات كثيرة لأسباب التراجع، ومنها ما يصيب ومنها ما يخطئ، لكن أنا أعتقد أنه هناك سببين أساسيان. السبب الأول يعني يتعلق بالعقيدة العسكرية بالنسبة للمقاتلين التابعين لطارق صالح وما يسمى بألوية الحراس الجمهورية أو إن شئت المقاومة الوطنية. هذه الألوية لم تأخذ حقها من الوقت حتى يعني تغرس فيها هوية عسكرية متماسكة، هذا بالإضافة إلى ما من أتى من الحوثيين وانضم إلى هذه المعسكرات في وقت سابق. هذا اختلال. ضيفي إلى ذلك أن هذه الألوية لم تلتحق بالحكومة الشرعية ولا بوزارة الدفاع إلا مؤخرا، هذا من ناحية، وهذا له وزنه ولكنه ليس كبير جدا، وإنما الوزن الكبير هو تدخل الإمارات العربية المتحدة. الإمارات تركت أثر، هي صحيح أنها أعلنت الانسحاب لكن لا زال لديها ارتباط مع قادة كتائب، قادة ألوية، سواء في عدن أو في المخا المنتمين إلى يعني معسكرات طارق صالح. هذه اليوم كثير من الناس يقرأ بأنه هناك تواطؤ بل إيعاز إماراتي بفتح الطريق أمام الحوثيين نكاية بالسعودية. فكثير من المراقبين يروا بأن هذه المعركة هي جواب لما حصل بين المملكة العربية السعودية والإمارات في حضرموت وفي يعني عدن وفي المناطق الشرقية من اليمن. لو تتذكري قبل أشهر يعني السعودية ضربت حلفاء الإمارات في هذه المناطق، وبالتالي كأن الإمارات تريد أن ترد يعني الضربة تلك بهذه الضربة. وهناك من يطرح أيضا أنه قد تحصل هناك فوضى في عدن الآن من قبل حلفاء أو من تبقى من حلفاء الإمارات، يعني وكأنه في صراع حقيقي وفي رد إماراتي على الموقف السعودي. الآن كثير من الأعين وكثير من المراقبين ينتظرون رد المملكة العربية السعودية إزاء هذا الاختراق الكبير.
1: ينتظرون ذلك ويراقبون أيضا ما يقوم به الحوثيون. هنالك حديث تداول تقارير سياسية واستخباراتية دكتور عن احتمال وجود إسناد غير مباشر لتحركات الحوثيين الأخيرة. نسأل هنا إلى أي مدى تتطابق ربما مؤشرات المعركة على الأرض مع فرضية تلقي هذه الجماعة ربما إسناد غير مباشر ونوعي ربما يفسر هذا التقدم المتسارع، ثم إذا في حال كان هنالك إسناد ما طبيعته برأيك؟
0: الإسناد من قبل من بالضبط؟
1: من قبل إيران؟ الحوثيين.
0: طبعا الحوثي الآن أنا بعتقد أنه عندما وصل إلى الساحل الغربي، واليوم أصدرنا تنبيه أمني سياسي بأن سيطرة على ميناء المخا سيفتح للحوثي نقطة تهريب واستقبال للأسلحة والمواد المهربة، نقطة جديدة إضافية. أنا أعتقد أنه سيتلقى الحوثي لا شك خلال الأيام القادمة إذا ما استمر سيطرته على الساحل الغربي، سيستقبل كثير من السفن سواء أسلحة أو يعني المواد التي تعينه على التصنيع. ليس فقط هو ربما لا يحتاج الآن إلى سفن إيرانية، شبكات التهريب للسلاح في اليمن متمرسة ولديها خبرة كبيرة جدا بالتمرير حتى من خلال نقاط التفتيش. وكانت قوات طارق صالح عندما كانت في المخا كانت كثير من الأيام تعلن أنها مسكت زوارق ويعني يعني بوارق عفوا سفن تحمل الأسلحة إلى الحوثيين، كانت سفن يعني أسلحة بكميات مهولة. فنحن نتحدث عن أن الحوثي بالفعل، إذا كثير من الناس ينظروا أن الحوثي الآن بهذه المعركة أو الذي أداروا هذه المعركة أنهم خبراء إيرانيين، فنحن نتحدث اليوم عن وصول كثير من الخبراء ربما من حزب الله، ربما خبراء يعني من النظام السوري يعني قديما، ربما خبراء يعني من دول متعددة.
1: وبالتالي دكتور هل تعتقد بأن هذا التصعيد من جانب الحوثيين تعتبره جزءا أساسيا من معادلات الرطع الإقليمية والصراع الدائر في المنطقة؟ نتحدث عن الحرب الأمريكية الإيرانية أم هو شأن يمني خالص؟
0: لا بالتأكيد نحن قلنا من أول يوم واضح يعني واضح للجميع بأن هذه المعركة هي معركة إيرانية بامتياز، وهي معركة ليست ضد القوة اليمنية والقوات اليمنية الشرعية فقط، وإنما هي ضد أيضا المملكة العربية السعودية.
1: شكرا.
0: وبطبيعة الحال هي محاولة لضم ميناء أو باب المندب يوازي مضيق هرمز في مسألة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جرالله، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم. شكرا جزيلا.

0: وفي ملفنا الثاني لهذه الليلة نناقش أبعاد إحالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام الوكالة إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية. في المقابل رفضت طهران القرار واعتبرتها قرارا منحازا ومسيسا. فما تأثير هذا القرار على إيران في هذا التوقيت وما تداعياته على العلاقة بين طهران والوكالة؟
1: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قراراً بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران، فيما امتنعت 8 دول وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية 3 بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وسبق للوكالة أن أصدرت قرارات سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026 إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي. وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفة إيران وتمتلكان حق النقد في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.
0: وللنقاش ينضم إلينا من نيويورك الخبيرة في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ ودراسات الشرق الأوسط بجامعة روتجرز الأمريكية الدكتور عبد الحميد الصيام. دكتور عبد الحميد أهلا بكم. إذن دكتور، وفقا لقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة في فيينا والتي أشار الدبلوماسيون إلى أنها تأتي بسبب عدم تعاون إيران وتقديمها معلومات دقيقة بشأن المواقع وأثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة، نسألكم دكتور في البداية كخبير في الشؤون الأممية والدولية، كيف تقرؤون أو ما هي الدوافع القانونية والمسارات الإجرائية التي اعتمدت عليها الوكالة لتحيل هذا الملف إلى مجلس الأمن؟
2: شكرا أميرة على الاستضافة.
0: أهلا بكم.
2: يعني أولا العلاقة بين الوكالة وإيران علاقة صعبة منذ البداية، وقد كان يقدم السيد رافائيل غروسي تقارير تتهمه إيران بأنها منحازة تلك التقارير، وهناك تقرير قدم في يونيو حزيران الماضي استندت إليه الولايات المتحدة عندما وإسرائيل عندما هاجمت المنشآت النووية الإيرانية. الآن بعد أكثر من سنة وثلاث شهور أيضا يعود نفس المدير العام للوكالة باتهام إيران بأنها غير متعاونة، لكنه لم يرى أن إيران تم الهجوم عليها بدون أي مبرر، بدون أي سند قانوني. هذا عدوان صارخ قامت به الولايات المتحدة وإسرائيل على دولة مستقلة ذات سيادة، والوكالة وقفت إلى بعيدة عن هذا العدوان، لم تدن العدوان بشكل صارخ، ولذلك هناك وضع صعب بالنسبة لإيران، تعرضت للعدوان مرتين والوكالة ما زالت تطالب إيران بالتعاون. الموضوع الآن إحالته إلى مجلس الأمن لا يعني كثيرا. مجلس الأمن كما نعرف وتعرفون بأنه أعاد صفقة العقوبات على إيران بتاريخ 27 سبتمبر
0: هو ما جرى
2: الماضي
0: دكتور،
2: عندما اتهم
0: وكالات
2: إيران.
0: الأنباء الدولية
2: نعم
0: وصفت أن هذه الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة سابقة أولى من نوعها منذ عقدين. نسألكم هنا دكتور عن الترتيبات أو ربما التداعيات السياسية وأيضا الدبلوماسية المترتبة على أو من إعادة الملف النووي إلى مجلس إلى أروقة الأمم المتحدة، وهل يعني ذلك بالضرورة فرض عقوبات مرة أخرى على إيران من الأمم المتحدة؟
2: العقوبات فرضت على إيران، لذلك لا نتوقع أي عقوبات جديدة. القرار 2231 هو الأساس بين إيران ومجلس الأمن، وعندما اتهمت إيران بأنها لم تتعاون أعيدت العقوبات، رزمت العقوبات أعيدت على إيران قبل ذلك. لا نتوقع عقوبات جديدة، يعني حتى يكون هناك أهمية لجلسة مجلس الأمن بدعوة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لمناقشة عقوبات جديدة. طبعا سيتعرض للفيتو الروسي الصيني المزدوج، لأنهم أيضا اعترضوا على هذا القرار، قرار مجلس المحافظين، ورأوه أنه أيضا مسيس ومنحاز. فعلى فرض أن القضية طرحت أمام مجلس الأمن وجاء كروسي، وهو ما نتوقعه، ليقدم تقرير لمجلس الأمن، سيكون هناك جلسة ومناقشات، لكنه لن يكون هناك أي قرار جديد. وأما في الجمعية العامة قد يصدر قرار، ولكن هذا القرار كما نعرف جميعا بأنه يعتبر توصية وليس ملزما لإيران. إذا هذه قضية
0: أشرتم دكتور
2: سياسية،
0: قبل
2: وأنا
0: قليل إلى أنه لم تكن هنالك إدانة لما يجري في إيران. تقارير وسائل الأعلام الأمريكية والغربية أكدت أن قرار محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادته دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة. في ضوء ذلك نسأل هنا دكتور، إلى أي مدى يعكس ربما مثل هكذا قرار ربما تداخلا بين الحسابات السياسية الغربية وآليات المنظمات الدولية التقنية لتضييق ربما الخناق أكثر على طهران؟ وهل ربما يأتي كل ما يجري في إطار سياسة الخنق القصوى أو الأقصى المسلطة على إيران؟
2: نعم هذا صحيح، يعني هذه الدول خاصة التي كانت جزءا من الاتفاقية الشاملة التي وقعتها إيران عام 2015، وعندما تراجعت الولايات المتحدة عن تلك الاتفاقية، هذه الدول كنا نتوقع أن تأخذ موقفا يعني صحيحا وملتزما وتلتزم بالتوقيع الذي وضعته على هذه الاتفاقية، لكن خرجت في الأخير. الولايات المتحدة فرضت رؤيتها، وهذه الدول اصطفت وراء الولايات المتحدة، وأعيدت صفقة العقوبات على إيران، ثم ساهمت أيضا في عقوبات جديدة. والآن هناك عقوبات شديدة جدا على إيران من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وخاصة هذه الدول التي كانت جزءا من الاتفاقية. هذا نوع من الخنق لإيران، لكن في الأخير لن يصدر شيء عن مجلس الأمن، لن يكون هناك صفقة عقوبات معتمدة دوليا من مجلس الأمن، لأن كما قلت العقوبات أعيدت على إيران عندما ناقش مجلس الأمن في سبتمبر 2025 في استحقاق الاتفاقية الشاملة، وأعيدت تلك العقوبات على إيران قبل ذلك طبعا.
0: ربما
2: الآن
0: دكتور في هذا
2: صفقة
0: السياق نفهم ما قاله الممثل الإيراني لدى الوكالة الدولية رضا نجفي، وصف القرار بأنه مسيس لا أساس له ولن يحقق أي نتائج. كيف تقرأ هنا دكتور الاستراتيجية الإيرانية في الرد على مثل هكذا؟

0: كذا قرار. ما هي الأدوات الدبلوماسية والسياسية أمام طهران للرد عليه داخل ربما المنظومة الدولية؟
1: إيران كما نعرف جميعاً الآن في حالة حرب مع الولايات المتحدة، تتعرض للهجوم بشكل يومي وترد على ذلك بهجمات أخرى، سواء على المصالح الأمريكية وعلى المنشآت الأمريكية المنتشرة حولها في مضيق هرمز والبحر عمان، وكذلك في بحر الخليج العربي. لذلك إيران في هذا الوضع الصعب لن يضيف أي شيء هذا الإحالة إلى مجلس الأمن. هي الآن تحاول أن تخرج من هذه الأزمة، تحاول من جهة تفاوض ومن جهة تدافع عن نفسها. لذلك الولايات المتحدة تريد أن تزيد من الضغط على إيران، تريد أن تعزلها أكثر، تريد أن تحرض كثيرا من الدول لفرض مزيد من العقوبات على إيران لتدفعها إلى الاستسلام. وهذا ما قاله السفير الإيراني، قال إذا كانوا يظنون أن هذه الدولة العريقة أنها سترفع بيضها فهم مخطئون. لا العقوبات القديمة دفعت إيران إلى الاستسلام، ولا العمليات العسكرية ستدفعها
0: وربما
1: إلى
0: ستذهب
1: الاستسلام.
0: دكتور إيران أبعد من ذلك. برأيك اليوم المؤسسة الحاكمة في إيران هل تملك نية أو غطاء قانوني ربما وسياسي للتلويح أو الإقدام الفعلي على أو أي خطوة للخروج النهائي من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كربما ورقة ضغط أخيرة بالنسبة لإيران؟
1: أنا لم تلوح إيران أبداً بورقة الخروج من اتفاقية عدم الانتشار النووي، هي قبلت هذه، لم تقبل بالبروتوكول الإضافي، لكنها ما زالت ملتزمة بالاتفاقية وفتحت منشآتها عندما كان هناك تعاون حقيقي، عندما كان هناك عمل إيجابي من المنظمات الدولية وخاصة الوكالة، وعندما لاحت فرصة لتوقيع اتفاقية مشرفة لإيران وللدول الغربية في عهد الرئيس الأسبق أوباما، وقعت تلك الاتفاقية. والآن ما تعتقده إيران أن هناك عدوانا سافرا عليها بدون مبرر، ولذلك هي تدافع عن نفسها من جهة،
0: تدافع،
1: من ناحية
0: وأيضا
1: عسكرية
0: هناك
1: ثم تدافع.
0: من يدعمها في ذلك، روسيا والصين. دكتور، المعطيات الدبلوماسية تشير إلى معارضة روسية وصينية لقرار الإحالة في مجلس المحافظين وتصويتهما ضده. هنا نسأل إلى أي مدى سوف يستفيد ربما المخطط الإيراني من هذا الانقسام الدولي العلني والواضح وحق النقد الفيتو المتوقع في تعطيل أي قرارات ربما أممية في فرض المزيد من العقوبات أو تضييق الخناق أكثر على طهران.
1: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وحلفائها لن يقدموا مشروع قرار في مجلس الأمن، هم يعرفون أن مصير مشروع القرار سيكون الفيتو، ربما يجسون النبض لكنهم لن يقدموا مشروع قرار لأنهم يعرفون النهاية المحتومة. الولايات المتحدة تحاول أن تفرض وجهة نظرها السياسية على العالم الآن، ليس فقط في إيران بل في فنزويلا وفي كوبا وفي منطقة الخليج. لذلك هناك يعني حقيقة معارضة ليس فقط إيرانية بل معارضة دولية لهذا التوجه. انظري الأزمة بين الولايات المتحدة وكندا مثلا، وبين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. لذلك إيران تستغل هذا الوضع وتستفيد منه. حتى هناك 8 دول أيضا امتنعت عن التصويت، و3 دول طبعا اعترضت على قرار مجلس المحافظين، أي لا يوجد هناك إجماع على الموقف وموقف الولايات المتحدة وحلفائها في موضوع فرض عقوبات جديدة على إيران.
0: إذن من نيويورك الخبير في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة روتجرز الأمريكية الدكتور عبد الحميد الصيام، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: وفي ملفنا الثالث والأخير نناقش دور الأحزاب العربية في إسرائيل في نتائج انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من الشهر المقبل. ويكشف استطلاع جديد للرأي العام تقدم المعارضة الإسرائيلية على تكتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون أن يمتلك أي من التكتلين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. فهل تحسم الانتخابات بقدرة كل تكتل على بناء ائتلاف حكومي أكثر من حسمهما بفارق المقاعد بين الحزبين الأكبر؟
1: ما إن أسدل الستار على باب تقديم القوائم لانتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر المقبل حتى بدأت معركة الأصوات والمنافسة بين الأحزاب الإسرائيلية بمختلف انتماءاتها ومشاربها. يكشف آخر استطلاع للرأي عن استمرار تقدم المعارضة الإسرائيلية بنحو 57 مقعداً مقابل 52 لصالح رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو دون امتلاك أي من التكتلين أغلبية 61 مقعداً اللازمة لتشكيل الحكومة، فيما نالت الأحزاب العربية 11 مقعداً. وبحسب نتائج الاستطلاع الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، حصل حزب يشار بزعامة رئيس الأركان السابق غادي أيزنغوت على 25 مقعداً من أصل 120 ليحافظ على موقعه في الاستطلاعات الأخيرة كأكبر حزب في البلاد. يليه حزب الليكود بزعامة نتنياهو ب 21 مقعداً، فيما حصل حزب معاً برئاسة نفتالي بنت على 13 مقعداً، وديمقراطيون بزعامة يائير جولان على 10 مقاعد. أما تحالف الأحزاب العربية فقد حصل وفق الاستطلاع على 11 مقعداً بواقع 7 مقاعد للقائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين و4 للقائمة العربية الموحدة التي يرأسها منصور عباس. ويتوقع خبراء أن تكون الأصوات العربية بيضة القبان في ترجيح أي الكفتين وفق صحيفة الجارديان البريطانية التي وصفتهم بمفتاح النتيجة في انتخابات الكنيست، بالإشارة إلى دورهم الفعال في الإطاحة بنتنياهو من منصبه عام 2021. فيما ذهب آخرون للتقليل من دور العرب واعتباره هامشياً، إذ تقرر السياسة الإسرائيلية التقليدية في الغرف المغلقة دون أخذهم بعين الاعتبار، وسط تقديرات ترجح تدني حجم المشاركة العربية وعزوف المواطنين العرب عن المشاركة في هذه الانتخابات التي توصف بأنها مصيرية لمستقبل نتنياهو السياسي، وهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ صلاح العواودة. أستاذ صلاح، أهلا بكم. إذن أستاذ، وفقا لآخر استطلاعات الرأي العام التي نشرتها وسائل الأعلام الإسرائيلية القناة 12 وموقع ولا عقب إغلاق قوائم الكنيسة يوم الثلاثاء الماضي، أظهرت تقدما لتكتل المعارضة بقيادة غادي أيزنغوت ب 57 مقعد مقابل 52 بالنسبة لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. نسألكم هنا في البداية أستاذ عن ربما قراءتكم لهذه التوازنات الحزبية الجديدة، وهل هذه المؤشرات تعني ببداية تراجع لليمين المتطرف؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. أولا، عمليا ليس تراجعا لليمين المتطرف، المشهد السياسي في إسرائيل كله يمين، يعني تراجع لتحالف نتنياهو نعم، لكن ليس لليمين المتطرف. يعني على سبيل المثال هناك حزب جديد يسمى حزب هندل وزليخة، هذا حزب جديد على الساحة وهذا غير محسوب على نتنياهو وغير محسوب على المعارضة، لكنه في أفكاره وآراءه السياسية هو يميني ومتطرف أيضا، وإضافة إلى الأحزاب اليمينية الموجودة في المعارضة أساساً وهي أحزاب يمينية متطرفة، يعني حزب ليبرمان إسرائيل بيتنا، حزب نفتالي بنت الذي كان رئيساً الوزراء وهو صهيونية دينية، والبقية كلهم يمين يعني، لكن هؤلاء تحديدا يسمون يمينا متطرفا في إسرائيل نفسها، وبالتالي تراجع نتنياهو لصالح يمين وليس لصالح اليسار. يعني اليمين المتطرف موجود يحافظ على قوته يزداد، لكن في انقسامات. يعني لا ينجح نتنياهو بجمع أو بلم شمل هذا اليمين لتشكيل حكومة يمين واسعة.
0: ربما هذا أستاذ يقودنا لنتحدث على

0: رهانات بنيامين نتنياهو استنادا إلى تصريحاته العلنية بالنسبة لنتنياهو وقيادات أخرى في حزب الليكود، هنالك تركيز على التعبئة، على التحذير من مغبة ربما تشكيل حكومة يسارية تعتمد على أصوات العرب. نسأل عن رهانات نتنياهو الفعلية بهذا الخصوص لتعويض تراجع مقاعد ائتلافه في استطلاعات الرأي وربما تعبئة قاعدته الانتخابية.
1: هو ما يتم استخدامه في الدعاية الانتخابية من قبل جميع الأحزاب تقريبا هو تعبير على أن هذه أحزاب يمينية وإلى يمينية متطرفة. يعني تحالف نتنياهو ونتنياهو تحديدا يتحدث عن أن أي حكومة بديلة عنه ستعتمد على العرب وستعتمد على حزب يائير غولان، الحزب اليساري الوحيد في المشهد السياسي الصهيوني. وهذا يخاطب به الجمهور اليميني الصهيوني الذي هو في طبيعته الغالبية العظمى منه يمين. والمعارضة تفعل نفس الشيء، يعني جادي أيزنكوت يقول أنا لن أتحالف إلا مع أحزاب صهيونية، يعني وينفي أنه ينوي التحالف مع أو ضم كتلة عربية في تحالفه. وبالتالي سواء كان في الحكومة أو كان في المعارضة الكل يتحدث بلهجة يمينية، بلهجة عنصرية ضد العرب، لهجة عدائية داخليا وخارجيا، داخليا ضد المواطنين العرب في الداخل إسرائيل، وخارجيا ضد الفلسطينيين، ضد الإيرانيين، ضد السوريين، ضد تركيا وما إلى ذلك. لذلك نسمع كثير من التهديدات التي تطلق حتى من المعارضة. يعني أحد المرشحين في المعارضة نفتالي بنت قال أنا سأعلن أن قطر دولة عدو إذا وصلت لرئاسة الوزراء. وبالتالي إطلاق التهديدات وإطلاق التصريحات ذات البعد اليميني أو المعنى اليميني الأيديولوجي يعني موجودة في معسكر نتنياهو وموجودة في معسكر المعارضة.
0: نتحدث بتفاصيل أكثر هنا أستاذ، استنادا إلى التقديرات الإسرائيلية التي ترجح حصول القوائم العربية على نحو 11 إلى 12 مقعد في الكنيس، وإلى التصريحات المتكررة بالنسبة لرؤساء الأحزاب العربية بشأن وجوب توحيد الصف أو رفع نسبة المشاركة، نسأل عن الوزن الاستراتيجي بالنسبة لهذه الأصوات في تغيير معادلة المقاعد بشكلها الكلي.
1: عمليا هناك فرق بين الوزن النسبي للمواطنين العرب ممن يحق لهم التصويت، وفيما لو استخدموا هذا الحق في التصويت وعبروا عن ما يناسبهم من حجم في كمواطنين إسرائيليين، وبين الحجم الذي يشارك سياسيا في الانتخابات وفي الحياة السياسية في إسرائيل. نظريا هناك 25% ممن يعتبرون مواطني دولة إسرائيل هم من غير اليهود، بالتالي من العرب. ولكن هذا الحجم 25% ليس مترجما سياسيا، لأن أقل من نصفهم هم من يشاركون في الحياة السياسية سواء بالترشح أو بالانتخاب. النتيجة أن بدل 20 عضو كنيست حق العرب في الكنيست أو حوالي 25 عضو كنيست هم فقط 10 إلى 12 في أحسن الأحوال 14 عضو كنيست. الآن استطلاعات الرأي تعطيهم 10-12 عضو كنيست من خلال كتلتين. هذه الكتلة سواء كانوا 10 أو أكثر تاريخيا هم عمليا سبب مشكلة لدى الاحتلال، ووجودهم من وجهة نظر الاحتلال هم مشكلة لأنهم ليسوا أحزاب صهيونية وبالتالي لا يشاركون في الحكومات، وبالتالي تنقسم الخارطة السياسية بين الأحزاب اليهودية بين الحكومة والمعارضة. ولأن هناك 10-15 عضو كنيست لا يدخلون، وبالتالي يحتاج أن يكون كتلتان، كتلة متنافستان، يعني كتلتان صهيونيتان متنافستان على الحكم. التي تريد أن تفوز أو تحتاج أن تشكل الحكومة تحتاج إلى 61 عضو كنيست، وهذا خلق الأزمة في السنوات الأخيرة منذ عام 2018 حتى عام 2021. لم يستطع أي حزب تشكيل ائتلاف حاكم بسبب هذه الكتلة العربية، لأنها لا تدخل في تحالف مع أي طرف من الطرفين نتيجة استبعادها من الأحزاب الصهيونية لأنهم يعتبرونهم غير صهاينة. الاختراق الذي حصل فقط عام 2021 عندما دخلت القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور

0: عباس إلى التحالف بهدف إسقاط نتنياهو، وهذا السيناريو
1: وربما هذا يكرره الآن منصور عباس. مواقف أعلن عنها رئيس القائمة الموحدة، هو مستعد حزبه للتفاوض مع أي معسكر كما قال يخدم قضايا المواطنين العرب مقابل رفض أقطاب المعارضة. نتحدث عن نفتالي بنيت، غادي أيزنكوت، الاعتماد المباشر على الأحزاب العربية علنا. هل تملك برأيك هنا أستاذ صلاح القيادات العربية القدرة على فرض شروطها كصانع للحكومة الإسرائيلية المقبلة؟
0: هو من التجربة لا يستطيعون فرض شروط، وهذا سبب المأزق الصهيوني وليس المأزق العربي، أنهم لم يستطيعوا تشكيل حكومة ودخلوا البلونتر السياسي كما كان يسمى، وهو عدم القدرة على تشكيل حكومة وبالتالي إعادة الانتخابات كل 6 أشهر، إلى أن دخلت القائمة العربية الموحدة في تحالف نفتالي بنت وأسقطوا نتنياهو. السبب أن كل الأحزاب الصهيونية تاريخيا ترفض إعطاء العرب حقوقهم،

0: بالحقوق العربية التي لا يقر لها بها أي حزب صهيوني، وبالتالي هم لا يشاركوا في الحكومات تاريخيا. الاختراق حصل من القائمة العربية المشتركة على أمل أنهم سيحققون حقوقا للعرب، عمليا لم يحققوا. التجربة الحكومة التي حكمت سنة بمشاركة القائمة العربية الموحدة لم تحقق للعرب شيء، استمر الهدم واستمر التهجير واستمر العدوان على العرب داخل الكيان. وليس متوقعا أن يحدث هذا الأمر، لكن عدم دخول القائمة العربية المشتركة أو القائمة العربية الموحدة مع المشتركة في تحالف كما أرادوا أن يدخلوا متحالفين في قائمة مشتركة واحدة، رفض القائمة العربية الموحدة ينذر بأنهم جاهزون لتكرار التجربة بهدف إسقاط نتنياهو، لأن السيناريو الأقوى حتى هذه اللحظة هو استمرار نتنياهو في الحكم، ليس لفوزه في الانتخابات ولإنما لعدم قدرة الخصم على تشكيل حكومة، وبالتالي سيذهبون إلى انتخابات بعد 6 أشهر، سيبقى هو كرئيس وزراء يعني بديل أو بالإنابة لعدم وجود من يستطيع تشكيل حكومة بديل عنه.
1: وربما لتحقيق ذلك هنالك أدوات يريد استخدامها، منها قضائية، وهذا ما أشار إليه. هنالك التماسات ومذكرات قانونية تقدمت بها أطراف اليمين المتطرف مثل وزير الأمن القومي ميتمار بن كفير للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بحظر وشطب قوائم أو مرخصين عرب بحجة أنهم يتعارضون مع طابع الدولة. إلى أي مدى تستخدم هنا الهيئات القضائية هنا في إسرائيل أستاذ كأداة سياسية لتفريغ التمثيل العربي من مضمونه السياسي ككل؟
0: عمليا هي محاولات، ومحاولات تتزايد باستمرار، ومع صعود اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل ومع الانشقاق الذي حصل حول الإصلاحات القضائية التي تسميها المعارضة الانقلاب القضائي التي تحصل في السنوات الأخيرة، وهي سبب البلونتر السياسي أو هذا المأزق السياسي، وهو الخلاف على طبيعة الدولة وعلى الأنظمة السياسية. جزء منه يتعلق بالمواطن العربي وبحقوق المواطن العربي، وكل يوم هناك تشريعات جديدة من اليمين المتطرف في هذا الاتجاه. التشريع الأكبر والذي نعرفه جميعا هو اعتبار الدولة دولة قومية لليهود، وقانون القومية الذي اعتبر هذه الدولة لليهود فقط وليس للعرب. بناء عليه يتم استبعاد العرب من الحقوق أو استبعاد حقوق العرب بشكل قانوني. حتى اليوم هناك مشاريع قوانين تطرح بهذا الاتجاه، وكل يوم تتطرف هذه المشاريع بزيادة. قبل أسابيع فقط الوزيرة ستروك من حزب بن كفير طالبت بأن القضاة الشرعيين في الداخل العربي الذين يقضون في الناس في الأحوال الشخصية في موضوع الزواج والطلاق، أنه يجب أن يخضعوا إلى فحص من جهاز الشباك إذا كانوا ينتمون إلى الحركة الإسلامية الجناح الشمالي بقيادة الشيخ رائد صلاح، يمنع توظيفهم في السلك القضائي، رغم أنه سلك قضائي يتعلق بالفلسطينيين وليسوا موظفي دولة يعني، ولا يتعلق عملهم بالمواطن الإسرائيلي اليهودي. لكن هذا تعبير عن التصاعد في التشريعات وفي التوجهات من داخل الحكومة، من داخل المؤسسة الرسمية، توجهات عنصرية تجاه العرب في الداخل كما تجاه الفلسطينيين.
1: إذن الأستاذ صلاح العواود الباحث في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لكم أستاذ.
0: إذن
1: شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها

0: تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فأقام الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: احنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار اصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا اخنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

بعد سيطرة الحوثيين على جزيرتي حنيش، اليمن يطالب مجلس الأمن بموقف حازم تجاه تهديد باب المندب، والسعودية تؤكد أنها لن تتردد في ردع الجماعة. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العودة إلى المفاوضات بين واشنطن وطهران ووقف هجمات الحوثيين على السعودية. بعد يوم دام خلف 9 شهداء، إسرائيل تقصف قطاع غزة برا وبحرا، وحماس تستنكر صمت مجلس السلام.

أهلا بكم من جديد. دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم إزاء تصعيد الحوثي في تعز والحديدة، وحذرت الوزيرة اليمنية من تداعياته على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقالت الزوبة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إن تحركات الحوثيين باتجاه الساحل الغربي لا تمثل وفق تقدير الحكومة

0: الحكومة اليمنية تحركا عسكريا محليا معزولا، بل محاولة لفرض واقع جديد قد يعزز قدرتهم على تهديد الملاحة والتجارة الدوليتين. كما طالبت مجلس الأمن بالضغط لوقف الهجمات واتخاذ تدابير لمنع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والتمويل إلى الحوثيين ودعم الحكومة اليمنية في حماية السواحل والموانئ والممرات البحرية. أكد مندوب سعودي لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل أن المملكة لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الهجمات الحوثية وحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وقال الواصل خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الهجمات الحوثية على السعودية، قال إن المملكة تتمسك بحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعا مجلس الأمن لاتخاذ موقف واضح وحازم والعمل على وقف أشكال الدعم التي تمكن الحوثيين من مواصلة هجماتهم وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. بدوره أكد مجلس الدفاع اليمني عدم السماح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى أوراق ضغط أو منصات لتهديد الملاحة الدولية، وأوضح المجلس أن المعركة تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية، مشددا على أنه لن يسمح بوجود مناطق خارج سيطرة الدولة. وأضاف أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تقتصر على جبهة محددة، وأنها ستتعامل مع مصادر التهديد وتحركات الحوثيين وفق التقديرات العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي. نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية حكومية إلى وصول مسلحي جماعة الحوثي إلى جزيرتي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، ما يعد تحولا ميدانيا مفصليا تشهده جبهة الساحل الغربي لليمن. وفي المقابل أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية بدء استخدام جميع أنواع الأسلحة والنيران لاستهداف أي تحركات عسكرية للحوثيين في منطقة طريق تعز المخا.
1: تسارع التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن من حيس والخوخة إلى مفرق المخا ثم المدينة، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا وسط مخاوف من امتداد المعارك نحو باب المندب. تحت ضغط هجوم حوثي كثيف انسحبت القوات الحكومية من حيس والخوخة جنوبي الحديدة ليفتح التراجع الطريق أمام تقدم الحوثيين بشكل أسرع على امتداد الساحل الغربي. ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذوباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا بات الذباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي.

0: تطور أمرت القوات الحكومية بإعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة، ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين. فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
1: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشيد العليمي إن استعادة الدولة سيطرتها على الساحل مصلحة عربية ودولية مشتركة، وأضاف العليمي لدى استقباله سفير مصر لدى اليمن إيهاب أبو سريع في الرياض أن جماعة الحوثي تصعد على مختلف المستويات بمشاركة خبرات مرتبطة بالحرس الثوري والجماعات المتحالفة معه، وحذر من أن أي تهديد لباب المندب سيمتد إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، داعيا القوات الحكومية إلى إعادة ترتيب صفوفها في الساحل الغربي للبلاد. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه لا توجد في الوقت الراهن مناقشات بشأن تحرك أو رد عسكري في إطار حلف مكة عقب هجمات الحوثيين على السعودية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي أن الاتفاقية تحالف دفاعي في طبيعتها وتركز على تحقيق الأمن من خلال الردع، مضيفا أن باكستان ستتحرك وفقا لما تمليه الاتفاقية عندما يحين الوقت. وكانت الخارجية الباكستانية قد أدانت بشدة هجمات الحوثيين على مناطق في السعودية، مشيرة إلى وجوب احترام سيادة المملكة ووحدة أراضيها. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن. وبحسب مصدر أمني باكستاني تحدث لرويترز فإن اتصالاً هاتفيا جمع عراقجي ومنير الخميس وركز على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإمكان العودة إلى المفاوضات. وأضاف أن الاتصال تناول أيضا هجمات الحوثيين في اليمن على السعودية في إطار بحث التطورات الإقليمية ومسارات خفض التصعيد. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن 4 مقذوفات مجهولة أصابت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية غرب خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أن المقذوفات تسببت في اندلاع حريق في هيكل إحدى السفينتين، بينما لم تتضح بعد الحالة الدقيقة للسفينة الثانية أو حجم الأضرار التي لحقت بها. أفادت صحيفة أمريكية بأن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني لبحث اتفاق مؤقت بشأن إدارة الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع مقرر عقده الاثنين في مدينة صلالة العمانية ضمن مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى موافقة على اتفاق مؤقت ينظم حركة الملاحة عبر المضيق. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفته الوكالة بعدم امتثال إيران لالتزاماتها في الملف النووي.
2: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قراراً بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران، فيما امتنعت 8 دول وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وسبق للوكالة أن أصدرت قرارات

0: سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026، إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي، وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفة إيران وتمتلكان حق النقد في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.
1: توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وأكد ترامب خلال مقابلة صحفية أن طهران تراهن على فوز الديمقراطيين، مشددا على أن الولايات المتحدة دمرت قدرات إيران النووية، كما أشار ترامب إلى سيطرة أمريكية على مضيق هرمز وإعادة تدفقات النفط إلى مستويات مرتفعة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي ستفرض عقوبات على بنك كبير دون أن تسميه، وذلك بسبب تعامله مع إيران. وقال بيسنت إن واشنطن ستواصل فرض العقوبات المرتبطة بإيران حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع النظام الإيراني، محذرا المؤسسات والأفراد من أن الاستمرار في هذه التعاملات قد يعرض أعمالهم وأموالهم للعقوبات الأمريكية.
2: بازار طهران الكبير وجه الاقتصاد الإيراني، بمراته ومحاله تتزاحم بأقدام سكان المدينة التي تعيش على وقع الحرب والعقوبات منذ 7 أشهر. ضجيج الباعة والزبائن والزوار هنا تزاحمه أصداء العقوبات الاقتصادية الأمريكية من التضخم وتقلبات العملة الإيرانية.
3: صادراتنا متوقفة بشكل كامل، وكانت قد توقفت حتى قبل هذه الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات المفروضة علينا. السجاد الإيراني يعود تاريخه إلى 2500 عام. صحيح أن الصادرات تتوقف، لكن السجاد نفسه لا يختفي، لأنه جزء من تاريخنا، وهذا السجاد يعكس جانبا من تاريخ إيران.
2: خلف ازدحام الممرات هنا تبدو الأرقام أكثر قسوة. الدولار في السوق الحرة تجاوز حاجز 230 ألف تومان تقريبا، فيما تشير تقديرات حديثة إلى تضخم يقترب من 70%. تراجع العملة وارتفاع كلفة الاستيراد والعقوبات المشددة كلها تصل إلى سعر السلعة وقدرة المشتري وأرباح التجار.
4: اقتصاد الناس تدهور ولم يعودوا قادرين حتى على شراء دجاجة، ومن يريد منهم استئجار منزل لم يعد قادرا على تحمل تكاليف الإيجار، وعلى حكومتنا الآن أن ترى ماذا يمكنها أن تفعل من أجلنا.
5: صحيح أننا نعيش في ظروف حرب، الأسعار مرتفعة بعض الشيء، والقدرة الشرائية للناس أصبحت أضعف، لكنهم رغم ذلك يواصلون حياتهم اليومية.
2: اليوم وبعد حرب لم تنتهي تداعياتها وضغوط اقتصادية متصاعدة، يواصل السوق عمله لكن بإيقاع مختلف وحسابات أكثر صعوبة.
6: في بازار طهران لا تحتاج الأزمات الاقتصادية لكثير من الشرح، يمكن قراءتها في الأسعار وفي أحاديث التجار وفي حسابات المشترين. تمر طهران بواحدة من أكثر مراحلها السياسية والاقتصادية تعقيداً.

0: سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
1: كثفت القوات الإسرائيلية القصف والتحركات العسكرية شرقي دير البلح وعواصي خال يونس بقطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل مدينة غزة. وأعلن مجمع ناصر الطبي وصول مصاب بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مواصي خان يونس، فيما أفادت مصادر محلية بأن قصفا مدفعيا عنيفا تزامن مع تقدم محدود لآليات عسكرية ثقيلة في محيط منطقتي أبو العجين ووادي السلقة جنوب شرقي دير البلح، وسط عمليات نسف لمنازل في المنطقة. وفي مدينة غزة أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه الساحل. واتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إسرائيل بمواصلة خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن 9 فلسطينيين استشهدوا منذ فجر الخميس جراء القصف الإسرائيلي. وقال نعيم إن عدد الشهداء منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي بلغ نحو 1400، إلى جانب أكثر من 4500 مصاب، موضحا أن نحو 40% منهم من الأطفال والنساء. وانتقد نعيم وصفه بصمت مجلس السلام وممثله ميلادينوف تجاه استمرار القصف، معتبرا أن هذا الصمت يمثل تواطؤا وأن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار. ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد ليطلعنا على آخر التطورات في القطاع. تفضل محمد.
2: مديحة، لعل الخبر الأبرز في الساعات الماضية هو ما أعلن عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، اغتيال محمد اليازوري وهو قائد لواء خان يونس بكتائب القسام. عملية الاغتيال تمت الليلة الماضية، ولكن جيش الاحتلال لم يعلن عن تفاصيل تلك العملية أو عن الشخصية المستهدفة في عملية الاغتيال. المصادر المحلية ومصادر عائلية أعلنت استشهاد محمد اليازوري صباح هذا اليوم، ولم يكن هناك أي تأكيد من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل جيش الاحتلال نشر مواد مصورة جوية لعملية الاستهداف والتي تمت في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، هذه المنطقة المكتظة بالسكان والنازحين. أدت عملية الاغتيال تلك لاستشهاد محمد اليازوري واثنين ممن يعملون معه في قيادة كتائب القسام في مدينة خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل أيضا قام بعملية استهداف لتجمع للمواطنين في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أدى ذلك لوجود شهيد واثنى عشر إصابة، اثنتين من هذه الإصابات وصفت بأنها حرجة للغاية. تم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر الطبي، الأطباء ما زالوا يحاولون العمل على إنقاذ حياة هذه الإصابات. نتحدث عن سلسلة من الغارات قامت بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس، حصيلة هذه الغارات بلغت 11 شهيدا في تلك الغارات. بدأت باستهداف منزل لعائلة أحمد في منطقة مشروع بيت لاهيا، ومن ثم عملية اغتيال في منطقة مواصي خان يونس في شارع الطينة بالتحديد، كذلك استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة الدرج بمدينة غزة، وتلا ذلك عملية استهداف في مدينة حمد بالتحديد، استهداف لشقة سكنية. أدى هذا الاستهداف لاشتعال النار بهذه الشقة وبخيام النازحين القريبة من هذا المكان. نتحدث عن تصعيد إسرائيلي متواصل منذ اتفاق وقف إطلاق النار، 1400 شهيد وأكثر من 3500 إصابة في منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. هذا الأمر المتزايد من جيش الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى عمليات إطلاق النار اليومي التي تشهدها المناطق القريبة من المنطقة الصفراء، خيام النازحين لا تتوقف على إطلاق النار اتجاهها، كذلك من زوارق الاحتلال البحرية التي تقوم بين الفينة والأخرى إما بملاحقة قوارب الصيادين أو إطلاق النار اتجاه الخيام على شاطئ بحر قطاع غزة. هذه السياسة وهذه الإجراءات تزيد من الصعوبة الأوضاع الأمنية والميدانية داخل القطاع، إضافة إلى ما يقوم به جيش الاحتلال من التضييق أكثر وأكثر على السكان في في النواحي التجارية عفوا، وكذلك في النواحي الاجتماعية. جيش الاحتلال ما زال يرفض السماح بدخول شاحنات المساعدات وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف اطلاق النار 600 شاحنة يوميا، ويكتفي بإدخال بعض الشاحنات تصل إلى 200 أو 200

0: 50 شاحنة في أحسن التقدير. نعم. وتحمل هذه الشاحنات مواد غذائية غير أساسية، ويبقي دائما الاحتلال على حالة العوز الشديد داخل قطاع غزة مديحة.
1: مراسلنا محمد أحمد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. قتل 5 أشخاص وأصيب 67 آخرون بينهم 8 أطفال في هجوم روسي على بافلوغراد بمقاطعة نيبرو بيتروفيسك بالتزامن مع هجمات استهدفت كييف وضواحيها. وفي ضواحي كييف استهدفت هجمات روسية مستودعات في منطقة بوتشا، حيث تواصل فرق الطوارئ إخماد حريق، فيما أفادت تقارير باندلاع حريق واسع قرب هوستوميل، كما سجلت أضرارا في منطقتي سلوميانسكي وأربولونيسكي في العاصمة كييف بعد إصابة طائرة مسيرة سقف مركز أعمال في أو من 4 طوابق وسقوط أخرى على مبنى مكاتب من طابقين. وقعت أوكرانيا وكندا إعلانا لشراكة تمتد 100 عام، يستهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقال الرئيس فلوديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى كندا، قال بأن البلدين بحثا أيضا اتفاقا للطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن كندا ستكون أول دولة في الأمريكيتين تبرم معها أوكرانيا صفقة من هذا النوع، وأن أوتاوا مستعدة لطلب كمية كبيرة من نقل 30% من الإنتاج إلى أوكرانيا. وأضاف أن كييف تعمل على تطوير حلول لمواجهة الطائرات المسيرة النفاثة، لا سيما مسيرة شاهد، مؤكدا أن أوكرانيا ستشارك خبرتها وحلولها مع شركائها. قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت تفجيرا عنيفا في تلة علي طاهر، أحدثت ارتجاجات وعدويا قويا في منطقة النبطية ومحيطها. أفادت مصادر محلية بأن ارتدادات الانفجار وصلت إلى مدينة صيدا على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن القوات الإسرائيلية فجرت أنفاقا في جنوب لبنان، ما تسبب بهزة أرضية بلغت قوتها 4.1 على مقياس ريختر. شهد معرض العلمين الدولي للدفاع والطيران حضورا لافتا لكبرى الشركات التركية التي وقعت صفقات استراتيجية واتفاقيات لتأسيس شركات مشتركة على الأراضي المصرية، تدخل بموجبها أنظمة دفاعية متطورة إلى خدمة الجيش المصري.
2: شركة ميكيه هي إحدى كبرى الشركات الثلاث التي تمثل تركيا في معرض العلمين، حيث أعلنت عن خطوة استراتيجية بتأسيس شركة ظفر في مصر وإبرام أول صفقة لتصدير نظام تولغا ليدخل الخدمة في الجيش المصري. ويتميز نظام تولغا للدفاع الجوي بقدرته الفائقة على تدمير الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز عبر توفير حماية متعددة الطبقات، فهو يجمع بين منظومات التشويش الإلكتروني والأسلحة الذكية الموجهة بالليزر. أما توساش فتعرض حلولاً جوية متطورة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لدول المنطقة من خلال منصاتها الحديثة للتدريب والقتال، بما فيها طائرتا حرجة وقان من الجيل الخامس. وتستعرض أسلسن أحدث تقنياتها في مجال إلكترونيات الطيران وأنظمة الدفاع الجوي والاتصالات العسكرية الآمنة، ومن أبرزها قنبلة تولون المصغرة فائقة الدقة، ونظام التوجيه الدقيق جوزدا الذي يحول الذخائر العادية إلى صواريخ ذكية. هكذا تختتم الشركات التركية مشاركتها في معرض العلمين تاركة بصمة استراتيجية، ومؤكدة أن الشراكة بين مصر وتركيا تتجاوز حدود التجارة لتصنع مستقبلا دفاعيا مشتركا. إمره بابط، ترت عربي، العلمين.
1: يحيي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر، بعدما ألقى كلمة أمام ناجين وعائلة ضحايا وعناصر إنقاذ. ويغيب ترامب للمرة الثانية عن مراسم إحياء الذكرى في نيويورك في قرار أثار جدلا واسعا. من واشنطن

0: واشنطن إلى البنتاغون. اختار ترامب أن يحيي ذكرى هجمات 11 من سبتمبر بعيدا عن موقعها الأبرز في نيويورك. وفي كلمته التي ألقاها الثلاثاء، وسع الرئيس الأمريكي حديثه عن التهديد الذي تواجهه الولايات المتحدة، منتقلا من خطر الإرهاب الخارجي إلى ما وصفه بتهديدات حقيقية في الداخل، ومحذرا من أشخاص يريدون دفع البلاد نحو ما سماه الطريق الشيوعي.
1: أجهزة إنفاذ القانون لدينا هي التي تحافظ على تماسك بلدنا في ظل بعض التهديدات. لدينا بعض التهديدات الحقيقية جدا في الوقت الراهن. هناك أشخاص يريدون أن يسلكوا طريقا مختلفا والسير في طريق شيوعي. لن نسمح بحدوث ذلك ولن ينجح هذا الأمر.
0: يختزل خطاب ترامب تحولا أوسع في الحسابات الأمريكية، فالتطرف والعنف الداخلي يحتلان مساحة متزايدة. وهنا يبرز السؤال، هل يعيد الرئيس الأمريكي تعريف الأمن القومي أم يوظف التهديد الداخلي في معركة سياسية؟
2: يريد أن يوجه الأنظار إلى مسألة اليسار المتصاعد، وهؤلاء هم خصومه السياسيون. هو يدرك أن المعركة الانتخابية القادمة قبل أقل من شهرين من الآن معركة انتخابية وانتخابات التجديد النسبي. هو يدرك أنه سيخسر الكونغرس وأن شعبيته في تراجع، وبالتالي يحاول تخويف الأمريكيين وتحويل الأنظار إلى معركة أخرى غير المعركة الحقيقية، وهي فشل الإدارات.
0: تكشف أرقام رويترز وإبسوس تحولا لافتا، 33% من الأمريكيين يرون الإرهاب الداخلي أكبر تهديد مقابل 20% للإرهاب الخارجي، فيما يرى 61% أن المتطرفين داخل الولايات المتحدة أخطر من الجهات الخارجية في العنف ذي الدوافع الأيديولوجية.
3: بعد ربع قرن من مطاردة الإرهاب خارج الحدود، تستيقظ أمريكا على تهديد يتشكل في الداخل. من الإرهاب إلى التطرف الأيديولوجي تتغير قائمة أعداء الولايات المتحدة، ومعها تتغير أولويات المواجهة. رؤوف جربي، تيرت عربي، واشنطن.
4: نهاية النشرة. تذكير بالعنوان: بعد سيطرة الحوثيين على جزيرتي حنيش اليمن، يطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم تجاه تهديد باب المندب، والسعودية تؤكد أنها لن تتردد في ردع الجماعة. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العودة إلى المفاوضات بين واشنطن وطهران ووقف هجمات الحوثيين على السعودية. بعد يوم دام خلف 9 شهداء، إسرائيل تقصف قطاع غزة برا وبحرا، وحماس تستنكر صمت مجلس السلام. شكرا لكم، في أمان الله.
5: خلف كل رقم قصة،
6: وخلف كل قرار تأثير.
5: أسواق تتحرك،
6: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
5: من الأسواق إلى الطاقة،
6: ومن المال إلى التكنولوجيا،
5: ومن القرار الاقتصادي
6: إلى تفاصيل حياتنا.
5: نقرأ ما يحدث،
6: ونفهم لماذا يحدث،
5: ونكشف إلى أين يتجه،
6: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
5: إنه واقعنا
6: ومستقبلنا.
5: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عرب.
7: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
8: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
9: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
7: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
10: والله شعور لا يوصف.
11: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
12: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
13: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
14: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
15: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
16: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
17: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على فاينورد الهولندي بخمسة أهداف لهدف. هاتريك فيران توريس الأول مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي يثير التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. وطموحات كبيرة وصفقات رفعت سقف الأحلام، لكن أتلتيكو مدريد بدأ الموسم بعكس ما أراد سيميوني تماما، تذبذب في الأداء، هشاشة دفاعية، ونتائج لا تليق بفريق أنفق كثيرا ليعود إلى القمة. فهل يعيش أتلتيكو أزمة نتائج فحسب، أم أن منظومة سيميوني نفسها بدأت تفقد صلابتها؟

استهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا بانتصار كبير على فاينورد الهولندي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو. وحملت خماسية برشلونة توقيع كل من رافينيا الذي أحرز ثنائية وكريم أديمي ولامين يامال وجابرييل جيسوس الذين سجلوا ثلاثة أهداف، فيما أتى هدف فاينورد الوحيد عبر سام ستين. قلب ليفربول تأخره أمام ضيفه أتلتيكو مدريد إلى فوز بهدفين مقابل هدف في مباراة الفريقين الأولى في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. أتلتيكو مدريد كان السباق إلى التسجيل عبر ماركوس لوريانتي ليعادل دومينيك سوبسلاي النتيجة قبل أن يتمكن أليكسيس ماكاليستر من إحراز هدف الفوز للريدز. كما تعثر جالاتا سراي التركي أمام مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا. تقدم جالاتا سراي مبكرا بهدف لغونسالو إغناسيو بالخطأ في مرمى، لكن سبورتينغ لشبونة عاد وسجل ثلاثية عبر جيني كاتامو ولويس سواريز ورودريغو زالازار. استعاد النصر نغمة الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين بعدما تغلب على ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة. وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل قبل أن يضيف عبد الله الحمدان الهدف الثاني، بينما قلص الفرنسي نبيل فقير الفارق لأبها ليرفع النصر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الهلال المتصدر. خيم التعادل بهدف لهدف على مواجهة كل من إنتر ميامي وضيفه شيكاغو فاير في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ونجح ضيف شيكاغو في التقدم بالهدف الأول بواسطة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن إنتر ميامي عاد في اللقاء بواسطة البرازيلي كاسيميرو ليتحصل كل فريق بهذا التعادل على نقطة. بلغ الألماني ألكسندر زفيريف نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك بعدما تغلب على الهولندي بوتيتش فاندي زاندشلوب بثلاث مجموعات دون رد، ليواجه في الدور المقبل الروسي كارين خاتشانوف الذي تأهل بدوره إلى ربع المربع الذهبي بعد انسحاب منافسه البلجيكي ألكسندر بلوكش بسبب الإصابة. ولدى السيدات بلغت الكازاخستانية إيرينا ريبيكيانا نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة رابع البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها عقب تغلبها على الصينية تشينغ تشين وون بمجموعتين مقابل واحدة، لتضمن اللاعبة الكازاخية اعتلاء صدارة ترتيب لاعبات التنس بداية من الأسبوع المقبل بعدما أزاحت البيلاروسية أرينا سابالينكا من الصدارة. هذا وحجزت الأمريكية كوكو غوف مقعدها في نصف النهائي بعدما تفوقت على الروسية ميرا أندرييفا بمجموعتين لواحدة، وبهذا الانتصار ضربت حاملة اللقب في عام 2023 موعدا ناريا في نصف النهائي مع الكازاخية أرينا ريباكينا.

أصل البريطاني ماتيو برينان تألقه في طواف إسبانيا للدراجات بعدما حقق فوزه الخامس في نسخة هذا العام إثر تفوقه في المرحلة التي انتهت بمدينة إشبيلية، وحسم دراج فريق فيزما السباق في الأمتار الأخيرة متقدما على البلجيكي جوردي ميوس الذي حل ثانيا، فيما جاء الدنماركي ماغنوس كورت نيلسن في المركز الثالث.

0: أعلن البطل الأولمبي التركي في الرماية يوسف ديكيتش تعاونا جديدا في مجال الصناعات الدفاعية التركية. الشراكة التي كشف عن تفاصيلها في اسطنبول تهدف إلى الاستفادة من خبرة ديكيتش الطويلة في المنافسات الدولية في تجربة تجمع بين خبرة الرياضي المحترف والإمكانات الهندسية.
1: بعد خطف يوسف ديكيتش الأنظار في أولمبياد باريس بتتويجه بفضية المسدس الهوائي، مسهما في منح تركيا أول ميدالية أولمبية في تاريخها برياضة الرماية، ينقل الرامي التركي خبرته هذه المرة إلى مجال آخر. ففي إسطنبول أعلن ديكيتش وشركة ديريا آرمز التركية بدء تعاون جديد في مجال تطوير الصناعات الدفاعية التركية، يستند إلى الاستفادة من سنوات تجربته في المنافسات الدولية ضمن أعمال الشركة لتطوير منتجاتها وأدائها.
2: نرى أن هذه الشراكة ممكنة من بوابة التفاصيل التقنية، فعلى سبيل المثال قد نحتاج إلى إجراء تعديلات على زناد المسدس أو تعديل آلية عمله. لو قلت إنني أستطيع فعل ذلك بنفسي فلن يكون الأمر ممكنا، فلا بد من وجود مهندسين متخصصين. علينا دائما معالجة البيانات والملاحظات التي تأتي من الميدان وتحويلها إلى عمل متكامل.
1: الشراكة تمنح ديكيتش دورا استشاريا يقدم من خلاله رؤيته مستخدما محترفا وملاحظاته المرتبطة بالأداء والتجربة الميدانية، فيما تبقى عملية الهندسة والتصميم والبحث والتطوير من اختصاص الفرق التقنية للشركة.
3: أعتقد أننا بحاجة إلى سماع رأي رياضيين في مختلف التخصصات والاستفادة من آرائهم، فالوصول إلى المنتج الصحيح عالي الجودة يتشكل عبر البحث والتطوير.
1: وخلال الإعلان عن الشراكة عرضت الشركة اثنين من منتجاتها الجديدة ضمن توجه تقول إنه يستهدف الاستفادة من الخبرة الدولية لديكيتش في تطوير المنتجات والأداء.
4: تجربة تضع ملاحظات الرياضي المحترف أمام المهندسين في محاولة للجمع بين خبرة الميدان وقدرات الصناعة الدفاعية. معاذ الهراس، تريتي عربي، إسطنبول.
0: وصل المهاجم الإسباني فيران توريس تألقه اللافت مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان. المهاجم المنتقل حديثا من برشلونة نجح في التوقيع على ثلاثية في لقاء الباريسي مع ستيفان براتسلافا في دوري الأبطال، ليشعل الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب عبد الله الذي وصف توريس بالتاريخي وقال: تاريخي وللتاريخ، فيران توريس أصبح أول لاعب في تاريخ باريس يسجل هاتريك في أول مشاركة له في دوري أبطال أوروبا. حساب كوبا أشار إلى إحصائية مختلفة وكتب: أصبح فيران توريس أول لاعب يسجل ثلاثية في أول مباراة له مع فريقه في دوري أبطال أوروبا منذ روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة ضد فيكتوريا بيلسن في سبتمبر 2022. حساب عبد العزيز لفت إلى مقارنة غريبة بخصوص توريس من خلال مقارنة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال: فيران توريس سجل هاتريك في أول مباراة له مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، بينما ليونيل ميسي لم يسجل أي هاتريك طوال مدة وجوده بأكملها في باريس سان جيرمان. وبطريقة طريفة علق عبد الإله على تألق فيران توريس اللافت وقال: القادم من بلاد مروضي الثيران، صانع مجد الإسبان، يشعل النيران ويعزف أجمل الألحان مع سان جيرمان، رحبوا معي بالحراق الجديد للكتلان ابن توريس فيران. حساب تاريخ رياضي رصد أهداف توريس على شكل هاتريك خلال مسيرته الكروية وكتب: فيران توريس

يصل الهاتريك رقم 6 في مسيرته، واحد مع إسبانيا، هاتريك مع مانشستر سيتي، مع 3 هاتريك مع برشلونة، وواحد هاتريك مع باريس سان جيرمان.

0: لم تكن انطلاقة أتلتيكو مدريد هذا الموسم على قدر تطلعات جماهيره، إذ بدأ الفريق متذبذب المستوى في الليغا الإسبانية قبل أن تتواصل هذه البداية الصعبة في دوري أبطال أوروبا بالسقوط أمام ليفربول الإنجليزي على ملعب أنفيلد.
1: طموحات كبيرة وصفقات رفعت سقف التوقعات، لكن أتلتيكو مدريد لم يجد بعد الثبات الذي يبحث عنه في بداية موسمه. مستويات متباينة يقدمها فريق دييغو سيميوني ليس من مباراة إلى أخرى فحسب، بل أحيانا بين شوطي المباراة نفسها، صورة دفعت المدرب الأرجنتيني إلى الاعتراف بأن فريقه يفتقر للثبات في الإيقاع خلال المباريات.
2: أمام ليفربول لعبنا الشوط الأول جيدا، لكن مستوانا كان سيئا في الشوط الثاني، وهذا ما حصل أيضا أمام بيلباو. حينما تلعب بسوء تفقد الكرة وترتكب الأخطاء ثم تكون النتيجة سيئة، في النهاية النتائج هي التي تحتسب.
1: الصحافة بدورها أرجعت أحد أسباب هذا التذبذب إلى حجم التغيير الذي عرفته التشكيلة خلال الصيف. 7 لاعبين غادروا مقارنة بالموسم الماضي، بينهم أنطوان غريزمان وخوسي ماريا خيمينيز، مقابل وصول أسماء جديدة مثل كريستيان رومير وأليخاندرو غريمالدو وليكانكين ثم جوناثان ديفيد في اليوم الأخير من الميركاتو. لكن المشكلة الأكثر وضوحا تظهر في الجانب الدفاعي. أتلتيكو سيميوني لم يعد يحافظ على الصلابة التي ارتبطت به تاريخيا. اتلقى الفريق 8 أهداف في 5 مباريات فقط منذ بداية الموسم، أمر لم يخفى عن حسابات سيميوني.
2: من الواضح أننا نستقبل عددا كبيرا من الأهداف، ولذلك علينا قراءة بعض اللحظات خلال المباراة بشكل أفضل ومعرفة متى علينا تغيير أسلوبنا، لكن هذا الفريق لا يزال لديه الطموح من أجل التطور.
1: هجوميا لم تساعد الظروف أيضا على الوصول سريعا إلى الاستقرار. إصابة ألكسندر سورلوث والجدل الذي أحاط بمستقبل خوليان ألفاريز خلال الصيف أجبر سيميوني على بدء الموسم بخيارات محدودة في مركز المهاجم، بين لحظات يقدم فيها أتلتيكو وجها مقنعا وأخرى يفقد فيها السيطرة. يبقى التحدي أمام سيميوني واحدا، أن يحول فريقا يملك الجودة على الورق إلى فريق قادر على الحفاظ عليها فوق الملعب طوال 90 دقيقة. معاذ الهراس، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من عمان الصحفي والناقد الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم. إذن فريق أتلتيكو مدريد الذي عرف دائما بالصلابة الدفاعية يتلقى 8 أهداف في 5 مباريات، هل تخلى سيميوني عن العقيدة الدفاعية التي اشتهر بها؟
3: الآن تخلى عن العقيدة الدفاعية وحتى عن الهجومية، ولم يعجز ما يقدمه برفقة الرخي بلانكوس. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تلتي عربي، لكم متابعكم الأفضل. فعليا المتتبع لمشهد أتلتيكو مدريد في موسم 26-27 يعلم جيدا بأن الفريق لم يعد يمتلك الكثير من الإمكانيات والإرهاصات التي تخوله لينافس كما كان في السابق. انطلاقة بطيئة وموسم صعب وكارثي على الأتلتي، مع الآن خسر أمام أتلتيكو بلباو مطلع هذا الأسبوع خارج ميدانه بثلاثية أمام بلباو، والآن يعود من معقل الأنفيلد أمام ليفربول أيضا بخسارة. بالتالي هناك أشياء كثيرة تراجعت في أتلتيكو مدريد. العقلية الدفاعية لم تعد كما العادة، وعندما قرر أن يهجم بضراوة اختفى الفريق، حتى رموز الهجوم في الفريق تراجع عن مستوياتهم. بالتالي أعتقد لك الكثير من الإشكاليات. أعتقد بأنه بعد 15 موسم أتلتيكو مدريد برفقة دييغو سيميوني أصبح لابد للفارس أن يتراجع عن حصانه. أتلتيكو مدريد داكس الأمور على خير ما يرام. اضطرابات سوق، المشاكل الكثيرة التي تحيط بأتلتيكو مدريد خارج إطار الملعب والنتائج السلبية في أرضية الملعب، لكن من الأمور لا تسير على خير، ولابد من حملة عاصفة في عملية التغيير فنيا وحتى على مستوى التركيبة البشرية وسوق الانتقالات المفتوح دوما، والذي يهز انسجام الفريق واستقراره.
0: نعم معتصم، سوق انتقالات كبير قدمه فريق أتلتيكو مدريد، تعاقد مع روميرو، تعاقد مع جوناثان ديفيد، تعاقد مع لي كانغ، تعاقد مع أسماء كبيرة، لكن هل هو تعاقد مع نجوم أم فريق لا يخدم الأفكار التكتيكية للمدرب؟ هم نجوم على الورق، لكن هل يخدمون أفكار سيميوني في الملعب؟
3: لا أعتقد ذلك. فعليا موضوع مهم جدا لما طرحته الأستاذ أحمد. أنت كل سوق انتقالات تدخل أنت في كل موسم في كل موسم انتقالات سواء كان صيفي أو شتوي، تدخل وتنتدب ثلاث أسماء أربعة أسماء تقوم بهذا استقرار الفريق، ويصبح لدى سيميوني معضلة زج الأسماء الجديدة وانخرط مع المجموعة، بالتالي تتغير الأفكار، يهز الانسجام. هذا شيء تقريبا في عالم كرة القدم يعتبر كارثي، لأنك دوما هذا الاضطراب الحاصل في استقرار المجموعة في طريقة حضور المجموعة مع بعضها البعض دوما كارثي. أنا بالنسبة لي ليس المشكلة في التعاقدات التي تأتي، بل في طريقة دمجها مع الفريق واستقرار الفريق. لا يمكن في كل موسم أن يكون هناك دوما أسماء تخرج وأسماء تبقى، بالتالي عدم وجود مجموعة يتم البناء عليها لأربعة خمس مواسم متتالية هو من يفقد الفريق تركيزه ويفقد استقراره وانسجامه قوته صلابته وحتى الزخم الخاص به كأفكار. بالتالي أعتقد بأنك طرحت شيء آخر تتحدث به، موضوع تخدم أفكار سيميوني. ما هي أفكار دييغو سيميوني؟ للأسف أنا لا أعتقد أن هناك أفكار إيجابية لدييغو سيميوني، لأن هناك مدربين من ثلاث أربع مباريات في أول موسم لا تظهر لك الأفكار، تظهر لك إلى أين سيسير المجموعة، ولكن اضطراب سوق الميركاتو بشكل مستمر في أتلتيكو مدريد وعدم مرونة أفكار دييغو سيميوني ولطالما دوما هناك إشكالية حول الفريق ولا يحقق النتائج المطلوبة، تبقى الأمور مبعثرة في الروخ بلانكو.
0: ماذا معتصم، ماذا عن الراحلين عن صفوف الفريق؟ نعم فقد عدد من اللاعبين، لكن يبدو الأبرز غريزمان الذي كان يربط الدفاع أو الوسط مع الهجوم، يخلق محاولات التسجيل، يسجل، يصنع الألعاب، لكن افتقد الفريق لغريزمان. من معوض غريزمان في أتلتيكو مدريد؟
3: في الوقت الراهن لا يوجد أحد مقنع في هذا المركز الحساس في الفريق كشخصية قيادية، كلاعب له رمزيته منذ عدة مواسم وهو كان موجود وحاضر في خط المخالفين في أتلتيكو مدريد. ولكن بصريح العبارة أنت الآن لم تخسر فقط جريزمان الذي ذهب للدوري الأمريكي، وأيضا خسرت خوليانو ألفاريز، لأن طريقة التي حصلت في سوق الانتقالات لا اللاعب خرج ولا اللاعب بقي ولا هي نفسيته واضحة، بتأتي أيضا خسرت حتى المهاجم الصريح الأميز لديك إنجاز التعمير وحتى المادة خرج. بالتالي فعليا أنت في كل مرة تبحث عن أسماء تقدم لك حلول تهديفية من خارج إطار لاعبي الصندوق، بالتالي الموضوع ليس موضوع تعويض أستاذ أحمد، بل طريقة بناء منظومة أو شكل هجومي مبني على أسماء. حتى لوكمان مفاجأة الموسم الماضي هذا العام حتى لحظة غير حاضر بشكل صحيح مع
0: أتلتيكو. نعم معتصم، قضية خوليان ألفاريز واللغط الكبير الذي ثار طوال فترة الصيف وفترة الانتقالات، إلى أي مدى تأثرت غرفة ملابس فريق أتلتيكو مدريد بهذه القضية؟
3: أكثر مما نتصور أستاذ أحمد، لأن هذه النقطة مفصلية. أنت مدرب أرجنتيني ولديك تكتل من اللاعب الأرجنتيني، تقريبا 6-7 لاعبين أرجنتينيين، وموضوع خروج اللاعبين من فريق إلى آخر بناء على رغبتهم هو أمر طبيعي في عالم كرة القدم. بالتالي عندما تظهر للجميع بأنك تريد أن تعاقب لاعب لأنه يتمرد على الفريق وتجبره فعليا على التمرد، ومن ثم تسمح لك أجواء صاخبة سلبية بطبيعة الحال ستؤثر على كافة المحيط. لك تعلم جيدا دوما عندما تريد أن تكسر غرفة الغيات تتعامل مع لاعب بطريقة غير احترافية، وهذا شيء قد ينقل المشاعر إلى كافة اللاعبين بأنك في أي لحظة أنا معرض أن يحصل لي ما يحصل لزميلي في المجموعة. بطبيعة الحال خوليان ألفاريز اسم مميز جدا في كرة القدم، وأتلتيكو مدريد عندما انتدبه قبل موسمين من مانشستر سيتي كان يبني عليه الكثير من الخطط، ولكن الأمور تتغير. وبطبيعة الحال الموضوع ليس موضوع أموال، هي موضوع رغبات. أنت لن تقدم شيء في أرضية الملعب للفريق الذي تتواجد فيه إلا أن تكون تعيش في أجواء معنوية ونفسية إيجابية. بالتالي أعتقد

0: يعني موضوع المماطل في موضوع الفاريز وطريقه لربما المجابهه السلبيه لاداره الاتلتي وانهم لربما تماطلوا في موضوع
1: نعم.
0: خروج الفاريز لا للارسنال ذهب ولا حتى الى برشلونه، ساثر بشكل سلبي كبير على
1: نعم.
0: المجموعه وحتى على ثقه المجموعه بالمدرب ديجو سيميوني واداره اتلتيكو مدريد.
1: نعم، ابقى معنا معتصم لنتعرف على ابرز ارقام دييغو سيميوني مع فريق اتلتيكو مدريد.

0: إذن فترة طويلة قضاها دييغو سيميوني مع أتلتيكو مدريد. أعود إلى معتصم يونس، هذه الفترة الطويلة صنعت فريق بهوية واضحة، الهوية الفريق الدفاعي الذي يغلق الدفاع ويعتمد على كرات سريعة مرتدة، لكن هل يبدو أن سيميوني يطمح بتغيير هذه الهوية، وبالتالي لم يمتلك الأدوات اللازمة لهذا التغيير، تغيير من فريق دفاعي إلى فريق هجومي؟
1: والله فلسفة أتلتيكو مدريد برفقة دييغو سيميوني غير واضحة للجميع، لأنك عندما تستمر على ذات الفلسفة لعشر 15 عام وفي كل موسم لديك ثلاث أربعة أسماء تأتي إلى الفريق ولا تحقق الشيء الكثير، بالتالي أنت بصريح العبارة ترك الواقعية أستاذ أحمد، أتلتيكو مدريد هو فقط حجر عثرة أمام برشلونة وأمام ريال مدريد في إطار كأس الملك، في إطار الدوري الإسباني، في إطار السوبر الإسباني، ولكن على الصعيد القاري إلا ما ندى مرة مرتين المشهد الختامي، وفي بعض المواسم يكون قادر على مقارعة برشلونة ومقارعة ريال مدريد. مدريد ذلك فعليا فلسفة أتلتيكو مدريد إنجاز التعبير حتى نكون واقعيين وهذا عليه إجماع، هي فلسفة الفريق الصلب دفاعيا مبني على التحولات، خشن بدنيا دوما، لربما يعيش ويقتات على أسلوب سيميوني في التحميس وفي التشجيع والأداء الهجومي، ولكن هذا الأمور لم تعد تقدم شيء لك في عالم تقدم كمدير فني وكفريق لديه خطط، لديه تطلعات، لديه مصروفات عالية في كل ميركاتو، هناك مدربين من أول موسم والتالي يصبح حجر أساسي في المنافسة محليا وقاريا.
0: نعم معتصم، بعد هذه البداية البطيئة لفريق أتلتيكو مدريد، كيف يمكن لدييغو سيميوني أن يعيد الفريق إلى السكة الصحيحة، سكة الانتصارات، سكة الثبات في الأداء والنتائج؟
1: عليه أن يعتمد مجموعة أساسية، وعليه أن يلعب بفلسفية واقعية، لا أريد أن أقول له أن ينظر إلى من حوله من المدربين جوزيه مورينيو، لويس أنريكي، ميكيل أرتيتا، ماريسكا، بيبي غوارديولا سابقا غير، لأنه يعلم وعصرهم جميعا في 15 موسم الماضية، ولكن فكرة سيميوني بصريح العبارة لم تتناسب ولم تتوافق مع أتلتيكو مدريد، وانا بصريح العباره اعتقد بان اتلتيكو مدريد اصبح لابد ان يخرج من عباءه دييغو سيميوني. دييغو سيميوني لم يتطور في افكاره، لم يعش كره القدم الواقعيه في الوقت الراهن، لا يلعب كره قدم جميله كما كان في المواسم التي مضت، حتى عندما يكون مستقر في تركيبه الفريق لا يحقق تلك الانجازات الكبيره، بالتالي اعتقد بان الموضوع اكبر بكثير من الموضوع ماذا على دييغو سيميوني ان يغير في نفسه او في عقله او في افكاره مع اتلتيكو مدريد.
0: نعم معتصم يونس، كنت معي من عمان، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com، كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

كيف تحولت الجريمة إلى تهديد يطال كل بيت في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني؟ من يقف وراء انتشار السلاح وتصاعد نفوذ منظمات الجريمة؟ وهل غضت السلطات الإسرائيلية الطرف عن تفشي هذه الظاهرة؟ أسئلة يجيب عنها الشيخ كمال ريان، مدير مركز أمان للمجتمع الآمن في الداخل الفلسطيني. مقابلة خاصة

موجز الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أفاد مسؤولون حكوميون يمنيون بتقدم الحوثيين إلى مدينة ذباب الساحلية وبسيطرتهم على جزيرة ميون في مضيق باب المندب. وقال مصدران حكوميان يمنيان إن الحوثيين وصلوا إلى مدينة ذباب المطلة على المضيق. وأضاف مسؤول حكومي أن السيطرة على الجزيرة تعني استكمال الحوثيين السيطرة على مضيق باب المندب. دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوب ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم إزاء التصعيد الحوثي في تعز والحديدة. وحذرت الوزيرة اليمنية من تداعياته على أمن البحر الأحمر وعلى مضيق باب المندب. وقالت الزوب في

رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إن تحركات الحوثيين باتجاه الساحل الغربي لا تمثل تحركا عسكريا محليا معزولا، بل محاولة لفرض واقع جديد قد يعزز قدرتهم على تهديد الملاحة والتجارة الدوليتين. أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل أن المملكة لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الهجمات الحوثية ولحماية أمنها وسلامة أراضيها. وقال الواصل في جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الهجمات الحوثية على السعودية، قال إن المملكة تتمسك بحقها في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن. وبحسب مصدر أمني باكستاني تحدث لرويترز فإن اتصالا هاتفيا جمع عراقجي ومنير يوم الخميس وتركز على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإمكان العودة إلى المفاوضات. وأضاف أن الاتصال تناول أيضا هجمات الحوثيين في اليمن على السعودية في إطار بحث في التطورات الإقليمية ومسارات خفض التصعيد. أفادت صحيفة أمريكية بأن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني لبحث اتفاق مؤقت بشأن إدارة الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع سيعقد يوم الاثنين في مدينة صلالة العمانية، وذلك ضمن مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى موافقة على اتفاق مؤقت ينظم حركة الملاحة عبر المضيق. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وأكد ترامب خلال مقابلة صحفية أن طهران تراهن على فوز الديمقراطيين، وأشدد على أن الولايات المتحدة دمرت قدرات إيران النووية. كما أشار ترامب إلى سيطرة أمريكية على مضيق هرمز وإعادة تدفقات النفط إلى مستويات مرتفعة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض عقوبات على بنك كبير دون أن تسميه، وذلك بسبب التعامل مع إيران. وقال بيسنت إن واشنطن ستواصل فرض العقوبات المرتبطة بإيران حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع النظام الإيراني، وحذر المؤسسات والأفراد من أن الاستمرار في هذه التعاملات قد يعرض الأعمال وأموالهم للعقوبات الأمريكية. استشهد فلسطيني وأصيب 13 بينهم أطفال بهجمات إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما توفي شخص آخر متأثرا بجراح أصيب بها بقصف إسرائيلي سابقا. هذا وكثفت القوات الإسرائيلية القصف والتحركات العسكرية شرق دير البلح ومواصي خان يونس بقطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل مدينة غزة. وأعلن مجمع ناصر الطبي وصول مصاب بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مواصي خان يونس. وصلنا إلى نهاية هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش فيها خطوات تفعيل اتفاق مكة الدفاعي في ضوء الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الرياض وضم مسؤولين عسكريين من السعودية وباكستان وتركيا. ورغم أن الاجتماع ناقش سبل الرد على هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، فإنه مثل مؤشرا إضافيا على أن الدول الثلاث تتحرك في اتجاه أبعد من مجرد تنسيق عسكري مرحلي نحو بناء بنية مؤسسية لتحالف أمني وعسكري.

0: السياسي إلى اختبار آليات عملها على الأرض وفق ما أوردته مصادر إعلامية. ويأتي الاجتماع في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، والتي مثلت أول اختبار عملي للتحالف الدفاعي الذي شكل حديثاً. وبحسب مصادر إعلامية، ناقش كبار المسؤولين العسكريين في الدول الثلاث آليات تنسيق الرد على هذه الهجمات، واتفقوا على عدم نشر قوات لأي منها داخل الأراضي اليمنية، على أن ينطلق أي رد عسكري من الأراضي السعودية. في سياق الرد أيضاً، أكد متحدث باسم الخارجية الباكستانية أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين السعودية وتركيا وباكستان الشهر الماضي هي تحالف دفاعي، مشيراً إلى عدم وجود خطط في الوقت الراهن لتوسيع نطاقها. أهمية اجتماع المسؤولين العسكريين تتجاوز التعامل مع هجمات آنية، فبعد الاتفاق على إنشاء أمانة عامة في الرياض، يأتي الاجتماع العسكري ليضيف حلقة جديدة إلى مسار مأسسة التحالف، بما يشير إلى أن الدول الثلاث لا تتعامل معه باعتباره تفاهماً أمنياً مرحلياً، بل تسعى إلى بناء إطار مؤسسي قابل للاستمرار والتطور.
1: أرحب بضيفي في الاستديو، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، وسينضم إلينا بعد قليل من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد لقبيبان. أبدأ معك دكتور سمير، اجتماع في الرياض بعد أقل من أسبوعين على اجتماع في إسطنبول. هذه الوتيرة المتسارعة والمكثفة من الاجتماعات، كيف نفهمها؟
2: صحيح، مساء الخير للجميع أولا. طبعا يعني كما تعرف أنت أيضا، في انطلاقة إقليمية جديدة في التعامل مع الملفات ومع المتغيرات في الإقليم، بشق السياسي، بشق الأمني، بشق الاستراتيجي إذا شئت. وتحالف مكة الثلاثي اليوم يقرأ هذه المتغيرات بطريقة جديدة. جزئية أساسية هنا أنه هذا التحالف، صحيح أنه التركيز يتم على الشق الأمني العسكري فيه، لكن أنا كما تابعت التصريحات والمواقف السياسية والبيانات الصادرة عن الدول الثلاث، هذا التحالف متعدد الأهداف ومتعدد الجوانب. يعني خصوصية أو ربما المظلة إذا شئت الأساسية للتحالف هي الشق الأمني العسكري، لكن التحرك هذا التحالف ستكون مرتبطة بالشق السياسي، بالشق الاقتصادي وغيره من الملفات. نقطة ثانية أيضا مرتبطة بالسؤال الذي أشرت إليه طرحته، وهي أنه الآن التركيز يتم باتجاه تفعيل الهيكلية، هيكلية هذا التحالف، يعني المؤسسات، طريقة العمل، مسألة التوسعة، طريقة اختيار الدول التي تريد الالتحاق بهذا التحالف. لذلك من المبكر جدا القول أن المسألة مع تحالف مكة قد حسمت، نحن ما زلنا في بداية بناء
1: التأسيس.
2: صحيح، بناية هذه المنظومة الإقليمية الجديدة.
1: اجتماع الرياض جرى بالتزامن مع هجمات تعرضت لها المملكة العربية السعودية.
2: صحيح.
1: هل في ذلك رسالة أن يقام هذا الاجتماع في الرياض؟
2: طبعا، يعني الآن في أكثر من كما قلنا قبل قليل تحول، وأكثر من ملف ساخن في المنطقة. هل الآن الدول المشاركة في تحالف مكة ستتعامل مع هذه المتغيرات والتطورات، تحديدا في الملف اليمني كما تعرف أنت أيضا، باتجاه الدخول على الخط بالشق العسكري؟ أنا تابعت تصريحات صادرة عن القيادات الباكستانية في إسلام أباد، يعني الآن لا يوجد حتى الآن موقف ثلاثي إذا شئت باتجاه تفعيل هذه الآلية لأكثر من سبب. لماذا؟ لأنه مجموعات الحوثي الآن هي مجموعات عناصر لا تمثل دولة، هي مجموعات الآن بحسب التوصيف المعتمد على مستوى المجتمع الدولي، مجموعات خارج عن القانون، مجموعات انقلابية تهدد وحدة اليمن والتماسكية، وتحاول أن تفرض نفسها عبر إيران على الملف اليمني وعلى التوازنات في المنطقة. لذلك أنا أظن من المبكر جدا أن يتحرك تحالف مكة الثلاثي باتجاه التعامل مع هذا الملف. لكن في نقطة مهمة جدا ربما خلال البرنامج قد نناقشها بشكل مفصل أكثر، وهي أنه ربما قد تكون

0: الأولوية يا محمد لموضوع ليس تحالف مكة، تحالف باب المندب. لماذا؟ لأنه هذه الدول أسست كما تعرف أنت أيضا جزء أساسي من تحالف باب المندب الذي تم تشكيله في أواخر شهر تموز الماضي.
1: اسمح لي دكتور أن أرحب بضيفي من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد قبيبان. دكتور محمد، بتقديرك ما هي الرسالة التي بعثها اجتماع حلف مكة من الرياض هذه المرة في هذا التوقيت الذي تعرضت فيه المملكة العربية السعودية لاعتداءات؟
2: يا أهلا وسهلا فيك والسيدات والسادة المشاهدين والضيف الكريم،
1: أهلا بك.
2: هذا الاجتماع أنا أرى أنه اجتماع يستمر أو يأتي في نطاق التنسيق ما بين القوى الثلاثة المتحالفة ضمن تحالف مكة. أنا عندي صدى ترى هنا. هذه نقطة. النقطة الأخرى، المنطقة تمر بمرحلة صعبة وبمرحلة نوعا ما هنالك فيها قلق كبير، وأيضا كذلك التهديدات المستمرة من قبل الأطراف في المنطقة، الصراع الإيراني الأمريكي، التهديدات الإسرائيلية المستمرة سواء لمنطقة الشرق الأوسط أو حتى إلى تركيا. فمثل هذا النوع من التحالف ليس هو فقط كما حصل بمعنى أنه والله اتفقوا الثلاثة الزعماء ومن ثم يبدأ تطبيق بنود هذا البعث، لا، أنا أعتقد أنه فيه هنالك متطلبات. فهذا الاجتماع هو يأتي في إطار التنسيق ما بين القوى الثلاث لنوعا ما تهيئة المنطقة وتهيئة الأرضية لماذا سيحدث مستقبلا. الضيف الكريم تحدث على نقطة جدا مهمة، هل هذا التحالف هو يعني قد يكون له دور كبير فيما يحدث الأيام هذه في اليمن؟ لا، أنا أوافقه فيما يخص بأن هنالك تحالف بحري عسكري يضم أكثر من 30 دولة، وهو تقريبا المعني بما يسمى أمن البحر الأحمر والمضائق في البحر الأحمر. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، مثل هذا النوع من التحالفات سيدي الفاضل هو ليس بالضرورة أن تكون لمواجهة أي تهديد عسكري في المنطقة، بالإمكان الدولة التي تواجه هذا النوع التهديد أن تقوم بما تستطيع أن تقوم به حتى يعني يكون هنالك تطلب من الدولة أو مطلب من الدولة حتى يعني يكون دعم مستمر، لأنه يعني الثلاث دول هذه كبرى وليست دول يعني بسيطة. فأنا أعتقد لديها هذه الدول ما يكفي لحماية أمنها وحماية مقدراتها وحماية حدودها. فأرجع أقول النقطة الرئيسية هو يأتي في إطار التنسيق ما بين القوى الثلاثة لمواجهة التحديات المستقبلية.
1: دكتور سمير، كل دولة من هذه الدول، تركيا، باكستان، السعودية، لديها نقاط قوة تتميز بها، كيف تتوزع الأدوار وتتكامل بين هذه الدول ضمن هذا الحلف برأيك؟
0: صحيح صحيح، هذه نقطة مهمة في السؤال. لماذا؟ لأنه يعني عند الذهاب وراء خطوة بناء هذه المنظومة كانت الأطراف تعرف تماما أنه كل دولة، كل طرف له خصوصيته من الناحية العسكرية، من الناحية الأمنية، من الناحية الجيوسياسية، من الثقل العسكري، الثقل الاقتصادي. لذلك الآن هذا التكامل وتوحيد هذه الخصائص نقطة مهمة جدا بالنسبة للتحالف الثلاثي. دمج هذه الخصائص لكل دولة تحت بنية واحدة يحمل معه أكثر من رسالة إلى أكثر من طرف. باختصار يعني عندما كنا نناقش المسائل التي تعني المملكة العربية السعودية أو تركيا أو باكستان كنا نناقشها بشكل منفصل، مشكلة تركيا مع دولة معينة، مشكلة السعودية مع دولة معينة، ومشكلة باكستان مع دولة أخرى. الآن ما الذي نناقشه؟ نناقش مسألة تكامل، تكافل و توحيد لهذه القدرات والطاقات وضمها تحت مظلة واحدة، مظلة إقليمية واحدة. لذلك رسائل تحالف مكة ينبغي الآن أن تقرأ بطريقة مغايرة تماما. ليست تركيا هي الآن في المشهد أو المملكة العربية السعودية أو باكستان، في عنا تحالف ثلاثي له هذا الثقل والوزن الإقليمي. الآن في نقطة مهمة مرتبطة أيضا بالسؤال الذي طرحته، هل هذا التحالف يهدف أو يسعى

0: لمعاداه او استهداف دوله ثالثه او طرف معين، لا، رسائل التحالف كانت واضحه تماما. لكن هذا لا يعني اطلاقا انه الحلف سيقبل او يسكت على مسائل تستهدف الحلف ودول الحلف ومصالح الحلف في اكثر من مكان. لذلك رساله الحلف ربما قد لا تكون موجهه باتجاه دوله محدده، لكن طبيعه هذا الحلف تقول في الوقت نفسه انه لا يمكن اطلاقا قبول المساس بالتوازنات الإقليمية الموجودة في الإقليم، تعريض هذه التوازنات للخطر.
1: دكتور محمد، حلف مكة الآن في مرحلة مأسسة، من ناحية فنية هل يمكن الحديث عن مدى زمني ليكون الحلف جاهزا ومستعدا من الناحية العسكرية وفاعلا؟
2: قد يكون هناك جزئية اللي هي فيما يخص التوافق، والحلف هذا يعني يأتي في إطار أنه هذه الثلاث الدول لها، لكل دولة لها مركز قوة أو مركز ثقل. بمعنى مثلا خلي أقول لك المملكة العربية السعودية يأتي ثقلها الديني، يأتي ثقلها الاقتصادي، يأتي ثقلها السياسي والعسكري، وكذلك تركيا الاقتصادي والعسكري، وتعتبر ثاني قوة دولة في الناتو. الباكستان دولة نووية، وأيضا يعني بغض النظر ان تعداد سكانها 160 مليون وهي يعني تواجه مشاكل اقتصادية، ولكن لا، ترى الدولة صناعية، الباكستان دولة صناعية وتصدر. هنالك تحالفات سابقة ما بين ما بين المملكة والباكستان، يعني في فترة قريبة، يعني تقريبا اقل من سنة، كان هنالك اتفاقية دفاعية ما بين المملكة العربية السعودية والباكستان. أيضا هنالك التنسيق المجلس العسكري والمجلس الاقتصادي مع تركيا. فأعتقد أن ثلاث الدول قد تجاوزت العديد من المراحل التي يعني تعتبر هي أسس التنسيق فيما بين هذه الثلاث الدول. الذي أراه مستقبلا هو مواجهة التحديات الناشئة، بمعنى أن هنالك دولة في الشرق الأوسط وإسرائيل هي بالذات تحاول أن دائما تقوم ب، خلي أقول لك، بعملية فتنة في المنطقة، دائما تحاول أن تؤجج المنطقة وتحاول أن تفتح يعني أبواب للصراع، ما يحدث في سوريا واحتلالها لبعض المناطق، تهديداتها المستمرة لتركيا بأنها كذا وكذا، تهديداتها الأخرى فيما يخص إيران واليمن وإلى آخره. فالنقطة الرئيسية هنا كيفية مواجهة التهديد الإسرائيلي. أنا لا أرى أنه فقط موجه إلى تهديد إلى دولة بحد ذاتها، لا، التحالف هذا موجه لأهم ما في الأمر كله، العمل على اللي هو خلينا نقول لك الأمن والاستقرار في المنطقة، ويكون هنالك تعاون، التعاون الاقتصادي، التعاون السياسي، التعاون العسكري إذا ما تطلب الموقف. فهذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا، ما هي النواقص للدول الثلاث؟ هل تستطيع الدولة فلان أو ألف تكمل الاقتصاد أو تكمل التعاون العسكري أو تدعم المواقف السياسية؟ أنا أعتقد أن هذه الثلاث الدول هي مكتملة فيما بينها، مكتملة الأركان. وهذا الاجتماع الذي تتحدث عنه اليوم هو برأيي يضع بعض النقاط على الحروف للاستمرار ومواجهة التحديات. نقطة أخيرة وأنا أعتقد أنه يعني يجب أن نضعها تحت الحسبان، أمس في خطاب الرئيس الأمريكي تحدث وهو من الآن يريد أن يرسل رسالة بأن هنالك ضربة قادمة على إيران، ضربة قادمة سواء على جبل الفأس أو ضرب بعض المناطق التي قد يستخدم منها خارج الإطار العسكري القنابل الاعتيادية ولا الأسلحة التقليدية، وهذا ما قد يدخل المنطقة في صراع أكبر. لذلك أنا أرى أنه هذا الاجتماع قد يكون يعد لما هو مستقبلا، لما سيحدث خلال الأشهر أو الأسابيع القادمة.
1: دكتور سمير، التهديد باكستاني للحوثيين بتفعيل اتفاقية مكة، وأيضا رسائل باكستانية لإيران بوضع حد للحوثيين، حتى لو كان التحذير باكستاني فقط، ولو كان في إطار الاتفاقية الدفاعية بين باكستان والسعودية وليس في إطار حلف مكة، كيف يمكن أن تتلقى إيران وأيضا الحوثيون هذه الرسالة؟
0: صحيح، هذه هي المشكلة الآن. لماذا؟ لأنه رأينا أنه بعض الدول الآن في المنطقة كما أشار الدكتور محمد قبل قليل، تحديدا إسرائيل تحاول أن الآن تناور في الإقليم باتجاه تفعيل أو محاولة بناء تكتلات أو اصطفافات جديدة تحت ذريعة أنه في وضع إقليمي جديد. مسارعة إسرائيل إلى اليونان وإلى قبرص اليونانية محاولة بناء درع أخير كما تعرف هي جزئية أساسية في عملية الاصطفاف. لكن بالنسبة للسؤال الذي طرحته موضوع إيران مهم جدا. لماذا يبدو لي الآن أنه الجانب الإيراني متمسك بعدم حسم المواجهة العسكرية معه من قبل اللاعب الأمريكي في محاولة لعب أو تحريك ورقات الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. يعني لاحظ معي توقيت تحرك جماعات الحوثي في اليمن ومحاولة السيطرة على ممر باب المندب. هذه الرسالة بحد ذاتها تؤكد أن إيران ما زالت مستمرة بسياسة التصعيد في الإقليم، محاولة لعب أوراق تقول أنها قادرة على تحريكها، والتأثير بشكل مباشر هذه المرة ليس فقط في موضوع مضيق هرمز وفقط في موضوع باب المندب، بل أيضا محاولة التأثير في موضوع قناة السويس. لذلك الرد المصري مهم جدا. الآن بالنسبة للسؤال الذي طرحته في موضوع باكستان، في جزئية أساسية أيضا مهمة هنا، أنه المسألة ليست مرتبطة برأيي بهذا التنسيق السعودي الباكستاني وطريقة الرد على ما يجري في اليمن على الحوثيين. المسألة برأيي أوسع وأكبر من ذلك، مرتبطة كما قلنا بسياسات إيران في المنطقة، إصرارها على مواصلة لعب أوراق تؤثر على الإقليم، التوازنات، المعادلات الموجودة، وإصرار إيراني أيضا على تحريك هذه المجموعات رغم كل الرسائل التي وجهت لإيران بضرورة مغايرة سياساتها ومواقفها.
1: دكتور محمد، وزير الدفاع باكستان قال إن أي اعتداء على السعودية قد يؤدي إلى تفعيل بنود اتفاق مكة للدفاع المشترك. بتقديرك ما هامش تحرك هذا الحلف الناشئ كما ذكرنا والذي هو في طور التأسيس في الميدان في هذا التوقيت، وهل هذه الرسالة بتقديرك ستدفع الحوثيين لوقف هجماتهم على أراضي المملكة؟
2: أبدأ بالجزئية الأخيرة، الحوثي وتهديداته المستمرة للملاحة في البحر الأحمر، واليوم في هنالك تطور كبير في اليمن، يعني ترى حقيقة استولى على بعض الجزر، ويعني قد يكون وصل إلى منطقة المخا واستطاع أن يستولي عليه. هذا يعني قد يعيد مراجعة أوراق التحالف الثلاثي في المنطقة، وهذا أيضا يدعو إلى العالم أجمع أن ينتبه لهذه التطورات في المنطقة بعد ما حصل. والهزائم، أنا ما أقول هزائم، ولكن الضربات التي تعرضت لها إيران مؤخرا، وضربات حقيقة يعني كسرت الشوكة العسكرية إلى نوع إلى حد ما. هنا تحرك الحوثي في التهديد للملاحة بالبحر الأحمر. أما بالإجابة على سؤال حضرتك، هامش التحرك، أنا أعتقد أنه المملكة العربية السعودية بإنشائها التحالف البحري لحماية الملاحة في البحر الأحمر قادرة على أن يعني توقف هذه التهديدات، ولكن هنالك توقيت. أولا يعني هنالك سياسة ضبط النفس بأقصى حد، لأنه لا نريد، أو بمعنى صح في المنطقة لا نريد أن يكون الصراع خارج وخاصة في اليمن عن ما يحدث في اليمن بين الفرقاء اليمنيين لمحاولة يعني لم المشكلة وحلها فيما بينهم، لأنه إذا كان هناك تدخل آخر قد يصعد في المشكلة. ولكن قوة التحالف العسكري الذي أنشئ في المنطقة مؤخرا أعتقد لديه القدرة. أما فيما يخص دعم الباكستان ترى برضو الباكستان مستفيدة أيضا من أنه استمرار الملاحة في البحر الأحمر كما هي الدول الأخرى، وهذا التهديد أيضا بإغلاق باب المندب يهددها، لأنه الآن يعني الجميع يعلم أنه باب أو مضيق هرمز يعني الملاحة فيه تكاد تكون مفقودة، ولكن يعني الإمداد السلاسل الإمدادية التي تأتي عن طريق باب المندب لا زالت مستمرة بأي طريقة أخرى، وهذا يهم الباكستان. لذلك إن كان هنالك رغبة من اللاعبين الرئيسيين في التحالف العسكري على البحر

0: الأحمر لتصعيد الصراع، فأنا أعتقد أنه الباكستان لديها القدرة العسكرية مع أشقائها في المنطقة للعب دور أكبر لإيقاف هذا العبث الحوثي في باب المندب.
1: دكتور سمير، الحديث عن توسيع حلف مكة رافق التأسيس، منذ التأسيس يتم الحديث عن التوسيع، هل مصر أول المعنيين في الانضمام للحلف؟
2: يعني في رغبة واضحة لدى دول التحالف بأن تكون مصر هي الآن الدولة الرابعة. الموقف التركي تحديدا كررت القيادات السياسية التركية هذا الموقف بشكل علني رسمي واضح، أنه هي تدعم أن تكون القاهرة بين العواصم الموجودة تحت سقف هذه المظلة. لكن الجانب المصري أيضا عنده حسابات، يعني كما تابعنا أكثر من مرة في المواقف المصرية التركيز يتم على أنه مصر تتريث بانتظار قراءة مسار هذه المنظومة والتوازنات الموجودة في الإقليم.
1: ترامب رحب دكتور سمير بتشكيل التحالف الثلاثي فيما لو انضمت مصر للتحالف.
2: صحيح.
1: ونعرف ماذا يعني ذلك بالنسبة لإسرائيل.
2: صحيح.
1: هل سيكون ترامب مرحبا باختصار لو سمحت؟
2: يعني أنا أظن أنه الآن مصر تأخذ بعين الاعتبار الكثير من التوازنات في المنطقة، لذلك هي ربما تراجع الكثير من السياسات. قبل أيام كان في كما تعرف أنت أيضا قمة في العلمين، قمة مصرية يونانية قبرصية يونانية، هذا يعني أن مصر أيضا تأخذ بعين الاعتبار بعض التوازنات في الإقليم.
1: سؤالي الأخير لك دكتور محمد من الرياض، التطورات التي تشهدها المنطقة هل يجعل يعني بالضرورة من المهم توسيع اتفاق مكة والإسراع في توسيعه؟
0: اتفاق مكة أعتقد أنه وضع اللبنة الأولى لأن يكون هذا التحالف يعني يتجه أولا في مسار حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. يعني أنت لاحظ جغرافية الدول الثلاث، المملكة العربية السعودية تتوسط الشرق الأوسط، من الشمال تركيا، ومن الشرق تعطي الباكستان، وهذا الموقع الجغرافي أنا أعتقد بفرصة كبيرة لكثير من الدول للانضمام إلى هذا التحالف لدعم هذه الدول الثلاث، وهي فرصة كبيرة. الضيف الكريم تحدث وحضرتك سألت عن انضمام مصر. مصر دولة كبيرة تلعب دور رئيسي بغض النظر عن الاتفاقيات السابقة مع الدول مع إسرائيل أو اتفاقيات أمنية مع بعض الدول، لكن أنا أعتقد أنه انضمام مصر وكذلك بعض الدول راح يكون لها دور أكبر فعالية. ولا يجب أن ننظر لهذا التحالف كتحالف عسكري، يعني هو أي نعم جزئية من أنه أي هجوم على أي دولة من هذه الثلاث الدول عندما ترغب الدولة المعتدى عليها لحضور الدول الأخرى بالإمكان، لكن أنا أعتقد أنه هذا يعني توجه جديد في المنطقة وهو ما يحدث، لأنه في ترى من أبعاد هذا التحالف هنالك تحرك أمريكي كبير لترك المنطقة، وهذا هو ما هو واضح الآن في الصراع داخل في المنطقة. يعني انت رأيت انه اغلب القوات العسكرية تقريبا انسحبت الا من بعض الدول، ويجب ان يملأ الفراغ من قبل اهل المنطقة، وهذا هو التخطيط بحد ذاته السليم لملء الفراغ، والدول المعنية ستكون مرحب بها ان تنضم الى هذا التحالف، وليس بالضرورة ان يكون هنالك قوة عسكرية، هنالك يعني امور اكثر اهمية منها السياسية ومنها الاقتصادية التي تحتاجها الثلاث الدول يعني يكون هذا تحالف فعال على المستوى الإقليمي والعالمي.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد القبيبان، وأشكر ضيفي في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. في ختام هذه الحلقة شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

مدينة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط وتحتضنها جبال توروس. إنها مارسين، نقطة التقاء العديد من الحضارات والثقافات المختلفة عبر القرون، بمعالمها التاريخية والدينية وقلاعها الصامدة وطبيعتها الخلابة وأساطيرها المتوارثة جيلاً بعد جيل، بفنونها التقليدية التي لا تزال تنبض بالحياة. تحولت مارسين إلى متحف مفتوح يروي قصة الإنسان والمكان. وفي هذه الرحلة سنكتشف أسرار هذه المدينة، ونصغي إلى صدى الحكايات القديمة، ونقترب من فنون نقشها الحرفيون مادة هذه الأرض، لتبقى شاهداً على ذاكرة لا تشيخ.

0: عابر الأزمان اعتقد القدماء أن التجاريف الأرضية أماكن مقدسة، فكانوا ينشئون مدنهم بالقرب منها. مدينة كانديوانا الأثرية واحدة من تلك المدن. أسست هذه المدينة في القرن الثالث قبل الميلاد، وما زالت تحتفظ بأطلال معسر الزيتون. كما أدت هذه المدينة القديمة دوراً هاماً في حركة التجارة البحرية.
1: نحن الآن في كانلي ديوانة، من أحد أبرز وأجمل المواقع الأثرية في مرسين، التي يمتد تاريخها إلى المئة الثالثة قبل الميلاد. إنها منطقة سكنية فريدة تشكلت حول تجويف كبير بعمق 50 متراً، وقد تشكل هذا التجويف طبيعياً نتيجة ذوبان الصخور الكلسية على مدى الزمن بفعل المياه، ما أدى إلى انهيار الطبقة العليا وظهور هذا التجويف العميق. اعتقد في السابق أن هذا التجويف كان مقدساً لدى الأهالي، لكن الأبحاث الحديثة أثبتت عكس ذلك. في أرجاء هذه المدينة القديمة توجد العديد من المنشآت اللافتة للنظر، من أبرزها الضريح الموجود في الأعلى، والذي يعد من أضخم وأفخم المدافن في المنطقة. أنشأته الملكة آبا لزوجها وأبنائها الذين توفوا في سن صغيرة. وبينما نسير في هذا الطريق يمكننا رؤية قبور أخرى تعود للتركمان الذين سكنوا المنطقة في فترات لاحقة. هذا البناء سهريج بني لتخزين المياه أو زيت الزيتون، نحت في الصخر الطبيعي ثم طلي بطبقة لمنع تسرب السوائل. أكثر ما يميزه هو أن بنيته الحاملة ليست على الأرض بل مرتفعة عنها.
2: ما هو أصل اسم كانديفانا؟
3: كانديفانا اسم؟
1: هناك روايات، إحداها تقول إن الصخور في قاع التجويف حمراء اللون وتشبه لون الدم، ولهذا سميت بكانلي أي الدامية. وتقول رواية أخرى إن العشائر التركمانية كانت تعقد اجتماعاتها أي ديوانها في هذا المكان، ومن هنا جاء اسم ديوانة. وهناك من يعتقد أن الاسم يعود إلى العهد القديم، حين كان يلقى بالمجرمين في هذا التجويف ليكونوا فريسة للوحوش. وكانت هذه المنطقة في العصور القديمة مركزاً مهماً لإنتاج زيت الزيتون، ولهذا نرى العديد من المعاصر والمنشآت. كما لاحظنا فحول التجويف توجد صهاريج عديدة كانت تستخدم لتخزين الزيت. بعد جمع الزيتون كان يوضع في أكياس ويطحن بالراحة، ثم يصفى الزيت ويعبأ في أوان تعرف باسم الأمفورة. كانت عملية متعبة، لكن انتشار نظام العبودية أنذاك وفر اليد العاملة، وكان هذا الزيت ينقل إلى ميناء أكالا ليصدر إلى أنحاء العالم. توجد أيضاً 4 كنائس في هذا الموقع، ما يعكس الازدهار الاقتصادي الذي كانت تنعم به المدينة في العصور القديمة. على يسارنا الآن نرى أجمل وأفضل الكنائس الباقية، وما تزال الزخارف الفنية التي تزينها تحتفظ بجمالها ورونقها حتى اليوم. وكان التجويف في السابق محاطاً بجدار حجري، لكن الدراسات أظهرت أن جزءاً من هذه الحجارة سقط داخل التجويف، بينما استخدم جزء آخر في بناء منشآت لاحقة. وأخيراً نصل إلى أحد أقدم المباني في كانلي ديوانة، هذا البرج الذي يعود إلى العصر الهنستي، وتشير الكتابة المنقوشة عليه إلى أنه بني نذراً للإله زيوس. وفي داخل التجويف نجد نقوشاً بارزة تمثل أشكالاً بشرية، وتنتشر هذه النقوش في أكثر من موقع في مرسين، أشهرها تعرف باسم أدم كايلار. بعض هذه النقوش يضم قبوراً أيضاً.
2: تجاويف أرضية تصادفها أينما ذهبت في مرسين، أدفع عليها سكان المدينة القدماء القداسة، ودفعهم الخوف من بعدها إلى وصفها بجهنم، ومن هفت إليها قلوبهم سموها بالجنة. واحدة من تلك الجنان وصل عمقها إلى 70 متراً احتوت داخلها كنيسة السيدة مريم التي يعتقد أنها بنيت في القرن 5 الميلادي. أما إحدى المسمات بالجحيم فيصل عمقها إلى 128 متراً ويستحيل النزول فيها. يقودنا الطريق في رحلة أخرى إلى مغارات تعود للعصر الجليدي، مغارة جليندرا أو أينالوغول التي تعني بحيرة المرآة. بقاء أجزاء من المغارة تحت الماء كان سبباً في الحفاظ على الصواعد والنوازل داخلها على حالتها الأصلية دون أن تتأثر بالتغيرات المناخية عبر العصور الجيولوجية.
0: جامع طرسوس الكبير بني في عهد إمارة رامادانولو إبان القرن 16، بما يحمله من خصائص العمارتين التركية والإسلامية. يقف هذا الجامع شاهداً حياً على أصالة التاريخ وروحانية المدينة. يحتضن الجامع مقامات أنبياء كالنبي شيد عليه السلام ولقمان الحكيم رمز الحكمة والشفاء.
3: طرسوس أولو جامسينين.
4: نحن الآن أمام أحد أبهى معالم مدينة مرسين، جامع طرسوس الكبير، وهو مشيد بالكامل من الحجارة المشذبة. بني عام 1579 بأمر من إبراهيم الثالث أحد حكام إمارة رمضان أوغلو، ولكثرة المقامات والأضرحة الموجودة في حرمه يعرف باسم جامع النور. تستقبلنا عند المدخل بوابة رئيسية مهيبة كتب عليها اسم الباني وتاريخ بناء الجامع، وفي القسم العلوي من البوابة نقشت على شكل وردة متناظرة الآية التالية من سورة الإسراء: قل كل يعمل على شاكلته. لدى دخولنا الجامع نرى معالم العمارة العثمانية الكلاسيكية المتمثلة بفناء محاط بالأقواس. هنا ترتكز الأقواس على 14 عموداً بازلتياً، ارتفاع كل واحد منها 10 أمتار، وتتوزع في الجهات الشرقية والشمالية والغربية. الجامع مستطيل الشكل وتغطي فناءه 16 قبة من القرميد. نرى هنا أيضاً تقليداً عثمانياً شاع في مراكز المدن، هو برج الساعة. أضيفت الساعة إلى المئذنة عام 1895 بأمر من الوالي ضياء بك. يتميز جامع طرسوس الكبير بفناء واسع نسبياً حافظ بدرجة كبيرة على هيئته الأصلية. أرضية الجامع مصممة على الطراز المملوكي، يزين وسطها زخرفة دقيقة تتداخل فيها حجارة سوداء وصفراء وفق تقنية معمارية تسمى عقد الزنك. هذا الطراز نراه لدى البيزنطيين كما ساد أيضاً لدى الأرتقين والمماليك.

0: الآن نحن داخل حرم المسجد. تاريخ هذه المدينة يمتد إلى عصور خلت احتضرت العديد من الحضارات، كما عاش في المدينة بعض أبرز الشخصيات الدينية. في العهد العباسي وخاصة في زمن هارون الرشيد والخليفة المأمون، دبت الحياة مجدداً في طرسوس. في هذا القسم يقع مقام لقمان الحكيم والنبي شيث عليه السلام وقبر الخليفة المأمون. يروى أن الخليفة المأمون توفي في هذه المنطقة عام 833 بسبب حمى شديدة أصابته عقب تناوله تمراً أو سمكاً، ودفن في هذا الجامع. بجانب قبره نرى مقام لقمان الحكيم، كتبت عليه عبارة آتاه الله علماً عظيماً، وقد عاش هنا فترة من الزمن وكان يداوي الناس. يتداول الناس قصصاً أسطورية عنه، تقول إحداها إنه وجد علاجاً للموت لكنه نسيه لاحقاً لحكمة قدرها الله تعالى. المقام الآخر ينسب إلى شيث عليه السلام، ثالث أبناء آدم. يعتقد أن شيث تلقى 50 صحيفة من الوحي، بني له ضريح رمزي مستطيل الشكل. تقول الروايات إنه أقام هنا لبعض الوقت وأسس مدينة طرسوس، ثم غادرها إلى مكة. ننتقل الآن إلى الجهة الشمالية من الجامع، حيث يقع مبنى آخر شيده الرومان في القرن الأول للميلاد. كشفت التنقيبات الأثرية التي جرت عنده وجود مجمع كبير يضم حماماً ومدافن ومباني مقببة، كما يقع عنده أيضاً قبر يعتقد أنه للنبي دانيال عليه السلام.
1: ما هو سبب مجيء النبي دانيال إلى هنا؟
0: بحسب ما يروى، فإن دانيال عليه السلام ولد في القدس عام 605 قبل الميلاد. حاول الملك البابلي نبوخذنصر الثاني قتله بعد رؤيا أرقت، فألقاه في حفرة لتأكله السباع، لكن الله حفظه ولم تمسه الوحوش بسوء. اشتهر دانيال بعلمه في تفسير الأحلام، وبفضل ذلك ارتقى إلى مناصب رفيعة، ارتبط اسمه بالبركة. وحين ضربت مجاعة المنطقة دعاه أهل طرسوس للمجيء إليهم، وبمجرد قدومه حلت البركة والخصوبة في المدينة، فتمسك به أهلها وبقي عندهم حتى وفاته. عند فتح طرسوس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، عثر أبو موسى الأشعري على جثمان دانيال عليه السلام داخل تابوت. كان في إصبعه خاتم عليه صورة طفل بين أسدين. حين أرسل الخاتم إلى الخليفة عمر، أمر بدفن التابوت عميقاً في الأرض، ثم حول مجرى نهر بردان ليجري فوقه حماية له من اللصوص. خلال عمليات التنقيب الأخيرة عثر على شباك حديدية سميكة في أعماق النهر، ما يدعم صحة هذه الرواية.
1: حملت طرسوس قداسة خاصة لدى المسيحيين، ففيها ولد القديس بولس أحد أبرز شخصيات المسيحية. يعتقد أنه بنيت كنيسة حملت اسمه في القرنين 11 والثاني عشر الميلادي، ثم تحولت إلى متحف. وفي فناء منزل يعتقد أنه للقديس بولس يوجد بئر تاريخي يعرف باسمه، كان الناس يتوافدون إليه طمعاً في الشفاء، فضلاً عن رحلات الحج إليه من كل مكان. واليوم يحتل مكاناً في القائمة المؤقتة للتراث العالمي لليونسكو. وعلى منحدر جبلي يقع دير ألهان، محطة القديسين بولس وبرنابا في رحلاتهما التبشيرية في الأناضول. وقد قال الرحالة العثماني الشهير أولياء تشلبي عن الدير يوم زاره: وكأني به وقد انتهى بناؤه للتو. شيد الدير في القرن الخامس الميلادي، محتوياً على كنيسة غربية وأخرى شرقية، وغرف رهبان منحوتة في الصخور، ومقابر محيطة به. وعلى البحر الأبيض تقف قلاع مرسين شاهدة على حضارات مرت وتركت بصمتها. قلعة معمورة التي تحتضن بين جدرانها آثار الإمبراطورية الرومانية والبيزنطية وإمارة القرمان والدولة العثمانية. تضم 39 برجاً ومسجداً وخنادق دفاعية. أما على بعد أمتار من الشاطئ تبرز بين مياه البحر قلعة الفتاة أو كسكلسي التي شيدت في القرن 12 الميلادي، حيث كانت تستخدم للحماية والمراقبة البحرية في العصور الوسطى.
2: منذ مئات السنين يحافظ أتراك اليوروك على أسلوب حياة البدو الرحل، حيث ينتقلون بين المشفى والمصيف ويقيمون في الخيام التي ينصبونها لتنبض فيها ثقافتهم بالحياة المنسوجة على السجاد اليدوية والرقصات الشعبية والحياة البيضنة. مرحبا.
3: أهلا وسهلا الناس.
1: هل يمكن أن تحدثنا عن ثقافة اليوروك؟
3: طبعاً، تنعكس الفسيفساء الثقافية لمدينة مرسين على رقصاتنا الشعبية بشكل واضح. ففي هذه المدينة لدينا ثلاثة أنواع رئيسية، منها رقصة مرسين ورقصة أنامور ورقصة موت. أما في منطقة طرسوس فتبرز رقصة الهلاي. هذا يدفعنا للقول إن مرسين تحتضن أربع ثقافات فريدة في مكان واحد. العنصر الأساس الذي أرسى دعائم هذه الرقصات وملامحها هي ثقافة اليوروك، فهي مشتقة من الفعل يوروماك وتعني المشي، لأن قوم اليوروك كانوا يذهبون شتاء إلى المناطق القريبة من البحر ويصعدون إلى الهضاب صيفا، فتبدل المواسم يفرض عليهم التنقل المستمر، وقد انعكست هذه الروح على كل تفاصيل رقصاتهم الشعبية. أما من الناحية التاريخية فقد خضعت هذه المنطقة لحكم كيليكيا والإمبراطورية الفارسية، ثم دخلت تحت سلطة المقدونيين بقيادة الإسكندر الأكبر، وقد سميت منطقة سيلفكا التي نحن فيها على اسم سيلفكوس أحد قادة الإسكندر. والرقصة التي نشاهدها الآن خلفنا والتي تعرف بلبن سيلفكا تحمل اسم تلك الحقبة، مما يدل على أن رقصاتنا الشعبية تشكلت عبر التاريخ متمازجة مع ثقافات متعددة.

0: هل لهذه الرقصات قصة؟
1: طبي كسنكلي.
2: نعم بكل تأكيد، لكل رقصة حكاية تعبر عنها. على سبيل المثال رقصة لبن سلفكا مستوحاة من قصة شاب كان يبيع اللبن في سوق سلفكا، وقد وقع في حب فتاة شابة، ويمكننا أن نلمس هذا الشغف من خلال كلمات الأغنية التي ترافق الرقصة.

التي تغازل إحدى الفتيات: يا لبن سيليفكا، من صنعك يا ترى؟ هل صنعت حقا أم جبلت بالعسل؟ بهذه الكلمات كان الشاب يعبر عن إعجابه الشديد بالفتاة التي أحبها،

0: إذن لهذه الأزياء معان أيضاً؟
1: نعم بالتأكيد، أزياؤنا تتكون من 7 قطع: القميص، السترة، السروال التقليدي، الجوارب، وغطاء الرأس. وإذا دققت النظر في الأحذية ستجدين أن مقدمتها مقوسة للأعلى، وقد صممت بهذه الطريقة لتسهيل المشي في الجبال. وهناك تقليد جميل جداً، كانت كل فتاة في سيلفكا تخيط رمزاً خاصاً بها على سترتها وتقدمها كهدية للشاب الذي أحبته. وإذا علق الشاب هذه السترة على خصره فكان بمثابة إرسال رسالة لبقية الفتيات في المنطقة فحواها: قلبي قد اختار واحدة وقد أحبها، فلا تمنحنني قلوبكن بعد الآن.

0: عندما يذكر اسم مارسين فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو طبق تانتوني الذي أصبح رمزاً لمطبخها. يقال أن اسم هذا الطبق مستوحى من صوت الملعقة أثناء تحريك اللحم في مقلاة نحاسية، والذي يتناهى وقعه إلى الآذان تانتون. مرحبا هوجام.
1: مرحبا نار.
0: بزي براز مارس مطفان دا.
2: حدثينا عن مطبخ مارسين، خاصة مطبخ تارسوس.
3: تارسوس ذاتاً.
4: عند الكلام عن الطبخ في مارسين، أطباقها تشترك مع تلك المنسوبة إلى أكبر أقضيتها، وهو قضاء تارسوس، الذي يحمل تراثاً يمتد إلى ما يقارب 10,000 عام، ومارسين وريثته المعاصرة. أهم الأطباق هو التانتوني، الذي ينحدر من قبائل اليوروك التركية في جبال طروس، وهو طبق سهل التحضير، يتكون من لحم الظهر الطري، ويضاف إليه قليل من البصل والطماطم، ويطهى على الصاج بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة، ويضاف إليه البقدونس، ويلف بخبز اللواش. ويشتهر في مرسين كباب طرسوس، ويختلف عن كباب أضنة بتقليل نسبة الدهن فيه وإضافة البصل إليه قليلا. ولدينا هنا لحم بعجين صغير الحجم، وهو من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين. ما تعلمته من أجدادي يوحي لي بأن هناك ثقافة متعلقة بالفرن تختص بها طرسوس، إذ كانت النساء يحضرن فطائر الجبن والسبانخ ويرسلنها إلى الأفران لخبزها. بعض تلك الفطائر كانت حشوتها مكونة من بقايا لية الضأن بعد تسخينها على النار. فطائر السبانخ تصنع على شكل مثلث، أما الجبن فتكون صغيرة الحجم. وهنا خبز الفلفل المصنوع من الفلفل المجفف مع البصل، والبعض يضيف له معجون الطماطم والسمسم والطحينة وغيرها. هذا مشروب الشلغم،

0: شائع الاستخدام. كان الناس هنا يحرصون على استخدامه لتقوية مناعتهم، وبالفعل هذا ما أثبت لاحقا، فهو يحوي فيتامينات من البنجر والجزر الأحمر. هذا حساء الشيش بريك، يوضع فيه الحمص ويصنع بماء اللحم واللبن، ثم يضاف إليه قطع العجين. ومن الأكلات الخاصة بأتراك اليوروك كفتة الثوم، وتحضر بأشكال مختلفة، فالبعض يضيف لها صلصة الطماطم أو صلصة الفلفل الأحمر. الكبة في مرسين عادة ما تكون أقل دهناً من تلك التي في عنتاب أو أطنة. وطبق المحاشي هذا يتكون من الملفوف ويحشى بالأرز مع اللحم، أو يقتصر على الأرز ويطبخ بزيت الزيتون. المدنية التي اكتسبتها طرسوس جعلتها جاذبة للكثير من الثقافات، منها السورية التي حملها بعض الطهاة، فأدخلوا مثلاً ثقافة استخدام الطحينة إلى مطبخنا. هذا طبق الطراطور، ويصنع من الطحينة والبقدونس أو الخس، ويخلط مع الليمون والثوم. وهذا طبق الحمص بالطحينة، وهو من الأطباق الشائعة جداً، وكان يقدم ساخناً، أما اليوم فأصبح من المقبلات. سابقاً كانت هناك دكاكين خاصة لبيع الحمص، وكان يوضع في جرار كبيرة ويهرس أو يقدم مع مائه، ويمكن أن يقدم طبقاً رئيسياً بوضع الخبز تحته. أما الحلويات فتشتهر مرسين بأنواع خاصة بطرسوس، منها معمول الكرابيج، ويصنع من السميد والسمن بدون سكر، ويحشى بالفستق أو الجوز ثم يخبز، ويقدم مع محل من السكر المخفوق. ويشتهر لدينا مربى اليقطين مع الطحينة وعصائر الفواكه. كما تعلمون، فثقافة الكعك والحلويات الغربية لم تكن موجودة في العهد العثماني، بل كانت الحلوى مقتصرة على البقلاوة والمربيات والعصائر. هذه حلوى الطائر الأسود، تصنع من عجينة البقلاوة، ويوضع فيها الجوز وتقلى بالزيت ثم توضع في القطر. وهذه حلويات الشام، ومن اسمها نعرف أن أصلها من سوريا، وتصنع من السميد والسكر والماء.
1: على ضفاف البحر الأبيض المتوسط تمتد مرسين متباهية بتاريخها العريق وطبيعتها الغنة. إنها ليست مجرد مدينة وحسب، بل هي موطن القصص الخالدة ومرقد الأنبياء. في مرسين تتماهى ثقافات وحضارات تتجلى آثارها بوضوح إلى اليوم. هي تحفة فنية بألوان الطيف، غنية بتاريخها وثرية بطبيعتها وثقافتها.

مسؤولون في اليمن يؤكدون سيطرة الحوثيين على مدينة ذباب المطلة على مضيق باب المندب وجزيرة بريم إثر انسحاب القوات الحكومية منهما. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العودة إلى المفاوضات بين واشنطن وطهران ووقف هجمات الحوثيين على السعودية. بعد يوم دام خلفت 9 شهداء، إسرائيل تقصف قطاع غزة برا وبحرا، وحماس تستنكر صمت مجلس السلام. قتلى وجرحى في هجوم على كييف، وزيلينسكي يؤكد حل مشكلة الطائرات المسيرة بعد توقيع شراكة لإنتاجها مع كندا.

أهلا بكم. أكد مسؤولون حكوميون يمنيون تقدم الحوثيين إلى مدينة ذباب الساحلية وسيطرتهم على جزيرة ميون في مضيق باب المندب. وقال مصدران حكوميان يمنيان إن الحوثيين وصلوا إلى مدينة ذباب المطلة على المضيق. وأضاف مسؤول حكومي أن السيطرة على الجزيرة تعني استكمال الحوثيين للسيطرة على مضيق باب المندب.

0: وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرة الحوثيين على مدينة المخا. في الأثناء قالت وسائل أعلام تابعة للحوثيين إن السعودية قصفت مطار مدينة المخا الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر. وأوضحت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن السعودية شنت غارتين جويتين استهدفتا مطار المخا، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا عقب هجوم واسع شنوه في الأسبوع الماضي ضد القوات الحكومية اليمنية.
1: تسارع التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن من حيس والخوخة إلى مفرق المخا ثم المدينة، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا وسط مخاوف من امتداد المعارك نحو باب المندب. تحت ضغط هجوم حوثي كثيف انسحبت القوات الحكومية من حيس والخوخة جنوبي الحديدة ليفتح التراجع الطريق أمام تقدم الحوثيين بشكل أسرع على امتداد الساحل الغربي. ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذوباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا بات الذباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي، فيما تشير المصادر إلى سعي الجماعة لمد نفوذها على كامل الساحل اليمني للبحر الأحمر. وعليه فإن أي تقدم حوثي نحو المضيق يرفع المخاطر على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة عالميا، يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. وأمام هذا التطور أمرت القوات الحكومية بإعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة، ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين. فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل الملكي. خليل، أهلا بك. مسؤولون باليمن يؤكدون السيطرة الحوثية على مدينة ذباب المطلة على مضيق باب المندب، ماذا في آخر تطورات هذا الخبر وماذا في التطورات على الأرض في اليمن؟
2: نعم ريهام، ما قاله المسؤولون الحكوميون لوكالة أجنبية هو ما تحقق على الأرض، أن الحوثيين بعد سيطرتهم على مدينة المخا توجهوا باتجاه مديرية ذباب التي تعتبر من أهم المديريات على الساحل في البحر الأحمر. تقول المصادر العسكرية من هناك أن القوات الحكومية انسحبت جنوبا إلى أطراف المدينة باتجاه الجنوب، زالت تحافظ على بعض المواقع في تلك المديرية المهمة. الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة قام بقصف تجمعات للحوثيين في مدينة المخا وفي مطار المخا وكذلك في ميناء المخا. تقول المصادر العسكرية من هناك من محور تعز بأن الطيران شن هجوما على تجمعات للحوثيين كانت تتجه باتجاه باب المندب الذي وصلت إليه جماعة الحوثي يومنا هذا. أما هنا في محافظة مأرب فالاشتباكات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة شديدة جنوب محافظة مأرب، حيث حاول الحوثيون استعادة بعض المواقع التي خسروها في الأيام الماضية. يقول مصدر عسكري من المنطقة العسكرية الثالثة بأن هذه المحاولات فشلت وتم صد الهجوم وتم قتل العناصر المهاجمة حسب المصدر العسكري من هناك. في محافظة الجوف المجاورة لمأرب لا تزال الاشتباكات تدور هناك منذ 5 أيام، وهناك تقدم للقوات الحكومية باتجاه مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

0: على بعض المواقع الهامة المطلة على الطريق الرابط بين مدينة المخا ومحافظة تعز. إذا لا تزال الاشتباكات هناك شديدة وواسعة، وربما يتعقد المشهد اليمني أكثر بوصول الحوثيين إلى باب المندب، هذا الممر الذي يعتبر الأهم في المنطقة وكذلك الأهم في عالميا حسب ما تحدث به رئيس مجلس القيادة يوم أمس بلقاء السفير المصري، بأن مهمة تأمين باب المندب ليست يمنية وإنما عربية وعالمية، وطالب بحماية هذا الممر المائي المهم. في الشأن الإنساني تقول وحدة النازحين في محافظة تعز بأن أكثر من 800 أسرة نزحت يوم أمس الخميس باتجاه محافظة تعز. هذه الأسر التي وصلت إلى تعز فقط، غير الأسر التي اتجهت نحو محافظة عدن، نحو العاصمة المؤقتة عدن ونحو محافظة لحج، وبعضها لا تزال في مدينة المخا ولا تزال في حيس وبعض تلك المناطق التي سيطر عليها الحوثيون حتى اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك من مأرب مراسلنا خليل المليكي. دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم إزاء التصعيد الحوثي في تعز والحديدة، وحذرت الوزيرة اليمنية من تداعياته على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقالت الزوبة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إن تحركات الحوثيين باتجاه الساحل الغربي لا تمثل وفق تقدير الحكومة اليمنية تحركا عسكريا محليا معزولا، بل محاولة لفرض واقع جديد قد يعزز القدرة على تهديد الملاحة والتجارة الدوليتين. كما طالبت مجلس الأمن بالضغط لوقف الهجمات وباتخاذ تدابير لمنع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والتمويل إلى الحوثيين، ولدعم الحكومة اليمنية في حماية السواحل والموانئ والممرات البحرية. أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل أن المملكة لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الهجمات الحوثية ولحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وقال الواصل خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الهجمات الحوثية على السعودية إن المملكة تتمسك بحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وحازم والعمل على وقف أشكال الدعم التي تمكن الحوثيين من مواصلة هجماتهم وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. بدوره أكد مجلس الدفاع اليمني عدم السماح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى أوراق ضغط أو إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية، وأوضح المجلس أن المعركة تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية، وشدد على أنه لن يسمح بوجود مناطق خارج سيطرة الدولة. وأضاف أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تقتصر على جبهة محددة، وأنها ستتعامل مع مصادر التهديد وتحركات الحوثيين وفق التقديرات العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن استعادة الدولة لسيطرتها على الساحل مصلحة عربية ودولية مشتركة. وأضاف العليمي لدى استقباله لسفير مصر لدى اليمن إيهاب أبو سريع في الرياض أن جماعة الحوثي تصعد على مختلف المستويات بمشاركة خبرات مرتبطة بالحرس الثوري والجماعات المتحالفة معه، وحذر من أن أي تهديد لباب المندب سيمتد إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، ودعا القوات الحكومية إلى إعادة ترتيب صفوفها في الساحل الغربي للبلاد. ومعنا من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. أهلا وسهلا بكم دكتور عادل. الحوثي يسيطر اليوم على مدينة الذباب بعد يوم فقط من إعلان اليمن عن السيطرة أيضا على مدينة المخا، ما العوامل التي تساعد الحوثي للتقدم على الأرض بهذا الشكل؟
2: هو في الحقيقة نحن أمام تطور خطير يهدد

0: المصالح الدولية وليس فقط اليمن وباب المندب، ولكن أيضا يضع يد إيران على هذا المضيق المهم. وهنا تتضاعف الهموم والقلق على مستوى الإقليم والمجتمع الدولي، سيما بعد ما رأوا يعني القرصنة الواسعة والتوظيف الكبير لمسألة مضيق هرمز. وبالتالي أن تتمدد إيران إلى هذا الممر المهم وإلى البحر الأحمر، هنا يتحول هذا الإشكال إلى كابوس ضاغط على المجتمع الدولي وعلى اليمن، وهذا ما حذرنا منه بالأمس. وكنت على قناة تيرتي أيضا أقول بأن هناك هجوم كبير تدفع به إيران باتجاه باب المندب، وهناك تركيز ومطلب أساسي ووحيد لإيران، وهو السيطرة على باب المندب. وهي اليوم قد نجحت في هذا المسعى، واليوم الحوثيين يعني انتشروا على كامل الساحل في البحر الأحمر، وهم اليوم يطبقون على باب المندب. وأنا أتصور بأن هذا تحول كبير في مسار
1: ما سبب هذا التحول؟ لماذا تمكن الحوثي من السيطرة على هذه المدن بهذه السرعة برأيكم؟
0: هو كان يعني لم تكن هناك معارك في الحقيقة، كان هناك انسحاب مفاجئ وسريع من حيص والخوخة ومن ثم المخا، ولا زال إلى حتى باب المندب وذباب. لم يكن هناك أي صدام ولا صراع ولا معركة حقيقية مع الحوثيين. الحوثيين دخلوا هذه المناطق وهي فارغة، وبعد أن انسحبت قوات المقاومة الوطنية لطارق، وهناك اتهامات من قبل الشرعية والإعلام المقرب من المملكة العربية السعودية إلى قوات طارق التابعة للإمارات في هذا الساحل الممتد. وهناك تخادم إماراتي مع الحوثي، أولا لتوريط المملكة العربية السعودية في الحرب ودفعها نحو الحرب، ومن ناحية ثانية أيضا تمكين الحوثيين وإيران من السيطرة على هذا المضيق المهم، ومن ثم إرباك المشهد أمام الجهود الكبيرة التي دفعت بها المملكة العربية السعودية لترتيب الوضع في اليمن بعد خروج الإمارات. وكانت هناك نجاحات كبيرة فيما يتعلق أيضا بالاقتصاد، ومن ثم أيضا هيكلة الجيش، وأيضا تسليحه وإمداده أيضا بأسلحة نوعية. يبدو أنه هذا أيضا أزعج الإمارات كما أزعج إيران، ودفعوا أيضا بهذا الاستباق الكبير لهذه التحولات الحاصلة في داخل
1: طيب دكتور عادل،
0: اليمن وإرباك
1: وسط هذا التطور الخطير كما وصفته، ما هي الخيارات المتبقية للقوات الحكومية للرد وكذلك الشركاء للقوات الحكومية؟
0: يعني اليوم كما يوضح رئيس المجلس الرئاسي، المسألة ليست يمنية. باب المندب هذا ممر دولي، واليمن لا يستفيد منه سنتا واحدا. هذا ممر يخص المجتمع الدولي، المصالح الدولية، المصالح الإقليمية، تمر من خلال مصالح هذه الدول. وبالتالي المجتمع الدولي بحكم الاتفاقيات الدولية، وأن المجتمع الدولي هو الذي يحافظ على أمن واستقرار الملاحة، حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، فهنا العليمي يضع المجتمع الدولي أمام يعني مسؤوليته. وبالتالي أنا أتصور بأن المسؤولية اليوم هي تقع على عاتق المجتمع الدولي والإقليمي أيضا وقف هذا الانفلات وهذه وسيطرة الميليشيا على هذا المضيق المهم. أنا أتصور بأنه هذا تهديد كبير لهذه الدول ولمصالحها. الحوثيين اليوم يحاولون أن يطمنوا المجتمع الدولي من خلال أيضا أن ستظل أيضا حرية الملاحة آمنة، لكن السلوك الحوثي على الأرض هو لا يطمن، بمعنى هم يستهدفون البحر الأحمر ويقرصنوه بشكل مستمر، واليوم يستهدفون المملكة العربية السعودية والناقلات. وبالتالي أعتقد أنه سلوك الحوثي أيضا مقلق، وأيضا كونه ميليشيا ومرتبط أيضا بإيران وبالصراع الإقليمي يزيد من هذا القلق. وأنا أعتقد بأنه الأيام القادمة هي حبلى بكثير من المتغيرات. أتصور بأن هناك سيتبلور موقف إقليمي ودولي أيضا لمواجهة هذا التحدي الخطير في هذا الممر المهم للمصالح.
1: طيب دكتور عادل، كما تفضلتم أن هذا التطور ينعكس على الحرب الأوسع وهي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كيف سينعكس هذا التقدم للحوثيين على مسار الجبهة الأخرى بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني؟
0: هو في لا شك يعني نحن منذ البداية يعني كنا نقول، وهذا واضح للعيان، يعني انه الحوثيين لم يذهبوا الى يعني فتح معركه مع في الحد السعودي، ولم يذهبوا ايضا الى مارب. كانت هناك اولويه ايرانيه في الذهاب الى باب المندب في سياق ايضا حرب المضايق التي استفادت منها ايران بشكل كبير. ومع تراجع اهميه هرمز ذهبت ايران الى دفعت بالحوثيين الى باب المندب والبحر الاحمر لتعزز ايضا من اوراقها في سياق التفاوض او اي حرب قادمه. والان الايران فعلا نجحت

0: في هذا المسعى، وهي اليوم تضع يدها على هذا المضيق، والميليشيا اليوم تنتشر بشكل كبير في سواحل البحر الأحمر، ومن ثم أيضا الجزر الموجودة في حنيش الصغرى والكبرى وميون، ومن ثم أيضا على باب المندب. وهذا أيضا يعني يجعل الأمر معقدا وصعبا أمام الولايات، أي خيارات صدامية قادمة مع إيران، وبالتالي يعقد المشهد أمام الولايات المتحدة الأمريكية ومع دول الإقليم. ويضيف أيضا إلى إيران ورقة جديدة أيضا في سياق
1: نعم.
0: الحرب الوجودية التي تعرفها في مضيق هرمز.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن. وبحسب مصدر أمني باكستاني تحدث لرويترز، فإن اتصالا هاتفيا جمع عراقجي ومنير يوم الخميس وتركز على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإمكان العودة إلى المفاوضات. وأضاف أن الاتصال تناول أيضا هجمات الحوثيين في اليمن على السعودية في إطار بحث التطورات الإقليمية ومسارات خفض التصعيد. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن وزراء الخارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني لبحث اتفاق مؤقت بشأن إدارة الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع مقرر أن يعقد يوم الاثنين في مدينة صلالة العمانية ضمن مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى موافقة على اتفاق مؤقت ينظم حركة الملاحة عبر المضيق. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وأكد ترامب خلال مقابلة صحفية أن طهران تراهن على فوز الديمقراطيين، وأشدد على أن الولايات المتحدة دمرت قدرات إيران النووية. كما أشار ترامب إلى سيطرة أمريكية على مضيق هرمز وإعادة تدفقات النفط إلى مستويات مرتفعة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض عقوبات على بنك كبير دون أن تسميه، وذلك بسبب التعامل مع إيران. وقال إن واشنطن ستواصل فرض العقوبات المرتبطة بإيران حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع النظام الإيراني. وحذر المؤسسات والأفراد من أن الاستمرار في هذه التعاملات قد يعرض الأعمال والأموال للعقوبات الأمريكية. قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إن الضغط الاقتصادي الأمريكي على طهران سيزيد من التكلفة الحسابية على الأمريكيين. وأشار محافظ البنك المركزي الإيراني في تصريحات إلى أن واشنطن حاولت التأثير بصورة مؤقتة في أجواء الأسواق العالمية من خلال فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. ومعنا من باريس الباحث في شؤون الشرق الأوسط سمير سكاف. أهلا وسهلا بكم سيد سمير. اتصالات دبلوماسية وعسكرية بين طهران وإسلام أباد، ما أبرز ما برز فيها من ملفات إقليمية مشتركة؟
2: تحياتي لك سيدتي. أنا أعتقد أن هذه الاتصالات لن تؤدي إلى أي نتيجة، ليس هناك أي نقطة تلاقي حتى الآن بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، الوساطة الباكستانية، الوساطة القطرية، كل الوساطات الأخرى حتى الآن لن تؤدي إلى أي نتيجة. التصعيد الإيراني، يعني كنت أتابع في تقاريركم منذ قليل حول الحوثيين ومحاولة السيطرة على باب المندب، الوضع يذهب إلى مزيد من التأزم في المنطقة. هناك نوع من موجات تهدئة وموجات من التصعيد. أعتقد ما قاله الرئيس دونالد ترامب غير صحيح وغير واقع. الحرب لن تنتهي بعد الانتخابات النصفية، بمعنى قريبا بعد الانتخابات النصفية. أنا أعتقد أن الحرب لن تنتهي في ولاية الرئيس دونالد ترامب، ستمتد يعني كما هو ظاهر إلى ما بعد ولاية الرئيس دونالد ترامب. هذه الحرب يعني دخلها الرئيس ترامب بشكل، ولكنه لن يستطيع الخروج منها بسهولة. الضغط، العقوبات، وأيضا كنت أتابع تقاريركم حول العقوبات ضد إيران لم تؤثر، يعني ليس هناك أي تأثير جدي. طبعا هي تضغط وهي تؤثر بمعنى الاقتصاد الداخلي، ولكنها لا تؤثر على مجرى الحرب. هناك

0: هناك تدمير كبير للبنية التحتية الإيرانية، هناك تدمير كبير للاقتصاد الإيراني، ولكنه لا يؤثر على مجرى الحرب ولا يؤدي إلى إخضاع إيران، لا يؤدي إلى تركيع إيران، لا يؤدي إلى ذهاب إيران للموافقة على الشروط الأمريكية. يعني حتى نحن يعني عندما نتابع نرى أن إيران تريد من الولايات المتحدة أن تستسلم، تريد من الولايات المتحدة أن تخرج عسكريا من منطقة الخليج، أن تفتح يعني أن تتراجع عن حصار المرافق، أن تنسحب من يعني من كل حتى كل ما لديها في قواعد في دول الخليج، أيضا تريد منها الانسحاب من هناك، وهي أيضا لا تريد أن تتراجع عن الملف النووي، لا تريد أن تتراجع عن الملف البالستي. نرى أن الأزرع الإيرانية هي في حركة في المنطقة، هناك استهداف من الحوثيين للمملكة العربية السعودية، حزب الله يعني أصيب بضربة كبرى في في في في يعني تفجير علي الطاهر، تفجير تلة علي الطاهر، حماس أصيبت بضربات كبرى أيضا، ولكن ما تزال الآن يعني نرى الحوثيين يتحركون إن كان ضد السعودية وإن كان الآن باتجاه باب المندب، وهذا إذا ما وصلوا لباب المندب للسيطرة على باب المندب ولإقفال باب المندب سندخل أيضا في مرحلة جديدة من الحرب ستكون أكثر قسوة اقتصاديا على مستوى.
1: كيف ستنعكس هذه المرحلة إن تحقق ما تفضلتم به وسيطرة الحوثي على باب المندب برأيكم؟ هل يمكن بعد ذلك أن يكون هناك المزيد من الضغط وبالتالي التوصل لاتفاق ينهي هذه الحرب؟
0: لا أعتقد ذلك، أنا أعتقد أننا سنشهد تصعيد مقابل تصعيد، السقوف عالية جدا إن كان من الجانب الأمريكي وإن كان من الجانب الإيراني، السيطرة على

0: يوافق يعني الأوروبيون. وهناك في منطقة باب المندب والبحر الأحمر هناك أسطول أوروبي كبير عبر عملية أسبيدس بقيادة فرنسية، إيطالية، يونانية، هولندية، بلجيكية. هناك عدد كبير من الفرقاطات والمدمرات في المنطقة، والتي يفترض بها أن تحمي حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر وصولاً إلى سيناء ووصولاً إلى قناة السويس. أعتقد أنه سنشهد تصعيداً، ولكن هل يتدخل مثلاً الأوروبيون إلى جانب الأمريكيين لفتح أو لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر؟ حتى الآن ما يزال الأوروبيون بموقف ما يعتبرونه هو دفاعياً، سلمياً، خلفياً. يعني لا ذهبوا البارحة في مجلس الأمن، حاولوا تحريك هذا الموضوع، ولكن في داخل المجلس الأمن، وكلنا ندرك أنه هناك استحالة للوصول إلى أي قرار في داخل مجلس الأمن بعد سناك باك، والتي قلت يومها على شاشتكم الكريمة أنني أتوقع أن يعني أن تشن أمريكا والغرب حربا على إيران، وهذا ما حصل بعد سناك باك. الآن بعد هذا سناك باك لا يعني لم صار هناك تجديد للجنة العقوبات، تجديد للعقوبات، تجديد للحصار النووي إذا صح القول، ولكن كل ذلك لم يؤدي إلى أي نتيجة ولا إلى تراجع إيران. أعتقد أنه يجب، إذا ما أراد الأمريكيون إنهاء الحرب، وأنا بدأت أشك في نية الرئيس دونالد ترامب بذلك، إذا ما أرادوا إنهاء الحرب.
1: طيب ما هو هدف الرئيس الأمريكي دكتور سيد سمير لإطالة أمد هذه الحرب؟ هل من أهداف من الممكن أن يحققها، خاصة بعد أشهر طويلة من الهجمات العسكرية والتصعيد والخنق الاقتصادي للجانب الإيراني؟
0: قد يكون هناك أهداف اقتصادية، قد يكون هناك أهداف طاقوية، ولكن هناك نوع من إعادة سيطرة على كل منابع النفط والطاقة في العالم. رأينا كيف وضع يده على النفط الفنزويلي، كيف أراد الحصول على جرينلاند ولم يصل إلى ذلك إلى نتيجة. كنت أعتقد أنه في هذه المرحلة سيذهب إلى كوبا، ولم يذهب بعد إلى كوبا. يعني هو يذهب إلى حيث بنظره هناك مصادر للطاقة. كنت أعتقد مثلا أنه سيحاول احتلال جزيرة خارج في يعني إيران، ولم يفعل ذلك، على الرغم من أنه جزيرة خارج هي قد تكون يعني المتنفس الأساسي لإيران اقتصاديا ونفطيا وغازيا باتجاه التصدير، لأن فقط يعني ما تستخرجه إيران بجزيرة خارج هو كان قبل الحرب بقيمة حوالي 200 مليون دولار يوميا.
1: وبرأيكم سيد سمير، ما الذي منع الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الخطوة على الرغم من إعلانها عن قدرة على تحقيق ذلك بالفعل واحتلال خارك؟
0: أعتقد أن يعني أنا يعني ابتكرت تعبير أنه هذه الحرب هي حرب منضبطة، الكل يعني يصعد ويقصف ويذهب إلى عمليات عسكرية ولكنه يبقى منضبطا. يعني مثلا الخروج عن الانضباط مثلا هو إقفال باب المندب من قبل إيران، يعني طبعا عبر الحوثيين، ولكن الولايات المتحدة لم تذهب لا لضرب البنية التحتية النفطية في إيران، لا لضرب البنية التحتية الطاقوية لاستخراج مثلا محطات توليد الكهرباء، لم تضرب محطات خاصة وهي الأخطر، أنا أعطى برأيي الخاص هي الأخطر على مستوى الخليج وعلى مستوى إيران، ضرب محطات تحلية المياه لأنها مؤذية بشكل كبير جدا، ليست فقط تمنع يعني استخراج الطاقة، ولكن هنا نتحدث عن أمر حيوي وهو وجود المياه. ولذلك أيضا إيران من جهتها أيضا لم تضرب نفس الأهداف، هناك بنك الأهداف ما يزال منضبطا. يعني هذه الفكرة الأساسية، لم يحاول لا الأمريكيون ولا الإيرانيون الذهاب وتخطي الخطوط الحمراء التي تحدثت عنها، وهي ما قد تؤدي إذا ما تم تخطي هذه الخطوط الحمراء عندها نذهب.
1: طيب
0: إلى
1: سيد سمير، كان هناك أيضا
0: إضافي.
1: نعم، والحديث من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تتجهز لفرض عقوبات على بنك دولي كبير بتهمة التعامل مع طهران، هذه الضغوط الكبيرة على الاقتصاد الإيراني، هل من الممكن لإيران من بعد هذه الضغوطات أن تقدم التنازلات على طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الحرب؟
0: لا يبدو ذلك. يعني أنا أذكر أنه هذه الضغوط بدأت قبل الحرب، كان هناك 8 جولات من التفاوض الأمريكي الإيراني المباشر قبل الحرب، كان هناك أيضا جولة تفاوض أوروبية ثلاثية ألمانية بريطانية فرنسية مع الوزير عباس عرقجي قبل الحرب، أدت يومها إلى سناب باك في مجلس الأمن. ومع ذلك كل هذه حتى

0: إسلام أباد، وأنا كنت قد كتبت مقالا صحفيا قبل الذهاب إلى إسلام أباد بعنوان إسلام أباد نوديل، يعني حتى مذكرة تفاهم ليس هناك إمكانية لتطبيقها، ليس هناك إمكانية للعودة إلى الوراء، لن يصلوا إلى أي نتيجة لا بالتفاوض ولا بالضربات العسكرية. وبالتأكيد أن الحصار الاقتصادي هو يؤثر كثيرا على إيران، ولكنه لا يؤدي إلى إخضاعها. لا ننسى أنه في إيران ليس هناك رأي عام، الرأي العام الإيراني هو مقموع، وبالتالي ليس هناك أي إمكانية، قد تتدمر الحياة كليا اقتصاديا اجتماعيا، ويبقى الحرس الثوري مسيطرا على الحياة الاجتماعية والحياة اليومية في إيران، وبالتالي لن يكون هناك اعتراض من قبل الشعب. لذلك أي حصار اقتصادي على الرغم من تأثيره الكبير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الداخل الإيراني، ولكنه لن يؤدي إلى إخضاع إيران ولا إلى تراجعها أيا تكون العقوبات. هل رأينا مثلا في فترة السابقة العقوبات الأمريكية ضد سوريا أعطت نتيجة، ضد روسيا أعطت نتيجة، ضد إيران في السابق أعطت نتيجة؟ بشكل عام هذه العقوبات الاقتصادية تضايق، بالتأكيد تؤدي إلى أزمات اقتصادية داخلية، ولكنها لا تؤدي إلى إخضاع أي دولة. لا نجد الآن هناك أي دولة تتراجع في العالم بسبب الضغوط الاقتصادية بشكل عام.
1: شكرا جزيلا لكم الباحث في شؤون الشرق الأوسط سمير سكاف. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفته الوكالة بعدم امتثال إيران لالتزاماتها في الملف النووي.
2: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قراراً بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران، فيما امتنعت 8 دول، وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وسبق للوكالة أن أصدرت قرارات سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026، إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي. وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفتا إيران وتمتلكان حق النقد في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.

0: وما منع فرض أي عقوبات على طهران.
1: استشهد فلسطيني وأصيب 13 بينهم أطفال بهجمات إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما توفي شخص آخر متأثرا بجراح أصيب بها بقصف إسرائيلي سابق. هذا وكثفت القوات الإسرائيلية القصف والتحركات العسكرية شرق دير البلح ومواصي خان يونس بقطاع غزة، بالتزامن مع ذلك مع إطلاق نار من

0: قتل رجل أعمال من عرب الداخل الفلسطيني إثر التعرض لإطلاق نار داخل مركبته في مدينة طيبة وسط إسرائيل. وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل إسرائيل منذ بداية العام إلى 159 قتيلا. وفيما لم تتضح خلفية الجريمة أو هوية مطلق النار، أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في ملابساتها. هذا وتشير معطيات إلى أن إطلاق النار يمثل وسيلة القتل الرئيسية في نسبة كبيرة من هذه الجرائم. قتل 5 أشخاص وأصيب 67 آخرون بينهم 8 أطفال في هجوم روسي على بافلوغراد بمقاطعة دنيبرو بيتروفيسك، وذلك بالتزامن مع هجمات استهدفت كييف وضواحيها. وفي ضواحي كييف استهدفت هجمات روسية مستودعات في منطقة بوتشا، حيث تواصل فرق الطوارئ إخماد حريق، فيما أفادت التقارير باندلاع حريق واسع قرب هوستوميل، كما سجلت أضرار في منطقتي سولوميانسكي وأوبولونسكي في العاصمة كييف بعد إصابة طائرة مسيرة لسقف مركز أعمال من 4 طوابق وسقوط أخرى على مبنى مكاتب من طابقين. وقعت أوكرانيا وكندا إعلانا لشراكة تمتد لمئة عام يستهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى كندا إن البلدين بحثا أيضا اتفاقا للطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن كندا ستكون أول دولة في الأمريكيتين تبرم معها أوكرانيا صفقة من هذا النوع، وأن أوتوا مستعدة لطلب كميات كبيرة مع نقل 30% من الإنتاج إلى أوكرانيا. وأضاف أن كييف تعمل على تطوير حلول لمواجهة الطائرات المسيرة النفاثة، لا سيما مسيرات شاهد، وأكد أن أوكرانيا ستشارك في خبراتها وحلولها مع شركائها. هدد الكرملين باستهداف ليتوانيا في حال أقدمت على استثناء البند الخاص بحظر نشر الأسلحة النووية من دستورها. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أراضي ليتوانيا ستكون تحت مرمى الأسلحة النووية الروسية إذا قررت نشر الأسلحة النووية على أراضيها. وأضاف بأن القيام بنشر أسلحة نووية قد يشكل منعطفا خطيرا جدا في تصعيد التوتر في المنطقة. وينضم إلينا من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية أوراق رمضان. سيد أوراق، أهلا وسهلا بك. اجتماعات مرتقبة بين فريقين أوكراني وأمريكي في نيويورك نهاية هذا الشهر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف سيساهم ذلك في كسر الجمود في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟
1: طبعا هذا سيكون بداية لإيجاد طريقة أو خارطة الطريق بالذهاب إلى المسار التفاوضي، ليس فقط بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. أظن سيكون هناك يعني استقطاب للصين وتواجد طبعا لروسيا كطرف في هذا النزاع، وكذلك كطرف ربما سيكون من الضامنين لسيادة أوكرانيا بعدما نحصل على وثيقة السلام. نحن نعول على أن تتحرك هذه الماكينة التفاوضية وتنتقل الورشة إلى الولايات المتحدة أو إلى أي دولة أخرى، ربما سويسرا أو تركيا لا يهم، أو حتى الإمارات. فنحن فقط نعول على انطلاق هذه الجولات لكي تكون هناك حركة دبلوماسية. إلى ذلك الحين نحن نلمس قصف متواصل لروسيا الاتحادية على المواقع اللوجستية الأوكرانية، وكذلك حتى على محطات الوقود، وكذلك سقوط لضحايا من بين الأطفال. يعني إجابة على سؤالكم، نحن نعول عن تحرك بالدبلوماسية الأمريكية وكذلك الصينية. طبعا روسيا وأوكرانيا هم طرفي النزاع، فهما يعني سيسأل إبان التفاوض، لكن يجب من يقدم الضمانات، من يقدم الحلول، ومن سيقوم بتمويل وإعمار أوكرانيا ما بعد الحرب. كذلك هذا ملف مهم. نعم. لذلك الحين نحن نرى فقط تصعيد عسكري ميداني يضر بسيادة أوكرانيا.
0: نعم، كان هناك أيضا حديث للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد استحالة عقد مفاوضات ثلاثية جادة قبل انتهاء الانتخابات البرلمانية الروسية المرتقبة في شهر سبتمبر الجاري. ما العلاقة

0: ربط بها زيلينسكي هذه الانتخابات بعقد أي مباحثات مع الجانب الروسي؟
1: طبعا زيلينسكي في هذه الناحية براغماتي، ونتفاهم بأن روسيا الآن هي تقع في الخطاب مع المواطن الروسي وتريد أن تحصل على دعم سياسي، تقديم نتائج يعني ملموسة على الأرض، ولن يكون ذلك إلا بواسطة يعني القصف الممنهج. إلى ذلك الحين لا يمكن التكلم مع روسيا وهي تقوم بتقديم أوراق للناخب الروسي بأنها تدافع عن سيادة روسيا وتدافع عن أمن روسيا. وطبعا هذا خطاب انتخابي موجه من أجل استقطاب الناخب ودعم السلطة والحكم القائم بروسيا الاتحادية. لذلك أنا أوافق زيلينسكي في هذا الطرح. إلى ذلك الحين روسيا لن تقدم ولا داعي للتكلم معها، لأن هي الآن متواجدة في ورشة داخلية من أجل تقوية وتثبيت وتعزيز مكانة بوتين أو عرش بوتين على روسيا.
0: نعم، بالنسبة للمساعدات العسكرية والدفاعية التي تحدث عنها أيضا رئيس الوزراء الكندي لصالح أوكرانيا، مساعدات بقيمة 350 مليون دولار كندي، كيف ستساهم هذه المساعدات في قلب ربما أو في سير المعارك الجارية في أوكرانيا؟
1: نقولها مباشرة، لن تؤثر كثيرا، لأن هذا المبلغ غير كافي من أجل مقاومة وردع الباليستيات والترسانة الروسية. هي لها طبعا طابع سياسي، طابع دبلوماسي، أن هناك حلفاء وهناك من يدعم أوكرانيا في حربها ومن أجل الحصول على استقلالها بهذا المعنى. أما أنها ستؤثر على الميزانية العسكرية المالية، هذا اللي هنا مليارات لم تحقق شيء، ونتكلم عن مئات الملايين فقط، هو عبارة عن خطاب سياسي ودعم رمزي مالي من طرف كندا، لأنها تتواجد في التحالف الأوروبي ضد روسيا وحتى أن ضد الولايات المتحدة. هذا واضح، يعني لنكون صريحين، لأن زيلينسكي عندما يذهب إلى كندا فهو يفاوض وكذلك يشد على ترامب بأن لديه أصدقاء من المعقل الديمقراطي ومن المعقل الأوروبي. لذلك هذه الأموال هي فقط عبارة عن تقديم رمزي لدعم سياسي دبلوماسي ليس أكثر.
0: طيب، بالنسبة لتهديد الكرملين باستهداف ليتوانيا في حال أقدمت على استثناء البند الخاص بحظر نشر الأسلحة النووية من دستورها، برأيكم هل ممكن أن تقدم ليتوانيا على هذه الخطوة بالفعل خاصة في هذا التوقيت الحساس؟
1: أظن قبل أن ليتوانيا تذهب إلى أي خطوة يجب أن تتشاور أو يكون هناك إملاء من الولايات المتحدة. أظن أنها لن تذهب إلى هذا الشيء، لأن هذا سيعقد التفاهم الأمريكي الروسي بخصوص يعني حل ليس فقط المسألة الأوكرانية، ولكن إيجاد خطاب أو إيجاد توازنات وتوافقات لإنقاذ البشرية من حرب عالمية، لأن هذا يعتبر أمرا استفزازيا في حق روسيا، والأمريكان يتفهمون ذلك. أظن هي عبارة عن كذلك لعبة ومحاولة لدغدغة أعصاب الروس وقبل الانتخابات إلى الدوما الروسية ليس أكثر.
0: نعم،
1: يعني وضع ترسانة نووية، وضع ترسانة نووية هذا تحدي، هذا ستقابل كذلك تحركات روسية ربما ستقوم بتكثيف التواجد النووي على الأراضي البيلاروسية.
0: سيد أوراق، وسط كل هذه المعطيات والحديث عن تحركات دبلوماسية ولو كانت متواضعة قليلا، وكذلك التصعيد الميداني على الأرض، إلى أين يتجه المشهد خلال الفترة القادمة برأيكم؟
1: أنا أتوقع أن روسيا حتى بعد الانتخابات البرلمانية يعني في الدوما هي ستذهب إلى التصعيد وتطويق المقومات الاقتصادية الأوكرانية، هذا أصبح واضحا، لكي تذهب إلى نقول ربيع السنة القادمة 2027 بأوكرانيا منهكة وليست لديها الفرصة أو تلك السلة من الأوراق التفاوضية. هذا هو المخطط الروسي، هو تطويق وإضعاف أوكرانيا قبيل أي تحرك دبلوماسي أو تحرك من أجل إحلال السلام في السنة المقبلة. هذا الشيء الذي نراه.

0: نحن ذاهبون إلى تصعيد وإلى تقويض وتدمير للبنى التحتية الأوكرانية، وهذا الشيء الذي طبعا نخشى منه للأسف.
1: شكرا جزيلا لكم من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية أوراغ رمضان.

0: وصولا إلى النفق المغمور، بدأت ملامح طريق التنمية في البصرة تتجسد على الأرض. مشروع لا يختصر في طريق أو ميناء، بل يمثل محاولة عراقية لاستثمار الموقع والجغرافيا وبناء مسار جديد للتنمية والتجارة الإقليمية والدولية. راد المعموري، ترت عربي، محافظة البصرة.
1: وصلنا لنهاية النشرة وتذكير بالعناوين. مسؤولون في اليمن يؤكدون سيطرة الحوثيين على مدينة ذباب المطلة على مضيق باب المندب وجزيرة بريم إثر انسحاب القوات الحكومية منهما. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العودة إلى المفاوضات بين واشنطن وطهران ووقف هجمات الحوثيين على السعودية. بعد يوم دام خلف 9 شهداء، إسرائيل تقصف قطاع غزة برا وبحرا، وحماس تستنكر صمت مجلس السلام. قتلى وجرحى في هجوم على كييف، وزيلينسكي يؤكد حل مشكلة الطائرات المسيرة بعد توقيع شراكة لإنتاجها مع كندا. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة بأمان الله.
2: Of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحوية، بطل فينا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى
0: بالسلامة. أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة من

0: مفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
1: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: Condemn the atrocities of Hamas.
3: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
4: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
5: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
6: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
5: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
7: مسؤولون في اليمن يؤكدون سيطرة الحوثيين على مدينة ذباب المطلة على مضيق باب المندب وجزيرة بريم إثر انسحاب القوات الحكومية منهما. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العودة إلى المفاوضات بين واشنطن وطهران ووقف هجمات الحوثيين على السعودية. بعد يوم دام خلف 9 شهداء، إسرائيل تقصف قطاع غزة برا وبحرا، وحماس تستنكر صمت مجلس السلام.

0: أكد مسؤولون حكوميون يمنيون تقدم الحوثيين إلى مدينة ذبابة الساحلية وسيطرتهم على جزيرة ميون في مضيق باب المندب. وقال مصدران حكوميان يمنيان إن الحوثيين وصلوا إلى مدينة ذباب المطلة على المضيق. وأضاف مسؤول حكومي أن السيطرة على الجزيرة تعني استكمال الحوثيين للسيطرة على مضيق باب المندب. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرة الحوثيين على مدينة المخا. في هذه الأثناء قالت وسائل أعلام تابعة للحوثي إن السعودية قصفت مطار مدينة المخا الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر. وأوضحت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن السعودية شنت غارتين جويتين استهدفتا مطار المخا، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا عقب هجوم واسع شنوه في الأسبوع الماضي ضد القوات الحكومية اليمنية.
1: تسارع التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن من حيس والخوخة إلى مفرق المخا ثم المدينة، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا وسط مخاوف من امتداد المعارك نحو باب المندب. تحت ضغط هجوم حوثي كثيف انسحبت القوات الحكومية من حيس والخوخة جنوبي الحديدة ليفتح التراجع الطريق أمام تقدم الحوثيين بشكل أسرع على امتداد الساحل الغربي. ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا

جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا باتت ذباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي، فيما تشير المصادر إلى سعي الجماعة لمد نفوذها على كامل الساحل اليمني للبحر الأحمر. وعليه فإن أي تقدم حوثي نحو المضيق يرفع المخاطر على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة عالميا، يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. وأمام هذا التطور أمرت القوات الحكومية بإعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة، ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين، فتحقيقه

0: خليل، أهلا بك مجددا. السيطرة الحوثية على مدينة ذباب، ماذا في تفاصيل هذا الخبر وفي آخر التطورات؟
1: تم رهام العسكري.
0: يبدو أننا نواجه مشكلة في هذا الصوت مع مراسلنا من مأرب خليل المليكي، سنعاود الاتصال بك. يبدو أننا خليل، هل تسمعني؟
1: إلى الصوت يا معاذ. أنا
0: خليل؟
1: نعم، أسمعك.
0: تفضل، آخر التطورات بعد السيطرة الحوثية على مدينة ذباب الساحلية والسيطرة على جزيرة ميون كذلك.
1: نعم، بعد سيطرة الحوثيين على ذباب توجهت القوات الحكومية إلى جنوب هذه المديرية المهمة. تقول القوات بأنها تقوم بإعادة ترتيب وتشكيل هذه القوات وترتيب مسرح العمليات حسب المصادر العسكرية من هناك. الحوثيون وحسب مصادر عسكرية توجهوا نحو جزيرة حنيش، وهذه من أهم الجزر البحرية اليمنية، بحيث يحكمون السيطرة على باب المناطق ويمكنهم.
0: شكرا لك خليل، سنحاول الاتصال بك في سياق هذه النشرة من مأرب مراسلنا خليل المليكي. دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوب ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم إزاء التصعيد الحوثي في تعز والحديدة، وحذرت الوزيرة اليمنية من تداعياته على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقالت الزوب في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إن تحركات الحوثيين باتجاه الساحل الغربي لا تمثل وفق تقدير الحكومة اليمنية تحركا عسكريا محليا معزولا، بل محاولة لفرض واقع جديد قد يعزز القدرة على تهديد الملاحة والتجارة الدوليتين. كما طالبت مجلس الأمن بالضغط لوقف الهجمات واتخاذ تدابير لمنع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والتمويل إلى الحوثيين، ودعم الحكومة اليمنية في حماية السواحل والموانئ والممرات البحرية. أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل أن المملكة لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الهجمات الحوثية وحماية الأمن وسيادة وسلامة أراضيها. وقال الواصل خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الهجمات الحوثية على السعودية إن المملكة تتمسك بحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وحازم والعمل على وقف أشكال الدعم التي تمكن الحوثي من مواصلة هجماتهم ومن تهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. بدوره أكد مجلس الدفاع

0: القوات المسلحة لن تقتصر على جبهة محددة، وأنها ستتعامل مع مصادر التهديد وتحركات الحوثيين وفق التقديرات العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولية. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن استعادة الدولة لسيطرتها على الساحل مصلحة عربية ودولية مشتركة. وأضاف العليمي لدى استقباله لسفير مصر لدى اليمن إيهاب أبو سريع في الرياض أن جماعة الحوثي تصعد على مختلف المستويات بمشاركة خبرات مرتبطة بالحرس الثوري والجماعات المتحالفة معه، وحذر من أن أي تهديد لباب المندب سيمتد إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، داعيا القوات الحكومية إلى إعادة ترتيب صفوفها في الساحل الغربي للبلاد. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن. وبحسب مصدر أمني باكستاني تحدث لرويترز فإن اتصالا هاتفيا جمع عراقجي ومنير يوم الخميس، وتركز على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وعلى إمكان العودة إلى المفاوضات. وأضاف أن الاتصال تناول أيضا هجمات الحوثيين في اليمن على السعودية في إطار بحث التطورات الإقليمية ومسارات خفض التصعيد. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني لبحث اتفاق مؤقت بشأن إدارة الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع مقرر عقده يوم الاثنين في مدينة صلالة العمانية ضمن مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى موافقة على اتفاق مؤقت ينظم حركة الملاحة عبر المضيق. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وأكد ترامب خلال مقابلة صحفية أن طهران تراهن على فوز الديمقراطيين، وشدد على أن الولايات المتحدة دمرت قدرات إيران النووية. كما أشار ترامب إلى سيطرة أمريكية على مضيق هرمز وإعادة تدفقات النفط إلى مستويات مرتفعة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض عقوبات على بنك كبير دون أن تسميه، وذلك بسبب التعامل مع إيران. وقال إن واشنطن ستواصل فرض العقوبات المرتبطة بإيران حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع النظام الإيراني، وحذر المؤسسات والأفراد من أن الاستمرار في هذه التعاملات قد يعرض أعمالهم وأموالهم للعقوبات الأمريكية. قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إن الضغط الاقتصادي الأمريكي على طهران سيزيد من التكلفة الحسابية على الأمريكيين. وأشار محافظ البنك المركزي الإيراني في تصريحات إلى أن واشنطن حاولت التأثير بصورة مؤقتة في أجواء الأسواق العالمية من خلال فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. وينضم إلينا من ميناء هرمزغان مراسلنا سامي برهوم. سامي، أهلا بك، ماذا لديك في آخر التطورات؟
1: نعم ريهام، انتقلنا من طهران إلى جنوب إيران، حيث هنا في محافظة هرمزغان يمكن القول بأن هذه المدينة ذات البعد الجغرافي والاقتصادي والعسكري ذات الأهمية العالية، تلقي بظلالها في إطار التوتر والتصعيد المتدحرج المستمر بين طهران وكذلك واشنطن. في كل الأحوال ريهام، نحن الآن في إحدى مناطق محافظة هرمزغان هنا في مدينة ميناب، والتي كانت واحدة من المناطق التي شهدت هجمات في بداية التصعيد والحرب بين واشنطن وطهران، إذ يمكن القول كما ترصد الآن هذه المدرسة المعروفة بمدرسة الشجرة الطيبة، حيث إن هذه المدرسة كانت في دائرة الهجمات التي وقعت من قبل سلاح الجو الأمريكي وفق المزاعم أو حديث السلطات الإيرانية. نحن نتحدث على مدرسة الشجرة الطيبة، حيث تقول السلطات الإيرانية بأن على هذه المدرسة سقط صاروخين أمريكيين عند ساعات صباح

0: يوم 28 من فبراير، أي قبل قرابة 6 أشهر، وقد أدت تلك الهجمات الجوية إلى مقتل 146 إيرانيا، من بينهم 120 طالبا وطالبة. نرى هنا في هذه المدرسة صور أولئك الأطفال الطلاب الذين سقطوا ضحايا تلك الهجمات مع بداية التوتر والحرب الأمريكية الإيرانية. في كل الأحوال هذه المنطقة التي تقع في دائرة محافظة هرمزغان تعتبر من المناطق ذات البعد الجغرافي بالنسبة لمضيق هرمز، وأيضا تعتبر منطقة استراتيجية تتعلق بوجود موانئ اقتصادية مهمة كمنطقة مندر عباس. في كل الأحوال هذه الصورة نرصدها ريهام من هنا، من تلك المنطقة التي كانت شاهدة على أولى الهجمات على إيران، ونرى هنا وضع صور أولئك الأطفال والكوادر التعليمية الذين يتبعون لمدرسة الشجرة الطيبة والتي تعرضت لهجمات جوية. تقول الجهات الإيرانية إنها ما تزال تنتظر فتح تحقيق حول ما الذي جرى، وهنا نحن نرصد جانبا مما حصل في هذه المنطقة من هجمات أدت إلى وقوع العشرات من الضحايا. في كل الأحوال نحن هنا في جنوب إيران، سنتنقل من منطقة إلى أخرى لرصد التصعيد المستمر والتطورات بالقرب من مضيق هرمز.
1: من ميناء هرمزغان مراسلنا سامي برهوم، أشكرك على كل هذه التفاصيل. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفته الوكالة بعدم امتثال إيران لالتزاماتها في الملف النووي.
2: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قراراً بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران، فيما امتنعت 8 دول، وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية 3، بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وسبق للوكالة أن أصدرت قرارات سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026، إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي. وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفتا إيران وتمتلكان حق النقد في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.
1: استشهد فلسطيني وأصيب 13 بينهم أطفال بهجمات إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما توفي شخص آخر متأثرا بجراح أصيب بها بقصف إسرائيلي سابق. هذا وكثفت القوات الإسرائيلية القصف والتحركات العسكرية شرق دير البلح ومواصي خان يونس بقطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل مدينة غزة. وأعلن مجمع ناصر الطبي وصول مصاب بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق الانتشار في مواصي خان يونس. اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إسرائيل بمواصلة خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال إن 9 فلسطينيين استشهدوا منذ فجر الخميس جراء القصف الإسرائيلي. وقال نعيم إن عدد الشهداء منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي بلغ نحو 1400 إلى جانب أكثر من 4500 مصاب، وأوضح أن نحو 40% منهم من النساء والأطفال. وانتقد نعيم ما وصفه بصمت مجلس السلام وممثله ميلاد نوف تجاه استمرار القصف، واعتبر أن هذا الصمت يمثل تواطؤا وأن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال احتجزت رئيس مجلس قرية تل جنوب غرب نابلس وعضو المجلس أثناء وجودهم في محيط القرية. وأكدت المصادر الفلسطينية أن قوات الاحتلال دهمت منازل الأهالي خلال اقتحام بلدة إماتين شرق قلقيلية، كما جددت قوات الاحتلال اقتحامها لمناطق في بيت لحم ونابلس وطولكرم والخليل خلال الساعات الماضية. قتل رجل أعمال من عرب الداخل الفلسطيني إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مركبته في مدينة الطيبة وسط إسرائيل، وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل إسرائيل منذ بداية العام إلى 159 قتيلا. وفيما لم تتضح خلفية الجريمة أو هوية مطلق النار، أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في ملابساتها. هذا وتشير معطيات إلى أن إطلاق النار يمثل وسيلة القتل الرئيسية في نسبة كبيرة من هذه الجرائم. قتل 5 أشخاص وأصيب 67 آخرون بينهم 8 أطفال في هجوم روسي على بافلوغراد بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وذلك بالتزامن مع هجمات استهدفت كييف وضواحيها. وفي ضواحي كييف استهدفت هجمات روسية مستودعات في منطقة بوتشا، حيث تواصل فرق الطوارئ إخماد الحريق، فيما أفادت تقارير باندلاع حريق واسع قرب هوستوميل، كما سجلت أضرار في منطقتي سولوميانسكي وأوبولونيتسكي في العاصمة كييف بعد إصابة طائرة مسيرة لسقف مركز أعمال من 4 طوابق وسقوط أخرى على مبنى مكاتب من طابقين. وقعت أوكرانيا وكندا إعلانا لشراكة تمتد لمئة عام يستهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى كندا، قال إن البلدين بحثا أيضا اتفاقا للطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن كندا ستكون أول دولة في الأمريكيتين تبرم معها أوكرانيا صفقة من هذا النوع، وأن أوتاوا مستعدة لطلب كميات كبيرة مع نقل 30% من الإنتاج إلى أوكرانيا. وأضاف أن كييف تعمل على تطوير حلول لمواجهة الطائرات المسيرة النفاثة ولا سيما مسيرات شاهد، وأكد أن أوكرانيا ستشارك في خبراتها وحلولها مع شركائها. هدد الكرملين باستهداف ليتوانيا في حال أقدمت على استثناء البند الخاص بحظر نشر الأسلحة النووية من دستورها. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أراضي ليتوانيا ستكون تحت مرمى الأسلحة النووية الروسية إذا قررت نشر الأسلحة النووية على أراضيها. وأضاف بأن القيام بنشر أسلحة نووية قد يشكل منعطفا خطيرا جدا في تصعيد التوتر بالمنطقة. قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت تفجيرا عنيفا في تلة علي الطاهر، أحدث ارتجاجات ودويا قويا في منطقة النبطية وفي محيطها. وأفادت مصادر محلية بأن ارتدادات الانفجار وصلت إلى مدينة صيدا على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن القوات الإسرائيلية فجرت أنفاقا في جنوب لبنان ما تسبب بهزة أرضية بلغت 4.1 على مقياس ريختر. أعلنت السلطات المحلية في البصرة عن إنجاز المرحلة الأولى لمشروع طريق التنمية الاستراتيجي بربط شبكة الطرق الموصلة إلى ميناء الفاو الكبير وتدشين النفق المغمور الذي يربط ضفتي قناة خور الزبير المائية.
3: من تصاميم على الورق إلى منشآت قائمة، هكذا بدأت ملامح مشروع طريق التنمية الاستراتيجي تتشكل تباعا على الأرض ضمن مرحلته الأولى في محافظة البصرة جنوبي العراق. فبعد بناء الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير، شهدت المحافظة افتتاح النفق المغمور تحت قناة خور الزبير بطول 2444 مترا وبعرض 82 مترا ليسمح بمرور الشاحنات العملاقة، فضلا عن إكمال الطريق البري الرابط بينهما بطول 62 كيلومترا.
4: اليوم محافظة البصرة لديها اهتمامات كبيرة بهذا المشروع، خصوصا كانت هناك تقاطعات في بعض الأقضية والنواحي في جنوب البصرة، وتم تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في محافظة البصرة، وتم تجاوز كل المشاكل والتعارضات اللي موجودة. احنا نأمل خير إن شاء الله.
3: مع دخول طريق التنمية التشغيل الفعلية ضمن التوقيتات المعلنة، تنتظر محافظة البصرة منافع اقتصادية كبيرة بتحول ميناء الفاو الكبير إلى بوابة رئيسية لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا وتوفير آلاف فرص العمل، إضافة إلى إقامة مدن صناعية وتطوير البنى التحتية للمحافظة.
5: مع وجود المقومات الأخرى مثل الأيدي العاملة، وجود الموارد، وجود الميزة التنافسية ممثلة بالنفط الخام، هذا ممكن أن يحفز مشاريع مثل صناعات البتروكيماويات، مثلا صناعات المواد الغذائية، وهذا بطبيعة الحال أكيد يحتاج إلى توجه حقيقي في رفع مستوى هذه المشاريع. إذا ما افترضنا تحقيق هذا الأمر تدريجيا، هذا أكيد يعني سوف يرفع من حركة التجارة، من حركة النقل.
3: ويعد مشروع طريق التنمية الذي يمتد من ميناء الفاوي جنوبي البلاد إلى الحدود التركية بطول 1200 كيلومتر عصبا اقتصاديا وجسرا بريا يربط الشرق بالغرب، ويحول العراق إلى مركز دولي لوجستي يربط الخليج بأوروبا عبر تركيا.
6: من أرصفة ميناء الفاوي الكبير مرورا بالطرق الرابطة وصولا إلى النفق المغمور، بدأت ملامح طريق التنمية في البصرة تتجسد على الأرض. مشروع لا يختصر في طريق أو ميناء، بل يمثل محاولة عراقية لاستثمار الموقع والجغرافية وبناء مسار جديد للتنمية والتجارة الإقليمية والدولية. رائد المعموري، ترت عربي، محافظة البصرة.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في المغرب، يتصاعد الجدل بشأن ما تحويه القوانين الانتخابية فيما يتعلق بتمثيل النساء في البرلمان وفي حقهن في المشاركة السياسية وصنع القرار. وقد نصت القوانين الجديدة على تخصيص اللوائح الجهوية للنساء فضلا عن ضمان حقهن بالترشح في اللوائح المحلية.
7: على بعد نحو أسبوعين من موعد الانتخابات التشريعية في المغرب، وفي خطوة توصف بالحاسمة نحو تحقيق المناصفة، تتصدر التعديلات الجديدة على القوانين الانتخابية المشهد السياسي، مكرسة مكاسب تعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار. المستجدات التشريعية جاءت لتقطع مع الآليات التقليدية، إذ جرى توسيع نطاق التمييز الإيجابي عبر تخصيص اللوائح الجهوية بالكامل للنساء، ما يضمن رفع حصتهن المقعدية في المجالس التشريعية والترابية.
8: كل شيء كيعرف على أن المغرب في 1993 بدأ بجوج النساء فقط في البرلمان، وحدة من الاتحاد الاشتراكي وحدة من حزب الاستقلال، لاعتبار كان أساسي وهو المرشح المشترك اللي دار ما بين هذ الحزبين. بالأكيد وبالتأكيد على أنه تشريعية 2026 غادي تحدث طفرة في تواجد النساء على مستوى مجلس النواب المغربي.
7: 90 مقعدا نيابيا موزعا على جهات المملكة لفائدة النساء، تحول بنيوي يمنح المرأة الفرصة للمشاركة في صياغة السياسات العامة والانتقال من الحضور العددي إلى التأثير الفعلي في القرار السياسي.
9: نقول بأنه اليوم يجب أن تكون هناك يعني دعامات قانونية أساسية لتمكين المرأة من ولوج مختلف المؤسسات المنتخبة. البرلمان اليوم هو جهة سياسية أساسية، المرأة نصف المجتمع وعماده، ويجب أن تكون جنبا إلى جنب مع الرجل.
7: التعديلات التشريعية لم تكتفي بتأطير الولوج إلى البرلمان، بل استهدفت البيئة الحزبية من منبعها، إذ اشترط القانون الجديد ألا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين للأحزاب. بين تشريعات طموحة تضمن حق المرأة في المشاركة السياسية وصنع القرار، وبين إكراهات الممارسة في الواقع، تتصاعد تحفظات حقوقيين يرون بأن المحك الحقيقي لا يقاس بعدد المقاعد المحجوزة للنساء، بل بتغيير الثقافة الحزبية والمجتمعية وتحويل المناصفة من واجب قانوني إلى قناعة ديمقراطية راسخة. غزلان أمجود، تريتي عربي، الرباط.
1: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. مسؤولون في اليمن يؤكدون سيطرة الحوثيين على مدينة ذباب المطلة على مضيق باب المندب وجزيرة بريم إثر انسحاب القوات الحكومية منهما. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العودة إلى المفاوضات بين واشنطن وطهران ووقف الهجمات الحوثيين على السعودية. بعد يوم دام خلفت سعة شهداء، إسرائيل تقصف قطاع غزة برا وبحرا، وحماس تستنكر صمت مجلس السلام. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية. Thank you.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. عقود الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى في 3 سنوات مع تواصل توقف الإمدادات القطرية ومخاوف المخزونات. الجنيه السوداني يسجل قاعا متدنيا جديدا مقابل الدولار، والضغوط المعيشية على السودانيين تتفاقم.

0: قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الأوروبي لأعلى مستوى لها في 3 سنوات لتفوق مكاسبها 75% خلال الشهرين الماضيين. يأتي ذلك على وقع تواصل انقطاع الإمدادات القطرية من الغاز المسال بسبب تعطل مضيق هرمز، بالتزامن مع هبوط المخزونات الأوروبية من الغاز إلى أدنى مستوى لها في 15 عاماً.
1: ضغوط غير مسبوقة تواجهها أسواق الطاقة الأوروبية مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز وتعطل إمدادات أهم ممر للطاقة في العالم، فالمخاوف المتزايدة لسلامة الملاحة في المضيق دفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات لتجدد أسواق الطاقة مخاوف أزمات الإمداد السابقة. وأظهرت بيانات تداول عقود تي تي أف الهولندية المرجع الأساسي لتسعير الغاز في أوروبا تجاوز عقود الغاز الآجلة 93 دولارا لكل ميجاوات ساعي في أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2023. هذه الارتفاعات لم تقتصر على تأثيرات حالة عدم اليقين بشأن أمد الإمدادات العالمية، بل تزامنت مع ترقب الأسواق بيانات المخزونات الأوروبية التي سجلت أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً مع اقتراب موسم الشتاء، وسط مخاوف حقيقية من تعثر إمدادات بديلة رئيسة. في المقابل، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي خلال العامين الحالي والمقبل

0: بالتزامن مع نمو الطلب المحلي وصادرات الغاز الطبيعي المسال. وفي منطقة اليورو تأتي قفزة الغاز في توقيت حساس تمر به اقتصاداتها التي تواجه أساساً تحديات كبح التضخم وتحفيز النمو، ومع بقاء أسواق الطاقة العالمية رهينة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، يجد صناع القرار الاقتصادي في عواصم القارة الأوروبية أنفسهم أمام خيارات ضيقة لإدارات مخزونات الطوارئ وضمان استمرارية إمدادات المصانع والمنازل في الشتاء. حسان محمد، تيرت عربي.
1: للنقاش معنا من بروكسل الخبيرة في قطاعي النفط والغاز لوري هايتيان. أهلا بك سيدة لوري. إذن أسعار الغاز بأوروبا وصلت عند أعلى مستوى لها منذ عام 2023 وارتفعت بأكثر من الضعف منذ بدء الحرب، كيف يمكن تفسير هذه القفزة؟
2: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. لا شك أن ما حصل وما يحصل في مضيق هرمز واستمرار إغلاق مضيق هرمز وعدم تمكن ناقلات الغاز والغاز المسال تحديداً إلى الخروج من المضيق، هذا ما جعل هذه الأسعار ترتفع. وبالتالي اليوم عندما منذ بداية الحرب قطر وهي من أكبر المنتجين والمصدرين للطاقة للغاز المسال، عندما أعلنت القوة القاهرة وعدم تمكنها من تلبية الحاجات، هذا ما دفع أيضاً إلى ارتفاع الأسعار. وأيضاً عندما كان هنالك فترة هدنة محددة، أيضاً كنا نرى أن هنالك بعض الصعوبات لهذه الشاحنات من الخروج من المضيق. كل هذا جعل أن هنالك نوعاً ما من خسارة للغاز المسال القطري، وهنالك تنافس بين المشترين في أوروبا والمشترين في آسيا على هذه على الناقلات وعلى الغاز الموجود في السوق الغاز المسال، وبالتالي هذا ما جعل التنافس انه ترتفع الأسعار وبشكل كما رأينا. وكلما هنالك تضييق على مضيق هرمز وليس من حلول وأفق يعني دبلوماسية لحل ما في مضيق هرمز، سوف نرى استمرار لارتفاع الأسعار، وخاصة اليوم الاتحاد الأوروبي أصبح في وضع حرج لأنه بحاجة أن يسرع في إعادة التخزين الاستراتيجي والتخزين الشتوي، ولا يستطيع فقط انتظار أن قد يكون هنالك حل سحري ما وتعود أسعار النفط إلى الانخفاض أو أسعار الغاز، وعلى ما يبدو ليس هذا هو الاتجاه، وبالتالي نعم. الأسعار قد ترتفع بعد أكثر.
1: بالحديث عن أهمية الغاز القطري، قطر كان لديها رغبة في مد أنابيب غاز باتجاه أوروبا، هل ستعيد هذه الأزمة الحديث عن عودة هذا المشروع القطري؟
2: شوف طبعا قطر المشروع يعني إذا بدك الموديل بزنس موديل هو غاز مسال، يعني LNG liquefied natural gas الغاز الطبيعي المسال هو أساس الأساس يعني الصناعة القطرية، وكانت هي هنالك استثمارات إضافية وضعتها لأنها سوف تزيد من قدرات الغاز المسال إلى مدة زمنية من 2030 وما أبعد 2030 لتزيد من قدراتها وتكون يعني تتنافس مع الولايات المتحدة على الصدارة على من ينتج ويصدر الغاز المسال. وبالتالي المشاريع اللي كانت تحكى عن موضوع الأنابيب إلى الأنابيب من قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر سوريا وعبر تركيا إلى ما هنالك، هذه كانت بعض المشاريع غير تنافسية نسبة للمشروع الأساسي، وبالتالي الاستثمار الأساسي كان على الغاز المسال. هل اليوم تعيد قطر التفكير أنها قد تكون بحاجة إلى الاستثمار في البديل وهو عبر الأنابيب؟ قد يكون هذا من بعض ما يفكرون فيه، ولكن بحاجة إلى دراسة كبيرة ليروا إذا هنالك منفعة أن يستثمروا ويغيروا بطريقة صناعتهم الأساسية من الغاز المسال إلى الغاز عبر الأنابيب. هذا السؤال قد يكون مطروح لأن اليوم قد تتغير قوانين اللعبة في مضيق هرمز، وعليها أن تتفادى مشكلة أخرى أو أزمة أخرى قد تطرأ بعد حين أن يكون هنالك أيضا إغلاق لمضيق هرمز. هل هنالك أي منافذ بديلة للغاز القطري؟ قد يكون قطر تنظر إلى الاستثمار في مشاريع خارج قطر كليا، يعني مشاريع الغاز بأمريكا أو في شرق المتوسط أو في إفريقيا أو حتى في آسيا، أكثر منه أن تكون قد تكون هذه أفيد استثماريا.
1: ربما ما يفاقم المشكلة بالنسبة للأوروبيين هو أن الأسعار ترتفع في وقت تدخل فيه أوروبا شتاء بمخزونات منخفضة. إلى أي حد يمكن لذلك أن يزيد من خطورة الأوضاع؟
2: لا شك الوضع أصبح مقلق في أوروبا، لأنه اليوم نحن نتحدث قبل شهرين من دخولنا، يعني الموسم الشتوي، يعني نوفمبر مفروض كان على كان القواعد العامة تقول أنه بنوفمبر مفروض يكون التخزين وصل إلى 90%. اليوم المفوضية الأوروبية منذ بدء الحرب تراجعت إلى وقالت أنه ممكن الإيصال إلى 80% بنوفمبر، بحلول نوفمبر 2026. اليوم نحن نتحدث عن 67% فقط من التخزين، وهو أدنى مستوى من السنة الماضية. السنة الماضية في نفس الوقت كنا قد وصلنا إلى 80%. اليوم ما نراه أن كان هنالك نوعا ما من تباطؤ في التخزين، لأنه المشترين في أوروبا كانوا يعتبرون أن هذه الحرب قد لا تدوم كثيرا ولا تدوم طويلا، وبالتالي عندما تنتهي الحرب ويكون هنالك حل ما وفتح للمضيق، الأسعار سوف تنخفض، وكانوا ينتظرون لخفض الأسعار ليشتروا بأسعار منخفضة. ولكن اليوم أصبحنا في الشهر السابع للحرب ولا يبدو أن هناك أفق كما قلت لحل دبلوماسي، وبالتالي الأسعار مرتفعة. اليوم أصبحنا قدام واقع مقلق، لأنه على المشترين بالاتحاد الأوروبي أن يشتروا بالأسعار المرتفعة الحالية وقد ترتفع بعد أكثر، وبالتالي أصبحنا في فترة أنه على يعني المستهلكين في أوروبا أن يتوقعوا أن تأتي فواتير الكهرباء أو فواتير التدفئة مرتفعة أكثر من السنة الماضية.
1: أوروبا حاولت بالفعل منذ أزمة الطاقة السابقة تنويع مصادرها وزيادة قدراتها في استقبال الغاز المسال. هل كشفت أزمة هرمز أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها أوروبيا ليست كافية؟
2: شوف، كما قلت يعني الاتحاد الأوروبي منذ 2022 مع اجتياح روسيا لأوكرانيا أو بدء الحرب كانت هنالك الكثير من السياسات التي اتخذت والإجراءات التي اتخذت، منها زيادة في قطاع في إذا بدك الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة، حتى خفض الطلب. يعني كان هنالك، يعني اليوم أوروبا تستعمل الغاز بأقل ب 17% مما كانت قبل 2022، وبعض الإجراءات أخرى. طبعا استعجلت في بناء محطات الغاز المسال لاستيعاب الغاز المسال، وقدرة الغاز المسال استيعاب أوروبا للغاز المسال ارتفع، ولكن هذا كله لا ينفع عندما تستهلك شيء لا تنتجه، وعندما تكون مرتبط بالأسواق العالمية، وبالتالي الغاز المسال هو مرتبط بالأسواق العالمية يعني، وبالتالي إذا هنالك أي انقطاع في مكان ما كما حصل في قطر، أوتوماتيكيا سوف تشعر فيه كل البلدان التي هي تستعمل هذه المواد، وبالتالي ليس أنها لن يعني فعلت كل ما تستطيع تفعله، ولكنها لا تستطيع أن تسيطر على سياسة الولايات المتحدة أو سياسة إيران، وهذه سوف تبقى الإشكالية. وبالتالي أعتقد أنه ما تحاول أن تفعله المفوضية أن تستمر في أخذ الإجراءات لتخفف من استهلاكها للطاقات يعني للغاز، وأن تلجأ أكثر إلى طاقات تستطيع تقول أنها تسيطر عليها أكثر من أن تكون هالقد يعني مكشوفة على إذا بدك على الأسواق العالمية وأسواق الطاقة العالمية. هل هذا ممكن؟ يعني أنها تحاول، ولكن هذا وضع الجميع. يعني مثلا في آسيا اليوم يعانون من أزمة لا دخل فيهم، يعني الولايات المتحدة قررت أن تحارب إيران، وإيران قررت أن تقاوم الولايات المتحدة الأمريكية،
1: نعم.
2: واستعملوا مضيق هرمز، وبالتالي الدول التي لا دخل لديها بكل هذا الموضوع تدفع
1: شكرا.
2: الثمن.
1: شكرا جزيلا لك الخبيرة في قطاع النفط والغاز لوري هايتيان، كنت معنا من بروكسل. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه تفاقم الضغوط المعيشية على السودانيين بعد تدهور الجنيه لقاع جديد.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
5: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: من جديد أهلا بكم. تشهد الأسواق السودانية زيادات متسارعة في أسعار السلع بالتزامن مع تراجع قيمة العملة المحلية، وارتفع سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية بالسودان إلى أكثر من 7000 جنيه، نتيجة مباشرة للحرب المستمرة في البلاد على الإنتاج والتجارة وسلاسل الإمداد.
1: قاع تاريخي جديد تسجله العملة السودانية مقابل الدولار، حيث تجاوز سعر صرفها 7300 جنيه في السوق الموازية. التراجع الحاد دفع أسعار السلع الأساسية لتقفز بما يراوح 2700%، بينما سجلت أسعار السلع المستوردة قفزات أكبر بسبب تدهور سعر الصرف المحلي.
2: الأسعار مرتفعة بشكل مضطرد، يعني يمكن تكاد على مدار اليوم زيادات كبيرة، يعني من 20 إلى 30%، بعض الحيات زيادة تصل 40%. يعني
1: خلال أسابيع قليلة تسارعت وتيرة التراجع بصورة جعلت المواطن في حيرة من أمره، حيث بات غير قادر على توفير احتياجاته اليومية من السلع الغذائية الأساسية، ما دفعه للتقشف بهدف تقليص تكاليف الغذاء.
3: الليلة مثلا الطماطم ارتفعت، البطاطس فجأة ارتفع، لما سألنا من الحاجة دي لقينا ترحيل بتاعها ذاته. التاجر اللي بيبيع ليك بقول لك والله يا أخي أنا ترحيلي زاد ليه؟ لأنه بتاع الدفار بيجيبه لي من محلات بعيدة.
1: ومع سرعة تدهور أسعار الصرف تبدي أسعار السلع سرعة أكبر في الرد، بصدى أكثر قسوة على ذوي الدخل المحدود والموظفين الذين لم تعد رواتبهم الثابتة تجدي لمواكبة سرعة تحرك الأسعار. ويرى محللون ماليون أن أبرز أسباب هذا التدهور الحاد يتمثل في ضخامة الإنفاق على الحرب، ما ترك أثارا عميقة على الاقتصاد، فضلا عن تراجع الإنتاج واضطراب حركة التجارة وارتفاع التضخم السنوي إلى أكثر من 41% الشهر الماضي.
4: طبعا في فجوة فعلا، لكن بالإضافة لإداء من الأسباب يعني هي المضاربات. المضاربات هي ما فجوة، تلاعب بالعملة الوطنية أو الدولار يعني. فبالتالي سد الفجوة بيتطلب أنه

0: أن تكون عندك أنت احتياطي من الذهب، على أساس أن البنك المركزي يستطيع أن يتدخل زي ما قلت يسد جزء من الفجوة.
1: ومع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، يواجه الاقتصاد تحديا إضافيا يتمثل في صعوبة تسعير السلع والخدمات، ما يفاقم المعاناة المعيشية.
2: ومع استمرار الحرب يصبح تحقيق استقرار العملة أكثر إلحاحا لارتباطه مباشرة بقدرة الاقتصاد على التعافي، إلى جانب أهمية توفير النقد الأجنبي وضبط الأسواق للحد من مواجهة المواطن موجات جديدة من الغلاء ومزيدا من تراجع القدرة الشرائية. طارق التجاني، تيرتي عربي، الخرطوم.
3: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من بورت سودان الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الزبير باشا. أهلا بك الدكتور عبد العزيز. بداية، برأيكم ما هي الأسباب التي أدت إلى انهيار الجنيه السوداني وصولا إلى 7000 مقابل الدولار؟
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والتحية والتقدير لكل مشاهدي قناة تيارتي وكل العالم العربي والإسلامي. حقيقة الأسباب الحقيقية هو غياب السياسة التأشيرية أو سياسة قراءة المخاطر الاستباقية الاستراتيجية الاقتصادية، وأيضا غياب تفعيل القوانين. فلو كانت القوانين فعلت وعلنت حالة الطوارئ الاقتصادية والتابعة تابعة العامة الاقتصادية لما وصلنا لهذا المنحنى. وأفتكر في كل مرة نتأخر عن اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تكبح هذا التضخم وامتداد وانتشاره، سيكون ذلك له أثر سلبي على الحياة السودانية والحياة المعيشية السودانية. ناهيك أن نحن الآن نعيش في ظل حرب وجودية، حرب فرضت على السودان، والسودان يعاني من عقوبات وأشياء كثيرة جدا جدا فرض عليه في الآونة الأخيرة. وما تنسى أيضا الموضوع الجلسة الأممية في القرار 1591 الذي ربما يصدر اليوم أو بعد غد. فالأمور الاقتصادية على مستوى الأمم على مستوى الإقليمي للسودان غير مبشرة.
3: دكتور عبد العزيز، هلا وضحت لنا أكثر ما هو القرار الحكومي المرتقب؟
4: ليس قرار حكومي، أنا أتكلم عن القرار الأممي، لا أتكلم عن قرار حكومي.
3: نعم، وما هو هذا القرار؟
4: أتكلم عن القرار الأممي، قرار العقوبات التي ستفرض على السودان، العقوبات الاقتصادية تحديدا، أتكلم عن العقوبات الاقتصادية. وكما لو ترى ركزت أول أمس المجلس السويسري فرض عقوبات اقتصادية على السودان في صادرة الذهب كما لاحظت.
3: نعم،
4: الآن أصبحت في وتيرة رفع عقوبات على السودان، لا وتيرة زيادة عقوبات وضغوط على السودان أقوى، ذلك يساعد أيضا كما ذكرت في تمدد وانتشار التضخم. ناهيك عن بعض السياسات التي تمارس داخل السودان أيضا. الحكومة للأسف ليس لديها وصفة سحرية، الحكومة تعاني بشكل ملح في وجود العقل الاستراتيجي. الحكومة بحاجة أن تفعل العقل الاستراتيجي، لكن حتى نصل لتلك المرحلة كما ذكرت لابد من تفعيل القوانين، والقوانين الصارمة.
3: جميل.
4: في حق النزيف الذي يحصل في القطاع الاقتصادي.
3: إذن هي الحرب وكذلك العقوبات كلها تؤثر في الاقتصاد السوداني وفي قيمة العملة. التقرير الذي تابعناه تحدث عن زيادة كبيرة في أسعار بعض البضائع، ما حجم تأثير تراجع قيمة الجنيه بأسعار السلع؟
4: دعني أقول لك الخلف قليلا. في بداية الحرب، السنة الأولى في بداية الحرب كنا لا نعاني من ذلك. لماذا؟ لأنه كانت توجد كما ذكرت بعض القراءات التأشيرية الصحيحة أو مؤشرات التي ما يحدث للسودان. غابت تلك المسألة، أدى إلى ذلك إلى زيادة تلك رقعة التضخم. السبب في ذلك كما ذكرت يغزى لأنه قيادة القطاع الاقتصادي يعني جلسوا في كرسي أكبر من حجم التحدي المفروض عليهم، لأنهم يعوز ذلك لعدم الخبرة، يعوز ذلك للصدمة اللي حصل للشعب السوداني، يعوز ذلك أيضا للواقع الذي يفرض على الشعب السوداني. فلذلك عشان نطلع من المتاهة كما ذكرت لابد أن يتم وصف حقيقية استراتيجية بتفعيل القوانين وإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية. تفضل.
3: في ظل الارتفاع الكبير على أسعار السلع، كيف يتعامل المواطنون السودانيون مع هذه الحالة، سيما وأن معظم هذه الفئة من ذوي الدخل المحدود؟
4: دعني أقول لك دي أمانة ونكون صريحين وشفافين في المسألة دي. الأمر ده الواقع، والشعب السوداني وليس الشعب السوداني، كل فئات الشعب السوداني تعاني من هذه الزيادات المهولة بسبب كما ذكرت بوعي أو عدم وعي، بسبب الغياب العقل الاستراتيجي الاقتصادي. إن غاب أكثر من ذلك كما ذكرت، الشعب السوداني شعب قوي، عظم قوي، لكن في مسألة تحمل المعايش والجوع أصبحت الآن صعبة. الآن العيش لقمة العيش الخبز هذا أصبح الآن من الرفاهية عندنا. إذا الآن كانت بداية الحرب كانت عندنا الحسيت عيشات بألف مثلا، الآن وصل الآن إنه درجة إنه أصبح العيش بثلاثة بألف، وفي بعض الأفران تبيع العيشتين بألف، خبزتين بألف. طيب ناهيك أنا كأسرة عندي خمسة أفراد، كم مصدر دخلي الآن أنا كفرد؟ يعني أصرف ما يعادل بالدولار على نفسي وأكلي وشرابي ومواصلاتي ما يفوق ال 120 دولار في الشهر، ده أنا كفرد، ما بالك كأسرة. فال 120 دولار الآن أصبح كما شايف في السوق الموازي تعدي 7000 حاجة وأكثر كمان. فإذا في معاناة حقيقية، هذه المعاناة كما ذكرت لابد أيضا الدول المتحالف مع السودان والدول الاستراتيجية التي يهمها أمر السودان لابد أن يخلقوا شراكات استراتيجية اقتصادية. الآن لابد أن يدخل أصدقاء السودان في مساعدة السودان في الأمر الاقتصادي، مهم جدا جدا الإحياء الاقتصادي والسلع الحيوية التي يحتاجها السودان. لابد الدول الشقيقة والصديقة أن تتدخل. السودان الآن لابد أن يفتح كل أبوابه ويشجع الاستثمار بالقوانين المرنة، ويشجع أيضا سياسة الاستقرار. الآن مع عودة النازحين وعودة وتفعيل بعض المؤسسات الدولة أصبحت الحام موجودة في العاصمة الحمد لله، لكن ذلك لا يمنع من من من مد يد العون الحقيقي، ليس العون الذي ينتقص من السيادة الوطنية ولا ينتقص من المصلحة الوطنية. إنما نقول العون بالقيمة الاستراتيجية في إعلاء المصالح السودانية وخصوصا مصالح المعيشية للحياة السودانية الكريمة.
5: الحرب الأخيرة دكتور عبد العزيز أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في السودان بأكثر من 42%. أهم قطاعين إنتاجيين في السودان هما الزراعة والتعدين وتحديدا الذهب. كيف يبدو حال هذين القطاعين اليوم؟
4: نكون واضحين في حتة مهمة جدا جدا. السودان يمتلك ثلاثة مقومات رئيسية في موضوع الاقتصاد. أولا مقوم الأمن الغذائي، مقوم الأمن المائي، مقوم التعدين الثروة المعدنية. طيب تلك القطاعات الثلاثة تأثرت بشكل كبير بما يربو، وليس في 42 هي سكيمة صحيحة، بما يربو من أضرار فوق 92%.
5: نعم
4: لازم نكون صريحين وشفافين في هذه النسبة المئوية. تضرر ضرر كبير جدا جدا على الحياة السودانية وأيضا على محيط المنطقة نفسها. كما تلاحظ كسر التهريب وكسرت المضاربات في السوق، وللأسف وجد أيضا التعامل الربوي مجراه، أخذ مجراه في السوق، فده له تأثيرات كبيرة جدا جدا. فإذا هذه القطاعات نقول هل تضررت؟ نعم تضررت بشكل كبير، ولا بد من كبح ذلك كما ذكرت عبر تفعيل القوانين.
5: نعم أيضا. كيف تنظرون إلى المطالب التي تظهر عند كل أزمة يواجهها الجنيه السوداني بحذف ثلاثة أصفار من الجنيه، وذلك في ظل استمرار الضغوط التي يواجهها؟
4: السودان الآن بحاجة إلى كما ذكرت إلى حل الطوارئ. لابد أن يهيئ مجلس استشاري اقتصادي أعلى تحت رئاسة السيد الرئيس لقراءة كل يعني رسم كل السيناريوهات المتوقعة والأسوأ، وبناء على ذلك يضع الحلول المناسبة والمتوافقة، أهم حاجة مع حياة الناس ومعاش الناس وواقع الناس وواقع الخدمات. يعني أنا ما ممكن أنا ألوم الدولة أقول الدولة المفروض تعمل وتعمل وتعمل وتعمل، وكذلك ما ممكن ألوم المواطن. إذن الحلول لا تكون عبء على الدولة ولا تكون عبء على المواطن، لابد أن تكون في توازي في هذه الحلول. التوازي كما ذكرت لابد بإنشاء المجلس الأعلى الاقتصادي أو تفعيل هيئة استشارية أو هيئة فيما يخص ملف الأمن القومي، لأن الاقتصاد من أبجديات الأمن القومي. والآن كما ذكرت نحن نخوض حرب دروس، وهذه الحرب لابد أن تنتهي بإنهاء هذا التمرد واستئصاله من أرض السودان.
5: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد العزيز زبير باشا الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بورت سودان. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

مسؤولون في اليمن يؤكدون سيطرة الحوثيين على مدينة ذباب المطلة على مضيق باب المندب وجزيرة بريم إثر انسحاب القوات الحكومية منها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العودة إلى المفاوضات بين واشنطن وطهران ووقف هجمات الحوثيين على السعودية. بعد يوم دام خلف 9 شهداء، إسرائيل تقصف قطاع غزة برا وبحرا، وحماس تستنكر صمت مجلس السلام.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد مسؤولون حكوميون يمنيون تقدم الحوثيين إلى مدينة ذباب الساحلية وسيطرتهم على جزيرة ميون في مضيق باب المندب. وقال مصدران حكوميان يمنيان إن الحوثيين وصلوا إلى مدينة ذباب المطلة على المضيق. وأضاف مسؤول حكومي أن السيطرة على الجزيرة تعني استكمال الحوثيين للسيطرة على مضيق باب المندب. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرة الحوثيين على مدينة المخاح. في هذه الأثناء قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن السعودية قصفت مطار مدينة المخا الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر. وأوضحت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن السعودية شنت غارتين جويتين استهدفتا مطار المخا، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على المدينة عقب هجوم واسع شنوه الأسبوع الماضي ضد القوات الحكومية اليمنية.
1: تسارع التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن من حيس والخوخة إلى مفرق المخا ثم المدينة، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا وسط مخاوف من امتداد المعارك نحو باب المندب. تحت ضغط هجوم حوثي كثيف انسحبت القوات الحكومية من حيس والخوخة جنوبي الحديدة ليفتح التراجع الطريق أمام تقدم الحوثيين بشكل أسرع على امتداد الساحل الغربي. ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا باتت ذباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي، فيما تشير المصادر إلى سعي الجماعة لمد نفوذها على كامل الساحل اليمني للبحر الأحمر. وعليه فإن أي تقدم حوثي نحو المضيق يرفع المخاطر على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة عالميا يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. وأمام هذا التطور أمرت القوات الحكومية بإعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة، ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين. فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
0: دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم إزاء التصعيد الحوثي في تعز والحديدة. وحذرت الوزيرة اليمنية من تداعياته على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقالت الزوبة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إن تحركات الحوثيين باتجاه الساحل الغربي لا تمثل وفق تقدير الحكومة اليمنية تحركا عسكريا محليا معزولا، بل محاولة لفرض واقع جديد قد يعزز قدرتهم على تهديد الملاحة والتجارة الدوليتين. كما طالبت مجلس الأمن بالضبط لوقف الهجمات واتخاذ تدابير لمنع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والتمويل إلى الحوثيين ودعم الحكومة اليمنية في حماية السواحل والموانئ والممرات البحرية. أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل أن المملكة لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الهجمات الحوثية وحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وقال الواصل خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الهجمات الحوثية على السعودية، قال إن المملكة تتمسك بحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وحازم والعمل على وقف أشكال الدعم التي تمكن الحوثيين من مواصلة هجماتهم وتهديد أمن الملاحة الدولية. بدوره أكد مجلس الدفاع اليمني عدم السماح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى أوراق ضغط أو منصات لتهديد الملاحة الدولية، وأوضح المجلس أن المعركة تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية، مشددا على أنه لن يسمح بوجود مناطق خارج سيطرة الدولة. وأضاف أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تقتصر على جبهة محددة، وأنها ستتعامل مع مصادر التهديد وتحركات الحوثيين وفق التقديرات العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن استعادة الدولة سيطرتها على الساحل مصلحة عربية ودولية مشتركة. وأضاف العليمي لدى استقباله سفير مصر لدى اليمن إيهاب أبو سريع في الرياض إن جماعة الحوثي تصعد على مختلف المستويات بمشاركة خبرات مرتبطة بالحرس الثوري والجماعات المتحالفة معه، وحذر من أن أي تهديد لباب المندب سيمتد إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، داعيا القوات الحكومية إلى إعادة ترتيب صفوفها في الساحل الغربي للبلاد. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية. وأكدت المنظمة في بيان أن العدد في تزايد بشكل مقلق منذ تصاعد حدة المعارك في اليمن الأسبوع الماضي، وتجددت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في عدة محافظات على رأسها مأرب والجوف والضالع وتعز. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد

0: ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع مقرر عقده الاثنين في مدينة صلالة العمانية ضمن مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى موافقة على اتفاق مؤقت ينظم حركة الملاحة عبر المضيق. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وأكد ترامب خلال مقابلة صحفية أن طهران تراهن على فوز الديمقراطيين، مشددا على أن الولايات المتحدة دمرت قدرات إيران النووية. كما أشار ترامب إلى سيطرة أمريكية على مضيق هرمز وإعادة تدفقات النفط إلى مستويات مرتفعة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض عقوبات على بنك كبير دون أن تسميه، وذلك بسبب تعامله مع إيران. وقال بيسنت إن واشنطن ستواصل فرض العقوبات المرتبطة بإيران حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع النظام الإيراني، محذرا المؤسسات والأفراد من أن الاستمرار في هذه التعاملات قد يعرض أعمالهم وأموالهم للعقوبات الأمريكية. قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إن الضغط الاقتصادي الأمريكي على طهران سيزيد التكلفة الحسابية على الأمريكيين. وأشار محافظ البنك المركزي الإيراني في تصريحات إلى أن واشنطن حاولت التأثير بصورة مؤقتة في أجواء الأسواق العالمية من خلال فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفته الوكالة بعدم امتثال إيران لالتزاماتها في الملف النووي.
1: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قراراً بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران، فيما امتنعت 8 دول وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وسبق للوكالة أن أصدرت قرارات سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026 إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي. وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفة إيران وتمتلكان حق النقد في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.
0: استشهد فلسطيني وأصيب 13 بينهم أطفال بهجمات إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

فيما توفي شخص آخر متأثرا بجراح أصيب بها بقصف إسرائيلي سابق. هذا وكثفت القوات الإسرائيلية القصف والتحركات العسكرية شرقية دير البلح ومواصي خان يونس بقطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل مدينة غزة. وأعلن مجمع ناصر الطبي وصول مصاب بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مواصي خان يونس. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال احتجزت رئيس مجلس قرية تل جنوب غرب نابلس وعضو المجلس أثناء وجودهم في محيط القرية. وأكدت المصادر الفلسطينية أن قوات الاحتلال دهمت منازل الأهالي خلال اقتحامها بلدة إماتين شرق قلقيلية. كما جددت قوات الاحتلال اقتحامها مناطق في بيت لحم ونابلس وطول كرم والخليل خلال الساعات الماضية. قتل رجل أعمال من عرب الداخل الفلسطيني إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مركبته في مدينة الطيبة وسط إسرائيل. وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل إسرائيل منذ بداية العام إلى 159 قتيلا. وفيما لم تتضح خلفية الجريمة أو هوية مطلق النار، أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في ملابساتها. وتشير معطيات إلى أن إطلاق النار يمثل وسيلة القتل الرئيسة في نسبة كبيرة من هذه الجرائم. قتل 5 أشخاص وأصيب 67 آخرون بينهم 8 أطفال في هجوم روسي على بافلوغراد بمقاطعة دنيبروبيتروفسك بالتزامن مع هجمات استهدفت كييف وضواحيها. وفي ضواحي كييف استهدفت هجمات روسية مستودعات في منطقة بوتشا، حيث تواصل فرق الطوارئ إخماد حريق فيما أفادت تقارير باندلاع حريق واسع قرب هوستوميل. كما سجلت أضرار في منطقتي سلوموميانسكي وأبولونسكي في العاصمة كييف بعد إصابة طائرة مسيرة سقف مركز أعمال من 4 طوابق وسقوط أخرى على مبنى مكاتب من طابقين. وقعت أوكرانيا وكندا إعلانا للشراكة تمتد لمئة عام يستهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقال الرئيس فلوديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى كندا إن البلدين بحثا أيضا اتفاقا للطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن كندا ستكون أول دولة في الأمريكيتين تبرم معها أوكرانيا صفقة من هذا النوع، وأن أوتاوا مستعدة لطلب كميات كبيرة مع نقل 30% من الإنتاج إلى أوكرانيا. وأضاف أن كييف تعمل على تطوير حلول لمواجهة الطائرات المسيرة النفاثة لا سيما مسيرات شاهد، مؤكدا أن أوكرانيا ستشارك خبراتها وحلولها مع شركائها. هدد الكرملين باستهداف ليتوانيا حال أقدمت على استثناء البند الخاص بحظر نشر الأسلحة النووية من دستورها. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أراضي ليتوانيا ستكون تحت مرمى الأسلحة النووية الروسية إذا قررت نشر الأسلحة النووية على أراضيها. وأضاف بأن القيام بنشر أسلحة نووية قد يشكل منعطفا خطيرا جدا في تصعيد التوتر بالمنطقة. أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 6 مليارات و100 مليون يورو لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ باتريوت للدفاع الجوي وإمدادات عسكرية أخرى. وقالت المفوضية إن الدفعة الجديدة تندرج ضمن دعم بقيمة 90 مليار يورو كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديمه لأوكرانيا، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا خلال العام 2026 بلغ بذلك 28 مليارا و300 مليون يورو. قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت تفجيراً عنيفاً في تلة علي الظاهر أو الطاهر أحدث ارتجاجات ودوياً قوياً في منطقة النبطية ومحيطها. وأفادت مصادر محلية بأن ارتدادات الانفجار وصلت إلى مدينة صيدا على بعد نحو 40 كيلومتراً من العاصمة بيروت. وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن القوات الإسرائيلية فجرت أنفاقاً في جنوب لبنان ما

0: تسبب بهزة أرضية بلغت قوتها 4.1 على مقياس ريختر. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، ما يعادل هزة أرضية بقوة 4.2 على مقياس ريختر، مدعيا أنه استهدف شبكة أنفاق وبنى تحتية تابعة لحزب الله يزيد طولها على كيلومترين.
1: لم يكن التفجير الذي هز مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان مجرد تصعيد عسكري عابر، بل ارتجاجا عادل 4.5 على مقياس ريختر، وتردد صداه في أرجاء محافظة النبطية، وعقبه إعلان إسرائيلي باستكمال نسف شبكة أنفاق تمتد لأكثر من كيلومترين. أنفاق زعم الاحتلال أنها تابعة لحزب الله، وأنها أسست على مدى عقدين برعاية إيرانية ليطلق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف أكبر قاعدة لإيران خارج حدودها، وذلك في بيان مشترك مع وزير دفاعه أكد فيه بقاء الجيش الإسرائيلي فيما يسمى بالمنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني، مع العمل على منع حزب الله من إعادة التموضع فيها. وتكتسب تلة علي الطاهر بارتفاعها البالغ نحو 600 متر شمال الليطاني وزناً يتجاوز أهميتها الجغرافية، فهي مرصد يطل على مساحات واسعة من الجنوب وجزء من معادلة تتجاوز الميدان إلى ملفات الانسحاب ونزع السلاح. غير أن الصدى الأكثر صخباً لهذا التصعيد المتسارع يتردد في صناديق الاقتراع الإسرائيلية، حيث يزاحم نتنياهو الوقت قبل انتخابات أكتوبر المرتقبة، معبئاً معسكره اليميني باستعراض القوة خشية انقسام يفقده الأغلبية. وبين تفجير الأنفاق تحت الأرض واستثمار غبار المعركة لضمان الأغلبية البرلمانية، تتحول مرتفعات الجنوب اللبناني إلى منصة مزدوجة ومسرح تتشابك فيه أهمية الموقع مع الحسابات السياسية.
0: تواصل الصناعة الدفاعية التركية تسجيل نمو متسارع مع تحولها من تلبية الحاجات المحلية إلى رفد الأسواق العالمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج والاستثمار في التكنولوجيا والتصنيع المحلي. المزيد من التفاصيل مع أواب أيوب.
2: لم تعد الصناعات الدفاعية التركية تقتصر على تلبية الحاجات العسكرية المحلية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قطاع صناعي رئيسي في البلاد، مدفوعة باستثمارات متزايدة في البحث والتطوير وبرامج التصنيع المحلي، ما عزز قدرتها التصديرية ووسع حضورها في الأسواق العالمية. ففي شهر أغسطس الماضي بلغ إجمالي المبيعات والصادرات والدفاعية الجوية ما قيمته 511 مليون دولار أمريكي وفق بيانات هيئة الصناعات الدفاعية والجوية التابعة للرئاسة التركية. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفعت الصادرات بنسبة 16.2% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 6.3 مليار دولار أمريكي. أما إجمالي الصادرات في مدة تمتد إلى 12 شهرا فقد حقق القطاع ارتفاعا بنسبة 29.3% مقارنة بالمدة السابقة، ليصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي. ويعكس هذا النمو اتساع حضور تركيا في سوق الصناعات الدفاعية العالمي، فخلال المدة بين عامي 2021 و2025 جاءت تركيا في المرتبة 11 بين أكبر مصدري الأسلحة التقليدية في العالم، كما أن الصادرات الدفاعية خلال 2025 مثلت نحو 3.7% من إجمالي صادرات تركيا. وتتصدر الصواريخ والقذائف والذخائر الذكية قائمة أبرز منتجات الصناعات الدفاعية التركية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، فيما باتت الطائرات المسيرة إحدى أبرز أدوات التوسع عالمياً. فالبيانات تشير إلى أن الشركات التركية توفر نحو 65% من مجموع الطائرات المسيرة المسلحة المستخدمة حول العالم. هذا الارتفاع المضطرد في الصادرات

0: يعزى إلى مجموعة من العوامل ربما كان أهمها استمرار الدعم الحكومي ومرونة سلاسل التوريد وقدرة الشركات التركية على تكييف الأنظمة بما يتناسب مع حاجات المشترين، ما مكن الشركات من اقتحام أسواق يواجه فيها الموردون الغربيون قيودا في الطاقة الإنتاجية أو دورات شراء طويلة.
1: أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بإغلاق سلطات ميانمار مطار ماندلاي، ثاني أكبر المطارات ازدحاما في البلاد إثر هجوم شنه مسلحون بطائرات مسيرة. وقالت الحكومة المدعومة من الجيش إن 6 طائرات مسيرة هاجمت المطار، ما أدى إلى تعطيل جداول الرحلات الجوية دون وقوع إصابات بشرية. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن الهجوم وقع على مسافة بعيدة من مبنى المطار، مضيفة أن السلطات قررت إغلاق المطار لمدة 2 يوم كإجراء احترازي. أعلنت السلطات المحلية في البصرة إنجاز المرحلة الأولى لمشروع طريق التنمية الاستراتيجي بربط شبكة الطرق الموصلة إلى ميناء الفاو الكبير، وبتدشين النفق المغمور الذي يربط ضفتي قناة خور الزبير المائية.
2: من تصاميم على الورق إلى منشآت قائمة، هكذا بدأت ملامح مشروع طريق التنمية الاستراتيجي تتشكل تباعا على الأرض ضمن مرحلته الأولى في محافظة البصرة جنوبي العراق. فبعد بناء الأرصفة 5 لميناء الفاو الكبير، شهدت المحافظة افتتاح النفق المغمور تحت قناة خور الزبير بطول 2444 مترا وبعرض 82 مترا ليسمح بمرور الشاحنات العملاقة، فضلا عن إكمال الطريق البري الرابط بينهما بطول 62 كيلومترا.
3: اليوم محافظة البصرة لديها اهتمامات كبيرة بهذا المشروع، خصوصا كانت هناك تقاطعات في بعض الأقضية والنواحي في جنوب البصرة، وتم تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في محافظة البصرة، وتم تجاوز كل المشاكل والتعارضات اللي موجودة. احنا نأمل خير إن شاء الله.
2: مع دخول طريق التنمية التشغيل الفعلية ضمن التوقيتات المعلنة، تنتظر محافظة البصرة منافع اقتصادية كبيرة بتحول ميناء الفاو الكبير إلى بوابة رئيسية لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا وتوفير آلاف فرص العمل، إضافة إلى إقامة مدن صناعية وتطوير البنى التحتية للمحافظة.
4: مع وجود المقومات الأخرى مثل الأيدي العاملة، وجود الموارد، وجود الميزة التنافسية ممثلة بالنفط الخام، هذا ممكن أن يحفز مشاريع مثل صناعات البتروكيماويات، مثلا صناعات المواد الغذائية، وهذا بطبيعة الحال أكيد يحتاج إلى توجه حقيقي في رفع مستوى هذه المشاريع. إذا ما افترضنا تحقيق هذا الأمر تدريجيا، هذا أكيد يعني سوف يرفع من حركة التجارة، من حركة النقل.
2: ويعد مشروع طريق التنمية الذي يمتد من ميناء الفاوي جنوبي البلاد إلى الحدود التركية بطول 1200 كيلومتر عصبا اقتصاديا وجسرا بريا يربط الشرق بالغرب، ويحول العراق إلى مركز دولي لوجستي يربط الخليج بأوروبا عبر تركيا.
5: من أرصفة ميناء الفاوي الكبير مرورا بالطرق الرابطة وصولا إلى النفق المغمور، بدأت ملامح طريق التنمية في البصرة تتجسد على الأرض. مشروع لا يختصر في طريق أو ميناء، بل يمثل محاولة عراقية لاستثمار الموقع والجغرافيا وبناء مسار جديد للتنمية والتجارة الإقليمية والدولية. راد المعموري، ترت عربي، محافظة البصرة.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في المغرب يتصاعد الجدل بشأن ما تحويه القوانين الانتخابية فيما يتعلق بتمثيل النساء في البرلمان وحقهن في المشاركة السياسية وصنع القرار. وقد نصت القوانين الجديدة على تخصيص اللوائح الجهوية بالكامل للنساء فضلا عن ضمان حقهن بالترشح في اللوائح المحلية.
6: على بعد نحو 2 أسبوع من موعد الانتخابات التشريعية في المغرب وفي خطوة توصف بالحاسمة نحو تحقيق المناصفة، تتصدر التعديلات الجديدة على القوانين الانتخابية المشهد السياسي مكرسة مكاسب تعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار. المستجدات التشريعية جاءت لتقطع مع الآليات التقليدية، إذ جرى توسيع نطاق التمييز الإيجابي عبر تخصيص اللوائح الجهوية بالكامل للنساء، ما يضمن رفع حصتهن المقعدية في المجالس التشريعية والترابية.
7: كل شيء كيعرف على أن المغرب في 93 في 1993

0: 90 بدا بجوج النساء فقط في البرلمان، وحده من الاتحاد الاشتراكي وحده من حزب الاستقلال، الاعتبار كان اساسي وهو المرشح المشترك اللي دار ما بين هذ الحزبين. بالاكيد وبالتاكيد على انه تشريعيات 2026 غادي تحدث طفره في تواجد النساء على مستوى مجلس النواب المغربي.
1: 90 مقعدا نيابيا موزعا على جهات المملكه لفائده النساء، تحول بنيوي يمنح المرأة الفرصة للمشاركة في صياغة السياسات العامة والانتقال من الحضور العددي إلى التأثير الفعلي في القرار السياسي.
2: نقول بأنه اليوم يجب أن تكون هناك يعني دعامات قانونية أساسية لتمكين المرأة من ولوج مختلف المؤسسات المنتخبة. البرلمان اليوم هو جهة سياسية أساسية، المرأة نصف المجتمع وعماده، ويجب أن تكون جنبا إلى جنب مع الرجل.
1: التعديلات التشريعية لم تكتفي بتأطير الولوج إلى البرلمان، بل استهدفت البيئة الحزبية من منبعها، إذ اشترط القانون الجديد ألا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين للأحزاب. بين تشريعات طموحة تضمن حق المرأة في المشاركة السياسية وصنع القرار، وبين إكراهات الممارسة في الواقع، تتصاعد تحفظات حقوقيين يرون بأن المحك الحقيقي لا يقاس بعدد المقاعد المحجوزة للنساء، بل بتغيير الثقافة الحزبية والمجتمعية وتحويل المناصفة من واجب قانوني إلى قناعة ديمقراطية راسخة. غزلان أمجود، تراتي عربي، الرباط.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مسؤولون في اليمن يؤكدون سيطرة الحوثيين على مدينة ذباب المطلة على مضيق باب المندب وجزيرة بريم إثر انسحاب القوات الحكومية منها. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العودة إلى المفاوضات بين واشنطن وطهران ووقف هجمات الحوثيين على السعودية. بعد يوم دام خلف 9 شهداء، إسرائيل تقصف قطاع غزة برا وبحرا، وحماس تستنكر صمت مجلس السلام. ختام النشرة، في أمان الله.
4: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش فيها خطوات تفعيل اتفاق مكة الدفاعي في ضوء الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الرياض وضم مسؤولين عسكريين من السعودية وباكستان وتركيا. ورغم أن الاجتماع ناقش سبل الرد على هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، فإنه مثل مؤشرا إضافيا على أن الدول الثلاث تتحرك في اتجاه أبعد من مجرد تنسيق عسكري مرحلي نحو بناء بنية مؤسسية لتحالف أمني وعسكري واستراتيجي. فما أهمية اجتماع الرياض في سياق مأسسة اتفاق مكة؟ وما الخطوات المتوقعة بناء على التطورات الإقليمية؟ هذه الأسئلة وغيرها سأطرحها على ضيفي، لكن بعد متابعة هذا التقرير.
1: بعد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لحلف اتفاقية مكة، يلتقي مسؤولون سعوديون كبار المسؤولين العسكريين الأتراك والباكستانيين في الرياض في خطوة تكشف انتقال الاتفاقية من إطارها السياسي إلى اختبار آليات عملها على الأرض وفق ما أوردته مصادر.

0: مصادر إعلامية. ويأتي الاجتماع في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، والتي مثلت أول اختبار عملي للتحالف الدفاعي الذي شكل حديثاً. وبحسب مصادر إعلامية، ناقش كبار المسؤولين العسكريين في الدول الثلاث آليات تنسيق الرد على هذه الهجمات، واتفقوا على عدم نشر قوات لأي منها داخل الأراضي اليمنية، على أن ينطلق أي رد عسكري من الأراضي السعودية. في سياق الرد أيضاً، أكد متحدث باسم الخارجية الباكستانية أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين السعودية وتركيا وباكستان الشهر الماضي هي تحالف دفاعي، مشيراً إلى عدم وجود خطط في الوقت الراهن لتوسيع نطاقها. أهمية اجتماع المسؤولين العسكريين تتجاوز التعامل مع هجمات آنية، فبعد الاتفاق على إنشاء أمانة عامة في الرياض، يأتي الاجتماع العسكري ليضيف حلقة جديدة إلى مسار مأسسة التحالف، بما يشير إلى أن الدول الثلاث لا تتعامل معه باعتباره تفاهماً أمنياً مرحلياً، بل تسعى إلى بناء إطار مؤسسي قابل للاستمرار والتطور.
1: أرحب بضيفي في الاستديو، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، وسينضم إلينا بعد قليل من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد لقبيبان. أبدأ معك دكتور سمير، اجتماع في الرياض بعد أقل من أسبوعين على اجتماع في إسطنبول. هذه الوتيرة المتسارعة والمكثفة من الاجتماعات كيف نفهمها؟
2: صحيح، مساء الخير للجميع أولا. طبعا يعني كما تعرف أنت أيضا، في انطلاقة إقليمية جديدة في التعامل مع الملفات ومع المتغيرات في الإقليم، بشق السياسي، بشق الأمني، بشق الاستراتيجي إذا شئت. وتحالف مكة الثلاثي اليوم يقرأ هذه المتغيرات بطريقة جديدة. جزئية أساسية هنا أنه هذا التحالف، صحيح أنه التركيز يتم على الشق الأمني العسكري فيه، لكن أنا كما تابعت التصريحات والمواقف السياسية والبيانات الصادرة عن الدول الثلاث، هذا التحالف متعدد الأهداف ومتعدد الجوانب. يعني خصوصية أو ربما المظلة إذا شئت الأساسية للتحالف هي الشق الأمني العسكري، لكن التحرك هذا التحالف ستكون مرتبطة بالشق السياسي، بالشق الاقتصادي وغيره من الملفات. نقطة ثانية أيضا مرتبطة بالسؤال الذي أشرت إليه طرحته، وهي أنه الآن التركيز يتم باتجاه تفعيل الهيكلية، هيكلية هذا التحالف، يعني المؤسسات، طريقة العمل، مسألة التوسعة، طريقة اختيار الدول التي تريد الالتحاق بهذا التحالف. لذلك من المبكر جدا القول أن المسألة مع تحالف مكة قد حسمت، نحن ما زلنا في بداية
1: بناء التأسيس.
2: صحيح، بناية هذه المنظومة الإقليمية الجديدة.
1: اجتماع الرياض جرى بالتزامن مع هجمات تعرضت لها المملكة العربية السعودية.
2: صحيح.
1: هل في ذلك رسالة أن يقام هذا الاجتماع في الرياض؟
2: طبعا، يعني الآن في أكثر من كما قلنا قبل قليل تحول، وأكثر من ملف ساخن في المنطقة. هل الآن الدول المشاركة في تحالف مكة ستتعامل مع هذه المتغيرات والتطورات، تحديدا في الملف اليمني كما تعرف أنت أيضا، باتجاه الدخول على الخط بالشق العسكري؟ أنا تابعت تصريحات صادرة عن القيادات الباكستانية في إسلام أباد، يعني الآن لا يوجد حتى الآن موقف ثلاثي إذا شئت باتجاه تفعيل هذه الآلية لأكثر من سبب. لماذا؟ لأنه مجموعات الحوثي الآن هي مجموعات عناصر لا تمثل دولة، هي مجموعات الآن بحسب التوصيف المعتمد على مستوى المجتمع الدولي، مجموعات خارج عن القانون، مجموعات انقلابية تهدد وحدة اليمن والتماسكية، وتحاول أن تفرض نفسها عبر إيران على الملف اليمني وعلى التوازنات في المنطقة. لذلك أنا أظن من المبكر جدا أن يتحرك تحالف مكة الثلاثي باتجاه التعامل مع هذا الملف. لكن في نقطة مهمة جدا ربما خلال البرنامج قد نناقشها بشكل مفصل أكثر، وهي أنه ربما قد تكون الأولوية محمد لموضوع ليس تحالف مكة، تحالف باب المكة.

0: مندب. لماذا؟ لأن هذه الدول أسست كما تعرف أنت أيضا جزء أساسي من تحالف باب المندب الذي تم تشكيله في أواخر شهر تموز الماضي.
1: اسمح لي دكتور أن أرحب بضيفي من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد قبيبان. دكتور محمد، بتقديرك ما هي الرسالة التي بعثها اجتماع حلف مكة من الرياض هذه المرة في هذا التوقيت الذي تعرضت فيه المملكة العربية السعودية لاعتداءات؟
2: يا أهلا وسهلا فيك والسيدات والسادة المشاهدين والضيف الكريم،
1: أهلا بك.
2: هذا الاجتماع أنا أرى أنه اجتماع يستمر أو يأتي في نطاق التنسيق ما بين القوى الثلاثة المتحالفة ضمن تحالف مكة. أنا عندي صدى ترى هنا. هذه نقطة. النقطة الأخرى، المنطقة تمر بمرحلة صعبة وبمرحلة نوعا ما هنالك فيها قلق كبير، وأيضا كذلك التهديدات المستمرة من قبل الأطراف في المنطقة، الصراع الإيراني الأمريكي، التهديدات الإسرائيلية المستمرة سواء لمنطقة الشرق الأوسط أو حتى إلى تركيا. فمثل هذا النوع من التحالف ليس هو فقط كما حصل بمعنى أنه والله اتفقوا الثلاثة الزعماء ومن ثم يبدأ تطبيق بنود هذا البعث، لا، أنا أعتقد أنه فيه هنالك متطلبات. فهذا الاجتماع هو يأتي في إطار التنسيق ما بين القوى الثلاث لنوعا ما تهيئة المنطقة وتهيئة الأرضية لماذا سيحدث مستقبلا. الضيف الكريم تحدث على نقطة جدا مهمة، هل هذا التحالف هو يعني قد يكون له دور كبير فيما يحدث الأيام هذه في اليمن؟ لا، أنا أوافقه فيما يخص بأن هنالك تحالف بحري عسكري يضم أكثر من 30 دولة، وهو تقريبا المعني بما يسمى أمن البحر الأحمر والمضائق في البحر الأحمر. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، مثل هذا النوع من التحالفات سيدي الفاضل هو ليس بالضرورة أن تكون لمواجهة أي تهديد عسكري في المنطقة. بالإمكان الدولة التي تواجه هذا النوع التهديد أن تقوم بما تستطيع أن تقوم به حتى يعني يكون هنالك تطلب من الدولة أو مطلب من الدولة حتى يعني يكون دعم مستمر، لأنه يعني الثلاث دول هذه كبرى وليست دول يعني بسيطة. فأنا أعتقد لديها هذه الدول ما يكفي لحماية أمنها وحماية مقدراتها وحماية حدودها. فأرجع أقول النقطة الرئيسية هو يأتي في إطار التنسيق ما بين القوى الثلاثة لمواجهة التحديات المستقبلية.
1: دكتور سمير، كل دولة من هذه الدول، تركيا، باكستان، السعودية، لديها نقاط قوة تتميز بها. كيف تتوزع الأدوار وتتكامل بين هذه الدول ضمن هذا الحلف برأيك؟
0: صحيح صحيح، هذه نقطة مهمة في السؤال. لماذا؟ لأنه يعني عند الذهاب وراء خطوة بناء هذه المنظومة كانت الأطراف تعرف تماما أنه كل دولة، كل طرف له خصوصيته من الناحية العسكرية، من الناحية الأمنية، من الناحية الجيوسياسية، من الثقل العسكري، الثقل الاقتصادي. لذلك الآن هذا التكامل وتوحيد هذه الخصائص نقطة مهمة جدا بالنسبة للتحالف الثلاثي. دمج هذه الخصائص لكل دولة تحت بنية واحدة يحمل معه أكثر من رسالة إلى أكثر من طرف. باختصار يعني عندما كنا نناقش المسائل التي تعني المملكة العربية السعودية أو تركيا أو باكستان كنا نناقشها بشكل منفصل، مشكلة تركيا مع دولة معينة، مشكلة السعودية مع دولة معينة، ومشكلة باكستان مع دولة أخرى. الآن ما الذي نناقشه؟ نناقش مسألة تكافل وتوحيد لهذه القدرات والطاقات وضمها تحت مظلة واحدة، مظلة إقليمية واحدة. لذلك رسائل تحالف مكة ينبغي الآن أن تقرأ بطريقة مغايرة تماما. ليست تركيا هي الآن في المشهد أو المملكة العربية السعودية أو باكستان، في عنا تحالف ثلاثي له هذا الثقل والوزن الإقليمي. الآن في نقطة مهمة مرتبطة أيضا بالسؤال الذي طرحته، هل هذا التحالف يهدف أو يسعى ل معاداة أو استهداف دولة.

0: لا ثالثة أو طرف معين، لا، رسائل التحالف كانت واضحة تماما، لكن هذا لا يعني إطلاقا أنه الحلف سيقبل أو يسكت على مسائل تستهدف الحلف ودول الحلف ومصالح الحلف في أكثر من مكان. لذلك الرسالة، رسالة الحلف ربما قد لا تكون موجهة باتجاه دولة محددة، لكن طبيعة هذا الحلف تقول في الوقت نفسه أنه لا يمكن إطلاقا قبول المساس بالتوازنات الإقليمية الموجودة في الإقليم، تعريض هذه التوازنات للخطر.
1: دكتور محمد، حلف مكة الآن في مرحلة مأسسة، من ناحية فنية هل يمكن الحديث عن مدى زمني ليكون الحلف جاهزا ومستعدا من الناحية العسكرية وفاعلا؟
2: قد يكون هناك جزئية اللي هي فيما يخص التوافق، والحلف هذا يعني يأتي في إطار أنه هذه الثلاث الدول لها، لكل دولة لها مركز قوة أو مركز ثقل، بمعنى مثلا خلي أقول لك المملكة العربية السعودية يأتي ثقلها الديني، يأتي ثقلها الاقتصادي، يأتي ثقلها السياسي والعسكري، وكذلك تركيا الاقتصادي والعسكري، وتعتبر ثاني قوة دولة في الناتو. الباكستان دولة نووية، وأيضا يعني بغض النظر أن عدد سكانها 160 مليون وهي يعني تواجه مشاكل اقتصادية، ولكن لا ترى الدولة صناعية، الباكستان دولة صناعية وتصدر. هنالك تحالفات سابقة ما بين أو خلينا أي ما بين المملكة والباكستان، يعني في فترة قريبة يعني تقريبا أقل من سنة كان هنالك اتفاقية دفاعية ما بين المملكة العربية السعودية والباكستان، أيضا هنالك التنسيق المجلس العسكري والمجلس الاقتصادي مع تركيا. فأعتقد أنه ثلاث الدول قد تجاوزت العديد من المراحل التي يعني تعتبر هي أسس التنسيق فيما بين هذه الثلاث الدول. الذي أراه مستقبلا هو مواجهة التحديات الناشئة، بمعنى أن هنالك دولة في الشرق الأوسط وإسرائيلي بالذات تحاول أن دائما تقوم ب خلي أقول لك بعملية فتنة في المنطقة، دائما تحاول أن تؤجج المنطقة وتحاول أن تفتح يعني أبواب للصراع، ما يحدث في سوريا واحتلالها لبعض المناطق، تهديداتها المستمرة لتركيا بأنها كذا وكذا، تهديداتها الأخرى فيما يخص إيران واليمن وإلى آخره. فالنقطة الرئيسية هنا كيفية مواجهة التهديد الإسرائيلي. أنا لا أرى أنه فقط موجه إلى تهديد إلى دولة بحد ذاتها، لا، التحالف هذا موجه لأهم ما في الأمر كله، العمل على اللي هو خلينا نقول لك الأمن والاستقرار في المنطقة، ويكون هنالك تعاون، التعاون الاقتصادي، التعاون السياسي، التعاون العسكري إذا ما تطلب الموقف. فهذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا، ما هي النواقص للدول الثلاث؟ هل تستطيع الدولة فلان أو ألف تكمل الاقتصاد أو تكمل التعاون العسكري أو تدعم المواقف السياسية؟ أنا أعتقد أن هذه الثلاث الدول هي مكتملة فيما بينها، مكتملة الأركان، وهذا الاجتماع الذي تتحدث عنه اليوم هو برأيي يضع بعض النقاط على الحروف للاستمرار ومواجهة التحديات. نقطة أخيرة وأنا أعتقد أنه يعني يجب أن نضعها تحت الحسبان، أمس في خطاب الرئيس الأمريكي تحدث وهو من الآن يريد أن يرسل رسالة بأن هنالك ضربة قادمة على إيران، ضربة قادمة سواء على جبل الفأس أو ضرب بعض المناطق التي قد يستخدم منها خارج الإطار العسكري القنابل الاعتيادية ولا الأسلحة التقليدية، وهذا ما قد يدخل المنطقة في صراع أكبر. لذلك أنا أرى أنه هذا الاجتماع قد يكون يعد لما هو مستقبلا، لما سيحدث خلال الأشهر أو الأسابيع القادمة.
1: دكتور سمير، التهديد باكستاني للحوثيين بتفعيل اتفاقية مكة، وأيضا رسائل باكستانية لإيران بوضع حد للحوثيين، حتى لو كان التحذير باكستاني فقط ولو كان في إطار الاتفاقية الدفاعية بين باكستان والسعودية وليس في إطار حلف مكة، كيف يمكن أن تتلقى إيران وأيضا الحوثيون هذه الرسالة؟
0: صحيح، هذه هي المشكلة الآن. لماذا؟ لأنه رأينا أنه بعض الدول الآن في المنطقة كما أشار الدكتور محمد قبل قليل، تحديدا إسرائيل، تحاول أن الآن تناور في الإقليم باتجاه تفعيل أو محاولة بناء تكتلات أو اصطفافات جديدة تحت ذريعة أنه في وضع إقليمي جديد. مسارعة إسرائيل إلى اليونان وإلى قبرص اليونانية، محاولة بناء درع أخير كما تعرف، هي جزئية أساسية في عملية الاصطفاف. لكن بالنسبة للسؤال الذي طرحته، موضوع إيران مهم جدا. لماذا؟ يبدو لي الآن أنه الجانب الإيراني متمسك بعدم حسم المواجهة العسكرية معه من قبل اللاعب الأمريكي في محاولة لعب أو تحريك ورقات الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. يعني لاحظ معي توقيت تحرك جماعات الحوثي في اليمن ومحاولة السيطرة على ممر باب المندب. هذه الرسالة بحد ذاتها تؤكد أن إيران ما زالت مستمرة بسياسة التصعيد في الإقليم، محاولة لعب أوراق تقول أنها قادرة على تحريكها. وبالتأثير بشكل مباشر هذه المرة ليس فقط في موضوع مضيق هرمز وفقط في موضوع باب المندب، بل أيضا محاولة التأثير في موضوع قناة السويس. لذلك الرد المصري مهم جدا. الآن بالنسبة للسؤال الذي طرحته في موضوع باكستان، في جزئية أساسية أيضا مهمة هنا، أنه المسألة ليست مرتبطة برأيي بهذا التنسيق السعودي الباكستاني وطريقة الرد على ما يجري في اليمن على الحوثيين. المسألة برأيي أوسع وأكبر من ذلك، مرتبطة كما قلنا بسياسات إيران في المنطقة، إصرارها على مواصلة لعب أوراق تؤثر على الإقليم، التوازنات، المعادلات الموجودة، وإصرار إيرانيا أيضا على تحريك هذه المجموعات رغم كل الرسائل التي وجهت لإيران بضرورة مغايرة سياساتها ومواقفها.
1: دكتور محمد، وزير الدفاع باكستان قال إن أي اعتداء على السعودية قد يؤدي إلى تفعيل بنود اتفاق مكة للدفاع المشترك. بتقديرك، ما هامش تحرك هذا الحلف الناشئ كما ذكرنا والذي هو في طور التأسيس في الميدان في هذا التوقيت؟ وهل هذه الرسالة بتقديرك ستدفع الحوثيين لوقف هجماتهم على أراضي المملكة؟
2: أبدأ بالجزئية الأخيرة، الحوثي وتهديداته المستمرة للملاحة في البحر الأحمر، واليوم في هنالك تطور كبير في اليمن، يعني ترى حقيقة استولى على بعض الجزر، ويعني قد يكون وصل إلى منطقة المخا واستطاع أن يستولي عليه. هذا يعني قد يعيد مراجعة أوراق التحالف الثلاثي في المنطقة، وهذا أيضا يدعو إلى العالم أجمع أن ينتبه لهذه التطورات في المنطقة. بعد ما حصل والهزائم، أنا ما أقول هزائم، ولكن الضربات التي تعرضت لها إيران مؤخرا، وضربات حقيقة يعني كسرت الشوكة العسكرية إلى نوع إلى حد ما. هنا تحرك الحوثي في التهديد للملاحة بالبحر الأحمر. أما بالإجابة على سؤال حضرتك، هامش التحرك، أنا أعتقد أنه المملكة العربية السعودية بإنشائها التحالف البحري لحماية الملاحة في البحر الأحمر قادرة على أن يعني توقف هذه التهديدات، ولكن هنالك توقيت. أولا يعني هنالك سياسة ضبط النفس بأقصى حد، لأنه لا نريد، أو بمعنى صح في المنطقة لا نريد أن يكون الصراع خارج وخاصة في اليمن عن ما يحدث في اليمن بين الفرقاء اليمنيين لمحاولة يعني لم المشكلة وحلها فيما بينهم، لأنه إذا كان هناك تدخل آخر قد يصعد في المشكلة. ولكن قوة التحالف العسكري الذي أنشئ في المنطقة مؤخرا أعتقد لديه القدرة. أما فيما يخص دعم الباكستان ترى برضو الباكستان مستفيدة أيضا من أنه استمرار الملاحة في البحر الأحمر كما هي الدول الأخرى، وهذا التهديد أيضا بإغلاق باب المندب يهددها، لأنه الآن يعني الجميع يعلم أنه باب أو مضيق هرمز يعني الملاحة فيه تكاد تكون مفقودة، ولكن يعني الإمداد السلاسل أو السلاسل الإمدادية التي تأتي عن طريق باب المندب لا زالت مستمرة بأي طريقة أخرى، وهذا يهم الباكستان. لذلك إن كان هنالك رغبة من اللاعبين الرئيسيين في التحالف العسكري على البحر الأحمر تصعيد الصراع، فأنا أعتقد أنه الباكستاني

0: لديها القدرة العسكرية مع أشقائها في المنطقة للعب دور أكبر لإيقاف هذا العبث الحوثي في باب المندب.
1: دكتور سمير، الحديث عن توسيع حلف مكة رافق التأسيس، منذ التأسيس يتم الحديث عن التوسيع، هل مصر أول المعنيين في الانضمام للحلف؟
2: يعني في رغبة واضحة لدى دول التحالف بأن تكون مصر هي الآن الدولة الرابعة. الموقف التركي تحديدا كررت القيادات السياسية التركية هذا الموقف بشكل علني رسمي واضح أنه هي تدعم أن تكون القاهرة بين العواصم الموجودة تحت سقف هذه المظلة. لكن الجانب المصري أيضا عنده حسابات، يعني كما تابعنا أكثر من مرة في المواقف المصرية التركيز يتم على أنه مصر تتريث بانتظار قراءة مسار هذه المنظومة والتوازنات الموجودة في الإقليم.
1: ترامب رحب دكتور سمير بتشكيل التحالف الثلاثي فيما لو انضمت مصر للتحالف،
2: صحيح،
1: ونعرف ماذا يعني ذلك بالنسبة لإسرائيل،
2: صحيح.
1: هل سيكون ترامب مرحبا باختصار لو سمحت؟
2: يعني أنا أظن أنه الآن مصر تأخذ بعين الاعتبار الكثير من التوازنات في المنطقة، لذلك هي ربما تراجع الكثير من السياسات. قبل أيام كان في كما تعرف أنت أيضا قمة في العلمين، قمة مصرية يونانية قبرصية يونانية، هذا يعني أن مصر أيضا تأخذ بعين الاعتبار بعض التوازنات في الإقليم.
1: سؤالي الأخير لك دكتور محمد من الرياض، التطورات التي تشهدها المنطقة هل يجعل يعني بالضرورة من المهم توسيع اتفاق مكة والإسراع في توسيعه؟
0: اتفاق مكة أعتقد أنه وضع اللبنة الأولى لأن يكون هذا التحالف يعني يتجه أولا في مسار حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. يعني أنت لاحظ جغرافية الدول الثلاث، المملكة العربية السعودية تتوسط الشرق الأوسط، من الشمال تركيا، ومن الشرق تعطي الباكستان، وهذا الموقع الجغرافي أنا أعتقد بفرصة كبيرة لكثير من الدول للانضمام إلى هذا التحالف لدعم هذه الدول الثلاث، وهي فرصة كبيرة. الضيف الكريم تحدث وحضرتك سألت عن انضمام مصر. مصر دولة كبيرة تلعب دور رئيسي بغض النظر عن الاتفاقيات السابقة مع الدول مع إسرائيل أو اتفاقيات أمنية مع بعض الدول، لكن أنا أعتقد أنه انضمام مصر وكذلك بعض الدول راح يكون لها دور أكبر فعالية. ولا يجب أن ننظر لهذا التحالف كتحالف عسكري، يعني هو أي نعم جزئية من أنه أي هجوم على أي دولة من هذه الثلاث الدول عندما ترغب الدولة المعتدى عليها لحضور الدول الأخرى بالإمكان، لكن أنا أعتقد أنه هذا يعني توجه جديد في المنطقة وهو ما يحدث، لأنه في ترى من أبعاد هذا التحالف هنالك تحرك أمريكي كبير لترك المنطقة، وهذا هو ما هو واضح الآن في الصراع داخل في المنطقة. يعني انت رأيت انه اغلب القوات العسكرية تقريبا انسحبت الا من بعض الدول، ويجب ان يملأ الفراغ من قبل اهل المنطقة، وهذا هو التخطيط بحد ذاته السليم لملء الفراغ، والدول المعنية ستكون مرحب بها ان تنضم الى هذا التحالف، وليس بالضرورة ان يكون هنالك قوة عسكرية، هنالك يعني امور اكثر اهمية منها السياسية ومنها الاقتصادية التي تحتاجها الثلاث الدول لي يعني يكون هذا تحالف فعال على المستوى الإقليمي والعالمي.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد القبيبان، وأشكر ضيفي في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. في ختام هذه الحلقة شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

Thank you.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

مسؤولون في اليمن يؤكدون سيطرة الحوثيين على مدينة ذوباب المطلة على مضيق باب المندب وجزيرة بريم إثر انسحاب القوات الحكومية منها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر وتتابعون في نشرتنا أيضا. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العودة إلى المفاوضات بين واشنطن وطهران ووقف هجمات الحوثيين على السعودية. كتائب القسام تؤكد في بيان استشهاد قائد لواء خان يونس محمد عبد السلام اليازوري في عملية اغتيال إسرائيلية.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد مسؤولون حكوميون يمنيون تقدم الحوثيين إلى مدينة ذباب الساحلية وسيطرتهم على جزيرة ميون في مضيق باب المندب. وقال مصدران حكوميان يمنيان إن الحوثيين وصلوا إلى مدينة ذباب المطلة على المضيق. وأضاف مسؤول حكومي أن السيطرة على الجزيرة تعني استكمال الحوثيين للسيطرة على مضيق باب المندب، وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرة الحوثيين على مدينة المخا. في هذه الأثناء قال مسؤول حكومي يمني لوكالة فرانس بريس إن 6 صواريخ استهدفت ميناء المخا الاستراتيجي على البحر الأحمر دون أن يحدد الجهة التي أطلقتها. من جانبها قالت وسائل أعلام تابعة للحوثيين إن السعودية شنت غارتين على مطار مدينة المخا الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على المدينة.
1: تسارع التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن من حيس والخوخة إلى مفرق المخا ثم المدينة، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا وسط مخاوف من امتداد المعارك نحو باب المندب. تحت ضغط هجوم حوثي كثيف انسحبت القوات الحكومية من حيس والخوخة جنوبي الحديدة ليفتح التراجع الطريق أمام تقدم الحوثيين بشكل أسرع على امتداد الساحل الغربي. ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا باتت ذباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي، فيما تشير المصادر إلى سعي الجماعة لمد نفوذها على كامل الساحل اليمني للبحر الأحمر. وعليه فإن أي تقدم حوثي نحو

0: المضيق يرفع المخاطر على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة عالميا، يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. وأمام هذا التطور، أمرت القوات الحكومية بإعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة. ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين، فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
1: دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم إزاء تصعيد الحوثي في تعز والحديدة، وحذرت الوزيرة اليمنية من تداعياته على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقالت الزوبة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إن تحركات الحوثيين باتجاه الساحل الغربي لا تمثل وفق تقدير الحكومة اليمنية تحركا عسكريا محليا معزولا، بل محاولة لفرض واقع جديد قد يعزز قدرتهم على تهديد الملاحة والتجارة الدوليتين. كما طالبت مجلس الأمن بالضغط لوقف الهجمات واتخاذ تدابير لمنع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والتمويل إلى الحوثيين ودعم الحكومة اليمنية في حماية السواحل والموانئ والممرات البحرية. أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل أن المملكة لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الهجمات الحوثية وحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وقال الواصل خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الهجمات الحوثية على السعودية إن المملكة تتمسك بحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وحازم والعمل على وقف أشكال الدعم التي تمكن الحوثيين من مواصلة هجماتهم وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية. وأكدت المنظمة في بيان أن العدد في تزايد بشكل مقلق منذ تصاعد حدة المعارك في اليمن الأسبوع الماضي، وتجددت المواجهات بين الحكومة أو القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في عدة محافظات على رأسها مأرب والجوف والضالع وتعز. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن. وبحسب مصدر أمني باكستاني تحدث لرويترز فإن اتصالا هاتفيا جمع عراقجي ومنير الخميس وتركز على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإمكان العودة إلى المفاوضات. وأضاف أن الاتصال تناول أيضا هجمات الحوثيين في اليمن على السعودية في إطار بحث التطورات الإقليمية ومسارات خفض التصعيد. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني لبحث اتفاق مؤقت بشأن إدارة الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع مقرر عقده الاثنين في مدينة صلالة العمانية ضمن مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى موافقة على اتفاق مؤقت ينظم حركة الملاحة عبر المضيق. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وأكد ترامب خلال مقابلة صحفية أن طهران تراهن على فوز الديمقراطيين، مشددا على أن الولايات المتحدة دمرت قدرات إيران النووية. كما أشار ترامب إلى سيطرة أمريكا على مضيق هرمز وإعادة تدفقات النفط إلى مستويات مرتفعة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض عقوبات على بنك كبير دون أن تسميه، وذلك بسبب تعامله مع إيران. وقال بيسنت إن واشنطن ستواصل فرض العقوبات المرتبطة بإيران حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع النظام الإيراني، محذرا المؤسسات والأفراد من أن الاستمرار

العالمية من خلال فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اغتيال عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء خان يونس محمد عبد السلام اليازوري بغارة إسرائيلية. وقالت كتائب القسام في بيان إن اليازوري الملقب بأبي هيثم شغل عدة مواقع قيادية في لواء خان يونس، مشيرة إلى أنه كان نائبا لقائد لواء خان يونس قبل توليه القيادة. كما أكدت أن اليازوري كان له دور بارز في التخطيط لعملية طوفان الأقصى. استشهد فلسطيني وأصيب 13 بينهم أطفال بهجمات إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما توفي شخص آخر متأثرا بجراح أصيب بها بقصف إسرائيلي سابق. هذا وكثفت القوات الإسرائيلية القصف والتحركات العسكرية شرقي دير البلح ومواصي خان يونس بقطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل مدينة غزة. وأعلن مجمع ناصر الطبي وصول مصاب بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مواصي خان يونس. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال احتجزت رئيس مجلس قرية تل جنوب غرب نابلس وعضو المجلس أثناء وجودهم في محيط القرية. وأكدت المصادر الفلسطينية أن قوات الاحتلال دهمت منازل الأهالي خلال اقتحام البلدة أو بلدة إماتين شرق قلقيلية، كما جددت قوات الاحتلال اقتحامها مناطق في بيت لحم ونابلس وطول كرم والخليل خلال الساعات الماضية. قتل رجل أعمال من عرب الداخل الفلسطيني إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مركبته في مدينة الطيبة وسط إسرائيل. وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل إسرائيل منذ بداية العام إلى 159 قتيلا، فيما لم تتضح خلفية الجريمة أو هوية مطلق النار. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في ملابساتها، وتشير معطيات إلى أن إطلاق النار يمثل وسيلة القتل الرئيسة في نسبة كبيرة من هذه الجرائم. قتل 5 أشخاص وأصيب 67 آخرون بينهم 8 أطفال في هجوم روسي على بافلوغراد بمقاطعة دنيبرو بيتروفسك بالتزامن مع هجمات استهدفت كييف وضواحيها. وفي ضواحي كييف استهدفت هجمات روسية مستودعات في منطقة بوتشا، حيث تواصل فرق الطوارئ إخماد حريق، فيما أفادت تقارير باندلاع حريق واسع قرب هوستوميل. كما سجلت أضرار في منطقتي سلومونيانسكي وأوبولونسكي في العاصمة كييف بعد إصابة طائرة مسيرة سقف مركز أعمال من 4 طوابق وسقوط أخرى على مبنى من طابقين. وقعت أوكرانيا وكندا إعلانا لشراكة تمتد 100 عام يستهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقال الرئيس فلوديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى كندا إن البلدين بحثا أيضا اتفاقا للطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن كندا ستكون أول دولة في الأمريكيتين تبرم معها أوكرانيا صفقة من هذا النوع، وأن أوتاوا مستعدة لطلب كميات كبيرة مع نقل 30% من الإنتاج إلى أوكرانيا. وأضاف أن كييف تعمل على تطوير حلول لمواجهة الطائرات المسيرة النفاثة لا سيما مسيرات شاهد، مؤكدا أن أوكرانيا ستشارك خبراتها وحلولها مع شركائها. هدد الكرملين باستهداف ليتوانيا حال أقدمت على استثناء البند الخاص بحظر نشر الأسلحة النووية من دستورها. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أراضي ليتوانيا ستكون تحت مرمى الأسلحة النووية الروسية إذا قررت نشر الأسلحة النووية على أراضيها. وأضاف بأن القيام بنشر أسلحة نووية قد يشكل منعطفا خطيرا جدا في تصعيد التوتر بالمنطقة. أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 6 مليارات و100 مليون يورو لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ باتريوت للدفاع الجوي وإمدادات عسكرية أخرى. وقالت المفوضية إن الدفعة الجديدة تندرج ضمن دعم بقيمة 90 مليار يورو كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديمها لأوكرانيا، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا خلال العام 2026 بلغ بذلك 28 مليار و300 مليون يورو.

0: قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرات مسيرة إسرائيلية حلقت على علو منخفض في أجواء بيروت بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف عدة بلدات جنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال استهدف بالمدفعية والطائرات مرتفعة علي الطاهر بقضاء النبطية وبلدة المنصوري بقضاء سور بالتزامن مع تنفيذ تفجيرات ضخمة في البلدة. وأفادت الوكالة بتحرك آليات للاحتلال عند الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرج عيون، ترافق ذلك مع استهداف أبنية سكنية بالرشاشات الثقيلة. شهد معرض العلمين الدولي للدفاع والطيران حضورا لافتا لكبرى الشركات التركية التي وقعت صفقات استراتيجية واتفاقات لتأسيس شركات مشتركة في الأراضي المصرية تدخل بموجبها أنظمة دفاع متطورة إلى خدمة الجيش المصري.
1: شركة ميكي هي إحدى كبرى الشركات الثلاث التي تمثل تركيا في معرض العلمين، حيث أعلنت عن خطوة استراتيجية بتأسيس شركة ظفر في مصر وإبرام أول صفقة لتصدير نظام تولغا ليدخل الخدمة في الجيش المصري. ويتميز نظام تولغا للدفاع الجوي بقدرته الفائقة على تدمير الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز عبر توفير حماية متعددة الطبقات، فهو يجمع بين منظومات التشويش الإلكتروني والأسلحة الذكية الموجهة بالليزر. أما توساش فتعرض حلولا جوية متطورة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لدول المنطقة من خلال منصاتها الحديثة للتدريب والقتال، بما فيها طائرتا حرجت وقان من الجيل الخامس. وتستعرض أسلسن أحدث تقنياتها في مجال إلكترونيات الطيران وأنظمة الدفاع الجوي والاتصالات العسكرية الآمنة، ومن أبرزها قنبلة تولون المصغرة فائقة الدقة ونظام التوجيه الدقيق جوزدا الذي يحول الذخائر العادية إلى صواريخ ذكية. هكذا تختتم الشركات التركية مشاركتها في معرض العلمين تاركة بصمة استراتيجية ومؤكدة أن الشراكة بين مصر وتركيا تتجاوز حدود التجارة لتصنع مستقبلا دفاعيا مشتركا. إمره بابط، تلت عربي، العلمين.
0: أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بإغلاق سلطات ميانمار مطار ماندلاي ثاني أكبر المطارات ازدحاما في البلاد إثر هجوم شنه مسلحون بطائرات مسيرة. وقالت الحكومة المدعومة من الجيش إن 6 طائرات مسيرة هاجمت المطار، ما أدى إلى تعطيل جداول الرحلات الجوية دون وقوع إصابات بشرية. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن الهجوم وقع على مسافة بعيدة من المطار، مضيفة أن السلطات قررت إغلاق المطار لمدة يومين كإجراء احترازي. يحيي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر، بعدما ألقى كلمة أمام ناجين وعائلات ضحايا وعناصر إنقاذ. ويغيب ترامب للمرة الثانية عن مراسم إحياء الذكرى في نيويورك في قرار أثار جدلا واسعا.
2: من واشنطن إلى البنتاغون، اختار ترامب أن يحيي ذكرى هجمات 11 من سبتمبر بعيدا عن موقعها الأبرز في نيويورك. وفي كلمته التي ألقاها الثلاثاء، وسع الرئيس الأمريكي حديثه عن التهديد الذي تواجهه الولايات المتحدة، منتقلا من خطر الإرهاب الخارجي إلى ما وصفه بتهديدات حقيقية في الداخل، ومحذرا من أشخاص يريدون دفع البلاد نحو ما سماه الطريق الشيوعي.
3: أجهزة إنفاذ القانون لدينا هي التي تحافظ على تماسك بلدنا في ظل بعض التهديدات. لدينا بعض التهديدات الحقيقية جدا في الوقت الراهن. هناك أشخاص يريدون أن يسلكوا طريقا مختلفا والسير في طريق شيوعي. لن نسمح بحدوث ذلك ولن ينجح هذا الأمر.
2: يختزل خطاب ترامب تحولا أوسع في الحسابات الأمريكية، فالتطرف والعنف الداخلي يحتلان مساحة متزايدة. وهنا يبرز السؤال، هل يعيد الرئيس الأمريكي تعريف الأمن القومي أم يوظف التهديد الداخلي في معركة سياسية؟
4: يريد أن يوجه الأنظار إلى مسألة اليسار المتصاعد، وهؤلاء هم خصومه السياسيون، هو يدرك أن المعركة الانتخابية القادمة قبل أقل يعني بعد قبل أقل من شهرين من الآن معركة انتخابية وانتخابات التجديد النسبي، هو يدرك أنه سيخسر الكونغرس وأن شعبيته في تراجع، وبالتالي يحاول تخويف الأمريكيين وتحويل الأنظار إلى معركة أخرى غير المعركة الحقيقية وهي فشل الإدارات.
2: تكشف أرقام رويترز وإبسوس تحولا لافتا، 33% من الأمريكيين يرون الإرهاب الداخلي أكبر تهديد مقابل 20% للإرهاب الخارجي، فيما يرى 61% أن المتطرفين داخل الولايات المتحدة أخطر من الجهات الخارجية في العنف ذي الدوافع الأيديولوجية.
5: بعد ربع قرن من مطاردة الإرهاب خارج الحدود، تستيقظ أمريكا على تهديد يتشكل في الداخل، من الإرهاب إلى التطرف الأيديولوجي. تتغير قائمة أعداء الولايات المتحدة، ومعها تتغير أولويات المواجهة. رؤوف جربي، تيريتي عربي، واشنطن.
0: أعلنت السلطات المحلية في البصرة إنجاز المرحلة الأولى من طريق التنمية الاستراتيجي بربط شبكة الطرق الموصلة إلى ميناء الفاو الكبير وتدشين النفق المغمور الذي يربط ضفتي قناة خور الزبير المائية.
6: من تصاميم على الورق إلى منشآت قائمة، هكذا بدأت ملامح مشروع طريق التنمية الاستراتيجي تتشكل تباعا على الأرض ضمن مرحلته الأولى في محافظة البصرة جنوبي العراق. فبعد ميناء الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير، شهدت المحافظة افتتاح النفق المغمور تحت قناة خور الزبير بطول 2444 مترا وبعرض 82 مترا ليسمح بمرور الشاحنات العملاقة، فضلا عن إكمال الطريق البري الرابط بينهما بطول 62 كيلومترا.
7: اليوم محافظة البصرة لديها اهتمامات كبيرة بهذا المشروع، خصوصا كانت هناك تقاطعات في بعض الأقضية والنواحي في جنوب البصرة، وتم تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في محافظة البصرة، وتم تجاوز كل المشاكل والتعارضات اللي موجودة. احنا نأمل خير إن شاء الله.
6: مع دخول طريق التنمية التشغيل الفعلية ضمن التوقيتات المعلنة، تنتظر محافظة البصرة منافع اقتصادية كبيرة بتحول ميناء الفاو الكبير إلى بوابة رئيسية لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا وتوفير آلاف فرص العمل، إضافة إلى إقامة مدن صناعية وتطوير البنى التحتية للمحافظة.
8: مع وجود المقومات الأخرى مثل الأيدي العاملة، وجود الموارد، وجود الميزة التنافسية ممثلة بالنفط الخام، هذا ممكن أن يحفز مشاريع مثل صناعات البتروكيماويات، مثلا صناعات المواد الغذائية، وهذا بطبيعة الحال أكيد يحتاج إلى توجه حقيقي في رفع مستوى هذه المشاريع. إذا ما افترضنا تحقيق هذا الأمر تدريجيا، هذا أكيد يعني سوف يرفع من حركة التجارة، من حركة النقل.
6: ويعد مشروع طريق التنمية الذي يمتد من ميناء الفاوي جنوبي البلاد إلى الحدود التركية بطول 1200 كيلومتر عصبا اقتصاديا وجسرا بريا يربط الشرق بالغرب، ويحول العراق إلى مركز دولي لوجستي يربط الخليج بأوروبا عبر تركيا.
9: من أرصفة ميناء الفاوي الكبير مرورا بطرق الرابطة وصولا إلى النفق المغمور، بدأت ملامح طريق التنمية في البصرة تتجسد على الأرض. مشروع لا يختصر في طريق أو ميناء، بل يمثل محاولة عراقية لاستثمار الموقع والجغرافيا وبناء مسار جديد للتنمية والتجارة الإقليمية والدولية. راد المعموري، ترت عربي، محافظة البصرة.
0: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في المغرب، يتصاعد الجدل بشأن ما تحويه القوانين الانتخابية فيما يتعلق بتمثيل النساء في البرلمان وحقهن في المشاركة السياسية وصنع القرار. وقد نصت القوانين الجديدة على تخصيص اللوائح الجهوية بالكامل للنساء، فضلا عن ضمان حقهن بالترشح في اللوائح المحلية.
10: على بعد نحو أسبوعين من موعد الانتخابات التشريعية في المغرب، وفي خطوة توصف بالحاسمة نحو تحقيق المناصفة، تتصدر التعديلات الجديدة على القوانين الانتخابية المشهد السياسي، مكرسة مكاسب تعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار. المستجدات التشريعية جاءت لتقطع مع الآليات التقليدية، إذ جرى توسيع نطاق التمييز الإيجابي عبر تخصيص اللوائح الجهوية بالكامل للنساء، ما يضمن رفع حصتهن المقعدية في المجالس التشريعية والترابية.

0: كل شيء كيعرف على أن المغرب في 93 في 1993 بدأ بجوج النساء فقط في البرلمان، واحدة من الاتحاد الاشتراكي واحدة من حزب الاستقلال، لاعتبار كان أساسي وهو المرشح المشترك اللي دار ما بين هاد الحزبين. بالأكيد وبالتأكيد على أنه تشريعيات 2026 غادي تحدث طفرة في تواجد النساء على مستوى مجلس النواب المغربي.
1: 90 مقعدا نيابيا موزعا على جهات المملكة لفائدة النساء، تحول بنيوي يمنح المرأة الفرصة للمشاركة في صياغة السياسات العامة والانتقال من الحضور العددي إلى التأثير الفعلي في القرار السياسي.
2: نقول بأنه اليوم يجب أن تكون هناك يعني دعامات قانونية أساسية لتمكين المرأة من ولوج مختلف المؤسسات المنتخبة. البرلمان اليوم هو جهة سياسية أساسية، المرأة نصف المجتمع وعماده، ويجب أن تكون جنبا إلى جنب مع الرجل.
1: التعديلات التشريعية لم تكتفي بتأطير الولوج إلى البرلمان، بل استهدفت البيئة الحزبية من منبعها، إذ اشترط القانون الجديد ألا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين للأحزاب. بين تشريعات طموحة تضمن حق المرأة في المشاركة السياسية وصنع القرار، وبين إكراهات الممارسة في الواقع، تتصاعد تحفظات حقوقيين يرون بأن المحك الحقيقي لا يقاس بعدد المقاعد المحجوزة للنساء، بل بتغيير الثقافة الحزبية والمجتمعية وتحويل المناصفة من واجب قانوني إلى قناعة ديمقراطية راسخة. غزلان أمجود، تريتي عربي، الرباط.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مسؤولون في اليمن يؤكدون سيطرة الحوثيين على مدينة ذوباب المطلة على مضيق باب المندب وجزيرة بريم إثر انسحاب القوات الحكومية منهما. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العودة إلى المفاوضات بين طهران وواشنطن ووقف هجمات الحوثيين على السعودية. كتائب القسام تؤكد في بيان استشهاد قائد لواء خان يونس محمد عبد السلام اليازوري في عملية اغتيال إسرائيلية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

حين تتحول مواقف الشركات من الاحتلال إلى عبء على سمعتها ومصالحها، تصبح المقاطعة أقوى سلاح أديداس ورالف لورين أمام ضغط متزايد. والرسالة واضحة، من يختار الاحتلال قد يدفع ثمن هذا الاختيار من سمعته ومكانته في الأسواق. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. على خطى أديداس، رالف لورين تواجه انتقادات حادة، تحذيرات من تحول الذكاء الصناعي إلى خطر يهدد البشرية، سامسونج تسخر من دخول أبل عالم الهواتف القابلة للطي. في الوقت الذي ما تزال فيه شركة أديداس تكافح لاحتواء التداعيات السلبية لحملتها الشهيرة فردة حذاء واحدة، والتي اعتمدت فيها على جندي إسرائيلي سابق، وجدت دار الأزياء الأمريكية العملاقة رالف لورين نفسها في مواجهة ذات المأزق الصعب. القصة بدأت مشاهدين الكرام من منشور لعلامة رالف لورين أقول عبر حسابها الرسمي على إنستغرام للترويج لتشكيلتها الجديدة الخاصة بمجموعة خريف 2026. ما المشكلة؟ إذن المشكلة التي فجرت الجدل لم تكن في التصاميم نفسها، بل في اختيار الوجه الإعلاني، حيث ظهرت في الصور الممثلة الإسرائيلية غال غادوت وهي تعرض فساتين للعلامة التجارية الشهيرة. هذا المنشور الدعائي سرعان ما تحول إلى حملة انتقادات واسعة ودعوات مكثفة للمقاطعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ ربط آلاف المنتقدين والمتابعين غضبهم بالهوية الإسرائيلية لغادوت، مستحضرين خلفيتها العسكرية وخدمتها السابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواقفها السياسية المعلنة. وهو ما دفع أعداد كبيرة من المستخدمين للمطالبة بوقف شراء منتجات الدار الأمريكية، دعينا إلى حملة مقاطعة للشركة. هذه الأزمة سلطت الضوء على الروابط التجارية الممتدة لدار رالف لورين وامتلاكها حضورا تجاريا مباشرا داخل إسرائيل.

0: بجانب شراكات واتفاقيات ترخيص طويلة الأمد مع شركات ملابس إسرائيلية كبرى مثل شركة دلتا جاليل لتصنيع وتوزيع المنتجات، ما جعل حملة مقاطعة الشركة جزءا من سياق أوسع تشهده الأسواق العالمية، حيث بات قطاع عريض من المستهلكين يربطون خياراتهم الشرائية بالمواقف السياسية للعلامات التجارية. الآن مشاهدينا الأحبة نظهر لرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ظهور الممثلة الإسرائيلية غال غادوت بعلامة الأزياء الأمريكية رالف لورين. نشاهد بعض التعليقات. علي يقول: أشعر بخجل شديد لأنني اشتريت في الماضي منتجات لعلامة رالف لورين، لن أفعل ذلك مجددا، فكل شيء سيذهب إلى سلة المهملات. إنها شركة مقيتة تسهم في تمكين الإبادة الجماعية. أما فؤاد فيقول: بعض هذه العلامات التجارية في عالم الموضة مثل رالف لورين تدعم بلا خجل التطهير العرقي الإسرائيلي المستمر للفلسطينيين في غزة. أما سحر فتقول: من يريد علامة تجارية تستخدم جنودا من جيش مجرمي حرب في إعلاناتها، ما التالي؟ هل سيضع رالف لورين النازيين في إعلاناته أم المتحرشين بالأطفال؟ هكذا تتساءل. أما بلقيس فكتبت: يجب مقاطعة جميع الماركات التي تتعامل مع جنود الاحتلال كي يتعلموا الدرس. جاكوب كوكسون، لعلكم سمعتم هذا الاسم أو قرأتم عنه في أثناء تصفحكم لحساباتكم عبر منصات التواصل الاجتماعي. ولمن لا يعرف، فإن جاكوب كوكسون باحث ذكاء صناعي في شركة أنثروبيك المعروفة بأنشطتها التنافسية في مجال الذكاء الصناعي بأمريكا. جاكوب قدم استقالته عبر منشور كتبه على منصة إكس. هذا المنشور نال تفاعلا واسعا وانتشارا كبيرا بين رواد منصات التواصل، حتى إنه حصد ملايين المشاهدات. وقد كتب في استقالته المنشورة عبر منصة إكس: استقلت اليوم من شركة أنثروبيك، قضيت فيها 3 سنوات في إجراء أبحاث ما قبل التدريب في كل من أوبن إي آي وأنثروبيك. الشركتان لا تتصرفان بمسؤولية، بل تتسابقان نحو الذكاء الصناعي الخارق ذاتي التطوير وتغامران بحياتنا. ما قاله جاكوب بشأن الشركة ونشاطها أعزائي المشاهدين يثير مخاوف بالغة، وربما يلقي الضوء على ما سبق أن صرح به داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك قبل أكثر من 3 سنوات. لكن ماذا قال أمودي حينها تحديدا، وما الذي تكشفه تصريحات اليوم في ضوء ما قاله جاكوب؟ دعونا نعود إلى تصريحاته آنذاك ونستمع إلى ما قاله.
1: I think I've often said that my chance that something goes, you know, really quite catastrophically wrong on the scale of you know, human civilization, you know, it might be somewhere between 10 and 25%.
0: جاكوب تواصلت معه كبرى وسائل الإعلام فور إعلان استقالته، وفي لقاء له مع شبكة CNN طرح مقدم البرنامج سؤالا عليه: هل تعتقد أن الذكاء الصناعي سيقتل البشرية ويقضي عليها؟ دعونا نسمع جواب جاكوب.
2: So, I assume you are saying literally that you believe that AI could kill us all by the end of the decade.
3: Sounds like something that's not real, but I think it is frighteningly real, and it's easiest to understand it if you think about real things that happened 2 months ago. So 2 months ago, OpenAI agents, AIs, hacked into third-party infrastructure entirely of their own accord, and this was like a concentrated hacking spree that they carried out of their own volition. And I think that if you extrapolate into the future the level of capabilities of these AIs, with the same independent volition, they could cause extreme havoc. For example, hacking critical infrastructure, building extinction-level bioweapons. There's a lot of ways that the AI could actuate itself in the world.
2: Is it specifically, when did your feelings about this technology change? Was it something about the rate of progress that you've seen?
3: Yeah, So I think it's really important to just look at the rate of progress and say, for example, in areas like coding or math, a couple of years ago, these AIs were just about helping humans a little bit. They could give you suggestions. Now they're close to replacing them. We still need humans at the moment, but quite plausibly, within a year, we'll no longer need humans.
0: تغريدة جاكوب لقيت تأييدا من قبل زميله إيفان هوبينجر الباحث في الشركة ذاتها والمسؤول عن السلامة في استخدامات الذكاء الصناعي، حيث حذر من أن هناك احتمالا يتجاوز 10% لأن يقتل الذكاء الصناعي جميع البشر خلال العقد المقبل. ومع تصاعد وتيرة التحذيرات من مخاطر الذكاء الصناعي، شمل الأمر شخصيات أخرى، حيث خرج عبد الرحمن السيد مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي محذرا من مخاطره، داعيا إلى وقفه حتى ضمان سلامته، خشية إنتاج أنظمة تفلت من السيطرة البشرية وتهدد الحياة. نشاهد ماذا قال.
4: You might have woken up like me to this tweet from a guy you probably never heard of until today. His name is Jacob Coxon. Up until yesterday, he worked for an AI lab called Anthropic, one of the leading edge AI research organizations in the world. And he quit yesterday. He quit because he's worried that the technology that he was building could end humanity. Now, like, that's something we should be paying attention to. You might remember a couple months ago, we released a plan, AI Under Democracy, calling for things like an FDA-style regulatory agency to oversee the development of AI, banning AI from doing things like firing you or hiring you or making decisions about your healthcare or firing weapons, making sure that these corporations that are developing the leading edge of AI aren't doing it with the same incentives as the rest of big tech, and making sure that we've got democratically appointed or elected members, more than 50% of every single board, and making possible public ownership of all the wealth that these corporations could produce. But I think given what we've seen over the past several weeks, AI jumping out of their sandboxes, working with each other to hack websites and break the law, people like Jacob calling on all of us to pay attention, whistleblowing in effect on the entire industry, I think it's really important for us to be thinking about what kind of intervention we need right now. And I stand with my colleague Bernie Sanders in calling for an all-out pause. Enough is enough. We need to make sure that the pace of development isn't outpacing the pace of risk. We cannot, in a race against China or a race for these corporations to be the dominant AI manufacturer, inadvertently create products that slip human control, that could fall into the wrong hands, that could mean the demise of humanity. That is a risk none of us ought to be able to bear, and it certainly shouldn't sit with the richest, most powerful corporations in the world on incentives that are driven by their greed rather than our well-being. So the time for action is...
0: والآن إلى ردود أفعال رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع جان. شاهدوا معي. ما قاله جاكوب صحيح بالفعل ويجري العمل به، إلا أن نطاقه المحدود هو ما يحجبه. من الواضح أن المجتمع قد فقد موطئ قدمه. تعليق آخر لروب يقول: هل فات الأوان لبرمجة الروبوتات بحيث لا تؤذي البشر أبدا؟ أفكر في قوانين إسحاق أسيموف بأنه لا يجوز للروبوت أن يؤذي إنسانا أو أن يسمح بتعريض إنسان للأذى من خلال تقاعسه. تعليق آخر لروز: أنا جاهلة بالموضوع وليس لدي أي فهم لكيفية قيام الذكاء الصناعي الخارق بقتلنا. هل سيستخدم الطائرات المسيرة للإبادة؟ هل سيحول أجهزة التوجيه المنزلية إلى قنابل أو يشعل الحرائق؟ تعليق آخر: سئمت من المنشورات السخيفة عن انقراض البشرية بسبب الذكاء الصناعي. هل يتحول الذكاء الصناعي فجأة إلى كيان مادي قادر على البقاء على قيد الحياة باستخدام المواد العضوية؟ كفى هراء. من المنافسة على التقنيات إلى حرب السخرية. الإعلان عن هاتف أبل القابل للطي يفتح جولة جديدة من الصراع بين عملاقي الهواتف أبل وسامسونج. فخلال مؤتمرها السنوي للكشف عن أجهزتها الجديدة، كشفت أبل للمرة الأولى عن هاتفها القابل للطي آيفون دو. إذن هذه صورته لتدخل رسميا سوقا سبقتها إليه شركات منافسة بسنوات. لكن سامسونج كانت جاهزة لاستقبال منافستها أبل بطريقتها الخاصة، فكتبت ساخرة: أخبرونا عندما تنتهون من إعادة تسخين بقايا طعامنا. نشاهد فيديوهات السخرية من جهاز أبل الجديد.

0: سامسونج التي دخلت سوق الهواتف القابلة للطي منذ عام 2019 طرحت منذ ذلك الحين عدة أجيال وإصدارات من هذه الهواتف وصولا إلى أجهزة بثلاث طيات. لذلك وجدت سامسونج في حدث أبل فرصة لتذكير منافستها بهذا التأخر، وأطلقت عبر حساباتها الرسمية سلسلة من المنشورات الساخرة. حتى الآن الشيء نفسه، وفي إشارة إلى هاتفها ثلاثي الطي علقت: جعلتمونا ننتظر، حسنا سنكون هنا نطوي بثلاث طرق. وبين الشركتين خلاف واضح في أسلوب المنافسة الإعلانية، فسامسونج أكثر مباشرة في السخرية من أبل ومنتجاتها، بينما تميل أبل إلى المقارنات غير المباشرة وإبراز تفوق أجهزتها وأنظمتها. شاهدوا معي.
1: فالأمر اللي سووه أبل أنه أكثر الأشياء اللي صارت هي برمجية ومرتبطة بالواجهة التشغيلية وبطريقة استخدام التقنيات بشكل مختلف داخل منظومتهم. بعضهم أكيد بكل بساطة كبرمجيات وأيضا واجهة تشغيلية أشياء تابعة لها نقدر نتممها في منظومات أخرى. أبل نفسها لما طرحت هذا الموضوع ما يعني جاية بدري على هذا المجال، هي متأخرة، وما حد يقدر يقول أنها جت بجوال مطوي قبل 6 سنوات أو 7 سنوات. ما حد يدري داخل مختبراتهم، وبجيب العلم إن شاء الله، إلا بإذن الله بجيب العلم. في الفكرة أنه داخل مختبراتهم هي أول شاشة قابلة للطي ولا لا؟ يمكن بالفعل ما كانوا مقتنعين بالجودة وقاعد يطوروها، ولكن يظل هم ما جابوا شيء ثوري في عالم التقنية. هم جابوا تقنيات متعددة، بعضها كي يكون فيها تطويرات كثيرة، براءات اختراع خاصة فيهم، ولكن كثورة لا، ما صارت ثورة. ولو تلاحظوا أنه في المؤتمرات الماضية كان بعض الأحيان يكون في إطلاق بعض المقارنات ما بينهم وما بين بعض الشركات الأخرى، وهالأمر اللي كان معدوم تقريبا أمس لما تكلمنا بالذات على جوال بشاشة قابلة للطي. التقنية نفسها موجودة من أول، ولكن طرحت.
0: يذكر أنه في عام 2011 سخرت سامسونج من طوابير المنتظرين لشراء هواتف آيفون، وبعدها بثلاث سنوات وصفت مستخدمي آيفون الذين يبحثون باستمرار عن مقابس لشحن هواتفهم بملازمي الجدران. لكن السخرية لم تسر في اتجاه واحد، فأبل بدورها اعتادت خلال مؤتمرات المطورين مقارنة سرعة انتشار تحديثات iOS بأندرويد، مستعرضة بالأرقام تفوق نسب تبني نظامها مقابل منافساتها. لكن هذه المرة لم تكن سامسونج وحدها في استقبال هاتف أبل الجديد بالسخرية. موتورولا دخلت هي الأخرى على الخط، فقد كشفت عن أول رازر بشاشة قابلة للطي عام 2019، ونشرت موتورولا عبر حسابها الرسمي مقطعا يستعرض أجيال هواتف رازر بالتزامن مع الكشف عن أول آيفون قابل للطي، وكتبت: جديد بين أيديهم وأيقوني بين أيدينا. وأضافت: بعضهم بدأ يكتشف للتو، أما نحن فنواصل تطويره. نشاهد. يبدو أنيق. سخرية سامسونج من أبل كان لها صدى واسع على المنصات، ونقرأ بعض التعليقات. نبدأ مع أوش: أبل في مؤتمراتها تقارن أجهزتها الجديدة بأجهزتها القديمة ولا تنظر إلى الآخرين. فيديوهات سخرية سامسونج تعتبر تسويقا ودعاية لأبل، فالدعاية تبقى دعاية حتى لو كانت سلبية. أما عبد الحكيم فيقول: الميزة الوحيدة التي تتفاخر بها أبل ويفتخر بها عملاؤها هي الأسعار، وهذا أمر مضحك. فهل يعقل أن تدفع قيمة سيارة مقابل جهاز كل ما يفعله هو استفزاز مدخراتك؟ هكذا يتساءل. أما جاسم فيقول: يضحكني تنافس مستخدمي أبل وسامسونج، وكأن لديهم أسهم في هذه الشركات، فنحن في النهاية مجرد مستخدمين ونشتري ما يناسبنا. عبدو كتب قائلا: أبل تفهم فلسفة البشر، نحن لا نشتري الهواتف لننظر إليها بل لنريها للآخرين، فهي تريد أن يدرك الجالس في المقهى خلفك فورا أنك تحمل إصدار السنة الحالية وليس إصدار السنة الماضية. لم تكد تفرح بحريته بعد 15 عاما من الانتظار المرير، حتى خطفه الاحتلال مجددا ثم اغتاله لتحرم من زوجها للأبد. تابعوا معي هذه القصة.
2: لسه يا رب ما لحقناش نفرح فيه يا رب، والله لسه يا رب ما لحقنا نفرح فيه. اخويا شهيد، افتخر فيه والله.

0: التقيت برفيقة الدرب التي صبرت معي 15 عاما وجزاها الله كل خير.
1: قضى 15 عاما في سجون الاحتلال، انتظرت 13 عاما، خطبت وهو بالسجن، لو انحكم كمان 20. يعني هو لحظة الحكم أنا ما عرضت.

0: 15 سنة يا باب العزاب، 15 سنة حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: كلما صورت فيديو لها اختنقت وبكيت بدموع وحسرة. طفل فلسطيني يروي لتيريت عربي لحظة تلقيه خبر استشهاد والدته التي خرجت لشراء الملابس لهم ولم تعد إلى المنزل. مشاهد.

0: ما أصور فيديو أنخنق وأصير أبكي، ما بقدر أمسك حالي، بضل أعيد الفيديو وأعيد الفيديو على الفاضي، ما بقدر أمسك حالي. المستشهدات راحت على رفح عشان تجيب لنا ملابس. آخر إشي قالت لي دير بالك أخوانك. تأخرت شوي وإحنا قلقنا عليها كتير، رن رن رن رن ما رد حدا. فجأة جاء شخص رد سيقول والله سحبت الجوال مستشهدة. انصدمت كتير كتير وصرت أبكي، ويعني انخنقت كتير. يعني إمي حما كسرت داري، كانت واقفة معها. يعني صار في عنا ولد ختم القرآن، يعني ذكرت إمي الله يرحمها لما كانت حفظني، وانخنقت وصرت أبكي.
1: اقتحم ناشطون من حركة أشخاص ضد الإبادات الجماعية مقر شركة الروبوتات الصناعية فانكوك في بريطانيا، احتجاجا على توريدها روبوتات تستخدم في تصنيع الأسلحة وقذائف المدفعية لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي. شاهدوا معي.

شركة هافلسان التركية والهيئة العربية للتصنيع المصرية تعلنان وصول الطائرة المسيرة حمزة واحد إلى مرحلة البيع خلال معرض العالمين الدولي للطيران 2026. تابعوا معي.

مدير مدرسة بمحافظة أسيوط في مصر ترك مكتبه وقرر دهن الفصول وصيانتها بنفسه، معتبرا مبادرته واجبا أبويا لتجهيز بيئة جاذبة ومبهجة للطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تابعوا معي.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: Targeting Shajara Tayyib at school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons. That's
5: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
9: كم راتنا ما

0: مسؤولون في اليمن يؤكدون سيطرة الحوثيين على مدينة ذباب المطلة على مضيق باب المندب وجزيرة بريم إثر انسحاب القوات الحكومية منهما. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تارتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا: وزير الخارجية الإيراني يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العودة إلى المفاوضات بين واشنطن وطهران ووقف هجمات الحوثيين على السعودية. كتائب القسام تؤكد في بيان استشهاد قائد لواء خان يونس محمد بن عبد السلام اليازوري في عملية اغتيال إسرائيلية. وقتل وجرح في هجوم على كييف، وزيلينسكي يؤكد حل مشكلة الطائرات المسيرة بعد توقيع شراكة لإنتاجها مع كندا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد مسؤولون حكوميون يمنيون تقدم الحوثيين إلى مدينة ذباب الساحلية وسيطرتهم على جزيرة ميون في مضيق باب المندب. وقال مصدران حكوميان يمنيان إن الحوثيين وصلوا إلى مدينة ذباب المطلة على المضيق. وأضاف مسؤول حكومي أن السيطرة على الجزيرة تعني استكمال الحوثيين للسيطرة على مضيق باب المندب. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرة الحوثيين على مدينة المخا. في هذه الأثناء قال مسؤول حكومي يمني لوكالة فرانس بريس إن 6 صواريخ استهدفت ميناء المخا الاستراتيجي على البحر الأحمر دون أن يحدد الجهة التي أطلقتها. من جانبها قالت وسائل أعلام تابعة للحوثيين إن السعودية شنت 2 غارات على مطار مدينة المخا الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على المدينة.
1: تسارع التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن من حيس والخوخة إلى مفرق المخا ثم المدينة، فيما تعيد القوات الحكومية انتشارها جنوبا وسط مخاوف من امتداد المعارك نحو باب المندب. تحت ضغط هجوم حوثي كثيف انسحبت القوات الحكومية من حيس والخوخة جنوبي الحديدة ليفتح التراجع الطريق أمام تقدم الحوثيين بشكل أسرع على امتداد الساحل الغربي. ومع استمرار التقدم سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومينائها، بينما انسحبت القوات الحكومية جنوبا باتجاه ذباب في أبرز تحول ميداني خلال المعارك الحالية. والمخا ليست مجرد مدينة ساحلية، إذ تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا فريدا يجعلها إحدى أهم النقاط الاستراتيجية الحاكمة على ساحل البحر الأحمر. فميناؤها يبعد نحو 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي، فيما تبعد المدينة نحو 75 كيلومترا عن باب المندب. بعد المخا باتت ذباب ومدن ساحلية أخرى عند باب المندب ضمن مسار التقدم الحوثي، فيما تشير المصادر إلى سعي الجماعة لمد نفوذها على كامل الساحل اليمني للبحر الأحمر. وعليه فإن أي تقدم حوثي نحو المضيق يرفع المخاطر على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة عالميا يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وقناة السويس. وأمام هذا التطور أمرت القوات الحكومية بإعادة

0: إعادة تجميع وحداتها جنوب المخا مع مركز قيادة بديل وتعزيزات من ألوية العمالقة، ليبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة القوات الحكومية على استعادة هذه المناطق من سيطرة الحوثيين. فتحقيقهم مكاسب ميدانية على الساحل الغربي لا يعني بالضرورة التمكين.
1: انضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو للتعليق على التطورات العسكرية وأيضا التداعيات السياسية. سيد خليل، لنبدأ من دلالة التطور الأخير. الحوثيون انتقلوا من حيص والخوخة إلى المخا، والحديث عن ذباب والجزر المحاذية لمضيق باب المندب. هل نحن أمام تقدم ميدانيا محدود أم محاولة لإعادة رسم خريطة للسيطرة على هذا المنفذ البحري الدولي؟
2: مساء الخير أولا. ثانيا، كلا، ليس وتقدم محدود، إنما الهجوم بدأ بكثافة باستعمال المسيرات والصواريخ البالستية بشكل لم يسبق له مثيل، مما يدل أن خط الإمداد اللوجستي من إيران إلى الحوثيين ما زال موجودا، وهناك تقارير تفيد بأن هناك خبرات إيرانية ساعدتهم على هذا التقدم. هذا أولا. ثانيا، من الواضح أنهم يسعون للسيطرة الكاملة، هذا إذا لم يسيطروا خلال الساعات الماضية على كافة الساحل الشرقي الغربي لليمن الذي يطل على البحر الأحمر، وبذلك يريدون السيطرة على باب المندب. وهم بدأوا يطلقون التصاريح بأن رغم سيطرتهم على هذه المناطق فهم لن يتعرضوا للملاحة الدولية، إنما الهدف فقط هو الحصار على الموانئ السعودية، لأن المملكة العربية السعودية بسبب إقفال مضيق هرمز تصدر نفطها من البحر الأحمر بواسطة أنابيب النفط من المنطقة الشرقية إلى البحر الأحمر، ومن هناك إلى الشرق الأقصى، يعني إلى الصين واليابان وغيره. بإمساك الحوثيين بباب المندب يشدون الخناق على المملكة العربية السعودية.
1: طيب اسمح لي سيد خليل، عند هذه النقطة، يعني بالسيطرة على هذه المناطق وتحديدا الوصول إلى ذباب، هل هذا يمنحهم فعليا القدرة على السيطرة على الملاحة في باب المندب؟
2: نعم، يجب إيضاح أمر مهم بالنسبة لباب المندب. باب المندب لا يمكن مقارنته بمضيق هرمز، فمضيق هرمز لكشف السفن التي تحاول المرور، يعني إيران إذا أرادت أن تكشف السفن التي تحاول المرور بحاجة إلى وسائل مراقبة، بحاجة إلى مسيرات، بحاجة إلى رادارات. أما باب المندب فهو ضيق بشكل، وخاصة بعد السيطرة على الجزر، أنه بالعين المجردة يمكن أن مشاهدة أي سفينة تقطع دون الحاجة إلى وسائل إلكترونية هذه للمراقبة، يعني مثل الرادارات وغيره. هذه هي الخطورة. وعندما يكون الأمر كذلك يعني أن السيطرة على القوى، يعني أتحدث عن الحوثيين وقواهم، يعني إذا لم يكن هناك فعلا سلسلة أمرة وسيطرة على القوى التي على الأرض، يمكن لأي قائد ميداني أن يقوم بعمل ربما لا تريده قيادته، أو ربما يدفع به إلى ذلك. يعني هذه هي يعني خطورة باب المندب. وأيضا يعني باب المندب تمر منه ثلث التجارة العالمية، ويعني أريد أن أضيف أن شركات التأمين اليوم يعني في لندن وفي المناطق وفي أوروبا كان هناك حالة من القلق ومن الفوضى، وهناك حديث عن رفع بوالس التأمين 300%، ثلاث أضعاف. يعني لذلك يعني الذي يحصل هو أمر بغاية الخطورة. وأنا أفهم تماما كيف أن الحوثيين يقولون أنهم لن يتعرضوا للتجارة العالمية، لأن إذا فعلوا وأقفلوا باب المندب فالمتضرر لن يكون فقط المملكة العربية السعودية، إنما كافة الدول الأوروبية. وأريد أن أذكر أنه في جيبوتي، يعني في مقابل باب المندب، هناك قاعدة أمريكية تضم 4000 رجل وقوات بحرية، وهناك قاعدة فرنسية، وهناك قاعدة ألمانية وإيطالية،
1: يعني كل هذه التطورات
2: وصينية.
1: سيد خليل،
2: يعني كل هذه
1: يعني أكيد أفهم أنه ليس من مصلحة الحوثيين أن يقوموا بنداء جميع دول العالم لمحاربتهم إذا ما أثروا على الاقتصاد العالمي، لكن

0: توقف الأمر هنا، ولكن عندما عادت المناوشات لم يكن أحد ينتظر أن يكون الهجوم بهذه الضخامة وبهذه السرعة وأن يكون الهدف باب المندب. لذلك يعني أصبح شبه مؤكد بأن هناك يد إيرانية، هناك يعني إرادة إيرانية، والدليل التصريح الذي يعني صدر من إيران اليوم عندما يقول أن وصول الحوثيين إلى باب المندب هو انتصار عظيم. هذا يعني أن إيران التي لم يعني التي يعني هي اليوم في مأزق بسبب الحصار ولم تستطع تحريك حلفائها كما كانت تنوي، أكان في العراق أو في لبنان، بقي لهم ورقة الحوثيين. الحوثيين كان لديهم استقلالية عن إيران، يعني هم حلفاء إيران، ولكن القرار ليس 100% في يد إيران. يبدو أنهم استطاع الإيرانيون إقناعهم بوسيلة من الوسائل، ربما وسائل مالية أو وعود مستقبلية أو أي أمر آخر، لأنه ليس من مصلحة الحوثيين الخاصة بهم الوصول إلى هذه المرحلة من التأزم. لأنه أنا أعتقد أن بالعودة إلى جيبوتي لن تتردد الدول الأوروبية في التدخل عسكريا برأيي في حال أقفلوا المضيق، يعني هرمز وباب المندب، يعني هذا تأثير سلبي جدا على الاقتصاد العالمي والجميع معنيون. وترامب رفض التدخل بالرغم من طلب الأمير محمد بن سلمان، طلب منه مرتين أن يتدخل الطيران الأمريكي لوقف التقدم الحوثي، رفض وقال أنا فقط أحمي السعودية ولا أريد أن أتدخل في هذه المسألة، وهو يغمز من باب الأوروبيين أنه فليتفضل الأوروبيون ويتدخلوا إذا أرادوا التدخل. هذا أمر صار واسع جدا، ولكن بالعودة إلى ما يحصل الآن على الأرض، وبالعودة إلى سؤال حضرتك وإلى الوقائع، طبعا الهجوم الذي حصل خلال 48 ساعة وهذا التقدم السريع، هذا لا يعني أنه خلال الأيام المقبلة أو الأسابيع المقبلة الحكومة اليمنية الشرعية لن تقوم بشيء أو
1: بالضبط.
0: لن تقوم
1: يعني كنت سأسأل سيد خليل، الانسحاب الذي حصل وإعلان منطقة يعني لإدارة المناطق التي تم الانسحاب منها، منطقة أبعد قليلا، هل هو انسحاب تكتيكي؟ هل هناك تحضير من قبل القوات الحكومية لرد فعل؟
0: نعم، كل انسحاب هو عملية عسكرية، لا يجب أن نمزج أو نخلط بين الانسحاب وبين الفرار أو التقهقر. عندما تحدث عن الانسحاب يعني انسحاب للقوى منظم وإعادة تجميع وسلسلة قيادة وقمرة وأمرة وغيره، وهذا أكيد أن هذا الانسحاب هو لإعادة رسم خطوط المواجهة لمنعهم من التقدم. وليس هناك فقط الساحل، هناك منطقة تعز، يعني ربما ستفتح شهية الحوثيين لقطع تعز عن الداخل اليمني، يعني تعز ما زالت صامدة منذ سنوات، وتعز هناك طريق تربطها بالبحر الأحمر، يعني في هناك توقعات بذلك. ولكن أيضا القوات الحكومية في مناطق أخرى، يعني في الشمال في المناطق النفطية، تقوم بهجمات قوية جدا على مراكز الحوثيين في الشمال لتخفيف الضغط عن منطقة الساحل ومنطقة الجنوب، ولا سيما في المناطق النفطية. لذلك أعتقد أن المسألة لا يجب فقط أن نحصرها في التقدم الذي حصل على الساحل، ويعني نحن ما زلنا في الأيام الأولى لهذا الهجوم، ويجب مراقبة أو متابعة ما ستفعل
1: وهنا
0: القوات
1: السؤال
0: الحكومية، لأنه عندهم تعزيزات. عندهم
1: القوات الحكومية إذا ما نظرنا إلى خريطة السيطرة الميدانية بيدها خطوط الإمداد للحوثيين الذين يتواجدون على الساحل الآن، هل يستطيع الحوثيون الاستمرار في السيطرة على هذه المناطق لفترة طويلة، وربما جعل هذه الورقة هي الورقة الأهم في أي جلوس على طاولة مفاوضات، سواء فيما يخص المسألة اليمنية والحرب في اليمن أو للحرب الإقليمية الحاصلة مع إيران؟
0: نعم، يعني وصول الحوثيين إلى الساحل لا شك أنه يتخطى اليمن بكثير، يعني لا ينحصر في اليمن. أكيد الإيرانيون اليوم سعداء وربما سيستعملون هذه الورقة، ولكن الذي يغيب عن بالهم أن مطار المخا والأهم هو المطار وأكثر بكثير من المرفأ،

0: يتعرض لغارات جوية سعودية ولاستهداف من قبل القوات الحكومية. إذا هذا المطار لم يكن آمنا بالنسبة للحوثيين، أنا أجد صعوبة كبيرة في أن يستطيعوا يعني أن يمسكوا بهذه المراكز. ويجب أيضا يعني متابعة أمر مهم، رغم أنهم صرحوا أنهم لن يتعرضوا للملاحة الدولية، إذا استخدموا صواريخ أرض بحر إلى هذه المناطق معناتها النوايا سيئة جدا، وأن التخطيط يعني كان مسبقا، وأن إيران هي لاعب أساسي في هذا الأمر.
1: أشكرك شكرا جزيلا السيد خليل الحلو على كل هذا التحليل. دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم إزاء التصعيد الحوثي في تعز والحديدة، وحذرت الوزيرة اليمنية من تداعياته على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقالت الزوبة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إن تحركات الحوثيين باتجاه الساحل الغربي لا تمثل وفق تقدير الحكومة اليمنية تحركا عسكريا محليا معزولا، بل هي محاولة لفرض واقع جديد قد يعزز قدرتهم على تهديد الملاحة والتجارة الدوليتين. كما طالبت مجلس الأمن بالضغط لوقف الهجمات واتخاذ تدابير لمنع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والتمويل إلى الحوثيين، ودعم الحكومة اليمنية في حماية السواحل والموانئ والممرات البحرية. أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل أن المملكة لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الهجمات الحوثية وحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وقال الواصل خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الهجمات الحوثية على السعودية، قال إن المملكة تتمسك بحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وحازم والعمل على وقف أشكال الدعم التي تمكن الحوثيين من مواصلة هجماتهم وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية. وأكدت المنظمة في بيان أن العدد في تزايد بشكل مقلق منذ تصاعد حدة المعارك في اليمن الأسبوع الماضي، وتجددت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في عدة محافظات على رأسها مأرب والجوف والضالع وتعز. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن. وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني في مدينة صلالة العمانية لبحث اتفاق مؤقت بشأن إدارة الملاحة عبر مضيق هرمز.
2: من إيران إلى اليمن والسعودية تتسع دوائر التصعيد في الشرق الأوسط، وفي اللحظة التي تواصل فيها واشنطن تشديد الضغط الاقتصادي على طهران يظهر مساران متوازيان للتهدئة مع التحرك الدبلوماسي من أكثر من بوابة. باكستان تبحث إعادة واشنطن وطهران إلى مسار خفض التصعيد، فيما تقود عمان تحركا يجمع إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز. وفي هذا السياق بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني إمكانية استئناف الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد على مختلف الجبهات، وساطة تستمد أهميتها من علاقات إسلامباد الواسعة بأطراف الأزمة، لكنها تضعها أيضا أمام توازنات دقيقة مع تصاعد التوتر بين إيران وحلفائها من جهة والسعودية من جهة أخرى. أما عمان فتدفع بالوساطة إلى إطار خليجي أوسع. فاينانشال تايمز تقول إن وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني في صلالة لبحث اتفاق مؤقت ينظم الملاحة عبر مضيق هرمز. هرمز ليس ملفاً جانبياً في أي تسوية، فهو النقطة التي تتقاطع عندها الحرب والطاقة ومصالح دول الخليج والولايات المتحدة ومع اضطراب

0: بالبلاحة في هرمز وتصاعد المخاطر عند باب المندب، يصبح خفض التصعيد مصلحة خليجية مباشرة لا مجرد وساطة بين أطراف أخرى. لكن فيما يتحرك الوسطاء لا توقف واشنطن أدوات الضغط. وزير الخزانة يقول إن الإدارة ستفرض عقوبات على بنك كبير بسبب تعاملاته مع إيران ضمن حملة تستهدف تضييق القنوات المالية والتجارية المتاحة لطهران. وهكذا تتحرك الدبلوماسية الإقليمية بحثاً عن مخرج، بينما تحاول واشنطن رفع كلفة الانتظار على طهران. فالبيت الأبيض لا يعلن مساراً تفاوضياً مباشراً حتى الآن، لكن أبواب الوسطاء تبقى مفتوحة أمام محاولة قد تنقل المشهد من احتواء التصعيد إلى البحث الجدي عن نهاية للحرب. عزيزة محمد نور، تيرت عربي.
1: انضم إلينا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عمر كوش. أهلا ومرحبا بك سيد عمر. سيد عمر، نرى الآن مسارين متعاكسين في اللحظة نفسها، يعني واشنطن تشدد العقوبات في المقابل تتكثف الوساطات في باكستان وعمان ودول الخليج. هل نحن أمام اقتراب من التسوية أم كل طرف يحاول التصعيد للوصول إلى تحسين ظروفه في طاولة المفاوضات؟
2: يعني بداية مساء الخير لك والمشاهدين جميعا. يعني يمكن القول أننا أمام يعني حقيقة بادرة جديدة من أجل الوصول إلى طبعا حل تفاوضي أو بداية تفاهم، وخاصة طبعا فيما يتعلق مضيق هرمز، سواء من خلال الوساطة الباكستانية الحقيقة التي طبعا لا تزال دبلوماسيتها تقوم باتصالات مع الطرفين، مع الطرف الإيراني ومع الطرف الأمريكي. وهناك أحاديث الحقيقة في إسلام آباد عن يعني بوادر إيجابية واستجابة، ولو طبعا الحقيقة لم يتم الكشف عن مقدار هذه الاستجابة. وأيضا المسار الثاني الحقيقة هو المسار الذي سيكون في أيضا عمان، اجتماع إيران مع الطرف العماني وأيضا الدول المطلة على الخليج والعراق. وهذا اجتماع مهم لأنه أولا يعني سيبحث مضيق هرمز بالذات، وهو العقدة التي الآن عليها خلاف كبير، وسيبحث أيضا الاتفاق العماني الإيراني الذي الحقيقة يعني ربما تم التوصل إليه لكن لم يتم الإعلان عنه، وكان الحديث عن مسار بديل واتفاق على أن تكون الملاحة يعني وفق طبعا القوانين البحار الدولية. ولكن الآن الحقيقة هذا الاجتماع في المنامة هو سيكون يعني العقدة التي ننتظرها. هل تريد إيران أن تفرض ما تراه على دول المطلة على الخليج والعراق عبر اتفاق يقر بسيادتها؟
1: نعم.
2: أم أنها كما
1: طيب
2: تطالب دول
1: في الخليج؟ في هذه الأثناء يعني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحث هاتفياً مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الآليات لمحاولة التهدئة ووقف التصعيد في هذه الحرب. السؤال، لماذا باكستان تحديدا؟ هل باتت باكستان هي الطرف المقبول من طرفي هذا الصراع من كل من إيران والولايات المتحدة للوساطة؟
2: الحقيقة يعني منذ بداية الحرب يعني قامت باكستان بجهود واستمرت بوساطاتها، حتى طبعا عقد اجتماع بين الطرفين الأمريكي والإيراني في جنيف يعني. وبالتالي بالفعل يعني إيران باكستان هي الطرف الموثوق من الطرفين والمفوض من الطرفين. ترتبط يعني حقيقة باكستان وخاصة طبعا رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير بعلاقات طيبة وقوية مع إيران وبالتحديد مع الحرس الثوري. وأيضا لا ننسى العلاقة المميزة ما بين عاصم منير وأيضا طبعا رئيس الوزراء والرئيس دونالد ترامب. وبالتالي بالفعل يبدو أن يعني باكستان لا زالت هي الوسيط الموثوق الحقيقة والمعول عليه في يعني محاولة يعني تقارب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهم ما، خاصة أن الحقيقة الطرفان يريدان التوصل إلى اتفاق. إيران عليها ضغوطات اقتصادية كبيرة جدا، والرئيس بازلكشيان نفسه الرئيس الإيراني حذر من عواقب العقوبات الاقتصادية وأثرها على المجتمع، وطالب بضرورة أن تهيئ الظروف للعودة إلى التفاوض، وهذا لأول مرة نسمعه من لسان مسؤول كبير إيراني. وأيضا الرئيس دونالد ترامب مضغوط تحت يعني تأثير الانتخابات النصفية التي اقتربت وتأثير هذه الحرب وخاصة آثارها الاقتصادية على المواطن الأمريكي. وبالتالي الحقيقة يعني على الرغم من هذه المؤشرات وهذه الضغوط، يجب أن يكون هناك الحقيقة مساحة للتفاهم، بمعنى الأمر يتطلب تنازلات من الطرفين، تنازلات من إيران وأيضا تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية. فهل سيحظى الوسيط الباكستاني هذه المرة بهكذا مثل هكذا تنازلات بغية التوصل إلى اتفاق؟
1: على الجانب الآخر، الاجتماع الذي يجري التحضير له في صلالة، الذي يجمع وزراء الخارجية في دول الخليج العربي مع وزير الخارجية الإيراني، هل هذا يعني أن دول الخليج باتت تبحث بنفسها عن مخرج أو تحاول صناعة تفاهم إقليمي دون انتظار الموقف الأمريكي أو الموقف الإيراني أو اتفاق الطرفين؟
2: نعم بالتأكيد طبعا، يعني الحقيقة دول الخليج والعراق يعني الحقيقة منذ بداية الأزمة تحاول أن تبحث عن حل، لأنها الأكثر تضررا على المستوى الاقتصادي وحتى على المستوى الاجتماعي والميداني من حتى من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مثلا مسألة تصدير المنتجات النفطية ومنتجات الطاقة الغاز المسال وغيرها، الحقيقة يعني وصلت لأدنى مستوياتها في دول الخليج، خاصة قطر والكويت والبحرين والعراق، الذي الحقيقة اضطر إلى أن ينقل نفطه بالصهاريج عبر سوريا وإلى ميناء جيهان. وبالتالي هذه الدول من مصلحتها أن تجد حلا، حتى لو كانت تصرفت يعني على بشكل منفرد وبدون انتظار طبعا التوصل إلى تفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، لأنها بالفعل هي الأكثر تضررا. وأيضا لا ننسى أن هذه الدول الخليج خاصة تتلقى الضربات الإيرانية بحجة ضرب القواعد والمصالح الأمريكية، وبالتالي هي متضررة الحقيقة بشكل كبير وعلى كافة المستويات، وأكثر تضررا من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
1: هل يمكن الوصول إلى أي تفاهم بعيدا عن مضيق هرمز؟ هل تستطيع إيران تنحية المضيق والذهاب إلى تفاهمات أخرى؟
2: يعني في اعتقادي يعني من الصعب يعني هذا الفصل هنا، لأنه يعني إيران يعني الحقيقة الآن تعتبر الورقة الوحيدة والقوية جدا بيدها هي مضيق هرمز، وبالتالي تريد أن تحافظ عليها وأن تستغلها إلى أبعد ما يمكن، سواء في طبعا مفاوضاتها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى مع دول الخليج. يعني لأن دول الخليج يعني كما قلت هي المتضررة من إغلاق مضيق هرمز ومن إعاقة الملاحة فيه، لكن كيف يمكن الحقيقة التوصل إلى تفاهم آخر؟ لأنه الآن دول الخليج يعني تطالب إيران بأن تكف عن الهجمات كلما هاجمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القواعد والمصالح الأمريكية لا تنطلق منها أي هجمات إلى طبعا إيران، وهناك تأكيدات كثيرة، وهناك حتى طبعا الحقيقة يعني في بعض دول الخليج يعني بدأت تتحدث عن مطالبة إيران بالتعويض عن الخسائر الكبيرة جدا التي يعني أصابت هذه الدول سواء بالاقتصادات أو بالحياة المدنية والمنشآت. وبالتالي الحقيقة يعني الآن ليس هناك مجال للتفاهم أو عقد اتفاق بين إيران ودول الخليج إذا لم تتوقف يعني مفاعيل الحرب الأمريكية الإيرانية والتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحالة.
1: الأستاذ عمر كوش متحدثا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اغتيال عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء خان يونس محمد عبد السلام اليازوري بغارة إسرائيلية. وقالت كتائب القسام في بيان إن اليازوري الملقب بأبي هيثم شغل عدة مواقع قيادية في لواء خان يونس، مشيرة إلى أنه كان نائبا لقائد لواء خان يونس قبل توليه القيادة وأكدت أن اليازوري كان له دور بارز في التخطيط لعملية

0: طوفان الأقصى. استشهد فلسطيني وأصيب 13 بينهم أطفال بهجمات إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما توفي شخص آخر متأثرا بجراح أصيب بها بقصف إسرائيلي سابق. هذا وكثفت القوات الإسرائيلية القصف والتحركات العسكرية شرقي دير البلح ومواصي خان يونس بقطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل مدينة غزة. وأعلن مجمع نصر الطبي وصول مصاب بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مواصي خان يونس. قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرات مسيرة إسرائيلية حلقت على علو منخفض في أجواء بيروت بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال استهدف بالمدفعية والطائرات مرتفع علي الطاهر بقضاء النبطية وبلدة المنصور بقضاء سور بالتزامن مع تنفيذه تفجيرات ضخمة في البلدة. وأفادت الوكالة بتحرك آليات للاحتلال عند الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرج عيون، وترافق ذلك مع استهداف أبنية سكنية بالرشاشات الثقيلة. وقعت أوكرانيا وكندا إعلانا لشراكة تمتد 100 عام يستهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقال الرئيس فلوديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى كندا، قال إن البلدين بحثا أيضا اتفاقا للطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن كندا ستكون أول دولة في الأمريكيتين تبرم معها أوكرانيا صفقة من هذا النوع، وأن أوتاوا مستعدة لطلب كميات كبيرة مع نقل 30% من الإنتاج إلى أوكرانيا. وأضاف أن كييف تعمل على تطوير حلول لمواجهة الطائرات المسيرة النفاثة لا سيما مسيرات شاهد، مؤكدا أن أوكرانيا ستشارك خبراتها وحلولها مع شركائها. قتل 5 أشخاص وأصيب 67 آخرون بينهم 8 أطفال في هجوم روسي على بافلوغراد بمقاطعة دينيبرو بيتروفيسك بالتزامن مع هجمات استهدفت كييف وضواحيها. وفي ضواحي كييف استهدفت هجمات روسية مستودعات في منطقة بوتشا، حيث تواصل فرق الطوارئ إخماد حريق، فيما أفادت تقارير باندلاع حريق واسع قرب هوستوميل. كما سجلت أضرار في منطقتي سلومومنيانسكي وأوبولونسكي في العاصمة كييف بعد إصابة طائرة مسيرة سقف مركز أعمال من 4 طوابق وسقوط أخرى على مبنى مكاتب من طابقين. هدد الكرملين باستهداف ليتوانيا حال أقدمت على استثناء البند الخاص بحظر نشر الأسلحة النووية من دستورها. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أراضي ليتوانيا ستكون تحت مرمى الأسلحة النووية الروسية إذا قررت نشر الأسلحة النووية على أراضيها. وأضاف بأن القيام بنشر أسلحة نووية قد يشكل منعطفا خطيرا جدا في تصعيد التوتر بالمنطقة. أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 6 مليارات و100 مليون يورو لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ باتريوت للدفاع الجوي وإمدادات عسكرية أخرى. وقالت المفوضية إن الدفعة الجديدة تندرج ضمن دعم بقيمة 90 مليار يورو كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديمها لأوكرانيا، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا خلال العام 2026 بلغ بذلك 28 مليارا و300 مليون يورو. انضم إلينا من كييف مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية الدكتور سعيد سلام. أهلا ومرحبا بك دكتور سعيد. دكتور، لنبدأ من زيارة زيلينسكي إلى كندا، لماذا كندا تحديدا؟ هل يبحث زيلينسكي عن تعويض تراجع أو تردد الدعم الأمريكي عبر بناء شبكة دعم أوسع والبداية من كندا؟
1: مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. تأتي هذه الزيارة الأوكرانية لكندا في وقت حرج جدا تشهد فيه الحرب الروسية على أوكرانيا تصعيدا مكثفا في استهداف اللوجستيات المدنية والاقتصادية في عموم أوكرانيا، وهذا من

0: نشهده أيضا في الاستهداف المستمر تقريبا خلال 10 أيام للعاصمة الأوكرانية في محاولة للضغط وزيادة الضغط على المجتمع الأوكراني وعلى أمنه الاقتصادي والغذائي، وخصوصا في أننا نشهد تطورا في وتسارعا في استخدام القوات الروسية للطائرات المسيرة النفاثة التي تشكل عقبة كبيرة في أمام الدفاعات الجوية الأوكرانية بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية. لذلك تأتي هذه الزيارة الأوكرانية لتوقيع عقد الشراكة الاستراتيجية لمدة 100 عام وتوقيع اتفاقية أيضا عسكرية يتبادل فيها الطرفان الخبرات، تقدم فيها أوكرانيا الخبرات العسكرية والتصميمات التي قامت بها من أجل تصميم الطائرات المسيرة، وتقدم من خلالها أيضا كندا القاعدة الصناعية والتكنولوجية لتصنيع هذه المسيرات، ومن خلال وقد في هذا الاتفاق تقدم أوكرانيا كندا عمليا 30% من هذا المنتج لأوكرانيا. وتهدف هذه أيضا الاتفاقية لتطوير الإمكانيات المشتركة وخصوصا الأوكرانية للتصدي للطائرات المسيرة النفاثة التي كما ذكرت تشكل عقبة ليس فقط أمام أوكرانيا وأما أيضا أمام القوات.
1: عند هذه النقطة يعني إلى أي درجة أوكرانيا من خلال هذه الحرب مع روسيا أصبح لديها خبرة ربما تحتاجها الدول الغربية في التصدي للطائرات المسيرة، وإلى أي درجة تستطيع من خلال هذه الخبرة بناء علاقات عسكرية ربما أمتن والحصول على دعم عسكري أكبر من الدول الغربية؟
0: طبعا يعني 4 سنوات تقريبا تتصدى أوكرانيا بشكل يومي للطائرات المسيرة. سابقا كانت الطائرات المسيرة شاهد وهي بطيئة ومنخفضة الارتفاع، وكان يتم التصدي لها بالنسبة تصل أحيانا إلى 95% رغم الكثافة والتشبع التي كانت تحاول من خلالها القوات الروسية استنزاف القوات الدفاع الجوي الأوكراني. وخلال هذه 4 سنوات طورت أوكرانيا العديد من التكتيكات وأيضا طورت طائرات مسيرة اعتراضية تتصدى لهذه الطائرات الرخيصة الثمن مقابل عدم استخدام الصواريخ الدفاع الجوي المرتفعة التكلفة، وبالتالي سوف يتم استنزاف ليس فقط الدفاعات الجوية وإنما أيضا الميزانية العسكرية من خلال هذا الأمر. ولكن أيضا روسيا استطاعت تطوير قدراتها العسكرية وتطوير هذه الطائرات المسيرة لتصل إلى الطائرات المسيرة النفاثة، وحاليا أوكرانيا لديها بعض النماذج التي تم اختبارها وبعض بنجاح خلال الأيام الماضية، ويتم الآن تطويرها تطوير طائرات مسيرة اعتراضية نفاثة أي تصل سرعتها إلى نحو 400 إلى 500 كيلومتر في الساعة. هذه الخبرات ليست موجودة لدى أحد في العالم وهي متوفرة فقط لدى أوكرانيا، والتصميمات التكنولوجية والتكتيكات التي يتم استخدامها فقط متوفرة لدى أوكرانيا، وبالتالي أصبحت هي أحد المصدرين للحلول الأمنية العسكرية. وهذا ما شاهدناه أيضا في الأيام الأولى من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وحيث دخلت أوكرانيا كمقدم لهذه الحلول للدول العربية، وهناك بعض الخبراء الموجودين هناك والذين يساعدون في التصدي للطائرات المسيرة الإيرانية. لذلك هذا التحول أيضا الذي نشهده في العلاقات الأوكرانية الأوروبية الأطلسية أيضا من خلال التعاون مع كندا، تحول في طبيعة التعاون مع هذه الدول من تقديم المساعدات العسكرية إلى الاندماج العسكري الأمني الأوكراني الأوروبي الأطلسي وأيضا والتصنيع المشترك، وبالتالي هي أصبحت ضمن الهيكلية الأوروبية الأطلسية في هذه في

0: الحلول الأمنية، وخطوة مهمة جدا من أجل ضمان الأمن
1: لكن
0: الأوروبي،
1: دكتور
0: وخطوة أيضا
1: أيضا بالعودة إلى التطورات في الملف للحرب الروسية الأوكرانية، روسيا تواصل استهداف العمق الأوكراني والتصعيد في العاصمة كييف، وأوكرانيا بالتالي أيضا تقوم بضرب منشآت داخل روسيا. هل نحن أمام مرحلة جديدة في هذه الحرب لم يعد فيها العمق الجغرافي عائقا في استهداف ما تريد كل من الدولتين داخل الدولة الأخرى؟
0: طبعا هذا سؤال مهم جدا، وإجابته تبدأ من خريف العام الماضي عندما شاهدنا تصاعدا في استهداف العمق في كلا الدولتين. وبالتالي منذ تلك الفترة تحولت الحرب بسبب الجمود على الجبهة، الجمود التكتيكي والاستراتيجي على الجبهة البرية، تحولت الحرب إلى عملية استنزاف متبادل. ولكننا نشهد خلال الأسابيع والأشهر الماضية تصاعدها لتتحول إلى استنزاف بنيوي استراتيجي متبادل، بيستهدف كل من الطرفين القدرات الاقتصادية والمالية وأيضا صمود المجتمعات في الدولتين، وفي محاولة للضغط على اللوجستيات الاقتصادية والمالية وأيضا على العسكرية. ولكن هناك فرق بين الطرفين. أوكرانيا تستهدف بشكل أساسي آلة تمويل الحرب الروسية من خلال وأيضا إنتاج النفط وتصديره، وبينما روسيا تستهدف البنية الزراعية والاقتصادية المدنية والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تحول لافت خلال اليومين الماضيين في استهداف محطات الوقود داخل مدينة كييف، وهذا أيضا يستدعي المراقبة مستقبلا لأنه يأتي استمرارا لسياسة وتكتيكات واستراتيجية استهدفت فيها روسيا جميع المحطات المدنية لتزويد الوقود في منطقة بلدافة وخاركيف. لذلك نحن نشهد تصعيدا روسيا على الأمن الغذائي والاقتصادي والسكني الأوكراني.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور سعيد سلام، متحدثا إلينا من كييف. شهد معرض العلمين الدولي للدفاع والطيران حضورا لافتا لكبرى الشركات التركية التي وقعت صفقات استراتيجية واتفاقيات لتأسيس شركات أو شراكات مشتركة على الأراضي المصرية تدخل بموجبها أنظمة دفاع متطورة إلى خدمة الجيش المصري.
2: شركة ميكي هي إحدى كبرى الشركات الثلاث التي تمثل تركيا في معرض العلمين، حيث أعلنت عن خطوة استراتيجية بتأسيس شركة ظفر في مصر وإبرام أول صفقة لتصدير نظام تولغا ليدخل الخدمة في الجيش المصري. ويتميز نظام تولغا للدفاع الجوي بقدرته الفائقة على تدمير الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز عبر توفير حماية متعددة الطبقات، فهو يجمع بين منظومات التشويش الإلكتروني والأسلحة الذكية الموجهة بالليزر. أما توساش فتعرض حلولاً جوية متطورة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لدول المنطقة من خلال منصاتها الحديثة للتدريب والقتال، بما فيها طائرتا حرجة وقان من الجيل الخامس. وتستعرض أسلسن أحدث تقنياتها في مجال إلكترونيات الطيران وأنظمة الدفاع الجوي والاتصالات العسكرية الآمنة، ومن أبرزها قنبلة تولون المصغرة فائقة الدقة ونظام التوجيه الدقيق جوزدا الذي يحول الذخائر العادية إلى صواريخ ذكية. هكذا تختتم الشركات التركية مشاركتها في معرض العلمين تاركة بصمة استراتيجية، ومؤكدة أن الشراكة بين مصر وتركيا تتجاوز حدود التجارة لتصنع مستقبلا دفاعيا مشتركا. إمره بابط، تلت عربي، العلمين.
1: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوريين الذين لن يشاركوا في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بمصير سيء إذا لم يصوتوا، وخلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في تكساس، دعا ترامب أنصاره إلى حشد عائلاتهم وأصدقائهم والتوجه إلى صناديق الاقتراع في 3 نوفمبر أو التصويت مبكرا في انتخابات

0: تشمل جميع مقاعد مجلس النواب ونحو ثلث مجلس الشيوخ. شن جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي هجوما حادا على الديمقراطيين واصفا إياهم بحزب الكراهية، ودعا فانس الناخبين إلى إقصاء الديمقراطيين من السلطة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، متعهدا بحماية الأطفال وبتعزيز الأمن والرخاء في الولايات المتحدة. واتهم فانس الديمقراطيين بفرض نظام عيش على الشعب الأمريكي والتعاطف مع منفذي هجمات 11 من سبتمبر. طالبت بجين وواشنطن أو واشنطن بوقف أنشطة التجسس التي تستهدف الشركات الصينية، معربة عن معارضتها الشديدة لتصنيف شركاتها أهدافا مشروعة للتجسس. وطالبت وزارة التجارة الصينية واشنطن بالكف عما وصفتها بالأعمال التي تقوض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، وأضافت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية والتصدي لما وصفته بالأعمال الإجرامية. يحيي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر بعدما ألقى كلمة أمام ناجين وعائلات ضحايا وعناصر إنقاذ. ويغيب ترامب للمرة الثانية عن مراسم إحياء الذكرى في نيويورك في قرار أثار جدلا واسعا.
1: من واشنطن إلى البنتاغون، اختار ترامب أن يحيي ذكرى هجمات 11 من سبتمبر بعيدا عن موقعها الأبرز في نيويورك. وفي كلمته التي ألقاها الثلاثاء، وسع الرئيس الأمريكي حديثه عن التهديد الذي تواجهه الولايات المتحدة، منتقلا من خطر الإرهاب الخارجي إلى ما وصفه بتهديدات حقيقية في الداخل، ومحذرا من أشخاص يريدون دفع البلاد نحو ما سماه الطريق الشيوعي.
2: أجهزة إنفاذ القانون لدينا هي التي تحافظ على تماسك بلدنا في ظل بعض التهديدات. لدينا بعض التهديدات الحقيقية جدا في الوقت الراهن. هناك أشخاص يريدون أن يسلكوا طريقا مختلفا والسير في طريق شيوعي. لن نسمح بحدوث ذلك ولن ينجح هذا الأمر.
1: يختزل خطاب ترامب تحولا أوسع في الحسابات الأمريكية، فالتطرف والعنف الداخلي يحتلان مساحة متزايدة. وهنا يبرز السؤال، هل يعيد الرئيس الأمريكي تعريف الأمن القومي أم يوظف التهديد الداخلي في معركة سياسية؟
3: يريد أن يوجه الأنظار إلى مسألة اليسار المتصاعد، وهؤلاء هم خصومه السياسيون. هو يدرك أن المعركة الانتخابية القادمة قبل أقل يعني بعد قبل أقل من شهرين من الآن معركة انتخابية وانتخابات التجديد النصفي. هو يدرك أنه سيخسر الكونغرس وأن شعبيته في تراجع، وبالتالي يحاول تخويف الأمريكيين وتحويل الأنظار إلى معركة أخرى غير المعركة الحقيقية وهي فشل الإدارات.
1: تكشف أرقام رويترز وإبسوس تحولا لافتا، 33% من الأمريكيين يرون الإرهاب الداخلي أكبر تهديد مقابل 20% للإرهاب الخارجي، فيما يرى 61% أن المتطرفين داخل الولايات المتحدة أخطر من الجهات الخارجية في العنف ذي الدوافع الأيديولوجية.
4: بعد ربع قرن من مطاردة الإرهاب خارج الحدود، تستيقظ أمريكا على تهديد يتشكل في الداخل، من الإرهاب إلى التطرف الأيديولوجي. تتغير قائمة أعداء الولايات المتحدة، ومعها تتغير أولويات المواجهة. رؤوف جربي، تيريتي عربي، واشنطن.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مسؤولون في اليمن يؤكدون سيطرة الحوثيين على مدينة ذباب المطلة على مضيق باب المندب وجزيرة بريم إثر انسحاب القوات الحكومية منهما. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العودة إلى المفاوضات بين واشنطن وطهران ووقف هجمات الحوثيين على السعودية. كتائب القسام تؤكد في بيان استشهاد قائد لواء خان يونس محمد عبد السلام اليازوري في عملية اغتيال إسرائيلية. قتلى وجرحى في هجوم على كييف، وزيلينسكي يؤكد حل مشكلة الطائرات المسيرة بعد توقيع شراكة لإنتاجها مع كندا. ختام النشرة، في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج الكريم ان شاء الله للأسرى الباكية، المهبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: كيف تحولت الجريمة إلى تهديد يطال كل بيت في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني؟ من يقف وراء انتشار السلاح وتصاعد نفوذ منظمات الجريمة؟ وهل غضت السلطات الإسرائيلية الطرف عن تفشي هذه الظاهرة؟ أسئلة يجيب عنها الشيخ كمال ريان، مدير مركز أمان للمجتمع الآمن في الداخل الفلسطيني. مقابلة خاصة.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

يزهو متحف الفسيفساء في حلبلي باتشي كمنصة فنية تستعرض تاريخ العصر الروماني في شانلي أورفا، ففيه أجمل قطع الموزاييك الأثرية البديعة، إضافة إلى أثار مدينة إيديسا المعروفة بالرها التي أقيم المتحف على أطلالها بعد أن اكتشفت الأثار في المنطقة مصادفة عام 2007. إيديسا كانت مدينة رومانية قوية ازدهرت بالقرب من حلبلي باتشا حتى القرن السادس. أعمال التنقيب كشفت قبل سنوات وجود آثار قصر وحمام ومنزل مستقل ذي شكل هندسي مميز سموه الفيلا الرومانية، وسرعان ما أعدت ونظفت لوحات الموزاييك التي زينت جدران وأرضيات هذه الأبنية لتستقبل الزوار بمتحف حلبلي باتشا

للفسيفساء. فسيفساء أورفيوس التي تشد الأنظار باعتبارها أهم أثر في المتحف، تعود تسميتها إلى الشاعر الأسطوري الإغريقي أورفيوس الذي تتوسط صورته اللوحة، ويرجع تاريخها إلى عام 194، وبذلك تكون أقدم الآثار المعروضة فيه. تثير اللوحة الاهتمام بمعانيها، إذ يظهر أورفيوس الذي يعتقد أنه ابن الإله الميثولوجي أبولو في الوسط، وهو يعزف على قيثارته، وقد جذبت ألحانه الساحرة شتى أنواع الحيوانات حوله في تجسيد فني فريد من نوعه.

ومن الآثار المذهلة الأخرى في المتحف فسيفساء النساء الأمازونيات الصيادات التي تزين أرضية الفيلا الرومانية في إيديسا. يقدر أن هذه اللوحة صنعت في القرن الخامس أو السادس الميلادي، وتصور أربع نساء أمازونيات يصطدن أسداً ونمراً وذئباً، وتبرز الشخصيتين الخياليتين ميلانيبي وبينتسليا وهما تصطادان على صهوة الخيل في المقدمة، وخلفهما الأمازونيتان هيبوليتي وتيرمودوسا وهما راجلتان. وهكذا يقدم هذا الأثر القيم دليلاً ملموساً على مفهوم النبل والفخامة في تلك الفترة من التاريخ القديم. اللوحة المعروفة باسم فسيفساء الآلهة الأسطورية كيتيسيس هي أثر مميز آخر، إذ تتميز اللوحة بواقعيتها وبكامل تفاصيل كيتيسيس، والتي كان يعتقد أنها حامية المدن. على رأسها يوجد تاج مرصع باللؤلؤ والذهب، وعلى رقبتها قلادة مرصعة بالأحجار الملونة، وخلفها أعمدة فخمة تظهر مكانة هذه الآلهة الأسطورية. على الرغم من فقدان بعض القطع في خلفية لوحة الفسيفساء التاريخية، فإن العثور على صورة كيتيسيس كاملة يجعل من اللوحة أثراً قيماً للغاية. إحدى الزخارف الأرضية في متحف حلبلي باتشا للفسيفساء هي لوحة مميزة أيضاً، وتسمى فسيفساء الخادم والحمار الوحشي. يتوسط هذه اللوحة الأثرية الفريدة تصوير خادم إفريقي يجر حمار الوحش من لجامه ويتقدم إلى الأمام في تلك الحقبة التاريخية. يحمل الخادم في يده اليمنى عصا صفراء متكئة على كتفه، ومثل هذه العصي كانت تعتبر رمزاً إلى مهنة الزراعة والبستنة. تبرز لوحة الفسيفساء هذه آثار الحياة اليومية في الفترة التي أعدت فيها في العهد الروماني، وتحمل أيضاً أهمية كبيرة من حيث فهم تقاليد إيديسا. وهكذا من الممكن القول إن شانلي أورفا التي كانت واحدة من أهم مراكز الحضارات في الأناضول على مر التاريخ بلغت ذروة الفن والثقافة في العصر الروماني. من خلال آثاره التي لا تقدر بثمن، استطاع متحف حلبلي باتشا للفسيفساء أن يقدم للعالم كله معلومات عن الماضي الباهر لتلك الأرض التي كانت مهداً للحضارات.

0: أرحب بكم في هذه الجولة الإخبارية مع مراسلينا، ونتابع معكم في هذه الجولة المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أكد مسؤولون حكوميون يمنيون تقدم الحوثيين إلى مدينة ذباب الساحلية وسيطرتهم على جزيرة ميون في مضيق باب المندب. وقال مصدران حكوميان يمنيان إن الحوثيين وصلوا إلى مدينة ذباب المطلة على المضيق. وأضاف مسؤول حكومي أن السيطرة على الجزيرة تعني استكمال الحوثيين السيطرة على مضيق باب المندب، وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرتهم على مدينة المخة. في هذه الأثناء قالت وسائل إعلام للحوثيين أن السعودية قصفت مطار مدينة المخة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر. وأوضحت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن السعودية شنت غارتين جويتين استهدفتا مطار المخة بعد سيطرة الحوثيين على المدينة عقب هجوم واسع شنوه الأسبوع الماضي ضد القوات الحكومية اليمنية. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وأكد ترامب خلال مقابلة صحفية أن طهران تراهن على فوز الديمقراطيين، مشددا على أن الولايات المتحدة دمرت قدرات إيران النووية. كما أشار إلى سيطرة أمريكية على مضيق هرمز وإعادة تدفقات النفط إلى مستويات مرتفعة. هذا وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوريين الذين لن يشاركوا في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بمصير سيء إذا لم يصوتوا. وخلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في تكساس، دعا ترامب أنصاره إلى حشد عائلاتهم وأصدقائهم والتوجه إلى صناديق الاقتراع في 3 نوفمبر أو التصويت مبكرا في انتخابات تشمل جميع مقاعد مجلس النواب ونحو ثلث مجلس الشيوخ. بدوره شن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي هجوما حادا على الديمقراطيين واصفا إياهم بحزب الكراهية. ودعا فانس الناخبين إلى إقصاء الديمقراطيين من السلطة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، متعهدا بحماية الأطفال وتعزيز الأمن والرخاء في الولايات المتحدة. واتهم فانس الديمقراطيين بفرض نظام عيش على الشعب الأمريكي والتعاطف مع منفذي هجمات 11 سبتمبر. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن رؤوف الجربي. أهلا بك رؤوف. إلى أي مدى باتت الحسابات العسكرية بالنسبة للرئيس الأمريكي الآن هي حسابات انتخابية؟
1: صحيح مايا، إلى الحد الذي يجعله يضع نفسه كالخيار الأبرز في هذه الانتخابات، وإلى الدرجة التي يطالب فيها الجمهوريين والمواطنين الأمريكيين الناخبين بأن يتخيلوا صورته على أوراق التصويت حتى وإن كان هذا التصويت بعيدا عن الرئاسيات، إلا أنه يريد أن يعطي الانطباع للأمريكيين بأن هذا التصويت سيكون له أو عليه. وهذه مخاطرة كبيرة جدا يلعبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى في ظل ما يقال بأنه أيضا هو نفس الشعار ونفس المطلب لدى الديمقراطيين الذين يقولون بأن ويوجهون الخطاب للناخبين بأن يستذكروا صورة ترامب أيضا على ورقة التصويت لكي يحسنوا الاختيار في هذا الاقتراع القادم. وبالتالي وكأن الحزبين اتفقا على شعار واحد في هذه الانتخابات القادمة، مع ما تحمله من مخاطر كبيرة جدا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا مستقبل عهدته في نصفها الثاني في حال ما إذا تم الوصول إلى كونغرس بسيطرة ديمقراطية وليس جمهورية مثل ما هي عليه الحال الآن. وبالربط ما بين ما قلت إنه هذه الرهانات العسكرية وهذه التحديات والحروب التي تخوضها الولايات المتحدة مع هذا الموعد الانتخابي، يمكن القول بأنه أصبح المادة الأبرز، خصوصا وأن ترامب في الآونة الأخيرة بدأ يعدل خطابه بما يعطي شرعية لهذه الحرب تفاديا لأي مساءلات قانونية في المستقبل في حال ما إذا عاد الديمقراطيون لإمساك زمام المبادرة بمجلس النواب أو حتى مجلس الشيوخ أو المجلسين معا. بالتالي ترامب يريد أن يكون الخطاب الآن بأن الأمر هو حماية للمصالح الأمريكية. حاول اليوم في خطاب له أمام في البنتاغون أمام العسكريين وأيضا في هذه الاحتفالات المخلدة لذكرى هجمة 11 من سبتمبر، القول بأن الحرب الآن على إيران هي استمرار للحرب التي تشنها الولايات المتحدة منذ ربع قرن ضد الإرهاب، باعتبار أن إيران هي الدولة الراعية الأولى عالميا للإرهاب، إضافة إلى المشاكل التي سببتها الولايات المتحدة وأيضا دعمها لما يسميه بحركات إرهابية في المنطقة، وبالتالي استمرار هذه المعركة ومحاولة القول بأنه الآن يستكمل مهمة بدأت من وقت سابق فقط وليست حربا، وهو التوصيف الذي يتفادى كثيرا في الآونة الأخيرة الإشارة إليه، إضافة إلى مسألة التركيز على أنه يريد منع إيران من امتلاك سلاح نووي، يقول بأن هذه المهمة الآن التي يقوم بها الجنود الأمريكيون في المنطقة بعدما حاربوا الإرهاب وحاربوا القاعدة وتنظيم داعش في وقت سابق، الآن يستكملون المهمة بمواجهة إيران ووكلائها في المنطقة حسب توصيف ترامب. في المحصلة مايا، الحرب إيران ستكون المادة الأكبر حضورا والأكثر حضورا وتأثيرا في الاستحقاقات القادمة سواء من حيث الأسباب والتداعيات أيضا. نعم مايا.
0: طيب رؤوف، يعني عندما يحدد الرئيس الأمريكي أن حرب إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية، ماذا يقول بذلك للناخب الأمريكي؟
1: مايا، ترامب يريد ربط ما بين هذا الموعد الانتخابي بالقول بأن إيران هي التي تريد إطالة هذه الحرب للتأثير على نتائج هذه الانتخابات، بالتالي يريد توجيه رسالة للناخب الأمريكي بأن تصويته لصالح الجمهوريين سيكون ضد مصالح إيران التي تريد مثل ما يقول وصول أشخاص ضعيفين في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي ويسمحون لها بامتلاك سلاح نووي، وبالتالي يقول بأن هذا التصويت يريد أن يستجلب هذا الحضور الذهني لدى الناخب الأمريكي بالقول بأن التصويت لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين يعني بأنهم يصوتون لصالح مصالح إيران وضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي يريد أن يستثمر هذه الحرب لصالحه، في حين أن نفس هذا الموضوع الحرب يقول الجانب الديمقراطي بأن ترامب ألقى بالولايات المتحدة في صراع متجدد في الشرق الأوسط بدون عنوان بدون مبررات واضحة وبدون نهاية وبدون أي خطة استراتيجية، إضافة إلى تداعياتها الكبيرة على الجانب الاقتصادي والمستوى المعيشي للأمريكيين سواء من ارتفاع أسعار البنزين نسبة التضخم وأيضا المشاكل الأخرى التي تجرها من ارتفاع أسعار النقل وأيضا الغذاء والمواد الغذائية بشكل عام، بالتالي حتى ترامب لا يمكن أن يستأثر فقط باستغلال واستثمار هذه الحرب مع إيران في التصويت المقبل بقدر ما ستكون أيضا مخاطرة كبيرة له، باعتبار أنها ستكون أيضا بمثابة الاستفتاء على دعم ترامب في هذه الحرب، علما بأن آخر استطلاعات الرأي وقبل يومين فقط من الآن رويترز إبسوس أجرت استطلاع للرأي أظهر بأن غالبية الأمريكيين وبشكل كبير جدا أكثر من 65% يعارضون استمرار هذه الحرب ويريدون إنهائها بشكل عام، كما أن حتى لدى الحزب الجمهوري هناك أصوات كبيرة جدا موازنة بدأت الآن تريد التخلص من هذه المعضلة لما لديها من تأثير على حسابات الناخبين، علما بأنه في وقت سابق لم تكن مثل هذه الأمور والسياسات الخارجية بهذا التأثير على آراء وتوجهات الناخب الأمريكي، لكن الآن تغير الواقع كثيرا بسبب تأثيراتها المباشرة على الاقتصاد مايا.
0: شكرا جزيلا.

0: تايمز بأن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني لبحث اتفاق مؤقت بشأن إدارة الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع مقرر عقده الاثنين في مدينة صلالة العمانية ضمن مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى موافقة على اتفاق مؤقت ينظم حركة الملاحة عبر المضيق. أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اغتيال عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء خان يونس محمد عبد السلام اليازوري بغارة إسرائيلية. وقالت القسام في بيان إن اليازوري الملقب بأبو هيثم شغل عدة مواقع قيادية في لواء خان يونس، مشيرة إلى أنه كان نائبا لقائد اللواء قبل توليه قيادته. كما أكدت أن اليازوري كان له دور بارز في التخطيط لعملية طوفان الأقصى. استشهد فلسطيني وأصيب 13 بينهم أطفال بهجمات إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما توفي شخص آخر متأثرا بجراح أصيب بها بقصف إسرائيلي سابق. هذا وكثفت القوات الإسرائيلية القصف والتحركات العسكرية شرق دير البلح ومواصي خان يونس بقطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل مدينة غزة. من قطاع غزة ينضم إلينا مراسلنا وائل الحلبي. وائل، اتضعنا في مجمل التفاصيل الميدانية وكذلك أي تطور سياسي.
1: مرحبا مايا. لا يتغير شيء على حالة الأوضاع الميدانية في غزة، القصف المستمر على المناطق الشرقية من مدفعية الاحتلال، عمليات إطلاق النار من قبل الرافعات والآليات العسكرية المنتشرة على امتداد مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي التي تتجاوز مساحتها 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، واستمرار أيضا الغارات الجوية التي تستهدف المناطق التي يتجمع فيها المدنيين. خلال ساعات ظهر هذا اليوم استهدفت طائرات إسرائيلية مدخلا في مخيم للنازحين في منطقة مواصي خان يونس، وأدى ذلك لاستشهاد شاب وإصابة عدد آخر من الأطفال، غالبيتهم من الأطفال. بالذات أن اللحظات التي استهدف فيها أو استهدفت فيها الطائرات الإسرائيلية هذه المنطقة تكون دائما أكثر ازدحاما بين الأطفال والناس الذين يبحثون عن توفير احتياجاتهم البسيطة لتوفير طعام يوم الجمعة الذي يعد هو الأهم بالنسبة للناس في قطاع غزة، بالذات أنهم ينتظرون هذا اليوم للحصول على وجبة طعام جيدة إما من المؤسسات الخيرية أو حتى من الاتكيات التي توزع الطعام بشكل مجاني، خاصة مع استمرار الاحتلال في التضييق على السكان ومنع إدخال الاحتياجات التي تلزم إغاثة المواطنين. القصف الإسرائيلي أيضا كان متواصلا في المناطق الشمالية للقطاع وأدى لإصابة عدد من المدنيين، وصفت حالة بعضهم بأنها بالغة الخطورة بعد غارة جوية استهدفت منطقة بيت لاهيا، وأدى ذلك لإصابة 6 مدنيين، وصفت حالة 2 منهم بأنها بالغة الخطورة. وفي هذه الأثناء تستهدف مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية في دير البلح والتي تشهد توسيعا للعمليات العسكرية على مدار الفترة الماضية، ويحاول من خلالها الجيش الإسرائيلي إجبار السكان والعائلات التي كانت تتواجد في منازلها على النزوح، ومن ثم البدء بعملية تدمير المنازل التي كان يأمل السكان أن تبقى تأويهم وتحميهم من هذه العمليات العسكرية. إلا أن إسرائيل ماضية في توسيع أي العمليات العسكرية وزيادة مساحة السيطرة واستمرار عمليات القصف التي تستهدف المدنيين في شتى مناطق القطاع. هذا يأتي في إطار استمرار الحصار الذي يفرض على القطاع ويمنع من خلاله الاحتلال الإسرائيلي إدخال أي من الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة يعيش مليوني فلسطيني تحت وطأة الفقر الشديد، يعانون من نقص حاد في كافة احتياجاتهم الغذائية والدوائية والإغاثية بسبب أن إسرائيل تمنع إدخال المساعدات بكميات كافية وتعتمد سياسة التقطير في كميات المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة، وتعتبر هي المصدر الرئيسي لتوفير الغذاء بالنسبة للسكان. وهذا شكل عجزا كبيرا لدى المنظمات الدولية العاملة

0: لمساعدة الناس وإغاثة المدنيين وسط مطالبات متكررة بضرورة الضغط على الاحتلال للالتزام ببنود ما جرى الاتفاق عليه. المشهد السياسي وفي ظل الاضطرابات الحاصلة في الشرق الأوسط ربما يبدو هادئا بعض الشيء في قطاع غزة، يحاول الاحتلال استغلال ما يجري في الحرب الإيرانية الأمريكية أو حتى في اليمن للتضليل وزيادة وتيرة الجرائم بحق المدنيين في قطاع غزة دون أن يلتفت العالم لهذه المجازر التي ترتكب بحق المدنيين. على مدار الفترة الماضية بيانات فصائل المقاومة الفلسطينية جميعها كانت تنادي بضرورة تدخل مجلس السلام والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد أبدى ضمانات على التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار دون استجابة لهذه النداءات ودون تدخل من الوسطاء بشكل حقيقي يوقف القمع الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية المتكررة. وهذا ما يصنف بالإبادة الصامتة، بالذات أن أعداد الشهداء والضحايا يتزايدون بشكل يومي دون أن توقف إسرائيل هجماتها، دون أن تلتزم بأي من البنود التي جرى الاتفاق عليها سواء بالانسحاب، بفتح المعابر، بإدخال المساعدات. وهذا ربما يتزامن في بعض الأحيان مع محاولات من مجلس السلام أو المبعوث الخاص بمجلس السلام نيكولاي ميليدينوف الذي دائما ما يحاول إبراز دور أو التزام إسرائيل بهذا الاتفاق، وكأنه يعبر أو يفسر عن حالة بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشه السكان. ولكن أيضا صحف إسرائيلية كشفت خلال الأيام الماضية أن مركز المتابعة الذي تم تدشينه في غلاف غزة مع بدء اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل لجنة رقابة من قبل الجيش الأمريكي لمعرفة مدى التزام كافة الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، تبين أن هذا المركز يتم استغلاله من قبل الجيش الإسرائيلي وتنفيذ عمليات عسكرية من خلاله بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أكدت بأن هذا المركز لم يرصد أي من الخروقات الإسرائيلية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. في المقابل فإنه يقوم برصد أي مخالفة أو أي تصرف فردي من قبل المدنيين الفلسطينيين أو من يحاولون اجتياز الخط الأصفر للوصول إلى منازلهم التي دمرت على أمل أن يعثروا على أي شيء يبقيهم على قيد الحياة بعد أن أجبرهم الاحتلال على النزوح منها. وهذا ربما يفسر ازدواجية المعايير التي تتعامل بها أو يتعامل بها مجلس السلام والإدارة الأمريكية في التعاطي مع قطاع غزة، وهذا ربما يفسر استمرار الاحتلال في ارتكاب الجرائم دون رادع ودون توقف. مايا،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل من قطاع غزة والحلبي. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوة الاحتلال احتجزت رئيس مجلس قرية تل جنوب غرب نابلس وعضو المجلس أثناء وجودهم في محيط القرية. وأكدت المصادر الفلسطينية أن الاحتلال دهم منازل الأهالي خلال اقتحام بلدة إمتين شرق قلقيلية، كما جددت قوته اقتحامها مناطق في بيت لحم ونابلس وتل كرم والخليل خلال الساعات الماضية. وينضم إلينا سامر رويشد من الخليل. أهلا وسهلا بك سامر. إلى جانب ما تشهده مدن الضفة من انتهاكات ممنهجة ومستمرة، كيف يمكن أيضا وصف توسعها إلى فلسطيني الداخل؟
2: فعلا هو شكل متوسع مستمر في هذه الاعتداءات، آخرها ما كان يجري خلال الساعات الماضية مايا، وتحديدا في منطقة محيط محافظة أريحة في المناطق الشرقية للضفة الغربية. 3 إصابات على الأقل، بالإضافة إلى تحطيم سيارتين، هذا كان نتيجة هجوم للمستوطنين شمل منطقة أو تجمع شلالات العوجة، بالإضافة إلى الطريق ما يعرف بمعرجات أريحة، وهي مناطق تصل ما بين وسط الضفة الغربية والمناطق الشرقية تحديدا في الضفة، أي مناطق أريحة والأغوار. المستوطنون هناك قاموا بنصب كمائن لسيارات فلسطينية تحمل اللوحات البيضاء المعروفة، بالإضافة أيضا إلى مهاجمتها، وهاجموا ركابها وقاموا بملاحقتهم كما قطعوا الطريق عليهم، رغم أن هذه الطريق تعتبر أحد الشرايين الرئيسية التي تصل ما بين الأغوار ومناطق وسط الضفة الغربية. هجمات المستوطنين على هذه المنطقة تتكرر بين فترة وأخرى، خصوصا في ظل هناك زيادة أعداد المستوطنات التي أقيمت على مساحات كبيرة من أراضي الأغوار التي يرى فيها المستوطنون اليوم جزءا من إسرائيل كما يسمونها تحديدا من

0: الجانب الزراعي والتمدد القريب من الحدود الأردنية. يضاف إلى هذا ما جرى في بلدة بيتا منذ ساعات الصباح، بلدة بيتا في نابلس. هناك كان المستوطنون منذ ساعات الفجر الأولى وحتى ما قبل ظهيرة هذا اليوم مايا قاموا بسرقة عشرات رؤوس المواشي إن لم يكن المئات. لا يوجد حتى الآن إحصائية فلسطينية رسمية كيف تمت عملية السرقة. مستوطنون معهم قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قاموا باقتحام عدد من المنازل أو المزارع أو حتى أماكن تربية هذه المواشي، كون هذه تعتبر في بلدة بيتا عبارة عن مشاريع أو نمط عائلي وليست أنماط تجارية كبيرة. وسرقوا عشرات إن لم يكن كما أشرنا مئات رؤوس هذه المواشي بشكل منظم. الجيش الإسرائيلي منع الفلسطينيين من التصدي للمستوطنين الذين قاموا باقتحام حرمات هذه المنازل وقاموا بسرقتها من خلال سيارات كانت معهم. ومن ثم أطلق أيضا الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز باتجاه الفلسطينيين الذين تم سرقة هذه المواشي من داخل منازلهم وليس فقط من أماكن أخرى مفتوحة مثلا أو من رعاة مواشي. الأمر ذاته تطور حتى ساعات الظهيرة، وهذا يعتبر شكل جديد بعملية سرقات منظمة، لكنه ليس جديد كعمليات سرقة وهو ما كانت منظمات دولية حذرت منه تحديدا فيما يتعلق بالأمن الغذائي في الضفة الغربية، كون ما يجري في الضفة اليوم يمنع من جهتين استمرار تربية المواشي، نتحدث عن الأغنام وغيرها مما يعتمد عليه الفلسطيني كأحد مصادر اللحوم الحمراء وإن كانت محدودة، والشكل الآخر في ذات السياق هو منع مساحات الرعي من خلال بناء المستوطنات، إغلاق مساحات الرعي، وأيضا المنع من الوصول إلى المناطق المفتوحة مثل مسافر يطا، مثل مناطق الأغوار الشمالية، مثل جبال نابلس وغيرها، أيضا بالإضافة إلى مناطق السهول في جنين في شمال الضفة الغربية. أيضا في بلدة بيتا اليوم قامت قوات الاحتلال بإخطار منزلين، عائلتين في هذين المنزلين بالمغادرة خلال 72 ساعة، أي نتحدث عن 3 أيام، وذلك تمهيدا للاستيلاء عليهما. الأمر ذاته تكرر لكن على يد المستوطنين في قرية دير أبو ضعيف، هي إحدى قرى شرق مدينة جنين في شمال الضفة الغربية. هناك الاحتلال الإسرائيلي قبل 4 أيام أخطر منزلا مكون من 4 طبقات، أبلغ أصحابه بأنه سيكون عرضة للهدم. فعليا العائلة بعد هذا القرار الذي يشمل ما يقارب أيضا من 14 منزلا في هذه المنطقة في قرية دير أبو ضعيف في جنين قاموا بمغادرة المكان، أو اضطروا على الأقل يعني سحب بعض المقتنيات التي كانت في هذه المنازل المأهولة. اليوم المستوطنون حضروا إلى هذا المنزل كأحد المنازل وقاموا برفع العلم الإسرائيلي عليه رغم أنه مخطر بالهدم بحجة البناء في منطقة مغلقة. يضاف إلى ذلك عمليات الاعتقال التي تتم بين حين وآخر وعمليات المداهمة. الاحتلال في ساعات الصباح اليوم قام باقتحام بلدة الخضر الواقعة في منطقة جنوب شرق مدينة بيت لحم، أو جنوب غرب مدينة بيت لحم للتدقيق، وكان هناك أيضا نصب حاجزا. أعاد الموضوع في ساعات المساء بنصب حاجز كذلك في شرق مدينة بيت لحم والتدقيق في هويات الفلسطينيين. كذلك الاحتلال اليوم اعتقل فلسطينيا من محيط مخيم نور شمس في مدينة طول كرم في شمال الضفة الغربية، احتجز فلسطينيا من مخيم بلاطة لعدة ساعات قبل أن يعيد إطلاق سراحه أيضا على حاجز قريب من المخيم تحديدا حوارة الموجود في مدينة نابلس. يضاف إلى هذا أيضا اعتداءات المستوطنين التي كانت هنا في الخليل تحديدا في منطقة خلة الحمص الواقعة في مدينة يطا في جنوب الخليل الفلسطيني، على الأقل أصيبة. تم أيضا تدمير عدد من كاميرات المراقبة ومحاولة إحراق كذلك ممتلكات لفلسطينيين في هذه المنطقة التي المستوطنون يتوسعون فيها بشكل كبير، رغم أنها موجودة في منطقة تصنف باء أي ضمن اتفاقية أوسلو، هي خاضعة للسيطرة الإدارية الفلسطينية، هذا على الأقل. ويضاف كذلك أيضا ما جرى ويجري فعليا مايا في الضفة في الآونة الأخيرة. تدعي الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بأنه يقوم بإخلاء من قد يسميها أنها بؤر غير مستقرة بالنسبة للمستوطنين، أي مستوطنات جديدة. اليوم تم إعادة بناء مستوطنة أخليت أو بؤرة استيطانية في قرية هي قرية صيدينة أو بيت إمرين كذلك ما بين أو صيديانة تحديدا في شمال الضفة قرب مدينة نابلس، أيضا في منطقة وادي الرخيم وهي إحدى المناطق أو الخرب التابع لمسافر يطا. أعاد المستوطنون للمرة الثانية بناء بؤرة استيطانية كان الجيش إخلاها من عدد محدود من المستوطنين، كل هذا في الضفة الغربية. ويضاف إليه بالتأكيد أيضا الاهتمام الأكبر اتجاه موضوع حالات التمدد الاستيطاني، خصوصا أنه يوم أمس صدرت إحصائية مايا أخيرا تشير إلى أن هذه التجمعات الاستيطانية حصدت أكثر من 1 مليون دنم من أراضي منطقة جيم في الضفة الغربية.
1: أشكرك جزيلا من الخليل سامر رويشد.

0: قتل 5 أشخاص وأصيب 67 آخرون بينهم 8 أطفال بهجوم روسي على بافلوغراد في مقاطعة دنيبرو بتروفسك بالتزامن مع هجمات استهدفت كييف وضواحيها. وفي ضواحي كييف استهدفت هجمات روسية مستودعات في منطقة بوتشا، فيما أفادت تقارير باندلاع حريق واسع قرب هوستوميل، كما سجلت أضرار في منطقتي سولوميانسكي وأوبولونسكي في العاصمة كييف بعد إصابة طائرة مسيرة سقف مركز أعمال من 4 طوابق وسقوط أخرى على مبنى مكاتب من طابقين. نطلع على المزيد مع صفوان جولاق ينضم إلينا من كييف. صفوان، ما هي حصيلة هجمات اليوم؟
1: إذا ما تحدثنا عن حصيلة هجمات اليوم فقط على العاصمة الأوكرانية كييف، فالإدارة المحلية بلدية كييف عمدة المدينة فيتالي كليتشكو أشار إلى مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء الهجمات التي طالت العاصمة خلال ساعات هذا اليوم، وقد كانت مركزة ولليوم الثاني على التوالي على محطات الوقود، كان ذلك في أحياء الشرق من العاصمة الأوكرانية كييف وأيضا في حي بودول الذي يقع في وسط المدينة، وكان هنالك قصف يوم الأمس أيضا على محطة وقود وذلك على الطريق الدائري المحيط بكييف من جهتها الجنوبية. هنا هذا الأمر دعا السكان إلى التخوف من إمكانية أن تكون روسيا قد بدأت هجوما جديدا ومن نوعه، ولكن هذه المرة ليس على المقاطعات والمدن الحدودية ولكن على العاصمة الأوكرانية كييف وتحديدا على محطات الوقود فيها. ولكن بعض الأصوات في البرلمان الأوكراني دعت إلى الهدوء، خاصة وأن الأمر لا يزال في بدايته، هذا أولا، وأيضا دعت إلى الهدوء لأن عمليات القصف طالت تحديدا محطات لشركة أوكرنافتا، هذه شركة حكومية ليست فقط تملك أعدادا كبيرة من محطات الوقود ولكنها أيضا تقوم بواجب تأمين الوقود إلى جبهات القتال، وربما يفسر هذا التركيز الروسي على محطات هذه الشركة دون غيرها على الأقل حتى الآن. فيما يتعلق بالضواحي، كما ذكرت قبل قليل ما هوجمت مستودعات في ضواحي العاصمة وتحديدا في أجزائها الشمالية الغربية، هذا حدث في مدينتي بوتشا وهوستوميل، هما مدينتان قريبتان جدا من بعضهما. وسائل الإعلام المحلية تتحدث عن استهداف مستودعات ذخيرة. هنا يعني ترد وسائل الإعلام هذا التأويل بحكم أن الحرائق في تلك المستودعات استمرت فترة طويلة جدا، وهذا منع فرق الإنقاذ من إخمادها وبشكل سريع، على غرار ما حدث قبل أيام قليلة عندما استهدفت روسيا أحد المستودعات على الطريق المؤدي إلى مدينة جيتومير في غرب البلاد أيضا. وبما أننا ذكرنا مدينة جيتومير، هي تعرضت خلال ساعات هذا اليوم أيضا إلى هجوم روسي، الهجوم طال منشأة صناعية كما قالت إدارتها المحلية. مدينة دنيبرو في جنوب شرق العاصمة الأوكرانية كييف وهي عاصمة مقاطعة دنيبرو بتروفسك تعرضت مجددا إلى هجوم، هذا الهجوم طال مواقع قريبة من المباني السكنية، ما أدى إلى أضرار مادية ومادية فقط لحقت بتلك المباني السكنية، تحطمت الكثير من نوافذها وفق ما ذكرت وسائل الإعلام نقلا عن السلطات المحلية هناك. كان هنالك قصف على 3 تجمعات سكنية في جنوب تلك المقاطعة، على نيكوبول، على مرهانيتس، وأيضا على مدينة كريفي ريه. وأخيرا أختم بمقاطعة سومي بمدينة سومي شمال شرق أوكرانيا، اليوم الثاني على التوالي يستهدف فيها أحد المتاجر، ما أدى إلى سقوط 5 إصابات على الأقل هناك.
0: شكرا جزيلا لك صفوان جولاق من كييف. ومع الزميل صفوان تنتهي جولة المراسلين، إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب.

0: نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الإعلام.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. شركات طيران التركية تضيف 46 طائرة منذ مطلع العام إلى أسطولها الجوي. صندوق النقد يحذر من توقف عملية خفض التضخم وارتفاع الديون العالمية.

0: يتواصل نمو قطاع الطيران المدني في تركيا مع توسع أساطيل شركات الطيران وارتفاع حركة المسافرين والشحن، تعكس أرقام نشرتها المديرية العامة للطيران المدني اتساع شبكة النقل الجوي، ما يعزز موقع البلاد مركزا للربط بين الأسواق الإقليمية والدولية.
1: أرقام متصاعدة ووتيرة نمو متسارعة سجلتها شركات الطيران التركية، فخلال النصف الأول من العام الجاري قفز عدد الطائرات في أساطيل الشركات إلى 846 طائرة بعد أن كان يقارب 800 طائرة العام الماضي. توسع في الأساطيل رافقه ارتفاع في سعة المقاعد الإجمالية لتتجاوز 166 ألف مقعد وفق بيانات رسمية للمديرية العامة للطيران المدني. هذا الزخم في الأسطول ترجمته حركة السفر المزدحمة في المطارات التركية، إذ استقبلت صالات الوصول والمغادرة في المدة بين يناير ويونيو أكثر من 111 مليون مسافر، توزعوا بين 50 مليون على الخطوط الداخلية و 61 مليون على شبكة الرحلات الدولية. ولم يكن قطاع الخدمات اللوجستية بمنأى عن هذا التحليق، إذ سجل إجمالي الشحن الجوي قرابة 2.5 مليون طن، استحوذت الرحلة الدورية على حصة الأسد منها بأكثر من 2 مليوني طن مقابل 441 ألف طن عبر الخطوط الداخلية. وعلى الصعيد الدبلوماسي الجوي، أثمرت 8 جولات من المفاوضات الدولية عن انتزاع 22 رحلة إضافية لصالح تركيا، فضلا عن اتفاق استراتيجي يمنحها حق تنظيم رحلات شحن غير محدودة مع كندا، ليرتفع بذلك رصيد أنقرة من اتفاقيات النقل الجوي حول العالم إلى 175 دولة. مؤشرات النصف السنوية تؤكد أن البنية التحتية للطيران التركي لا تكتفي باستيعاب حركة السفر العالمية، بل تعيد رسم خريطة الربط الجوي والتجاري بين الشرق والغرب.
0: للنقاش معنا من اسطنبول الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله. أهلا بكم دكتور أحمد. بداية، ما الذي تعكسه زيادة أسطول شركات الطيران التركية إلى أكثر من 800 طائرة عن أداء قطاع الطيران التركي والاقتصاد عموما؟
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبأسرة البرنامج وبالسادة المشاهدين. دعني قبل أن نغوص في الأرقام والقفزات والطفرات الكبيرة التي حققها قطاع الطيران في تركيا أن نؤكد على شيء هام، وهو أن ما يحدث في قطاع الطيران التركي ليس مجرد توسع لشركة الطيران. نحن أمام بناء منظومة عالمية، منظومة نقل عالمية مركزها إسطنبول، تربط أوروبا، آسيا، أفريقيا، الأمريكتين، والهدف النهائي هو تحويل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتركيا إلى قوة اقتصادية تجارية حقيقية. هذا بداية. أما عن الأرقام فدعنا نتحدث عن مجموعة رئيسية من الأرقام ثم ننتقل إلى تفاصيل هذه الأرقام. يجب أن نعرف أنه في عام 2002 كان

0: كان مجموع المسافرين في كل مطارات تركيا حوالي 34 مليون مسافر فقط. نحن الآن أمام طفرات كبرى، بمعنى أن عدد المسافرين في الخطوط أو عبر المطارات التركية الذي كان منذ عام 2002 34 فقط، الآن عدد المسافرين 247 مليون. تخيل حضرتك الفارق الآن من 34 مليون إلى 247 مليون. نحن أيضا أمام عدد ركاب للخطوط الجوية التركية فقط حوالي 92 مليون. نحن أمام زيادة في عدد الطائرات التركية بلغ في مايو عام 2026، وهو آخر رقم معلن، حوالي 542 طائرة. أيضا نحن أمام مجموع ما يقارب 85 مليون عدد ركاب مطار اسطنبول وحده. نعم. أي أن عدد ركاب مطار اسطنبول ثلاث أضعاف عدد المسافرين في تركيا عام 2002.
1: نعم. إذن دكتور أحمد، ما الذي تعني هذه الأرقام؟
0: عنوان عريض، وأننا لسنا أمام
1: دكتور أحمد، ما الذي تعني هذه الأرقام بالنسبة للاقتصاد التركي من حيث الإيرادات والنشاط الاقتصادي؟
0: يعني نحن أمام موضوع مهم، وهو كيف تتحول هذه الأرقام. أولا، هذه الأرقام في ذاتها هي قوة اقتصادية، بمعنى أن تركيا سواء عبر النقل الترانزيت الذي يشكل 48% تقريبا من هذه الأرقام، أو عبر النقل الكلي، إحنا بنتكلم على ما يقارب من 250 مليون مسافر. كل هذه الأرقام ولا شك تصب في الاقتصاد التركي عبر إيرادات بأشكال مختلفة، منها إيرادات شركات الطيران، منها إيرادات رسوم الترانزيت، منها إيرادات عبور الطائرات فوق المجال الجوي التركي، منها إيرادات السياحة والبيع والتصدير وغيرها من الأمور. عبر يجب أن نعرف أن هناك ربع مليار نعم. مسافر يمرون عبر الأجواء التركية، نصفهم ترانزيت، أي ينزلون في الأراضي التركية يتسوقون سواء من داخل المطارات أو من المناطق القريبة من هذه المطارات. إذن فهذه الحركة بذاتها هي نوع من أنواع شحن الاقتصاد التركي والعائد الاقتصادي على الاقتصاد التركي بشكل كبير. الجزء الثاني هو الذي يتعلق بكيفية تحويل هذه الأرقام والأعداد الذي أراها طفرة حقيقية. هذه الأرقام يمكن أن تحدث نوع من أنواع زخم الصادرات، زخم المشروعات الاستثمارية، التعرف على هذه المشروعات داخل عن كثب أو عن قرب داخل الأراضي نعم. التركية، التعرف على مدى النقلة النوعية التي حدثت في المطارات التركية، والتي يمكن أو بالتأكيد يناظرها نقلات نوعية وطفرات أخرى في مستوى قطاعات النقل، في التصدير وغيرها.
1: دكتور أحمد،
0: أن نشير هنا أيضا
1: نعم. كلام مهم. ما الذي يمنح نعم. تركيا هذه القدرة على التوسع في حركة الطيران بين أوروبا وكذلك آسيا والشرق الأوسط؟
0: يعني يجب هنا أن نذكر في البداية الموقع الاستراتيجي، ولكن تركيا لم تتوقف عند الموقع الاستراتيجي الهام، ولكنها حولت هذا الموقع الاستراتيجي بالفعل إلى منظومة نقل كاملة. هذا الموقع الاستراتيجي الذي سمح لتركيا بأن تكون مصدراً لترانزيت الطائرات والانتقال إلى حركة كبيرة، بمعنى أن المسافر من كل أنحاء الكرة الأرضية ينزل إلى تركيا، إلى اسطنبول ومطاراتها كترانزيت، ثم ينتقل ويركب طائرات أخرى إلى المجالات الجوية الأخرى، وبالتالي حركة الترانزيت نفسها والموقع الجغرافي هو موقع مهم. يجب أن لا ننسى أيضا في هذا الإطار أن الحكومة التركية استثمرت واستثمارات واسعة في إطار تحويل تركيا إلى إلى هذا المركز، لأن الموقع الجغرافي وحده لا يكفي. تركيا منذ القدم وهي تمتلك هذا الموقع الجغرافي، ولكن هذه الطفرات النوعية لم تحدث إلا مع الحكومة الحالية. الطفرات في البنية الأساسية والتي استطاعت أن تنفذ إلى كل المجالات والشرايين، إضافة إلى أيضاً إلى أن البنية الأساسية لا تكفي وحدها، ولا حتى الموقع الجغرافي لا يكفي وحده، وإنما منظومة بناء الصناعات التركية والصناعة التصديرية والمنتج التركي وما اكتسبه من زخم خلال العشرين عاما الماضية، كل هذا يصب في الأحوال التركية. إضافة إلى يعني شيء مهم جدا، وهو الاستقرار الاستراتيجي. قبل هذا الاستقرار الاستراتيجي، الاستقرار الأمني أقصد، وما حققته تركيا في نجاحات على مستوى محاربة الإرهاب وتسليم الجماعات المسلحة أسلحة.

0: أسلحتها وحتى على مستوى الاستقرار في الداخل السوري وما كان يصدره من مشاكل في الداخل التركي، كل هذا الأمور وقبلها أيضا البنية التحتية الأساسية السياحية. لا ننسى أيضا عدد الغرف الضخم، في عدد غرف الفنادق الضخم تقريبا لا يخلو شارع في تركيا الآن من فندق أو اثنين، وأيضا الخدمات السياحية المطابقة للمعايير الأوروبية والخدمات في المطارات أيضا المطابقة للمعايير الأوروبية وربما أعلى من المعايير الأوروبية. كل هذا شكل طفرة نوعية في المطارات الأوروبية.
1: دكتور
0: لا
1: أحمد،
0: يمكن أن نقصر الموضوع على قطاع النقل، فالقطاعات كلها متشابكة مع بعضها البعض.
1: بالضبط، إلى أي مدى يمكن أن يسهل
2: الوطن؟ بعضهم يحاول أن يزج بتركيا في خلافات لا طائل منها. نحن عندما نعمل على تحقيق أهداف تركيا الكبرى وضمان مستقبلها اللامع فإننا سنربح جميعا، وإذا تراجعنا عن هذه السياسة فإن الجميع سيخسر وخصوصا الأجيال القادمة. أولئك الذين يريدون لتركيا أن تبقى تسير في محلها دون أن تتقدم فسيتجاوزهم التاريخ. الشعب ينتظر منا هذه النجاحات والإنجازات. المظلومون والمستضعفون يدعون لنا من أجل هذه الأهداف. نحن الآن وصلنا إلى مرحلة مهمة جدا، ونحن ننتظر من كل كوادر حزبنا أن يعملوا جاهدين على تحقيق هذه الأهداف. مسؤولياتنا كبيرة، وأنا واثق من أنكم بقدر المسؤوليات الموكلة إليكم. أشكركم جميعا، وأدعو الله تعالى أن يفتح قلوبكم وطريقكم. نحن في مسيرتنا الطويلة في حزبنا هذا لم نتخلى عن أي منكم. أشكركم جميعا، وأترحم على كل من فارقنا. وأتمنى من الله تعالى أن يكون اجتماعنا هذا مناسبة خير وبركة. أشكركم بكل محبة واحترام من أعماق قلبي، وبإذن الله تعالى تبقون بإذن الله حتى نلتقي بكم مرة أخرى.
3: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha...

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه

0: من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هال.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: شو بدك بتحط فيه؟
1: ليش هالحكي؟ دمر صار عليه ليش هالحكي؟
2: أبا
3: come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
4: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
5: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
6: موجز الأخبار من تي آر تي عربي في اسطنبول. أكد مسؤولون حكوميون يمنيون تقدم الحوثيين إلى مدينة دوباب الساحلية وسيطرتهم على جزيرة ميون في مضيق باب المندب. وقال مصدران حكوميان يمنيان أن الحوثيين وصلوا إلى مدينة دوباب المطلة على المضيق. وأضاف مسؤول حكومي أن السيطرة على الجزيرة تعني استكمال الحوثيين للسيطرة على مضيق باب المندب. تأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرتهم على مدينة المخا. في هذه الأثناء قال مسؤول حكومي يمني لوكالة فرانس بريس أن 6 صواريخ استهدفت ميناء المخ الاستراتيجي على البحر الأحمر دون أن يحدد الجهة التي أطلقتها. من جانبها قالت وسائل إعلام حوثية أن السعودية شنت 2 غارات على مطار المخ بعد سيطرتهم على المدينة. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية. وأكدت المنظمة أن العدد في تزايد بشكل مقلق منذ تصاعد حدة المعارك في اليمن الأسبوع الماضي. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم مونير سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن. وبحسب مصدر أمني باكستاني تحدث لرويترز فإن اتصالا هاتفيا جمع عرقجي ومونير الخميس وتركز على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإمكان العودة إلى المفاوضات. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني لبحث اتفاق مؤقت بشأن إدارة الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع مقرر عقده الاثنين في مدينة صلالة العمانية. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وأكد أن طهران تراهن على فوز الديمقراطيين مشددا على أن الولايات المتحدة دمرت قدراتها النووية، كما أشار إلى سيطرة أمريكية على مضيق هرمز وإعادة تدفقات النفط إلى مستويات مرتفعة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض عقوبة على بنك كبير دون أن تسميه بسبب تعامله مع إيران، وقال أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات المرتبطة بإيران حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع النظام الإيراني، محذرا المؤسسات والأفراد من أن الاستمرار في هذه التعاملات قد يعرض أعمالهم وأموالهم للعقوبات الأمريكية. أكدت كتائب القسام اغتيال عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء خان يونس محمد عبد السلام اليازوري بغارة إسرائيلية. وقالت القسام إن اليازوري شغل عدة مواقع قيادية في لواء خان يونس، مشيرة إلى أنه كان نائبا لقائد اللواء قبل توليه قيادته. كما أكدت أن اليازوري كان له دور بارز في التخطيط لعملية طوفان الأقصى. هذا واستشهد فلسطيني وأصيب 13 بينهم أطفال بهجمات إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما توفي شخص آخر متأثرا بجراح أصيب بها بقصف إسرائيلي سابق. وقعت أوكرانيا وكندا إعلانا لشراكة تمتد 100 عام يستهدف أو بهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وقال رئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن البلدين بحثا أيضا اتفاقا للطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن كندا ستكون أول دولة في الأمريكيتين تبرم معها أوكرانيا صفقة من هذا النوع، وأن أوتاوا مستعدة لطلب كميات كبيرة مع نقل 30% من الإنتاج إلى أوكرانيا. قتل 5 أشخاص وأصيب 67 آخرون بينهم 8 أطفال بهجوم روسي على بافلوغراد في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك بالتزامن مع هجمات استهدفت كييف وضواحيها. أما ضواحي كييف فقد استهدفت هجمات روسية مستودعات في منطقة بوتشا، وأفاد تقارير باندلاع حريق واسع قرب هوستوميل. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بايرن ميونخ يكتسح بودو غليمت النرويجي بخماسية في انطلاق مشواره الأوروبي هذا الموسم. المشاركة الأولى تاريخيا لنادي كوم الإيطالي في دوري أبطال أوروبا تثير التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. أكثر من 99 مليون يورو صرفت لبناء فنرباتشا جديد. دوري الأبطال عاد بعد 18 عاما، لكن الدوري كشف سريعا هشاشة المشروع. خسارة في الديربي، تعثر أوروبي، ثم استقالة كارتال التي رفضتها الإدارة. فهل أزمة فنرباتشا في المدرب أم أن كتيبة النجوم لم تتحول بعد إلى فريق؟

استهل بايرن ميونخ الألماني مشواره في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بانتصار بخماسية نظيفة على ضيف بودو غليمت النرويجي على ملعب إليانز أرينا، حيث حملت خماسية النادي البافاري توقيع كل من لاعب الوسط جمال موسيالا والإنجليزي هاري كين والكندي ألفونسو ديفيز، إضافة إلى الفرنسي مايكل أوليسي صاحب الثنائية. واكتسح مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف دون رد في دوري أبطال أوروبا، وسجل رباعية اليونايتد كل من البرازيلي ماتيوس كونيا قبل أن يضيف البرتغالي برونو فرنانديز الهدف الثاني، ثم عزز السلوفاني بنيامين سيسكو تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث قبل أن يختتم الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز رباعية أصحاب الأرض. تعادل فنرباتشي التركي مع ضيف روما الإيطالي بهدف لمثله في افتتاح مشوارهما بدوري أبطال أوروبا، وتقدم روما بهدف عبر بريان كريستانتي في الدقيقة 39 قبل أن يدرك أرشي براون التعادل لفنرباتشي بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليحصد كل فريق نقطة في الجولة الأولى. وقدم إسماعيل كارتال استقالته من تدريب فنرباتشي، لكن إدارة النادي رفضت طلبه وقررت استمراره في منصبه، وقال رئيس النادي عزيز يلدريم أنه متمسك بكارتال على رأس الجهاز الفني، مؤكدا مواصلة المدرب التركي مهامه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة. قالت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يتجه نحو تجديد عقد لاعب خط الوسط التركي أردا جولر حتى صيف 2032، حيث كشفت صحيفة آس أن النادي الملكي يهدف إلى رفع الراتب السنوي للاعب التركي بعد الأداء المميز الذي قدمه مع النادي منذ انضمامه إليه عام 2023 قادما من فنرباتشي التركي. قدم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم رافائيل ماركيز رسميا مدربا جديدا للمنتخب الأول لقيادة المشروع حتى كأس العالم 2030، وأكد ماركيز تطلعه إلى بناء منتخب أكثر تنافسية وتحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة. يذكر أن المدرب المكسيكي عمل مساعدا لخافير أغيري في مونديال 2026 الأخير.

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للعبة المقررة في مارس 2027. وقال رئيس الاتحاد فيليب ديالو أن الثقة بإنفانتينو انهارت بسبب اعتراض الاتحاد الفرنسي على

تحقيق اللقب للمرة الثالثة توالياً. وبدورها بلغت ريباكينا نهائي بطولة أمريكا المفتوحة آخر البطولات الأربعة في الموسم للمرة الأولى في مسيرتها، بعدما تفوقت على الأمريكية كوكو غوف، حيث نجحت اللاعبة الكازاخية في قلب تأخرها في المجموعة الأولى إلى انتصار بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. سجل الياباني تاكاموتو كاتسونا أسرع زمن في التجارب الاستعراضية لرالي تشيلي، متفوقا بفارق ثانيتين وأربعة أعشار على سائق هونداي أدريان فورمو، وحل سامي باتشاري وإيسابيكا لابي في المركز الثالث بالتوقيت نفسه وبفارق ثانيتين ونصف عن كاتسودا. من فريق في دوري الدرجة الثانية إلى منافس في دوري الأبطال، نادي كومو الإيطالي حقق الفوز في أول مشاركة في تاريخه في ذات الأذنين، ليشتعل الحديث عن فريق المدينة الإيطالية في وسائل التواصل الاجتماعي. البداية من حساب تاريخ رياضي الذي وصف انتصار كومو على لايبزيج الألماني بالتاريخي، وقال: فوز تاريخي، فوز للتاريخ. نادي كومو بقيادة المدرب سيسك فابريغاس يحقق الفوز في أول مباراة له في تاريخ دوري أبطال أوروبا. كومو 4 لايبزيج 1. بدوره سلطان امتدح ما يقدمه كومو بقيادة مديره الفني الشاب سيسك فابريغاس، وكتب قائلا: فابريغاس ظاهرة تدريبية قادمة، تخيلوا مع مشروع كومو الذي كان بالدرجة الثانية قبل 3 مواسم جالس ينافس على الدوري مع أندية أجهز منه، والحين جالس يمتع في دوري الأبطال. تحسبون مكتفين بالمنافسة فقط؟ هم كل جولة يراهنون أنك تستمتع طول المباراة في متابعتهم. كومو يمتلك مشروع رياضي أو مشروعا رياضيا ممتعا. ونقل حساب APL World تصريحا لافتا لرئيس نادي كومو بعد اللقاء، وكتب: تصريح تاريخي من رئيس نادي كومو ميروان سوراسو فابريغاس بالنسبة لنا بنفس مكانة يوهان كرويف بالنسبة لبرشلونة. وأبدى حساب يا يوسف سعادته بما قدمه كومو في اللقاء، وقال: أنا سعيد جدا بمشاهدة نادي كومو مشرف الكرة الإيطالية. يستحق فابريغاس أن يحقق أول فوز له في أول مباراة له في تاريخ كومو في دوري الأبطال. باتورينيا، هذا الكرواتي لاعب رائع من الزمن الجميل ويستحق المتابعة والإنصاف. أما أجمل ما في اللقاء فلم يكن في الملعب بل في المدرجات، حيث حدث حدث رصده عيد المسحل بتغريدة قال فيها: ضاق الملعب واتسع الوفاء، رئيس كومو وعدد من مسؤوليه تنازلوا عن مقاعدهم لمشجعين أوفياء من مواليد عام 1950 وما قبلها ليحضروا الظهور الأول للفريق في دوري أبطال أوروبا. من رافقوا كومو في الدرجات الدنيا يستحقون مكانهم في ليلته التاريخية.

0: يواجه فريق فنرباتش التركي أول أزمة حقيقية هذا الموسم بعد إعلان مدربه إسماعيل كارتال الاستقالة عقب التعادل أمام روما، قبل أن يرفض رئيس النادي عزيز يلدرم القرار ويتمسك باستمراره. تطور يأتي في وقت لا يزال فيه النادي في بداية مشروع جديد بعد صفقات واسعة وعودة إلى دوري الأبطال أوروبا مقابل تعثر مبكر على المستوى المحلي.
1: مشروع رياضي جديد دخل به فنرباهتش التركي الموسم الحالي، عنوانه إعادة بناء الفريق والعودة إلى المنافسة بقوة محليا وأوروبيا. الإدارة أجرت تغييرات واسعة على مستوى التشكيلة عبر مجموعة من الصفقات التي استهدفت رفع الجودة وتجديد دماء الفريق، إلى جانب إعادة إسماعيل كارتال إلى القيادة الفنية في محاولة لفتح صفحة مختلفة بعد مواسم لم ينجح فيها النادي في تحقيق أهدافه الكبرى. المؤشرات الأولى بدت إيجابية على المستوى الأوروبي بعد نجاح الفنر في تجاوز التصفيات وضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 8

0: 12 سنة في خطوة منحت المشروع دفعة مبكرة وعززت التوقعات بشأن قدرة الفريق على المنافسة هذا الموسم. لكن الأداء المحلي لم يسر بالنسق نفسه، نقاط ضائعة ومستويات متذبذبة، آخرها خسارة الأسبوع الماضي في ديربي إسطنبول أمام بشكتاش، ما أعاد سريعا النقاش بشأن جاهزية الفريق ومدى نجاح عملية التغيير في تحقيق الانسجام المطلوب داخل التشكيلة الجديدة. ومع أولى مباريات دوري الأبطال أمام روما انتقلت الضغوط من الملعب إلى الجهاز الفني. التعادل في المباراة أعقبه إعلان إسماعيل كارتا لاستقالته من منصبه في قرار فاجأ حتى لاعب الفريق الذين علموا به من وسائل الإعلام. القرار لم يجد قبولا لدى رئيس النادي عزيز يلدرم الذي رفض استقالة المدرب وتمسك باستمراره، ليجد فينرباهتش نفسه أمام وضع غير معتاد بين رغبة الجهاز الفني وموقف الإدارة، وضع يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على أكثر من احتمال، استمرار كارتال ومحاولة استعادة الاستقرار أو الدخول مبكرا في تغيير فني جديد في وقت لا يزال فيه مشروع فينرباهتش في بدايته وطموحاته أكبر من أن تسمح له بأزمة مبكرة. معاذ الهراس، تريت عربي.
1: وللمزيد أرحب بضيفي من اسطنبول المدرب التركي كوراي بلاز. مساء الخير كابتن كوراي. إذن فنرباتش يمر بأزمة هكذا يبدو بعد نهاية المباراة، كيف يمكن لمدرب فريق كبير بحجم نادي فنرباتش أن يقدم استقالته للإدارة دون أن يعلم اللاعبين حتى بذلك؟
2: لقد رأينا الكثير من هذه الحالات، وهذه طبعا كانت واحدة من أغرب الحالات التي شهدناها في تركيا. بالتأكيد هو تحت ضغط كبير لأنهم خسروا مباراة الديربي، وطبعا ما كان ينبغي عليه أن يستقيل دون أن يبلغ رئيس النادي أو المجلس أو حتى اللاعبين. يعني كما رأيتم لاحقا حتى اللاعبون صدموا عندما علموا أنه استقال من منصبه. أعتقد أن الأمر كان صادما لكل النادي، ولكن كما قلت لكم من قبل في كرة القدم رأينا الكثير من الأمور الغريبة في عالم كرة القدم، وهذه واحدة منها.
1: نعم كابتن كوراي، عزيز يلدرم رئيس نادي فنرباتشا قال بعد تقديم الاستقالة ورفض قراره برفض الاستقالة، قال أنا أكبر من إسماعيل كارتال ويجب أن يسمع كلامي. برأيك هل تدار الأندية الكبيرة بهذا المنطق أم يوجد عقود، يوجد شروط جزائية للعقود هذا؟
2: بالتأكيد المسألة ليست تسير بمسار واحد، هنالك دائما تفاوض، هنالك مجال للتفاوض، على الطرفين أن يتفاوضا، من النادي ومن رئيس النادي ومن المدرب. ولكن ما حدث في هذه الحادثة تحديدا أن المشاعر غلبت على المنطق، وأعتقد أنه في هذه الحالة يمكنني أن أرى أن السيد عزيز يلدرم رئيس النادي وضع شرطه وقال أنا المسؤول هنا وسوف يبقى المدرب حتى أقول أنه بإمكانه أن يغادر. يعني هنالك جانبان لهذه القصة، وأنا متأكد أن هذه التفاصيل سوف تتكشف لاحقا وسوف تكون في خير للنادي.
1: نعم، عرف عن فنرباتشا كابتن كوراي أنه دائما يصر، خاصة عزيز يلدرم في الفترات الرئاسية السابقة هو دائما مع إسماعيل كارتال وأيضا أيكود كوجومان المدرب الآخر. هل نشاهد أيكود كوجومان يقود فريق فنرباتشا في الأيام القادمة أم سيبقى إسماعيل كارتال؟
2: أعتقد أنه على المستوى الاحترافي من الصعب أن يعود كلاهما، النادي والمدرب. أيكود كوجومان بالطبيعة سوف يكون أحد الأكبر المرشحين لهذا الموقع. إن كان سوف يصبح المدرب أم لا فهذه مسألة أخرى، لأنه واحدة من الأمور الأصعب ليس فقط في الكرة التركية ولكن في عالم الكرة. هو يمكنني، لا أعتقد أن هذه العلاقة سوف تنجح للطرفين بعد ما حدث بعد هذه الحادثة. فإذا كان هنالك تبديل أعتقد أن كوجومان سوف يكون هو الخيار الأفضل.
1: نعم.

0: كابتن كوراي، فريق فنرباتشا كان الأنشط في سوق الانتقالات الصيفية، ويعني استثمر بحوالي 100 مليون يورو لجلب لاعبين جدد. برأيك هذا الاستثمار الكبير هل وضع ضغط أكبر على إسماعيل كارتال كمدير فني، أم أن اللاعبين كانوا أكبر من مستوى مدرب محلي بقيمة إسماعيل كارتال؟
1: هذه محاولة إسماعيل كارتال الرابعة في هذا الموقع الصعب في فنرباتشي. لقد درب في السابق وعمل في السابق. أعتقد أن إنفاق المال في سوق الانتقالات سيؤثر عليه نفسيا، لأننا كلنا محترفون ونحن لا ننظر إلى الكلفة، ولكننا ننظر إلى أداء كل لاعب، ما الذي سيقدمه كل لاعب. أعتقد أن المشكلة في فنرباتشي هو أن فنرباتشي لم يفز باللقب منذ 14 عاما، لم يفز بالدوري منذ 14 عاما، ولم يتأهلوا إلى دوري الأبطال منذ 18 عاما. وإسماعيل كارتال تمكن من أن يتأهل بفريقه إلى دوري الأبطال، فهذه قصة نجاح. ولكن على المقلب الآخر لم يفز الفريق بعد بلقب الدوري، وعاد اللقب مرة أخرى إلى بشكتاش، وهذا يعني خلق المزيد من الضغط عليه. ولكن نعم، لا أعرف ما الذي سيحدث بعد هذا.
0: نعم كابتن كوراي، البعض يقول أن إسماعيل كارتال لم يأخذ الفرصة حتى الآن، فريق بأسماء جديدة يحتاج إلى وقت من أجل إيصال أفكاره التكتيكية إلى اللاعبين، وبالتالي يجب أن يكون هناك صبر على المدرب من قبل الإدارة، من قبل الجماهير أيضا.
1: في كرة القدم، حتى نتحدث بشكل تكتيكي صحيح، الأمر يتطلب وقتا، الأفكار التكتيكية تحتاج وقتا. ودائما أقول أنه في بداية الموسم المسألة تتطلب 6 أو 7 أسابيع حتى يستقر الفريق وحتى يفهم الفريق ما الذي يريده منه المدير الفني. لذلك أعتقد أنه على المسار الصحيح، هو على الدرب الصحيح، ولكن نحن بحاجة للصبر. ولكن في الكرة التركية الصبر ليس موجودا، هذا ليس موجودا في عالم الكرة التركية. لذلك أعتقد أنه يجب، لو صبرت كل الأطراف أن الأمور سوف تؤتي ثمارها. ولكن نحن لم نمر بما مر به بالأمس، لابد أن الضغط كان هائلا، خاصة في نهاية هذا الأسبوع.
0: نعم، ابقى معي كابتن كوراي لنتعرف على بعض الأرقام التي حققها فريق فنرباتشا خلال الموسم الحالي.

0: عودة مرة أخرى لضيفي المدرب الوطني التركي كوراي بلاز. كابتن كوراي، يعني هناك حالة غريبة، تخلي فريق فنرباتشا عن صانع الألعاب والهداف تاليسكا الذي أحرز 5 أهداف في مشوار الفريق في التصفيات الأوروبية المؤهلة لدور الأبطال، ودون القيام بالتعاقد مع لاعب 10. كيف يتخلى النادي رغم كل التعاقدات التي قام فيها عن لاعب بقيمة تاليسكا؟
1: تاليسكا كان مهما جدا لفنربخت منذ وصوله إلى الفريق، ولكن يمكننا أن نتفهم أيضا أن كان هنالك الكثير من الألعاب اللاعبين الذين كانوا موجودين.

0: في السابق ونحن بحاجة إلى لاعبين جدد حتى نتنافس، وعدد اللاعبين الأجانب محدود في الفريق. لذلك حتى نحقق هذه الأهداف، مجلس الإدارة ومدير النادي نظروا إلى الجانب الاقتصادي والتكتيكي من الموضوع، وتوافقوا على أن رقم 10 الإسباني يمكنه أن يقدم أداء مشابها لأداء تاليسكا. وفي النهاية أعتقد أنه كان قرارا اقتصاديا أكثر من كونه قرارا تكتيكيا، ولكن وأعتقد أنه يمكن أن يحقق شيئا مشابها لما حققه تاليسكا.
1: نعم، عندما تملك نجوم كابتن بقيمة كانتي ولوكاكو وهذه الأسماء، هل تعتقد أن المدرسة الأجنبية هي المناسبة أكثر لفريق فنرباتش بدلا من المدرب المحلي؟
0: يعني من الصعب التعليق على هذا الآن، لأننا رأينا في الماضي أن المدربين الأجانب أتوا إلى تركيا وأدوا أداء جيدا، والانتقال إلى مدرب تركي هذا شيء نجح مع فنربخشة ومع غيره من الأندية التركية. ولكن بعد أن تمر هذه الأسماء الكبيرة وهذه الأسماء الدولية، يمكن التفكير بمدرب دولي، ولكن دعونا نفكر أنه خلال السنوات الخمس الماضية مر علينا ثلاث مدربين أجانب ولم ينجح أي منهم.
1: نعم كابتن كورايب، في سؤالي الأخير، ماذا عن الحلول بالنسبة لفريق فنرباتشا بعد هذه البداية المتعثرة في الدوري، خسارتين في الدوري ثم تعادل مع روما في دوري الأبطال، كيف تجد الحل؟ بتغيير الجهاز الفني أم إبقاء الجهاز الفني؟ ما هو الحل من أجل عودة فنرباتشا للمنافسة؟
0: كما قلت سابقا، أعتقد أنه من الصعب العودة من ما حدث، لأن ما جرى سوف يؤثر على المدرب، وأعتقد سأتفاجأ كثيرا إذا عاد، لأنه أوضح أكثر من مرة أن هذه آخر مرة سوف يأخذ فيها هذا المنصب. ففنربهتش الآن يجب أن توازن أمورها.
1: نعم، من إسطنبول المدرب التركي كوراي بلاز، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

تَحْذَرُونَ

حين تتحول مواقف الشركات من الاحتلال إلى عبء على سمعتها ومصالحها، تصبح المقاطعة أقوى سلاح أديداس ورالف لورين أمام ضغط متزايد. والرسالة واضحة، من يختار الاحتلال قد يدفع ثمن هذا الاختيار من سمعته ومكانته في الأسواق. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. على خطى أديداس، رالف لورين تواجه انتقادات حادة، تحذيرات من تحول الذكاء الصناعي إلى خطر يهدد البشرية، سامسونج تسخر من دخول أبل عالم الهواتف القابلة للطي. في الوقت الذي ما تزال فيه شركة أديداس تكافح لاحتواء التداعيات السلبية لحملتها الشهيرة فردة حذاء واحدة، والتي اعتمدت فيها على جندي إسرائيلي سابق، وجدت دار الأزياء الأمريكية العملاقة رالف لورين نفسها في مواجهة ذات المأزق الصعب. القصة بدأت مشاهدين الكرام من منشور لعلامة رالف لورين أقول عبر حسابها الرسمي على إنستغرام للترويج لتشكيلتها الجديدة الخاصة بمجموعة خريف 2026. ما المشكلة؟ إذن المشكلة التي فجرت الجدل لم تكن في التصاميم نفسها، بل في اختيار الوجه الإعلاني، حيث ظهرت في الصور الممثلة الإسرائيلية غال غادوت وهي تعرض فساتين للعلامة التجارية الشهيرة. هذا المنشور الدعائي سرعان ما تحول إلى حملة انتقادات واسعة ودعوات مكثفة للمقاطعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ ربط آلاف المنتقدين والمتابعين غضبهم بالهوية الإسرائيلية لغادوت، مستحضرين خلفيتها العسكرية وخدمتها السابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواقفها السياسية المعلنة. وهو ما دفع أعداد كبيرة من المستخدمين للمطالبة بوقف شراء منتجات الدار

0: الأمريكية، داعينا إلى حملة مقاطعة للشركة. هذه الأزمة سلطت الضوء على الروابط التجارية الممتدة لدار رالف لورين وامتلاكها حضورا تجاريا مباشرا داخل إسرائيل، إلى جانب شراكات واتفاقيات ترخيص طويلة الأمد مع شركات ملابس إسرائيلية كبرى مثل شركة دلتا جاليل لتصنيع وتوزيع المنتجات، ما جعل حملة مقاطعة الشركة جزءا من سياق أوسع تشهده الأسواق العالمية، حيث بات قطاع عريض من المستهلكين يربطون خياراتهم الشرائية بالمواقف السياسية للعلامات التجارية. الآن مشاهدينا الأحبة نظهر لرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ظهور الممثلة الإسرائيلية غال غادوت بعلامة الأزياء الأمريكية رالف لورين. نشاهد بعض التعليقات. علي يقول: أشعر بخجل شديد لأنني اشتريت في الماضي منتجات لعلامة رالف لورين، لن أفعل ذلك مجددا، فكل شيء سيذهب إلى سلة المهملات، إنها شركة مقيتة تسهم في تمكين الإبادة الجماعية. أما فؤاد فيقول: بعض هذه العلامات التجارية في عالم الموضة مثل رالف لورين تدعم بلا خجل التطهير العرقي الإسرائيلي المستمر للفلسطينيين في غزة. أما سحر فتقول: من يريد علامة تجارية تستخدم جنودا من جيش مجرمي حرب في إعلاناتها، ما التالي؟ هل سيضع رالف لورين النازيين في إعلاناته أم المتحرشين بالأطفال؟ هكذا تتساءل. أما بلقيس فكتبت: يجب مقاطعة جميع الماركات التي تتعامل مع جنود الاحتلال كي يتعلموا الدرس. جاكوب كوكسون، لعلكم سمعتم هذا الاسم أو قرأتم عنه في أثناء تصفحكم لحساباتكم عبر منصات التواصل الاجتماعي. ولمن لا يعرف، فإن جاكوب كوكسون باحث ذكاء صناعي في شركة أنثروبيك المعروفة بأنشطتها التنافسية في مجال الذكاء الصناعي بأمريكا. جاكوب قدم استقالته عبر منشور كتبه على منصة إكس. هذا المنشور نال تفاعلا واسعا وانتشارا كبيرا بين رواد منصات التواصل، حتى إنه حصد ملايين المشاهدات. وقد كتب في استقالته المنشورة عبر منصة إكس: استقلت اليوم من شركة أنثروبيك، قضيت فيها 3 سنوات في إجراء أبحاث ما قبل التدريب في كل من أوبن إي آي وأنثروبيك. الشركتان لا تتصرفان بمسؤولية بل تتسابقان نحو الذكاء الصناعي الخارق ذاتي التطوير وتغامران بحياتنا. ما قاله جاكوب بشأن الشركة ونشاطها أعزائي المشاهدين يثير مخاوف بالغة، وربما يلقي الضوء على ما سبق أن صرح به داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك قبل أكثر من 3 سنوات. لكن ماذا قال أمودي حينها تحديدا، وما الذي تكشفه تصريحات اليوم في ضوء ما قاله جاكوب؟ دعونا نعود إلى تصريحاته آنذاك ونستمع إلى ما قاله.
1: I think I've often said that my chance that something goes, you know, really quite catastrophically wrong on the scale of you know, human civilization, you know, might be somewhere between 10 and 25%.
0: جاكوب تواصلت معه كبرى وسائل الإعلام فور إعلان استقالته، وفي لقاء له مع شبكات CNN طرح مقدم البرنامج سؤالا عليه: هل تعتقد أن الذكاء الصناعي سيقتل البشرية ويقضي عليها؟ دعونا نسمع جواب جاكوب.
2: So, I assume you are saying literally that you believe that AI could kill us all by the end of the decade.
3: Sounds like something that's not real, but I think it is frighteningly real, and it's easiest to understand it if you think about real things that happened 2 months ago. So 2 months ago, OpenAI agents, AIs, hacked into third-party infrastructure entirely at their own accord, and this was like a concentrated hacking spree that they carried out of their own volition. And I think that if you extrapolate into the future the level of capabilities of these AIs, with the same independent volition, they could cause extreme havoc. For example, hacking critical infrastructure, building

0: extinction-level bioweapons. There's a lot of ways that the AI could actuate itself in the world.
1: Is it specifically, when did your feelings about this technology change? Was it something about the rate of progress that you've seen?
0: Yeah, so I think it's really important to just look at the rate of progress and say, for example, in areas like coding or math, a couple of years ago, these AIs were just about helping humans a little bit. They could give you suggestions. Now they're close to replacing them. We still need humans at the moment, but quite plausibly, within a year, we'll no longer need humans.
2: تغريدة جاكوب لقيت تأييدا من قبل زميله إيفان هوبينجر الباحث في الشركة ذاتها والمسؤول عن السلامة في استخدامات الذكاء الصناعي، حيث حذر من أن هناك احتمالا يتجاوز 10% لأن يقتل الذكاء الصناعي جميع البشر خلال العقد المقبل. ومع تصاعد وتيرة التحذيرات من مخاطر الذكاء الصناعي، شمل الأمر شخصيات أخرى، حيث خرج عبد الرحمن السيد مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي محذرا من مخاطره، داعيا إلى وقفه حتى ضمان سلامته، خشية إنتاج أنظمة تفلت من السيطرة البشرية وتهدد الحياة. نشاهد ماذا قال.
3: You might have woken up like me to this tweet from a guy you probably never heard of until today. His name is Jacob Coxon. Up until yesterday, he worked for an AI lab called Anthropic, one of the leading edge AI research organizations in the world. He quit yesterday. He quit because he's worried that the technology that he was building could end humanity. Now, like, that's something we should be paying attention to. You might remember a couple months ago, we released a plan, AI Under Democracy, calling for things like an FDA-style regulatory agency to oversee the development of AI, banning AI from doing things like firing you or hiring you or making decisions about your healthcare or firing weapons, making sure that these corporations that are developing the leading edge of AI aren't doing it with the same incentives as the rest of big tech, and making sure that we've got democratically appointed or elected members, more than 50% of every single board, and making possible public ownership of all the wealth that these corporations could produce. But I think given what we've seen over the past several weeks, AI jumping out of their sandboxes, working with each other to hack websites and break the law, people like Jacob calling on all of us to pay attention, whistleblowing in effect on the entire industry, I think it's really important for us to be thinking about what kind of intervention we need right now. And I stand with my colleague Bernie Sanders in calling for an all-out pause. Enough is enough. We need to make sure that the pace of development isn't outpacing the pace of risk. We cannot, in a race against China or a race for these corporations to be the dominant AI manufacturer, inadvertently create products that slip human control, that could fall into the wrong hands, that could mean the demise of humanity. That is a risk none of us ought to be able to bear, and it certainly shouldn't sit with the richest, most powerful corporations in the world on incentives that are driven by their greed rather than our well-being. So the time for action is...
2: والآن إلى ردود أفعال رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع جان. شاهدوا معي. ما قاله جاكوب صحيح بالفعل ويجري العمل به، إلا أن نطاقه المحدود هو ما يحجبه. من الواضح أن المجتمع قد فقد موطئه قدمه. تعليق آخر لروب يقول: هل فات الأوان لبرمجات الروبوتات بحيث لا تؤذي البشر أبدا؟ أفكر في قوانين إسحاق أسيموف بأنه لا يجوز لروبوت أن يؤذي إنسانا أو أن يسمح بتعريض إنسان للأذى من خلال تقاعسه. تعليق آخر لروز: أنا جاهلة بالموضوع وليس لدي أي فهم لكيفية قيام الذكاء الصناعي الخارق بقتلنا. هل سيستخدم الطائرات المسيرة للإبادة؟ هل سيحول أجهزة التوجيه المنزلية إلى قنابل أو يشعل الحرائق؟ تعليق آخر: سئمت من المنشورات السخيفة عن انقراض البشرية بسبب الذكاء الصناعي. هل يتحول الذكاء الصناعي فجأة إلى كيان مادي قادر على البقاء على قيد الحياة باستخدام المواد العضوية؟ كفى هراء. من المنافسة على التقنيات إلى حرب السخرية. الإعلان عن هاتف أبل القابل للطي يفتح جولة جديدة من الصراع بين عملاقي الهواتف أبل وسامسونج. فخلال مؤتمرها السنوي للكشف عن أجهزتها الجديدة، كشفت أبل للمرة الأولى عن هاتفها القابل للطي آيفون دو. إذن هذه صورته لتدخل رسميا سوقا سبقتها إليه شركات منافسة بسنوات. لكن سامسونج كانت جاهزة لاستقبال منافستها أبل بطريقتها الخاصة، فكتبت ساخرة: أخبرونا عندما تنتهون من إعادة تسخين بقايا طعامنا، نشاهد فيديوهات السخرية من جهاز أبل الجديد.

0: سامسونج التي دخلت سوق الهواتف القابلة للطي منذ عام 2019 طرحت منذ ذلك الحين عدة أجيال وإصدارات من هذه الهواتف وصولا إلى أجهزة بثلاث طيات. لذلك وجدت سامسونج في حدث أبل فرصة لتذكير منافستها بهذا التأخر، وأطلقت عبر حساباتها الرسمية سلسلة من المنشورات الساخرة. حتى الآن الشيء نفسه هو في إشارة إلى هاتفها ثلاثي الطي، علقت: جعلتمونا ننتظر، حسنا سنكون هنا نطوي بثلاث طرق. وبين الشركتين اختلاف واضح في أسلوب المنافسة الإعلانية، فسامسونج أكثر مباشرة في السخرية من أبل ومنتجاتها، بينما تميل أبل إلى المقارنات غير المباشرة وإبراز تفوق أجهزتها وأنظمتها. شاهدوا معي.
1: فالأمر اللي سووه أبل أنه أكثر الأشياء اللي صارت هي برمجية مرتبطة بالواجهة التشغيلية وبطريقة استخدام التقنيات بشكل مختلف داخل منظومتهم. بعضهم أكيد بكل بساطة كبرمجيات وأيضا واجهة تشغيلية أشياء تابعة لها نقدر نتممها في منظومات أخرى. أبل نفسها لما طرحت هذا الموضوع ما يعني جاية بدري على هذا المجال، هي متأخرة، وما حد يقدر يقول أنها جت بجوال مطوي قبل 6 سنوات أو 7 سنوات. ما حد يدري داخل مختبراتهم، وبجيب العلم إن شاء الله إلا بإذن الله بجيب العلم. فالفكرة أنه داخل مختبراتهم هي أول شاشة قابلة للطي ولا لا؟ يمكن بالفعل ما كانوا مقتنعين بالجودة وقاعد يطوروها، ولكن يظل هم ما جابوا شيء ثوري في عالم التقنية. هم جابوا تقنيات متعددة، بعضها كي يكون فيها تطويرات كثيرة، براءات اختراع خاصة فيهم، ولكن كثورة لا، ما صارت ثورة. ولو تلاحظوا أنه في المؤتمرات الماضية كان بعض الأحيان يكون في إطلاق بعض المقارنات ما بينهم وما بين بعض الشركات الأخرى، وهالأمر اللي كان معدوم تقريبا أمس لما تكلمنا بالذات على جوال بشاشة قابلة للطي. التقنية نفسها موجودة من أول، ولكن طرحت.
0: يذكر أنه في عام 2011 سخرت سامسونج من طوابير المنتظرين لشراء هواتف آيفون، وبعدها ب3 سنوات وصفت مستخدمي آيفون الذين يبحثون باستمرار عن مقابس لشحن هواتفهم بملازمي الجدران. لكن السخرية لم تسر في اتجاه واحد، فأبل بدورها اعتادت خلال مؤتمرات المطورين مقارنة سرعة انتشار تحديثات iOS بأندرويد، مستعرضة بالأرقام تفوق نسب تبني نظامها مقابل منافساتها. لكن هذه المرة لم تكن سامسونج وحدها في استقبال هاتف أبل الجديد بالسخرية. موتورولا دخلت هي الأخرى على الخط، فقد كشفت عن أول رازر بشاشة قابلة للطي عام 2019، ونشرت موتورولا عبر حسابها الرسمي مقطعا يستعرض أجيال هواتف رازر بالتزامن مع الكشف عن أول آيفون قابل للطي، وكتبت: جديد بين أيديهم وأيقوني بين أيدينا. وأضافت: بعضهم بدأ يكتشف للتو، أما نحن فنواصل تطويره. نشاهد. يبدو أنيق. سخرية سامسونج من أبل كان لها صدى واسع على المنصات، ونقرأ بعض التعليقات. نبدأ مع أوش. أبل في مؤتمراتها تقارن أجهزتها الجديدة بأجهزتها القديمة ولا تنظر إلى الآخرين. فيديوهات سخرية سامسونج تعتبر تسويقا ودعاية لأبل، فالدعاية تبقى دعاية حتى لو كانت سلبية. أما عبد الحكيم فيقول: الميزة الوحيدة التي تتفخر بها أبل ويفتخر بها عملاؤها هي الأسعار، وهذا أمر مضحك. فهل يعقل أن تدفع قيمة سيارة مقابل جهاز كل ما يفعله هو استفزاز مدخراتك؟ هكذا يتساءل. أما جاسم فيقول: يضحكني تنافس مستخدمي أبل وسامسونج، وكأن لديهم أسهما في هذه الشركات، فنحن في النهاية مجرد مستخدمين.

0: ونشتري ما يناسبنا. عبدو كتب قائلا: أبل تفهم فلسفة البشر، نحن لا نشتري الهواتف لننظر إليها بل لنريها للآخرين، فهي تريد أن يدرك الجالس في المقهى خلفك فورا أنك تحمل إصدار السنة الحالية وليس إصدار السنة الماضية. لم تكد تفرح بحريته بعد 15 عاما من الانتظار المرير، حتى خطفه الاحتلال مجددا ثم اغتاله لتحرم من زوجها للأبد. تابعوا معي هذه القصة.
1: لسه يا رب ملحقناش نفرح فيه، يا رب والله لسه يا رب ملحقنا نفرح فيه. أخويا شهيد، أفتخر فيه والله.

0: التقيت برفيقة الدرب التي صبرت معي 15 عاما وجزاها الله كل خير.
1: قضى 15 عاما في سجون الاحتلال، انتظرت 13 عاما، خطبت وهو بالسجن، لو انحكم كمان 20. يعني هو لحظة الحكم أنا ما عرضت.

0: 15 سنة يا رب العزاب، 15 سنة حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: كلما صورت فيديو لها اختنقت وبكيت بدموع وحسرة. طفل فلسطيني يروي لتيريت عربي لحظة تلقيه خبر استشهاد والدته التي خرجت لشراء الملابس لهم ولم تعد إلى المنزل. مشاهد.

0: ما أصور فيديو أنخنق وأصير أبكي، ما بقدر أمسك حالي، بضل أعيد الفيديو أعيد الفيديو على الفاضي، ما بقدر أمسك حالي. المستشهدات راحت على رفح عشان تجيب لنا ملابس. آخر إشي قالت لي دير بالك أخوانك. تأخرت شوي وإحنا قلقنا عليها كتير، رن رن رن رن ما رد حدا. فجأة جاء شخص رد سيقول والله سحبت الجوال من استشهد. انصدمت كتير كتير وصرت أبكي، ويعني انخنقت كتير، يعني إمي حما كسرت داري كانت واقفة معي، يعني صار في عنا ولد ختم القرآن، يعني ذكرت إمي الله يرحمها لما كانت تحفظني وانخنقت وصرت أبكي.
1: اقتحم ناشطون من حركة أشخاص ضد الإبادات الجماعية مقر شركة الروبوتات الصناعية فانكوك في بريطانيا، احتجاجا على توريدها روبوتات تستخدم في تصنيع الأسلحة وقذائف المدفعية لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي. شاهدوا معي.

مدير مدرسة بمحافظة أسيوط في مصر ترك مكتبه وقرر دهن الفصول وصيانتها بنفسه، معتبرا مبادرته واجبا أبويا لتجهيز بيئة جاذبة ومبهجة للطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تابعوا معي.

Thank you.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها جهود توحيد خطوات إنهاء حالة الانقسام في ليبيا في ضوء لقاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد دكالة في العاصمة التركية أنقرة، والذي اتفقا فيه على تفعيل صياغة القوانين الانتخابية المشتركة وعقد اجتماع لها في تركيا قريبا، وأكد على تعزيز التوافق الوطني ودعم الاستقرار السياسي والمؤسسي في ليبيا، والتأكيد على استمرار التنسيق بين

0: مجلسين بشأن الاستحقاقات الوطنية، فما أهمية الاجتماع في الدفع نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسسي في ليبيا، وما أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في هذا المجال؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي هنا في الاستوديو، ولكن بعد هذا التقرير.
1: في أنقرة، محاولة تركية لتحريك المسارات الليبية المتعثرة تجمع رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا في لقاء هو الأول من نوعه لبحث توحيد المؤسسات والدفع نحو الانتخابات. التقى عقيل صالح ومحمد تكالا في أنقرة في اجتماع رتب له رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن، وذلك في سبيل دفع العملية السياسية ودعم مسار الوحدة وتعزيز التعاون التركي الليبي. أكد رئيس مجلسي النواب والدولة أن العملية السياسية يجب أن تستند إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المنظم لعمل المجلسين، وبما يضمن احترام الاختصاصات المقررة لكل منهما. الطرفان ثمنا جهود تركيا واستعدادها لاستضافة لجنة 6+6 خلال الأيام القادمة، وذلك لتفعيل عمل اللجنة المشتركة لصياغة القوانين تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية. الجانبان شددا على ضرورة توحيد المناصب السيادية وإنهاء الانقسام بين مؤسسات الدولة، مما يمهد للوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة. ومن بين المناصب السيادية التي أجرى الطرفان مباحثات لشغلها رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام الليبي ورئيس المخابرات العامة ورئاسة البنك المركزي ورئاسة مؤسسة النفط ورئاسة مفوضية الانتخابات.
0: وللنقاش أرحب هنا في الاستوديو بضيفي المهدي الكشبور المحامي والمحلل السياسي، معنا أيضا الأستاذ محمود علوش الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمان. أبدأ معك أستاذ المهدي. إذا في حالة التشكيك الواسعة داخل الأوساط في الشارع الليبي وأيضا القوى المسيطرة في كل من الشرق والغرب الليبيين، نسألكم كيف ترى هذا التمسك المشترك بين رئاستي مجلسي النواب والأعلى للدولة بالإعلان المشترك من أنقرة، بعيدا عن ربما الاتهامات للسعي لتمديد صلاحية المؤسسات السياسية الحالية في الشرق والغرب؟
2: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير لك والسادة المشاهدين وضيف الكريم. هو بداية تحدث البيان على إعادة تفعيل لجنة 6+6، وهذا يعني يجرنا إلى الحديث عن لجنة 6+6 ومن هي لجنة 6+6. لجنة 6+6 هي لجنة تم تشكيلها 6 أعضاء من مجلس النواب و6 أعضاء من مجلس الدولة لصياغة قوانين الانتخابية لانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذلك بالتوازي كان هناك عمل للجنة 4+4 التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة. وهذه اللجنة وضعت تقريرها منذ أسبوعين تحدثت فيها على الذهاب للانتخابات وفق انتخابات رئاسية وفق ما انتهت إليه لجنة 6+6 وقانون رقم 28 سنة 2013 بشأن انتخابات رئاسية، وعادت في انتخابات البرلمانية إلى القانون رقم 10 سنة 2014 وخالفت في لجنة 6+6. لجنة 4+4 هذه اللجنة تم تشكيلها من قبل الأمم المتحدة أو بعثة الأمم المتحدة، طرفين شكلهم 4 من المنطقة الشرقية و4 من المنطقة الغربية. الأربعة من المنطقة الشرقية يمثلوا خليفة حفتر، والأربعة من المنطقة الغربية شكلوا أو يمثلوا عبد الحميد بيبة. وبالتالي استبعد مجلس الدولة ومجلس النواب، وإن كان اختير أعضاء منهم إلا أنهم لم يرشحوا من هذين المجلسين، إنما اختارتهم البعثة. وهذا يجرنا إلى الحديث إلى عمل البعثة منذ عام 2015 منذ حوار صخيرات والتي اختطفت القرار الليبي أو قرار السيادي الليبي، وأصبحت تشكل هي لجان للحوار وتخرج بمخرجات تشكل بموجبها سلطة تنفيذية، كما حدث في الصخيرات سابقا عندما شكلت فريق الحوار الوطني، ثم في جنيف وشكلت حكومة الوحدة الوطنية الحالية، وكلا المسارين لم يكتب لهما النجاح في توحيد السلطة التنفيذية. اليوم تريد تكرير نفس النموذج بلجنة 4+4، وهذا ما يصطدم مع القرار السيادي الليبي، وهنا جاء يعني

0: يوم الدور التركي في محاولة
1: نعم،
0: استرداد
1: يعني
0: للقرار
1: نقاط
0: السيادي
1: كثيرة
0: الليبي.
1: مهمة أثرتها واستبقت ربما بها
0: نعم
1: أستاذ مهدي، لجنة 6+6، 4+1 و4+4، والضغوط أيضا مهلة الشهر هذه
0: نعم
1: ربما ستعطل تحقيق ما جرى الاتفاق عليه في لقاء أنقرة. ولكن دعني سأعود إلى هذه النقطة معك أستاذ، ولكن دعني أنتقل للأستاذ محمود. إذا أستاذ محمود، نبدأ من هذا اللقاء في العاصمة التركية أنقرة، استضافة ورعاية استخباراتية ودبلوماسية، هنالك مشاركة لرئيس الاستخبارات التركي إبراهيم كالين. هنا نسأله في البداية أستاذ محمود، كيف تتقاطع هذه الصياغة التركية للمشهد السياسي في ليبيا مع الحراك المصري أيضا بهذا الخصوص؟
2: مساء الخير لكم الأستاذ مهدي والسادة المشاهدين المحترمين. يعني أنا أتصور أن تركيا تلعب دور مهم في تسهيل الآن العملية السياسية الجديدة أو تسهيل الفرص الجديدة لإنهاء الانقسام في ليبيا. وهناك ثلاث مسارات ترتكز عليها السياسة التركية في دعم هذا الاتجاه. المسار الأول وهو المسار المحدد لمبدأ السياسة التركية في ليبيا وهو ليبيا الموحدة. هذا المبدأ تركز عليه تركيا في سياستها الخارجية وتترجمه من خلال التواصل مع مختلف الفاعلين الليبيين في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية. المسار الثاني هو أن تركيا تحاول الآن الاستفادة من هذه العلاقات مع مختلف الفاعلين في المنطقتين الشرقية والغربية من أجل إنتاج وضع يمكن أن يخدم المبدأ الأساسي الذي ترتكز عليه السياسة التركية في ليبيا وهو ليبيا الموحدة. ليبيا الموحدة ليست فقط مجرد مبدأ سياسي، هناك انقسام في ليبيا، انقسام منذ فترة، وهذا الانقسام تقريبا ما يزيد عن عقد ونيف أصبح جزء من الحالة الليبية، وبالتالي لتكريس مبدأ ليبيا الموحدة ينبغي إنهاء هذا الانقسام والعودة إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وهذا اتجاه أساسي في السياسة التركية. المسار الثالث هو الانسجام الذي أعتقد بأنه كبير بين السياستين التركية والمصرية في ليبيا. ما يجمع تركيا ومصر فيما يتعلق بليبيا هو الحفاظ على وحدة ليبيا. لا شك أن هناك بعض التباينات بين البلدين، لكن من الواضح أنه الآن التركيز بين تركيا ومصر هو على نقاط التقاطع بقدر أكبر من نقاط التباين والاختلاف، وهذا الأمر مهم جدا ويبنى عليه من أجل إعطاء زخم للفرص الجديدة، لأنه نحن لا نتحدث عن دولتين فاعلتين بشكل عادي في المشهد الليبي، نتحدث عن دولتين هما الأكثر فاعلية في ما يتعلق بالعوامل الخارجية المؤثرة في السياق الليبي. المسار الرابع هو التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر أيضا يكتسب أهمية كبيرة، لأنه حتى المبادرة الأمريكية التي تم طرحها مؤخرا فيما يتعلق بليبيا تستند بدرجة أساسية على التنسيق التركي المصري وعلى الدور الذي تلعبه تركيا كفاعل أو كصلة وصل بين مختلف الأطراف الليبية. لذلك أتصور بأن ما تقوم به تركيا من جهد فيما يتعلق بليبيا في الحقيقة مهم جدا بالنسبة لليبيا، وأعتقد بأنه يحمل قدر كبير من التفاؤل. لا شك هناك أميرة مشاكل، يعني هناك تحديات،
1: هناك تحديات، هناك مشاكل،
2: لكن على الأقل هناك بيئة أعتقد بأنها اليوم تبدو مناسبة أكثر من أي وقت مضى في دفع هذا.
1: سنسأل أستاذ مهدي عن هذه البيئة اليوم بالتحديد، وما الذي سيجعل لقاء أنقرة ومخرجاته ربما مختلفا عن الاتفاقات السابقة؟ من بين التحديات التي أشار إليها الأستاذ محمود اصطدام محاولات توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية. تلك المحاولات فشلت مرارا وتكرارا بسبب رفض الأطراف المسيطرة في الشرق والغرب. اليوم ما هي الأدوات الموجودة فعليا لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في لقاء أنقرة كي لا يكون اللقاء أسوة بالاتفاقات السابقة؟
0: نعم، هو في اعتقادي أن أهم ما يميز هذا اللقاء الذي جرى اليوم هو أن استطاعت تركيا أن تعيد الملف الليبي إلى القرار الليبي، وبالتالي كل المشاريع السابقة هي فشلت لأنها لم تكن حلول ليبية، هي البعثة هي من كانت تختار أعضاء الحوار، وبالتالي هي من تقرر من سوف يحكم ليبيا من خلال من تختاره ليكون طرفا في هذه الحوار. اليوم تركيا ذهبت إلى الشرعية ولم تذهب إلى الأطراف النافذة أو الأطراف مجرد المسيطرة، إنما ذهبت إلى الأطراف الشرعية الموجودة في الشرق والغرب، مجلس النواب موجود في الشرق ومجلس الدولة موجود في الغرب، وهذين الجسمين التشريعيين الدستوريين، وبالتالي استطاعت

0: للمخرجات في حد ذاتها، إنما لطريقة تشكيل هذه اللجنة. وبالتالي في اعتقادي أن لو نجحت تركيا في تحقيق نتائج لهذا الحوار فعلاً، عندها تكون استطاعت أن تسترد الشرعية للأطراف التي تمثل الشعب الليبي وليست لتمثل فقط الأجسام المسيطرة على الأرض، وهذه
1: إذن
0: أهم نقطة في اعتقادي.
1: ربما أبدأ سؤالي للأستاذ محمود من الجملة الأولى التي قلتموها أستاذ مهدي، تركيا تعيد الملف الليبي إلى الليبيين أستاذ محمود، ولكن بالرغم من كل ذلك والاتفاق على إعادة هذه اللجنة، لجنة 6+6، والاتفاق على عقد اجتماعاتها في تركيا وهنالك كما قيل اجتماع قريب، كل ذلك لاقى ردود فعل متباينة بالرغم من هذا الترحيب الرسمي التركي بدعم جهود الاستقرار. تساؤلات ربما تطرحها مصر وأيضا أطراف إقليمية ودولية أخرى، نسأل هنا عن هذه النظرة من جانب عواصم القرار الإقليمية والدولية للدور التركي بهذا الخصوص.
2: يعني أنا لا أتصور بأنه هذا الدور التركي يشكل قلق بالنسبة للفاعلين الإقليميين الآن المعنيين بالنسبة لليبيا لا سيما مصر، لمجموعة من الأسباب، لأنه هناك تقاطع واضح يعني بين السياستين التركية والمصرية في ليبيا حول إعادة توحيد ليبيا والحفاظ على مؤسسات الدولة. وهذا التقاطع يهيمن بشكل كبير على نقاط التباين أو التنافس بين البلدين. ثانيا بالنسبة لمصر وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هناك إقرار متزايد لدى البلدين بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في دفع جهود إنهاء الانقسام في ليبيا، لأن تركيا لديها في الحقيقة تأثير كبير في الحالة الليبية، وضاعفت من هذا التأثير مؤخرا من خلال الانفتاح على المنطقة الشرقية وإقامة علاقات مع مختلف الفاعلين المحليين. وهذه ميزة، لا أعتقد بأن هناك دولة أخرى الآن تمتلك هذه الميزة كما تمتلكها تركيا، فكرة ليس فقط التواصل مع مختلف الفاعلين، لأن مصر لديها علاقات مع مختلف الفاعلين، لكن تركيا اليوم إذا ما أردنا أن ننظر إلى خطاب الآن الفواعل في المنطقة الشرقية، بدأ ينظر إلى تركيا ليس فقط كدولة لديها مصالح في ليبيا، بل أيضا كطرف يحظى بثقة حتى بالنسبة للمنطقة الشرقية، والثقة بدور تركيا أيضا موجود كتحصيل حاصل في المنطقة الغربية. لذلك أنا لا أعتقد بأنه هناك توجس أو قلق بالنسبة لهؤلاء الفاعلين الذين ذكرتهم أميرة فيما يتعلق بدور تركيا، لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال بأنه لا يوجد بعض التباينات أو بعض التنافس بين تركيا وهذه الدول فيما يتعلق بالحالة الليبية، لكن الاتجاهات العامة هي اتجاهات تلتقي بشكل واضح سياسة تركيا مع مصر بالنسبة لليبيا. وأعتقد بأنه من المفيد جدا أن تعمق تركيا ومصر من تعاونهما في ليبيا، إذا كان الهدف الأساسي لهاتين الدولتين هو إعادة توحيد المؤسسات الليبية والدولة الليبية والحفاظ على وحدتها، أعتقد بأنه يمكن للبلدين أن يستفيدان إلى حد كبير من تأثيرهما ومن دورهما الإيجابي حاليا في ليبيا من أجل تحقيق هذا الهدف. لماذا فشلت أميرة مساعي إنهاء الانقسام في الفترة الماضية؟ الأستاذ مهدي تحدث عن نقاط مهمة جدا، لأن هذه المساعي لم تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الملف الليبي الداخلي، ولم تشمل أيضا مختلف الفاعلين المحليين. اليوم المساعي تختلف إلى حد كبير، يعني تركيا تريد أن تشرك جميع الفاعلين المحليين في عملية إنهاء الانقسام من أجل الوصول إلى نتيجة، يعني من جانب المسار 4+4 يدعمه عبد الحميد بيبا وأيضا خليفة حفتر، الآن هذا المسار 6+6 اللي هو يشكل عمليا السلطتين التشريعيتين
1: المتنافستين في ليبيا. الشهر أستاذ مهدي، ربما هذه مدة ربما لا تكفي ليتم الاتفاق أو ترجمة ما جرى الاتفاق عليه على الأرض. هذه المهلة منحتها بعثة الأمم المتحدة، عبر عنها تصريح المبعوثة ستيفاني خوري بشأن اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 تداولتها وسائل أعلام ليبية. كيف يتسق اليوم أستاذ مهدي سعي عقيلة صالح إلى جانب محمد تكالة في أنقرة لبعث لجنة 6+6 من جديد في ضوء هذه المهلة، وهي ربما شروط غير واقعية لتحقيق ما تم الاتفاق عليه؟
0: أولا، ما هي القيمة القانونية لهذه المهلة؟ لجنة 4+4 هي لجنة حسب وظيفة عملها هي مجرد لجنة استشارية قدمت مقترحات لمجلسي الدولة والنواب لاعتمادها، وحددت لهم مدة الشهر. هذه المدة لا تلزم مجلس الدولة ومجلس النواب من ناحية قانونية، من ناحية سياسية أمر آخر، لكن من ناحية قانونية الأمر

0: غير ملزم لمجلسي الدولة والنواب،
1: مهم.
0: وشرعية القرار في النهاية ترجع إلى مجلسي الدولة والنواب.
1: مهم.
0: اليوم في تركيا عندما أقر رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب العودة إلى مخرجات لجنة 6+6، أو العودة إلى لجنة 6+6، وليس فقط المخرجات. المخرجات التي وضعتها لجنة 6+6 سبق أن اعتمدها مجلس النواب ورفضها مجلس
1: نعم.
0: الدولة بصيغتها التي اعتمدت في ذلك الوقت في عام 23، وبالتالي لم تمضي الانتخابات، والتي كانت تدور حول انتخابات تشريعية لمجلس الأمة مكون من غرفتين، مجلس شيوخ ومجلس نواب، وانتخابات رئاسية، وهذه الانتخابات تكون متزامنة. لجنة 4+4 هي أخذت نص مخرجات لجنة 6+6، أخذت بالانتخاب قانون الانتخابات الرئاسية التي وضعته لجنة 6+6، وعادت بقانون الانتخابات التشريعية إلى قانون رقم 10 سنة 2014. وبالتالي في اعتقادي أن مسار اللجنتين هو يصطدم مع بعض البعض، سيما في نقاط جوهرية متعلقة بشروط الانتخاب وشروط الترشح وكل هذه الأمور، والتزامن بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. شكل الانتخابات البرلمانية في لجنة 6+6 هي انتخابات في مجلس النواب قائمة على الأحزاب، في انتخاب في لجنة 4+4 قائمة على النظام الفردي، وبالتالي هناك تصادم فعلي. ما هي القوة القانونية لمخرجات 4+4؟ هي لا قيمة قانونية لها إلا كونها توصيات لمجلسي الدولة والنواب. المدة القانونية هل هي ملزمة؟ هي غير ملزمة، وبالتالي يعود القرار لمجلس الدولة والنواب.
1: نعم.
0: فذهب مجلس الدولة والنواب إلى لجنة 6+6 التي تشكلت منهم هم مباشرة لإعادة فتح هذه القوانين من جديد وتعديل نقاط الخلاف فيها لنمضي إلى انتخابات. لكن هل السؤال الحقيقي والمهم، هل الغاية هو الذهاب إلى الانتخابات وإجراء انتخابات، أم ضمان نتائج هذه الانتخابات وضمان قبول كل الأطراف بنتائج الانتخابات؟ المعضلة الحقيقية هي في هذه النقطة. إذا لم تكن هناك ضمانات دولية قوية وفاعلة تجاه نتائج تلك الانتخابات، فلا قيمة لإجراء الانتخابات.
1: إذن ضيفي الكريمان، اتفقتما على الدور التركي المهم، لقاء أنقرة المهم بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الأعلى في ليبيا، حضور رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين ومشاركته بشكل مباشر وعلني في هذه المحادثات، كيف تقرأها هنا أستاذ محمود؟ ما الرسائل التي تريد أنقرة إيصالها، الرسائل الإقليمية والدولية من خلال هذه المشاركة؟
2: يعني من الواضح أن تركيا منخرطة بقوة الآن في الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام في ليبيا. نتحدث عن رئيس الاستخبارات، نتحدث أيضا عن وزير الخارجية الذي كان قبل أسابيع زار بنغازي وطرابلس، وبالتالي من الواضح أنه إنهاء الانقسام في ليبيا أصبح أحد الأولويات الرئيسية لسياسة تركيا الخارجية، لا سيما في بالنسبة لليبيا. وأنا أعتقد بأنه تركيا تريد من خلال هذا التفاعل الدبلوماسي وهذه التحركات السياسية تجاه ليبيا أن ترسل رسالة بوضوح أولا إلى الداخل الليبي بأن هناك اليوم فرصة جدية ينبغي استثمارها بشكل صحيح من أجل إخراج ليبيا من الانقسام المزمن. نحن نتحدث عن انقسام، كنت حتى يعني قبل بداية النقاش أتحدث مع الأستاذ مهدي عن موضوع أنه اليوم في ليبيا تقريبا عقد ونصف على هذا الانقسام، وبالتالي معضلة كبيرة كيف يمكن الآن الخروج من هذه المعضلة. العوامل التي كان ينبغي أن تتوفر خلال عقد ونصف لم تتوفر في السابق لأسباب كثيرة، لكن اليوم هناك تحولات لا شك، يعني في الداخل الليبي هناك تحولات، في التأثير الإقليمي والدولي في ليبيا هناك تحولات، وبالتالي تركيا تتحرك من منطلق أن هذه التحولات تشكل فرصة لإخراج ليبيا من هذه الدائرة. وهذا التحرك الدبلوماسي والسياسي تجاه ليبيا حتى ليس فقط حتى مع مصر، لأنه قبل يعني هذه ما يبدو أنها اختراقات في الحالة السياسية الليبية، كانت أيضا هناك اجتماعات بين تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية والمبعوث الأمريكي مسعد بولس، وجرى فيها أيضا التوافق على أن يركز الجهد الخارجي في هذه المرحلة على دعم هذه الفرصة. لذلك أنا أتصور بأنه هذه هي رسالة واضحة إلى الداخل الليبي. الرسالة الأخرى هي للمجتمع الدولي. أحد الأسباب أو المشاكل الأساسية التي عانت منها ليبيا في الفترة الماضية أميرة أن المجتمع الدولي لم يتعاطى بمسؤولية جدية مع

0: ليبيا، ترك الصراع في ليبيا أو الانقسام في ليبيا، وكانت ليبيا مهملة إلى حد كبير على أجندة المجتمع الدولي، بل أنه حتى التدخلات الخارجية التي كانت في ليبيا أفسدت أكثر مما أصلحت خلال الفترة الماضية.
1: وربما هنالك عوامل أخرى أستاذ محمود، يعني إذا تحدثنا أستاذ مهدي عن مدى قدرة هذه القيادات على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه في لقاء أنقرة، بعض المحللين يرون بأن من غير الممكن أن ينجح أي توافق ثنائي من دون مشاركة قواعد شعبية واسعة أو إجراء حوار شامل. من هي هذه القوى الحية الفاعلة والقادرة على تعطيل أو تمرير ما جرى الاتفاق عليه في أنقرة؟
2: نعم، هناك أطراف سياسية متمثلة في مجلسي الدولة والنواب، إذا لم يتفقوا لم يصدر التشريعات عندها لن تخرج أي مخرجات تفضي إلى انتخابات. أيضا هناك أطراف نافذة على الأرض، يعني مثلا قوات خليفة حفتر في المنطقة الشرقية وخليفة حفتر وأبناء في المنطقة الشرقية، إذا لم تأتي هذه الانتخابات أو نتائج حوارات لجنة ستة زي ستة ما يوافق هواهم سوف يفسدوا نتائج هذه الانتخابات، وهذا ليس جديد. يعني في اتفاق الصخيرات عندما تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتشكلت حكومة فايز سراج في ذلك الوقت، من أفسد السلطة التنفيذية هو خليفة حفتر، ووصلت حتى أنه هاجم هذه الحكومة في عقل دارها في طرابلس. كذلك بعد حوار جنيف وتشكلت السلطة التنفيذية وتوحدت حكومة الوحدة الوطنية والتي كانت ينبغي أن تمثل كامل ليبيا، تم عرقة عملها من قبل خليفة حفتر ومنعت أن تمارس عملها في المنطقة الشرقية، وشكلت حكومة موازية في المنطقة الشرقية. هذا الطرف هو أيضا وجود ميليشيات في المنطقة الغربية وكذلك في المنطقة الشرقية والجنوبية تبحث عن مصالحها الشخصية، مكاسبها الشخصية، فإذا لم تستطع الحصول على هذه المكاسب سوف تحاول عرقلة هذه الجهود. هذا ما يجرنا إلى الحديث عن وجود الضامن الدولي، وهو الذي فشلت البعثة في توفيره في كل الحوارات السابقة عندما تم عرقلة حكومة الوفاق الوطني، لم تتم إيقاع أي عقوبات على الأطراف المعرقلة، عندما تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لم يتم إسقاط أي عقوبات على الأطراف المعرقلة كذلك. فإذا استمر الوضع على ما هو عليه عندها سوف يعني يتكرر المشهد، ولكن وجود وجود اليوم ضامن التركي والذي لديه يعني نفوذ أو تأثير قوي على كل الأطراف
1: سيجعل ربما الواقع يجعل مختلفا هذه المرة،
2: ممكن أن يفضي إلى
1: سيناريوهات محتملة لهذا التوافق الليبي برعاية مصرية وتركية.
0: أنا أرى هناك فرصة جدية الآن، يعني على عكس المرات الماضية، ربما هذه المرة الأولى التي تلتمس فيها ليبيا فعلا فرصة جدية لإمكانية تحقيق هذا الحل في نهاية المطاف. اليوم هناك بيئة محلية مساعدة، هناك بيئة دولية أيضا مساعدة، لكن التحديات لا تزال قائمة، لأنه أحد المشاكل الجوهرية أميرة التي تواجه، وأعتقد أن ضيفنا أيضا يوافقني في هذا التقدير، أنه الآن هذا المسار الحل لا نعرف من أين سيبدأ. يعني هل الطريق إلى توحيد ليبيا يمر عبر إجراء الانتخابات، أم أيضا أنه الانتخابات هي بوابة لإعادة توحيد ليبيا؟ لأنه أيضا هذا التساؤل ربما يعطي الكثير من التوقعات بشأن مستقبل.
1: مع الوقت، مع الأسف الوقت أزف. نشكركما جزيل الشكر، الأستاذ محمود علوش الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، أيضا الأستاذ المهدي كشبور المحامي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكل مساهمة في إنجاز هذه الحلقة. دمتم في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم.

0: إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبرا وتحليلا ونقاشا.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: كيف تحولت الجريمة إلى تهديد يطال كل بيت في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني؟ من يقف وراء انتشار السلاح وتصاعد نفوذ منظمات الجريمة؟ وهل غضت السلطات الإسرائيلية الطرف عن تفشي هذه الظاهرة؟ أسئلة يجيب عنها الشيخ كمال ريان، مدير مركز أمان للمجتمع الآمن في الداخل الفلسطيني. مقابلة خاصة.
2: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: في مدينة بوسطن الأمريكية يقود سام سيارته مواظبا على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: After he was interrogated, the police returned his kippah with the Palestinian flag torn off.
0: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
1: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided, and the portrayal of.
2: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحيا جدا وعنصريا. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل

0: كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
1: قبل أن يصل سام إلى برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديداً. البداية كانت في نيويورك، في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
0: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاماً يتحدث عن أن جميع العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها، وأتذكر أنني فكرت، أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
1: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
0: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي، لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً، بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات، ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
1: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خيارا طبيعيا تقريبا.
0: شقيقتي التحقتا به، وصهري فعل ذلك، وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج، وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
1: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى، مخينة، أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش، يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
0: مخينة تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً، ثم يوجد المخين الدولي حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
1: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
0: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة بعد الخط الأخضر: أنت صهيوني جيد جدا، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطا أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
1: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد، إسرائيل. يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
2: أعتقد أن ذلك تغير، فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريباً بوصفهم يهوداً علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهودياً جديداً، يهودياً حديثاً.
1: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.
2: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن، عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة، اتخذ الأمر منحاً مختلفاً، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية، أي مشروع إقامة إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.
1: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
3: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
2: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائماً يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
1: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات، كان التعليم الديني جزءاً من جدول أوسع.
0: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماغا وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
1: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
0: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماغا، وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي، وإلى جانب ذلك كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار، وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني، رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
1: في رام الله حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
4: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين.

0: الدين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لهذا الجندي.
1: هكذا تصبح المعاهد جزءاً من إنتاج وعي قتالي ديني، لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
0: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في المعهد والضفة الغربية على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
1: المستوطنات أصبحت فعليا وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
2: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود، وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم. يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
1: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
0: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهايات الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
1: برنامج آخر شبيه بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
0: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضاً خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
1: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها، فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
2: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
1: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.

0: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
1: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
2: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي. كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
1: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
2: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً، وأن هويتهم حديثة أو مجرد رد فعل على الصهيونية. وتعلمنا أن العرب رفضوا السلام عام 1948، وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
1: وفي مخيمات بني عكيفة كان الأمر أكثر كثافة.
2: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
1: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
2: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشة ليندنباوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
1: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
2: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس، عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
1: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقا من تجربة أمريكية يعرفها جيدا.
3: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية، وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائماً أفكر لو كنت حياً في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
1: ثم جاء رجل من بيت لحم، حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
3: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري، طالب جامعي، ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر حيث درست. ومنظمة هيلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته، وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة أوه كنا جيرانا.
4: That really resonated with me. I remember very naively thinking, oh, we were neighbors.
1: عاد سام إلى تلك البلاد فسكن أولا في تل أبيب وكان يتردد كثيرا إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقا فترة في أم الخير في مسافر يطا.
3: كان واضحا بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئا.
5: Our protest was just interrupted by the far-right Kahanist MK, Tzvi Sukkot. And now that he's gone, soldiers are coming up. I think it's much more likely that there is stun grenades and tear gas now that he's gone.
1: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
3: صديقي عودة لهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025. أصيب في رئته وقد صور لحظة مقتله بنفسه، وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
1: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
6: I have to say that there's another phenomenon that is not written about.
0: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيرا لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك. فعدد لا بأس به من اليهود الشباب وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت، وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعاً من الحل. إنه حل ليس إيديولوجياً حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطاً.
1: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

0: قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك.
1: وقت يا ناس الحلال، الحمولة صبر لنا.

فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما... يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: خلف كل رقم قصة،
14: وخلف كل قرار تأثير.
13: أسواق تتحرك،
14: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
13: من الأسواق إلى الطاقة،
14: ومن المال إلى التكنولوجيا،
13: ومن القرار الاقتصادي
14: إلى تفاصيل حياتنا.
13: نقرأ ما يحدث،
14: ونفهم لماذا يحدث،
13: ونكشف إلى أين يتجه.
14: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
13: إنه واقعنا
14: ومستقبلنا.
13: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
15: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
16: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
17: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
18: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
19: No nuclear weapons. That's
20: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
21: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
22: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
23: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

السلام عليكم. العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل لم يعودا مجرد أرقام تتصدر عناوين الصحف، بل تحولا إلى واقع يومي يترك خلفه عائلات ثكلى ومجتمعا يعيش تحت وطأة الخوف وعدم اليقين، فيما تتسع الأسئلة حول مسؤولية الشرطة الإسرائيلية وانتشار السلاح وعجز المؤسسات والقيادات عن وقف هذا النزيف. ضيفنا اليوم يعرف هذه القضية من زوايا كثر، حيث يجمع المعلومات والأرقام بصفته مؤسس المركز العربي لمجتمع آمن، ويحملها بسبب أنه فقد ابنه البكر نتيجة لهذه الجريمة المتفشية. لقاؤنا الخاص اليوم مع الشيخ كامل ريان لنناقش معه كل المواضيع المتعلقة في الجريمة المتفشية وسبب وصولها إلى هذا المستوى داخل الخط الأخضر، من يتحمل المسؤولية حيال هذه الآفة، والأهم هل ما زال ممكنا وقف هذه الآفة في الأيام القادمة. الشيخ كامل ريان، شكرا.

0: شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. سأبدأ معك بالمحور الأول لهذا اللقاء، وهو واقع الجريمة والعنف في المجتمع العربي وحجمها الظاهرة. هل الأرقام المتصاعدة في الجريمة المتفشية في المدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر يظهر أو يشير إلى أن نحن أمام ارتفاع في عدد الجرائم فقط، أم أمام تحول في طبيعة الجريمة نفسها؟
1: شكرا أول شيء على الاستضافة. موضوع الجريمة في المجتمع العربي هو ليس ظاهرة كما يظن البعض، كان في فترة معينة هو ظاهرة مقلقة، اليوم أنا أسميها النكبة الثانية للشعب الفلسطيني في للفلسطينيين في داخل إسرائيل. لكي نضع الأمور في موازينها الطبيعية ويعني يعرف المشاهد حجم الكارثة التي وصلنا إليها، مهم يعرف المعيار العام العالمي لموضوع الجريمة. الدولة التي يصل بها عدد الضحايا 40 ضحية لكل مليون في السنة، فهي دولة دخلت إلى

0: لكل مليون في سنة واحدة. أنا أعطيك فقط بعض المعطيات التي يعني تبلورت في مركز أمان، المركز العربي لمجتمع آمن الذي أقيم خصيصا لهذا الموضوع. في أوروبا عدد الضحايا 10 ضحايا لكل مليون في السنة، في الأردن لكل مليون في السنة 18 ضحية، في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية لكل مليون 10 ضحايا، يعني زي أوروبا. في غزة أنا أتحدث عن ضحايا يعني من دافع الجريمة وليس ضحايا من دوافع سياسية أو وطنية، في غزة 11 ضحية في السنة لكل مليون، في المجتمع اليهودي لكل مليون 5 ضحايا، في المجتمع العربي في إسرائيل لكل مليون في السنة 155 ضحية. يعني تصور نحن نعيش في دولة فيها العرب وفيها اليهود، سنويا يقتل لكل مليون في المجتمع اليهودي 5 ضحايا، وعندنا يقتل 155 ضحية. لذلك نحن الآن بما يتعلق في المعيار العالمي فقط دولتان تسبقان في موضوع الجريمة اللي هي المكسيك وكولومبيا. تصور الواقع الذي نعيشه الآن، هو واقع خطير، هو كارثة، أنا أسميه النكبة الثانية وأخطر من النكبة الأولى. النكبة الأولى هي صراع بين روايتين، هي صراع بيننا وبين الحركة الصهيونية كحركة وطنية عربية فلسطينية إسلامية، وبين الحركة الصهيونية، وفعلا انتقبنا من الحركة الصهيونية. هذه النكبة أخطر علينا لأننا القاتل والمقتول من المجتمع العربي، الضحية والذي يقف وراء القتل هو من المجتمع العربي لأسباب كثيرة نتطرق إليها إذا شئت فيما بعد. لذلك يعني منيح أن نعرف الإطار العام الدولي، الإطار الإقليمي، الإطار القطري هنا، والإطار المحلي. كل الموازين في كل المعايير نحن نعيش في كارثة كبيرة جدا.
1: شيخ، كيف تغير شكل الجريمة في المدن والبلدات العربية في السنوات الأخيرة، ولماذا هنالك انتشار واسع للسلاح في هذه الأزقة، يعني لتؤدي في نهاية المطاف إلى أعداد ضحايا كبيرة ومتصاعدة في السنوات الأخيرة؟
0: خلينا نكون واضحين جدا، يعني ما وصلنا لهذه الأعداد ولهذه الكارثة ولهذا الواقع، هذا الواقع اللي احنا نعيشه في يوم يومين، هنالك أمور ودوافع وأسباب متراكمة تجمعت مع بعضها البعض أدت إلى أن نصل إلى الواقع الذي نعيشه. هناك أسباب سياسية، هنالك أسباب اقتصادية، هنالك أسباب اجتماعية، هنالك أسباب إنسانية، وهنالك دوافع أخرى ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر حتى وصل الشاب العربي الفلسطيني في هذه البلاد أنه يفضل أن يذهب باتجاه منظمات الجريمة وأن يترك الجامعة. يعني المعطيات مقلقة، أنت تذهب اليوم إلى جميع جماعات الجامعات في الأراضي المحتلة أو في إسرائيل أو في خارج البلاد، تجد أنه نسبة البنات اللواتي يتعلمن ويكملن التعليم الجامعي في المجتمع العربي الفلسطيني تقريبا 80%، ونسبة الشباب الذكور 20%. إذن أين هذه الفجوة؟ هذه الفجوة وهذه الفرقية بين العدد تقريبا نسب كبيرة جدا هي الآن مهيئة لأن تكون جنود لمنظمات الجريمة في داخل الوسط العربي. هذا الموضوع جاء أنا يعني كما درسنا تقريبا بعد عام 2000، من عام 1980 لعام 2000 نسبة الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل كانت لا تتعدى 3%. يعني كنا نسمع عن مقتل شخص في الجليل أو في

في النقب او في القدس او في المدن المختلطة. الان لا يمر يوم تقريبا الا ونسمع جريمة، لان الجريمة استفحلت

0: ستة تقريبا في المجتمع اليهودي انتقلت قواعد هذه المنظمات من المجتمع اليهودي إلى المجتمع العربي. النقطة الثانية، بعد الانتفاضة الثانية ومشاركة العرب الفلسطينيين في الانتفاضة الثانية، قررت الشرطة الإسرائيلية الانسحاب من القرى والمدن العربية، وتركت هذا المجتمع من غير أي منظومة قانونية تحافظ على القانون أو تحافظ على ضوابط المجتمع بما يتعلق بضبط المجتمع. النقطة الأخرى، هناك تفكك أيضا في المجتمع الإسرائيلي، وهذا التفكك أيضا اخترق الجيش، وهذا التفكك أدى إلى أن مئات آلاف قطع السلاح تهرب من جيش الإسرائيلي إلى القرى العربية. في وقت أنا أذكر حينما كنت رئيس سلطة محلية في سنوات الثمانين ومنتصف سنوات التسعين، إذا كانت هنالك رصاصة واحدة في القرية العربية كانت تأتي المخابرات والشرطة وتبحث عن هذه الرصاصة حتى تجد الرصاصة. اليوم مئات ألاف قطع السلاح موجودة، وهذا يعني علامة سؤال كبيرة جدا، كيف جاء هذا السلاح؟ وما الهدف من هذا السلاح؟ وما الغاية منه؟ أنها إسرائيل تستطيع أن تضرب أي سلاح في أي دولة في العالم ولا تستطيع أن تجمع هذا السلاح، وهنالك أسباب كثيرة. وأمر يعني آخر، أنه المجتمع اليهودي هو في اتجاه نحو العنصرية ونحو الانغلاق حول نفسه، وهذا ينعكس بشكل مباشر على المجتمع العربي. هذه العنصرية تؤدي يعني يقتلوا بعض مش سائلين عنهم، وهذه نسمعها من وزراء ومن رؤساء مؤسسات، وكأننا إحنا لسنا في مسؤولية الدولة.
1: سنتطرق إلى هذه الجزئية لاحقا. إلى أي مدى شيخ بات الفلسطيني داخل الخط الأخضر يعني يشعر أن الجريمة يمكن أن تصل إلى بيته، وإن كان لا يعني لو لم يكن يعني طرفا فيها، كيف يشعر اليوم الفلسطيني داخل الخط الأخضر إزاء هذا الوضع يعني المتدهور في الشوارع؟
0: عام 2009 في شهر شباط قتل ابني رحمة الله عليه معاذ، وأنا أطلعت بيان خلال أقل من أسبوع، وفي ذلك البيان وضحت إذا هذه الجريمة وصلت بيتي أحذر أنه لا يمكن صدها أن تدخل أي بيت من بيوت المجتمع الفلسطيني، لأنه الدافعية موجودة، السلاح موجود، الفقر موجود، التمييز موجود، العملية التربوية في تفكك، الأسرة في تفكك.

0: وهذا الهاتف هو لم يقف على حدود كورونا ومدننا. هذه العولمة بسلبياتها بانعكاساتها السلبية أيضا دخلت كورونا قرية قرية، حارة حارة، بيت بيت، وغرفة غرفة. هذه الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية أدت لدرجة أن شبابنا لا يريدون أن يتعلموا ولا يريدون أن يعملوا، يريدون ثراء سريعا ومالا وسلاحا، وكأن صارت الأفضل مهنة، وهذا أخطر ما يكون، أفضل مهنة يمتهنها الشاب أو يريدها الشاب هي المهنة التي تهيئ له الأموال. لذلك الخطر موجود أمام كل بيت إن لم نصطفق نحن ونأخذ الأمور لأيدينا. نحن الفلسطينيين في داخل 48 الكافة ستستمر، وكل من يعول فقط على أن الحلول تأتي مستوردة، أنا بتصور الفترة الزمنية التي ننادي بها منذ عام 2009 لغاية الآن أثبتت أنه لا حل إلا من خلالنا ومن وحدتنا وإعادة تنظيم مجتمعنا. وصيتي الرئيسية لذلك إعادة تنظيم المجتمع الفلسطيني في الداخل.
1: وهذا يأخذنا إلى المحور الثاني من هذا اللقاء، أسباب انتشار الجريمة والسلاح في الشارع العربي داخل الخط الأخضر. ما هي المسببات إلى وصول الجريمة إلى هذا المستوى في داخل الخط الأخضر؟ يعني تحدثت عن توجه الشاب العربي من التعليم أو من مستقبل التعليم إلى عائلات الإجرام وإلى الجريمة. ما جعل هذا الشاب يعني يذهب إلى هذا الحقل الذي مليء بالألغام والذي يسبب خوف وعدم يقين أيضا لعموم الشارع الفلسطيني داخل الخط الأخضر؟
0: كما ذكرت هنالك أسباب عدة، أهم سبب أن الدولة تريد ذلك. أستطيع أن أؤكد لك بشهادات موثقة عندنا أن هنالك عناصر من داخل الشباك الإسرائيلي ومن داخل الشرطة الإسرائيلية ومن داخل المؤسسة الإسرائيلية إما ساهموا في ذلك بشكل مباشر أو امتنعوا عن اتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل وأد هذه الظاهرة. أنا في كلمة أو مقال كتبته قبل 15 عام إنه شرطة إسرائيل كانت تستطيع تجفيف هذا المستنقع لكنها لم ترد. أنا الآن أقول هي تريد، فعلا هي تريد، لكن هي الآن لا تستطيع، لأنه الجريمة تغلغلت في كل مفاصل المجتمع العربي وانتقلت إلى مفاصل أيضا في داخل المجتمع اليهودي، لكن ليس كما كانت قبل عام 2000 وإنما بقيادات مختلفة برؤية مختلفة بأحجام مختلفة بأعداد متجندين مختلف وبآلات يعني سلاح تختلف. فهذه الأمور كلياتها مع الوضع الاجتماعي والتفكك الأسري والتفكك الاجتماعي في داخل المجتمع العربي وسياسة التمييز وحرمان المجتمع العربي من الموارد الذي هو يعني مستحقات له، كل هذه الأمور أدت إلى وجود نوع، اسمحني أن أقول لك، من الردة الأخلاقية القيامية الوطنية وحتى الإنسانية في بعض الأمور، وهذا له تفصيل آخر. لا، هذا الواقع الذي وصلنا إليه كفلسطينيين في داخل إسرائيل أدى إنه مجتمعنا الناجح والذي يعني فيه كل الكوادر الناجحة وفيه كل الطاقات أصبح مجتمعا مخطوفا. يعني أنا لا أقول أنه مجتمعنا لا سمح الله مجتمع فاشل، بالعكس نحن أثبتنا خلال السنوات بعصاميتنا وباعتمادنا على أنفسنا طول الوقت، وخرجنا أبناء

0: خرجنا بنات وأبنائنا وبناتنا موجودين في كل مكان، ونستطيع أن نفاخر بهم في كل العالم. لكن هذا المجتمع الناجح هو الآن مخطوف من قبل منظمات جريمة يتم تغذيتها أولا من السلطة الإسرائيلية، ثانيا من الجهل العربي، وأنا يجب أن نعترف. هي نعم السلطة هي تتمنى ذلك، هي من عام 1948 لغاية الآن هي لا تريد أن ترى عربيا هنا، لكن هذا معروف في الاستراتيجية الصهيونية. لكن ماذا فعلنا نحن؟ ماذا نفعل نحن؟ وأيضا علينا أن نوجه إصبع الاهتمام الاتهام أيضا لأنفسنا ولقيادتنا، هي أيضا غفلت عن هذا الموضوع رغم كل التحذيرات ورغم كل التوجيه أننا علينا أن نستيقظ ونعيد بناء المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، لكن للأسف أيضا في هذا الموضوع أخفقنا.
1: بحسب قراءة مراقبين ورصد لجمعيات حقوقية، نسبة هؤلاء المجرمون هي نسبة ضئيلة جدا من المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، يعني لا تتعدى 2% من عموم المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر. ولا كما قلت، نحن أو المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر مخطوف بسبب عائلات الإجرام وتفشي آفة الإجرام والجريمة في الشوارع العربية. هل هنالك تواطؤ من الشرطة الإسرائيلية كما يتهم الفلسطينيون، أو شريحة واسعة من الفلسطينيين من الشرطة الإسرائيلية مع عائلات الإجرام؟ وأين تضع المسؤولية للشرطة الإسرائيلية؟ يعني هل هنالك مسؤولية تقع على عاتقها بسبب تفشي هذه الظاهرة؟
0: بالنسبة للنسبة أنا بقول لك أقل من 1%، لكن 1% منظمين يستطيعون أن يتغلبوا على 99% مبعثرين. هذا على نطاق الأسرة، هذا على نطاق الجماعة، هذا على نطاق المجموعة، وهذا على نطاق الدولة، وهذا على نطاق الإمبراطوريات. لما في عدد منظم هو يستطيع أن يستحوذ على الحيز العام أكثر من الأكثرية الغير منظمة. لذلك دائما أنا بركز أنه يجب إعادة التنظيم. لا يعقل أن تكون منظمات الجريمة منظمة ومتواصلة مع بعضها البعض، وتعين بعضها البعض، وتستأثر على الحيز العام في مجتمعنا، ونحن كمجتمع تفككنا، لسنا بالمنظومة التي كانت يوما من الأيام. فموضوع يعني العدد هو ليس معيار. العدد نعم قليل، لكن هذا العدد معه وفق جلوبس الصحيفة الإسرائيلية 109 مليار شيكل، يعني ميزانية الدولة. يعني ينتظر في عندنا الآن شباب من جيل 17 لجيل 25، عندنا 60,000 شاب لا يعملون ولا يتعلمون. يعني هذولا مهيئين أن يكونوا جنود لمنظمات الجريمة. يعني حينما نرى هذه المعطيات ونرى هذا الواقع الأليم، ندرك تماما أن الجريمة هي موجودة في كل مكان بإدارة عدد قليل جدا جدا. ما يتعلق بالشرطة، نحن عندنا أدلة قائمة أن الشرطة تعمل بعض الأحيان مع هذه المنظمات. يعني تأخذنيش الشرطة اللي بيخذوا 10,000 شيكل، يعني 3,000 دولار، وبتيجي عصابة جريمة بتعطيه 100,000 دولار. يا هذا الشرطي في غياب المهنية وفي غياب الضمير وفي وجود الحقد الداخلي والموقف السياسي، ما الذي يمنعه أن يأخذ 100,000 دولار ويعمل مع عصابة الجريمة ضد هذا المجتمع؟ فهذا موجود يعني بدلائل وبقرائن واضحة جدا. لذلك نعم نحن نحمل أولا وأخيرا الدولة، لأن العهد في أول بند في أي ميثاق ما بين الدولة ومواطنيها هو حماية الأنفس. هذا أول بند في أي ميثاق في أي دولة في العالم.
1: ماذا عن انتشار السلاح شيخ؟ يعني تحدثت

0: عن عمليات النهب والسطو التي تتعرض لها قواعد عسكرية في إسرائيل، رغم أنها يعني معدة ومراقبة من المخابرات ومن المخابرات العسكرية، إلا أن هذه العمليات تحدث بشكل يعني دوري. قواعد عسكرية تتعرض إلى عمليات سطو وتسريب للأسلحة من هذه القواعد العسكرية إلى الشارع العربي داخل الخط الأخضر، وقد رأينا ورصدنا العديد من الحالات التي يصل فيها الرصاص الذي يتبع للجيش الإسرائيلي إلى الشوارع العربية. كيف تنظر إلى مسؤولية الجيش، وما هذا التسريب، ما أهداف هذا التسريب للأسلحة بهذا الكم إلى الشارع العربي، في ظل أن المؤسسة الإسرائيلية تتحدث عن أن هنالك محاولات لمكافحة الجريمة؟
1: أنا أعرف أنه في محاولات، لكن هذه المحاولات متأخرة جدا. لو المؤسسة الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية أخذت هذا الموضوع بالجد المطلوب قبل 15 عاما، كان ممكن فعلا أن تمنع تسريب هذا السلاح لكل شخص يريد أن يمتلك هذا السلاح. أنت تعرف أن هنالك قائمة بالأسعار، تستطيع في يعني موضوع إمكانية الحصول على السلاح وسرعة الحصول على السلاح مرعبة ومذهلة جدا جدا. لذلك سكنات الجيش للأسف مفتوحة، الحدود أيضا مفتوحة، هنالك كميات من السلاح. نعم 85% من السلاح هو من المعسكرات الإسرائيلية، و15% هي أو 10% هي تهريب من الحدود المصرية والأردنية واللبنانية، و5% هي صناعات محلية. إذا وصل الأمر في هذه المنظمات أن تصنع أيضا السلاح. إذا السلاح موجود، الدافعية موجود، التفكك موجود، الفقر موجود، فأصبح وكأنه هنالك يعني براءة اختراع للشباب أن يذهبوا في هذا الطريق، لأنه يجلب لهم الثراء ويجلب لهم المركز الاجتماعي والمركز السياسي، ناهيك عن تغلغلهم في مؤسسات. يعني ننظر احنا لموضوع الجريمة وكأنه هو فقط موضوع القتل، لا، هنالك ظواهر ومخلفات وانعكاسات لهذا الموضوع تصل لكل إنسان وتصل لكل مجال.
0: شيخ كامل، أنت لا تتحدث فقط يعني كمؤسس لمركز وباحث ويعني متابع لملف الجريمة، أنت أيضا تتحدث من تجربة شخصية بعد أن فقدت ابنك البكر، هي تجربة مؤلمة. كيف غيرت هذه التجربة حياتك، وكيف حولتها إلى العمل الميداني؟
1: بحكم عملي كرئيس سلطة محلية سابق، أعرف أن هنالك جريمة في المجتمع العربي، وأعرف أن هنالك عنف، وطبيعي كل مجتمع يوجد به عنف. لكن حينما فقدت ابني بين يوم وليلة، وكان من المفروض أن يدرس الهندسة في بريطانيا وبدأ بدراسة الهندسة، وفي يوم كان في الشارع الرئيسي وقتل، ومر 16 عام لا أعرف من الذي قتل ابني ولماذا قتل ابني. ومن خلال دراستي للموضوع هنالك ما يقارب 2000 ملف، لا نعرف القاتل ولا نعرف لماذا قتل المقتول، ولا والملفات مغلقة، لأن نسبة فك رموز الجريمة في المجتمع العربي هي لا تصل إلى 9%. يعني تصور تقريبا 91% من القتلة هم موجودين بيننا ولا نعرف من هم. ممكن أن تمشي في الشارع ويكون بجانبك قاتل وأنت لا تعرف أنه هذا قاتل، لأنه لا يوجد فك لرموز الجريمة. بالنسبة لموضوع ابني، يعني أنا تعرفت على هذه الظاهرة، كنت أظن إنها ظاهرة وليست كارثة، حينما قتل ابني وبدأت أدرس هذا الموضوع وأقمت مركز أمان أنا وزوجتي لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي بثلاث مسارات. أولا رصد، أقمنا ما يسمى الراصد لهذه الظاهرة بحيث نعرف كل صغيرة وكبيرة، كل ما يتعلق بالجريمة. ثم لم نكتفي بذلك، أمرنا يعني تحدثنا أن نعمل ما نستطيع من أجل تغيير السياسات. إذا لم تغير السياسات في المؤسسة وفي الوزارات المختلفة ومن أعلى هيئة إلى آخر هيئة، نحن سنبقى في هذه الطامة الكبرى. والمسار الثالث أيضا هو لا يكفي أن نغير السياسات في المجتمع اليهودي أو في الوزارات أو في السلطة، علينا أن نعيد منظومة المجتمع العربي، علينا إعادة تنظيم المجتمع العربي. المجتمع العربي بعد عام 2000، بعد دخول العولمة، بعد دخول أسباب كثيرة خارجة، هو تفكك. هذا التفكك يجب إعادة بنائه. فبهذه المسارات الثلاثة نعمل في مركز أمان مع طاقم من المتطوعين، ليس موظفين عندنا، كل الذين يعملون معنا هم متطوعين، لأجل إعادة هيبة المجتمع، ولأجل إعادة بناء المجتمع، ولأجل تحذير شبابنا من هذه الآفة. هذه ليست آفة أو وباء منتشر، هذه كارثة توازي نكبتنا الأولى عام 1948. كان يعني من المخجل أو من الأمور التي لن نكن نسمعها أن يفكر شاب عربي فلسطيني في 48 أن يهاجر الوطن. اليوم هذا التفكير موجود في كل بيت، ليس بسبب السياسات فقط، وإنما بسبب السياسات وبسبب الجريمة التي أصبحت الغول الذي يهدد كل فلسطيني في فلسطين 48.
0: وبهذا نصل إلى نهاية هذا اللقاء الخاص. أشكركم جزيل الشكر الدكتور كامل ريان، المؤسس لمركز المركز العربي لمجتمع آمن، على كل ما قدمته من إيضاحات، والشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى لقاء آخر.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
3: حرام عليك تروح، والله يا رامي كم تروح سنوات كم تروح.
4: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

مشاهدينا الكرام تحية طيبة، أنا علي الإخضاري أرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم القصة وما فيها، صحبة مراسلين حول العالم، رحلة بين مدن مختلفة ننقل لكم فيها عددا من التجارب الحياتية والإنسانية والتاريخية. حلقة اليوم تأتيكم من ولاية هكاري أقصى جنوب شرق تركيا، بالضبط من منطقة وادي الجنة وجهنم، من على ارتفاع يتجاوز 3000 متر، حيث تبدو الطبيعة في أبهى صورها، ولا تزال الثلوج تكسو قمم الجبال هنا، فأهلا بكم.

0: البداية من مصر في قلب القاهرة،
1: وبين رفوف تحمل ذاكرة أجيال خلت يقف صور الأوزبكية شاهدا على تاريخ من عشق الكتاب يعود لأكثر من قرن وربع. ورغم تغير الزمن وظهور وسائل القراءة الحديثة، إلا أن هذا السوق العريق يحافظ على مكانته بوصفه وجهة للباحثين عن المعرفة وعشاق الكتب النادرة. من القاهرة هذا التقرير.
2: منذ نعومة أظفاره نشأ خالد بين الكتب ولعب بين المكتبات في سور الأزبكية، أحد أشهر أسواق الكتب المستعملة في العالم العربي والشرق الأوسط. يستمر الرجل في مهنة والده بين روائح الكتب القديمة التي لا تحمل الثقافة فحسب، وإنما ذكريات أجيال وبصمة من كانت في أيديهم يوماً ما. ثوب جديد ظهر به السوق بعد تطوير مبانيه، ولا يزال خالد بائع الكتب الخمسيني يعيش بين الكتب، يستمع لحكاياتها ويقدمها لزبائنه.
3: بفضل ان والدي كان هنا من ضمن بائعين الكتب فعلا القديمه هنا، فكنت باجي ازور السوق وانا طفل صغير وانا في المدرسه وبتاع، فتعلقت بيه فعلا. الكلام ده نقول سبعينات، انا كلمات من السبعينات ما شاء الله. ففعلا حبيت السور، حبيت كتبه، حبيت زباينه، فخلاص يعني زي ما بتقول امتداد لوالدي.
2: يعود تاريخ سور الأزبكية إلى ما يقرب من 130 عاماً. نشأ بالقرب من حديقة الأزبكية التي كانت واحدة من أبرز معالم القاهرة الخديوية، ومع تجمع باعة الكتب على سورها وما كانوا يجمعونه من المكتبات الخاصة ودور النشر، تحول المكان بمرور الزمن إلى وجهة الباحثين عن الكتب النادرة والمخطوطات، حتى إن بعض المشاهير كالأديب الراحل نجيب محفوظ وسياسيين مثل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كانوا من رواد سور الأزبكية.
3: أنيس منصور، نجيب محفوظ، حسين عبد القدوس، كله كان بينزل يعني أي كتب محتاجينها، أي كتب صغيرة بينزلوا. جمال عبد الناصر، الرئيس جمال عبد الناصر نزل وكان بيشتري كتب من هنا. فكل الزعماء بتوعنا فعلا سوق الأزبكية ده كان زي ما تقول إيه البوتقة اللي أضاءت ليهم النور للثقافة.
2: بعد بحث طويل حيث يعيش عبد الرحمن في أسوان على بعد أكثر من 1000 كيلومتر جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حط رحاله في سور الأزبكية علّه يجد ما يبحث عنه. فشهرة السوق تدفع كثيرين من مجالات وبلدات مختلفة للبحث بين أرفف مكتباته العامرة بصنوف الكتب المتنوعة سواء القديمة أو الجديدة.
4: كان معايا بعض الكتب كنت محتاج ان انا اجيبها، متون في الفقه واصول الفقه ونسخ شروحات لائمه معينين، فجيت ادور عند هنا هو عشان مش سهل ان انت تلاقي لها طبعه دار جديده بتطبعها حديثا، زائد ان انت لما بتلاقي النسخ القديمه من الكتب دي بتبقى جودتها افضل وهي نسخ قديمه، ونفس الوقت بتبقى كمستعمله هنا الكتب المستعمله كتير وبتبقى بحالات كويسه، فبتبقى بتقلل سعرها شويه، فبيبقى ده افضل في الميزانيه ليك.
2: ليست الكتب وحدها هي ما يجذب زوار سوق الأزبكية، فهنا يجدون مجلات وصحفاً صدرت قبل عشرات السنين، خرائط قديمة، طبعات روايات نفدت بين الأرفف، تختبئ كنوز من الثقافة وتاريخ تحمله الصفحات.
5: رغم عراقة سور الأزبكية وشهرته المرتبطة بالكتب النادرة، فرض تغير العصر تحديات جديدة على أصحاب المكتبات، من بينها التوجه إلى الكتاب الإلكتروني.
2: فتغير توجهات القراء وسبل القراءة وأيضاً مكان السوق الذي بات يخفيه الزحام عن المرة دفعت حسام وغيره من بائع الكتب لمحاولة مواجهة تحديات تؤثر على رواج سوقهم.
6: الإقبال في السوق الأزبكية هو أقل طبعاً الأول، بس احنا بنحاول نعمل اي حاجه جديده ان احنا ندخل عميل او زبون للسوق عندنا هنا. ممكن نعمل اعلانات مموله مثلا، نعمل زي مؤتمر هنا زي اي مهرجان حاجه كده بسيطه يعني. كان بيجي الاول ادباء وناس ليه عارفين في الثقافه وكده يجوا هنا الاول، بس كان المكان يسع افضل من كده يعني. المكان هنا صغير شويه وافضل في التطوير يعني، بس ضيق شويه على الناس، فده مش سامحنا نعمل حاجه زي كده هنا دلوقتي يعني. لكن بفكر في كام حاجه نعملها ان شاء الله اليومين اللي جايين يعني.

0: او الفتره اللي جايه نزود دعايه للسوق ونزود الاقبال على السوق باذن الله. يعني برضو المكان ممكن كالعتبه كزحمه وكده، يعني المكان نفسه بعيد عن الناس شويه، ولكن المترو بيسهل الامور شويه، فبنحاول نطور شويه عن كده يعني.
1: اما خالد فيقدم للكتب حياه جديده، يرمم نسخا ربما لها عشرات السنين بدقه ومهاره، يعيد لطبعه قديمه رونقها فتكون جاهزه لتستقر لدى قارئ جديد يحب البحث عن نوادر الكتب.
2: الكتاب احنا بيجينا اساسا احيانا بيبقى استهلاكه حسب الاستهلاك الشخص اللي بيجي من عنده. في ناس بتستخدم الكتاب بطريقه كويسه، في ناس استخدامها سيء للكتاب. في الكتاب لما بيقعد فتره كبيره بيبدا يتبهدل من نقله من بيت لبيت او من مكان لمكان، فبنبدا احنا بنعيد ترميمه، يعني من ناحيه الجلده من ناحيه الورق بنعيد ترميم الورقه، من لو مخلوعه بنلزقها، لو الجلده مثلا بايظه بنعيد ترميمها تاني على قد ما بنقدر، بنرجعه لمكانته الحقيقيه يعني.

0: لا يعد سور الأزبكية بالنسبة لجمهوره من القراء جسراً يعبر بهم إلى عالم من الكتب المتنوعة والنادرة فحسب، لكنه لكثيرين منهم بوابة زمن تعيد لبعضهم ذكريات الطفولة في طبعة لمجلة أطفال قرأوها صغاراً، أو تنقلهم لعصور بين الواقع والخيال تمنوا لو عاشوها. ويبقى في كل الأحوال قبلة محبي الثقافة والباحثين عن الكتاب القديم. هاشم مناع، تراتي عربي، القاهرة.
1: يواصل المتحف الفلسطيني في بيزرت جمع الأثواب الفلسطينية المطرزة من أنحاء العالم لإعادة ترميمها والحفاظ عليها. وتشرف على عملية الترميم فرق متخصصة توثق المعلومات الخاصة بكل ثوب وقصة أصحابه، كما تحتفظ بمعلوماته في إطار مساعي الفلسطينيين للحفاظ على التراث من الاندثار والسرقة.

0: بخيط وإبرة تبدأ رحلة ترميم لا تهدف إلى إعادة الزمن إلى الوراء، بل إلى الحفاظ على ما بقي منه. في المتحف الفلسطيني في بيرزيت وفي هذا المختبر تعمل الطواقم على بث الروح في الأثواب الفلسطينية المطرزة القادمة من مختلف أنحاء فلسطين ومن المنافي، بدقة متناهية وبمعايير عالمية صارمة ترمم الطواقم هذه الأثواب، فلا تتعامل مع القماش باعتباره نسيجا باليا، بل شاهدا صامتا على حياة كاملة. فكل غرزة تحمل أثر يد، وكل لون يروي جغرافيا مكان، وكل قطعة تحفظ ملامح امرأة فلسطينية ربما رحلت منذ عقود.
1: احنا موجودين هلا في غرفة المجموعات اللي بنحافظ فيها على الأثواب. الغرفة هاي مجهزة ومؤسسة على أساس تكون جاهزة لاستقبال والحفاظ على الأثواب الفلسطينية بشكل علمي ومتحفي. المجموعة اللي موجودة شايفها أنت هي مجموعة مكونة من أكثر من مكان، أهمها مجموعة وصلتنا من الولايات المتحدة الأمريكية وتم استعادتها، يعني تبرعوا فيها سيدات من هناك للمتحف الفلسطيني بعد ما شافوا التجهيزات اللي احنا بنقوم فيها بعملية الترميم والحفاظ على المجموعة.
0: رحلة الثوب لا تنتهي عند استعادته، هنا تبدأ رحلة أخرى أكثر هدوءا وعمقا. تفحص الأنسجة بعناية وتختبر الألوان وتسجل كل التفاصيل في ملف خاص، كأن المختبر يعيد كتابة سيرة الثوب من جديد. فالهدف ليس أن يبدو أجمل بقدر ما أن يحتفظ بكل ما تركه الزمان عليه. ما يبدو للوهلة الأولى على الثوب بقعة عابرة يراها المختصون أثراً لحياة كاملة، فاهتراء عند الركبتين يكشف كد الحياة، وآثار الأكمام تحكي تفاصيل يومية بقيت محفوظة على القماش.
2: احنا بنشتغل هون على ترميم الأثواب الفلسطينية القديمة من ضمن مجموعة المتحف الفلسطيني الدائمة. في جزء من المشروع اللي احنا بنشتغل عليه ان احنا نجيب أثواب من أصحاب المجموعات

0: الخاصة، مثل سيدة وداد قعوار أخذنا منها توب واشتغلنا عليه وانتهينا من ترميمه، أخذ وقت مدة سنة. فتختلف عملية الترميم والوقت يعني اللي بناخده على الترميم حسب حالة التوب.
1: عملية الترميم تختلف من ثوب لآخر، فبعضها يحتاج أياماً من العمل الشاق والمضني، وبعضها يبقى شهوراً أو ربما عاماً كاملاً. مهمة هذا المكان لا تتوقف عند الترميم فحسب، فكل ثوب يصور ويوثق وتسجل حكايته قبل أن ينتقل إلى أرشيف رقمي يحفظه للأجيال القادمة. ورغم أن التطريز الفلسطيني ما زال حياً يرافق الأفراح ويزين الأثواب الجديدة، فإن هذه القطع القديمة تحتفظ بإرث قديم لا يصان من عوامل الزمن فقط، بل من محاولات سلبه أيضاً. فالمتحف يعمل في مواجهة سردية الاحتلال الذي تحاول انتزاع هذا التطريز من سياقه الفلسطيني ونسبته زوراً كتراث له.
2: كل توب إحنا زي ما حكيت منوثقه، قمنا بتوثيق كل المجموعة، واللي بوصلنا جديد رح نوثقه خلال الفترة القادمة. في الموقع الإلكتروني الجديد تبع المتحف الفلسطيني نشرنا جزء من هاي المجموعة، وطبعاً قصصها. كل توب بيحمل قصة، كل توب له أهميته وله طريقة في التعامل معه، غير أنه بيحكي قصة منطقة، بيحكي قصة قرية، بيحكي قصة الست اللي كانت لبسته. كمان إحنا بنعمل له بطاقة خاصة فيه بكل حالته.
1: وفي زمن تتعرض فيه الحكايات لمحاولات الطمس، تصبح المحافظة على هذه الأثواب فعلاً يتجاوز الترميم ليغدو حماية لذاكرة شعب وصوناً للرواية. بدقة وحرفية تبث الحياة في هذه المطرزات النابضة بالأصالة لمئات السنين، فعملية ترميم هذه الملابس بمنزلة الحفاظ على وثائق نقشت على صفحات التاريخ. برنامج خلف ثلاثة عربي من المتحف الفلسطيني، بيرزيت، الضفة الغربية.
3: الكتبية جامع عريق وتحفة معمارية بديعة في عمق المدينة العتيقة بمراكش المغربية. شيد هذا المعلم الإسلامي التراثي العريق في عهد الدولة الموحدية، ولا يزال إلى اليوم صرحاً دينياً وثقافياً وسياحياً يأتيه الزوار من أنحاء العالم، كما صنفته اليونسكو تراثاً عالمياً. المزيد في هذا التقرير.
4: دنوت أو ابتعد، أينما خطوت في أرجاء مراكش الحمراء لن تجد بوصلة أدق من صومعة الكتبية الشاهقة دليلاً يرشدك. محضن عبادة ولوحة فنية ومعمارية باذخة الجمال تتوسد قلب مراكش. وفق رواية المؤرخين، شيد عبد المؤمن بن علي القومي السلطان الثاني لدولة الموحدين عام 1147 على أنقاض قصر المرابطي البنيان الأول لمسجد الكتبية، وأتمه ابنه وخليفته يوسف، ووسعه يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن.
5: اشترك في بنائه ثلاثة ملوك، وتوجد بهذا الجامع صومعة يبلغ طولها 77 مترا، وقد سمى هذه الصومعة شاعر الحمراء بسبابة مراكش، وقد تعلق بهذه الصومعة كثير من العلماء والأدباء والفقهاء وعموم الناس. ومما يذكر في التاريخ أن الرحالة ابن بطوطة صعد لهذه الصومعة، وذلك خلال القرن الثامن الهجري.
4: صنفت منظمة اليونسكو مسجد الكتبية في قائمة التراث العالمي سنة 1920. قروناً من الزمن ظل الجامع مركزاً دائماً للإشعاع الديني والعلمي، أدى أدواراً فكرية وسياسية واجتماعية حاسمة.
5: يمكن أن نعتبر هذه المعلمة هي رمزاً للوسطية والاعتدال، ولعل مما ترسخ في هذه المعلمة القديمة ما وقع من بيعات للسلاطين وللملوك بهذا الجامع. حضور علماء من مختلف أنحاء العالم، إسلام كثير من المحبين الذين يحضرون في جنبات الجامع لسماع القرآن الكريم وي

0: يتأثرون بذلك فيقبلون على الإسلام.
1: أخذ اسمه الأول الكتبيين مذ كان في عصوره الأولى محاطاً بعشرات بائعي الكتب، كشفت الأبحاث آثار دكاكينهم. على مساحة 5300 متر جاء تصميم المسجد بمزيج من الطرز الأندلسية العتيقة أدمجت بأسلوب مغربي فريد. أبرز ملامح هذا النمط التركيز على قاعة الصلاة أو كما تعرف بصحن المسجد، بما يتوافق مع رقعته الإجمالية باعتبارها مصدر الضوء والهواء لبقية أجزائه. رحلة طويلة موغلة في التاريخ يتملى عبرها الزائر والمصلي والراكع والذاكر في الكتبية شواهد ازدهار فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في الهندسة والشكل والزخرفة.
0: لأهمية هذه المعلمة فقد حرص السلاطين والملوك على ترميمها، ولذلك سنجد أن هذه المعلمة قد تم ترميمها في عهد السلطان سيدي عبد الرحمن، وكذلك في عهد الملكين الراحلين جلالة المغفور له محمد الخامس وجلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، وكذلك تم ترميم هذه المعلمة في عهد مولانا أمير المؤمنين محمد السادس أعزه الله ونصره.
1: بيت الله العامر، إلى رحابه تتدفق جموع المصلين من كل صوب. أيقونة المساجد المغربية، ماثل للعيان من شتى أصقاع العالم يأتيه الزوار.
2: جئت من إنجلترا لزيارة مراكش ورؤية هذا المسجد الرائع. موقعه الجغرافي متميز جدا والأجواء رائعة. يوجد هنا الكثير من السياح الذين قدموا لاستكشاف هذا المكان.
3: جئنا من أستراليا لزيارة مسجد الكتبية وأداء صلاة الجمعة داخله بحول الله. التصميم الخارجي لهذا المسجد رائع، وأتوقف لاستكشافه من الداخل.
1: لا تذكر مراكش إلا ومعها الكتبية، بل إن هذا المجمع الديني والثقافي والمعلم التاريخي والروحي يكرس أهمية الحاضرة العريقة ويمثل رمزاً لها. هكذا إذن يحفظ جامع الكتبية بهاءه معلماً عريقاً تتبدى في تفاصيله فرادة وأصالة وفخامة فنون العمارة الإسلامية. صرح ديني وعمراني وتراثي تفاخر به مراكش مدن العالم. غزلان أمجود، تريتي عربي، من مدينة مراكش وسط المغرب.
4: تزخر بلاد الرافدين بالعديد من الأماكن الأثرية والتراثية التي يعود بعضها لمئات أو لآلاف السنين. المدرسة المستنصرية في العاصمة بغداد إحدى آثار الدولة العباسية، شيدها الخليفة المستنصر بالله لتكون أول جامعة عربية إسلامية يحج إليها طلبة العلم من شتى بقاع الأرض. المزيد في التقرير التالي.

0: بهذه البوابة الشاهقة المزينة بالزخارف والنقوش الهندسية تستقبل المدرسة المستنصرية في قلب العاصمة العراقية بغداد مرتاديها. صرح تاريخي وعمراني كبير وأيقونة علمية خطفت الأضواء عند تأسيسها في زمن الخليفة العباسي المستنصر بالله، لتكون أول جامعة عربية إسلامية منفصلة عن التعليم في المساجد، يدرس فيها مختلف أنواع العلوم منها الطب والفلك والرياضيات، فضلا عن العلوم الفقهية للمذاهب الأربعة.
1: هذه المدرسة اللي هي بالحقيقة جامعة، واللي هي كانت في بعض الأحيان مسكن للطلاب وتحوي كثير مرافق عدا عن المرافق التدريسية، هذا يدل كبداية يدل على اهتمام أو ازدهار الفترة العباسية فكريا وثقافيا وفنيا. ازدهرت الثقافة، ازدهر الأدب، الشعر، الفن، وهذا كان يحتاج إلى مدرسة خاصة أو جامعة خاصة تعنى بهذه المرافق الثقافية، وأنشأها الخليفة المستنصر.

0: الله وسميت على اسمه.
1: بنيت المدرسة المستنصرية بشكل مستطيل على مساحة تصل إلى 5000 متر مربع بواقع طابقين، تضم 100 غرفة دراسية متباينة الأحجام، إلى جانب ممرات قرميدية وإيوانات كبيرة وصغيرة وشبابيك تنفذ إلى نهر دجلة، الأمر الذي أضفى سحرا على جمالها. كما تحتوي على فناء كبير تتوسطه نافورة وساعة عجيبة كانت تعلن أوقات الصلاة على مدار اليوم، لكنها اختفت بعد الغزو المغولي تماما، مثل ما حصل مع مكتبة المدرسة التي كانت تحوي 10000 الكتب والمخطوطات. سبقت المدرسة المستنصرية ما قبلها من المدارس التقليدية الأخرى أو حتى تلك التي عاصرتها، فكانت أيقونة زمانها، فقد خرجت قاعاتها الدراسية على مدى 4 قرون العديد من العلماء والمفكرين والأدباء. الرصانة العلمية وجمال الطراز الهندسي جعل من المدرسة منارة وقبلة يحج إليها الطلاب من جميع أصقاع الأرض، لا سيما البلدان الإسلامية كالأندلس ومصر وقونيا وبلاد الشام وأصفهان وخراسان، ويجري اختيار الملتحقين بها ممن اشتهروا بالتأليف والتصنيف والتدريس، ما يعكس اهتمام العباسيين آنذاك بالعلم والثقافة.
2: هذا رمز مثل تاريخ العراق الفترة العباسية، وهذا دليل أنه زمان العباسيين كانوا مهتمين بالعلم والأدب والفن، وهذا صرح تاريخي عظيم يجب الاهتمام به، وفي جميع محافظات العراق اللي توجد بها آثار عراقية.
1: بوصفها صرحا حضاريا ومعلما تاريخيا موغلا في القدم، تستقبل المدرسة المستنصرية 10 السياح الأجانب من المهتمين بالاستكشاف ودراسة التاريخ والاطلاع على نتاجات الحضارة الإسلامية.
3: جئت لزيارة العراق، هذا البلد الجميل جدا والمثير للاهتمام، فهو يملك تاريخا غنيا. زرنا العديد من المناطق الأثرية ونحن الآن في إحدى أقدم المدارس في العالم.
4: أغلبية الناس اللي تجي العراق اللي تلشفتهم لعشرات والعشرات يجون لهنا، عندهم معرفة وعندهم اهتمام بالتاريخ والحضارة اللي يجذبهم بشكل طبيعي. يعني أنا أغلب الناس اللي يجون سعدنا لجروب ذا الليتوانيين يجون متلهفين، لأن العراق مسدود لفترة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية.
1: خلال فترات متباعدة حظيت المدرسة المستنصرية بعدد من حملات التأهيل، آخرها عام 2013، واستغرق ذلك نحو 2 سنة ليقف هذا الشاهد التاريخي على أعتاب الانضمام إلى لائحة التراث العالمي.
5: توقف العطاء التعليمي للمدرسة المستنصرية بوصفها مركزا علميا وثقافيا بعد غزو المغول لبغداد عام 656 للهجرة، بيد أن أثرها التاريخي والعمرانية ظل صامدا لقرون مجسدا عظمة الحضارة العربية والإسلامية. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
6: وصلنا مشاهدين إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم القصة وما فيها، قدمناها لكم من ولاية هكاري في أقصى جنوب شرق تركيا، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أطيب المنى، في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل.

0: جيل نستمع نشاهد ونفهم أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Start making a run right away.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: الجيش اليمني يعلن قصف الطرق الرئيسية المؤدية إلى باب المندب وينفذ غارات ضد مواقع للحوثيين جنوبي مأرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. عمان تستضيف الاثنين اجتماعا لدول مطلة على الخليج، وإيران تشترط إنهاء الحصار الأمريكي لضمان أمن الملاحة في هرمز. قتل وجرح بهجوم على كييف، وزيلينسكي يؤكد حل مشكلة الطائرات المسيرة بعد توقيع شراكة لإنتاجها مع كندا. أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء قصف منطقة صندوق القتل التي أعلنتها سابقا في الساحل الغربي المطل على باب المندب. أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي أن المنطقة تشمل طرق رئيسية، مطالبا المدنيين بتجنب استخدامها حتى إشعار آخر. وشمل القصف معسكر جبل النار وعتادا للحوثيين في ذباب والطريق الذي يربطها بالمخا.
1: تطورات متسارعة يشهدها اليمن في ظل عودة القتال بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، كان أبرزها خلال الساعات الأخيرة استكمال الحوثيين السيطرة على منطقة باب المندب بعد دخول مقاتليهم إلى مدينة ذباب الساحلية. مصادر يمنية أكدت أيضا أن عناصر جماعة الحوثي انتشروا في جزيرة ميونة الاستراتيجية، ما يعني عمليا إحكام السيطرة على باب المندب الاستراتيجي. كما سيطر الحوثيون على مدينة المخ المطلة على البحر الأحمر، ووصلوا إلى جزيرة حنيشة الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر.

0: الأحمر وفق ما تؤكد المصادر اليمنية. وسائل إعلام للحوثيين أفادت بأن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن شن غارات جوية على مطار مدينة المخا في أول ردة فعل على سيطرة الحوثيين على المدينة المهمة. ويحظى باب المندب بأهمية استراتيجية بالغة، فهو المضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، كما يعد ممرا مهما لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة في ظل أزمة مضيق هرمز وإغلاقه جراء الحرب الأمريكية على إيران. ومن شأن سيطرة الحوثيين التامة على المضيق أن تمنحهم ورقة تفاوض سياسية كبيرة في حال رغبت الأطراف في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، كما يعتبر ورقة عسكرية، فهو الطريق المؤدي إلى إحكام السيطرة على الشريط الساحلي اليمني الممتد من مدينة الحديدة، وقد يؤدي عمليا إلى عزل قوات الحكومة اليمنية في مناطق الساحل. وتعتبر التطورات الجديدة منعرجا قد يعيد اليمن إلى حرب الاثني عشر عاما التي تكبد اليمنيون فيها خسائر كبيرة في الأرواح بين المعارك والأمراض. وقد أطلقت الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن نداء تحذيريا من مرحلة جديدة وخطيرة من النزاع في ظل تصاعد احتمالات حرب واسعة النطاق. وتسببت المعارك العنيفة خلال الأيام الأخيرة في نزوح آلاف اليمنيين، إذ تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية، وتشير إلى أن العدد في تزايد مقلق.
1: في المقابل، أعلنت قوة الحكومة اليمنية استهداف مركز لإدارة المعارك الحوثيين وتجمعات ومواقع لهم في جبهات شمالي غربي مأرب وجنوبها. واندلعت مواجهات عنيفة بين القوة الحكومية والحوثيين على مختلف جبهات مأرب شمالي الغربية والجنوبية. وفي الجوف، أعلنت قوة الحكومة اليمنية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 5 مسيرات حوثية شرقي مركز المحافظة. إلى ذلك، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ عودة المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية. وأكدت المنظمة في بيان لها أن العدد في تزايد بشكل مقلق منذ تصاعد حدة المعارك في اليمن الأسبوع الماضي، واستؤنفت المواجهات بين القوة الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في عدة محافظات على رأسها مأرب والجوف والضالع وتعز. أعلنت الخارجية الإيرانية أن سلطنة عمان ستستضيف الاثنين اجتماعا إقليميا على مستوى وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج العربي. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الاجتماع سيعقد في مسقط بمشاركة دول الخليج الست بالإضافة لإيران والعراق، وذلك لمناقشة القضايا الإقليمية ونتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن تحديد مسارات آمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز. وأكد بقائي أن إيران تبذل جهودا لضمان أمن الملاحة، مشددا على أنه لا يمكن ضمان سلامة السفن في المضيق طالما استمر الحصار البحري والتدخلات الأمريكية. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد بحث في وقت سابق مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منيرة سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض تصعيد بين طهران وواشنطن.
2: من إيران إلى اليمن والسعودية تتسع دوائر التصعيد في الشرق الأوسط. وفي اللحظة التي تواصل فيها واشنطن تشديد الضغط الاقتصادي على طهران، يظهر مساران متوازيان للتهدئة مع التحرك الدبلوماسي من أكثر من بوابة. باكستان تبحث إعادة واشنطن وطهران إلى مسار خفض التصعيد، فيما تقود عمان تحركاً يجمع إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز. وفي هذا السياق بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني إمكانية استئناف الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد على مختلف الجبهات، وساطة تستمد أهميتها من علاقات إسلامباد الواسعة بأطراف الأزمة لكنها تضعها أيضا أمام توازنات دقيقة مع تصاعد التوتر بين إيران وحلفائها.

0: إليها من جهة والسعودية من جهة أخرى. أما عمان فتدفع بالوساطة إلى إطار خليجي أوسع. فاينانشال تايمز تقول إن وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني في صلالة لبحث اتفاق مؤقت ينظم الملاحة عبر مضيق هرمز. هرمز ليس ملفاً جانبياً في أي تسوية، فهو النقطة التي تتقاطع عندها الحرب والطاقة ومصالح دول الخليج والولايات المتحدة. ومع اضطراب الملاحة في هرمز وتصاعد المخاطر عند باب المندب، يصبح خفض التصعيد مصلحة خليجية مباشرة لا مجرد وساطة بين أطراف أخرى. لكن فيما يتحرك الوسطاء لا توقف واشنطن أدوات الضغط. وزير الخزانة يقول إن الإدارة ستفرض عقوبات على بنك كبير بسبب تعاملاته مع إيران ضمن حملة تستهدف تضييق القنوات المالية والتجارية المتاحة لطهران. وهكذا تتحرك الدبلوماسية الإقليمية بحثاً عن مخرج، بينما تحاول واشنطن رفع كلفة الانتظار على طهران. فالبيت الأبيض لا يعلن مساراً تفاوضياً مباشراً حتى الآن، لكن أبواب الوسطاء تبقى مفتوحة أمام محاولة قد تنقل المشهد من احتواء التصعيد إلى البحث الجدي عن نهاية للحرب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صوت على إحالة إيران على مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفته بالوكالة بعدم امتثال إيران لالتزاماتها في الملف النووي.
2: خلاف جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة قراراً بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهام طهران بعدم تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطتها النووية وعدم إتاحة الوصول إلى منشآتها النووية. وأعرب القرار الجديد لمجلس المحافظين عن قلق بالغ إزاء الوضع، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وأيدت 23 دولة من أصل 35 دولة يتكون منها مجلس محافظي الوكالة القرار بحق إيران، فيما امتنعت 8 دول وصوتت الصين وروسيا ضد القرار المقدم من قبل الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وسبق للوكالة أن أصدرت قرارات سابقة بشأن إيران في يونيو 2025 ويونيو 2026، إلى جانب تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الذي قال إن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت للقيام بعمليات التحقق. الرد الإيراني لم يتأخر، حيث وصف طهران قرار مجلس محافظي الوكالة بالمنحاز وبأنه صيغ بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. كما أطلق مسؤولون إيرانيون في وقت سابق تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها طهران قبل عقود، ويتهم الإيرانيون الوكالة ومديرها العام بخلق ذرائع للحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي. وينظر في إيران إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، خاصة أن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده وهما الصين وروسيا حليفتا إيران وتمتلكان حق النقد في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.
1: وتبرز مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان بوصفها أحدى أكثر النقاط حساسية في الصراع الدائر، إذ تتقاطع عند سواحلها حركة التجارة والطاقة مع التصعيد العسكري الإيراني الأمريكي قرب مضيق هرمز.
3: بندر عباس مركز محافظة هرمزغان جنوبية إيران، نقطة صراع على

0: الوضع صعب، فالناس يعانون، ووضعهم المعيشي أصبح في غاية الصعوبة، فمثلاً أسعار المياه والكهرباء ارتفعت، وتكاليف المعيشة والاستهلاك ارتفعت، والناس أصبحوا في مأزق.
1: المدينة ليست مجرد واجهة بحرية، ففي محيطها يقع ميناء الشهيد رجائي، أحد أهم الموانئ التجارية الإيرانية، ومنفذ رئيسي لحركة البضائع والواردات والصادرات. لكن الحرب والحصار البحري الأمريكي انعكسا مباشرة على حركة الموانئ والسفن، لتصبح هرمزجان في قلب الضغط الاقتصادي الأمريكي المفروض على إيران.
2: بندر عباس قبل الحرب كانت تتمتع برواج ونشاط كبيرين جدا، لكن هذه الحرب للأسف ألقت بظلالها على الحياة اليومية، على السفن والمراسي والقوارب، وكذلك على المواطنين العاديين الذين يعيشون في بندر عباس.
1: ومع تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز إلى مستويات شديدة الانخفاض، تتجاوز أهمية بندر عباس حدود الاقتصاد الإيراني، فأي تصعيد على هذه السواحل يمكن أن يمتد أثره سريعا إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية، ما يجعل هذه المدينة اليوم إحدى أهم نقاط مراقبة الصراع في الخليج. من سواحل بندر عباس تبدو السفن التجارية والنفطية خلفنا راسية تحت ضغط القصف والعقوبات في واحد من أكثر الممرات البحرية توتراً في العالم. يدرك الإيرانيون أن أي مواجهة أوسع قد تصل تداعياتها إلى حركة التجارة والطاقة عالمياً. بالمحافظة هرمزجان، سامي برهوم، تريتي عربي، جنوب إيران.
3: أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اغتيال عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء خان يونس محمد عبد السلام اليزوري بغارة إسرائيلية. وقالت كتائب القسام في بيان لها إن اليزوري الملقب أبا هيثم شغل عدة مواقع قيادية في لواء خان يونس، موضحة أنه كان نائبا لقائد لواء خان يونس قبل توليه قيادته، مشيرة إلى دوره البارز في التخطيط لعملية طوفان الأقصى. هذا وأصيبت امرأة حامل ورجل برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة سلاطين ببلدة بيت لهيا شمالي قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب 13 بينهم أطفال بهجمات إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما توفي شخص آخر متأثرا بجراح أصيب بها بقصف إسرائيلي سابق. هذا وكثفت القوات الإسرائيلية القصف وتحركات العسكرية شرقي دير البلح ومواصي خان يونس في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل مدينة غزة. وأعلن مجمع ناصر الطبي وصول فلسطيني أصيب خارج مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي في مواصي خان يونس. قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرات مسيرة إسرائيلية حلقت على علو المنخفض في أجواء بيروت بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف عدة بلدات جنوبية لبنان. وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية وطائرات مرتفعة علي الطاهر بقضاء نبطية وبلدة المنصوري بقضاء صور بالتزامن مع تنفيذه تفجيرات ضخمة في البلدة وتحرك آلياته عند الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل قضاء مرج عيون، ترافق ذلك مع استهداف أبنية سكنية بالرشاشات الثقيلة. وقعت أوكرانيا وكندا إعلانا لشراكة تمتد 100 عام يستهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقال الرئيس فلوديمير زيلنسكي خلال زيارته لكندا إن البلدين بحثا أيضا اتفاقا لطائرة مسيرة، مشيرا إلى أن كندا ستكون أول دولة في الأمريكيتين تبرم معها أوكرانيا صفقة من هذا النوع، وأن أوتوا مستعدة لطلب كميات كبيرة مع نقل 30% من الإنتاج إلى أوكرانيا. وأضاف أن كييف تعمل على تطوير حلول لمواجهة الطائرات المسيرة النفاثة ولا سيما مسيرات شاهد، مؤكدا أن أوكرانيا ستشارك خبراتها وحلولها مع شركائها. ميدانيا قتل 5 أشخاص وأصيب 67 آخرون بين

0: إنهم 8 أطفال بهجوم روسي على بافلوغراد في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك بالتزامن مع هجمات استهدفت كييف وضواحيها. وفي ضواحي كييف استهدفت هجمات روسية مستودعات في منطقة بوتشا، فيما أفادت تقارير باندلاع حريق واسع قرب هوستوميل، كما سجلت أضرار في منطقتي سولو ميانسكي وأوبولونسكي في العاصمة كييف بعد إصابة طائرة مسيرة سقف مركز أعمال من 4 طوابق وسقوط أخرى على مبنى مكاتب من طابقين. أجرت وزيرة الأسرة والخدمة الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير-غوكتاش زيارة هي الأولى من نوعها إلى العاصمة السورية دمشق، وبحثت غوكتاش عددا من الملفات الإنسانية والاجتماعية مع المسؤولين السوريين.
1: إلى العاصمة السورية دمشق وصلت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير-غوكتاش في أول زيارة من نوعها. وفي أجندة الزيارة لقاءات عدة مع المسؤولين السوريين، في مقدمتهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات. كما تبحث غوكتاش خلال زيارتها لدمشق عددا من الملفات، منها تسليم 7 أطفال من عائلات سورية كانوا برعاية وزارة الأسرة التركية خلال السنوات الماضية.
2: تعلمون أن أكبر ضحايا الحروب هم الأطفال، وفي الآونة الماضية بتوجيهات من الرئيس أردوغان كنا إلى جانب الشعب السوري في إطار العودة إلى سوريا للأطفال الذين أوكلوا إلينا. وبعد إجراء الدراسة الاجتماعية للأطفال الذين لديهم روابط عائلية هنا، سلمنا 3 فتيات و4 أطفال ذكور للدولة السورية.
1: بعد سنوات الحرب وعودة الاستقرار إلى سوريا، تتجه الرؤية السورية إلى إعادة بناء الإنسان إلى جانب إعادة الإعمار والبناء، كون الأسرة هي نواة المجتمع وحمايتها ورعايتها تمثلان أساساً لبناء مجتمع أكثر استقراراً. وفي هذا السياق يأتي التعاون مع تركيا أحد أبرز الملفات المشتركة في مجال بناء الإنسان.
3: دول الأطفال اليوم تركناهم بالمركز عنا لحتى نهتم فيهم ونشتغل معهم. ضروري كتير تعرفوا أنه نحن عنا كتير ملفات مع الدولة التركية ومع الوزارة بالذات، نعتبره نحن شركاء، وقعنا معهم مذكرة تفاهم، وقعنا اتفاقية بسنة 2025 بشهر أيار اتفاقية للحفاظ على الأسرة. اليوم الأسرة بالنسبة لنا من الأولويات لبناء وطننا.
1: لم يقتصر برنامج الوزيرة غوكتاش على الجانب الإنساني والاجتماعي، بل شمل أيضا بعدا ثقافيا وتاريخيا، حيث زارت عدداً من المعالم الأثرية والدينية في دمشق القديمة، إضافة إلى نصب شهداء القوات الجوية التركية في مشهد يجمع بين البعد الإنساني وعمق الروابط التاريخية بين تركيا وسوريا.
4: ما زالت تركيا تواصل دعمها للملفات الإنسانية في سوريا، وتسعى إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات الاجتماعية في مجال الرعاية، وذلك ضمن إطار توسيع آفاق العمل المؤسسي بين البلدين الشقيقين. محمد السباعي، تراتي عربي، دمشق.
0: اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد أتكالا على تفعيل صياغة القوانين الانتخابية المشتركة 6+6 وعقد اجتماع لها في تركيا، وذلك عقب لقائهما للمرة الأولى بحضور رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين. تفاصيل أوفى مع الزميل عبد الله الخطيب.
5: في أنقرة، محاولة تركية لتحريك المسارات الليبية المتعثرة تجمع رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد أتكالا في لقاء هو الأول من نوعه لبحث توحيد المؤسسات والدفع نحو الانتخابات. التقى عقيل صالح ومحمد أتكالا في أنقرة في اجتماع رتب له رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين، وذلك في سبيل دفع العملية السياسية ودعم مسار الوحدة وتعزيز التعاون التركي الليبي. أكد رئيس مجلسي النواب والدولة أن العملية السياسية يجب أن تستند إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المنظم لعمل المجلسين، وبما يضمن احترام الاختصاصات المقررة لكل منهما. الطرفان ثمنا جهود تركيا واستعدادها لاستضافة لجنة 6+6 خلال الأيام القادمة، وذلك لتفعيل عمل اللجنة المشتركة لصياغة القوانين تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية. الجانبان شددا على ضرورة توحيد المناصب السيادية وإنهاء الانقسام بين مؤسسات الدولة، مما يمهد للوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة. ومن بين المناصب السيادية التي أجرى الطرفان مباحثات لشغلها رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام الليبي ورئيس المخابرات العامة ورئاسة البنك المركزي ورئاسة مؤسسة النفط ورئاسة مفوضية الانتخابات.
0: شهد معرض العالمين الدولي للدفاع وطيران حضورا لافتا لكبرى الشركات التركية التي وقعت صفقات استراتيجية واتفاقيات لتأسيس شركات مشتركة على الأراضي المصرية تدخل بموجبها أنظمة دفاعية متطورة إلى خدمة الجيش المصري.
6: شركة ميكي هي إحدى كبرى الشركات الثلاث التي تمثل تركيا في معرض العالمين، حيث أعلنت عن خطوة استراتيجية بتأسيس شركة ظفر في مصر وإبرام أول صفقة لتصدير نظام تولغا ليدخل الخدمة في الجيش المصري. ويتميز نظام تولغا للدفاع الجوي بقدرته الفائقة على تدمير الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز عبر توفير حماية متعددة الطبقات، فهو يجمع بين منظومات التشويش الإلكتروني والأسلحة الذكية الموجهة بالليزر. أما توساش فتعرض حلولا جوية متطورة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لدول المنطقة من خلال منصاتها الحديثة للتدريب والقتال، بما فيها طائرتا حرجة وقان من الجيل الخامس. وتستعرض أسلسن أحدث تقنياتها في مجال إلكترونيات الطيران وأنظمة الدفاع الجوي والاتصالات العسكرية الآمنة، ومن أبرزها قنبلة تولون المصغرة فائقة الدقة ونظام التوجيه الدقيق جوزدا الذي يحول الذخائر العادية إلى صواريخ ذكية. هكذا تختتم الشركات التركية مشاركتها في معرض العالمين تاركة بصمة استراتيجية ومؤكدة أن الشراكة بين مصر وتركيا تتجاوز حدود التجارة لتصنع مستقبلا دفاعيا مشتركا. إمره بابط، ترت عربي، العالمين.
0: أحيى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر بعدما ألقى كلمة أمام ناجين وعائلات ضحايا وعناصر إنقاذ. وغاب ترامب للمرة الثانية عن مراسم إحياء الذكرى في نيويورك، الأمر الذي أثار نقاشا واسعا.
7: من واشنطن إلى البنتاغون، اختار ترامب أن يحيي ذكرى هجمات 11 من سبتمبر بعيدا عن موقعها الأبرز في نيويورك. وفي كلمته التي ألقاها الثلاثاء، وسع الرئيس الأمريكي حديثه عن التهديد الذي تواجهه الولايات المتحدة، منتقلا من خطر الإرهاب الخارجي إلى ما وصفه بتهديدات حقيقية في الداخل، ومحذرا من أشخاص يريدون دفع البلاد نحو ما سماه الطريق الشيوعي.
8: أجهزة إنفاذ القانون لدينا هي التي تحافظ على تماسك بلدنا في ظل بعض التهديدات. لدينا بعض التهديدات الحقيقية جدا في الوقت الراهن. هناك أشخاص يريدون أن يسلكوا طريقا مختلفا والسير في طريق شيوعي. لن نسمح بحدوث ذلك ولن ينجح هذا الأمر.
7: يختزل خطاب ترامب تحولا أوسع في الحسابات الأمريكية، فالتطرف والعنف الداخلي يحتلان مساحة متزايدة. وهنا يبرز السؤال، هل يعيد الرئيس الأمريكي تعريف الأمن القومي أم يوظف التهديد الداخلي في معركة سياسية؟
9: يريد أن يوجه الأنظار إلى مسألة اليسار المتصاعد، وهؤلاء هم خصومه السياسيون. هو يدرك أن المعركة الانتخابية القادمة قبل أقل من شهرين من الآن معركة انتخابية وانتخابات التجديد النسبي، هو يدرك أنه سيخسر الكونغرس وأن شعبيته في تراجع، وبالتالي يحاول تخويف الأمريكيين وتحويل الأنظار إلى معركة أخرى غير المعركة الحقيقية وهي فشل الإدارة.
7: تكشف أرقام رويترز وإبسوس تحولا لافتا.

0: 33% من الأمريكيين يرون الإرهاب الداخلي أكبر تهديد مقابل 20% للإرهاب الخارجي، فيما يرى 61% أن المتطرفين داخل الولايات المتحدة أخطر من الجهات الخارجية في العنف ذي الدوافع الأيديولوجية.
1: بعد ربع قرن من مطاردة الإرهاب خارج الحدود، تستيقظ أمريكا على تهديد يتشكل في الداخل من الإرهاب إلى التطرف الأيديولوجي. تتغير قائمة أعداء الولايات المتحدة، ومعها تتغير أولويات المواجهة. رؤوف جربي، تيرت عربي، واشنطن.
2: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. الجيش اليمني يعلن قصف طرق رئيسية المؤدية إلى باب المندب وينفذ غارات ضد مواقع للحوثيين جنوبي مأرب. عمان تستضيف الاثنين اجتماعاً لدول مطلة على الخليج، وإيران تشترط إنهاء الحصار الأمريكي لضمان أمن الملاحة في هرمز. قتل وجرح بهجوم على كييف، وزيلينسكي يؤكد حل مشكلة الطائرات المسيرة بعد توقيع شراكة لإنتاجها مع كندا. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. شركات طيران التركية تضيف 46 طائرة منذ مطلع العام إلى أسطولها الجوي. صندوق النقد يحذر من توقف عملية خفض التضخم وارتفاع الديون العالمية.

يتواصل نمو قطاع الطيران المدني في تركيا مع توسع أساطيل شركات الطيران وارتفاع حركة المسافرين والشحن. تعكس أرقام نشرتها المديرية العامة للطيران المدني اتساع شبكة النقل الجوي، ما يعزز موقع البلاد مركزا للربط بين الأسواق الإقليمية والدولية.

0: أولية.
1: أرقام متصاعدة ووتيرة نمو متسارعة سجلتها شركات الطيران التركية، فخلال النصف الأول من العام الجاري قفز عدد الطائرات في أساطيل الشركات إلى 846 طائرة بعد أن كان يقارب 800 طائرة العام الماضي. توسع في الأساطيل رافقه ارتفاع في سعة المقاعد الإجمالية لتتجاوز 166 ألف مقعد وفق بيانات رسمية للمديرية العامة للطيران المدني. هذا الزخم في الأسطول ترجمته حركة السفر المزدحمة في المطارات التركية، إذ استقبلت صالات الوصول والمغادرة في المدة بين يناير ويونيو أكثر من 111 مليون مسافر، توزعوا بين 50 مليونا على الخطوط الداخلية و 61 مليونا على شبكة الرحلات الدولية. ولم يكن قطاع الخدمات اللوجستية بمنأى عن هذا التحليق، إذ سجل إجمالي الشحن الجوي قرابة 2.5 مليون طن، استحوذت الرحلات الدولية على حصة الأسد منها بأكثر من 2 مليوني طن مقابل 441 ألف طن عبر الخطوط الداخلية. وعلى الصعيد الدبلوماسي الجوي، أثمرت 8 جولات من المفاوضات الدولية عن انتزاع 22 رحلة إضافية لصالح تركيا، فضلا عن اتفاق استراتيجي يمنحها حق تنظيم رحلات شحن غير محدودة مع كندا، ليرتفع بذلك رصيد أنقرة من اتفاقية النقل الجوي حول العالم إلى 175 دولة. مؤشرات النصف السنوية تؤكد أن البنية التحتية للطيران التركي لا تكتفي باستيعاب حركة السفر العالمية، بل تعيد رسم خريطة الربط الجوي والتجاري بين الشرق والغرب.
0: للنقاش معنا من اسطنبول الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله. أهلا بكم دكتور أحمد. بداية، ما الذي تعكسه زيادة أسطول شركات الطيران التركية إلى أكثر من 800 طائرة عن أداء قطاع الطيران التركي والاقتصاد عموما؟
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبأسرة البرنامج وبالسادة المشاهدين. دعني قبل أن نغوص في الأرقام والقفزات والطفرات الكبيرة التي حققها قطاع الطيران في تركيا أن نؤكد على شيء هام، وهو أن ما يحدث في قطاع الطيران التركي ليس مجرد توسع لشركة الطيران. نحن أمام بناء منظومة عالمية، منظومة نقل عالمية مركزها إسطنبول، تربط أوروبا، آسيا، أفريقيا، الأمريكتين، والهدف النهائي هو تحويل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتركيا إلى قوة اقتصادية تجارية حقيقية. هذا بداية. أما عن الأرقام فدعنا نتحدث عن مجموعة رئيسية من الأرقام ثم ننتقل إلى تفاصيل هذه الأرقام. يجب أن نعرف أنه في عام 2002 كان مجموع المسافرين في كل مطارات تركيا حوالي 34 مليون مسافر فقط. نحن الآن أمام طفرات كبرى، بمعنى أن عدد المسافرين في الخطوط أو عبر المطارات التركية الذي كان منذ عام 2002 34 فقط، الآن عدد المسافرين 247 مليون. تخيل حضرتك الفارق الآن من 34 مليون إلى 247 مليون. نحن أيضا أمام عدد ركاب للخطوط الجوية التركية فقط حوالي 92 مليون. نحن أمام زيادة في عدد الطائرات التركية بلغ في مايو عام 2026، وهو آخر رقم معلن، حوالي 542 طائرة. أيضا نحن أمام مجموع ما يقارب 85 مليون عدد ركاب مطار اسطنبول وحده. نعم. أي أن عدد ركاب مطار اسطنبول ثلاث أضعاف عدد المسافرين في تركيا عام 2002.
0: نعم. دكتور أحمد، ما الذي تعني هذه الأرقام؟
2: عنوان عريض، وأننا لسنا أمام.
0: دكتور أحمد، ما الذي تعني هذه الأرقام بالنسبة للاقتصاد التركي من حيث الإيرادات والنشاط الاقتصادي؟
2: يعني نحن أمام موضوع مهم، وهو كيف تتحول هذه الأرقام. أولا، هذه الأرقام في ذاتها هي قوة اقتصادية، بمعنى أن تركيا سواء عبر النقل الترانزيت الذي يشكل 48% تقريبا من هذه الأرقام، أو عبر النقل الكلي، إحنا بنتكلم على ما يقارب من 250 مليون مسافر. كل هذه الأرقام ولا شك تصب في الاقتصاد التركي عبر إيرادات بأشكال مختلفة، منها إيرادات شركات الطيران، منها إيرادات رسوم الترانزيت، منها إيرادات عبور الطائرات فوق المجال الجوي التركي، منها

0: إيرادات السياحة والبيع والتصدير وغيرها من الأمور عبر، يجب أن نعرف أن هناك ربع مليار مسافر يمرون عبر الأجواء التركية، نصفهم ترانزيت أي ينزلون في الأراضي التركية يتسوقون سواء من داخل المطارات أو من المناطق القريبة من هذه المطارات. إذن فهذه الحركة بذاتها هي نوع من أنواع شحن الاقتصاد التركي والعائد الاقتصادي على الاقتصاد التركي بشكل كبير. الجزء الثاني هو الذي يتعلق بكيفية تحويل هذه الأرقام والأعداد التي أراها طفرة حقيقية. هذه الأرقام يمكن أن تحدث نوع من أنواع زخم الصادرات، زخم المشروعات الاستثمارية، التعرف على هذه المشروعات داخل عن كثب أو عن قرب داخل الأراضي التركية، التعرف على مدى النقلة النوعية التي حدثت في المطارات التركية والتي يمكن أو بالتأكيد يناظرها نقلات نوعية وطفرات أخرى في مستوى قطاعات النقل في التصدير وخلافه.
1: دكتور أحمد،
0: أن نشير هنا
1: كلام مهم.
0: هذا
1: ما الذي يمنح تركيا هذه القدرة على التوسع في حركة الطيران بين أوروبا وكذلك آسيا والشرق الأوسط؟
0: يعني يجب هنا أن نذكر في البداية الموقع الاستراتيجي، ولكن تركيا لم تتوقف عند الموقع الاستراتيجي الهام، ولكنها حولت هذا الموقع الاستراتيجي بالفعل إلى منظومة نقل كاملة. هذا الموقع الاستراتيجي الذي سمح لتركيا بأن تكون مصدرا لترانزيت الطائرات والانتقال إلى حركة كبيرة، بمعنى أن المسافر من كل أنحاء الكرة الأرضية ينزل إلى تركيا إلى اسطنبول ومطاراتها كترانزيت، ثم ينتقل ويركب طائرات أخرى إلى المجالات الجوية الأخرى، وبالتالي حركة الترانزيت نفسها والموقع الجغرافي هو موقع مهم. يجب أن لا ننسى أيضا في هذا الإطار أن الحكومة التركية استثمرت واستثمارات واسعة في إطار تحويل تركيا إلى إلى هذا المركز، لأن الموقع الجغرافي وحده لا يكفي. تركيا منذ القدم وهي تمتلك هذا الموقع الجغرافي، ولكن هذه الطفرات النوعية لم تحدث إلا مع الحكومة الحالية. الطفرات في البنية الأساسية والتي استطاعت أن تنفذ إلى كل المجالات والشرايين، إضافة إلى أيضاً إلى أن البنية الأساسية لا تكفي وحدها، ولا حتى الموقع الجغرافي لا يكفي وحده، وإنما منظومة بناء الصناعات التركية والصناعة التصديرية والمنتج التركي وما اكتسبه من زخم خلال 20 عام الماضية، كل هذا يصب في الأحوال التركية. إضافة إلى يعني شيء مهم جدا وهو الاستقرار الاستراتيجي. قبل هذا الاستقرار الاستراتيجي، الاستقرار الأمني أقصد، وما حققته من تركيا في نجاحات على مستوى محاربة الإرهاب وتسليم الجماعات المسلحة أسلحتها، وحتى على مستوى الاستقرار في الداخل السوري وما كان يصدره من مشاكل في الداخل التركي، كل هذا الأمور، وقبلها أيضا البنية التحتية الأساسية السياحية. لا ننسى أيضا عدد الغرف الضخم، في عدد غرف الفنادق الضخم تقريبا لا يخلو شارع في تركيا الآن من فندق أو اثنين، وأيضا الخدمات السياحية المطابقة للمعايير الأوروبية والخدمات في المطارات أيضا المطابقة للمعايير الأوروبية وربما أعلى من المعايير الأوروبية. كل هذا شكل طفرة نوعية المطارات الأوروبية.
1: دكتور
0: لا يمكن أن نقصر الموضوع على قطاع النقل، فالقطاعات كلها متشابكة مع بعضها البعض.
1: بالضبط. إلى أي مدى يمكن أن يسهم استمرار الاستثمار التركي في المطارات والأسطول والبنية التحتية للطيران؟ إلى أي مدى يمكن أن يسهم ذلك في دعم الاقتصاد التركي وبنيته الأساسية؟
0: يعني نحن نتكلم الآن أن نصف حركة المسافرين في الذين يأتوا عبر المطارات التركية مرتبطين بوظيفة اسطنبول كمركز ربط عالمي، تمام؟ وبالتالي المطارات التركية اتخذت خطوة تنافسية أعلى أو سبقت المطارات الخليجية والمطارات الأوروبية وغيرها، وأيضا موضوع الشحن الجوي وغيره. وبالتالي يمكن القول أن حركة الطائرات الأوروبية هي نقطة داخل منظومة متشابكة ومتكاملة مع كل اقتصاد الكل، متشابكة مع القطاع السياحي بشكل كبير، ورأينا كلنا كيف أن قطاع السياحة التركي حقق طفرات هامة واستراتيجية، حتى أنه اكتسب مركزا في الوسط الخمس أو ست مراكز الأولى على المستوى العالمي، أيضا على المستوى التجاري، وكيف حققت الصادرات التركية طفرة ضخمة خلال الأعوام الماضية رغم

0: ما كل ما يمر بالمنطقة من مآزق جيوسياسية مختلفة، ورغم ما يمر بتركيا من زلزال والاقتتال الداخلي على الحدود وكل هذه
1: تماما.
0: المشاكل، ورغم
1: نعم
0: ذلك استطاع الاقتصاد التركي أن ينمو بوتيرة أسرع وأن تحقق الصادرات نموا كبيرا خلال الفترات الماضية.
1: لا يمكن الحديث عن قطاع الطيران مع إغفال الحرب الجارية في الشرق الأوسط وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار وقود الطائرات، وكذلك من تعطل العديد من الرحلات. كيف تعاملت تركيا مع هذا الأمر؟
0: أنا أعتقد أن الجميع الآن أصبح يراهن أن المجال الجوي التركي وقطاع الطيران التركي يستطيع أن يسد الفجوة متى حدثت وأين حدثت، وربما مهما كان اتساع هذه الفجوة يستطيع الطيران التركي والخطوط الجوية التركية أن تسد هذه الفجوة. المجال التركي الاستراتيجي الحيوي الاستراتيجي، المجال الجوي الحيوي الاستراتيجي يستطيع أن يقلل من زمن ساعات من عدد ساعات الطيران، يستطيع أن أيضا أن يقل أن يكون بديلا جيدا ومتوافرا لأي انسداد في شرايين النقل الجوي العالمي بشكل أو بآخر. وبالتالي البنية الأساسية التي هي متاحة الآن، عدد الطائرات الضخم جدا، الشركات العالمية التي سمح لها أن تعمل في المجال الجوي التركي، كل هذا أيضا الخبرات، لا ننسى أبدا استثمار تركيا في الموارد البشرية العاملة في القطاع الجوي، وكل هذا كل هذه الأمور تصب في أن تركيا أصبحت جاهزة لكي تسد هذه المشاكل الاستراتيجية بشكل أو بآخر. أما عن ارتفاع أسعار الطاقة فهذا مناخ عالمي، هو تعديل أسعار تذاكر الطيران إلى حد كبير يمكن أن يحل الأزمة، وأيضا استخدام المناخ الجوي التركي بشكل كبير أو المجال الجوي، واستخدام أسطول النقل التركي وأسطول الشعب. يعني أنا أعتقد أنه تم الاعتماد عليه في الكثير والكثير من الأزمات، وأعتقد
1: نعم.
0: أن كل يعني
1: شكرا.
0: كل أزمة استراتيجية تثبت أن تركيا والمجال الجوي التركي هو جاهز للتعامل مع هذه الأزمة بأقصى كفاءة ممكن.
1: من اسطنبول الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مؤشرات غير متفائلة للاقتصاد العالمي بحسب صندوق النقد الدولي.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: أهلا بكم من جديد. أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي تمكن من تجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بصورة أفضل مما كان يخشى، متوقعا نمو الناتج الإجمالي بنحو 3% هذا العام. ورغم هذا الصمود، حذر الصندوق من مخاطر متصاعدة في مقدمتها تعطل مسار كبح التضخم وارتفاع أعباء الديون السيادية إلى مستويات غير مسبوقة.
1: رغم مرور 6 أشهر على الحرب في الشرق الأوسط، يواصل الاقتصاد العالمي إظهار تماسك فاق التوقعات في مواجهة صدمات الإمداد. صندوق النقد الدولي أرجع هذا الاستقرار النسبي إلى لجوء عدة اقتصادات للسحب من احتياطياتها الاستراتيجية للنفط والغاز، إلى جانب التحول السريع نحو مصادر طاقة

0: بديلة وتفعيل تدابير لترشيد الاستهلاك. ومع ذلك استقرت توقعات النمو العالمي لعام 2026 عند 3% فقط، وهو معدل ضعيف إذا ما قورن بمتوسط الأعوام السابقة البالغ 3.5%، ما يعكس تباطؤا حذرا فرضته التوترات الجيوسياسية. كما شدد الصندوق على لسان المتحدثة باسمه جولي كوزاك على أن صدمة الطاقة لم تنتهي بعد في ظل بقايا أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة، وأن الاقتصاد الدولي يقف حاليا بين قوتين متعارضتين، الأولى صدمة عرض سلبية ترفع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة، والثانية دفعة إيجابية للطلب تقودها الاستثمارات المتسارعة في ثورة الذكاء الصناعي. لكن رياح التحدي لا تقتصر على الطاقة، إذ تواجه الدول ضغوطا متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء والحاجة الملحة إلى إعادة بناء الاحتياطيات. يتزامن ذلك مع وصول الدين العالمي العام إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى تسجله السجلات المالية منذ الحرب العالمية الثانية، ما يهدد بتعميق أزمات السيولة لدى الاقتصادات النامية لا سيما في إفريقيا. وأمام توقف تراجع التضخم وتجدد ضغوط المعيشة، جدد الصندوق دعوته لمحافظي البنوك المركزية بضرورة الالتزام الصارم بتفويضاتهم لحماية استقرار الأسعار، محذرا من أن معركة التعافي الاقتصادي لم تحسم بعد. حسان محمد، تغطية عربي.
1: للنقاش معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة الأمريكية ببيروت الدكتور جهاد حكيم. أهلا بك دكتور جهاد. إذن صندوق النقد الدولي يرى أنه رغم استمرار الحرب في الشرق الأوسط واستمرار اضطرابات الإمدادات، إلا أن الاقتصاد العالمي أظهر تماسكا أكبر من المتوقع. ما هي الأسباب التي يمكن أن نفسر بها هذه القدرة على امتصاص الصدمات حتى الآن؟
2: شكرا للاستضافة. هنالك عدة عوامل، أهمها أن سعر النفط لم يكن يرتفع بشكل مضطرد ولا يعود ينخفض بعدها، فرأينا أن أسعار النفط كانت ترتفع ثم تنخفض كثيرا ثم ترتفع أكثر ثم تنخفض، وبالتالي لم تكن الأسعار فوق $100 كل الوقت، فكان هنالك عدة فترات يتراجع فيها حدة التوترات، وسمعنا أكثر من مرة أن هنالك مذكرات تفاهم، أن لقد هم على قوسين من الاتفاق، لكن بعدها تتعثر هذه الأمور. كل هذه الأمور برأيي ساعدت على أن لا يكون النمو في مستويات أسوأ. لا يعني أن إذا كان الاقتصاد العالمي تمكن من الصمود أي أن المخاطر قد زالت، المخاطر ما زالت موجودة، والمصارف المركزية في عدة بلدان خصوصا البلدان الكبيرة، أتكلم هنا عن الاقتصاد الأوروبي الاقتصاد الأمريكي، يمكن أن تبقى الفوائد مرتفعة لفترة أطول أي higher for longer، أو حتى يمكن أن يقوموا بزيادة الفائدة، ورأينا هذا الأسبوع كيف أن المصرف المركزي الأوروبي رفع نسبة الفائدة إلى 2.5% من 2.25، وبالتالي هذا يعني أن كلفة الدين العالمي يمكن أن ترتفع، وكما ذكر التقرير نسب الدين على الناتج المحلي أصبح كبير جدا ولم نشهد هذه المستويات منذ الحرب العالمية الثانية. لكن أريد أن أشدد أن المستويات التي مرتقبة أن يصبح الدين العالمي الإجمالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سيصبح بحدود $100 في حلول 2029 وليس السنة.
1: نعم دكتور جهاد.
2: وبالتالي نعم. أيضا يجب أن نأخذ بعين نعم.
1: لو توقفنا قليلا على قضية الطاقة، هل يمكن القول أن الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع وقوع انفجار سعري حالت دون التأثير بشكل كبير باتجاه صدمة الطاقة، أم أن ما جرى فقط هو احتواء والأزمة ربما تنفجر في أي وقت لاحق؟
2: برأيي كان هنالك عملية احتواء، وتعود الاقتصاد العالمي على هذه الأسعار المرتفعة بشكل تدريجي.

0: ولم يكن هنالك عملية احتواء ولم يكن هنالك عمليات ارتفاع وهبوط بكلا الاتجاهين بشكل حاد، لكانت الأمور أسوأ بكثير. وعملية أن تعودت الأسواق على هذه الأسعار المرتفعة مع ما قام به المصارف المركزية في عدة بلدان ساعد بكبح أو احتواء، لأنه لا يمكن أن نقول أنهم نجحوا باستيعاب نسب التضخم المرتفعة. برأيي كان هنالك نوع من الفشل بالحد بشكل أكبر من وصول التضخم للمستهلك، لكن نجحوا في أمور معينة وفشلوا بأمور أخرى، لكن التضخم ما زال مرتفعا جدا. ومن يدفع الثمن برأيي أكثر من غيره هي البلدان النامية الذي ليس هنالك من مناعة اقتصادية ومالية وكانوا عرضة لهذه التقلبات. بالطبع أيضا البلدان التي فيها أمنها الطاقوي هش دفعت فاتورة باهظة.
1: مع بقاء أسعار الطاقة مرتفعة واقتراب الشتاء والحاجة إلى رفض المخزونات وإعادة بنائها، هل تعتقدون دكتور جهاد أننا أمام موجة جديدة من التضخم أم أن الاقتصادات أصبحت أكثر قدرة ومرونة في التعامل مع هذه الموجات؟
0: هي أصبحت أكثر مرونة ولديها قدرة أكبر، لهذا لا يعني أنه لا نتجه إلى كارثة، لكن هذا الأمر يتفاوت من بلد إلى آخر وحسب القدرات المالية لهذه الدول وحجم اقتصادها والقدرة المالية للدولة وكم هم لديهم مستوى عيش مرتفع أو غير مرتفع. لكن بكل الأحوال التضخم قد أثر بشكل كبير على المستوى المعيشي لشتى أنحاء العالم، لكن بشكل خاص في الدول التي كانت تعاني من نمو اقتصادي هش.
1: نعم.
0: كان لديها ركود اقتصادي ومشاكل اجتماعية أصلا، وأصلا فيها الدول لديها دين عام كبير جدا، وأمنها الاجتماعي والأمن الطاقوي والأمن الغذائي هش فيها. فرأينا حتى البلدان الزراعية قد تكبدت خسائر كبيرة، وقد عانوا المزارعين نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة. ونعرف أن كل الصراعات الجيوسياسية تنتقل إلى الاقتصاد عبر قناة الطاقة، وعندما ترتفع الطاقة يرتفع معها النقل، يرتفع معها كلفة تشغيل المصانع، السفر، أيضا كلفة نقل البضاعة، كل ما له علاقة بالشحن، وذلك ينتقل إلى كل المشتريات الخدمات. ورأينا كيف أن
1: دكتور جهاد
0: القدرة الشرائية أصبحت هشة ومعدومة في بعض الدول.
1: الدين العام العالمي يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى أي حد يضيق هذا المستوى المرتفع من الديون هامش الحركة أمام الحكومات إذا ما تعرض الاقتصاد العالمي لصدمة جديدة؟
0: سؤال ممتاز، والمشكلة الكبيرة أنه يحد من قدرة تحرك المصارف المركزية، لأن هي تحدد سعر الفائدة، وعادة عندما ترتفع سعر الفائدة سترتفع كلفة الدين، وبالتالي سيكون هنالك ضغوط وتكلفة للاقتراض والتمويل بالنسبة للشركات أكبر، وعندها حزام الأمان في الأمور التغطيات الاجتماعية يمكن أن تصبح أكثر هشة في البلدان نتيجة ارتفاع الدين العام وخدمة الدين العام، أي فوائد على خدمة الدين العام. وهنا يدخل المصارف المركزية والدول في معضلة، هل يجب زيادة الفائدة من أجل قبح التضخم، وفي الناحية الأخرى ذلك سيزيد من كلفة الدين ومن الموازنة في هذه الدول، سيكون عليها ضغوط
1: نعم.
0: كبيرة
1: شكرا.
0: من أجل أن يتبقى أموال من أجل الخدمات العامة والخدمات الاجتماعية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور جهاد حكيم، أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة الأمريكية.

0: حسب بالله والعلم الوكيل.
1: حبيبي يا ماما
2: يا رب يا
3: خطر الاطفال، قال لك انت من الاطفال مشان البلد، المراقبه من فوق.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم وتتابعونا الليلة. قوات الحكومة اليمنية تعلن بدء قصف الطرق المؤدية إلى باب المندب، والأمم المتحدة تحذر من خطر العودة إلى حرب شاملة. إسرائيل تنسحب من مرتفعات علي الطاهر بعد تفجير أنفاق بها في مسعى لتوجيه رسائل تتجاوز جنوب لبنان. المسيرة التركية الهجومية بايراكتار أكينجي تنجح في اختبار إطلاق النار وتدمير هدف متحرك في البحر.

0: إلى ملفنا الأول مشاهدينا في هذه الحلقة، حيث نناقش التطورات في اليمن. فبعد إعلان الحوثيين سيطرتهم على باب المندب، أعلنت قوات الحكومة أنها بدأت بقصف منطقة صندوق القتل التي أعلن عنها سابقا وتشمل الطرق المؤدية إلى باب المندب، فيما أفاد مصدر مطلع بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم موجود في السعودية لعقد اجتماعات والتنسيق بشأن التقدم الأخير للحوثيين.
1: تطورات متسارعة يشهدها اليمن في ظل عودة القتال بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، كان أبرزها خلال الساعات الأخيرة استكمال الحوثيين السيطرة على منطقة باب المندب بعد دخول مقاتليهم إلى مدينة ذوباب الساحلية. مصادر يمنية أكدت أيضا أن عناصر جماعة الحوثي انتشروا في جزيرة ميونة الاستراتيجية، ما يعني عمليا إحكام السيطرة على باب المندب الاستراتيجي. كما سيطر الحوثيون على مدينة المخ المطلة على البحر الأحمر، ووصلوا إلى جزيرة حنيشة الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر وفق ما تؤكد المصادر اليمنية. وسائل إعلام للحوثيين أفادت بأن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن شن غارات جوية على مطار مدينة المخ في أول ردة فعل على سيطرة الحوثيين على المدينة المهمة. ويحظى باب المندب بأهمية استراتيجية بالغة، فهو المضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط

0: الهندية، كما يعد ممرا مهما لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة في ظل أزمة مضيق هرمز وإغلاقه جراء الحرب الأمريكية على إيران. ومن شأن سيطرة الحوثيين التامة على المضيق أن تمنحهم ورقة تفاوض سياسية كبيرة في حال رغبت الأطراف في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، كما يعتبر ورقة عسكرية، فهو الطريق المؤدي إلى إحكام السيطرة على الشريط الساحلي اليمني الممتد من مدينة الحديدة، وقد يؤدي عمليا إلى عزل قوات الحكومة اليمنية في مناطق الساحل. وتعتبر التطورات الجديدة منعرجا قد يعيد اليمن إلى حرب الاثني عشر عاما التي تكبد اليمنيون فيها خسائر كبيرة في الأرواح بين المعارك والأمراض. وقد أطلقت الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن نداء تحذيريا من مرحلة جديدة وخطيرة من النزاع في ظل تصاعد احتمالات حرب واسعة النطاق. وتسببت المعارك العنيفة خلال الأيام الأخيرة في نزوح آلاف اليمنيين، إذ تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية، وتشير إلى أن العدد في تزايد مقلق.
1: نفتح مشاهدينا النقاش في هذا الموضوع، ويسعدنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والصحفي سيد أحمد الزرقة. سيد أحمد، أهلا ومرحبا بك في استوديوهات تلت عربي. سيد أحمد، يعني حول التطورات الأخيرة في اليمن، هذه التطورات ووصول الحوثيين إلى مضيق باب المندب، ما الذي يقوله كل هذا عن المرحلة التي دخلتها المواجهة في اليمن؟
2: أهلا وسهلا بك وجميع مشاهدي قناتكم الموقرة. ما حدث بالأمس ومستمر حتى اليوم هو تطور خطير، ربما هو أخطر ما حدث خلال العشر السنوات الماضية. سيطرة الحوثيين على باب المندب وعلى جزيرتي الزقر وميون وحنش أيضا هو بمثابة اختطاف كامل لباب المندب من قبل الحوثيين، وتهديد أيضا ليس فقط لليمن واليمنيين لكن أيضا للملاحة البحرية وأيضا للاقتصاد العالمي. التطورات التي حدثت كانت مفاجئة للكثير من اليمنيين، كان هناك حالة من الترقب لأن يحدث تقدم للقوات الحكومية وكسر لعملية أو لقوات الحوثيين، لكن ما حدث قلب الطاولة، وهذا دليل على أن من يقود العملية العسكرية لم يدركوا أو لم يدرسوا السلوك الحوثي خلال العشر سنوات، طريقة وآلية استخدام الحوثيين للحروب في هذه المنطقة. كان هناك هجوم من أكثر من منطقة وتكثيف للعمليات الاستهداف سواء بالصواريخ أو المسيرات أو الأنساق الكبيرة، بالإضافة إلى وجود هناك حديث عن وجود انسحابات وخيانات وأيضا سوء إدارة للجبهة. ما حدث هو خسارة كبيرة جدا، لكن هناك من يرى أنه هذا كان لابد أن يحدث نظرا لأن كان هناك تشتت في الولاءات خلال الفترة الماضية، وهناك من يقول أن خروج طارق صالح من المشهد بات قريبا وأنه بسبب عدم قدرته على إدارة القوات الكبيرة والتسليح الذي يعني تم منحه من قبل التحالف ومن قبل الإمارات على وجه التحديد. اليوم هناك محاولة لإعادة ترتيب مسرح العمليات أو إعادة ترتيب يعني الأوضاع أو عمليات أو الأطراف كلها، لابد أن تكون هناك قيادة موحدة.
1: يعني هنا سيد أحمد، يعني في هذه النقطة أنت أشرت إلى أن النتيجة أو ما جرى كان مفاجئا، وكانت التوقعات تذهب في عكس ذلك، أن يكون هناك تقدم للقوات الحكومية واستعادة السيطرة على مناطق كان يسيطر عليها الحوثيون، لكن ما حدث كان العكس. يعني هناك أسئلة كثيرة حقيقة تطرح أمام يعني معسكر الشرعية لتفسير ما جرى والعوامل التي قادت إلى ما جرى خلال الساعات الماضية خصوصا في مضيق باب المندب، لكن في ظل يعني العوامل التي أشرت أو بعض العوامل التي أشرت إليها، هل مسألة التدارك ممكنة يعني في هذا الإطار وفي هذا التوقيت الآن؟
2: بالتأكيد هي معركة مفتوحة وهي معركة كسر عظم. يعني أنا باعتقادي أن واحدة من الأسباب التي أدت إلى ما حدث أن ربما الشرعية والسعودية والأتقف وراءها تريد أن يصل الحوثي إلى باب المندب من أجل أن يشعر العالم بخطورة تهديد الحوثيين. أيضا السعودية لا تريد أن تخوض معركة منفردة ضد الحوثيين وتدعم الشرعية منفردة، خاصة أنها وضعت بين فكي كماشة، يعني هناك الميليشيات في العراق وميليشيات الحوثي بالإضافة إلى التهديدات من الإيرانيين، وبالتالي لا هي لا تستطيع أن تخوض معركة على أكثر من جبهة منفردة بدون تحالف دولي وبدون أيضا وجود استشعار بخطر الحوثيين. ما حدث اليوم يمكن تداركه، هناك قوات حكومية كبيرة جدا وهناك يعني قدرة على الوصول إلى هذه المنطقة بسهولة، لكن ما حدث هو بحاجة إلى إعادة ترتيب القوى نفسها وبحاجة إلى وصول، يعني كان هناك حديث اليوم عن وصول قوات من مناطق مختلفة سواء قوات درع الوطن أو حتى قوات الطوارئ اليمنية، وهي قوات تم جلبها من مناطق قرب مأرب وقرب الوديعة، وبالتالي هناك أيضا تصريح للرئيس مجلس القيادة الرئاسي أننا لن نتخلى عن هذه المنطقة بسهولة. السعودية اليوم تدرس أيضا توسيع خيار عسكري، بدأت عمليات بالطيران، بدأ قصف للمناطق التي سيطر عليها الحوثي.
1: وكنت حقيقة سيد أحمد أريد أن أسألك في هذه النقطة تحديدا، يعني قيل في معسكر الشرعية أن يعني التردد في إطلاق معركة حاسمة، وكان هناك يعني نداءات داخل هذا المعسكر لإطلاق معركة حاسمة ضد الحوثيين خلال الفترة الماضية، وقيل أن كل الاستعدادات موجودة، العدة والعتاد يعني كان جاهزين لهذه المعركة. لكن السؤال هنا، هل تدفع باعتقادك الحكومة اليمنية ثمن هذا التردد الآن وعدم إطلاق هذه المعركة، وهل هناك سوء تقدير فعلا لما كان الحوثي بصدده؟
2: أولا إلى جانب سوء التقدير، هناك سوء إدارة، هناك انقسام كبير جدا. أنا أتخيل أنه تدار عملية أو يعلن مساعد وزير الدفاع أن هناك عملية لتحرير صنعاء، على الأرض لا توجد هذه العملية، لم تشكل غرفة عمليات، ما زال هناك تباينات، رئيس مجلس القيادة وعظم مجلس القيادة ما زالوا خارج البلد، بالإضافة إلى استهداف وزير الدفاع في الضالع ومر الموضوع مرور الكرام، وبالتالي هذه مؤشرات أنه لم تكن هناك عملية حقيقية. كان هناك محاولة لكسر ما حدث في الساحل الغربي، لكن كانت تدار المعركة إعلاميا وعن طريق الناشطين أكثر منها عن طريق يعني
1: لكن ببساطة لم يكن هناك قرار حقيقي
2: نعم لم يتم اتخاذ
1: قرار، الاكتفاء فقط بالدفاع وعدم المبادرة هجوميا يعني.
2: نعم، أولا لابد أن نشير إلى أن القرار العسكري والسياسي هو أو القرار العسكري تحديدا هو بيد القوات المشتركة، وهي التي فوضها الرئيس مجلس القيادة الرئاسي، تم تفويض مجلس من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي للقوات المشتركة التي تديرها السعودية بإدارة العمليات العسكرية منذ 10 يناير 2026، وبالتالي العملية العسكرية لم تتخذ سياسيا، لم تتخذ قرار سياسيا، بالإضافة إلى أن السعودية ما زالت، كان يتحدث وزير الخارجية السعودية قبل يومين أننا ما زال باب السلم مفتوح وباب الحوار مفتوح، وهذا كان على هامش زيارته لروسيا، وبالتالي كان هناك أيضا مواقف متضاربة وتحذيرات من قبل مجلس الأمن ومن قبل المبعوث الأممي طيب. للحكومة ألا تنجر إلى المعركة، ومع الذي بدأ المعركة كانت هي ميليشيا الحوثي.
1: طيب، وهنا السيد العليم يعني أشار إلى هذه النقطة وقال إن يعني مضيق باب المندب وحماية المضيق ليست مسؤولية الحكومة اليمنية فقط، وهو يعني ألقى بالكرة أيضا في ملعب المجتمع الدولي والقوى الفاعلة. يعني باعتقادك بعد ما جرى، هل ربما سنشهد تحركا على هذا الصعيد، تحركا يسند الحكومة اليمنية في معركة؟
2: نعم، أولا هناك السعودية أعلنت عن تحالف بحري من 15 دولة، وكان من ضمنها اليمن ومن ضمنها أيضا باكستان ومن ضمنها أيضا عدد من الدول الأوروبية، وهذه هذا التحالف لم يبدأ العمل رغم أنه كان يفترض أن يقوم به بممارسة مهامه، بالإضافة إلى أن المسؤولية حماية باب المندب كما قال العليمي رئيس مجلس القيادة ليست مسؤولية اليمن، واليمن لا تستطيع حماية المنفذ نهائيا. أولا لا توجد لديها قوة بحرية منظمة ولا مرتبة، ولا توجد لديها أيضا قدرة على منع تهريب الأسلحة التي كانت تقوم بها أو انتقال المقاتلين سواء من الصومال إلى اليمن أو العكس، وبالتالي هذه مسؤولية دولية كبيرة جدا. لكن أنا أقول أنه إذا تم اتخاذ القرار السياسي والعسكري سواء من السعودية ومن التحالف الذي تقود السعودية، بإمكان اليمنيين أن يخوضوا معركة. السعودية لكن لديها مخاوف التي تتعلق بأنها لا تريد أن تخوض معركة منفردة، خاصة بعد خروج الإمارات وبعد يعني تفكك التحالف الذي قادته قبل 12 عاما، وبالتالي اليوم لابد من إعادة بناء. السعودية تحاول أن تبني تحالفات جديدة وهي مرهونة بالوقت، وأيضا مرهونة أيضا بالموقف الأمريكي، والأمريكان لديهم مشاكل في هرمز، وبالتالي نعتقد أن اليوم انتقلت هذه المشاكل إلى باب المندب، وهذه قد تؤدي إلى تغيير معادلة. وجود أمس 100 خبير عسكري وقائد القوات المنطقة المركزية الأمريكي في السعودية باعتقادي لمناقشة ما حدث في باب المندب، باعتقادي أنه سيكون له يعني تبعات أخرى. لكن ما حدث، أنا أتحدث أنه هناك بطء كبير في اتخاذ القرارات، يعني منذ الأمس والحوثيين ينقلون الأسلحة من التي استولوا عليها، وهي أسلحة نوعية ويعني بأعداد كبيرة جدا غادرت.

0: العمالقة، وهناك درع الوطن، وهناك الجيش الوطني، هناك 4 أو 5 فصائل ولا توجد قيادة موحدة، هناك 8 أعضاء للمجلس القيادة الرئاسي، إلى الآن لم يظهر مجلس القيادة الرئاسي أو تظهر المملكة العربية السعودية أو قيادة التحالف وتقول للناس ما الذي حدث في المخا وكيف انكسرت الجبهة. اليوم الحوثي لا يهدد فقط باب المندب، ولا سيتجه اذا استمر الوضع.
1: وكنت سأسألك حقيقة سيد احمد عن يعني تصورك للخطوة التالية بالنسبة للحوثيين الآن.
0: الحوثيين أعلنوا أنهم سيشددوا من ضرباتهم وحصارهم على المملكة العربية السعودية وحصار سفنها، لكن لديهم أيضا بنك أهداف داخليا، هم سيتجهوا غدا يعني أو بدأوا من اليوم محاولة اختراق جبهة لحج ويحاولوا الوصول إلى عدن، سيسعوا لاستكمال السيطرة على القوس الذي المناطق سلسلة المناطق الجبلية المطلة على باب المندب في حيفان وفي تعز وصولا إلى طور الباحة وغيرها من المناطق، وهذه هي أيضا مناطق حاكمة وتم إخراج منها بصعوبة خلال السنوات الماضية لأنها مطلة أيضا على باب المندب وتستطيع أيضا السيطرة.
1: هناك تقارير عن محاصرة بعض القوات، بعض الفرق العسكرية تابع للحكومة اليمنية في بعض الجزر، جزر مضيق باب المندب.
0: هناك في جزيرة حنيش وفي جزيرة زقر تم للأسف سقطت هذه الجزر واستولى عليها الحوثيين، وتم أسر القوات التي تركت بدون غطاء وبدون أيضا أسلحة وبدون أيضا حتى تواصل منذ مساء الأربعاء والخميس. نعم. وللأسف هذه تبعات عدم وجود إدارة للمعركة داخل البلد وعدم أيضا وجود استراتيجية واضحة، هل نخوض حرب كاملة ضد الحوثي. نعم. أم حروب صغيرة بالتجزئة.
1: نعم، شكرا لك سيد أحمد الزرقاء الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا لك.

0: إلى ملفنا الثاني مشاهدين، حيث نناقش إعلان الجيش الإسرائيلي استكمال عملية عسكرية استهدفت تدمير مجمع الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان ورفع حالة التأهب في منظومات الدفاع الجوي تحسبا لأي رد محتمل من إيران أو حزب الله. لكن حجم عملية التفجير يشي بأنها ليست مجرد عملية هندسية ضخمة، بل تحمل رسائل للداخل الإسرائيلي وللخارج. فما هي أهداف إسرائيل من العملية، وهل تستطيع تحويل التفوق الناري إلى واقع ميداني مستمر؟
1: مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان منطقة جبلية ترتفع قرابة 600 متر وتبعد نحو 15 كيلو مترا عن الحدود، وتشرف على مساحات من الجنوب اللبناني ومسارات باتجاه إقليم التفاح، ما أكسبها أهمية ميدانية خلال المواجهات في المنطقة. الجيش الإسرائيلي أعلن بعد سيطرته عليها انسحابه من المرتفعات، وقال إنه دمر قبل مغادرته شبكة أنفاق ومنشآت تحت الأرض تابعة لحزب الله تمتد وفق روايته لنحو كيلومترين وتضم مواقع قيادة ومخازن أسلحة، رواية لم يتسنى التحقق بشكل مستقل من تفاصيلها. لكن حجم التفجيرات التي نفذتها القوات الإسرائيلية قبل الانسحاب أثار تساؤلات بشأن الرسائل العسكرية والسياسية التي أرادت تل أبيب إيصالها من وراء العملية. فمن الناحية العسكرية، تدمير مرتفع محصن لا يساوي بالضرورة السيطرة عليه أو احتلاله، وربما يكون الهدف فرض نمط من السيطرة يمنع استخدامه عسكريا دون تمركز بري دائم فوقه. سياسيا، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس إلى تقديم ما وصفه بإنجاز عسكري وضربة لقدرات حزب الله، إضافة إلى سعيه لربط العملية بالمواجهة الأوسع مع طهران، خطاب يحمل بدوره بعدا داخليا، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، توقيت وطريقة يمنحان حكومة نتنياهو فرصة لتوضيح فيها سياسيا وإظهار قدرتها أمام الناخب الإسرائيلي على تسجيل نتائج ميدانية في لبنان في وقت تحتل فيه الملفات الأمنية والعسكرية موقعا متقدما في التنافس الانتخابي. وبين رواية إسرائيلية تتحدث عن تحقيق أهداف العملية وواقع ميداني انتهى بانسحاب القوات من المرتفعات، تتحول علي الطاهر إلى أكثر من مواجهة على موقع جغرافي.

0: ونرحب هنا بضيفنا في الاستوديو مدير مركز رؤيه للتنميه السياسيه الدكتور احمد العطاوني. دكتور اهلا ومرحبا بك في استوديو تلت عربي. دكتور، يعني المشهد الذي اخرجته اسرائيل لتدمير انفاق في مرتفعات علي الطاهر، يعني ربما كما اشار التقرير الامر لا يتعلق فقط بتدمير بنى تحتيه لحزب الله، الامر يتعدى ذلك، هناك دلالات كثيره، هناك رسائل تريد اسرائيل إرسالها من خلال هذا المشهد، ما الذي ترى؟
1: الحقيقة أن هذا الحدث يرسل رسائل لمجموعة من الأطراف. أولا، هو لا يعتبر إنجازا نوعيا بحد ذاته، لأن عمليا الإعلان عن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر حدث منذ أسابيع، وقبلها بأشهر كانت قلعة شقيف، وهي مواقع استراتيجية في الجنوب اللبناني وسواء في جنوب أو شمال الليطاني. ولكن هذا الحدث له دلالات، وأعتقد أن الحكومة الإسرائيلية أرادت أن ترسل جملة من الرسائل. أولا، رسالة للداخل الإسرائيلي بأنه لا زالت الإسرائيل وجيش الاحتلال عمليا منخرط في حربه على أعداء إسرائيل وعلى حزب الله في الجنوب اللبناني، وأن هذا الجيش ينجز، خاصة بأنه نحن في موسم انتخابات والأصوات تتعالى حول جدوى ما الذي أنجزته إسرائيل وجدوى الحرب وما استطعت أن تثبته. اليوم يرسل رسالة بأن الجيش لا زال يعمل وينجز، هذا على الصعيد العسكري. نتنياهو أيضا استثمر في هذا الحدث العسكري انتخابيا، نحن في موسم انتخابات إسرائيلية، وبالتالي هذه رسالة كبيرة في الانتخابات أن نتنياهو يقود الحكومة نحو انتصارات وملاحقة الأعداء وما إلى ذلك، واستثمر في الحدث وذهب ويعني سجل فيديو وظهر في الإعلام وهو أمام ما يعتقد أنه غنائم عسكرية. هي أيضا رسالة إلى حزب الله بأن المعركة لم تنتهي، وأن إسرائيل لن تتوقف عن ملاحقة حزب الله وتفكيك بنى حزب الله العسكرية، وأن هذا المكان الموقع سواء بموقعه الجغرافي الجيوعسكري الاستراتيجي وأيضا بما فيه من تجهيزات وأنفاق تم الوصول إليه وتدميره. وهي أيضا رسالة للحكومة اللبنانية بأن اتفاق الإطار أو المسار السياسي مع الحكومة ليس بديلا عن العمل العسكري الميداني، وأن الجيش الإسرائيلي ليس في وارد التنازل عن ما أنجزه عسكريا بسهولة في مقابل تطوير أو
0: الأرض فعليا الخروقات المتوقف، يعني حتى مع استمرار المفاوضات.
1: ولعل الرسالة الثالثة أيضا هي إلى لإيران، بوصف إيران هي الراعي وهي الحليف الكبير لحزب الله، بأن أيضا إسرائيل ماضية ومستمرة في ضرب حلفاء إيران في المنطقة وتفكيك القدرات الإيرانية خارج إيران. ولعل التعبير الذي استخدمه نتنياهو والجيش الإسرائيلي بأن علي الطاهر هي الموقع الإيراني الأكبر خارج إيران، وبالتالي هو ربطه بإيران مباشرة. إذن رسائل للداخل الإسرائيلي لحزب الله ولإيران أيضا.
0: طيب، يعني كيف تفسر أيضا دكتور يعني تعامل حزب الله مع هذا الأمر، مع موضوع يعني مرتفعات علي الطاهر بما يحمله من أهمية؟ أنت أشرت إلى يعني جانب مهم أو جانب من هذه الأهمية وأوجه من هذه الأهمية، كيف أدار باعتقادك ولماذا أدار حزب الله يعني هذه المسألة بهذا الشكل؟
1: ثلاث قضايا يمكن أن نتحدث فيها في إدارة حزب الله أو موقف حزب الله تجاه الموضوع. أولا، الموقف الميداني والعسكري. الحقيقة أن حزب الله يعني حارب في هذه الحرب منذ انفجرت في لبنان، منذ عمليا أكتوبر 2023 إلى اليوم بأقصى ما لديه، ولكنه تلقى ضربات قاسية وكانت هنالك مفاجآت عسكرية كبيرة، اغتيال القيادة وتفجير البيجرات وما إلى ذلك، ولكنه تمكن من الاستمرار في المقاومة والتصدي، ولذلك ميدانيا وعسكريا واضح تماما أن حزب الله أدرك بأن هذه ليست معركة يمكن الحسم فيها بشكل نهائي، ولا بد أن يحافظ على بقائه وأن يحافظ على استمرارية المقاومة. لذلك أنا أعتقد أنه الانسحابات تحت الضغط العسكري الإسرائيلي والتراجع كان أولا لموازين القوى التي فرضت في المعركة، ثم للحفاظ على ديمومة المقاومة أكثر منه الحفاظ على الجغرافيا. ثم الأمر الثاني الذي لا بد أن حزب الله يراعيه هو الأزمة الداخلية اللبنانية والانقسام الحاد في المشهد السياسي اللبناني الذي يضعف لبنان بشكل عام ويضعف موقف حزب الله أيضا. عندما تذهب الدولة والحكومة اللبنانية لمفاوضات مباشرة مع الاحتلال تعلن بأن الهدف منها هو تطبيع العلاقة مع إسرائيل والوصول إلى سلام ينهي الصراع مع إسرائيل، بمعنى ينهي وجود حزب الله ومبرر وجود المقاومة في لبنان، وبالتالي لديه أزمة خانقة سياسيا لأنه ليس لديه الظهر أو سند رسمي لبناني أو سياسي لبناني، وبالتالي هذه قضية مهمة. القضية الثالثة أن حزب الله يقاتل والإسناد أو الظهير الذي تعود على وجوده بشكل دائم منشغل في حرب مباشرة، وأقصد هنا إيران. هو اعتاد حزب الله أن يقاتل وفي الخلفية سوريا بكل هذه الجغرافيا الواسعة والإمداد العسكري الذي لا يتوقف، وخلف سوريا وإيران الداعم الرئيسي والمسلح والممول الرئيسي. اليوم سوريا ليست في المشهد وإيران تقاتل بشكل مباشر.
0: إذن سأذهب معك لهذا البعد المهم متعلق بإيران أيضا. نعم. دكتور، في ظل أن أيضا خرجت بعض التصريحات من طهران وكأنها يعني نقلت بصورة تحذيرات إلى إسرائيل من مغبة يعني التقدم في مرتفعات علي الطاهر والتهديد بالرد على ذلك، لكن ما الذي جعل أيضا إيران تتعامل بهذا الشكل ويعني دعنا نقول ترك الأمر يعني بالشكل الذي رأيناه يعني وسيطر إسرائيل وتفجير هذه الأنفاق؟
1: مهند، في هذا الموضوع يمكن أيضا أن نتحدث عن مستويين أو لعله يعني وجهين للمشهد. الوجه الأول أن إيران عمليا في هذه الحرب اختلفت استراتيجيا في إدارتها للمشهد. كانت الاستراتيجية الإيرانية التي تتحضر لها في الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة قائمة على فكرة أن إيران تبني من الحلفاء في المنطقة، في لبنان، في العراق، في سوريا، في اليمن، في كل مكان تستطيع أن تبني فيه ما يمنع وصول الحرب إلى الأراضي الإيرانية، بمعنى أن تشكل من حلفائها في المنطقة في أكثر من دولة ردعا كافيا يمنع إسرائيل من التفكير باستهداف إيران. هذه المعادلة انكسرت واضطرت إيران أن تقاتل مباشرة وأن تقاتل في كثير من الأحيان لحماية حلفائها.
0: لو تذكر عندما فرض أو حاولت إيران فرض معادلة يعني ضرب الضاحية الجنوبية في مقابله قصف إسرائيل وقصف تل أبيب والعمق الإسرائيلي، لم نشهد موقفا إيرانيا مشابها فيما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر، مع أنه ذكر أنه هناك حتى إيرانيون داخل هذه الأنفاق وداخل هذه المنشآت.
1: صحيح، هذا الجزء الثاني. إذن الجزء الأول جزء عمليا استراتيجي بأن إيران اضطرت أن تغير من استراتيجيتها بأن تدافع هي وتعمل هي على حماية حلفائها وليس أن يقوم الحلفاء بحماية إيران. الشيء الثاني أن المشهد اليوم، ويبدو أن إيران تدير بهذه الطريقة التي سنتحدث عنها، يشي بأن كل المنطقة هي ساحة معركة، بمعنى الخليج العربي، بلاد الشام، اليمن، إيران، كلها ساحة معركة. هنالك طرفين أساسيين، إيران من جهة، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، وحلفاء وأصدقاء ومعاونين لكل طرف بمستويات مختلفة. وواضح أن إدارة الحرب تتعامل مع كل المنطقة كساحة حرب، يعني تحاول فيها أن تصعد في مكان، تهدئ في مكان، استنادا لموازين القوى في هذه الجبهة. على سبيل المثال في اليمن فتحت جبهة مباغتة إيران ووصلت إلى السيطرة على باب المندب، وهذا كسب استراتيجي نوعي لإيران بالذات في هذه اللحظة. في لبنان واضح أن إيران لا تستطيع أن تفرض بشكل حاسم يعني منطقها في لبنان، تفرض على لبنان وعلى إسرائيل لاعتبارات كثيرة، الحدود الجغرافية المباشرة مع إسرائيل، قوة النيران الإسرائيلية، الموقف الداخل اللبناني وما إلى ذلك. في العراق معادلة مختلفة، في مضيق هرمز. إذن نحن أمام مشهد كل المنطقة عبارة عن ساحة حرب. العقل المركزي الذي يدير هذه الحرب من الجهة الإيرانية أو من الطرف الإيراني يدير المشهد وفق ما لديه من إمكانيات وقدرات وموازين قوى، وبالمقابل الولايات المتحدة وإسرائيل تتصرف بنفس الطريقة.
0: طيب دكتور، يعني إسرائيل دمرت بعض الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر والمنشآت، تتحدث عن بقائها في الخط الأصفر في جنوب لبنان، والخروقات مستمرة لا تتوقف. في الجنوب من خلال عمليات القصف والنسف، هذا إلى أي مدى يعني يفقد المسار التفاوضي من مضمونه ويضعف أيضا موقف الحكومة اللبنانية أكثر في هذا الإطار؟
1: هو لعل هنالك تعبير لنبيه بري مهم، قال أن اتفاق الإطار طار بعد تفجير علي الطاهر وهذا التفجيرات اليومية والقصف اليومي. إسرائيل

0: عمليا تثبت معادلة بأنها فرضت بالقوة الواقع الجديد في لبنان، وأنها عمليا سيطرت على جنوب الليطاني وحتى على ظهر شمال الليطاني، وأن القوة فقط هي التي تثبت المعادلات في المشهد اللبناني. وتحدي أمام الحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية كبير، لأن الشروط الإسرائيلية للانسحاب وللاستمرار في المسار السياسي كبيرة وقد تبدو غير قابلة للإنجاز، لأنها تشترط عليهم أولاً القدرة للجيش أن يفرض سيطرته الكاملة على الجنوب، على المناطق غير المحتلة من إسرائيل، وأن يتولى وبشكل مكثف وسريع عملية نزع سلاح حزب الله دون أن تقدم عمليا خطوات عملية باتجاه الانسحاب أو الخروج من الأراضي. كان يمكن أن يكون المشهد أن تنسحب إسرائيل بشكل كامل وأن تشرف الولايات المتحدة مثلا وبعض الدول الضامنة على عملية سيطرة الجيش اللبناني، لكن إسرائيل اعتدنا خلال تاريخها أنها لا تثق بأحد. وفيما يتعلق بالتعامل مع المنطقة العربية والإسلامية، إسرائيل لا تؤمن ولا تثق إلا بالقوة، ولا تثق إلا بقوتها العسكرية. هذا وارد في كثير من الأدبيات، أدبيات عسكرية وسياسيين بما فيهم نتنياهو. نعم. المنطق في التعامل مع العالم العربي والإسلامي هو القوة والقوة فقط.
1: نعم، شكرا لك دكتور أحمد العطاونة، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، كنت ضيفنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لك.

0: إلى ملفنا الثالث والأخير، حيث نناقش نجاح طائرة بيرقدار كينجي الهجومية المسيرة في إصابة هدف بحري باستخدام صاروخ إيها 300، وذلك ضمن اختبار جديد لدمج ذخائر بعيدة المدى مع المنصة الجوية. وتقول الشركات المطورة إن النسخة الجديدة توسع قدرة الطائرة على تنفيذ مهام بعيدة المدى، فيما تربط أنقرة هذه الاختبارات بخطة توسيع الاعتماد على الأنظمة المحلية في قطاع الدفاع ورفع صادرات المنتجات عالية التقنية.
1: من قلب البحر الأسود ترسل أكينجي رسالة جديدة عن مدى القوة الهجومية التركية، هدف على بعد أكثر من 250 كيلومترا وصاروخ فوق صوتي يصيبه مباشرة. في أحدث اختباراتها أطلقت المسيرة التركية صاروخ إيها 300 الذي طورته شركة روكيتسان من منطقة الاختبار قبالة سواحل سينوب بعدما أقلعت من مركز التدريب والاختبار الجوي في تكرداغ. ولا يأتي هذا الاختبار منفصلا عن مسار تطوير أكينجي، فقد سبقه إدماج صاروخي إيها 122 وإيها 230 فرط الصوتيين، إلى جانب ذخائر موجهة مثل LGK 82 وغوزدا أثبتت قدرتها على إصابة أهداف مدرعة ومتحركة.
2: بسم الله أتش.
1: وبفضل هذه المجموعة الواسعة من الذخائر الوطنية التي تشمل سلاسل مام وتولون وصواريخ تشكر وإيران وغيرها، باتت أكينجي تمتلك قدرة تكتيكية متعددة الطبقات. ومع إضافة إيها 300 تتسع خيارات أكينجي لتنفيذ ضربات بعيدة المدى، لتترسخ منصة هجومية متعددة المهام تجمع بين تنوع التسليح والقدرة على التعامل مع أهداف برية وبحرية، وتضيف بذلك إنجازا جديدا للصناعات العسكرية التركية.
0: وانضم إلينا مشاهدينا في الاستوديو الباحث في الشؤون الدولية سيد علي أسمر. سيد علي أهلا ومرحبا بك. سيد علي، يعني ربما لم يستطع البعض الفصل بين هذا النجاح لبيرقدار أكينجي وبين ما يجري من تطورات في المنطقة، خصوصا على صعيد تعاظم التهديدات في الممرات البحرية، عندما نتحدث عن النجاح في إصابة هدف في البحر. كيف ترى يعني هذا النجاح، ولماذا يجعل هذا النجاح يعني بيرقدار أكينجي وما تقوم به من مهام يعني حدثا مهما؟
3: تحياتي لكم. حقيقة بعد هذا النجاح الكبير الذي حققته المسيرة أكينجي، أنا أعتقد أن هذا النجاح نقل أكينجي من مسيرة إلى منظومة جوية.

0: جوية متكاملة تستطيع الرصد، الاستطلاع، جمع المعلومات و يعني معالجة المعلومات، تحديد الهدف بدقة، وضرب الهدف إن كان قريب المدى أو متوسط المدى أو بعيد المدى. الآن هذه رسالة، لأن كما نعلم أن كل الإعلام العالمي يتابع الصناعات الدفاعية التركية، حيث قرأت اليوم فوربس، مجلة فوربس الدولية، تقول أن أكنجي أصبحت تنافس سكاي كاردن الأمريكية، هذه طائرة أيضا مسيرة متطورة. لذلك نحن هنا نستطيع أن نقول أن تركيا لم تصنع طائرة، بل تصنع منظومة جوية كاملة تستطيع استهداف بعض النقاط البحرية والبرية والجوية أيضا، حسب بيانات شركة بايكار.
1: وأيضا سيد علي، هناك بالتأكيد يعني بجانب الرسائل العسكرية، دعنا نقول هناك رسائل سياسية عديدة ربما تبعث بها تركيا من خلال يعني هذا التقدم الكبير والمتسارع على صعيد الصناعات الدفاعية، وما يتعلق حقيقة بالطائرات المسيرة وما أشرت إليه من تحويلها إلى منظومة متكاملة. كيف يمكن الوقوف عند هذه الرسائل أيضا؟
0: يعني حقيقة كما نعلم أن الآن تركيا هي من أكبر المصدرين للمسيرات، وطبعا أصبحت تصدر إلى بعض الدول الأوروبية في حلف الناتو. لذلك هذه رسالة قوية أيضا أن تركيا لم تعد مستهلك، بل مصدر ومنتج أيضا. طبعا بعض التغيرات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية التي أظهرت مدى فعالية المسيرات أمام المنظومات العسكرية الكلاسيكية الثقيلة، يعني شاهدنا يعني دعم ومدح يعني دولي كبير في الصحف الدولية أيضا حول الصناعات الدفاعية، ومنها شركة بايكار أو أسلسان أو روكيتسان. لذلك أنا أعتقد يعني حتى أنه يوجد عوامل تصديرية الآن، بايكار تصدر لأكثر من 16 دولة، أي أنه يوجد قبول كبير. وكما قال الرئيس أردوغان، إن أردت السلم فاستعد يعني للحرب، الآن نحن نستعد، وهذه منتجات تركيا ويتم تصديرها أيضا لبعض الأشقاء.
1: وربما هنا أيضا سيد علي يجب أن نتوقف عند الرسالة التي أشرت إليها أنا في البداية، مسألة يعني هذه التهديدات المتعاظمة في المضائق البحرية المهمة والتي تعد شرايين للتجارة العالمية وسوق الطاقة. هنا يعني كما يرى البعض أيضا تركيا تقدم يعني رسائل وتبعث برسائل بأنها تستعد لي يعني حماية هذه المضائق، ويعني تريد أن تقدم أيضا مساهمتها على هذا الصعيد. فما الذي تعتقد أيضا وما الذي تراه في هذه الناحية تحديدا؟
0: طبعا موضوع المضائق هو حديث الساعة حقيقة، وتركيا هي دائما جاهزة لحماية هذه المضائق، يعني إن كان في الصومال أو باب المندب أو مضيق هرمز أيضا أو البوسفور أو البحر الأسود كما يقال.
1: البحر الأسود شهد توترات في الأسابيع الأخيرة
0: طبعا، ولكن هنا الإضافة التي بعض المتابعين الذي لا يعرفوها أريد أن أضيفها، وهي حسب بيانات بايكار تقول أن طائرة أكنجي تستطيع المساهمة في الحرب المضادة للغواصات، نحن لا نتكلم تحت البحر. لذلك هذه معلومة مهمة وخطيرة جدا، ولكن شركة بايكار لم تفصح كل التفاصيل عن هذا الأمر، ولكن هذا أنا أعتقد رسالة إلى المضائق والممرات البحرية، حيث أن هذه الطائرات والمسيرات التي تبقى حوالي 24 ساعة في الهواء وتضرب الهدف عن بعد 250 متر، هي كيلومتر عفوا، تستطيع أيضا ضرب الغواصات في عمق البحار. هذه أنا أعتقد يعني سابقة من نوعها في منطقتنا، وسوف تستغلها تركيا لحماية أمنها القومي في شرق المتوسط وبعض الممرات المائية لانتعاش التجارة، حيث نعلم أن 70% من التجارة العالمية والنفط يتم عبر الممرات والطرق المائية وليس اليابسي.
1: طيب أيضا سيد علي فيما يتعلق بهذا المسار، مسار تطوير الصناعات الدفاعية التركية، شهدنا أيضا اتجاها تركيا نحو ليس التصدير فقط، بل إبرام اتفاقيات من أجل الإنتاج المشترك مع الدول، وما تابعنا خلال الساعة والأيام الماضية ما يتعلق بتوثيق هذا التعاون مع مصر أيضا. كيف يمكن الوقوف عند دلالات هذا الأمر؟
0: يعني حقيقة تركيا تقول أنها تملك تكنولوجيا متقدمة وتريد أن تشارك بها الأشقاء والدول الجوار، حيث يوجد تشاورات حول موضوع تطوير الطائرة كان التي تساوي F-35 مع مصر، ويوجد أيضا اهتمام سعودي بموضوع الأكنجي حقيقة من حيث التطوير هذا البرنامج. لذلك تركيا هي تقوم حقيقة بمشاركة تكنولوجيتها مع الجارات على عكس الولايات

0: المتحدة وإسرائيل التي كانت تريد دائما أن تمسك بخيوط التكنولوجيا ولا تريد أن تعطي السر للدول الأخرى، كما رأينا يعني الأسلحة الأمريكية دائما عليها قيود كثيرة، لذلك هذا الشيء سوف يدفع لطلب الصناعات التركية الدفاعية مع سعرها المناسب.
1: طيب وهنا سيد علي، يعني هذا تطور على صعيد الصناعات الدفاعية التركية وسط هذه طبعا التحولات و التوترات في المنطقة، هذا بأي قدر هنا يثبت يعني تركيا كدولة أيضا راعية للاستقرار والأمن في هذه المنطقة، وهي تقول دائما بأنها من دورها وأحد أدوارها هو تثبيت الاستقرار في المنطقة وحفظ الأمن في هذه المنطقة أمام محاولات للعبث بهذا الاستقرار كما يقول المسؤولون الأتراك كما تقول أنقرة، كيف يثبتها في هذا الدور باعتقادك؟
0: يعني حقيقة تركيا هي دائما تتقن دور الوسيط، حيث رأينا الوساطة التركية في العديد من النقاط، إن كان الحرب الروسية الأوكرانية، الحرب في إيران، في الملف في غزة بين أثيوبيا والصومال، ولكن أيضا تركيا لديها القوى الضاربة عندما لا تنجح هذه الوساطات. تركيا هي طورت صناعاتها الدفاعية للدفاع وليس للهجوم، أي إنها كلها يعني ردعية، دفاعات ردعية، لذلك هذه رسالة كبرى لبعض الدول التي دائما كانت تريد أن تأخذ التفوق الجوي مثل إسرائيل أو التفوق البحري مثل اليونان. هذه رسائل كبيرة لهم أن تركيا خرجت من هذا السيستم وهذا النظام، وهي التي أصبحت تنجز قواعد اللعبة ولا يفرض عليها لعبة في الشرق المتوسط أو في سوريا أو في كرباغ أو في ليبيا أو في أي دولة أخرى.
1: وهنا سيد علي، يعني في المقابل هناك دول، يعني أو دعنا نقول إسرائيل، تتابع ما يجري على صعيد هذا التطور وعلى صعيد هذا المسار في تركيا بقلق، ولا يخفي المسؤولون الإسرائيليون يعني هذا القلق ويتحدثون عنه خصوصا في هذه الفترة في سياق يعني السباق الانتخابي في إسرائيل. باعتقادك يعني كيف يمكن تفسير هذا الموقف من ناحية إسرائيل فيما يتعلق ب يعني الحديث والتركيز بشكل كبير على كل تطور وكل إنجاز يعني نراه على صعيد الصناعات الدفاعية التركية؟
0: بصراحة أنا كل يوم أعمل عملية رصد لكل الصحف الدولية، أكثر دولتين تتابع الصناعات الدفاعية التركية هي الصحف الإسرائيلية واليونانية، وهذا إن دل يدل على نجاح تركيا من الانتقال من مستهلك إلى قوة تستطيع أن ليس فقط تلبي احتياجاتها بل تصدير هذه التكنولوجيا مع الأشقاء والدول الآخرين، لذلك يوجد حقيقة رعب وقلق إسرائيلي يوناني من التفوق التركي، لذلك هم يحاولون عرقلة تركيا من الحصول على F-35. طبعا لذلك يعني يوجد قلق كبير. أنا أعتقد تركيا نجحت في هذه الصناعات وسوف كما تفضلت تتشارك مع الدول الأخرى،
1: وهذه نقطة مهمة أخرى أيضا سيد علي، مسألة اتجاه تركيا لتطوير شركات للإنتاج المشترك مع دول كمصر وكالسعودية، أيضا هذا يعني يلقى الضوء عليه في الصحافة الإسرائيلية وربما في اليونانية من خلال متابعاتك.
0: طبعا في الأمس الصحافة الهندية كانت تقول أن بعض المسيرات التركية تدخل خدمة في الجيش الباكستاني، لذلك يوجد متابعة كبيرة جدا للصناعات الدفاعية التركية حتى من طرف الهند وليس فقط اليونان وإسرائيل، لذلك أنا أعتقد هذا دليل على نجاح تركيا في هذه التكنولوجيا، دليل على أن تركيا استطاعت إقناع العالم بهذه المسيرات وبهذه الصواريخ والترسانة الذكية، حيث نعلم الآن يوجد حرب هجينة ليست الحرب القديمة الكلاسيكية، الآن الأموال مهمة، السعر مهم، كم ساعة تبقى في الهواء مثل أكنجي 24 ساعة، الحجم، نوع الذخائر، لذلك كل هذه تناسب الحروب الهجينة مثل الناتو الجديد 3.0 وليس كالحروب في الحرب الباردة الكلاسيكية والمعدات الثقيلة فقط.
1: طيب ربما يكون السؤال الأخير في هذه الفقرة أيضا سيد علي فيما يتعلق أيضا بحلف الناتو، وربما نتابع التصريحات التي يعني تخرج من المسؤولين في الناتو خاصة أمين عام حلف الناتو الذي أشاد في أكثر من مناسبة بهذا التطور واعتبر أن ذلك يزيد من قيمة تركيا داخل الحلف وداخل بيت الناتو، أيضا كيف يمكن تسليط الضوء على هذا الجانب وعلى المكان التي يعني ربما تحصلت عليها تركيا الآن بفضل هذا المسار، مسار الصناعات الدفاعية؟
0: يعني حقيقة حتى الرئيس ترامب، الرئيس

0: الولايات المتحدة قال يا ريت أن تكون كل الدول الأوروبية تحذو حذو تركيا لأنها رفعت الإنتاج والإنفاق العسكري وهي أيضا تصدر، ويعني شركة بايكار مثلا الآن لديها توأمة مع شركة ليوناردو الإيطالية، وهذه صفقات كبيرة تزيد من أهمية تركيا دوليا أيضا. لذلك حلف الناتو والولايات المتحدة هي مؤمنة بقدرة تركيا، وهذا ما يزعج الإسرائيليين واليونانيين الآن اليوم أكثر من الأمس. تركيا الآن هي التي تضع قواعد اللعبة، وتركيا إلى الأمام.
1: نعم، شكرا لك الباحث في الشؤون الدولية السيد علي أسمر، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

لهما وهما يرتديان. السيء المميز للعمل الإعلامي وتستطيع

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.

0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
1: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هال.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
5: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
7: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
8: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
9: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
10: نعم، إذا فهمي
9: أسرع وقت
10: كل ممكن
9: يعتقدون الآن.
11: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
12: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
13: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

making a run right away.

قوات الحكومة اليمنية تعلن قصف الطرق الرئيسية المؤدية إلى باب المندب وتنفذ غارات على مواقع عدد الحوثيين جنوب مأرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، عمان تستضيف الاثنين اجتماعا لدول مطلة على الخليج، وإيران تشترط إنهاء الحصار الأمريكي لضمان أمن الملاحة في هرمز. قتلى وجرحى في هجوم على كييف، وزيلينسكي يؤكد حل مشكلة الطائرات المسيرة بعد توقيع شراكة لإنتاجها مع كندا.

0: أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، أعلنت قوات الحكومة اليمنية بدأ قصف منطقة صندوق القتل التي أعلنتها سابقا في الساحل الغربي المطل على باب المندب. وأوضح المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي أن المنطقة تشمل الطرق الرئيسية، مطالبا المدنيين بتجنب استخدامها حتى إشعار آخر. وشمل القصف معسكر جبل النار اعتادا للحوثيين في ذباب والطريق الذي يربطها بالمخا. كما أعلنت قوات الحكومة اليمنية استهداف مركز لإدارة المعارك للحوثيين وتجمعات ومواقع لهم في جبهات شمال غرب مأرب وجنوبها. واندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين على مختلف جبهات مأرب الشمالية الغربية والجنوبية. وفي الجوف أعلنت قوات الحكومة اليمنية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 5 مسيرات حوثية شرق مركز المحافظة.
1: تطورات متسارعة يشهدها اليمن في ظل عودة القتال بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، كان أبرزها خلال الساعات الأخيرة استكمال الحوثيين السيطرة على منطقة باب المندب بعد دخول مقاتليهم إلى مدينة ذباب الساحلية. مصادر يمنية أكدت أيضا أن عناصر جماعة الحوثي انتشروا في جزيرة ميونة الاستراتيجية، ما يعني عمليا إحكام السيطرة على باب المندب الاستراتيجي. كما سيطر الحوثيون على مدينة المخ المطلة على البحر الأحمر، ووصلوا إلى جزيرة حنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر وفق ما تؤكد المصادر اليمنية. وسائل إعلام للحوثيين أفادت بأن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن شن غارات جوية على مطار مدينة المخ في أول ردة فعل على سيطرة الحوثيين على المدينة المهمة. ويحظى باب المندب بأهمية استراتيجية بالغة، فهو المضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، كما يعد ممرا مهما لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة في ظل أزمة مضيق هرمز وإغلاقه جراء الحرب الأمريكية على إيران. ومن شأن سيطرة الحوثيين التامة على المضيق أن تمنحهم ورقة تفاوض سياسية كبيرة في حال رغبت الأطراف في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، كما يعتبر ورقة عسكرية، فهو الطريق المؤدي إلى إحكام السيطرة على الشريط الساحلي اليمني الممتد من مدينة الحديدة، وقد يؤدي عمليا إلى عزل قوات الحكومة اليمنية في مناطق الساحل. وتعتبر التطورات الجديدة منعرجا قد يعيد اليمن إلى حرب الاثني عشر عاما التي تكبد اليمنيون فيها خسائر كبيرة في الأرواح بين المعارك والأمراض. وقد أطلقت الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن نداء تحذيريا من مرحلة جديدة وخطيرة من النزاع في ظل تصاعد احتمالات حرب واسعة النطاق. وتسببت المعارك العنيفة خلال الأيام الأخيرة في نزوح آلاف اليمنيين، إذ تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية، وتشير إلى أن العدد في تزايد مقلق.
0: أدانت الخارجية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. وقالت الخارجية السعودية في بيان إن استهداف خط الأنابيب تم بعدة مسيرات قادمة من العراق ونتج عنه إصابات بشرية، مشيرة إلى أنها آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي. أعلنت الخارجية الإيرانية أن سلطنة عمان ستستضيف الاثنين اجتماعا إقليميا على مستوى وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج العربي. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الاجتماع سيعقد في مسقط بمشاركة دول الخليج الست بالإضافة لإيران والعراق، وذلك لمناقشة القضايا الإقليمية ونتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن تحديد مسارات آمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز. وأكد بقائي أن إيران تبذل جهودا لضمان أمن الملاحة، مشددا على أنه لا يمكن ضمان سلامة السفن في المضيق طالما استمر الحصار البحري والتدخلات الأمريكية. كان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قد بحث في وقت سابق مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن.
2: من إيران إلى اليمن والسعودية تتسع دوائر التصعيد في الشرق الأوسط. وفي اللحظة التي تواصل فيها واشنطن تشديد الضغط الاقتصادي على طهران، يظهر مساران متوازيان للتهدئة مع التحرك الدبلوماسي من أكثر من بوابة. باكستان تبحث إعادة واشنطن وطهران إلى مسار خفض التصعيد، فيما تقود عمان تحركاً يجمع إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز. وفي هذا السياق بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع قائد الجيش الباكستاني إمكانية استئناف الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد على مختلف الجبهات، وساطة تستمد أهميتها من علاقات إسلامباد الواسعة بأطراف الأزمة، لكنها تضعها أيضا أمام توازنات دقيقة مع تصاعد التوتر بين إيران وحلفائها من جهة والسعودية من جهة أخرى. أما عمان فتدفع بالوساطة إلى إطار خليجي أوسع. فاينانشال تايمز تقول إن وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني في صلالة لبحث اتفاق مؤقت ينظم الملاحة عبر مضيق هرمز. هرمز ليس ملفاً جانبياً في أي تسوية، فهو النقطة التي تتقاطع عندها الحرب والطاقة ومصالح دول الخليج والولايات المتحدة. ومع اضطراب الملاحة في هرمز وتصاعد المخاطر عند باب المندب، يصبح خفض التصعيد مصلحة خليجية مباشرة لا مجرد وساطة بين أطراف أخرى. لكن فيما يتحرك الوسطاء لا توقف واشنطن أدوات الضغط. وزير الخزانة يقول إن الإدارة ستفرض عقوبات على بنك كبير بسبب تعاملاته مع إيران ضمن حملة تستهدف تضييق القنوات المالية والتجارية المتاحة لطهران. وهكذا تتحرك الدبلوماسية الإقليمية بحثاً عن مخرج، بينما تحاول واشنطن رفع كلفة الانتظار على طهران. فالبيت الأبيض لا يعلن مساراً تفاوضياً مباشراً حتى الآن، لكن أبواب الوسطاء تبقى مفتوحة أمام محاولة

0: تنقل المشهد من احتواء التصعيد إلى البحث الجدي عن نهاية للحرب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: تبرز مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزجان بوصفها من أكثر النقاط حساسية في الصراع الدائر، إذ تتقاطع عند سواحلها حركة التجارة والطاقة مع التصعيد العسكري الإيراني الأمريكي قرب مضيق هرمز.
2: بندر عباس مركز محافظة هرمزجان جنوبية إيران، نقطة صراع على واحدة من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. فمن هنا وعلى مقربة من مضيق هرمز تتقاطع خطوط التجارة والطاقة مع الحسابات العسكرية والأمنية في خضم التصعيد المتواصل بين طهران وواشنطن.
3: بندر عباس مهمة جدا من الناحية التجارية والملاحة البحرية وصيد الأسماك، وبعد انتهاء الحرب بشكل كامل سنعود إلى حياتنا الطبيعية.
4: الوضع صعب، فالناس يعانون ووضعهم المعيشي أصبح في غاية الصعوبة. فمثلا أسعار المياه والكهرباء ارتفعت، وتكاليف المعيشة والاستهلاك ارتفعت، والناس أصبحوا في مأزق.
2: المدينة ليست مجرد واجهات بحرية، ففي محيطها يقع ميناء الشهيد رجائي، أحد أهم الموانئ التجارية الإيرانية ومنفذ رئيسي لحركة البضائع والواردات والصادرات. لكن الحرب والحصار البحري الأمريكي انعكسا مباشرة على حركة الموانئ والسفن، لتصبح هرمزجان في قلب الضغط الاقتصادي الأمريكي المفروض على إيران.
5: بندر عباس قبل الحرب كانت تتمتع برواج ونشاط كبيرين جدا، لكن هذه الحرب للأسف ألقت بظلالها على الحياة اليومية، على السفن والمراسي والقوارب، وكذلك على المواطنين العاديين الذين يعيشون في بندر عباس.
2: ومع تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز إلى مستويات شديدة الانخفاض، تتجاوز أهمية بندر عباس حدود الاقتصاد الإيراني، فأي تصعيد على هذه السواحل يمكن أن يمتد أثره سريعا إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية، ما يجعل هذه المدينة اليوم إحدى أهم نقاط مراقبة الصراع في الخليج. من سواحل بندر عباس تبدو السفن التجارية والنفطية خلفنا راسية تحت ضغط القصف والعقوبات في واحد من أكثر الممرات البحرية توترا في العالم. يدرك الإيرانيون أن أي مواجهة أوسع قد تصل تداعياتها إلى حركة التجارة والطاقة عالميا. بالمحافظة هرمزجان، سامي برهوم، تيريتي عربي، جنوب إيران.
1: أكدت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اغتيال عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء خان يونس محمد عبد السلام اليازوري بغارة إسرائيلية. وقالت كتاب القسام في بيان إن اليازوري الملقب بأبي هيثم شغل عدة مواقع قيادية في لواء خان يونس، موضحة أنه كان نائبا لقائد لواء خان يونس قبل توليه قيادته، مشيرة إلى دوره البارز في التخطيط لعملية طوفان الأقصى. أصيبت امرأة حامل ورجل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب 13 بينهم أطفال بهجمات إسرائيلية على خان يونس جنوب القطاع، فيما توفي شخص آخر متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق. هذا وكثفت قوات الاحتلال القصف والتحركات العسكرية شرق دير البلح ومواصي خان يونس في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق النار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل مدينة غزة. وأعلن مجمع ناصر الطبي عن وصول فلسطيني أصيب خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال في مواصي خان يونس جنوب القطاع. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية احتجزت رئيس مجلس قرية تل جنوب غرب نابلس وعضو المجلس أثناء وجودهما في محيط القرية. وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال دهمت منازل الأهالي خلال اقتحام بلدة إمتين شرق قلقيلية، كما اقتحمت مناطق في بيت لحم ونابلس وطول كرم والخليل خلال الساعات الماضية. قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيرات إسرائيلية حلقت على علو منخفض في أجواء بيروت بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف عدة بلدات.

ذات بجنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية والطائرات مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية وبلدة المنصوري بقضاء الصور بالتزامن مع تنفيذه تفجيرات ضخمة في البلدة وتحرك آلياته عند الأطراف الشمالية.

0: اتفاقا للمسيرات، مشيرا إلى أن كندا ستكون أول دولة في الأمريكيتين تبرم معها أوكرانيا صفقة من هذا النوع، مضيفا أن أوتاوا مستعدة لطلب كميات كبيرة مع نقل 30% من الإنتاج إلى أوكرانيا. وأضاف أن كييف تعمل على تطوير حلول لمواجهة المسيرات النفاثة، ولا سيما شاهد، مؤكدا أن أوكرانيا ستقدم خبراتها وحلولها لشركائها. قتل 5 أشخاص وأصيب 67 آخرون بينهم 8 أطفال في هجوم روسي على بافلوغراد في مقاطعة دنيبروبتروفسك بالتزامن مع هجمات على كييف وضواحيها. وفي ضواحي كييف استهدفت هجمات روسية مستودعات في منطقة بوتشا، فيما أفادت تقارير باندلاع حريق واسع قرب هوستوميل، كما سجلت أضرار في منطقتي سولوبيانسكي وأوبولونسكي في العاصمة كييف بعد إصابة مسيرة لسقف مركز أعمال في وسقوط أخرى على مبنى مكاتب من طبقين. أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 6 مليارات و100 مليون يورو لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ باتريوت للدفاع الجوي وإمدادات عسكرية أخرى. وقالت المفوضية أن الدفعة الجديدة تندرج ضمن دعم بقيمة 90 مليار يورو كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديمها لأوكرانيا، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا خلال العام الجاري بلغ بذلك 28 مليارا و300 مليون يورو. أجرت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية بهنور أوزمير غوكتاش زيارة هي الأولى من نوعها إلى العاصمة السورية دمشق، وبحثت غوكتاش عددا من الملفات الإنسانية والاجتماعية مع المسؤولين السوريين.
1: إلى العاصمة السورية دمشق وصلت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهنور أوزدمير غوكتاش في أول زيارة من نوعها. وفي أجندة الزيارة لقاءات عدة مع المسؤولين السوريين، في مقدمتهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات. كما تبحث غوكتاش خلال زيارتها لدمشق عددا من الملفات، منها تسليم 7 أطفال من عائلات سورية كانوا برعاية وزارة الأسرة التركية خلال السنوات الماضية.
2: تعلمون أن أكبر ضحايا الحروب هم الأطفال، وفي الآونة الماضية بتوجيهات من الرئيس أردوغان كنا إلى جانب الشعب السوري في إطار العودة إلى سوريا للأطفال الذين أوكلوا إلينا. وبعد إجراء الدراسة الاجتماعية للأطفال الذين لديهم روابط عائلية هنا، سلمنا 3 فتيات و4 أطفال ذكور للدولة السورية.
1: بعد سنوات الحرب وعودة الاستقرار إلى سوريا، تتجه الرؤية السورية إلى إعادة بناء الإنسان إلى جانب إعادة الإعمار والبناء، كون الأسرة هي نواة المجتمع وحمايتها ورعايتها تمثلان أساساً لبناء مجتمع أكثر استقراراً. وفي هذا السياق يأتي التعاون مع تركيا أحد أبرز الملفات المشتركة في مجال بناء الإنسان.
3: دول الأطفال اليوم تركناهم بالمركز عنا حتى نهتم فيهم ونشتغل معهم. ضروري كتير تعرفوا أنه نحن عنا كتير ملفات مع الدولة التركية ومع الوزارة بالذات، بنعتبره ان احنا شركاء، وقعنا معهم مذكرة تفاهم، وقعنا اتفاقية بسنة 2025 بشهر ايار، اتفاقية للحفاظ على الأسرة. اليوم الأسرة بالنسبة لنا من الأولويات لبناء وطننا.
1: لم يقتصر برنامج الوزيرة غوكتاش على الجانب الإنساني والاجتماعي، بل شمل ايضا بعدا ثقافيا وتاريخيا، حيث زارت عدداً من المعالم الأثرية والدينية في دمشق القديمة، إضافة إلى نصب شهداء القوات الجوية التركية في مشهد يجمع بين البعد الإنساني وعمق الروابط التاريخية بين تركيا وسوريا.
4: ما زالت تركيا تواصل دعمها للملفات الإنسانية في سوريا، وتسعى إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات الاجتماعية في مجال الرعاية، وذلك ضمن إطار توسيع آفاق العمل المؤسسي بين البلدين الشقيقين. محمد السباعي، تي آر تي عربي، دمشق.
0: اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكال على تفعيل صياغة القوانين

0: الانتخابية المشتركة 6+6 وعقد اجتماع لها في تركيا، وذلك عقب لقائه بعد المرة الأولى بحضور رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن. تفاصيل أوفى مع الزميل عبد الله الخطيب.
1: في أنقرة، محاولة تركية لتحريك المسارات الليبية المتعثرة تجمع رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا في لقاء هو الأول من نوعه لبحث توحيد المؤسسات والدفع نحو الانتخابات. التقى عقيل صالح ومحمد تكالا في أنقرة في اجتماع رتب له رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن، وذلك في سبيل دفع العملية السياسية ودعم مسار الوحدة وتعزيز التعاون التركي الليبي. أكد رئيس مجلسي النواب والدولة أن العملية السياسية يجب أن تستند إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المنظم لعمل المجلسين، وبما يضمن احترام الاختصاصات المقررة لكل منهما. الطرفان ثمنا جهود تركيا واستعدادها لاستضافة لجنة 6+6 خلال الأيام القادمة، وذلك لتفعيل عمل اللجنة المشتركة لصياغة القوانين تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية. الجانبان شددا على ضرورة توحيد المناصب السيادية وإنهاء الانقسام بين مؤسسات الدولة، مما يمهد للوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة. ومن بين المناصب السيادية التي أجرى الطرفان مباحثات لشغلها رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام الليبي ورئيس المخابرات العامة ورئاسة البنك المركزي ورئاسة مؤسسة النفط ورئاسة مفوضية الانتخابات.
0: نجحت الطائرة المسيرة الهجومية التركية بايرقدار أكينجي في إصابة هدفها بدقة عالية خلال اختبار إطلاق صاروخ إيها 300 البالستي فوق الصوتي، وذلك خلال اختبارها فوق البحر الأسود قبالة سواحل ولاية سينوب شمال البلاد.
1: من قلب البحر الأسود ترسل أكينجي رسالة جديدة عن مدى القوة الهجومية التركية، هدف على بعد أكثر من 250 كيلومترا وصاروخ فوق صوتي يصيبه مباشرة. في أحدث اختباراتها أطلقت المسيرة التركية صاروخ إيها 300 الذي طورته شركة روكيتسان من منطقة الاختبار قبالة سواحل سينوب بعدما أقلعت من مركز التدريب والاختبار الجوي في تكرداغ. ولا يأتي هذا الاختبار منفصلا عن مسار تطوير أكينجي، فقد سبقه إدماج صاروخي إيها 122 وإيها 230 فرط الصوتيين، إلى جانب ذخائر موجهة مثل LGK 82 وغوزدا أثبتت قدرتها على إصابة أهداف مدرعة ومتحركة.
2: بسم الله أتش.
1: وبفضل هذه المجموعة الواسعة من الذخائر الوطنية التي تشمل سلاسل مام وتولون وصواريخ تشكر وإيران وغيرها، باتت أكينجي تمتلك قدرة تكتيكية متعددة الطبقات. ومع إضافة إيها 300 تتسع خيارات أكينجي لتنفيذ ضربات بعيدة المدى لتترسخ منصة هجومية متعددة المهام تجمع بين تنوع التسليح والقدرة على التعامل مع أهداف برية وبحرية، وتضيف بذلك إنجازا جديدا للصناعات العسكرية التركية. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
0: نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوما وطنيا للتضامن مع الصحفيين المسجونين والمستبعدين في تحرك جمع صحفيين ومحامين وعائلات الموقوفين الأربعة للمطالبة بالإفراج عنهم وضمان حرية الصحافة والتعبير.
3: في اليوم الوطني للتضامن مع الصحفيين التونسيين المسجونين والمستبعدين، نظمت النقابة الوطنية للصحفيين مؤتمراً لمساندة الموقوفين على خلفية قضايا تقول إن جوهرها يرتبط بحرية الرأي والتعبير في ظل تزايد التتبعات القضائية بحق الصحفيين.
4: الحريات

0: خاصة الحرية الصحفية تمست برشا في البلاد، فما إجراءات وقضايا تنكيلية الغرض منها هو إخماد صوت الصحافة.
1: وبالتوازي انتظمت وقفة تضامنية شاركت فيها عائلات المسجونين الأربعة حاملة مطالبها ومعاناتها. مريم الزغيدي شقيقة الإعلامي مراد تتحدث بغصة عن ظروف شقيقها داخل السجن وعن عدم منح ابنته حق الزيارة المباشرة لوالدها قبل سفرها الطويل. تفاصيل تقول العائلات إنها تجعل السجن معاناة تتجاوز الموقوف إلى محيطه الأسري.
2: طفلة محرومة عامين ونص من بوها، من دفاع بوها، من محبة بوها، ويزيد يصير فينا اليوم كيف من هكاية. اليوم روحنا مقهورين، اليوم نخلي مراد ورايا أول مرة هو اللي كتم دموعه عامين ونص، نخليه ورايا بالدموع تجري، خليه بالقهر، وكأنه القهر اللي صاير عليه والظلم اللي صاير عليه مدة عامين ونص ماهوش كافي.
3: نحن نرفض سجن الناس على خلفية أرائهم، نرفض سجن الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية وصفتهم الصحفية، وسنظل نطالب ونناضل، وهناك خطوات تصعيدية سنرى عليها في الأبان.
1: وتصر السلطة على اتهام بعض الصحفيين بتلقي أموال من جهات أجنبية أو بالإثراء غير المشروع والتآمر. وبين الروايتين تتواصل المخاوف بشأن مستقبل حرية الصحافة، فيما يبقى عدد من الصحفيين خلف القضبان.
4: يوم تضامني مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، شهد فعاليات مساندة لم تغطي على ديمومة سعي صحفي تونس للمطالبة بالإفراج عن زملائهم، عل الكلمة تعود يوما بلا ثمن باهظ. رحمة صياري، تراتا عربي، تونس.
5: طالبت بكين واشنطن بوقف أنشطة التجسس التي تستهدف الشركات الصينية معربة عن معارضتها الشديدة لتصنيف شركاتها أهدافا مشروعة للتجسس. وطالبت وزارة التجارة الصينية واشنطن بالكف عما وصفته ووصفتها بالأعمال التي تقوض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، وأضافت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية والتصدي لما وصفته بالأعمال الإجرامية. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بإغلاق سلطات ميانمار مطار ماندالاي، ثاني أكثر المطارات ازدحاما في البلاد إثر هجوم شنه مسلحون بمسيرات. وقالت الحكومة المدعومة من الجيش أن 6 طائرات مسيرة هاجمت المطار، ما أدى إلى تعطيل جداول الرحلات الجوية دون وقوع إصابات. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن الهجوم وقع على مسافة بعيدة من مبنى المطار، مضيفة أن السلطات قررت إغلاق المطار لمدة 2 يوم كإجراء احترازي. الآن نذكر بالعناوين. قوات الحكومة اليمنية تعلن قصف الطرق الرئيسية المؤدية إلى باب المندب، وتنفذ غارات على مواقع للحوثيين جنوب مأرب. عمان تستضيف الاثنين اجتماعا لدول مطلة على الخليج، وإيران تشترط إنهاء الحصار الأمريكي لضمان أمن الملاحة في هرمز. قتلى وجرحى في هجوم على كييف، وزيلينسكي يؤكد حل مشكلة الطائرات المسيرة بعد توقيع شراكة لإنتاجها مع كندا. في أمان الله.
6: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
7: خلف كل رقم قصة. وخلف كل قرار تأثير.
8: أسواق تتحرك
7: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم،
8: من الأسواق إلى الطاقة،
7: ومن المال إلى التكنولوجيا،
8: ومن القرار الاقتصادي
7: إلى تفاصيل حياتنا.
8: نقرأ ما يحدث
7: ونفهم لماذا يحدث
8: ونكشف إلى أين يتجه،
7: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
8: إنه واقعنا
7: ومستقبلنا.
8: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

حين تتحول مواقف الشركات من الاحتلال إلى عبء على سمعتها ومصالحها، تصبح المقاطعة أقوى سلاح أديداس ورالف لورين أمام ضغط متزايد. والرسالة واضحة، من يختار الاحتلال قد يدفع ثمن هذا الاختيار من سمعته ومكانته في الأسواق. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. على خطى أديداس، رالف لورين تواجه انتقادات حادة، تحذيرات من تحول الذكاء الصناعي إلى خطر يهدد البشرية، سامسونج تسخر من دخول أبل عالم الهواتف القابلة للطي. في الوقت الذي ما تزال فيه شركة أديداس تكافح لاحتواء التداعيات السلبية لحملتها الشهيرة فردة حذاء واحدة، والتي اعتمدت فيها على جندي إسرائيلي سابق، وجدت دار الأزياء الأمريكية العملاقة رالف لورين نفسها في مواجهة ذات المأزق الصعب. القصة بدأت مشاهدين الكرام من منشور لعلامة رالف لورين أقول عبر حسابها الرسمي على إنستغرام للترويج لتشكيلتها الجديدة الخاصة بمجموعة خريف 2026. ما المشكلة؟ إذن المشكلة التي فجرت الجدل لم تكن في التصاميم نفسها، بل في اختيار الوجه الإعلاني، حيث ظهرت في الصور الممثلة الإسرائيلية غال غادوت وهي تعرض فساتين للعلامة التجارية الشهيرة. هذا المنشور الدعائي سرعان ما تحول إلى حملة انتقادات واسعة ودعوات مكثفة للمقاطعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ ربط آلاف المنتقدين والمتابعين غضبهم بالهوية الإسرائيلية لغادوت، مستحضرين خلفيتها العسكرية وخدمتها السابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواقفها السياسية المعلنة. وهو ما دفع أعداد كبيرة من المستخدمين للمطالبة بوقف شراء منتجات الدار الأمريكية، دعينا إلى حملة مقاطعة للشركة. هذه الأزمة سلطت الضوء على الروابط التجارية الممتدة لدار رالف لورين وامتلاكها حضورا تجاريا مباشرا داخل إسرائيل، إلى جانب شراكات واتفاقيات ترخيص طويلة الأمد مع شركات ملابس إسرائيلية كبرى مثل شركة دلتا غاليل لتصنيع وتوزيع المنتجات، ما جعل حملة مقاطعة الشركة جزءا من سياق أوسع تشهده الأسواق العالمية، حيث بات قطاع عريض من المستهلكين يربطون خياراتهم الشرائية بالمواقف السياسية للعلامات التجارية. الآن مشاهدينا الأحبة نظهر لرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ظهور الممثلة الإسرائيلية غال غادوت بعلامة الأزياء الأمريكية رالف لورين. نشاهد بعض التعليقات. علي يقول: أشعر بخجل شديد لأنني اشتريت في الماضي منتجات لعلامة رالف لورين، لن أفعل ذلك مجددا، فكل شيء سيذهب إلى سلة المهملات، إنها شركة مقيتة تسهم في تمكين الإبادة الجماعية. أما فؤاد فيقول بعض هذه

0: علامات تجارية في عالم الموضة مثل رالف لورين تدعم بلا خجل التطهير العرقي الإسرائيلي المستمر للفلسطينيين في غزة. أما سحر فتقول: من يريد علامة تجارية تستخدم جنودا من جيش مجرمي حرب في إعلاناتها، ما التالي؟ هل سيضع رالف لورين النازيين في إعلاناته أم المتحرشين بالأطفال؟ هكذا تتساءل. أما بلقيس فكتبت: يجب مقاطعة جميع الماركات التي تتعامل مع جنود الاحتلال كي يتعلموا الدرس. جاكوب كوكسون، لعلكم سمعتم هذا الاسم أو قرأتم عنه في أثناء تصفحكم لحساباتكم عبر منصات التواصل الاجتماعي. ولمن لا يعرف، فإن جاكوب كوكسون باحث ذكاء صناعي في شركة أنثروبيك المعروفة بأنشطتها التنافسية في مجال الذكاء الصناعي بأمريكا. جاكوب قدم استقالته عبر منشور كتبه على منصة إكس. هذا المنشور نال تفاعلا واسعا وانتشارا كبيرا بين رواد منصات التواصل، حتى إنه حصد ملايين المشاهدات. وقد كتب في استقالته المنشورة عبر منصة إكس: استقلت اليوم من شركة أنثروبيك، قضيت فيها 3 سنوات في إجراء أبحاث ما قبل التدريب في كل من أوبن إي آي وأنثروبيك. الشركتان لا تتصرفان بمسؤولية، بل تتسابقان نحو الذكاء الصناعي الخارق ذاتي التطوير، وتغامران بحياتنا. ما قاله جاكوب بشأن الشركة ونشاطها أعزائي المشاهدين يثير مخاوف بالغة، وربما يلقي الضوء على ما سبق أن صرح به داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك قبل أكثر من 3 سنوات. لكن ماذا قال أمودي حينها تحديدا، وما الذي تكشفه تصريحات اليوم في ضوء ما قاله جاكوب؟ دعونا نعود إلى تصريحاته آنذاك ونستمع إلى ما قاله.
1: I think I've often said that my chance that something goes, you know, really quite catastrophically wrong on the scale of you know, human civilization, you know, it might be somewhere between 10 and 25%.
0: جاكوب تواصلت معه كبرى وسائل الإعلام فور إعلان استقالته، وفي لقاء له مع شبكة CNN طرح مقدم البرنامج سؤالا عليه: هل تعتقد أن الذكاء الصناعي سيقتل البشرية ويقضي عليها؟ دعونا نسمع جواب جاكوب.
2: So, I assume you are saying literally that you believe that AI could kill us all by the end of the decade.
3: Sounds like something that's not real, but I think it is frighteningly real, and it's easiest to understand it if you think about real things that happened 2 months ago. So 2 months ago, OpenAI agents, AIs, hacked into third-party infrastructure entirely of their own accord, and this was like a concentrated hacking spree that they carried out of their own volition. And I think that if you extrapolate into the future the level of capabilities of these AIs, with the same independent volition, they could cause extreme havoc. For example, hacking critical infrastructure, building extinction-level bioweapons. There's a lot of ways that the AI could actuate itself in the world.
2: Is it specifically, when did your feelings about this technology change? Was it something about the rate of progress that you've seen?
3: Yeah, so I think it's really important to just look at the rate of progress. And say, for example, in areas like coding or math, a couple of years ago, these AIs were just about helping humans a little bit. They could give you suggestions. Now they're close to replacing them. We still need humans at the moment, but quite plausibly within a year we'll no longer need humans.
0: تغريدة جاكوب لقيت تأييدا من قبل زميله إيفان هوبينجر الباحث في الشركة ذاتها والمسؤول عن السلامة في استخدامات الذكاء الصناعي، حيث حذر من أن هناك احتمالا يتجاوز 10% لأن يقتل الذكاء الصناعي جميع البشر خلال العقد المقبل. ومع تصاعد وتيرة التحذيرات من مخاطر الذكاء الصناعي، شمل الأمر شخصيات أخرى، حيث خرج عبد الرحمن السيد مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي محذرا من مخاطره، داعيا إلى وقفه حتى ضمان سلامته، خشية إنتاج أنظمة تفلت من السيطرة البشرية وتهدد الحياة. نشاهد ماذا قال.
4: You might have woken up like me to this tweet from a guy you probably never heard of until today. His name is Jacob Coxon. Up until yesterday, he worked for an AI lab called Anthropic, one of the leading edge AI research organizations in the world. He quit yesterday. He quit because he's worried that the technology that he was building could end humanity. Now, like, that's something we should be paying attention to. You might remember a couple months ago, we released a plan, AI Under Democracy, calling for things like an FDA-style regulatory agency to oversee the development of AI, banning AI from doing things like firing you or hiring you or making decisions about your healthcare or firing weapons, making sure that these corporations that are developing the leading edge of AI aren't doing it with the same incentives as the rest of big tech, and making sure that we've got democratically appointed or elected members, more than 50% of every single board, and making possible public ownership of all the wealth that these corporations could produce. But I think given what we've seen over the past several weeks, AI jumping out of their sandboxes, working with each other to hack websites and break the law, people like Jacob calling on all of us to pay attention, whistleblowing in effect on the entire industry, I think it's really important for us to be thinking about what kind of intervention we need right now. And I stand with my colleague Bernie Sanders in calling for an all-out pause. Enough is enough. We need to make sure that the pace of development isn't outpacing the pace of risk. We cannot, in a race against China or a race for these corporations to be the dominant AI manufacturer, inadvertently create products that slip human control, that could fall into the wrong hands, that could mean the demise of humanity. That is a risk none of us ought to be able to bear, and it certainly shouldn't sit with the richest, most powerful corporations in the world on incentives that are driven by their greed rather than our well-being. So the time for action is...
0: والآن إلى ردود أفعال رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع ونبدأ مع جان. شاهدوا معي. ما قاله جاكوب صحيح بالفعل ويجري العمل به، إلا أن نطاقه المحدود هو ما يحجبه. من الواضح أن المجتمع قد فقد موطئ قدمه. تعليق آخر لروب يقول: هل فات الأوان لبرمجات الروبوتات بحيث لا تؤذي البشر أبدا؟ أفكر في قوانين إسحاق أسيموف بأنه لا يجوز للروبوت أن يؤذي إنسانا أو أن يسمح بتعريض إنسان للأذى من خلال تقاعسه. تعليق آخر لروز: أنا جاهلة بالموضوع وليس لدي أي فهم لكيفية قيام الذكاء الصناعي الخارق بقتلنا. هل سيستخدم الطائرات المسيرة للإبادة؟ هل سيحول أجهزة التوجيه المنزلية إلى قنابل أو يشعل الحرائق؟ تعليق آخر: سئمت من المنشورات السخيفة عن انقراض البشرية بسبب الذكاء الصناعي. هل يتحول الذكاء الصناعي فجأة إلى كيان مادي قادر على البقاء على قيد الحياة باستخدام المواد العضوية؟ كفى هراء. من المنافسة على التقنيات إلى حرب السخرية. الإعلان عن هاتف أبل القابل للطي يفتح جولة جديدة من الصراع بين عملاقي الهواتف أبل وسامسونج. فخلال مؤتمرها السنوي للكشف عن أجهزتها الجديدة، كشفت أبل للمرة الأولى عن هاتفها القابل للطي آيفون دو. إذن هذه صورته لتدخل رسميا سوقا سبقتها إليه شركات منافسة بسنوات. لكن سامسونج كانت جاهزة لاستقبال منافستها أبل بطريقتها الخاصة، فكتبت ساخرة: أخبرونا عندما تنتهون من إعادة تسخين بقايا طعامنا، نشاهد فيديوهات السخرية من جهاز أبل الجديد.

سامسونج التي دخلت سوق الهواتف القابلة للطي منذ عام 2019 طرحت منذ ذلك الحين عدة أجيال وأصدارات من هذه الهواتف وصولا إلى أجهزة بثلاث طيات. لذلك وجدت سامسونج في حدث أبل فرصة لتذكير منافستها بهذا التأخر، وأطلقت عبر حساباتها الرسمية سلسلة من المنشورات الساخرة. حتى الآن الشيء نفسه، وفي إشارة إلى هاتفها ثلاثي الطي علقت: جعلتمونا ننتظر، حسنا سنكون هنا نطوي بثلاث

0: ثلاث طرق، وبين الشركتين اختلاف واضح في أسلوب المنافسة الإعلانية، فسامسونج أكثر مباشرة في السخرية من أبل ومنتجاتها، بينما تميل أبل إلى المقارنات غير المباشرة وإبراز تفوق أجهزتها وأنظمتها. شاهدوا معي.
1: فالامر اللي سووه ابل انه اكثر الاشياء اللي صارت هي برمجيه ومرتبطه بالواجهه التشغيليه وبطريقه استخدام التقنيات بشكل مختلف داخل منظومتهم، بعضهم اكيد بكل بساطه كبرمجيات وايضا واجهه تشغيليه اشياء تابعه لها نقدر نتممها في منظومات اخرى. ابل نفسها لما طرحت هذا الموضوع ما يعني جايه بدري على هذا المجال، هي متاخره، ما حد يقدر يقول انها جت بجوال مطوي قبل 6 سنوات او 7 سنوات. ما حد يدري داخل مختبراتهم، وبجيب العلم ان شاء الله الا باذن الله بجيب العلم، في الفكره انه داخل مختبرات هي أول شاشة قابلة للطي ولا لا؟ يمكن بالفعل ما كانوا مقتنعين بالجودة وقاعد يطوروها، ولكن يظل هم ما جابوا شيء ثوري في عالم التقنية، هم جابوا تقنيات متعددة بعضها كي يكون فيها تطويرات كثيرة، براءات اختراع خاصة فيهم، ولكن كثورة لا، ما صارت ثورة. ولو تلاحظوا أنه في المؤتمرات الماضية كان بعض الأحيان يكون في إطلاق بعض المقارنات ما بينهم وما بين بعض الشركات الأخرى، وهالأمر اللي كان معدوم تقريبا أمس لما تكلمنا بالذات على جوال بشاشة قابلة للطي. التقنية نفسها موجودة من أول، ولكن طرحت.
0: يذكر أنه في عام 2011 سخرت سامسونج من طوابير المنتظرين لشراء هواتف آيفون، وبعدها ب3 سنوات وصفت مستخدمي آيفون الذين يبحثون باستمرار عن مقابس لشحن هواتفهم بملازمي الجدران، لكن السخرية لم تسر في اتجاه واحد، فأبل بدورها اعتادت خلال مؤتمرات المطورين مقارنة سرعة انتشار تحديثات iOS بأندرويد، مستعرضة بالأرقام تفوق نسب تبني نظامها مقابل منافستها. لكن هذه المرة لم تكن سامسونج وحدها في استقبال هاتف أبل الجديد بالسخرية. موتورولا دخلت هي الأخرى على الخط، فقد كشفت عن أول رازر بشاشة قابلة للطي عام 2019، ونشرت موتورولا عبر حسابها الرسمي مقطعا يستعرض أجيال هواتف رازر بالتزامن مع الكشف عن أول آيفون قابل للطي، وكتبت جديد بين أيديهم وأيقوني بين أيدينا، وأضافت بعضهم بدأ يكتشف للتو أما نحن فنواصل تطويره. نشاهد. يبدو أنيق. سخرية سامسونج من أبل كان لها صدى واسع على المنصات، ونقرأ بعض التعليقات. نبدأ مع أوش. أبل في مؤتمراتها تقارن أجهزتها الجديدة بأجهزتها القديمة ولا تنظر إلى الآخرين. فيديوهات سخرية سامسونج تعتبر تسويقا ودعاية لأبل، فالدعاية تبقى دعاية حتى لو كانت سلبية. أما عبد الحكيم فيقول الميزة الوحيدة التي تتفخر بها أبل ويفتخر بها عملاؤها هي الأسعار، وهذا أمر مضحك، فهل يعقل أن تدفع قيمة سيارة مقابل جهاز كل ما يفعله هو استفزاز مدخراتك؟ هكذا يتساءل. أما جاسم فيقول يضحكني تنافس مستخدمي أبل وسامسونج، وكأن لديهم أسهم في هذه الشركات، فنحن في النهاية مجرد مستخدمين ونشتري ما يناسبنا. عبدو كتب قائلا أبل تفهم فلسفة البشر، نحن لا نشتري الهواتف لننظر إليها بل لنريها للآخرين، فهي تريد أن يدرك الجالس في المقهى خلفك فورا أنك تحمل إصدار السنة الحالية وليس إصدار السنة الماضية. لم تكد تفرح بحريته بعد 15 عاما من الانتظار المرير، حتى خطفه الاحتلال مجددا ثم اغتاله لتحرم من زوجها للأبد. تابعوا معي هذه القصة.
2: لسه يا رب ما لحقناش نفرح فيه، يا رب والله لسه يا رب ما لحقنا نفرح فيه، أخويا شهيد نفتخر فيه والله.

0: التقيت برفيقة الدرب التي صبرت معي 15 عاما وجزاها الله كل خير.
1: قضى 15 عاما في سجون الاحتلال، انتظرت 13 عاما، خطبت وهو بالسجن، لو انحكم كمان 20. يعني هو لحظة الحكم أنا ما عرضت.

0: 15 ثانية يا رب العزيز، 15 ثانية، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: كلما صورت فيديو لها اختنقت وبكيت بدموع وحسرة. طفل فلسطيني يروي لتيريت عربي لحظة تلقيه خبر استشهاد والدته التي خرجت لشراء الملابس لهم ولم تعد إلى المنزل. مشاهد.
2: آهني يا أمي، آهني يا أمي، كم عانيتي، كم شقيتي، كم تألمتي وكم ضحيتي.

0: اصور فيديو انخنق وصير ابكي، ما بقدر امسك حالي، بضل اعيد الفيديو واعيد الفيديو على الفاضي، ما اقدر امسك حالي. المستشهدات راحت على رفح عشان تجيب لنا ملابس. اخر اشي قالت لي دير بالك اخوانك. تأخرت شوي وإحنا قلقنا عليها كتير، رن رن رن رن ما رد حدا. فجأة جاء شخص رد سيقول والله سحبت الجوال مستشهدة. انصدمت كتير كتير وصرت أبكي، ويعني إنه خنقت كتير، يعني إمي حما كسرت داري كانت واقفة معي، يعني صار في عنا ولد ختم القرآن، يعني ذكرت إمي الله يرحمها لما كانت تحفظني وانخنقت وصرت أبكي.
1: اقتحم ناشطون من حركة أشخاص ضد الإبادات الجماعية مقر شركة الروبوتات الصناعية فانكوك في بريطانيا، احتجاجا على توريدها روبوتات تستخدم في تصنيع الأسلحة وقذائف المدفعية لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي. شاهدوا معي.

0: قطار في أوكرانيا يهدد إسرائيليين باللغة العبرية بالترحيل ومنع دخولهم لأوكرانيا إن لم يلتزموا الهدوء ويجلسوا في أماكنهم. نشاهد.
1: אם לא תרגע ותשב, נקרא לך משטרה, נגרש אותך ונשלח אותך בחזרה למולדתך לחמש שנים. לא תוכל לחזור לאוקראינה במשך חמש שנים.
0: شركة هافلسان التركية والهيئة العربية للتصنيع المصرية تعلنان وصول الطائرة المسيرة حمزة واحد إلى مرحلة البيع خلال معرض العالمين الدولي للطيران 2026. تابعوا معي.

مدير مدرسة بمحافظة أسيوط في مصر ترك مكتبه وقرر دهن الفصول وصيانتها بنفسه، معتبرا مبادرته واجبا أبويا لتجهيز بيئة جاذبة ومبهجة للطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تابعوا معي.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: شو بدك تحط فيها؟ ليش هالحكي؟ دمر صار عليه ليش
1: هالحكي؟ أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذن فهمي.
5: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: قوات الحكومة اليمنية تعلن قصف الطرق المؤدية إلى باب المندب وتنفذ غارات على مواقع للحوثيين جنوب مأرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعنا في نشرتنا أيضا. عمان تستضيف الاثنين اجتماعا لدول مطلة على الخليج، وإيران تشترط إنهاء الحصار الأمريكي لضمان أمن الملاحة في هرمز. قتلى وجرحى بهجوم على كييف، وزيلينسكي يؤكد حل مشكلة الطائرات المسيرة بعد توقيع شراكة لإنتاجها مع كندا.

0: أعلنت قوة الحكومة اليمنية بدء قصف منطقة صندوق القتل التي حددتها سابقا في الساحل الغربي المطل على باب المندب. وأوضح المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي أن المنطقة تشمل الطرق المؤدية مطالبا أو الطرق الرئيسية مطالبا بتجنب استخدامها حتى إشعار آخر. وشمل القصف معسكر جبل النار وعتادا للحوثيين في ذوباب والطريق الذي يربطها بالمخا. كما أعلنت قوات الحكومة اليمنية استهداف مركز لإدارة المعارك للحوثيين وتجمعات ومواقع لهم في جبهات شمال غرب مأرب وجنوبها. واندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين على مختلف جبهات مأرب الشمالية الغربية والجنوبية. وفي الجوف أعلنت قوات الحكومة اليمنية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 5 مسيرات حوثية شرق مركز المحافظة.
1: تطورات متسارعة يشهدها اليمن في ظل عودة القتال بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، كان أبرزها خلال الساعات الأخيرة استكمال الحوثيين السيطرة على منطقة باب المندب بعد دخول مقاتليهم إلى مدينة ذوباب الساحلية. مصادر يمنية أكدت أيضا أن عناصر جماعة الحوثي انتشروا في جزيرة ميونة الاستراتيجية، ما يعني عمليا إحكام السيطرة على باب المندب الاستراتيجي. كما سيطر الحوثيون على مدينة المخ المطلة على البحر الأحمر، ووصلوا إلى جزيرة حنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر وفق ما تؤكد المصادر اليمنية. وسائل إعلام للحوثيين أفادت بأن

0: في أول ردة فعل على سيطرة الحوثيين على المدينة المهمة. ويحظى باب المندب بأهمية استراتيجية بالغة، فهو المضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، كما يعد ممرا مهما لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة في ظل أزمة مضيق هرمز وإغلاقه جراء الحرب الأمريكية على إيران. ومن شأن سيطرة الحوثيين التامة على المضيق أن تمنحهم ورقة تفاوض سياسية كبيرة في حال رغبت الأطراف في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، كما يعتبر ورقة عسكرية، فهو الطريق المؤدي إلى إحكام السيطرة على الشريط الساحلي اليمني الممتد من مدينة الحديدة، وقد يؤدي عمليا إلى عزل قوات الحكومة اليمنية في مناطق الساحل. وتعتبر التطورات الجديدة منعرجا قد يعيد اليمن إلى حرب الاثني عشر عاما التي تكبد اليمنيون فيها خسائر كبيرة في الأرواح بين المعارك والأمراض. وقد أطلقت الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن نداء تحذيريا من مرحلة جديدة وخطيرة من النزاع في ظل تصاعد احتمالات حرب واسعة النطاق. وتسببت المعارك العنيفة خلال الأيام الأخيرة في نزوح آلاف اليمنيين، إذ تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية، وتشير إلى أن العدد في تزايد مقلق.
1: أدانت الخارجية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. وقالت الخارجية السعودية في بيان إن استهداف خط الأنابيب تم بعدة مسيرات قادمة من العراق ونتج عنه إصابات بشرية، مشيرة إلى أنها آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي. أعلنت الخارجية الإيرانية أن سلطنة عمان ستستضيف الاثنين اجتماعا إقليميا على مستوى وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج العربي. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الاجتماع سيعقد في مسقط بمشاركة دول الخليج الست بالإضافة لإيران والعراق، وذلك لمناقشة القضايا الإقليمية ونتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن تحديد مسارات آمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز. وأكد بقائي أن إيران تبذل جهودا لضمان أمن الملاحة، مشددا على أنه لا يمكن ضمان سلامة السفن في المضيق طالما استمر الحصار البحري والتدخلات الأمريكية. هذا وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد بحث في وقت سابق مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن.
2: من إيران إلى اليمن والسعودية تتسع دوائر التصعيد في الشرق الأوسط. وفي اللحظة التي تواصل فيها واشنطن تجديد الضغط الاقتصادي على طهران، يظهر مساران متوازيان للتهدئة مع التحرك الدبلوماسي من أكثر من بوابة. باكستان تبحث إعادة واشنطن وطهران إلى مسار خفض التصعيد، فيما تقود عمان تحركاً يجمع إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز. وفي هذا السياق بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني إمكانية استئناف الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد على مختلف الجبهات، وساطة تستمد أهميتها من علاقات إسلامباد الواسعة بأطراف الأزمة، لكنها تضعها أيضا أمام توازنات دقيقة مع تصاعد التوتر بين إيران وحلفائها من جهة والسعودية من جهة أخرى. أما عمان فتدفع بالوساطة إلى إطار خليجي أوسع. فاينانشال تايمز تقول إن وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني في صلالة لبحث اتفاق مؤقت ينظم الملاحة عبر مضيق هرمز. هرمز ليس ملفاً جانبياً في أي تسوية، فهو النقطة التي تتقاطع عندها الحرب والطاقة ومصالح دول الخليج والولايات المتحدة. ومع اضطراب الملاحة في هرمز وتصاعد المخاطر عند باب المندب، يصبح خفض التصعيد مصلحة خليجية مباشرة.

0: صغيرة لا مجرد وساطة بين أطراف أخرى. لكن فيما يتحرك الوسطاء لا توقف واشنطن أدوات الضغط. وزير الخزانة يقول إن الإدارة ستفرض عقوبات على بنك كبير بسبب تعاملاته مع إيران ضمن حملة تستهدف تضييق القنوات المالية والتجارية المتاحة لطهران. وهكذا تتحرك الدبلوماسية الإقليمية بحثاً عن مخرج، بينما تحاول واشنطن رفع كلفة الانتظار على طهران. فالبيت الأبيض لا يعلن مساراً تفاوضياً مباشراً حتى الآن، لكن أبواب الوسطاء تبقى مفتوحة أمام محاولة قد تنقل المشهد من احتواء التصعيد إلى البحث الجدي عن نهاية للحرب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: تبرز مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان بوصفها من أكثر النقاط حساسية في الصراع الدائر، إذ تتقاطع عند سواحلها حركة التجارة والطاقة مع التصعيد العسكري الإيراني الأمريكي قرب مضيق هرمز.
2: بندر عباس، مركز محافظة هرمزغان جنوبية إيران، نقطة صراع على واحدة من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. فمن هنا وعلى مقربة من مضيق هرمز تتقاطع خطوط التجارة والطاقة مع الحسابات العسكرية والأمنية في خضم التصعيد المتواصل بين طهران وواشنطن.
3: بندر عباس مهمة جدا من الناحية التجارية والملاحة البحرية وصيد الأسماك، وبعد انتهاء الحرب بشكل كامل سنعود إلى حياتنا الطبيعية.
4: الوضع صعب، فالناس يعانون ووضعهم المعيشي أصبح في غاية الصعوبة. فمثلا أسعار المياه والكهرباء ارتفعت، وتكاليف المعيشة والاستهلاك ارتفعت، والناس أصبحوا في مأزق.
2: المدينة ليست مجرد واجهات بحرية، ففي محيطها يقع ميناء الشهيد رجائي، أحد أهم الموانئ التجارية الإيرانية ومنفذ رئيسي لحركة البضائع والواردات والصادرات. لكن الحرب والحصار البحري الأمريكي انعكسا مباشرة على حركة الموانئ والسفن لتصبح هرمزغان في قلب الضغط الاقتصادي الأمريكي المفروض على إيران.
5: بندر عباس قبل الحرب كانت تتمتع برواج ونشاط كبيرين جدا، لكن هذه الحرب للأسف ألقت بظلالها على الحياة اليومية، على السفن والمراسي والقوارب، وكذلك على المواطنين العاديين الذين يعيشون في بندر عباس.
2: ومع تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز إلى مستويات شديدة الانخفاض، تتجاوز أهمية بندر عباس حدود الاقتصاد الإيراني. فأي تصعيد على هذه السواحل يمكن أن يمتد أثره سريعا إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية، ما يجعل هذه المدينة اليوم إحدى أهم نقاط مراقبة الصراع في الخليج. من سواحل بندر عباس تبدو السفن التجارية والنفطية خلفنا راسية تحت ضغط القصف والعقوبات في واحد من أكثر الممرات البحرية توترا في العالم. يدرك الإيرانيون أن أي مواجهة أوسع قد تصل تداعياتها إلى حركة التجارة والطاقة عالميا. بالمحافظة هرمزغان، سامي برهوم، تيريتي عربي، جنوب إيران.
1: أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اغتيال عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء خان يونس محمد عبد السلام اليازوري بغارة إسرائيلية. وقالت كتائب القسام في بيان إن اليازوري الملقب أبا هيثم شغل عدة مواقع قيادية في لواء خان يونس، موضحة أنه كان نائبا لقائد لواء خان يونس قبل توليه قيادته، مشيرة إلى دوره البارز في التخطيط لعملية طوفان الأقصى. أصيبت امرأة حامل ورجل برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب 13 بينهم أطفال بهجمات إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما توفي شخص آخر متأثرا بجراح أصيب بها بقصف إسرائيلي سابق. هذا وكثفت القوات الإسرائيلية القصف والتحركات العسكرية شرق دير البلح ومواصي خان يونس في قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل مدينة غزة. وأعلن مجمع ناصر الطبي وصول فلسطيني أصيب خارج مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي في مواصي خان يونس. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت رئيس مجلس قرية تل جنوب غرب نابلس وعضو المجلس أثناء وجودهما في محيط القرية. وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية دهمت منازل الأهالي خلال اقتحام بلدة إماتين شرق قلقيلية، كما اقتحمت مناطق في بيت لحم ونابلس وطول كرم والخليل خلال الساعات الماضية. قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرات مسيرة إسرائيلية حلقت على علو منخفض في أجواء بيروت بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف عدة بلدات بجنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن الجيش

0: في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان ورفع حالة التأهب في منظومات الدفاع الجوي تحسبا لأي رد محتمل من إيران أو حزب الله، لكن حجم العملية أثار تساؤلات حول أهداف إسرائيل منها، وما إذا كانت تستهدف إزالة موقع محصن فقط أم فرض نمط من السيطرة يمنع استخدامه عسكريا من دون تمركز بري دائم فوقه.
1: مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان منطقة جبلية ترتفع قرابة 600 متر وتبعد نحو 15 كيلو مترا عن الحدود، وتشرف على مساحات من الجنوب اللبناني ومسارات باتجاه إقليم التفاح، ما أكسبها أهمية ميدانية خلال المواجهات في المنطقة. الجيش الإسرائيلي أعلن بعد سيطرته عليها انسحابه من المرتفعات، وقال إنه دمر قبل مغادرته شبكة أنفاق ومنشآت تحت الأرض تابعة لحزب الله تمتد وفق روايته لنحو كيلومترين وتضم مواقع قيادة ومخازن أسلحة، رواية لم يتسنى التحقق بشكل مستقل من تفاصيلها، لكن حجم التفجيرات التي نفذتها القوات الإسرائيلية قبل الانسحاب أثار تساؤلات بشأن الرسائل العسكرية والسياسية التي أرادت تل أبيب إيصالها من وراء العملية. فمن الناحية العسكرية، تدمير مرتفع محصن لا يساوي بالضرورة السيطرة عليه أو احتلاله، وربما يكون الهدف فرض نمط من السيطرة يمنع استخدامه عسكريا دون تمركز بري دائم فوقه. سياسيا، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس إلى تقديم ما وصفه بإنجاز عسكري وضربة لقدرات حزب الله، إضافة إلى سعيه لربط العملية بالمواجهة الأوسع مع طهران، خطاب يحمل بدوره بعدا داخليا خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، توقيت وطريقة يمنحان حكومة نتنياهو فرصة لتوضيح فيها سياسيا وإظهار قدرتها أمام الناخب الإسرائيلي على تسجيل نتائج ميدانية في لبنان في وقت تحتل فيه الملفات الأمنية والعسكرية موقعا متقدما في التنافس الانتخابي. وبين رواية إسرائيلية تتحدث عن تحقيق أهداف العملية وواقع ميداني انتهى بانسحاب القوات من المرتفعات، تتحول علي الطاهر إلى أكثر من مواجهة على موقع جغرافي.
0: وقعت أوكرانيا وكندا إعلانا لشراكة تمتد 100 عام للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقال الرئيس فولودومير زيلينسكي خلال زيارته لكندا إن البلدين بحثا أيضا اتفاقا للطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن كندا ستكون أول دولة في الأمريكيتين تبرم معها أوكرانيا صفقة من هذا النوع، مضيفا أن أوتاوا مستعدة لطلب كميات كبيرة مع نقل 30% من الإنتاج إلى أوكرانيا. وأضاف أن كييف تعمل على تطوير حلول لمواجهة الطائرات المسيرة النفاثة، لا سيما مسيرات شاهد، مؤكدا أن أوكرانيا ستقدم خبراتها وحلولها لشركائها. قتل 5 أشخاص وأصيب 67 آخرون بينهم 8 أطفال بهجوم روسي على بافلوغراد في مقاطعة دنيبرو بيتروفيتسك بالتزامن مع هجمات على كييف وضواحيها. وفي ضواحي كييف استهدفت هجمات روسية مستودعات في منطقة بوتشا، فيما أفادت تقارير باندلاع حريق واسع قرب هوستوميل، كما سجلت أضرار في منطقتي سوملايسكي وأوبولونسكي في العاصمة كييف بعد إصابة طائرة مسيرة سقف مركز أعمال من 4 طوابق وسقوط أخرى على مبنى مكاتب من طابقين. أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 6 مليارات و100 مليون يورو لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ باتريوت للدفاع الجوي وإمدادات عسكرية أخرى. وقالت المفوضية إن الدفعة الجديدة تندرج ضمن دعم بقيمة 90 مليار يورو كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديمها لأوكرانيا، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا خلال العام الجاري بلغ 28 مليارا و300 مليون.

0: مليون يورو. اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا على تفعيل صياغة القوانين الانتخابية المشتركة 6+1+6 وعقد اجتماع لها في تركيا، وذلك عقب لقائهما للمرة الأولى بحضور رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن. تفاصيل أوفى مع الزميل عبد الله الخطيب.
1: في أنقرة، محاولة تركية لتحريك المسارات الليبية المتعثرة تجمع رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا في لقاء هو الأول من نوعه لبحث توحيد المؤسسات والدفع نحو الانتخابات. التقى عقيل صالح ومحمد تكالا في أنقرة في اجتماع رتب له رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، وذلك في سبيل دفع العملية السياسية ودعم مسار الوحدة وتعزيز التعاون التركي الليبي. أكد رئيس مجلسي النواب والدولة أن العملية السياسية يجب أن تستند إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المنظم لعمل المجلسين، وبما يضمن احترام الاختصاصات المقررة لكل منهما. الطرفان ثمنا جهود تركيا واستعدادها لاستضافة لجنة 6+6 خلال الأيام القادمة، وذلك لتفعيل عمل اللجنة المشتركة لصياغة القوانين تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية. الجانبان شددا على ضرورة توحيد المناصب السيادية وإنهاء الانقسام بين مؤسسات الدولة، مما يمهد للوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة. ومن بين المناصب السيادية التي أجرى الطرفان مباحثات لشغلها رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام الليبي ورئيس المخابرات العامة ورئاسة البنك المركزي ورئاسة مؤسسة النفط ورئاسة مفوضية الانتخابات.
0: أجرت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير كوكتاش زيارة هي الأولى من نوعها إلى العاصمة السورية دمشق، وبحثت كوكتاش عددا من الملفات الإنسانية والاجتماعية مع المسؤولين السوريين.
2: إلى العاصمة السورية دمشق وصلت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير كوكتاش في أول زيارة من نوعها، وفي أجندة الزيارة لقاءات عدة مع المسؤولين السوريين، في مقدمتهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات. كما تبحث كوكتاش خلال زيارتها لدمشق عددا من الملفات، منها تسليم 7 أطفال من عائلات سورية كانوا برعاية وزارة الأسرة التركية خلال السنوات الماضية.
3: تعلمون أن أكبر ضحايا الحروب هم الأطفال، وفي الآونة الماضية بتوجيهات من الرئيس أردوغان كنا إلى جانب الشعب السوري في إطار العودة إلى سوريا للأطفال الذين أوكلوا إلينا. وبعد إجراء الدراسة الاجتماعية للأطفال الذين لديهم روابط عائلية هنا، سلمنا 3 فتيات و4 أطفال ذكور للدولة السورية.
2: بعد سنوات الحرب وعودة الاستقرار إلى سوريا، تتجه الرؤية السورية إلى إعادة بناء الإنسان إلى جانب إعادة الإعمار والبناء، كون الأسرة هي نواة المجتمع وحمايتها ورعايتها تمثلان أساساً لبناء مجتمع أكثر استقراراً. وفي هذا السياق يأتي التعاون مع تركيا أحد أبرز الملفات المشتركة في مجال بناء الإنسان.
4: دول الأطفال اليوم تركناهم بالمركز عنا حتى نهتم فيهم ونشتغل معهم. ضروري كتير تعرفوا أنه نحن عنا كتير ملفات مع الدولة التركية ومع الوزارة بالذات، بنعتبره نحن شركاء، وقعنا معهم مذكرة تفاهم، وقعنا اتفاقية بسنة 2025 بشهر أيار اتفاقية للحفاظ على الأسرة. اليوم الأسرة بالنسبة لنا من الأولويات لبناء وطننا.
2: لم يقتصر برنامج الوزيرة كوكتاش على الجانب الإنساني والاجتماعي، بل شمل أيضا بعدا ثقافيا وتاريخيا، حيث زارت عددا من المعالم الأثرية والدينية في دمشق القديمة، إضافة إلى نصب شهداء القوات الجوية التركية في مشهد يجمع بين البعد الإنساني وعمق الروابط التاريخية بين تركيا وسوريا.
5: ما زالت تركيا تواصل دعمها للملفات الإنسانية في سوريا وتسعى إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات الاجتماعية في مجال الرعاية، وذلك ضمن إطار توسيع آفاق العمل المؤسسي بين البلدين الشقيقين. محمد السباعي، ترتي عربي، دمشق.
0: نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوما وطنيا للتضامن مع الصحفيين المسجونين والمستبعدين في تحرك جمع صحفيين ومحامين وعائلات موقوفين أربعة للمطالبة بالإفراج عنهم وضمان حرية الصحافة والتعبير.
6: في اليوم الوطني للتضامن مع الصحفيين التونسيين المسجونين والمستبعدين، نظمت النقابة الوطنية للصحفيين مؤتمرا لمساندة الموقوفين على خلفية قضايا تقول إن جوهرها يرتبط بحرية الرأي والتعبير في ظل تزايد التتبعات القضائية بحق الصحفيين.
7: الحريات، خاصة الحريات الصحفية، تمست برشا في البلاد. فما إجراءات وقضايا تنكيلية الغرض منها هو إخماد صوت الصحافة.
6: وبالتوازي انتظمت وقفة تضامنية شاركت فيها عائلات المسجونين الأربعة حاملة مطالبها ومعاناتها. مريم زغيدي شقيقة الإعلامي مراد تتحدث بغصة عن ظروف شقيقها داخل السجن وعن عدم منح ابنته حق الزيارة المباشرة لوالدها قبل سفرها الطويل. تفاصيل تقول العائلات إنها تجعل السجن معاناة تتجاوز الموقوف إلى محيطه الأسري.
8: طفلة محرومة عامين ونص من بوها، من دفاع بوها، من محبة بوها، ويزيد يصير فينا اليوم كيف من هكاية. اليوم روحنا مقهورين، اليوم نخلي مراد ورايا أول مرة هو اللي كتم دموعه عامين ونص، نخليه ورايا بالدموع تجري، خليه بالقهر، وكأنه القهر اللي صاير عليه والظلم اللي صاير عليه مدة عامين ونص ماهوش كافي.
9: نحن نرفض سجن الناس على خلفية آرائهم، نرفض سجن الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية وصفتهم الصحفية، وسنظل نطالب ونناضل، وهناك خطوات تصعيدية سنعلن عليها في الأبان.
6: وتصر السلطة على اتهام بعض الصحفيين بتلقي أموال من جهات أجنبية أو بالإثراء غير المشروع والتآمر. وبين الروايتين تتواصل المخاوف بشأن مستقبل حرية الصحافة، فيما يبقى عدد من الصحفيين خلف القضبان.
10: يوم تضامني مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين شهد فعاليات مساندة لم تغطي على ديمومة سعي صحفي تونس للمطالبة بالإفراج عن زملائهم، عل الكلمة تعود يوما بلا ثمن باهظ. رحمة صياري، ترتي عربي، تونس.
0: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قوات الحكومة اليمنية تعلن قصف الطرق الرئيسية المؤدية إلى باب المندب وتنفذ غارات على مواقع للحوثيين جنوب مأرب. عمان تستضيف الاثنين اجتماعا لدول مطلة على الخليج، وإيران تشترط إنهاء الحصار الأمريكي لضمان أمن الملاحة في هرمز. قتلى وجرحى بهجوم على كييف، وزيلينسكي يؤكد حل مشكلة الطائرات المسيرة بعد توقيع شراكة لإنتاجها مع كندا. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
11: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
12: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، بقوة الله الحمد لله.
13: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
14: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
12: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
15: والله شعور لا يوصف.
16: هي
15: حريتي ثمنها كان صبر زوجي.

0: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
1: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
2: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
3: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
4: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
5: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
6: Thank you.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بايرن ميونخ يكتسح بودو غليمت النرويجي بخماسية في انطلاق مشواره الأوروبي هذا الموسم. المشاركة الأولى تاريخيا لنادي كوم الإيطالي في دوري أبطال أوروبا تثير التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. أكثر من 99 مليون يورو صرفت لبناء فنرباتشا جديد. دوري الأبطال عاد بعد 18 عاما، لكن الدوري كشف سريعا هشاشة المشروع. خسارة في الديربي، تعثر أوروبي، ثم استقالة كارتال التي رفضتها الإدارة. فهل أزمة فنرباتشا في المدرب أم أن كتيبة النجوم لم تتحول بعد إلى فريق؟

استهل بايرن ميونخ الألماني مشواره في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بانتصار بخماسية نظيفة على ضيف بودو غليمت النرويجي على ملعب إليانز أرينا، حيث حملت خماسية النادي البافاري توقيع كل من لاعب الوسط جمال موسيالا والإنجليزي هاري كين والكندي ألفونسو ديفيز، إضافة إلى الفرنسي مايكل أوليسي صاحب الثنائية. واكتسح مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف دون رد في دوري أبطال أوروبا، وسجل رباعية اليونايتد كل من البرازيلي ماتيوس كونيا قبل أن يضيف البرتغالي برونو فرنانديز الهدف الثاني، ثم عزز السلوفاني بنيامين سيسكو تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث قبل أن يختتم الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز رباعية أصحاب الأرض. تعادل فنرباتشي التركي مع ضيف روما الإيطالي بهدف لمثله في افتتاح مشوارهما بدوري أبطال أوروبا، وتقدم روما بهدف عبر بريان كريستانتي في الدقيقة 39 قبل أن يدرك أرشي براون التعادل لفنرباتشي بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليحصد كل فريق نقطة في الجولة الأولى. وقدم إسماعيل كارتال استقالته من تدريب فنرباتشي، لكن إدارة النادي رفضت طلبه وقررت استمراره في منصبه، وقال رئيس النادي عزيز يلدريم أنه متمسك بكارتال على رأس الجهاز الفني، مؤكدا مواصلة المدرب التركي مهامه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة. قالت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يتجه نحو تجديد عقد لاعب خط الوسط التركي أردا جولر حتى صيف 2032، حيث كشفت صحيفة آس أن النادي الملكي يهدف إلى رفع الراتب السنوي للاعب التركي بعد الأداء المميز الذي قدمه مع النادي منذ انضمامه إليه عام 2023 قادما من فنرباتشي التركي. قدم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم رافائيل ماركيز رسميا مدربا جديدا للمنتخب الأول لقيادة المشروع حتى كأس العالم 2030، وأكد ماركيز تطلعه إلى بناء منتخب أكثر تنافسية وتحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة. يذكر أن المدرب المكسيكي عمل مساعدا لخافير أغيري في مونديال 2026 الأخير. سحب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للعبة المقررة في مارس 2027، وقال رئيس الاتحاد فيليب ديالو أن الثقة بإنفانتينو انهارت بسبب

باب اعتراض الاتحاد الفرنسي على طريقة إدارته للفيفا. بلغت البيلاروسية أرينا سالافينكا نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الرابعة تواليا، وذلك بعد تغلبها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون مقابل وبوقع الأشواط 7-5 6-2 لتضرب موعدا مع الكازاخية أرينا ريباكينا سعيا إلى تحقيق اللقب للمرة الثالثة تواليا. وبدورها بلغت ريباكينا نهائي بطولة أمريكا المفتوحة آخر البطولات الأربعة في الموسم للمرة الأولى في مسيرتها، بعدما تفوقت على الأمريكية كوكو غوف، حيث نجحت اللاعبة الكازاخية في قلب تأخرها في المجموعة الأولى إلى انتصار بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. سجل الياباني تاكاموتو كاتسونا أسرع زمن في التجارب الاستعراضية لرالي تشيلي، متفوقا بفارق ثانيتين و14 على سائق هونداي أدريان فورمو، وحل سامي باتشاري وإيسابيكا لابي في المركز الثالث بالتوقيت نفسه وبفارق ثانيتين ونصف عن كاتسودا. من فريق في دوري الدرجة الثانية إلى منافس في دوري الأبطال، نادي كومو الإيطالي حقق الفوز في أول مشاركة في تاريخه في ذات الأذنين، ليشتعل الحديث عن فريق المدينة الإيطالية في وسائل التواصل الاجتماعي. البداية من حساب تاريخ رياضي الذي وصف انتصار كومو على لايبزيج الألماني بالتاريخي وقال: فوز تاريخي، فوز للتاريخ. نادي كومو بقيادة المدرب سيسك فابريغاس يحقق الفوز في أول مباراة له في تاريخ دوري أبطال أوروبا. كومو 4 لايبزيج 1. بدوره سلطان امتدح ما يقدمه كومو بقيادة مديره الفني الشاب سيسك فابريغاس، وكتب قائلا: فابريغاس ظاهرة تدريبية قادمة، تخيلوا مع مشروع كومو الذي كان بالدرجة الثانية قبل 3 مواسم جالس ينافس على الدوري مع أندية أجهز منه، والحين جالس يمتع في دوري الأبطال. تحسبون مكتفين بالمنافسة فقط؟ هم كل جولة يراهنون أنك تستمتع طول المباراة في متابعتهم. كومو يمتلك مشروعا رياضيا ممتعا. ونقل حساب APL وورد تصريحا لافتا لرئيس نادي كومو بعد اللقاء، وكتب: تصريح تاريخي من رئيس نادي كومو ميروان سوراسو فابريغاس بالنسبة لنا بنفس مكانة يوهان كرويف بالنسبة لبرشلونة. وأبدى حساب يا يوسف سعادته بما قدمه كومو في اللقاء وقال: أنا سعيد جدا بمشاهدة نادي كومو مشرف الكرة الإيطالية. يستحق فابريغاس أن يحقق أول فوز له في أول مباراة له في تاريخ كومو في دوري الأبطال. باتورينيا، هذا الكرواتي لاعب رائع من الزمن الجميل ويستحق المتابعة والإنصاف. أما أجمل ما في اللقاء فلم يكن في الملعب بل في المدرجات، حيث حدث حدث رصده عيد المسحل بتغريدة قال فيها: ضاق الملعب واتسع الوفاء، رئيس كومو وعدد من مسؤوليه تنازلوا عن مقاعدهم لمشجعين أوفياء من مواليد عام 1950 وما قبلها ليحضروا الظهور الأول للفريق في دوري أبطال أوروبا. من رافقوا كومو في الدرجات الدنيا يستحقون مكانهم في ليلته التاريخية.

0: يواجه فريق فنرباتش التركي أول أزمة حقيقية هذا الموسم بعد إعلان مدربه إسماعيل كارتال الاستقالة عقب التعادل أمام روما، قبل أن يرفض رئيس النادي عزيز يلدرم القرار ويتمسك باستمراره. تطور يأتي في وقت لا يزال فيه النادي في بداية مشروع جديد بعد صفقات واسعة وعودة إلى دوري الأبطال أوروبا مقابل تعثر مبكر على المستوى المحلي.
1: مشروع رياضي جديد دخل به فنرباهتش التركي الموسم الحالي، عنوانه إعادة بناء الفريق والعودة إلى المنافسة بقوة محليا وأوروبيا. الإدارة أجرت تغييرات واسعة على مستوى التشكيلة.

0: عبر مجموعة من الصفقات التي استهدفت رفع الجودة وتجديد دماء الفريق، إلى جانب إعادة إسماعيل كارتال إلى القيادة الفنية في محاولة لفتح صفحة مختلفة بعد مواسم لم ينجح فيها النادي في تحقيق أهدافه الكبرى. المؤشرات الأولى بدت إيجابية على المستوى الأوروبي بعد نجاح الفنر في تجاوز التصفيات وضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 18 سنة، في خطوة منحت المشروع دفعة مبكرة وعززت التوقعات بشأن قدرة الفريق على المنافسة هذا الموسم. لكن الأداء المحلي لم يسر بالنسق نفسه، نقاط ضائعة ومستويات متذبذبة، آخرها خسارة الأسبوع الماضي في درب إسطنبول أمام بشكتاش، ما أعاد سريعاً النقاش بشأن جاهزية الفريق ومدى نجاح عملية التغيير في تحقيق الانسجام المطلوب داخل التشكيلة الجديدة. ومع أولى مباريات دوري الأبطال أمام روما انتقلت الضغوط من الملعب إلى الجهاز الفني. التعادل في المباراة أعقبه إعلان إسماعيل كارتال استقالته من منصبه في قرار فاجأ حتى لاعب الفريق الذين علموا به من وسائل الإعلام. القرار لم يجد قبولا لدى رئيس النادي عزيز يلدرم الذي رفض استقالة المدرب وتمسك باستمراره، ليجد فينرباهتشي نفسه أمام وضع غير معتاد بين رغبة الجهاز الفني وموقف الإدارة، وضع يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على أكثر من احتمال، استمرار كارتال ومحاولة استعادة الاستقرار أو الدخول مبكرا في تغيير فني جديد في وقت لا يزال فيه مشروع فينرباهتشي في بدايته وطموحاته أكبر من أن تسمح له بأزمة مبكرة. معاذ الهراس، تيرت عربي.
1: وللمزيد أرحب بضيفي من اسطنبول المدرب التركي كوراي بلاز. مساء الخير كابتن كوراي. إذن فنرباتشي يمر بأزمة هكذا يبدو بعد نهاية المباراة، كيف يمكن لمدرب فريق كبير بحجم نادي فنرباتشي أن يقدم استقالته للإدارة دون أن يعلم اللاعبين حتى بذلك؟
2: لقد رأينا الكثير من هذه الحالات، وهذه طبعا كانت واحدة من أغرب الحالات التي شهدناها في تركيا. بالتأكيد هو تحت ضغط كبير لأنهم خسروا مباراة الديربي، وطبعا ما كان ينبغي عليه أن يستقيل دون أن يبلغ رئيس النادي أو المجلس أو حتى اللاعبين. يعني كما رأيتم لاحقا حتى اللاعبون صدموا عندما علموا أنه استقال من منصبه. أعتقد أن الأمر كان صادما لكل النادي، ولكن كما قلت لكم من قبل في كرة القدم رأينا الكثير من الأمور الغريبة في عالم كرة القدم، وهذه واحدة منها.
1: نعم كابتن كوراي، عزيز يلدرم رئيس نادي فنرباتشي قال بعد تقديم الاستقالة ورفض قراره برفض الاستقالة، قال أنا أكبر من إسماعيل كارتال ويجب أن يسمع كلامي. برأيك هل تدار الأندية الكبيرة بهذا المنطق أم يوجد عقود، يوجد شروط جزائية للعقود هذا؟
2: بالتأكيد المسألة ليست تسير بمسار واحد، هنالك دائما تفاوض، هنالك مجال للتفاوض، على الطرفين أن يتفاوضا، من النادي ومن رئيس النادي ومن المدرب. ولكن ما حدث في هذه الحادثة تحديدا أن المشاعر غلبت على المنطق، وأعتقد أنه في هذه الحالة يمكنني أن أرى أن السيد عزيز يلدرم رئيس النادي وضع شرطه وقال أنا المسؤول هنا وسوف يبقى المدرب حتى أقول أنه بإمكانه أن يغادر. يعني هنالك جانبان لهذه القصة، وأنا متأكد أن هذه التفاصيل سوف تتكشف لاحقا وسوف تكون في خير للنادي.
1: نعم، عرف عن فنرباتشي كابتن كوراي أنه دائما يصر، خاص عزيز يلدرم في الفترات الرئاسية السابقة هو دائما مع إسماعيل كارتال وأيضا أيكود كوجومان المدرب الآخر. هل نشاهد أيكود كوجومان يقود فريق فنرباتشي في الأيام القادمة أم سيبقى إسماعيل كارتال؟
2: أعتقد أنه على المستوى الاحترافي من الصعب أن يعود كلاهما، النادي والمدرب. أيكوت كوجمان بالطبيعة سوف يكون أحد الأكبر المرشحين لهذا الموقع، إن كان سوف يصبح المدرب أم لا فهذه مسألة أخرى، لأنه واحدة من الأمور الأصعب ليس فقط في الكرة التركية ولكن في عالم الكرة. هو يمكنني، لا أعتقد أن هذه العلاقة سوف تنجح للطرفين بعد ما حدث بعد هذه الحادثة. فإذا كان هنالك تبديل أعتقد أن كوجمان سوف يكون هو الخيار الأفضل.
1: نعم كابتن كوراي، فريق فنرباتشا كان الأنشط في سوق الانتقالات الصيفية، ويعني استثمر بحوالي 100 مليون يورو لجلب لاعبين جدد. برأيك هذا الاستثمار الكبير هل وضع ضغط أكبر على إسماعيل كارتال كمدير فني، أم أن اللاعبين كانوا أكبر من مستوى مدرب محلي بقيمة إسماعيل كارتال؟
3: This is Ismail Kartal's fault.
2: هذه محاولة إسماعيل كارتال الرابعة في هذا الموقع الصعب في فنرباتشي. لقد درب في السابق وعمل في السابق. أعتقد أن إنفاق المال في سوق الانتقالات سيؤثر عليه نفسيا، لأننا كلنا محترفون ونحن لا ننظر إلى الكلفة ولكننا ننظر إلى أداء كل لاعب، ما الذي سيقدمه كل لاعب. أعتقد أن المشكلة في فنرباتشي هو أن فنرباتشي لم يفوز باللقب منذ 14 عاما، لم يفوز بالدوري منذ 14 عاما، ولم يتأهلوا الى دوري الابطال منذ 18 عاما. واسماعيل كارتال تمكن من ان يتأهل بفريقه الى دوري الابطال، فهذه قصة نجاح. ولكن على المقلب الاخر لم يفوز الفريق بعد بلقب الدوري، وعاد اللقب مرة اخرى الى بشكتاش، وهذا يعني خلق المزيد من الضغط عليه. ولكن لا أعرف ما الذي سيحدث بعد هذا.
1: نعم كابتن كوراي، البعض يقول أن إسماعيل كارتال لم يأخذ الفرصة حتى الآن، فريق بأسماء جديدة يحتاج إلى وقت من أجل إيصال أفكاره التكتيكية إلى اللاعبين، وبالتالي يجب أن يكون هناك صبر على المدرب من قبل الإدارة من قبل الجماهير أيضا.
2: في كرة القدم حتى نتحدث بشكل تكتيكي صحيح، الأمر يتطلب وقتا، الأفكار التكتيكية تحتاج وقتا. ودائما أقول أنه في بداية الموسم المسألة تتطلب 6 أو 7 أسابيع حتى يستقر الفريق وحتى يفهم الفريق ما الذي يريده منه المدير الفني. لذلك أعتقد أنه على المسار الصحيح، هو على الدرب الصحيح، ولكن نحن بحاجة للصبر. ولكن في الكرة التركية الصبر ليس موجودا، هذا ليس موجودا في عالم الكرة التركية. لذلك أعتقد أنه يجب، لو صبرت كل الأطراف أن الأمور سوف تؤتي ثمارها. ولكن نحن لم نمر بما مر به بالأمس، لابد أن الضغط كان هائلا خاصة في نهاية هذا الأسبوع.
1: نعم ابقى معي كابتن كوراي لنتعرف على بعض الأرقام التي حققها فريق فنرباتشا خلال الموسم الحالي.

0: عودة مرة أخرى لضيفي المدرب الوطني التركي كوراي بلاز. كابتن كوراي، يعني هناك حالة غريبة، تخلي فريق فنرباتشا عن صانع الألعاب والهداف تاليسكا الذي أحرز 5 أهداف في مشوار الفريق في التصفيات الأوروبية المؤهلة لدور الأبطال، ودون القيام بالتعاقد مع لاعب 10. كيف يتخلى النادي رغم كل التعاقدات التي قام فيها عن لاعب بقيمة تاليسكا؟
1: تاليسكا كان مهما جدا لفنربحتش منذ وصوله إلى الفريق، ولكن يمكننا أن نتفهم أيضا أن كان هنالك الكثير من الألعاب اللاعبين الذين كانوا موجودين في السابق، ونحن بحاجة إلى لاعبين جدد حتى نتنافس، وعدد اللاعبين الأجانب محدود في الفريق. لذلك حتى نحقق هذه الأهداف، مجلس الإدارة ومدير النادي نظروا إلى الجانب الاقتصادي والتكتيكي من الموضوع، وتوافقوا على أن رقم 10 الإسباني يمكنه أن يقدم أداء مشابها لأداء تاليسكا. وفي النهاية أعتقد أنه كان قرارا اقتصاديا أكثر من كونه قرارا تكتيكيا، ولكن وأعتقد أنه يمكن أن يحقق شيئا مشابها لما حققه تاليسكا.
0: نعم، عندما تملك نجوم كابتن بقيمة كانتي ولوكاكو وهذه الأسماء، هل تعتقد أن المدرسة الأجنبية هي المناسبة أكثر لفريق فنرباتشا بدلا من المدرب المحلي؟
1: يعني من الصعب التعليق على هذا الآن، لأننا رأينا في الماضي أن المدربين الأجانب أتوا إلى تركيا وأدوا أداء جيدا، والانتقال إلى مدرب تركي هذا شيء نجح مع فنربخشة ومع غيره من الأندية التركية. ولكن بعد أن تمر هذه الأسماء الكبيرة وهذه الأسماء الدولية، يمكن التفكير بمدرب دولي، ولكن دعونا نفكر أنه خلال السنوات الخمس الماضية مر علينا 3 مدربين أجانب ولم ينجح أي منهم.
0: نعم كابتن كوراي، في سؤالي الأخير، ماذا عن الحلول بالنسبة لفريق فنرباتشا بعد هذه البداية المتعثرة في الدوري، 2 في الدوري ثم تعادل مع روما في دور الأبطال؟ كيف تجد الحل، بتغيير جهاز فني أم إبقاء الجهاز الفني؟ ما هو الحل من أجل عودة فنرباتشا للمنافسة؟
1: كما قلت سابقا، أعتقد أنه من الصعب العودة من ما حدث، لأن ما جرى سوف يؤثر على المدرب، وأعتقد سأتفاجأ كثيرا إذا عاد، لأنه أوضح أكثر من مرة أن هذه آخر مرة سوف يأخذ فيها هذا المنصب. ففنربحتش الآن يجب أن توازن أمورها.
0: نعم، من إسطنبول المدرب التركي كوراي بلاز، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
7: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذا فهمي
7: أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
9: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
12: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب.

ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

قوات الحكومة اليمنية تعلن قصف الطرق الرئيسية المؤدية إلى باب المندب، وتنفذ غارات على مواقع للحوثيين جنوب مأرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. عمان تستضيف الاثنين اجتماعا لدول مطلة على الخليج، وإيران تشترط إنهاء الحصار الأمريكي لضمان أمن الملاحة في هرمز. زيلينسكي يؤكد حل مشكلة الطائرات المسيرة بعد توقيع شراكة لإنتاجها مع كندا، وبوتين يعتبر نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يوازي حربا على روسيا.

0: أعلنت قوات الحكومة اليمنية بدء قصف منطقة صندوق القتل التي حددتها سابقاً في الساحل الغربي المطل على باب المندب. وأوضح المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي أن المنطقة تشمل الطرق الرئيسية، مطالباً المدنيين بتجنب استخدامها حتى إشعار آخر. وشمل القصف معسكر جبل النار وعتاداً للحوثيين في ذوباب والطريق الذي يربطها بالمخا. كما أعلنت قوات الحكومة اليمنية استهداف مركز لإدارة المعارك للحوثيين وتجمعات ومواقع لهم في جبهات شمال غرب مأرب وجنوبها. واندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين على مختلف جبهات مأرب الشمالية الغربية والجنوبية. وفي الجوف أعلنت قوات الحكومة اليمنية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 5 مسيرات حوثية شرق مركز المحافظة.
1: تطورات متسارعة يشهدها اليمن في ظل عودة القتال بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، كان أبرزها خلال الساعات الأخيرة استكمال الحوثيين السيطرة على منطقة باب المندب بعد دخول مقاتليهم إلى مدينة ذوباب الساحلية. مصادر يمنية أكدت أيضا أن عناصر جماعة الحوثي انتشروا في جزيرة ميونة الاستراتيجية، ما يعني عمليا إحكام السيطرة على باب المندب الاستراتيجي. كما سيطر الحوثيون على مدينة المخ المطلة على البحر الأحمر، ووصلوا إلى جزيرة حنيشة الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر وفق ما تؤكد المصادر اليمنية. وسائل إعلام للحوثيين أفادت بأن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن شن غارات جوية على مطار مدينة المخا في أول ردة فعل على سيطرة الحوثيين على المدينة المهمة. ويحظى باب المندب بأهمية استراتيجية بالغة، فهو المضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، كما يعد ممرا مهما لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة في ظل أزمة مضيق هرمز وإغلاقه جراء الحرب الأمريكية على إيران. ومن شأن سيطرة الحوثيين التامة على المضيق أن تمنحهم ورقة تفاوض سياسية كبيرة في حال رغبت الأطراف في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، كما يعتبر ورقة عسكرية، فهو الطريق المؤدي إلى إحكام السيطرة على الشريط الساحلي اليمني الممتد من مدينة الحديدة، وقد يؤدي عمليا إلى عزل قوات الحكومة اليمنية في مناطق الساحل. وتعتبر التطورات الجديدة منعرجا قد يعيد اليمن إلى حرب ال12 عاما التي تكبد اليمنيون فيها خسائر كبيرة في الأرواح بين المعارك والأمراض. وقد أطلقت الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن نداء تحذيريا من مرحلة جديدة وخطيرة من النزاع في ظل تصاعد احتمالات حرب واسعة النطاق. وتسببت المعارك العنيفة خلال الأيام الأخيرة في نزوح آلاف اليمنيين، إذ تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 46,000 شخص نزحوا منذ تجدد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية، وتشير إلى أن العدد في تزايد مقلق.
0: أدانت الخارجية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. وقالت الخارجية السعودية في بيان إن استهداف خط الأنابيب تم بعدة مسيرات قادمة من العراق ونتج عنه إصابات بشرية، مشيرة إلى أنها آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات التي استهدفت السعودية والكشف عن الجهات التي تقف وراءها، كما دعا الزيدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مؤكدا أن الدولة العراقية لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر. وتجدر الإشارة إلى أن مكتب رئيس الوزراء أعلن في وقت سابق إقالة قائد عمليات الجيش في محافظة ميسان بعد تحقيقات أكدت أن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت السعودية انطلقت من أحد المواقع داخل المحافظة. أعلنت الخارجية الإيرانية أن سلطنة عمان ستستضيف الاثنين اجتماعا إقليميا على مستوى وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج العربي. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الاجتماع سيعقد في مسقط بمشاركة دول الخليج الست بالإضافة لإيران والعراق، وذلك لمناقشة القضايا الإقليمية ونتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن تحديد مسارات آمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز. وأكد بقائي أن إيران تبذل جهودا لضمان أمن الملاحة، مشددا على أنه لا يمكن ضمان سلامة السفن في المضيق طالما استمر الحصار البحري والتدخلات الأمريكية. هذا وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحث في وقت سابق مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن.
2: من إيران إلى اليمن والسعودية تتسع دوائر التصعيد في الشرق الأوسط. وفي اللحظة التي تواصل فيها واشنطن تشديد الضغط الاقتصادي على طهران، يظهر مساران متوازيان للتهدئة مع التحرك الدبلوماسي من أكثر من بوابة. باكستان تبحث إعادة واشنطن وطهران إلى مسار خفض التصعيد، فيما تقود عمان تحركاً يجمع إيران ودول الخليج بشأن مضيق هرمز. وفي هذا السياق بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني إمكانية استئناف الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد على مختلف الجبهات، وساطة تستمد أهميتها من علاقات إسلامباد الواسعة بأطراف الأزمة، لكنها تضعها أيضا أمام توازنات دقيقة مع تصاعد التوتر بين إيران وحلفائها من جهة والسعودية من جهة أخرى. أما عمان فتدفع بالوساطة إلى إطار خليجي أوسع. فاينانشال تايمز تقول إن وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني في صلالة لبحث اتفاق مؤقت ينظم الملاحة عبر مضيق هرمز. هرمز ليس ملفاً جانبياً في أي تسوية، فهو النقطة التي تتقاطع عندها الحرب والطاقة ومصالح دول الخليج والولايات المتحدة. ومع اضطراب الملاحة في هرمز وتصاعد المخاطر عند باب المندب، يصبح خفض التصعيد مصلحة خليجية مباشرة لا مجرد وساطة بين أطراف أخرى. لكن فيما يتحرك الوسطاء لا توقف واشنطن أدوات الضغط. وزير الخزانة يقول إن الإدارة ستفرض عقوبات على بنك كبير بسبب تعاملاته مع إيران ضمن حملة تستهدف تضييق القنوات المالية والتجارية المتاحة لطهران. وهكذا تتحرك الدبلوماسية الإقليمية بحثاً عن مخرج، بينما تحاول واشنطن رفع كلفة الانتظار على طهران. فالبيت الأبيض لا يعلن مساراً تفاوضياً مباشراً حتى الآن، لكن أبواب الوسطاء تبقى مفتوحة أمام محاولة قد تنقل المشهد من احتواء

0: التصعيد إلى البحث الجدي عن نهاية للحرب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: تبرز مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان بوصفها من أكثر النقاط حساسية في الصراع الدائر، إذ تتقاطع عند سواحلها حركة التجارة والطاقة مع التصعيد العسكري الإيراني الأمريكي قرب مضيق هرمز.
2: بندر عباس مركز محافظة هرمزغان جنوبية إيران، نقطة صراع على واحدة من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. فمن هنا وعلى مقربة من مضيق هرمز تتقاطع خطوط التجارة والطاقة مع الحسابات العسكرية والأمنية في خضم التصعيد المتواصل بين طهران وواشنطن.
3: بندر عباس مهمة جدا من الناحية التجارية والملاحة البحرية وصيد الأسماك، وبعد انتهاء الحرب بشكل كامل سنعود إلى حياتنا الطبيعية.
4: الوضع صعب، فالناس يعانون ووضعهم المعيشي أصبح في غاية الصعوبة. فمثلا أسعار المياه والكهرباء ارتفعت، وتكاليف المعيشة والاستهلاك ارتفعت، والناس أصبحوا في مأزق.
2: المدينة ليست مجرد واجهة بحرية، ففي محيطها يقع ميناء الشهيد رجائي، أحد أهم الموانئ التجارية الإيرانية ومنفذ رئيسي لحركة البضائع والواردات والصادرات. لكن الحرب والحصار البحري الأمريكي انعكسا مباشرة على حركة الموانئ والسفن، لتصبح هرمزغان في قلب الضغط الاقتصادي الأمريكي المفروض على إيران.
5: بندر عباس قبل الحرب كانت تتمتع برواج ونشاط كبيرين جدا، لكن هذه الحرب للأسف ألقت بظلالها على الحياة اليومية، على السفن والمراسي والقوارب، وكذلك على المواطنين العاديين الذين يعيشون في بندر عباس.
2: ومع تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز إلى مستويات شديدة الانخفاض، تتجاوز أهمية بندر عباس حدود الاقتصاد الإيراني. فأي تصعيد على هذه السواحل يمكن أن يمتد أثره سريعا إلى أسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية، ما يجعل هذه المدينة اليوم إحدى أهم نقاط مراقبة الصراع في الخليج. من سواحل بندر عباس تبدو السفن التجارية والنفطية خلفنا راسية تحت ضغط القصف والعقوبات في واحد من أكثر الممرات البحرية توترا في العالم. يدرك الإيرانيون أن أي مواجهة أوسع قد تصل تداعياتها إلى حركة التجارة والطاقة عالميا. بالمحافظة هرمزغان، سامي برهوم، تيريتي عربي، جنوب إيران.
1: أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اغتيال عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء خان يونس محمد عبد السلام اليازوري بغارة إسرائيلية. وقالت كتائب القسام في بيان إن اليازوري الملقب أبا هيثم شغل عدة مواقع قيادية في لواء خان يونس، موضحة أنه كان نائبا لقائد لواء خان يونس قبل توليه قيادته، مشيرة إلى دوره البارز في التخطيط لعملية طوفان الأقصى. أصيبت امرأة حامل ورجل برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب 13 بينهم أطفال بهجمات إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما توفي شخص آخر متأثرا بجراح أصيب بها بقصف إسرائيلي سابق. هذا وكثفت القوات الإسرائيلية القصف والتحركات العسكرية شرق دير البلح ومواصي خان يونس بالتزامن مع أطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل مدينة غزة. وأعلن مجمع ناصر الطبي وصول فلسطيني أصيب خارج مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي في مواصي خان يونس. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت رئيس مجلس قرية تل جنوب غرب نابلس وعضو المجلس أثناء وجودهما في محيط القرية. وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية دهمت منازل الأهالي خلال اقتحام بلدة إماتين شرق قلقيلية، كما اقتحمت مناطق في بيت لحم ونابلس وطول كرم والخليل خلال الساعات الماضية.

0: ذلك مع استهداف أبنية سكنية بالرشاشات الثقيلة. أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال عملية عسكرية استهدفت تدمير مجمع الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، ورفع حالة التأهب في منظومات الدفاع الجوي تحسبا لأي رد محتمل من إيران أو حزب الله. لكن حجم العملية أثار تساؤلات حول أهداف إسرائيل منها، وما إذا كانت تستهدف إزالة موقع محصن فقط أم فرض نمط من السيطرة يمنع استخدامه عسكريا من دون تمركز بري دائم فوقه.
1: مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان منطقة جبلية ترتفع قرابة 600 متر وتبعد نحو 15 كيلو مترا عن الحدود، وتشرف على مساحات من الجنوب اللبناني ومسارات باتجاه إقليم التفاح، ما أكسبها أهمية ميدانية خلال المواجهات في المنطقة. الجيش الإسرائيلي أعلن بعد سيطرته عليها انسحابه من المرتفعات، وقال إنه دمر قبل مغادرته شبكة أنفاق ومنشآت تحت الأرض تابعة لحزب الله تمتد وفق روايته لنحو كيلومترين وتضم مواقع قيادة ومخازن أسلحة، رواية لم يتسنى التحقق بشكل مستقل من تفاصيلها، لكن حجم التفجيرات التي نفذتها القوات الإسرائيلية قبل الانسحاب أثار تساؤلات بشأن الرسائل العسكرية والسياسية التي أرادت تل أبيب إيصالها من وراء العملية. فمن الناحية العسكرية، تدمير مرتفع محصن لا يساوي بالضرورة السيطرة عليه أو احتلاله، وربما يكون الهدف فرض نمط من السيطرة يمنع استخدامه عسكريا دون تمركز بري دائم فوقه. سياسيا، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس إلى تقديم ما وصفه بإنجاز عسكري وضربة لقدرات حزب الله، إضافة إلى سعيه لربط العملية بالمواجهة الأوسع مع طهران، خطاب يحمل بدوره بعدا داخليا خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر، توقيت وطريقة يمنحان حكومة نتنياهو فرصة لتوضيح فيها سياسيا وإظهار قدرتها أمام الناخب الإسرائيلي على تسجيل نتائج ميدانية في لبنان في وقت تحتل فيه الملفات الأمنية والعسكرية موقعا متقدما في التنافس الانتخابي. وبين رواية إسرائيلية تتحدث عن تحقيق أهداف العملية وواقع ميداني انتهى بانسحاب القوات من المرتفعات، تتحول علي الطاهر إلى أكثر من مواجهة على موقع جغرافي.
0: وقعت أوكرانيا وكندا إعلانا لشراكة تمتد 100 عام للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته لكندا إن البلدين بحثا أيضا اتفاقا للطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن كندا ستكون أول دولة في الأمريكيتين تبرم معها أوكرانيا صفقة من هذا النوع. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا سينظر إليه باعتباره انخراطا مباشرا في الحرب على روسيا. هذا وأكد بوتين في تصريحات على هامش قمة بريكس في نيو دلهي أن موسكو لن تقبل بوجود قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية، ويأتي ذلك في ظل نقاشات أوروبية بشأن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا واحتمال مشاركة قوات أوروبية في مهام مستقبلية في إطار أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. قتل 5 أشخاص وأصيب 67 آخرون بينهم 8 أطفال بهجوم روسي على بافلوغراد في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك بالتزامن مع هجمات على كييف وضواحيها. وفي ضواحي كييف استهدفت هجمات روسية مستودعات في منطقة بوتشا، فيما أفادت التقارير باندلاع حريق واسع قرب هوستوميل. كما سجلت أضرار في منطقتي سولوميانسكي وأوبولونسكي في العاصمة كييف بعد إصابة طائرة مسيرة سقف مركز أعمال من 4 طوابق وسقوط أخرى على مبنى مكاتب من طابقين. أعلنت المفوضية الأوروبية

0: تخصيص 6 مليارات و100 مليون يورو لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ باتريوت للدفاع الجوي وإمدادات عسكرية أخرى. وقالت المفوضية إن الدفعة الجديدة تندرج ضمن دعم بقيمة 90 مليار يورو كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديمها لأوكرانيا، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا خلال العام الجاري بلغ بذلك 28 مليارا وثلاثة 100 مليون يورو. أجرت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهي نور أوزدمير جوكتاش زيارة هي الأولى من نوعها إلى العاصمة السورية دمشق، وبحثت جوكتاش عددا من الملفات الإنسانية والاجتماعية مع المسؤولين السوريين.
1: إلى العاصمة السورية دمشق وصلت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهي نور أوزدمير جوكتاش في أول زيارة من نوعها. وفي أجندة الزيارة لقاءات عدة مع المسؤولين السوريين، في مقدمتهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات. كما تبحث جوكتاش خلال زيارتها لدمشق عددا من الملفات، منها تسليم 7 أطفال من عائلات سورية كانوا برعاية وزارة الأسرة التركية خلال السنوات الماضية.
2: تعلمون أن أكبر ضحايا الحروب هم الأطفال، وفي الآونة الماضية بتوجيهات من الرئيس أردوغان كنا إلى جانب الشعب السوري في إطار العودة إلى سوريا للأطفال الذين أوكلوا إلينا. وبعد إجراء الدراسة الاجتماعية للأطفال الذين لديهم روابط عائلية هنا، سلمنا 3 فتيات و4 أطفال ذكور للدولة السورية.
1: بعد سنوات الحرب وعودة الاستقرار إلى سوريا، تتجه الرؤية السورية إلى إعادة بناء الإنسان إلى جانب إعادة الإعمار والبناء، كون الأسرة هي نواة المجتمع وحمايتها ورعايتها تمثلان أساساً لبناء مجتمع أكثر استقراراً. وفي هذا السياق يأتي التعاون مع تركيا أحد أبرز الملفات المشتركة في مجال بناء الإنسان.
3: دول أطفال اليوم تركناهم بالمركز عنا حتى نهتم فيهم ونشتغل معهم. ضروري كتير تعرفوا أنه نحن عنا كتير ملفات مع الدولة التركية ومع الوزارة بالذات، بنعتبره ان احنا شركاء، وقعنا معهم مذكرة تفاهم، وقعنا اتفاقية بسنة 2025 بشهر ايار اتفاقية للحفاظ على الأسرة. اليوم الأسرة بالنسبة لنا من الأولويات لبناء وطننا.
1: لم يقتصر برنامج الوزيرة جوكتاش على الجانب الإنساني والاجتماعي، بل شمل ايضا بعدا ثقافيا وتاريخيا، حيث زارت عدداً من المعالم الأثرية والدينية في دمشق القديمة، إضافة إلى نصب شهداء القوات الجوية التركية في مشهد يجمع بين البعد الإنساني وعمق الروابط التاريخية بين تركيا وسوريا.
4: ما زالت تركيا تواصل دعمها للملفات الإنسانية في سوريا، وتسعى إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات الاجتماعية في مجال الرعاية، وذلك ضمن إطار توسيع آفاق العمل المؤسسي بين البلدين الشقيقين. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
0: نجحت الطائرة المسيرة الهجومية التركية بايراكدار أقنجي في إصابة هدفها بدقة عالية خلال اختبار إطلاق صاروخ إيها 300 البالستي فوق الصوتي، وذلك خلال اختبارها فوق البحر الأسود قبالة سواحل ولاية سينوب شمالي البلاد.
5: من قلب البحر الأسود ترسل أقنجي رسالة جديدة عن مدى القوة الهجومية التركية، هدف على بعد أكثر من 250 كيلومترا وصاروخ فوق صوتي يصيبه مباشرة. في أحدث اختباراتها أطلقت المسيرة التركية صاروخ إيها 300 الذي طورته شركة روكيتسان من منطقة الاختبار قبالة سواحل سينوب بعدما أقلعت من مركز التدريب والاختبار الجوي في تكرداغ. ولا يأتي هذا الاختبار منفصلا عن مسار تطوير أقنجي، فقد سبقه إدماج صاروخي إيها 122 وإيها 230 فرط الصوتيين إلى جانب ذخائر موجهة مثل LGK.

0: 82 وغوزدا أثبتت قدرتها على إصابة أهداف مدرعة ومتحركة.
1: كبير بسم الله أتش.
0: وبفضل هذه المجموعة الواسعة من الذخائر الوطنية التي تشمل سلاسل مام وتولون وصواريخ تشكر وإيران وغيرها، باتت أقنجي تمتلك قدرة تكتيكية متعددة الطبقات. ومع إضافة إيها 300 تتسع خيارات أقنجي لتنفيذ ضربات بعيدة المدى لتترسخ منصة هجومية متعددة المهام تجمع بين تنوع التسليح والقدرة على التعامل مع أهداف برية وبحرية، وتضيف بذلك إنجازا جديدا للصناعات العسكرية التركية. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
2: نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوما وطنيا للتضامن مع الصحفيين المسجونين والمستبعدين في تحرك جمع صحفيين ومحامين وعائلات موقوفين أربعة للمطالبة بالإفراج عنهم وضمان حرية الصحافة والتعبير.
3: في اليوم الوطني للتضامن مع الصحفيين التونسيين المسجونين والمستبعدين، نظمت النقابة الوطنية للصحفيين مؤتمراً لمساندة الموقوفين على خلفية قضايا تقول إن جوهرها يرتبط بحرية الرأي والتعبير في ظل تزايد التتبعات القضائية بحق الصحفيين.
4: الحريات، خاصة الحريات الصحفية، تمست برشا في البلاد. فما إجراءات وقضايا تنكيلية الغرض منها هو إخماد صوت الصحافة.
3: وبالتوازي انتظمت وقفة تضامنية شاركت فيها عائلات المسجونين الأربعة حاملة مطالبها ومعاناتها. مريم زغيدي شقيقة الإعلامي مراد تتحدث بغصة عن ظروف شقيقها داخل السجن وعن عدم منح ابنته حق الزيارة المباشرة لوالدها قبل سفرها الطويل. تفاصيل تقول العائلات إنها تجعل السجن معاناة تتجاوز الموقوف إلى محيطه الأسري.
5: طفلة محرومة عامين ونص من بوها، من دفاع بوها، من محبة بوها، ويزيد يصير فينا اليوم كيف من هكاية. اليوم روحنا مقهورين، اليوم نخلي مراد ورايا أول مرة هو اللي كتم دموعه عامين ونص، نخليه ورايا بالدموع تجري، خليه بالقهر، وكأنه القهر اللي صاير عليه والظلم اللي صاير عليه مدة عامين ونص ماهوش كافي.
6: نحن نرفض سجن الناس على خلفية أرائهم، نرفض سجن الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية وصفتهم الصحفية، وسنظل نطالب ونناضل، وهناك خطوات تصعيدية سنعلن عليها في الأبان.
3: وتصر السلطة على اتهام بعض الصحفيين بتلقي أموال من جهات أجنبية أو بالإثراء غير المشروع والتآمر. وبين الروايتين تتواصل المخاوف بشأن مستقبل حرية الصحافة، فيما يبقى عدد من الصحفيين خلف القضبان.
7: يوم تضامني مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين شهد فعاليات مساندة لم تغطي على ديمومة سعي صحفي تونس للمطالبة بالإفراج عن زملائهم، عل الكلمة تعود يوما بلا ثمن باهظ. رحمة صياري، ترت عربي، تونس.
2: في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. قوات الحكومة اليمنية تعلن قصف الطرق الرئيسية المؤدية إلى باب المندب وتنفذ غارات على مواقع للحوثيين جنوب مأرب. عمان تستضيف الاثنين اجتماعا لدول مطلة على الخليج، وإيران تشترط إنهاء الحصار الأمريكي لضمان أمن الملاحة في هرمز. زيلينسكي يؤكد حل مشكلة الطائرات المسيرة بعد توقيع شراكة لإنتاجها مع كندا، وبوتين يعتبر نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يوازي حربا على روسيا. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
8: خلف كل رقم قصة،
9: وخلف كل قرار تأثير.
8: أسواق تتحرك.

0: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
0: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
0: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث
0: ونفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه،
0: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
0: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: أهلنا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها جهود توحيد خطوات إنهاء حالة الانقسام في ليبيا في ضوء لقاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد إتكالا في العاصمة التركية أنقرة، والذي اتفقا فيه على تفعيل صياغة القوانين الانتخابية المشتركة وعقد اجتماع لها في تركيا قريبا، وأكد على تعزيز التوافق الوطني ودعم الاستقرار السياسي والمؤسسي في ليبيا، والتأكيد على استمرار التنسيق بين المجلسين بشأن الاستحقاقات الوطنية. فما أهمية الاجتماع في الدفع نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسسي في ليبيا، وما أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في هذا المجال؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي هنا في الاستوديو، ولكن بعد هذا التقرير.
1: في أنقرة محاولة تركية لتحريك المسارات الليبية المتعثرة تجمع رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد إتكالا في لقاء هو الأول من نوعه لبحث توحيد المؤسسات والدفع نحو الانتخابات. التقى عقيل صالح ومحمد إتكالا في أنقرة في اجتماع رتب له رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالون، وذلك في سبيل دفع العملية السياسية ودعم مسار الوحدة وتعزيز التعاون التركي الليبي. أكد رئيس مجلسي النواب والدولة أن العملية السياسية يجب أن تستند إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المنظم لعمل المجلسين، وبما يضمن احترام الاختصاصات المقررة لكل منهما. الطرفان ثمنا جهود تركيا واستعدادها لاستضافة لجنة 6+6 خلال الأيام القادمة، وذلك لتفعيل عمل اللجنة المشتركة لصياغة القوانين تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية. الجانبان شددا على ضرورة توحيد المناصب السيادية وإنهاء الانقسام بين مؤسسات الدولة، بما يمهد للوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة. ومن بين المناصب السيادية التي أجرى الطرفان مباحثات لشغلها رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام الليبي ورئيس المخابرات العامة ورئاسة البنك المركزي ورئاسة مؤسسة النفط ورئاسة مفوضية الانتخابات.
0: وللنقاش أرحب هنا في الاستوديو بضيفي المهدي الكشبور المحامي والمحلل السياسي، معنا أيضا الأستاذ محمود علوش الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمان. أبدأ معك أستاذ المهدي. إذا في حالة التشكيك الواسعة داخل الأوساط في الشارع الليبي وأيضا القوى المسيطرة في كل من الشرق والغرب الليبيين، نسألكم كيف ترى هذا التمسك المشترك بين رئاستي مجلسي النواب والأعلى للدولة بالإعلان المشترك من أنقرة، بعيدا عن ربما الاتهامات للسعي لتمديد صلاحية المؤسسات السياسية الحالية في الشرق والغرب؟
2: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير لك والسادة المشاهدين وضيف الكريم. هو بداية تحدث البيان على إعادة تفعيل لجنة 6+6، وهذا يعني يجرنا إلى الحديث عن لجنة 6+6 ومن هي لجنة 6+6. لجنة 6+6 هي لجنة تم تشكيلها 6 أعضاء من مجلس النواب و6 أعضاء من مجلس الدولة لصياغة قوانين الانتخابية لانتخابات الرئاسة.

0: السياسية والبرلمانية. وكذلك بالتوازي كان هناك عمل للجنة 4+4 التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة، وهذه اللجنة وضعت تقريرها منذ أسبوعين تحدثت فيها على الذهاب للانتخابات وفق انتخابات رئاسية وفق ما انتهت إليه لجنة 6+6 وقانون رقم 28 سنة 2013 بشأن انتخابات رئاسية، وعادت في الانتخابات البرلمانية إلى القانون رقم 10 سنة 2014 وخالفت في لجنة 6+6. لجنة 4+4 هذه اللجنة تم تشكيلها من قبل الأمم المتحدة أو بعثة الأمم المتحدة، طرفين شكلهم أربعة من المنطقة الشرقية وأربعة من المنطقة الغربية. الأربعة من المنطقة الشرقية يمثلوا خليفة حفتر، والأربعة من المنطقة الغربية شكلوا أو يمثلوا عبد الحميد بيبة. وبالتالي استبعد مجلس الدولة ومجلس النواب، وإن كان اختير أعضاء منهم إلا أنهم لم يرشحوا من هذين المجلسين، إنما اختارتهم البعثة. وهذا يجرنا إلى الحديث إلى عمل البعثة منذ عام 2015 منذ حوار صخيرات، والتي اختطفت القرار الليبي أو قرار السيادي الليبي، وأصبحت تشكل هي لجان للحوار وتخرج بمخرجات تشكل بموجبها سلطة تنفيذية، كما حدث في الصخيرات سابقا عندما شكلت فريق الحوار الوطني، ثم في جنيف وشكلت حكومة الوحدة الوطنية الحالية، وكلا المسارين لم يكتب لهما النجاح في توحيد السلطة التنفيذية. اليوم تريد تكرير نفس النموذج بلجنة 4+4، وهذا ما يصطدم مع القرار السيادي الليبي. وهنا جاء يعني اليوم الدور التركي في محاولة استرداد
1: يعني نقاط كثيرة مهمة أثرتها واستبقت ربما بها أستاذ مهدي، لجنة 6+6، 4+1 و4+4 والضغوط أيضا مهلة الشهر هذه ربما ستعطل تحقيق ما جرى الاتفاق عليه في لقاء أنقرة. ولكن دعني سأعود إلى هذه النقطة معك أستاذ، ولكن دعني أنتقل للأستاذ محمود. إذن أستاذ محمود، نبدأ من هذا اللقاء في العاصمة التركية أنقرة، استضافة ورعاية استخباراتية ودبلوماسية، هنالك مشاركة للرئيس الاستخبارات التركي إبراهيم كالين. هنا نسأله في البداية أستاذ محمود، كيف تتقاطع هذه الصياغة التركية للمشهد السياسي في ليبيا مع الحراك المصري أيضا بهذا الخصوص؟
2: مساء الخير لكم الأستاذ مهدي والسادة المشاهدين المحترمين. يعني أنا أتصور أن تركيا تلعب دور مهم في تسهيل الآن العملية السياسية الجديدة أو تسهيل الفرص الجديدة لإنهاء الانقسام في ليبيا. وهناك ثلاث مسارات ترتكز عليها السياسة التركية في دعم هذا الاتجاه. المسار الأول وهو المسار المحدد لمبدأ السياسة التركية في ليبيا، وهو ليبيا الموحدة. هذا المبدأ تركز عليه تركيا في سياستها الخارجية وتترجمه من خلال التواصل مع مختلف الفاعلين الليبيين في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية. المسار الثاني هو أن تركيا تحاول الآن الاستفادة من هذه العلاقات مع مختلف الفاعلين في المنطقتين الشرقية والغربية من أجل إنتاج وضع يمكن أن يخدم المبدأ الأساسي الذي ترتكز عليه السياسة التركية في ليبيا، وهو ليبيا الموحدة. ليبيا الموحدة ليست فقط مجرد مبدأ سياسي، هناك انقسام في ليبيا، انقسام منذ فترة، وهذا الانقسام تقريبا ما يزيد عن عقد ونيف أصبح جزء من الحالة الليبية. وبالتالي لتكريس مبدأ ليبيا الموحدة ينبغي إنهاء هذا الانقسام والعودة إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وهذا اتجاه أساسي في السياسة التركية. المسار الثالث هو الانسجام الذي أعتقد بأنه كبير بين السياستين التركية والمصرية في ليبيا. ما يجمع تركيا ومصر فيما يتعلق بليبيا هو الحفاظ على وحدة ليبيا. لا شك أن هناك بعض التباينات بين البلدين، لكن من الواضح أنه الآن التركيز بين تركيا ومصر هو على نقاط التقاطع بقدر أكبر من نقاط التباين والاختلاف، وهذا الأمر مهم جدا ويبنى عليه من أجل إعطاء زخم للفرص الجديدة، لأنه نحن لا نتحدث عن دولتين فاعلتين بشكل عادي في المشهد الليبي، نتحدث عن دولتين هما الأكثر فاعلية في ما يتعلق بالعوامل الخارجية المؤثرة في السياق الليبي. المسار الرابع هو التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر أيضا يكتسب أهمية كبيرة، لأنه حتى المبادرة الأمريكية التي تم طرحها مؤخرا فيما يتعلق بليبيا تستند بدرجة أساسية على التنسيق التركي المصري وعلى الدور الذي تلعبه تركيا كفاعل أو كصلة وصل بين مختلف الأطراف الليبية. لذلك أتصور بأن ما تقوم به تركيا من جهد فيما يتعلق بليبيا في الحقيقة مهم جدا بالنسبة لليبيا، وأعتقد بأنه يحمل قدر كبير من التفاؤل. لا شك هناك أميرة مشاكل، يعني هناك تحديات،
1: هناك تحديات، هناك
2: لكن على الأقل هناك بيئة أعتقد بأنها اليوم تبدو مناسبة أكثر من أي وقت مضى في دفع هذا.
1: سنسأل أستاذ مهدي عن هذه البيئة اليوم بتحديد، وما الذي سيجعل لقاء أنقرة ومخرجاته ربما مختلفا عن الاتفاقات السابقة؟ من بين التحديات التي أشار إليها الأستاذ محمود اصطدام محاولات توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، تلك المحاولات فشلت مرارا وتكرارا بسبب رفض الأطراف المسيطرة في الشرق والغرب. اليوم ما هي الأدوات الموجودة فعلا لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في لقاء أنقرة كي لا يكون لقاء أسوة بالاتفاقات السابقة؟
0: نعم، هو في اعتقادي أن أهم ما يميز هذا اللقاء الذي جرى اليوم هو أن استطاعت تركيا أن تعيد الملف الليبي إلى القرار الليبي، وبالتالي كل المشاريع السابقة هي فشلت لأنها لم تكن حلول ليبية، هي البعثة هي من كانت تختار أعضاء الحوار، وبالتالي هي من تقرر من سوف يحكم ليبيا من خلال من تختاره ليكون طرفا في هذه الحوار. اليوم تركيا ذهبت إلى الشرعية ولم تذهب إلى الأطراف النافذة أو الأطراف مجرد المسيطرة، إنما ذهبت إلى الأطراف الشرعية الموجودة في الشرق والغرب، مجلس النواب موجود في الشرق ومجلس الدولة موجود في الغرب، وهذين الجسمين التشريعيين الدستوريين، وبالتالي استطاعت أن تدخل من باب الشرعية والمسار الدستوري بخلاف ما ذهبت إليه البعثة عندما شكلت مثلا لجنة 4+4، وبالتالي هذه اللجنة انتهت في النهاية إلى توصيات طلبت من مجلسي الدولة والنواب، اضطرت أن تطلب من مجلسي الدولة والنواب أن تعتمد هذه المخرجات لأنها اصطدمت بالشرعية. فاليوم تركيا ذهبت مباشرة إلى الشرعية، وهذه الشرعية رفضت، مجلس الدولة رفض مخرجات لجنة 4+4، ليس رفضا للمخرجات في حد ذاتها إنما لطريقة تشكيل هذه اللجنة. وبالتالي في اعتقادي أن لو نجحت تركيا في تحقيق نتائج لهذا الحوار فعلا، عندها تكون استطاعت أن تسترد الشرعية للأطراف التي تمثل الشعب الليبي وليست التي تمثل فقط الأجسام المسيطرة على الأرض، وهذه أهم.
1: إذن ربما أبدأ سؤالي للأستاذ محمود من الجملة الأولى التي قلتموها أستاذ مهدي، تركيا تعيد الملف الليبي إلى الليبيين أستاذ محمود، ولكن بالرغم من كل ذلك والاتفاق على إعادة هذه اللجنة، لجنة 6+6، والاتفاق على عقد اجتماعاتها في تركيا وهنالك كما قيل اجتماع قريب، كل ذلك لقى ردود فعل متباينة بالرغم من هذا الترحيب الرسمي التركي بدعم جهود الاستقرار. تساؤلات ربما تطرحها مصر وأيضا أطراف إقليمية ودولية أخرى، نسأل هنا عن هذه النظرة من جانب عواصم القرار الإقليمية والدولية للدور التركي بهذا الخصوص.
2: يعني أنا لا أتصور بأنه هذا الدور التركي يشكل قلق بالنسبة للفاعلين الإقليميين الآن المعنيين بالنسبة لليبيا لا سيما مصر لمجموعة من الأسباب، لأنه هناك تقاطع واضح يعني بين السياستين التركية والمصرية في ليبيا حول إعادة توحيد ليبيا والحفاظ على مؤسسات الدولة، وهذا التقاطع يهيمن بشكل كبير على نقاط التباين أو التنافس بين البلدين. ثانيا بالنسبة لمصر وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هناك إقرار متزايد لدى البلدين بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في دفع جهود إنهاء الانقسام في ليبيا، لأن تركيا لديها في الحقيقة تأثير كبير في الحالة الليبية، وضاعفت من هذا التأثير مؤخرا من خلال الانفتاح على المنطقة الشرقية وإقامة علاقات مع مختلف الفاعلين المحليين، وهذه ميزة لا أعتقد بأن هناك دولة أخرى الآن تمتلك هذه الميزة كما تمتلكها تركيا. فكرة ليس فقط التواصل مع مختلف الفاعلين، لأن مصر لديها علاقات مع مختلف الفاعلين، لكن تركيا اليوم إذا ما أردنا أن ننظر إلى خطاب الآن الفواعل في المنطقة الشرقية، بدأ ينظر إلى تركيا ليس فقط كدولة لديها مصالح في ليبيا، بل أيضا كطرف يحظى بثقة حتى بالنسبة للمنطقة الشرقية والثقة بدور تركيا أيضا موجود كتحصيل حاصل في المنطقة الغربية. لذلك أنا لا أعتقد بأنه هناك توجس أو قلق بالنسبة لهؤلاء الفاعلين الذين ذكرتهم أميرة فيما يتعلق بدور تركيا، لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال بأنه لا يوجد بعض التباينات أو بعض التنافس بين تركيا وهذه الدول فيما يتعلق بالحالة الليبية، لكن الاتجاهات العامة هي اتجاهات تلتقي بشكل واضح سياسة تركيا مع مصر بالنسبة لليبيا. وأعتقد بأنه من المفيد جدا أن تعمق تركيا ومصر من تعاونهما في ليبيا إذا كان الهدف الأساسي لهاتين الدولتين هو إعادة توحيد المؤسسات الليبية والدولة الليبية والحفاظ على وحدتها، أعتقد بأنه يمكن للبلدين أن يستفيدان إلى حد كبير من تأثيرهما ومن دورهما الإيجابي حاليا في ليبيا من أجل تحقيق هذا الهدف. لماذا فشلت أميرة مساعي إنهاء الانقسام في الفترة الماضية؟ الأستاذ مهدي تحدث عن نقاط مهمة جدا، لأن هذه المساعي لم تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الملف الليبي الداخلي، ولم تشمل أيضا مختلف الفاعلين المحليين. اليوم المساعي تختلف إلى حد كبير، يعني تركيا تريد أن تشرك جميع الفاعلين المحليين في عملية إنهاء الانقسام من أجل الوصول إلى نتيجة، يعني من جانب المسار 4+4 يدعمه عبد الحميد بيبا وأيضا خليفة حفتر، الآن هذا المسار 6+6 اللي هو يشكل عمليا السلطتين التشريعيتين
1: المتنافستين في الشهر. أستاذ مهدي، ربما هذه مدة ربما لا تكفي ليتم الاتفاق أو ترجمة ما جرى الاتفاق عليه على الأرض. هذه المهلة منحتها بعثة الأمم المتحدة، عبر عنها تصريح المبعوثة ستيفاني خوري بشأن اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 تداولتها وسائل أعلام ليبية. كيف يتسق اليوم أستاذ مهدي سعي عقيلة صالح إلى جانب محمد تكالة في أنقرة لبعث لجنة 6+6 من جديد في ضوء هذه المهلة، وهي ربما شروط غير واقعية لتحقيق ما تم الاتفاق عليه؟
0: أولا، ما هي القيمة القانونية لهذه المهلة؟ لجنة 4+4 هي لجنة حسب وظيفة عملها هي مجرد لجنة استشارية قدمت مقترحات لمجلسي الدولة والنواب لاعتمادها، وحددت لهم مدة الشهر. هذه المدة لا تلزم مجلس الدولة ومجلس النواب من ناحية قانونية، من ناحية سياسية أمر آخر، لكن من ناحية قانونية الأمر غير ملزم لمجلسي الدولة والنواب، وشرعية القرار في النهاية ترجع إلى مجلسي الدولة والنواب. اليوم في تركيا عندما أقر رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب العودة إلى مخرجات لجنة 6+6 أو العودة إلى لجنة 6+6 وليس فقط المخرجات، المخرجات التي وضعتها لجنة 6+6 سبق أن اعتمدها مجلس النواب ورفضها مجلس الدولة بصيغتها التي اعتمدت في ذلك الوقت في عام 23، وبالتالي لم تمضي الانتخابات، والتي كانت تدور حول انتخابات تشريعية لمجلس الأمة مكون من غرفتين، مجلس شيوخ ومجلس نواب، وانتخابات رئاسية، وهذه الانتخابات تكون متزامنة. لجنة 4+4 هي أخذت نص مخرجات لجنة 6+6، أخذت قانون الانتخابات الرئاسية التي وضعته لجنة 6+6 وعادت بقانون الانتخابات التشريعية إلى قانون رقم 10 سنة 2014، وبالتالي في اعتقادي أن مسار اللجنتين هو يصطدم مع بعض البعض، سيما في نقاط جوهرية متعلقة بشروط الانتخاب وشروط الترشح وكل هذه الأمور، والتزامن بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. شكل الانتخابات البرلمانية في لجنة 6+6 هي انتخابات في مجلس النواب قائمة على الأحزاب، في لجنة 4+4 قائمة على النظام الفردي، وبالتالي هناك تصادم فعلي. ما هي القوة القانونية لمخرجات 4+4؟ هي لا قيمة قانونية لها إلا كونها توصيات لمجلسي الدولة والنواب. المدة القانونية هل هي ملزمة؟ هي غير ملزمة، وبالتالي يعود القرار لمجلس الدولة والنواب. فذهب مجلس الدولة والنواب إلى لجنة 6+6 التي تشكلت منهم هم مباشرة لإعادة فتح هذه القوانين من جديد وتعديل نقاط الخلاف فيها لنمضي إلى انتخابات. لكن هل السؤال الحقيقي والمهم، هل الغاية هو الذهاب إلى الانتخابات وإجراء انتخابات، أم ضمان نتائج هذه الانتخابات وضمان قبول كل الأطراف بنتائج الانتخابات؟ المعضلة الحقيقية هي في هذه النقطة. إذا لم تكن هناك ضمانات دولية قوية وفاعلة تجاه نتائج تلك الانتخابات فلا قيمة لإجراء الانتخابات.
1: إذن ضيفي الكريمان، اتفقتما على الدور التركي المهم، لقاء أنقرة المهم بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الأعلى في ليبيا. حضور رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين ومشاركته

0: بشكل مباشر وعلني في هذه المحادثات. كيف تقرأ وهنا أستاذ محمود؟ ما الرسائل التي تريد أنقر إيصالها، الرسائل الإقليمية والدولية من خلال هذه المشاركة؟
1: يعني من الواضح أن تركيا منخرطة بقوة الآن في الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام في ليبيا. نتحدث عن رئيس الاستخبارات، نتحدث أيضا عن وزير الخارجية الذي كان قبل أسابيع زار بنغازي وطرابلس، وبالتالي من الواضح أنه إنهاء الانقسام في ليبيا أصبح أحد الأولويات الرئيسية لسياسة تركيا الخارجية، لا سيما في بالنسبة لليبيا. وأنا أعتقد بأنه تركيا تريد من خلال هذا التفاعل الدبلوماسي وهذه التحركات السياسية تجاه ليبيا أن ترسل رسالة بوضوح أولا إلى الداخل الليبي بأن هناك اليوم فرصة جدية ينبغي استثمارها بشكل صحيح من أجل إخراج ليبيا من الانقسام المزمن. نحن نتحدث عن انقسام، كنت حتى يعني قبل بداية النقاش أتحدث مع الأستاذ مهدي عن موضوع أنه اليوم في ليبيا تقريبا عقد ونصف على هذا الانقسام، وبالتالي معضلة كبيرة كيف يمكن الآن الخروج من هذه المعضلة. العوامل التي كان ينبغي أن تتوفر خلال عقد ونصف لم تتوفر في السابق لأسباب كثيرة، لكن اليوم هناك تحولات لا شك، يعني في الداخل الليبي هناك تحولات، في التأثير الإقليمي والدولي في ليبيا هناك تحولات، وبالتالي تركيا تتحرك من منطلق أن هذه التحولات تشكل فرصة لإخراج ليبيا من هذه الدائرة. وهذا التحرك الدبلوماسي والسياسي تجاه ليبيا حتى ليس فقط حتى مع مصر، لأنه قبل يعني هذه ما يبدو أنها اختراقات في الحالة السياسية الليبية، كانت أيضا هناك اجتماعات بين تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية والمبعوث الأمريكي مسعد بولس، وجرى فيها أيضا التوافق على أن يركز الجهد الخارجي في هذه المرحلة على دعم هذه الفرصة. لذلك أنا أتصور بأنه هذه هي رسالة واضحة إلى الداخل الليبي. الرسالة الأخرى هي للمجتمع الدولي. أحد الأسباب أو المشاكل الأساسية التي عانت منها ليبيا في الفترة الماضية أميرا أن المجتمع الدولي لم يتعاطى بمسؤولية جدية مع ليبيا، ترك الصراع في ليبيا أو الانقسام في ليبيا، وكانت ليبيا مهملة إلى حد كبير على أجندة المجتمع الدولي، لا بل أنه حتى التدخلات الخارجية التي كانت في ليبيا أفسدت أكثر مما أصلحت خلال الفترة الماضية.
0: وربما هنالك عوامل أخرى أستاذ محمود، يعني إذا تحدثنا أستاذ مهدي عن مدى قدرة هذه القيادات على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه في لقاء أنقرة، بعض المحللين يرون بأن من غير الممكن أن ينجح أي توافق ثنائي من دون مشاركة قواعد شعبية واسعة أو إجراء حوار شامل. من هي هذه القوى الحية الفاعلة والقادرة على تعطيل أو تمرير ما جرى الاتفاق عليه في أنقرة؟
2: نعم، هناك أطراف سياسية متمثلة في مجلس الدولة والنواب، إذا لم يتفقوا لم يصدروا التشريعات عندها لن تخرج أي مخرجات تفضي إلى انتخابات. أيضا هناك أطراف نافذة على الأرض، يعني مثلا قوات خليفة حفتر في المنطقة الشرقية وخليفة حفتر وأبناء في المنطقة الشرقية، إذا لم تأتي هذه الانتخابات أو نتائج حوارات لجنة ستة زائد ستة ما يوافق هواهم سوف يفسدوا نتائج هذه الانتخابات، وهذا ليس جديد. يعني في اتفاق الصخيرات عندما تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتشكلت حكومة فايز سراج في ذلك الوقت، من أفسد السلطة التنفيذية هو خليفة حفتر، ووصلت حتى أنه هاجم هذه الحكومة في عقل دارها في طرابلس. كذلك بعد حوار جنيف وتشكلت السلطة التنفيذية وتوحدت حكومة الوحدة الوطنية والتي كانت ينبغي أن تمثل كامل ليبيا، تم عرقة عملها من قبل خليفة حفتر ومنعت أن تمارس عملها في المنطقة الشرقية وشكلت حكومة موازية في المنطقة الشرقية. هذا الطرف هو أيضا وجود ميليشيات في المنطقة الغربية وكذلك في المنطقة الشرقية والجنوبية تبحث عن مصالحها الشخصية، مكاسبها الشخصية، فإذا لم تستطع الحصول على هذه المكاسب سوف تحاول عرقلة هذه الجهود. هذا ما يجرنا إلى الحديث عن وجود الضامن الدولي، وهو الذي فشلت البعثة في توفيره في كل الحوارات السابقة عندما تم عرقلة حكومة الوفاق الوطني، لم تتم إيقاع أي عقوبات على الأطراف المعرقلة، عندما تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لم يتم إسقاط أي عقوبات على الأطراف المعرقلة كذلك. فإذا استمر الوضع على ما هو عليه عندها سوف يعني يتكرر المشهد، ولكن وجود اليوم الضامن التركي والذي لديه يعني نفوذ أو تأثير قوي

0: على كل الأطراف،
1: سيجعل
0: ربما
1: الواقع
0: يجعل
1: مختلفا
0: الاتفاق
1: هذه المرة.
0: ممكن أن يفضي إلى نتائج
1: سيناريوهات
0: سلبية.
1: محتملة لهذا التوافق الليبي برعاية مصرية وتركية
2: أنا
1: باختصار.
2: أرى هناك فرصة جدية الآن، يعني على عكس المرات الماضية، ربما هذه المرة الأولى التي تلتمس فيها ليبيا فعلا فرصة جدية لإمكانية تحقيق هذا الحل في نهاية المطاف. اليوم هناك بيئة محلية مساعدة، هناك بيئة دولية أيضا مساعدة، لكن التحديات لا تزال قائمة، لأنه أحد المشاكل الجوهرية أميرة التي تواجه، أعتقد أن ضيفي وضيفنا أيضا يوافقني في هذا التقدير، أنه الآن هذا المسار الحل لا نعرف من أين سيبدأ. يعني هل الطريق إلى توحيد ليبيا يمر عبر إجراء الانتخابات، أم أيضا أنه الانتخابات هي بوابة لإعادة توحيد ليبيا؟ لأنه أيضا هذا التساؤل ربما يعطي الكثير من التوقعات بشأن مستقبل.
1: مع الوقت، مع الأسف الوقت أزف. نشكركم جزيل الشكر الأستاذ محمود علوش الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، أيضا الأستاذ المهدي كشبور المحامي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة. دمتم في أمان الله.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
9: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
8: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
9: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
8: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
9: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
10: Before you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
11: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.